0: تزيد أو يكون النظر إلى الزمن. واحد ينزل سقط ابن يومين، واحد ينزل سقط إلى ست أشهر، وبعدين يبتدي يتولد لست أشهر، يتولد لسبعة، يتولد لثمانية، يتولد لتسعة، يتولد لسنتين عند أبو حنيفة، يتولد لأربع سنين عند الشافعي، يتولد لخمس سنين عند مالك. يعني الحمل يفضل مستقل المدة دي كلها. يبقى إذا تنقص المدة أو تزيد الإيه؟ يقال أن شريك أن الضحاك ولد لسنتين في بطن أمه، وهرم ابن حيان ولد لأربع سنين. ولذلك لما سموه بقى أمه إيه؟ حامل حامل حامل، ما بيجيلهاش العادة، ما بيجيلهاش الحيض، وبطنها كبير، وقعدت أربع سنين. وبعدين ولدت مين؟ صاحب أمه سموه هرم، يعني شاب في بطن أمه. شاب في بطن أمه هرم، هرم ابن مين؟ ابن حيان. طيب إذا دي بالنسبة للمدة. يبقى تغيض إما أن تغيض أو تزيد بالنسبة للكمال الجسماني، تنزله ناقص حاجة، ناقص رجل، ناقص عين، ناقص مش عارف إيه، أو تجيبه زايد عضو من الإيه من الأعضاء. وإن أردت المدة، مرة يبقى بست أشهر، مرة يبقى بسبعة، مرة يبقى بثمانية، مرة يبقى بتسعة، مرة يبقى بإيه بسنتين زي الضحاك، مرة يبقى لا. أبو حنيفة بيقول الحمل سنتين، الشافعي يقول لك صح يوصل لأربع إيه أربع سنوات، مالك يقول لك صح يوصل لإيه لخمس إيه سنوات. أو ما تغيض الأرحام وما تزداد، يعني تنزل واحد ولا تنزل اثنين ولا تنزل ثلاثة ولا تنزل أربعة. يقول لك شريك ابن عبد الله كان رابعة أربعة، يعني أم ولدت الإيه ولدت أربعة، وفي واحد يحدثنا التاريخ إن امرأة ولدت أربعين واحد. وقال لك طب أربعين واحد إزاي بطن ساعته؟ يقوم يسند دي ويقول لك إيه، أصل كل واحد ولد نزل كالأصبع. شوف بقى التكوين بقى لازم اكنه ايه صابع كده. اسم دي مساله ما تغيض الارحام وما ايه وما تزداد، اما ان يكون في الكمال واما ان يكون في النقص واما ان يكون في الازدياد واما ان يكون في المده الزمن يعني واما ان يكون في الايه في العدد. هنا بقى الاشكال الحضاري، لما جم الله عدد اشياء مفاتيح الغيب الخمسه، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام، جم بقى اللي نفسهم جنازة ويشبعوا فيها لط، اللي عايزينه قاعدين للدين كده عشان يطلعوا له إيه حكاية كده، قال لك أهو الطب عارف يا أخوي أنثى ولا ذكر ولا، تقول له تعالى بقى نمسكك هنا بقى. ومن قال أن مدلول ما ذكر أو أنثى؟ طيب طويل ولا قصير؟ أسمر ولا أصفر؟ ذكي ولا غبي؟ حليم ولا شقي ولا سعيد؟ يبقى أنت خدت ليه ما على إنه ذكر ولا أنثى؟ هنخلي ما للذكر والأنثى عشان وافقك، طلعت من دي نخليك ذكر ولا أنثى. طيب بتعرفها أنت يا سيدي بعد قد إيه؟ لكن هو يعرفها قبل ما تحصل الحكاية دي. طيب انت عرفتها ازاي يا حضرة الطبيب؟ قال ما انا هاخد عينة كده، لكن ربنا يعرفها من غير ما ياخد عينة. ويقولها العبد من عبيده ويخليه ينطق على لسانه كده يقول بيسمى اللي في بطنك ده محمد ولا لسه يحيى اللي بتاعت ربنا صديق، يعني بنقولها للكرامات كويس كده. وقبل ما يلتقي الزوج بالزوجة عارف انه حيش وبيسميه كمان، شو التثبيت؟ يسميه اسمه يحيى. طيب يا حضرة الفاضل، انت خدت من المخلوق لله وقعدت ايه تقول، وخدت بعد ما وجدت عندك آلات، هو عارف قبل الحكاية دي خالص ويخبره بها قبل الحكاية دي خالص، ثم انت عرفت يا طبيب وبعدين عرفت، واللي مش طبيب التاني يشوفها كده كده يبص كده لا يقول لا انت حامله ما يعرفش. يبقى علم قاصر على من وعلم قاصر بالعينه، علم قاصر بالايه بالتجربه. يبقى اذا نرد عليه نقول له ايه؟ نقول له قولك يعلم ما في الارحام وما للعموم، يعلم ما في الارحام على اي شكل هو ذكر ولا انثى ولا خنثى ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه ولا شقي ولا سعيد ولا ذكي ولا غبي ولا كل انت بتعرف ايه يا سيدي؟ بتعرف من ايه؟ من موجود علم قبل ان تاخذ قبل. خلاص حته يحيى بقى اللي انت بتقول عليها دي ده معجزه ثانيه، معجزة ثانية، لأن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يجلي طلاقة قدرته في الخلق علشان ما تفهمش إنه ما يخلقش اللي على شكل كذا من اثنين يكونوا صالحين للإنجاب والإخصاب والتلقيح بالبتاع والحاجات اللي زي دي. ولذلك لما جه يخلق خلق آدم بلا أب وبلا، وبعدين خلق حواء والأب هو اللي موجود، وخلق عيسى من أم دون إيه، وخلقنا احنا كلنا من اب وام. اذا طلاقة القدرة تريد فيكون، ابوين اجتمعوا واحد ذو ما فيش خالص يبقى علم. فالحق سبحانه وتعالى لما جه في مسألة في يحيى اللي بنقول عليها دي ادانا اعجازات متعددة. يحيى ده جه لما سأل زكريا ربه مش كده قال له ايه؟ قال له انا عايز انا بلغت وعايز ذرية. قالها امتى؟ متى قالها؟ لا ده متى قالها؟ حينما دخل على مريم فوجد عندها رزقا مش كده؟ قال يا مريم أنى لك هذا، ما هو اللي كان متكفل به، من أين جئت بهذا؟ شوف الرد بقى، قالت هو من عند الله هو أنا وياكلني لك أنت بس كده، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ساعة ما سمع زكريا الكلمة دي من مريم تنبه الى شيء، وما كانش عارف ما ربنا بيرزق من الاساس، انما فيه فرق بين شيء في حاشيه الشعور وشيء في بؤره الشعور. الان هنالك يعني ساعه ما سمع هنالك ان الله يرزق من شاء الله، طب ما امراه عاقل وانا بلغت من الكبر ما لم بيرزق من غير حساب، ما انا اقول له يا رب اديني ولد بقى. قام قال له اديني ولد، قال له هنديك ولد. لما بشره انه هيدي له ولد برضه استحل، له قال له يا رب ده انا بلغت من الكبر عتيه وامراتي عاقل. قال يعني بيه؟ قال يعني كان دي غايبه عنه. شوف الرد، كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. خلاص الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. المقدار هي الكمية، أو بالمقدار بقدر، كما كيفا زمانا مكانا مواهب مؤهلات كل حاجة عنده، تاريخ كل حاجة إيه؟ كل شيء عنده إيه؟ بمقدار. عالم الغيب والشهادة، ما دام كل شيء عنده بمقدار يبقى ما فيش غيب يغيب عنه أبدا. اللي هيحدث لأي إنسان بعد ما يتولد غيب لا يزال غيبا، لأنه ده مستقبل، إنما هو عالم الغيب ده هيطلع كذا وهيطلع كذا وهيطلع كذا وهيطلع كذا، ونعمل له مكت. المكت ده لما تيجي تشوفه كده تلاقي طبق الأصل كما أراده من الله. ليه؟ قال لك لأن حكمة الإنسان على شيء له استقبال زمني، أنت تكلمت في وقت ووجوده في المستقبل ما تضمنش أن يوجد لك ما وجد في هذا الوقت. افرض أنك أنت عملت ماكت للبيت وقلت أنا هعمله كده بالبنور وهعمله مش عارف بالرقام وهعمله بالجرانيت وهعمله مش عارف إيه، عملت الماكت على كده، وبعدين جيت في الوقت اللي بتعمل فيه العملية ما لقيتش جرانيت، ممنوع استيراد الرخام، ما عندناش فسيفساء، افتقرت ولا عندكش الفلوس تعمل بدل. كأنك قدرت في المكت أشياء تحدث في المستقبل أنت لا تملك أسمانها مستقبلا ولا تملك حياتك لتعملها، إنما إذا كان اللي بقى هو اللي عارف يبقى يقول ولا ما يقولش؟ يبقى يقول. ليه؟ لأن ما فيش حاجة هتتأبى. إيه؟ هتتأبى عليه، لأن كل شيء عنده بإيه؟ بمقدار. عالم الغيب والشهادة، اوعى تفتكر انه بس يعلم الحاجة اللي هتحصل دلوقتي، لا، ده يخرق لك حجاب الماضي ويخرق لك حجاب الزمن المستقبل ويخرق لك حجاب المكان في الحاضر. كل حاجة عنده ايه؟ عالم الغيب اي ما غاب عنكم والمشهود. تقول له طب ما دام يعلم الغيب، ما المشهود دي من باب اولى، ده المشهود الناس بتشوفه. أم قال لك لا، اكمنك انت فاهم ان الله غيب، يمكن هو بقى عالمه عالم الغيب والمشهد ده سايبه لكم. قال لك لا، عالم الغيب والايه؟ الشهادة. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. من أسماء الله الكبير، مش كده؟ ومش الأكبر. طب ايه اللي احسن؟ اكبر. لكن من اسماء الكبير ومفيش من اسماء الاكبر. ليه؟ السبب ايه؟ ما فيهاش الا في شعار الصلاه بس، الله ما قالش كبير، الله ايه، لكن الوصف العام في الاسم الله ايه، كبير. قال لك لان مقابل الكبير صغير، فكل شيء بالنسبة لموجده صغير وهو الكبير. لكن لما تقول هو أكبر يبقى برضو التنين فيه كبير برضو، بس هو أكبر. قال لك لا يا أخوي، يبقى المقابل فيه صغير، إنما المقابل في ذكها أكبر إنه يبقى كبير. قال لك لا. طب اشمعنا بقى في صيغة الأذان آثر الله أكبر على الله كبير الاسم بتاعه؟ طب قال لك إيه؟ عشان الملحظ ده برضه، لان ما دام الله اكبر بيخرجك من عمل، العمل مطلوب منك لانك مخلوق لعماره الكون، والعمل مطلوب منك لانه هو المعين لك على العباده. علشان تستر عورتك لازم تزرع ولازم تعيد مش عارف ايه وتحلق وتنسك، وعلشان تقوم تصلي كده وقوه لازم تزرع وتاكل وتشرب. إذن فكل أعمال الحياة مطلوبة حتى لإقامة العبادة. فإياك أن تقول إن الله كبير والباقي صغير، لا، برضو الباقي كبير، لأنه هو الذي يعينك على مين، ولكن الله أكبر من ذا. يبقى إذن فيه كبير وفيه إيه؟ أكبر. تقال أنت حين يخرجك من مجال الحياة، لأنه عمل، العمل ده مطلوب لعمارة الكون ومطلوب حتى لإقامة العبادة. كيف تعبد ربك إلا بقوة؟ وكيف توجد لك قوة إلا باستبقاء قواك بالطعام والشراب؟ كيف تطعم وكيف تشرب إلا إن حرست وبزرت وزرعت ورويت وإلى آخره؟ كل دي إذن اللي بيعين لك على الإيه؟ دي. يبقى أنا ما بينخلكش من صغير إلى كبير، لا، برضو بينخلك من إيه؟ تزكي إزاي؟ لازم يكون عندك مال. طب تحج إزاي؟ لازم تكون مستطيع. الله، إذن كل الوسائل اللي هتبقى تتقدم في حركة الحياة مطلوبة لمين؟ مطلوبة للدين. وما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ ولذلك قلنا زمان ما الحق سبحانه وتعالى حينما نادانا لصلاة الجمعة إذا نودي للصلاة من إيه؟ فاسعوا إلى ذكر الله وزروا إيه؟ الله. يبقى أخرجني من عمل، بس العمل بطل دلوقتي لأن الصلاة موقوتة لها وقت محدود. أدلا فإذا قضيت الصلاة وابتغوا من إيه؟ من الله. يبقى أخرجني من شيء، يبقى هنا لا يناسب الله كبير وإنما يناسب الله أكبر، ليبقي كبير برضو إلى عمل الإيه؟ إلى عمل الحياة. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. متعال؟ أم قال لك المنزه الذي تعالى الله، يعني ايه تنزه؟ تنزه ذاتا وتنزه صفاتا وتنزه افعالا. اوعى تقول ان ذاته زي الزوات، اوعى تقول ان صفاته زي الايه، له سمع بس سمع يليق به، له بصر يليق به، له قدره، له وجود يليق ايه، يليق به. سواء منكم من اسر القول ومن جهر به سواء منكم، ساعة ما تسمع كلمة سواء يبقى على الأقل يجي اثنين، سواء زيد وعمر أو سواء زيد وعمر وبكر وخالد، قول اللي انت تقوله، ما تجيش لأمر واحد أبدا. معنى سواء يعني اثنين أو أكثر، يبقوا هم إيه؟ سواء. سواء منكم من أسر، مدام عالم الغيب والشهادة، السر ده في عالم الغيب، يبقى يعلمه ولا ما يعلمه شيء، عالم إيه؟ سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. في آية تانية يعلم السر وأخفى. دي لأنك فيه اختلاف في كلمة السر، هل السر هو ما كان في عندك أنت ولا ادتوش لحد، ولا السر هو ما أتمنت عليه غيرك؟ يبقى السر إن كان ما أتمنت عليه غير، يبقى الأخفى يبقى اللي فضل عندك. طب وإن كان السر بمعنى اللي عندك ولا قلتوش لحد تاني، يعلمه قبل أن يكون سرا. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. دي في عمليات القول وعمليات الفعل. ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، يبقى جمع العمل كله، لأن احنا قلنا إن العمل شغل الجوارح بمتعلقاتها، فعمل اللسان أن يقول، وعمل الأذن أن تسمع، وعمل الأنف أن يشم، وعمل الذوق أن يذوق، وعمل الأيدي أن تفعل، الجوارح. يبقى كل آلة لها إيه؟ لها عمل. كل ده اسمه عمل. عمل القلب، إن النية اللي في قلبك دي هي دي عملها، النية عملها عمل القلب. الله. يبقى إذن ولكنه ينقسم، العمل ينقسم قسمين، مرة يكون قال ومرة يكون فعل. شوف كلمة القول بقى خدت إيه؟ خدت نصف العمل، لأن البلاغ عن الله قول، البلاغ عن الله إيه؟ وعمل الجوارح خاضع لمقول القول من الحق سبحانه وتعالى. ولذلك قال العمل كل فعل متعلق بجارحة اسمه عمل، لكن القول خد شطر لوحده والعمل بقية الجوارح. قال لك ليه؟ لأن عمل بقية الجوارح في إطار إيه؟ ما سمع من منهج الله وما قيل له من منهج الله. يبقى القول خد الإيه؟ فجيل القول من أسر القول ومن جهر به، وجيل العمل وقال إيه؟ ومن هو سارب بالليل إيه؟ ومستخف بالليل وسارب بالإيه؟ بالنهار. اللي مستخف بالليل دي برضو رايح فين؟ مدام مستخف الليل كده ده لازم يعني بيفكر في حاجة، يبقى دي بقى فيها أعمال كتير، عايز يسمع إن كان في حرس ولا بدو، وشوف حد مش عارف إيه، كل الجوارح بت إيه؟ بتشتغل في الأكاد. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. ولذلك كان يجب أن يتنبه الكفار لأمر عجيب كانوا يسرونه في نفوسهم، لما ربنا حكى عنهم ويقولون في أنفسهم، يعني ما قالوش للناس، ده بيقولوا في إيه؟ في نفسه، لولا يعذبنا الله. هم قالوها في مين؟ في نفسهم. طب ومن اللي قال لربنا أنها بالله؟ لما يسمعوا كده وهم قالوا في نفسهم هذا الكلام، كان يجب أنهم يعملوا إيه؟ يقولوا ده اللي بيقول الكلام ده ما أعرف إزاي عرف الحكاية دي؟ يبقى السر عرفه ولا ما عرفوش؟ ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، سائر في السرب بتاعه يعني ظاهر، له معقبات من بين يديه ومن خلفه. معقبات جمع مؤنث، المفرد بتاعه ايه؟ معقبة. معنى معقبة يعني ايه؟ انتوا عارفين اللي بيسموه عندنا دلوقتي في الاصطلاح الحديث الدوريات، في دورية تيجي وبعدين ايه دورية تعقبها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يتعاقبون فيكم ايه؟ ملائكة بالليل وملائكة بايه؟ بالنهار. يتعاقبوا يعني دول يجوا عقب ايه دول؟ له معقبات اي قوم ايه؟ يعتقبون ان يأتي بعضهم عقب ايه؟ بعض. له معقبات من بين يديه يعني من امامه ومن ايه؟ ومن خلفه، لأن حقيقة الحفظ. أم قال لك الإنسان إذا كان سائر لا يأمن رصدا يترقبه ساعة ما يشوفه يعمل فيه اللي منه، أو لا يأمن واحدا يتتبعه. وما دام هيقول يحفظ يبقى يحفظ كده، ويحفظ ايه؟ يحفظ كده. له معقبات من بين يديه، يعني يعتقبون بالليل وجماعة بالنهار. قال لك يجتمعون في ايه؟ في صلاة الصبح وفي صلاة العصر. انما الوردية جامدة قوي بقى، من جماعة من الصبح للعصر وجماعة من العصر للصبح بتاع تاني يوم. بالله وردية ايه دي؟ دي قليلة ودي ايه؟ ودي كتيرة. قال لك لا، لانهم جايين للحفظ وجايين للايه؟ لكتابة الاشياء. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: كنتم مع برنامج خواطر إيمانية في تفسير القرآن الكريم للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد متولي الشعراوي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: وأحسنوا.
2: وأحسنوا.
1: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث هذه الحلقة عن الإحسان إلى الحيوانات. الرفق والإحسان بالحيوان سمة من سمات ديننا الإسلامي الحنيف، وقد أكد القرآن الكريم أن كل الحيوانات أمم، وهذا التأكيد يحث الإنسان على الرحمة بتلك الأمم. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. وقال جل وعلا في سورة النحل: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. فهذه الآيات الكريمة تقول إن الحيوانات خلقت لينتفع الإنسان بها ويتمتع منها بالأكل والشرب والدفء والحمل عليها، لذا عليه أن يؤدي شكر هذه النعم وأن يحافظ عليها كما ينبغي. قد سميت عدة سور في القرآن الكريم باسم الحيوانات، كسورة البقرة وسورة الأنعام والنمل والنحل والفيل. وقال سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. وأداء الشكر يكون بالثناء على المنعم سبحانه وتعالى والخضوع لأوامره والإحسان إلى هذه المخلوقات. ومن الإحسان إلى الحيوان الرحمة به والرفق، وقد حث نبينا عليه الصلاة والسلام على الرفق بالحيوان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ مثل هذا الذي بلغ مني. فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تعذيب الحيوان وحذر من ذلك. وعن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها. فقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن للحيوان عاطفة، يتألم ويحزن كما يتألم الإنسان ويحزن. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تعذيب الحيوان وفجعه، ولا سيما في أولاده. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله عز وجل يوم القيامة يقول: يا رب، إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار من جراء هرة لها أو هر ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها، ترمرم من خشاش الأرض حتى ماتت هزلا. وفي رواية أخرى: عذبت امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فمن صور الإحسان إلى الحيوان تقديم الطعام له وعدم حبس الطعام عنه وتجويعه وترك العناية به. وعن سهل بن الحنظلي قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه، فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. وقوله قد لحق ظهره ببطنه أي من الجوع، ومعنى الحديث: خافوا الله في هذه البهائم التي لا تتكلم فتسأل ما بها من الجوع والعطش والتعب والمشقة. ولما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن الأجر في سقي البهائم قال: في كل ذات كبد رطبة أجر. في حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه الطير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة.
1: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
2: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
3: وكان صلى الله عليه وسلم يصغي الإناء للهرة أي يميله حتى تشرب، ثم يتوضأ بما فضل منها عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن صور الإحسان إلى الحيوان عدم إلحاق الضرر به وتحميله ما لا يطيق وإرهاقه في السير. ففي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظا من الأرض. وروي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قوله لبعير له عند الموت: يا أيها البعير لا تخاصمني عند ربك فإني لم أكن أحملك فوق طاقتك. ومن صور الإحسان إلى الحيوان كذلك تجنب اتخاذ الحيوان أداة للهو كجعله غرضا للتسابق في رميه بالسهام، ويشبه ما يعرف اليوم بمصارعة الثيران. فعن سعيد بن جبير قال: مر ابن عمر رضي الله عنهما بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر رضي الله عنهما تفرقوا، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم. والتحريش بين الحيوانات مجانب للرفق بها، لأن معناها الإغراء وتهيج بعضها على بعض كما يفعل بين الجمال والكباش والديوك وغيرها. والإحسان للحيوان يكون عند الذبح. ففي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يقول ربيعة الرأي: من الإحسان ألا تذبح ذبيحة وأخرى تنظر إليها. والإحسان إلى الحيوان يكون بالرحمة في استخدامه. فعن عائشة رضي الله عنها أنها ركبت بعيرا فكانت فيه صعوبة، فجعلت تردده تجعله يسير ثم توقفه بشدة وتكرر ذلك عدة مرات، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالرفق. هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بالرفق والرحمة في استخدام الحيوان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض كي تأكل، وإذا سافرتم في السنة فأسرعوا عليها السير. ومن صور الإحسان إلى الحيوان تجنب وسمه في الوجه. فعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه، والوسم هو الكي بالنار. وفي رواية أخرى عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه. فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن وسم الحيوانات في الوجه وضربها على الوجه شفقة عليها ورحمة بها. والنهي يقتضي التحريم، والضرب في الوجه منهي عنه لأنه مجمع المحاسن، ولأنه يظهر فيه أثر الضرب، وربما شانه، وربما آذى بعض الحواس. وهذا لمن أسمى وأعلى قيم الرفق بالحيوان التي أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها. ومن صور الإحسان إلى الحيوان تقديم الرعاية الصحية حال مرضه في العيادات المتخصصة دون مبالغة في نفقات العلاج. ومع أهمية الإحسان إلى الحيوانات إلا أنه ينبغي تجنب المبالغة في ذلك. وختاما، فإن رعاية الحيوان والإحسان إليه فيه خير عظيم وأجر عظيم من رب العالمين، والراحمون يرحمهم الرحمن. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يوفقنا لطاعته وذكره وحسن عبادته والإحسان إلى خلقه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
1: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال،

ما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا، إلهنا، أنفس أعززتها بتوحيدك، كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمائر انعقدت على مودتك، كيف تحرقها بحرارة نيرانك؟

0: وفضيحة العار. إذا امتاز الأخيار من الأشرار وهالت الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ألف

خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
4: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
5: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
6: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب، لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
2: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
1: إذاعة سلطنة عمان.
8: الصورة المكتوبة.
9: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
10: والكلمة تصنع أروع الصور.
9: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
10: ترسم المكان والشخوص.
9: فالرسم بالكلمات،
10: والكتابة بالكاميرات.
8: الصورة المكتوبة.
11: الصورة المكتوبة.
9: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
10: الإعداد الإذاعي
9: أحمد بن سعيد الأسكي.
10: التقديم
9: أحمد الكلباني
10: ومريم البداعية.
9: الصورة المكتوبة.
10: الصورة المكتوبة.
11: الصورة المكتوبة.
10: إخراج مريم البلوشية.
11: الصورة المكتوبة.
12: الصورة المكتوبة.
13: عزيزي المستمع،
14: عزيزتي المستمعة،
13: نكمل معكم اليوم حديثنا السابق عن سمة الدوافع المحركة للشخصية الدرامية.
14: تنشأ الدوافع بصفة عامة من الغرائز والانفعالات أو الفعل،
13: وفي الحالة الأولى يكون السلوك لاواعياً تقريباً مثل تلبية الجوع والعطش أو الألم.
14: والانفعال هو عبارة عن انفعال فسيولوجي للشخصية من حالة اتزان بدني إلى حالة نشاط ذاتي جديد بسبب تعرضها لأحاسيس قوية مثل الخوف والفرح والحزن والرغبة والحب والكراهية والغضب والمفاجأة.
13: ومن الضروري أن نعمل دائماً على إثارة الانفعال لدى الشخصية بمواجهات أو ظروف أو مواقف، وبالطريقة الكافية لإثارة انفعالها، فتتحقق الاستجابة لهذه الإثارة تبعاً لنزوعها وقوتها وسمات الشخصية،
14: وتتولد رغبات ودوافع السلوك المناسب التي تدفع إليه بإرادة التنفيذ نتيجة الانفعال.
13: ويلاحظ أن الدوافع التي تنشأ عن مثل هذه الانفعالات هي موضعية ونصف واعية، إذ إن فيها قدراً كبيراً من التلقائية.
14: هناك نوع آخر من الدوافع، فعندما يهدأ الانفعال يزداد نشاط الفعل، وتتحول الدوافع والرغبات المرحلية إلى هدف أو أهداف بعيدة، وتصبح هي الدوافع الفعلية التي تحرك الشخصية عن وعي كامل بها.
13: كما أن هذه الدوافع العقلية قد تنشأ عن تراكمات لأسباب اجتماعية، كأن يكون البطل مثلاً من أسرة ذاقت ألوان الفقر، فيتكون لديه الدافع لاقتحام الصعاب بحثاً عن الثروة.
14: وقد تختص الدوافع بالعمل ككل أو بجزء منه، وهذا النوع يعتبر الدوافع الأساسية في العمل الفني التي يجب أن يكون المشاهد على علم بها أيضاً.
13: في حلقة الغد سنتحدث عن سمة التدبر أو المداولة أو التروي وأشياء أخرى.
12: الصورة المكتوبة.
13: السيناريست المصري مجدي صابر، الجزء الثاني.
14: أيها الأصدقاء، كان السيناريست مجدي صابر قبل أن يقتحم عالم الدراما متخصصاً في أدب الطفل والجاسوسية.
13: كتب صابر روايات رومانسية وجاسوسية وخيال علمي، وكان متعاقداً مع أكثر من دار نشر،
14: لذلك فقد كتب أكثر من 300 كتاب ورواية للأطفال والشباب.
13: هل يمكن اعتبار أدب الطفل كان المعبر الحقيقي للدراما بالنسبة لمجدي صابر؟
14: لقد سئل هذا السؤال من قبل وأجاب: أعتبر الكتابة لأدب الأطفال المعبر الأساسي للدخول إلى عالم الدراما، والقراءة في ذلك المجال ساعدتني كثيراً في الكتابة، فلا يوجد كاتب بلا ثقافة، لأن الكاتب غير المثقف كاتب فارغ،
13: لأن الثقافة تكون مخزوناً يعمل عليه الكاتب طوال مشواره الفني.
14: لذلك فقد كان صابر حريصاً دائماً على الاطلاع على كل من الأدب العالمي والمصري.
13: أصدقائنا، منذ أكثر من 25 عاماً قضاها السيناريست كاتب الصورة المبدع مجدي صابر في المجال الدرامي،
14: وكان حصيلة ذلك عدد من الأعمال الدرامية المميزة.
13: أول تلك الأعمال الدرامية مسلسل الرجل الآخر مع النجم الراحل نور الشريف.
14: مسلسل الرجل الآخر لم يكن مأخوذاً من رواية، بل هي قصة للسيناريست مجدي صابر، وقد حقق المسلسل نجاحاً ساحقاً وغير متوقع.
13: يقال إنه في وقت عرض ذلك المسلسل الرجل الآخر كانت الشوارع تخلو من الجمهور من أجل متابعة الحلقات الجديدة التي غلب عليها عنصر التشويق والإثارة.
14: مع أنه العمل الأول للكاتب صابر، لكنه من بطولة نور الشريف.
13: أما المسلسل الثاني فقد كان مع مخرج كبير أيضاً، وهو المخرج مجدي أبو عميرة.
14: هذا المسلسل حمل عنوان حارة المحروسة، وبه استطاع السيناريست مجدي صابر ترسيخ أقدامه في مجال الدراما التلفزيونية.
13: تدور أحداث هذا المسلسل حول عائلة عم شوقي النجار، المؤلفة من المهندس حازم والدكتورة فريدة والمحامية نبيلة، التي تعيش في حارة المحروسة ولكل منهم مشاكله الخاصة.
14: حازم يحب غادة ويعمل مهندساً في الشركة التي يمتلكها أبو غادة، يقدم جميلاً لعاصم ويدخله ليعمل مهندساً هو الآخر في شركة أبي غادة، لكن عاصم لم يكن الصديق الوفي، بل طمع في مركز حازم وفي غادة نفسها، وقام بخطط لإبعاد حازم عن طريقه ليتزوج غادة وتتوالى الأحداث.

0: الإذاعة المكتوبة. السيناريست مجدي صابر، الجزء الثاني.
1: أيها الأصدقاء، في حوار أجرته إحدى الصحف مع السيناريست مجدي صابر وسألته عن غياب الدراما الاجتماعية،
2: أكد صابر فكرة غياب الدراما الاجتماعية غياباً كاملاً، ثم قال: لم تعد هنالك أعمال مثل ليالي الحلمية والشهد والدموع والمال والبنون، وهذا الغياب يرجع إلى توقف جهات الإنتاج الحكومية عن التمويل مثل قطاع صوت الإنتاج وصوت القاهرة ومدينة الإنتاج الإعلامي.
1: واسترسل كثيراً في هذا الموضوع فقال:
2: تراجعت الدراما الاجتماعية بعد أن كانت تنتج أهم أعمال الدراما المصرية، وهو ما سبب خللاً في ميزان الدراما، ولم يعد هناك تنوع في الأعمال المعروضة.
1: أصدقائنا، في هذه اللحظات البسيطة نتوقف قليلاً عند بعض أعمال السيناريست مجدي صابر.
2: من أعماله الدرامية مسلسل الفريسة والصياد، والذي عرض في رمضان من عام 2007.
1: تدور أحداث هذا المسلسل في قالب بوليسي اجتماعي عن ضابط شرطة يتنكر في هيئة صياد كهل لحين إثبات براءته من التهم الملفقة ضده.
2: العقيد أدهم نسيم، والذي جسده ممدوح عبد العليم، مفتش المباحث الذي يتصدى للفساد والانحراف، والذي يمتلك شخصية قوية حيث يشهد لها الجميع بالشجاعة والإقدام، وذلك من خلال سجله الحافل بالإنجازات وتاريخه المشرف.
1: تتم الاستعانة بالعقيد أدهم في جميع القضايا التي تحتاج إلى ذكاء وتعامل خاص.
2: يتحول أدهم نسيم بمرور الأحداث إلى مجرم مطارد، أي يصبح فريسة بعدما كان صياداً.
1: يتحول ضابط الشرطة الكفء الذي كان في الماضي يتولى كشف أسرار العديد من القضايا المهمة كتجارة المخدرات وتهريب الشباب للخارج بشكل غير مشروع وبعض قضايا الفساد الإداري إلى متهم خطير.
2: وبالرغم من نزاهته وإخلاصه في عمله، فإن المشاكل تطارده، ويتكتل عليه الشر والفساد ليدمره ويعصف به داخل أسوار السجن في عدة قضايا كان بريئاً منها تماماً.
1: تتصاعد الأحداث لتتواصل رحلة معاناته في رد اعتباره أمام الرأي العام، وخصوصاً أمام أسرته.
3: قولي لي جوزك هيرجع امتى؟
4: كلمني وقال لي إن هو جاي في الطريق.
3: طب قولي لي عملت إيه مع كمال نفس اللي قلت لك عليه؟
4: للأسف ما قدرتش أوصل لأي حاجة تخص قضيتك، بس ما تقلقش أنا مش هستسلم. قول لي يا بابا أنت قاعد فين؟
3: أنا قاعد في مكان بعيد بعيد قوي.
4: والمكان البعيد قوي ده يخص قضيتك وإظهار براءتك؟
3: لحد دلوقتي مش عارف.
4: طب وهتعرف إمتى؟ ده الوقت بيعدي.
3: اللي انا بدور عليه هناك هيلش اهميه عن اظهار براءتي، ويمكن يكون اهم كمان.
4: قصدك ايه يا بابا؟
3: ادعي لي يا سلمى، ادعي لي، انا محتاج دعواتك.
4: ربنا يظهر براءتك وترجع لنا بالسلامة.
2: من أعمال السيناريست مجدي صابر مسلسل ابن موت.
1: تدور أحداث هذا المسلسل حول مافيا الهجرة غير الشرعية واستغلالها لحاجة الناس وإيهامهم بالقدرة على توفير فرصة للهجرة والعمل خارج البلاد.
2: مسلسل ابن موت مسلسل من بطولة خالد النبوي وعبير صبري وعفاف شعيب وداليا إبراهيم، ومن إخراج سمير سيف،

0: أيها الأصدقاء، كرم اتحاد الكتاب السيناريست مجدي صابر عن مجمل أعماله بحضور أشرف زكي نقيب الممثلين والفنان القدير جلال الشرقاوي ورئيس اتحاد الكتاب.
1: كما أن هذا السيناريست المجيد في كتابة الصورة حصل على جائزة أفضل كاتب سيناريو من مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون لثلاث مرات.
0: كلاكت، نهاية الحلقة.
1: إلى اللقاء.
2: الصورة المكتوبة
3: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
4: في الإعداد
3: وفي الإخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة.
2: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء بجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما بانوراما بانوراما.
2: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من الثامنة إلى التاسعة مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
1: إذاعة سلطنة عمان.
3: إذاعة سلطنة عمان.
1: وجوه
4: وجوه عن الأصدقاء والعابرين،
1: وجوه عن الأشياء والكائنات،
3: وجوه
5: وجوه عن الأصدقاء والعابرين،
3: عن الأشياء والكائنات.
1: تخطيطات أولى يرسمها صالح بن علي العامري، تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
6: أبو طفول رهافة الرحلة وطرافتها.

سالم علي أو أبو طفول من الذين لا يزيد الزمن في معدنهم إلا طراوة ونقاوة، ولا تغنيهم وتسمنهم الحياة إلا من سخريتهم بها ومن أصواتهم المرحة على بواباتها وفي ساحاتها. ولأنه كائن اجتماعي بامتياز، ولا يشغله ما يشغل غيره من ضروب العزلة والانكماش والهاجس الوجودي الطاغي، فهو يتبع سلمه الموسيقي المتقشف الخافت مثل فراشة تفهم معنى الزهرة، عارفا كيف تؤور النهاية، فقد ابتلع الموت أصدقاء كثيرين له ومدبرا أمر ظهيرته أمام البحر. تمنيت أن أتلصص على أبو طفول في ماضيه وزمنه المنصرم لأكتب عنه شيئا جديرا بالكتابة، ذلك أن أصدقاء من قبيل زهر الغافري، عبد الله حبيب، عبد الله عبيد، مبارك العامري، لديهم إرشيف شفهي أفضل مني عنه وأجدر بالإصغاء إليه، لكنني انتويت أن أنظر إلى صفحته البيضاء وإلى كتاب الشخصي الذي أطالع فيه كائنه اللطيف وإنسانه الدمث. ألا يذكرني بوجه مفتقد؟ بلى، إنه يذكرني بالفطري النبيل الذي لم تجرفه المدينة بمسوخاتها وجرافاتها المتعجرفة. ألا يضرب أمثوله؟ بلى، إنه من أولئك المحظوظين الذين يعول عليهم في الزمن الأسيان المتفسخ. إن روحا ثرية كهذه الروح توقد مصباحها الآن لكي يكون حتى للثرثرة معنى، وللظهيرة معنى، وللبحر معنى، وللأصدقاء في زمن شح فيه الأصدقاء معنى.

منذ أكثر من 4 أعوام وأنا أزمع أن أجري حوارا مطولا مع أبو طفول وأن أتعرف من خلاله على جمالية ما في المكان، على خبره وقوسه وقزحه، وأن أنتقل به إلى مطرح وعن ذكرياته ومشاهده وأحلامه فيها. أبادر بسؤاله: هل أنت من مواليد مطرح؟ نعم، وتحديدا من مواليد كلبوه عام 1956. حدثنا عن المكان، عن كلبوه، عن الأماكن الأولى، الأزقة، الحارات، الأحياء، العلاقة الحميمة بمن حولك، عن أي شيء يخطر ببالك عن تلك المرحلة. تلك أبو طفول في الحديث غير عارف من أين يبدأ. أظن أن علاقتك بحارة الشمال كانت مميزة جدا. نعم، بها وبكل سكانها، وعلى فكرة فقد كانت هي الحارة الوحيدة التي لم يكن بها ولا تاجر واحد. لماذا؟ لا أعرف، لكن لم يخرج منها ولا تاجر واحد ولا تويجر. هل لأن سكانها كانوا من الصيادين؟ لا، وحتى غير الصيادين لم يكن لديهم ذلك الحس التجاري، لكن معظم سكانها كانوا صيادين. كان هناك نجارون أيضا، ولكن معظمهم كانوا صيادين، غير أنه كانت لهم مزارع مرتبطون بها في أماكن أخرى. ما هي الحارات الأخرى في مطرح؟ الحارة المجاورة جبروه، وهي الأكثر فقرا، وهناك حارة الهنود التي تقع خلف المدرسة السعيدية عند بيت البرندة، ويسكنها أغلبية من أصول هندية وأصول أخرى مختلطة، وهؤلاء أبناء مهن، صباغون، صباغة الخيوط والحبال بغرض النسيج، ونجارون وفرانون يشتغلون بالفخاريات يصنعونها بأنفسهم لبيعها في السوق. وهناك حارة نازيموية، فضلا عن حارات مطرح الأخرى كالشجاعية والغريفة. هل درست في المدرسة السعيدية؟ يجيب أبو طفول: كانت السعيدية إلى جوار بيتنا، كان المدرسون الأهم هم علي بن سالم الفارسي وعلي بن سيف الوهيبي، ما يزال على قيد الحياة، وكان أسبق من صاحبه في المدرسة، وهما مدرسان يدرسان مواد عامة، وعبد الله بن هاشم الجرداني الذي كان يدرس التربية الإسلامية. علي بن سيف الوهيبي هو أول من علمني الكتابة، وأذكر أنه كانت لدي مشكلة في كتابة الرقم 3، فكان يمسك بيدي لكي يتمكن من رسم هذا الرقم. أنا أعسر في كل شيء،

0: وأنت في طريقك من مطرح إلى دارسيت جهة اليمين، أو يتم جلبه من عيون الجبال. ومن أشهر العيون عين اسمها زجاجوه بين حارتنا وبين الشطيفي، فضلا عن بعض التجمعات المائية التي كانت تتكون بعد هطول الأمطار. وهنالك آبار مثل الزرافية في جبروه والطويان في مطرح. وفي حالة المحل هنالك بعض من السقائين الذين يأتون بالماء على الحمير من أعالي مطرح، وكانوا يطلقون عليهم تسمية مشتقة من الهندية هي بانيتو، والباني كما هو معروف هو الماء بالهندية. وهؤلاء السقاؤون كانوا في بداية الأمر يحملون القربة على ظهورهم، ثم إذا ترقى الواحد منهم اشترى حمارا يساعده في هذه المهنة. ماذا عن نظافة مطرح في تلك الفترة؟ كانت مدينة مطرح مدينة نظيفة، فقد كان هنالك كناسات عمانيات كبيرات في السن تحمل كل واحدة منهن عدتها وأدوات كنسها بدءا من السابعة صباحا. عندما كنت تخرج من البيت أين تذهب للتمشي والتنزه؟ يبدو أن الحديث عن التعليم قد أغوى أبا طفول فنسي لب السؤال، أو أنه يؤمن بأن المدرسة نزهة. يقول: كنت أذهب إلى 3 مدارس، ففي الصباح الباكر قبل أن أذهب إلى السعيدية أذهب إلى معلم القرآن واسمه سعيد، وكان يعطيه الواحد منا 10 بيسات، وعندما أسمع جرس المدرسة أدخل السعيدية، وعصرا أذهب لتعلم اللغة الإنجليزية، ونستمر في الصيف عند معلم القرآن. ترادفت الأسئلة وتقافست الأجوبة التي انطلقت حرة بعيدا عن قمقم التسجيل والكتابة، وعرجنا على قبر عزان بن قيس، وعلى مدرسة قاسم، وعلى سوق مطرح، وعلى مجانين مطرح. ولقاؤنا الذي يفترض أن يستكمل لم يتم، وكلماتنا جففتها الشمس، إلا أن الجملة الأخيرة التالية التي تفوه بها سالم علي أبو طفول ما تزال تغريني بالتساؤل: أي رائحة كانت تهب علي حينئذ؟ أي طفولة مضمرة توضحها هذه الكلمات؟ أي عزاء يستيقظ في لاوعيه الصيفي يقول أبو طفول عند خروجك من خور بامبا بمسافة 500 متر أو أقل؟ كانت تأتي النساء من قريات يحملن ثمار المانجو. هذه الصورة وحدها يا أبو طفول تجعل الرأس يتدحرج في الروائح والحنانات، كما لو كان المرء متقمصا مجنون مطرح. أبو طفول رهافة الرحلة وطرافتها.
1: وجوه
2: صالح بن علي العامري،
1: وجوه
2: ومنى بنت سالم المسلمية.
3: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. المستكشف الرقمي، تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبدالله البحراني.

0: عمان، أجمل صباح على شاطئ بحر، أجمل شروق على كثبان رمل، أجمل يوم جديد شامخ كقمم الجبال، أجمل أسواق تتحد فيها اللغات مع لغة تدفق الحياة، أجمل ساقية تعزف موسيقى المياه بلحن الأمل. عمان، صباح من مشرق التاريخ إلى ضياء الحاضر والمستقبل. صباحات عمانية.
1: صباح الخير، صباح يزرع ورده على تربة قلوبنا لنشم عطرا صاغه الشروق ليوم جديد، يوم لا يترك لنا من أحزان الأمس سوى فرحة العبور نحو مشهد جديد، نأمل أن تنسكب ألوانه الزاهية على لوحة حياتنا ونحن نسير نحو ما هو أجمل. صباح الخير من أدم.

تزرع الصحراء واحتها بين كثبان الرمال والجبال المتوثبة كحارس ينظر في كل اتجاه. تخرج الشمس على الساكبية كما أطلق عليها قديما لكثرة انسكاب الماء ووفرته، لتسكب على الناس والحارات والدروب أجمل لحظاتها. تعلق قناديلها على نخيل البساتين فتنكشف الصحراء عن اخضرار باهر يمتد خلف الحارات وخلف الوديان، مكونا أديم الأرض الذي سميت منه أدم. يغتسل الصباح من شريعة فلج المالح بعد أن هبط من قلعتها، تحمله السواقي نحو البساتين ليعانق فلجا آخر هو فلج العين الذي يمتد لمسافة تزيد عن 6 أمتار ويروي حوالي 40% من مزروعات الولاية. السواقي الأخرى تحتضن فلجي الفليج والشارع وتحتضن أصناف النخيل ذات الجودة العالية. وعلى الجانب الآخر استمع إلى الطيور المغردة على ضفاف وادي حلفين الآتي من مسافات بعيدة حاملا معه بشارات الماء المنسكبة وراء الجبال، لتتغنى الصحراء بخصبه وتفتح البساتين ذراعيها لشمسه المشرقة. هنا شاهد أشجار السمر والغاف والسدر وهي تتمايل مع الكوس العليل مانحة الفراشات أجمل الألوان وأجمل الزهور، ومانحة النحلات العسل وجباتها الصباحية لتعطي الأحلى حين تكثر خلاياها على الأشجار والكهوف والشقوق الجبلية.

0: التاريخ يسمعنا خطوات المبشر بميلاد سيد الصباح العماني الحديث الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي في بيت طيني مشرق بحارة جامع البوسعيد، ويسمعنا لغة أسواق الجاهلية المعروفة بشبه جزيرة العرب على بلاط حارة بني شيبان، ويردد قصائد مجد عمان في حارات الهواشم والعين والرحبة وغيرها من الحارات. الصباح المتسلق بضوئه طين هذه الحارات وسعف نخيله يعلمنا كيف نكتب التاريخ لأيام سعيدة مع انسكاب القهوة تحت عريش صيفي تتداخل نسائم الكوس من شقوقه الصغيرة كلما انحدر البدو من شرقيتهم ووسطاهم، يكتحلون بمرود الواحات الخضراء ويغتسلون من عيون الماء قبل أن يعود بهم شتاؤهم إلى ديارهم العامرة. سقاك الغيث يا أدم العوالي، ويا مهد الصوارم والنصال، حباك الله حسنا في فضاء يروق العين في جل الليالي. فكم ذكرت بك الركبان تترى، وكم عقدت بقربك من رحالي. فأنت الواحة الغناء تزهو بأشجار تمايل في دلالي. سقى الساكبية غيث ماؤه ديم، فللحياة بأرض العز مبتسم. جرى فلج العين دفاقا بساحتها، فاهتزت الأرض نخلا زانه القدم. حاراتها شامخات في أصالتها، جدرانها من فعال الجود ترتسم. بوابة الفخر والتاريخ منبعها، يا قصة صاغها الإجلال والكرم. صباح الخير من أدم.
1: صباحات عمانية مع تحيات بدر بن علي الشيباني وسيف بن سالم الجرداني.

موجات الساعة السادسة صباحا لإذاعة سلطنة عمان. يمكن لمستمعينا الكرام في اليمن والصومال وأثيوبيا وشرق أفريقيا وزنجبار الاستماع إلى برامجنا من الآن وحتى الساعة الثامنة صباحا بتوقيت مسقط على الموجة القصيرة وطولها 19 مترا بذبذبة مقدارها 15355 كيلو هيرتز.

بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مستمعين إلى عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم وفخامة رئيس جمهورية بوتسوانا يؤكدان خلال لقاء ثنائي على العلاقات الطيبة التي تربط البلدين الصديقين، ويستعرضان في جلسة مباحثات رسمية مجالات التعاون وسبل تعزيزها في عدد من القطاعات. مراسم استقبال لجلالة السلطان المعظم لدى وصوله غابرون في زيارة دولة لجمهورية بوتسوانا تستغرق يومين. أكثر من 20 شهيدا في انهيار مبنى متضرر من الحرب في قطاع غزة وفقدان العشرات. الصين تدعو إيران والولايات المتحدة خفض التصعيد وضمان أمن الملاحة وإمدادات الطاقة والعودة إلى المفاوضات. وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات يؤكد نمو عمليات المناولة في الموانئ وحركة الشحن البري في سلطنة عمان. بأكثر من 74 مليون ريال عماني طرح 46 فرصة استثمارية و22 عقدا في قطاعات متنوعة بمحافظة شمال الشرقية. عناوين الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى عصرية في الفكر تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.

إذاعة سلطنة عمان. صباح الخير يا

بسم الله الرحمن الرحيم، طابت صباحاتكم بكل خير مستمعين ومتابعين الكرام. أهلا ومرحبا بكم معنا في صباح جديد من صباحات عمان، يطل عليكم هذا الصباح بالخير والعزم الذي نمضي به مخلصين في كل ميادين عمان. يشرق صباح اليوم صباح يوم عمل جديد بالخطوات الثابتة، وصباحكم تمضي فيه عمان بالإنجاز المشرق بالعطاء، وغايتنا جميعا رفعة الوطن، وهمتنا تعانق السماء علوها.

طابت بكم الصباحات عسان المستمعين، أهلا وسهلا بكم في هذا الوصل المتجدد من صباح الخير يا بلادي. نقول صباح الخير لمن نهض وفي قلبه أمنية، لمن يحمل حلما طال انتظاره، لمن يبدأ اليوم من جديد ولو بدأ مرات كثيرة وعديدة، ولمن آمن أن الأيام لا تتغير بالأمنيات وحدها وإنما حين نمد أيدينا إليها بالعمل. فصباح الخير من عمان، أرض يعرف الصباح كيف يتأنق حين يمر بها، يضع أول خيوطه على قمم الجبال ثم ينحدر إلى الأودية والسهول، ويمر على النخيل فيوقظ سعفاتها ويلامس البحر فتتكسر فوق صفحته قطع صغيرة من الضوء، حين يبدو الوطن كله في أول النهار كأنه يستعيد شبابه من جديد.

صباحكم. عمان حين ينساب الضياء على ملامحها في أول اليوم فتستيقظ الحكايات والقصص في عيون الصباح من أبناء عمان. صباحكم نور يتسلل برفق ويوقظ في الأرواح الأحلام التي كانت تنتظر الموعد الصباحي، وصباحكم خيوط الشمس التي تبين على النوافذ وتغرد العصافير. الحان البداية الجميلة، صباحكم تتفتح فيه أمنياتكم كالأزهار وتشرق معه في قلوبكم مساحات من التفاؤل. فلنستقبل هذا الصباح بابتسامة تضيء الدروب والعزيمة التي تحول الأحلام إلى إنجازات. صباحكم خير من عمان، قصيدة المجد التي تتجدد في كل صباح بنبضها وألقها.

0: أدام الله أرض النور عمان بعافية وأمن وأمان، وأدام سلطانها دائما بكل خير، وهو يسعى دائما في رفعتها، وكذا أيضا في اتساع آفاق التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة. جلالة السلطان والرئيس بوكو يبحثان توسيع مجالات الشراكة والاستثمار هناك في جمهورية بوتسوانا. العديد من الأحاديث التي نحتفي بها بوطننا العزيز عمان تنتظرك هنا في صباح الخير يا بلادي، إلى جانب جملة من المواضيع المنوعة التي ننتقيها لك في هذه الحلقة، حلقة الخميس آخر يوم عمل من هذا الأسبوع. بإذن الله يحمل لك كل توفيق وسداد، وهو الخامس من ربيع الآخر من عام 1448، يوافق 17 من سبتمبر لعام 2026.
1: شاركنا الأحاديث وهذه الصباحات مستمعينا الأعزاء، تشاركونا من خلال التواصل معنا على 724-2410، ونكون معكم حتى تمام التاسعة بحول الله تعالى. سنفرد مساحة أبرز لعلها تكون عن زيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية بوتسوانا، ولقائه ب الرئيس البوتسواني في جلسة مباحثات رسمية عقدها جلالته والرئيس البوتسواني يوم الأمس. ثم أيضا لنا حديث حول الزيارة المنتظرة كذلك إلى جمهورية أنغولا، ستبدأ بإذن الله تعالى بعد زيارة بوتسوانا. وفق الله جلالة السلطان المعظم لما فيه خير البلاد والعباد. أهلا بكم جميعا إلى صباح الخير يا بلادي، وأطيب التحايا نرسلها لكم من فريق العمل، معكم في الإعداد والتقديم عائشة بن سالم الهنائي، خالد بن عبد الله البداعي في المتابعة والتنسيق، عبد الحميد بن أحمد الرواحي ومحمد بن عبد الله الراشدي، وفي الإخراج مانا بن خلف الفارسي.

0: يا مرحبا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، رافقتكم السلامة إن شاء الله وين ما كنتوا، وإن شاء الله تكون دروبكم دروب آمنة وتستمتعوا برفقتنا هنا في صباح الخير يا بلادي، ويوم خميس يكون لطيف وخفيف عليكم بإذن الله تعالى بعد رحلة عمل لأسبوع كامل. بالعادة يكون فعلا هو يوم الخميس خفيف، ولا أنتوا كذا بالنسبة لكم كل الأيام متشابهة؟ خلينا نسولف عن يوم الخميس بالتحديد، بما أننا نعيش في يوم الخميس. إيش الأشياء اللي تسويها بالعادة في يوم الخميس؟ هل فعلا يكون دوامك خفيف؟ بعض المؤسسات يعني خلاص طبق فيها نظام العمل عن بعد في بعض الأيام، إما يومين أو حتى يوم واحد. هل أنت بالعادة تأخذ هذا اليوم اللي هو مستحق بالنسبة لك كموظف في يوم الخميس أم لا؟ وأيضا طبيعة يوم الخميس معك في بيئة عملك، أو أنت مثلا إذا ما كان مثلا مرتبط بعمل معين، هل يوم الخميس بالنسبة لك يوم كذا خفيف في مهام ما عندك المسؤوليات الكبيرة اللي تخلصها خلاص خلصتها يمكن أو أنجزتها في يوم قبل يوم الخميس أو الأيام اللي قبل يوم الخميس؟ خلينا نسولف عن هذا الموضوع عائشة.
1: يعني فعلا مثل ما قلنا أحيانا الناس تخطط قبل فترة لأيامها، خاصة نهاية الأسبوع، وخاصة اللي الناس اللي مثلا تعود لمنازلها إذا كانوا خاصة قاطنين مثلا في مسقط للدراسة أو لغرض العمل أو حتى أي مدينة مركزية أخرى كصحار على سبيل المثال. في ناس كثير كذا تعود أيضا منها الدقم هي الأخرى، ما شاء الله مع كثرة المشاريع الجميلة فيها، المعلمين والمعلمات كذلك من يقضون يعني أوقات عملهم في محافظات ربما أخرى أو ولايات أخرى، فيكون يمكن هم جدولهم أكثر كذا في تفاصيل عن الأشخاص اللي يعتادوا العودة إلى منازلهم. ولكن الجميع أكيد أن الخميس يوم استثنائي لأن تبدأ كذا بعده إن شاء الله الإجازة ولو كانت لمدة يومين. فالتخطيط المسبق، الأشياء اللي مثلا المعتادين يسووها ما بالضرورة كالخميس خالد، ممكن أحيانا بين أسبوعين مرة واحدة. فممكن أيضا نسأل عن يعني تفاصيل مرتبطة بيوم الخميس اللي من جانب مثلا الزيارات، هل تخصصها للزيارة، هل تخصصها للاسترخاء، هل تخصصها لطلعات عائلية كذا خفيفة في الأسرة الصغيرة. في موضوع أيضا الزيارات، بعض الأشخاص يشوفوها أنها مثلا تجمعات العائلية يتم التخطيط لها بشكل كبير، يعني مثلا توزيع حتى المهام من في المكان الفلاني التجمع اللي يجلب مثلا تفاصيل مثلا مرتبطة بالأكل، الحلويات، مثل ما قلت قبل شوي خالد كنا نسولف المفرحات، الأشياء للأطفال مثلا. وأيضا جانب آخر الهندام، في بعض العائلات ما شاء الله يهتموا بالتفاصيل إنه يروح مثلا خلاص متهندم تماما، خاصة النساء الجميلات اللي سمعنا
0: حتى الرجال
1: يعني أقصد لها مثلا الكشخة الكاملة مثلا اللي هي الملابس الجميلة، الذهب مثلا حتى. والبعض الآخر لا، في عائلات تقول لك لا ما يحتاج، نحن رايحين فقط كذا زيارة عائلية خفيفة. فأيضا هل نهتم بالهندام مثلا حتى إذا كنا زايرين يعني في أقصى درجات الأناقة، زايرين مثلا ناس قريبين، ولا أغلب الأشخاص يحتفظوا مثلا بالملابس الجميلة وحتى المجوهرات الكثيرة فقط في المناسبات الكبيرة؟
0: نعم، هو بالعادة يمكن ما يميز يوم الخميس يمكن مثل هذه الأشياء اللي خلينا نقول يعني مظهر من مظاهرها هو اللبس الأنيق أو الهندام مثل ما ذكرتي عائشة، وكذلك أيضا في تفاصيل أخرى يعني نسمعها إن شاء الله من المستمعين الكرام، ماذا يعني لكم يوم الخميس من ناحية أيضا يعني هل مثلا أنت تبدأ مثلا حاجة معينة في يوم الخميس، هل مسؤولياتك بالنسبة لك أقل على صعيد العمل وحتى على صعيد العائلة، هل الزيارات أيضا تخصصها في يعني بداية من يوم الخميس، ماذا يعني لك يوم الخميس؟ هذا سؤالنا بكل بساطة في حلقتنا لهذا الصباح، وننتظر منك المشاركة على 7244010.

كلما زاد نضج الإنسان كلما قل عدد من حوله من الناس، فالعقل الناضج لا يحتمل المجاملات. جورج برنارد شو.

0: هذه حكمة قالها أحد الحكماء: من الحكمة أن تعرف أن بعض الأبواب حين تغلق في وجهك قد تكون بمثابة الحماية خلف إغلاقها. عطر الكلام.
1: وفي ذم كثرة الكلام قال ألكسندر دوما: بغض النظر عن مدى جودة حديثك، إذا تحدثت كثيراً سينتهي بك الأمر بقول أشياء غبية.
0: وعن الأحاديث كذلك قال الجاحظ: إنما الناس أحاديث، فإن استطعت أن تكون أحسنهم حديثاً ففعل.

0: قال مصطفى السباعي: إذا استعصى عليك أمر تريده وترى فيه الخير فحاول أن تسعى وراء خير آخر، فإن الخير أكثر من أن تحصى طرائقه وأعز من أن ينال كله.
1: يقول الدكتور عبد الكريم بكار: في الحياة الزوجية نحتاج إلى ذكاء عاطفي أكبر بكثير مما نحتاجه من الذكاء المنطقي، المنطق للتعامل مع الغرباء.
0: قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: راحة الجسم في قلة الطعام، وراحة النفس في قلة الآثام، وراحة القلب في قلة الاهتمام، وراحة اللسان في قلة الكلام.

ونختم بهذه الأبيات الشعرية كتبها الشاعر يوسف عبد الرقيب، قال فيها: وما أدراك أني لا أحن، وأني من لظى شوقي أجن، وأني ليس يضنيني حنيني، وطيفك في خيالي لا يعن. تمنيت اللقاء وكان ظني بأن تأتي الحياة بما أظن، فخانتني الحياة وتاه دربي، وظل القلب في صدري يئن.

0: اهلا وسهلا بكم مجددا اعزائي المستمعين، خميس ونيس طريف ان شاء الله كذا حلو وخفيف عليكم. اهلا وسهلا بالجميع في صباح الخير يا بلادي وفي الرسائل على 72 44 10. رسالة من المهندس سمير الأسمر، أهلا بك من مدينة السلطان قابوس. يقول صباح الخميس الونيس وديك الفجر يصيح ويصبح على أسرة برنامج صباح الخير يا بلادي وكل المستمعين. يقول إذا سألتموني أي الوطن أهوى وأعشق أقول عمان من قلبي، لا تهوى لا تهوي ولا تسقط. الله عليك يا سمير. يقول حفظ الله جلالة السلطان في حله وترحاله، مكرما موفقا في مساعيه لما فيه خير البلاد وشعبها الأبي. شكرا لك لوصلك الدائم يا سمير. صباح الخير أيضا لمن؟ لأبو أسعد الهاشمي، أهلا بك يا أبو أسعد، صباح النور وعليك بالعافية القهوة الصباحية. صباح الورد والياسمين هنا من أبو مياسين النوفلي، أهلا بك. يقول تحياتي لكل من يعرفني وأقولكم إجازة طيبة على الجميع ودروبكم أهمنة. اللهم أمين، دروب السلام والأمان لكم جميعا. إذن سألناك اليوم الخميس هو مميز كذا وجميل بنكهته، وبالمناسبة ما فقد جمال يعني سابقا لما كانت الإجازة الخميس والجمعة اللي يذكر قبل ما تصير اللي هي الجمعة والسبت، بعد كان يعني الخميس اليوم المنتظر الجميل يوم إجازة، فظل يوم الخميس كذا محافظ على مكانته في قلوب الناس. فعندك مخططات خاصة بيوم الخميس؟ هل مثل ما سألنا دوامك بالعادة يكون نفسه أو لا يكون أخف؟ أحيانا بعض الأشخاص يرحلوا بعض المهام لبداية الأسبوع القادم الأحد، أو إنهم يخلصوا يعني يحاولوا الكثير من الملفات وينجزوا الكثير من العمل في وقت قصير بتركيز أعلى في يوم الخميس عشان كذا يمديه يطلع في وقت مناسب. وأيضا لاحقا بعض يعني يغتنم الخميس للاسترخاء، البعض لا، يقول لك أنا من البداية بطلع إن شاء الله كذا طلعة خفيفة سواء كان مع الأهل أو حتى الأصحاب اللي من زمان ما شفتهم، والجمعات العائلية أيضا واهتمامك بها وإيش دورك تقريبا في هذه الجمعات.
1: ننتظر منكم المشاركة مستمعين الكرام على 72 44 10. أنا أريد أرجع لرسالة سمير الأسمر اللي قال فيها صباح الخميس الونيس وديك الفجر يصيح ونصبح على أسرة البرنامج. على طاري يعني ديك اللي يصيح الفجر، في دراسة في اليابان سووها في عام 2015 ذكروا بأن صياح الديك بعد له يعني ترتيبات وبطريقة يعني فيها شوي نوع من يعني ما كل المعلومة حاضرة مع كل الناس، اللي هو أن في كل مثلا مجموعة من الديك اللي تتواجد مثلا في مكان واحد ترى ما كلهم يبدؤون مع بعض، يعني هذا الأعلى رتبة لازم في واحد يكون أعلى رتبة هو يبدأ. طيب إذا بدأ واحد غيره لا، يصير نوع من النقر والمطاردة فيما بينهم، فهم يحترمون بعض من خلال كل واحد عنده رتبة معينة.
0: شكل الشيخ يبدأ يعني
1: الأعلى رتبة، بعدين الديك الثاني ثم الثالث ثم الرابع. ووجدوا أيضا في ارتباط وثيق بالدلالات الاجتماعية والتسلسل الهرمي والهيمنة. يعني يا جماعة الخير، يعني ما بس تسلسل هرمي ومكانة اجتماعية ورقم اجتماعي موجود مع الناس فقط، حتى مع الديكة اللي يصيحوا الفجر.
0: جميل. والله حقيقة حتى تحس لكن شعور إيجابي خالد لما تسمعين، ما أعرف كيف أنا أحس إن كذا بداية الحياة وانطلاقها
1: صحيح.
0: تبدأ من صوت يعني
1: وهم على فكرة ما ينتظروا الضوء، ترى هم مرتبطين بساعة بيولوجية
0: صح.
1: هذه الساعة البيولوجية هي اللي تشتغل معاهم، فما بالضرورة إنه يكون في ضوء علشان إنه والله يوقظوا الناس الارتباط بهذا
0: حتى إذا تصحى الساعة 3 الفجر، يعني الناس اللي مثلا مرتبطة بقيام الليل أو حتى تصحى كذا فجأة تسمع ممكن أنت صياح الديك حتى من صح كلامك، يعني ما تنتظر أساسا الضوء، خلاص يكون متأخر عاد اللي ما وقته يعني اللي صيحت خلاص صح. وقت الضوء ممكن متأخر على يعني شغل هذيل الكبار اللي بديوا في البداية على قلتك أنت إيش خالد، إنه لازم أعلاهم رتبة اللي يصيح أولا.
1: اللي يصيح أولا إذا مثلا موجودين هم في الدراسة حقيقي، يعني عملوا على أربعة ديكة حصلوا أن في واحد هو اللي يبدأ دائما، وإذا بدأ شخص آخر لا ديكة آخر هو أقل رتبة منهم، تصير نوع من بينهم يعني الضرابة والنقر والمطاردة.
0: هذا سالم الهاجري يعلق على موضوع قال عليهم رتبة عقب شكل هذا ديك عسكري.
1: ديك عسكري أيوه. عاد إيش رتبت الله أعلم.
0: والعسكرية في الانضباط أيضا، وأن يبدأ كذا دائما
1: مرتبطة بفترة الصباح وال. سولفنا عن الطابور ذاك اليوم عايشة في صباح الخير يا بلادي، بداية الصباح أيضا التجمع للطابور سواء عسكريا أو حتى في المدارس يبدأ يعني بتنبيه
0: إنذار
1: جرس. لا هني ديك يعني يقول لك خلاص بدينا الصباح يلا قوم.
0: وفي فرق بعد بين أصواتين سبحان الله، كل شيء يعني كذا ممكن بحسب الأنواع، حسب ما أعرف إذا معصب هذاك الديك ولا شبعان ولا جوعان. يختلف الموضوع. عموما كذا إن شاء الله أجواءكم كلها لطافة ومحظوظين اللي يعيشوا في بيئات بعدها تسمع فيها كذا أصوات الصباح، بعيدا عن يعني كما تسمى غابة الإسمنت، سيمنت جنجل يسميوها، اللي هي المدن اللي كلها بس سميت ما في كذا مزارع، ما في مساحات خضراء. شكلنا بنروح نشتري ديك يا أخي قريب.
1: والله يحتاج له، نخليهني في الاستوديو.
0: صباحات ملأها السعادة لكم جميعا معنا في صباح الخير يا بلادي، مواصلين معكم نشوار حتى تمام التاسعة.

0: إن شاء الله تكونوا كذا من الناس الرايقة اللي مخلينها على الله دايما، وبإذن الله تعالى موفقين في مساعيكم كلها، ويوم الخميس يكون كذا يشبه جماله باليسر اللي تحصدونه إن شاء الله فيه. أبو أسعد الهاشمي، شو تبى تبيع يعني؟ يقول معي يديكين والله، عماني وباكستاني.
1: سوينا لهم سالفة.
0: صح لا يا خالد، ما عليك، كذا نحسسهم بأجواء الصباح، وهي أيضا ملمح مهم جدا من ملامح طبعًا. الصباح ترى
1: طبعا، وملمح فيه تذكير بطلب الرزق وأيضا التوفيق والبركة مع بداية الصباح، فاغتنموا هذه اللحظات مستمعين الكرام قدر الإمكان، خاصة الناس اللي يعني مرتبطة بأعمالها هي في فترة الصباح، وكذلك أيضا الناس اللي تحاول أن تخلص مسؤولياتها وواجباتها اليومية. الصباح إيش عند الصباح يحمد عند الصباح لحظة عند الصباح يحمد القوم صح؟ أيوة، يحمد القوم السرى وتنجلي عنهم غيابات الكرى. الله يوفقكم إن شاء الله ويرزقكم إن شاء الله من الخير والبركة مع بدايات الصباح. ومع بدايات برنامجنا نذكركم مستمعين الكرام إن إحنا راح نمر بجولة من اللقاءات اللي راح نستعرض فيها أبرز ما دار في جلسة المباحثات التي عقدها حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه، وكذلك الرئيس البوتسواني مع بداية زيارة السلطان المعظم إلى جمهورية بوتسوانا هناك في الجنوب الأفريقي.
0: نعم، وكذلك أيضا سنسلط الضوء على زيارة دولة التي تبدأ اليوم إلى جمهورية أنغولا. بيكون معنا سعادة السفير عبد الله بن ناصر الرحبي بإذن الله، سفير سلطنة عمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم، وسفير فوق العادة أيضا مفوض غير مقيم لدى جمهورية أنغولا. فبنتحدث بإذن الله عن هذه الزيارة أيضا المرتقبة لأنغولا.
1: سنكون أيضا في ربط مباشر بإذن الله تعالى مع الزميل يعقوب بن سليمان المعمري موفد إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان إلى جمهورية أنغولا، لنأخذ المشهد كيف يبدو من العاصمة الأنغولية هناك لاستقبال حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم الذي سيبدأ إن شاء الله بعد زيارة بوتسوانا زيارته إلى جمهورية أنغولا.
0: بإذن الله تعالى كذا تقضون معنا أجمل الأوقات في صباح الخير يا بلادي. وبين هذا وذاك كما نقول دائما نقرأ مشاركاتكم المنوعة لتصلنا على 724-2010، ولكن قبلها نذهب للفترة الإخبارية الأولى والزميلة وعد الهطالي.

شكرا للزملاء في صباح الخير يا بلادي، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في الفترة الإخبارية الأولى، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم وفخامة رئيس جمهورية بوتسوانا يؤكدان خلال لقاء ثنائي على العلاقات الطيبة التي تربط البلدين الصديقين، ويستعرضان في جلسة مباحثات رسمية مجالات التعاون وسبل تعزيزها في عدد من القطاعات. جلالة السلطان المعظم يؤكد في كلمة خلال مأدبة عشاء رسمية في بوتسوانا أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين توفر أساسا متينا في توسيع آفاق التعاون وتوفير فرص دائمة للشعبين الصديقين. مراسم استقبال لجلالة السلطان المعظم لدى أصوله غابرون في زيارة دولة لجمهورية بوتسوانا تستغرق يومين. أكثر من 20 شهيداً في انهيار مبنى متضرر من الحرب في قطاع غزة وفقدان العشرات. والصين تدعو إيران والولايات المتحدة إلى خفض التصعيد وضمان أمن الملاحة وإمدادات الطاقة والعودة إلى المفاوضات. إلى التفاصيل. عقد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه لقاء ثنائيا مع فخامة الرئيس دوما جيدون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا بمقر رئاسة الجمهورية في العاصمة غابرون، في إطار الزيارة التي يقوم بها جلالته إلى جمهورية بوتسوانا. جرى خلال اللقاء التأكيد على العلاقات الطيبة التي تربط سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا وأهمية تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق المزيد من المنافع المتبادلة للشعبين الصديقين. عقب ذلك عقدت جلسة مباحثات رسمية موسعة برئاسة جلالة السلطان وفخامة الرئيس، جرى خلالها بحث مجالات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها، لسيما في قطاعات الطاقة المتجددة والتعدين والاستثمار واللوجستيات والأمن الغذائي والزراعة. حضر الجلسة من الجانب العماني صاحب السمو السيد شهاب بن طارق السعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والسفير علي بن سعيد الكثيري رئيس بعثة سلطنة عمان لدى جمهورية جنوب إفريقيا، فيما حضرها من الجانب البوتسواني معالي ندابة نكوسيناثي غاولاتي نائب رئيس الجمهورية ووزير المالية، ومعالي الدكتور فينيو بوتالي وزير العلاقات الدولية، ومعالي مويتي سيزار موهواسا وزير شؤون رئاسة الدولة والدفاع والأمن، ومعالي بوغلو جوي كونيدو وزير الطاقة والمعادن، ومعالي تيريون نتسيما وزير التجارة وريادة الأعمال، ومعالي الدكتور ستيفن موديس وزير الصحة، ومعالي العميد بيوس مكغوير وزير العمل والشؤون الداخلية، ومعالي كيوغيل أتاميلانغ وزير النقل والبنية التحتية. كما تفضل جلالة السلطان بالتوقيع في سجل كبار الضيوف، وجرى تبادل الهدايا التذكارية بين جلالته وفخامة الرئيس تعبيرا عن عمق روابط الصداقة بين البلدين. أقام فخامة الرئيس دوما جيدون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا مأدبة عشاء رسمية بالقصر الجمهوري على شرف حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، احتفاء بزيارة جلالته الكريمة. وقبيل المأدبة عزف السلامان السلطاني العماني والوطني البوتسواني، وألقى فخامة الرئيس البوتسواني كلمة أعرب فيها عن بلغ اعتزازه بها
هذه الزيارة الميمونة مجددا ترحيبه بجلالة السلطان المعظم والوفد المرافق له، مؤكدا أن هذه المناسبة تمثل محطة مهمة لتعزيز التقارب بين البلدين وترسيخ مسيرة التعاون المشترك، بما يفتح آفاقا جديدة للتنمية والازدهار. وقال فخامة رئيس جمهورية بوتسوانا إن الزيارة التاريخية لجلالة السلطان إلى بوتسوانا تشكل فرصة ثمينة لإرساء الأساس لتعزيز العلاقات الثنائية واستكشاف آفاق جديدة للتعاون بين البلدين الصديقين، مؤكدا فخامته على التزام بلاده بهذه العلاقة والعمل على تطويرها بجدية ووضوح وإرادة راسخة لتحقيق النجاح. كما ألقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم كلمة بهذه المناسبة نصت على الآتي: فخامة الرئيس دوما جيودون بوكو، الحضور الكريم، يسعدنا أن نكون بينكم هذا المساء لنعرب لفخامتكم ولحكومة وشعب جمهورية بوتسوانا عن خالص تقديرنا على ما لقيناه منذ وصولنا من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. إن هذه الزيارة الأولى إلى جمهورية بوتسوانا تمثل مناسبة خاصة لنا وحدثا بارزا في مسيرة الصداقة المتنامية بين بلدينا، وإن زيارتنا لتحمل رغبة صادقة في التعرف على بوتسوانا وشعبها عن كثب ومد جسور العلاقات التي تجمع بين بلدينا وشعبينا. ولئن كانت الجغرافيا قد فرضت علينا تباعدا في المكان، فإن بين عمان وبوتسوانا قواسم مشتركة عديدة، فبلدانا يقدران السلام والاستقرار ويؤمنان بالحوار والاحترام المتبادل، ويدركان أهمية المضي في تحقيق التنمية على النحو الذي يوفر الفرص والرخاء للأجيال القادمة. ويسرنا ما تشهده علاقاتنا من تطور متسارع، وإن تنامي التواصل الدبلوماسي بين بلدينا وإلى جانب ما نبذله من خطوات لتعزيز تمثيلنا المتبادل يعكس ثقتنا المشتركة في مستقبل هذه العلاقة، كما يبعث فينا الارتياح ذلك القدر من الشراكات التي بدأت تتشكل بين مؤسساتنا والقطاع الخاص في بلدينا، وإن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوصل إليها بين حكوماتنا بما في ذلك تلك التي ستتوقع خلال هذه الزيارة لتوفر أساسا متينا نمضي منه في توسيع أفاق تعاوننا وتوفير فرص دائمة لشعبينا. وإننا إذ نؤمن إيمانا راسخا بأن إنشاء مشاريع استثمارية مشتركة في هذا البلد يعد أحد الركائز الأساسية لتوفير فرص العمل للمواطنين، فإننا نعتبره في تقديرنا أسمى من مجرد جني العوائد المادية. وانطلاقا من هذا التوجه تقوم استراتيجيتنا على ضمان امتداد منافع هذه المشاريع وتشاركها على أوسع نطاق سواء في جمهورية بوتسوانا أو في سلطنة عمان. فخامة الرئيس، إن عمق الروابط بين الأمم لتتجاوز في جوهرها ما ترسخه الاتفاقيات وما تقيمه المؤسسات، إذ تبنى في حقيقتها على التفاهم بين الشعوب وعلى التبادل الثقافي. ونأمل أن يتعزز هذا الفصل الجديد بين بلدينا بمزيد من هذه الروابط، ونحن نقدر عاليا ما نشأ بين بلدينا من صداقة، ونتطلع بثقة إلى توطيدها في السنوات المقبلة. وإننا لندعو الله أن يمن على فخامتكم بدوام الصحة والتوفيق، وعلى شعب بوتسوانا بمزيد من التقدم والازدهار، وأن يكلل الصداقة بين سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا بمستقبل مشرق وأكثر ازدهارا. وشكرا لكم. حضر المأدبة عدد من أصحاب المعالي وأعضاء البرلمان البوتسواني وأصحاب السعادة السفراء المعتمدين وكبار رجال الأعمال. وكان حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه قد وصل مساء أمس إلى جمهورية بوتسوانا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين. ولدى وصول جلالة السلطان المعظم إلى مطار سيرتسي خاما الدولي بالعاصمة جبرون، كان في مقدمة المستقبلين عند سلم الطائرة فخامة الرئيس دوما جيودون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا، حيث رحب فخامته
جلالة السلطان والوفد الرسمي المرافق معربا عن بالغ سعادته بهذه الزيارة الكريمة، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لجلالة السلطان المعظم. بعد ذلك اعتلى جلالته وفخامة الرئيس البوتسواني منصة الشرف، حيث عزف السلام السلطاني العماني والسلام الوطني البوتسواني متبوعا بتفقد جلالته حرس الشرف. عقب ذلك صافح جلالة السلطان المستقبلي من الجانب البوتسواني، فيما صافح فخامة الرئيس البوتسواني أعضاء الوفد الرسمي المرافق لجلالته. بعدها قدمت لوحة ترحيبية من الفنون التقليدية البوتسوانية احتفاء وترحيبا بجلالة السلطان المعظم. وقد غادر الموكب المقل لجلالة السلطان برفقة فخامة الرئيس البوتسواني متوجها إلى مقر رئاسة الجمهورية. التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بمعالي الدكتور فينيو بوتالي وزير الخارجية والعلاقات الدولية بجمهورية بوتسوانا في إطار زيارة دولة يقوم فيها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى بوتسوانا. وبحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية والبناء على التعاون القائم واستثمار الزخم الذي تحمله الزيارة السامية في تنمية المصالح المتبادلة وتوسيع الشراكة الاقتصادية، لا سيما في مجالات الاستثمار والطاقة والتعدين، بما يدعم أولويات التنمية في البلدين الصديقين. كما تناول اللقاء التأكيد على مواصلة التنسيق والمتابعة بين الجهات المعنية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين لترجمة فرص التعاون إلى منافع متبادلة. وعلى الصعيد السياسي تطرق الوزيران إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وإلى الأخبار العالمية، في الشأن الفلسطيني، حيث استشهد ما لا يقل عن 20 فلسطينيا بينهم 6 أطفال وأصيب 14 آخرون إثر انهيار مبنى سكني متضرر من الحرب في قطاع غزة، فيما لا يزال نحو 100 شخص عالقين تحت الأنقاض. وتواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين وسط نقص حاد في المعدات اللازمة، فيما يؤكد مسؤولون أن نحو 2000 مبنى متضرر في القطاع تسكنها عائلات وتواجه خطر الانهيار. وحذر مسؤولون فلسطينيون وأمميون من مخاطر انهيار مزيد من المباني، ودعوا إلى توفير الملاجئ أكثر أمانا للسكان، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء. وفي الضفة الغربية المحتلة، شن الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات ومداهمات في مدن الضفة، اعتقلت خلالها 28 فلسطينيا بينهم أسرى محررون ونساء وفق نادي الأسير الفلسطيني. كما هدمت قوات الاحتلال منزلين في بلدة بيت حنينة شمال القدس المحتلة بحجة عدم حصولهما على التراخيص اللازمة من بلدية الاحتلال. وفي لبنان، واصلت القوات الإسرائيلية اعتداءاتها على بلدات في جنوب لبنان بقصف مدفعي وتنفيذ عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة. وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بقصف بلدة كفر تبنيت، فيما نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات متتالية في بلدة المنصوري استهدفت منازل وأودية. ارتفعت حصيلة انهيار منجم للذهب في غرب كردفان بالسودان إلى 82 وفاة و50 مصابا، فيما لا يزال عدد من الأشخاص عالقين تحت الأنقاض. ووقع الانهيار في منجم الزرع قرب مدينة النهود وسط صعوبات تواجه فرق الإنقاذ بسبب طبيعة الأرض الرملية ونقص المعدات الثقيلة. وتتكرر حوادث انهيار المناجم في السودان، حيث يعمل كثير من السكان في التعدين غير الرسمي وسط ظروف خطرة في ظل استمرار الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع. ونبقى في السودان، حيث حذر برنامج الأغذية العالمي من تفاقم أزمة الجوع في جنوب السودان مع معاناة نحو 7,800,000 شخص من صعوبة الحصول على الغذاء، بينهم ملايين الأطفال والنساء. وقال البرنامج إن استمرار العنف والنزوح والصعوبات الاقتصادية والظواهر المناخية وتراجع المساعدات يزيد من معاناة السكان. وحذر البرنامج من أن نحو 1,000,000 شخص إضافي قد يفقدون المساعدات الغذائية بحلول أكتوبر المقبل ما لم تتوفر موارد إنسانية إضافية.
حثت الصين إيران والولايات المتحدة على ضبط النفس والعودة إلى المفاوضات داعية إلى إعادة فتح مضيق هرمز وضمان استقرار إمدادات الطاقة. وأكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي رفض بلاده اتساع التوترات الإقليمية إلى المنطقة. من جانبه أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استعداد بلاده للدفاع عن سيادتها مع ترحيبها بالحلول الدبلوماسية التي تضمن حقوقها. صوت مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة لصالح قرار ينهي مشاركة الولايات المتحدة في الحرب مع إيران ويحد من قدرة الرئيس دونالد ترامب على مواصلة العمليات العسكرية دون موافقة الكونغرس. وأقر المجلس القرار بأغلبية 220 صوتا مقابل 204 بمشاركة عدد أكبر قليلا من الجمهوريين إلى جانب الديمقراطيين، فيما يرجح أن يواجه القرار رفضا رئاسيا. ويستند القرار إلى قانون صلاحيات الحرب في وقت أكد نواب ديمقراطيون ضرورة ممارسة الكونغرس صلاحياته الدستورية، بينما قال نواب جمهوريون إن إيران لا تزال تمثل تهديدا. أقر مجلس النواب الأمريكي حزمة عقوبات جديدة واسعة النطاق ضد روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، وأحال مشروع القانون إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه. ووافق المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون على المشروع بأغلبية 262 صوتا مقابل 159 بعد إقراره في مجلس الشيوخ الشهر الماضي. ويستهدف التشريع قطاعي الطاقة والدفاع الروسيين ومسؤولين كبار، ويمنح ترامب صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على كبار مشتري النفط والغاز الروسيين بينهم الصين والهند. أصابت غارات جوية روسية العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة أوديسا الساحلية، ما أسفر عن إصابة 13 شخصا وإلحاق أضرار بمبان وسكنية ومنشآت أخرى. وقالت السلطات الأوكرانية إن 10 أشخاص أصيبوا في كييف، فيما أصيب 3 آخرون في أوديسا بينهم طفل جراء قصف مبنى سكني مكون من 19 طابقا. اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين إنشاء مجلس أمن أوروبي يضم دولا من خارج الاتحاد بينها بريطانيا وأوكرانيا لتعزيز التنسيق الأمني في مواجهة التهديدات التي تواجه القارة. كما دعت إلى إنشاء بروتوكول أمني طارئ يتيح للدول الأعضاء طلب مشاورات عاجلة عند وقوع أزمات تهدد أمنها القومي. وتعهدت فوندرلاين بزيادة دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا في ظل استمرار الحرب وتصاعد الضربات الروسية. ارتفع عدد المفقودين جراء الفيضانات والانهيار الجليدي على الحدود بين النيبال والصين إلى 6669 مفقودا، فيما بلغ عدد الوفيات 1446 شخصا. وأعلنت هيئة إدارة الكوارث النيبالية أن عدد المفقودين في الجانب النيبالي ارتفع إلى 6150 شخصا مع انتشال 1403 جثث. وفي الجانب الصيني أسفرت الكارثة عن 43 وفاة و519 مفقودا، فيما عزت السلطات النيبالية تفاقم المخاطر في جبال الهيمالايا إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية.

0: أكد معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات نمو عمليات المناولة في الموانئ وحركة الشحن البري في سلطنة عمان. جاء ذلك خلال جلسة حوارية بمسقط عن دور قطاع النقل واللوجستيات في رفض الاقتصاد الوطني.
1: قطاع النقل واللوجستيات في سلطنة عمان أمام فرصة استراتيجية لتوسيع إعادة التصدير وجذب خطوط الشحن العالمية، وذلك جراء التحولات والمتغيرات التي تشهدها المنطقة والعالم. تأكيد جاء خلال الجلسة الحوارية 32 التي نظمتها الجمعية الاقتصادية العمانية تحت عنوان قطاع النقل في سلطنة عمان محرك للنمو الاقتصادي. معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
2: في زيادة في الشحن البري، يعني شهريا حوالي 100,000 شاحنة أو أزيد، هذه الزيادة فقط. حوالي أكثر من النصف شاحنات عمانية، شركات نقل عمانية. أيضا في ارتفاع في السعر، هو وقتي أنا أتوقع لحد ما يكون في استثمار فيما يخص الشاحنات. الموانئ أقل ميناء زاد تقريبا 27%، وأكثر ميناء زاد 430% فيما يخص يعني الارتفاع المناولة في هذه الموانئ. فيما يخص أيضا انتقال، كلمتكم عنه أن بعض الشركات ربما تنتقل، أنا أعرف على الأقل أنه في شيء من الشركات العالمية قررت أنها بشكل نهائي تنقل يعني أعمالها إلى الدقم.
1: واستعرضت الجلسة الحوارية مستقبل قطاع النقل واللوجستيات ومدى مساهمته في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040، إضافة إلى أهم المبادرات والمشاريع الاستراتيجية بالقطاع وتحدياته وطرق تعزيز قيمته المضافة والخدمات المرتبطة به، وكذلك التحول التقني والرقمي المتسارع في هذا الجانب. سعادة محمد بن حسن العنسي رئيس لجنة سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عمان.
3: اليوم يعتبر القطاع النقل هو ما أحد قطاعات مهمة التي تقوم بدعم النمو الاقتصادي، وأيضا اليوم في خلال هذه الظروف الحالية حقيقة اللي قاعدة تصير اليوم أكدت السلطنة وجودها للخارطة القطاع اللوجستي، بأنها اليوم هي أحد البوابات العبور اليوم إلى دول الخليج، وأثبتت اليوم أيضا مواني السلطنة جدارتها وقدرتها اليوم الاستيعابية أنها تستوعب اليوم جميع أنواع الشحنات، إن كانت حاويات أو شحنات اللي هي تعتبر البريك بالك العادية. أيضا اليوم يعتبر المواني السلطنة الربط اليوم مع جميع دول العالم.
1: الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية.
4: طبعا تأتي أهمية هذا المجلس الاقتصادي كون أن المنطقة تمر بتحديات كبيرة، ولكن في نفس الوقت هناك فرص كبيرة يكمن يعني استغلالها. عندنا مواني بنية تحتية قوية، كيف ممكن نستثمر هذه البنية التحتية في إيجاد فرص وكذلك في توسع في ليس فقط في نقل البضائع، ولكن كإعادة استراتيجية موقع السلطنة، كإعادة تصدير. كذلك المجلس الاقتصادي ناقش موضوع قطع الطيران، كذلك تطرقنا إلى موضوع الشحن الجوي واستغلال البنية التحتية لمطار صحار.
1: وسعت الجلسة الحوارية إلى فتح منصات للحوار المباشر بين صناع القرار والمتخصصين والمهتمين بالشأن الاقتصادي في القطاعات الواعدة والفرص المتاحة فيها، إضافة إلى سبل توظيف المقومات الجغرافية والبنية الأساسية المتطورة التي تمتلكها سلطنة عمان بما يعزز تنافسيتها على الخارطة الإقليمية والدولية.
0: قرر البنك المركزي العماني رفع سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع المصارف المحلية بمقدار 25 نقطة أساس ليبلغ 4.5% اعتبارا من اليوم 17 من سبتمبر 2026، ويأتي القرار في إطار توجهات السياسة النقدية وبما ينسجم مع نظام الصرف السعري الثابت للريال العماني، ويسهم في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي في سلطنة عمان، كما يهدف الإجراء إلى الحد من الضغوط التضخمية واستقرار الأسعار والحد من التدفقات غير المرغوبة لرؤوس الأموال عبر الحدود وتعزيز ثقة المستثمرين. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم وفخامة رئيس جمهورية بوتسوانا يؤكدان خلال لقاء ثنائي على العلاقات الطيبة التي تربط البلدين الصديقين، ويستعرضان في جلسة مباحثات رسمية مجالات التعاون وسبل تعزيزها في عدد من القطاعات. جلالة السلطان المعظم يؤكد في كلمة خلال مأدبة عشاء رسمية في بوتسوانا أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين توفر أساسا متينا في توسيع آفاق التعاون وتوفير فرص دائمة للشعبين الصديقين. مراسم استقبال لجلالة السلطان المعظم لدى وصوله غابرون في زيارة دولة لجمهورية بوتسوانا تستغرق يومين. أكثر من 20 شهيداً في انهيار مبنى متضرر من الحرب في قطاع غزة وفقدان العشرات. مستمعينا، حرر لكم هذه الفترة يونس بن سعيد القنوبي، نفذها لكم على الهواء مباشرة مانع بن خلف الفارسي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. عودة إلى زملاء في صباح الخير يا بلادي.

0: حياكم الله وسهلا مستمعين الكرام من جديد في صباح الخير يا بلادي. صباح الخير والبركة عليكم وين ما كنتوا، ويوم إن شاء الله يكون موفق لكم جميعا. نهاية الأسبوع نتمنى لكم إن شاء الله دروب آمنة وموفقة لكم جميعا، واستمتاع معنا وبرفقتنا هنا في صباح الخير يا بلادي على 724-24-10. تصل رسائلكم ومشاركاتكم أيضا في المواضيع اللي نطرحها في كل صباح. صباح الخير لأبو غازي، أيضا من الكامل الوافي، سيف الهاشمي، أبو سلطان، صباح الخير أيضا لناصر بن محمد الزيادي، ومن بعد نبيها الحنشية. نبيها صار لها فترة طويلة ما رسلت لنا، آخر رسالة كانت في 17/6، احنا اليوم في 5/9،
1: حسب لها انت
0: اكثر من 3 اشهر، لا اقل من 3 اشهر الا كم يوم. تقول في رسالتها: صباح الخير وطمانينة رفقاء الصباح، واعمل ولا تمل واستبشر بتفاصيل الامل. يا سلام، شكرا لك يا نبيها، والله يسعد صباحك بكل خير. وصباح الخير ايضا لسليمان سعيد العاصمي. في رسالة أيضا من سمير الأسمر يقول: بعد التحية الطيبة الخميس الونيس يوم نرتب فيه للإجازة ولا نملأه بالأعمال، بل يمنحنا الراحة ويقربنا من الأهل. لكل إنسان أولوياته ومتعة الإجازة حين نحسن اختيارها. ليس هناك من أولويات تناسب الجميع، بل تختلف حسب العمر والظروف والالتزامات. الإحصائيات في الشرق الأوسط تقول بأن 70% لا يخططون للإجازة بل يجعلونها تمضي دون ترتيب. أعتقد الخميس الماضية تحدثنا معكم مستمعين الكرام حول تأجيل المتع بالنسبة لنهاية الأسبوع بالتحديد. كل نهاية أسبوع تأتي تقول بعد لا بنأجل إلى نهاية الأسبوع القادم، وهذا يصير في حالة من التأجيل المستمر. يقول: على هامش صياح الديوك، فإن المعلومة التي قدمتها خالد أكدت لي عندما كنا نذهب للقرى كنا نسمع ديك بنغمة معينة يصبح، وبعد دقيقتين يصبح ديك آخر بمكان آخر بنغمة مختلفة عن الأول، وبعد دقيقتين آخرتين نسمع صياح ديك بصوت يبدو من بعيد وبنغمة مختلفة عن الآخرين، فنقول لبعضنا أنهم يسلمون على بعض. لا، ما يسلمون على بعض أبو يا سمير، هذه يحترمون الرتب فيما بينهم. شكرا لك يا سمير. يقول: اليوم علمت أن النظرية التي طرحتها خالدا في القصة وما فيها هي فعلا حسب الدراسة اليابانية. فعلا هذه كانت دراسة يابانية كانت أجريت في عام 2015.
1: الله يعطيكم الصحة والعافية يا رب، ودائما كذا منورينا برسائلكم وتفاعلكم الجميل، خاصة أن اليوم الخميس إن شاء الله يا رب كذا كلكم مشاعركم إيجابية ومعينين خير من الله تعالى في هذا اليوم اللطيف. احنا مشوارنا معاك كما اعتدت حتى تمام 9 بنقرأ تفاصيل كثيرة عن وطننا الحبيب عمان وأبرز المستجدات على الساحة المحلية، وبعد مختارين لكذا بعض الأخبار المنوعة. أهم شيء مستانس معنا وتشاركنا على 724-24-10. تقبل منا وافر التحية، نكون معاك في الإعداد والتقديم عائشة بنت سالم الهنائي وخالد بن عبد الله البدائي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي ومحمد بن عبد الله راشدي، أما في الإخراج مانع بن خلف الفارسي.

0: مرحب بالجميع في صباح الخير يا بلادي، شكرا على تفاعلكم الرائع على 72-424-10. علياء صباح الورد تقول صباحكم خيرات ومسرات ومحبة طاقم البرنامج والمستمعين، موفقين لكل خير ولكل من يستمع الآن، عساك كل ما نويت قويت. الله جميلة حبيتها، شكرا يا علياء، بستخدمها. كل ما نويت قويت، يعني ما بستني، لازم انك تقوي نفسك عشان يعني تسعى في تلك النية الطيبة. عزيزي المستمع، تتعامل شرطة عمان السلطانية مع حادث اصطدام بين 4 مركبات بعد دوار العامرات باتجاه وادي عدي. دوريات الشرطة في الموقع لتنظيم الحركة المرورية والتعامل مع حيثيات هذا الحادث. نرجو لكم ولكل مستخدمي الطريق تفعيل إجراءات السياقة الوقائية، التعاون مع رجل الشرطة طبعا، ونرجو السلامة بإذن الله تعالى للجميع في مختلف المقاصد. إذن اللي رايحين في هذا الطريق ديروا بالكم، أو اللي حتى متوجهين له، يعني حتى مسافة بعيدة، ممكن بعض الأشخاص إذا كان ما بعد عالق في الزحمة يختار ربما طريق آخر أقل ازدحاما، ولكن إلى ذلك الحين أهم شيء أنه يتعامل كما قلنا بوعي وقيادة آمنة، نرجوها لكم جميعا.
1: إذا صادفت أيضا أي كثافة مرورية لابد أنك تتعامل مع بيئة الطريق بوعي، وكذلك أيضا إذا ما صادف مثل هذا الحادث فالانتباه والتعامل بطريقة إيجابية.
0: 4 مركبات يا خالد، تتوقع يمكن السبب أنه يمكن ما كان في مسافة أمان جيدة أو بريك مفاجئ أو شيء، ربما لما يكون في أكثر من مركبة؟
1: أعتقد أيوة، أو يعني عشان كذا الواحد يكون منتبه، لربما يمكن صاحب المركبة الأولى ما نعرف إيش اللي صاير بالضبط، يكون مثلا غير منتبه لاستخدام الهاتف أو أنه ما نايم زين أو شيء سبحان الله طرأ عليه في الطريق، فلابد أن يكون حزام الأمان موجود، لابد أن يكون الانتباه موجود، لابد أن يكون عدم العبث خاصة في فترة الصباح على اعتبار أن تكون في كثافة مرورية.
0: صحيح.
1: نذكركم أيضا هناك أيضا على تطبيق شرطة عمان السلطانية خريطة تفاعلية، مباشرة أنت تعرف أماكن الازدحام المروري في الخريطة التفاعلية. هناك أيضا أيقونة للإبلاغ عن حادث معين، الإبلاغ عن حادثة أو واقعة معينة، بإمكانك أنك مباشرة تبلغ من خلال التطبيق ويأتي الرد مباشرة. دائما نشوف في المدن مع بداية الصباح الدراجات اللي موجودة من قبل البلدية اللي يكون فيها العمالة الوافدة تنظف الطرق. في بلدية مسقط سووا يعني شغلة جدا جميلة، هي قاموا بإحلال أسطول الدراجات النارية اللي نشوفها على الطرقات خاصة في بداية الصباح اللي تنظف الطرقات بدراجات كهربائية.

0: حيث بدأت بلدية مسقط مؤخرا إحلال أسطول الدراجات النارية المستخدمة في أعمالها الميدانية بدراجات كهربائية في خطوة تستهدف تعزيز الاعتماد على وسائل النقل والتشغيل الصديقة للبيئة ودعم التوجه نحو الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية. طبعا دشنوا المرحلة الأولى من هذه العملية بلدية مسقط، وتهدف إلى الإحلال أو هذا الإحلال يهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الناتجة عن تشغيل الدراجات، إلى جانب ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة الأعمال الميدانية.
1: يعني هذا كله يتوافق مع المساعي الدائمة لخفض الانبعاثات بشكل عام، وأيضا متوافق مع اليوم العالمي لحفظ طبقة الأوزون اللي صادف تاريخ الأمس 16 من سبتمبر، وتشارك سلطنة عمان دول العالم الاحتفاء بهذا اليوم، وتؤكد دائما على التزامها بحماية البيئة، الوفاء بالتزاماتها الدولية في إطار بروتوكول مونتريال وتعديلاته، ومن بينها تعديل كيغالي. طبعا كل هذه التفاصيل تتحدث عن ثقب الأوزون وحفظ طبقة الأوزون اللي بدأ يمكن قد فترة كان كل الأحاديث البيئية خالد متعلقة بطبقة الأوزون.
0: وأيضا التوعية بالنسبة لحفظ طبقة الأوزون من خلال بعض السلوكيات التي أو الخطط الاستراتيجية التي تنتهجها الدول والحكومات. مثلا معنا هنا في سلطنة عمان هيئة البيئة عندها بعض من الخطط والبرامج الرامية للانتقال التدريجي نحو البدائل والتقنيات ذات الأثر البيئي المنخفض، تعزيز أيضا مهم جدا التشريعات والرقابة بناء القدرات الوطنية، كذلك أيضا رفع مستوى الوعي لدى مختلف الجهات والقطاعات.
1: إن شاء الله يا رب تظل كذا بيئتنا جميلة وأيضا متنوعة، وهذه المساعي المباركة دائما في حفظ البيئة، وحقيقة تروح مكان كذا تشوف خاصة أماكن يمكن ما يعني طالها الكثير من العمران، يعني في طبيعتها البكر تشوف حقيقي تنوع أحيائي جميل جدا. ضمن هذه الأماكن خالد ومستمعنا العزيز ولاية مصيرة اللي يزورها أكيد أنه بما أنها جزيرة كذا بتشوف عدد من الطيور المهاجرة، وهناك في هذا السياق رصد للتنوع الأحيائي للطيور في ولاية مصيرة.
0: طبعا في ولاية مصيرة رصدوا التنوع الأحيائي للطيور في يعني انتشار أشجار القرم اللي توفر البيئة أو المصدر الغذائي والمؤل بالنسبة لبعض من الطيور المهاجرة. تمكنت هيئة البيئة من رصد عدد من مشاهدات التنوع الأحيائي للطيور في شواطئ ولاية مصيرة بمحافظة جنوب الشرقية ضمن أعمال رصد ومتابعة ميدانية دورية ينفذها المختصون. شملت أعمال الرصد المسجلة لبعض من أنواع الطيور، منها طير قطقاط أحمر اللغد وأبو منجل اللامع والطيطوي الغابي والشنقب الشائع، تم رصدها في مواقع متفرقة من خور الحار بالتحديد في ولاية مصيرة، وخاصة في المناطق التي توجد فيها أشجار القرم. كنت أشوف أيضا مقطع فيديو عايشة والمستمع العزيز قبل يومين لرصد بعض من طيور الفلامينغو اللي هي الفلامينغو العملاق في محافظة ظفار.
1: جميل.
0: وعد وقفت المشهورة اللي هي رجل
1: واحدة
0: واقف عليها ورجل أخرى مرتفعة يعني. فكان المشهد جدا جميل. وهذا يدل على التنوع الأحيائي الكبير ولله الحمد في بيئات مختلفة من بيئاتنا هنا في سلطنة عمان.
1: صحيح خالد، يعني ذكرت ظفار أيضا قبل عدة أيام بسيطة كان في خبر في جنوب الشرقية عن الغزال العربي، وبالتحديد يعني مواطنين تم ضبطهم بتهمة صيد الغزال العربي. موظفو إدارة البيئة في محافظة جنوب الشرقية ممثلة بوحدة الرقابة البيئية ضبطوا مواطنين بحوزتهم غزال عربي تم اصطياده في إحدى مناطق صون الطبيعة، يعني مخصص المكان مثل المحمية يعني أماكن أو مناطق صون الطبيعة، بالإضافة إلى سلاح الصيد وعدد من الطلقات وكشاف ليلي، وتم إحالتهم لاستكمال الإجراءات القانونية وذلك بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية. يعني الغزال العربي أيضا من الأحياء من تنوع الأحياء الجميل مظهره. أحد المقربين الله يذكره بالخير أخي العزيز الله يحفظه ذكر لي انه كان مر بمكان وشاف الغزلان يعني هنا في سلطنة عمان في احد الطرقات يعني غزلان عدد من الغزلان بشكلها الطبيعي يقول في فطرتها وبيئتها الطبيعية رائعة جدا غير لما تروح تشوفها مثلا في حديقة حيوان او مكان كذا مغلق في طبيعته سبحان الله يكون كذا يعني عايش حياته بتفاصيلها بروعتها
0: لانه في طبيعة الحية وكذلك ايضا من في في في البيئة اللي تكون فيها موائلة فيكون يعني بطريقة اللي يعيش بها الطبيعية البكر بالفطرة إن صح التعبير. هذا حديث بي يمكن تناولنا مجموعة من الأخبار لكن اللي نتفق فيه جميعا أنه ولله الحمد في سلطنة عمان هناك بيئات مختلفة هي بمثابة الموئل والبيئة التي تحتضن التنوع الإحيائي الكبير في سلطنة عمان.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، نذهب وإياكم إلى حديث آخر هذه المرة من موضوعاتنا المحلية المتعلقة بقطاع العمل، وحديث حول برامج الكفاءة المهنية وإعلان نتائج برنامج التجسير، حيث أعلنت وزارة العمل في ممثلة بالمديرية العامة لشؤون للكليات المهنية عن فتح باب التسجيل ل 1195 برنامج تدريبي بمستوى الكفاءة المهنية للباحثين عن عمل من حملة شهادات المدارس للتعليم الأساسي، بالتزامن مع إعلان نتائج طلبات التجسير أو برنامج التجسير لخريجي الكليات المهنية لمواصلة الدراسات في أو الدراسة في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية. ضم معنا عبر الاتصال الدكتور شفيق بن درويش العبري، مدير دائرة شؤون الطلبة والشراكات المهنية بوزارة العمل، لنتحدث معه بداية عن برامج الكفاءة المهنية، ثم أيضا عن برنامج التجسير. يسعد صباحك بكل خير دكتور، حياك الله معنا.
1: صباح الخير أستاذ خالد وأستاذ عائشة وجميع المتابعين الكرام، بارك الله فيكم.
0: يا أهلا ومرحبا. بداية نتحدث دكتور عن برامج الكفاءة المهنية التي تشرف عليها وزارة العمل، ما أبرز ما تقدمه هذه البرامج للباحثين عن عمل من حملة الصفين العاشر والحادي عشر بالتحديد؟
1: لك جزيل الشكر أستاذ خالد وفريق العمل في البرنامج، وبارك الله فيكم. يعني أستأذنك أتطرق حتى يكون البرنامج بشكل واضح للجميع، ما هو برنامج الكفاءة المهنية وماذا تقدم بالتحديد الكليات المهنية. طبعا الكليات المهنية عددها 8 كليات تقدم برامجها وفق مسارين تعليميين، مسار الدبلوم المهني وهو لخريجي دبلوم التعليم العام يتنافسون على المقاعد المطروحة عن طريق مركز القبول الموحد، وهناك طاقة استيعابية محددة لهذا المسار. وكذلك المسار الثاني وهو من خلال حديثك مسار الكفاءة المهنية، وهو مخصص لطلبة الصفوف العاشر والحادي عشر. الطاقة الاستيعابية للمسارين في هذا العام حقيقة حققت زيادة وزيادة ملحوظة. المسار اللي يتعلق بالدبلوم المهني، الزيادة في الطاقة الاستيعابية عن العام الماضي أكثر من 19%. الزيادة كذلك في عدد المقاعد التي خصصت للكفاءة المهنية هذا العام بزيادة تصل إلى 30%. هذه الزيادة أستاذ خالد تعكس مدى قدرة هذه الكليات والتوسع فيما يتعلق بالبنية الأساسية والتجهيزات، والتي هيئت البيئة والمناخ المناسب لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلبة. كذلك هذه الكليات واحدة من اللبنات الأساسية في هذا الوطن العزيز التي تسهم في رفض الطلبة ورفض يعني الملتحقين بهذه الكليات المهارات التي يحتاجها سوق العمل في مختلف التخصصات المهنية. كذلك هذه الزيادة يمكن أن أقول أنها تعكس التطور الحاصل في المناهج الدراسية وفي التطوير والتحديث المستمر لهذه البرامج، من أجل أن تكون متوافقة مع احتياجات سوق العمل، ومن أجل أن تمكن الطلبة من مهارات وقدرات يعني تجعلهم قادرين أن يتركوا بصمة وبصمة مميزة في سوق العمل. وبطبيعة الحال هذه الكليات تعمل وفق النهج الذي تمشي عليه الوزارة، وهو تأهيل القوى العاملة الوطنية وتمكينهم من امتلاك المهارات والممكنات التي تجعلهم قادرين على أداء أعمالهم بكفاءة واقتدار.
0: نعم.
1: هنا أدركت الحكومة ممثلة في وزارة المالية أهمية هذا القطاع، وخصصت مبلغ 20 مليون ريال عماني لدعم البنية الأساسية للكليات المهنية لتطوير مختلف مرافقها، يعني سواء المباني أو الأجهزة أو التجهيزات أو البنى الرقمية أو غيرها.
0: نعم.
1: وهناك مبلغ آخر خصص لتطوير المناهج الدراسية، مبلغ 600,000 من أجل التحديث في تلك المناهج وتطويرها والاستمرار في الارتقاء بالعملية التعليمية في الكليات المهنية، مما يجعلها قادرة تلبي احتياجات سوق العمل، وكذلك تتيح أعلى عدد ممكن من الفرص الدراسية للطلبة.
0: نعم.
1: عودة على موضوع
0: تفضل دكتور.
1: عودة على موضوع الكفاءة المهنية وماذا يقدم هذا البرنامج، البرنامج يأتي برسالة عامة واضحة أنه ليست هناك حدود للتعليم وللمعرفة.
0: نعم.
1: يعني الطلبة الذين كانوا وما زالوا يحملون ربما البعض منهم صفوف العاشر والحادي عشر، قد يعتقد البعض أنه خلاص تغلقت الأبواب وأنه ما في مسار معين يمكن أن أمضي من خلاله لتطوير مهاراتي وقدراتي.
0: نعم.
1: ما أثبته البرنامج ونجاحه خلال السنوات الماضية، وما أثبتته بالتحديد هذه الفئة من الباحثين العمل ممن يمتلكون العاشر والحادي عشر، يؤكدون أنهم يمتلكون من الشغف والحب، يعني حب المعرفة والاطلاع ويعني وامتلاك المهارات المنظمة، خلينا نقول، لأن المهارات يمكن أن يمتلكها الطالب من خلال دورة تدريبية أسبوع أسبوعين وغيرها، لكن عندما نتكلم عن برنامج الكفاءة المهنية عامين أكاديميين فهو بالتالي يمتلك مهارات وفق أسس علمية ومنهجية. وهذا البرنامج بالتحديد مرتبط بالإطار الوطني للمؤهلات، يعني الكفاءة المهنية واحد والكفاءة المهنية اثنين توازي الصفوف الحادي عشر والثاني عشر في الإطار الوطني. كذلك أنا يعني يمكن أعتبر هذا البرنامج هو نقطة انطلاق لهؤلاء الطلاب. يعني الطلاب الذين أنهوا دراستهم لهذا البرنامج في الأعوام الماضية نجد أنها أعطتهم دفعة معنوية أخرى من أجل مواصلة تعليمهم الجامعي للمراحل التعليمية الأخرى للدبلوم وغيرها من المراحل. وهذا الجانب قيد الدراسة في الوزارة فيما يتعلق بمدى إمكانية مواصلتهم لمستويات الدبلوم المهني أو غيرها. الطالب الآن يعني ينتقل من مجرد باحث عن عمل لا يمتلك المهارات والقدرات إلى باحث يمتلك القدرة على المنافسة. وأنا أنظر لهؤلاء الطلبة وبما يمتلكونه من مهارات عملية لا يقلون شأنا عن أولئك الذين يمتلكون ربما البكالوريوس الأكاديمي، لأنه هذا يمتلك المهارة العملية التي تمكنه من أداء المهنة بكل احترافية وبكل يعني دقة متناهية، لأنه مثل ما قلت يدرس عامين أكاديميين. ومقارنة بين الدبلوم المهني والكفاءة المهنية، الطالب في الدبلوم المهني يدرس 3 أعوام أكاديمية بما فيها البرنامج التحضيري، طالب الكفاءة المهنية يدرس 2 عامين بدون برنامج تحضيري والدراسة باللغة العربية. طبعا مثل ما قلت هنا الطالب بعد ما ينتهي من تخرجه يتحول من مجرد باحث عن عمل ولا يمتلك المهارات إلى منافس على الفرص، بل أكثر من أنه بدل ما يتجه فقط لسوق العمل يستطيع أن يفتح مشاريعه الخاصة.
0: نعم، نأتي إلى التخصصات دكتور، يعني هناك تخصصات مطروحة هذا العام، ما الذي يميزها من حيث فرص التدريب والتوظيف، وكيف لها أيضا أن تكسب المتدربين المهارات العملية التي تحدثت عنها ويحتاجها سوق العمل؟
1: طبعا التخصصات متنوعة في 12 مجال معرفي وفي 12 برنامج يقدم في 7 كليات مهنية متوزعة جغرافيا على مختلف محافظات السلطنة. ويعني هذه التخصصات يعني الأعداد التي ستقبل خلالها، يعني أنظر لها إذا ما قارنتها بالطاقة الاستيعابية مثل ما قلت الأعوام الماضية، أعداد كبيرة لما وجدناه من طلب متزايد على هذه التخصصات ومن سعي من المجتمع، بل ومن نظرة إيجابية من المجتمع على هذه التخصصات. فالطاقة الاستيعابية لهذا العام 1195 يعني طالب يستطيع أن يتنافس على الفرص المتاحة، وهي في تخصصات تخدم قطاعات اقتصادية واسعة مثل المركبات والصيانة، كذلك في الإنشاءات والصناعة، في الكهرباء والتمديدات، وفي الأنشطة الخدمية كذلك. إذن هي تغطي مجالات متنوعة. إضافة لذلك أستاذ خالد، يعني نجد أن هناك جهود كبيرة تبذل من زملائنا في الوزارة، وكذلك هناك طلب على هؤلاء الطلبة في الكفاءة المهنية من مختلف هذه القطاعات من أجل توظيفهم لما يمتلكونه مثل ما قلت من مهارات ومن قدرات ومن ممكنات يعني تميزهم عن آخرين. الكليات المهنية كذلك بهذا البرنامج ساهمت وسهلت على مختلف القطاعات تهيئة ويعني توفير كفاءات جاهزة لدخول سوق العمل. ونجد أن الكثيرين منهم حتى خلال الفترة الماضية، يعني من يطلع على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالكليات المهنية أو الخاصة كذلك بوزارة العمل، يجد أننا ننشر قصص نجاح ولدينا في هذه التخصصات التي طرحت الآن أو تطرح أو طرحت سابقا، أن هناك الكثير من قصص النجاح. البعض حتى البعض لم يفضل الدخول إلى سوق العمل كموظف كثر ما أنه اتجه لريادة الأعمال، بل أصبح هو قادر على توظيف طلب آخرين من أقرانه في من خريج الكليات المهنية.
0: نعم، نأتي إلى يعني من برنامج أو برامج الكفاءة المهنية دكتور إلى برنامج التجسير. يعني هذا البرنامج وصل إلى مرحلة إعلان النتائج، لكن لابد أيضا أن نوضح للمستمع العزيز ما هو هذا البرنامج الذي يعنى بخريجي الكليات المهنية والراغبين في مواصلة الدراسة الجامعية. نذكر أن الكليات المهنية عزيز المستمع هي منتشرة في محافظات سلطنة عمان مثل ما ذكر الدكتور، ولايات السيب، صحم، صور، عبريش، ناص، البريمي، وكذلك في ولاية صلالة. تفضل دكتور.
1: النظرة العامة للبرنامجين، يعني قبل لا أتطرق بتفصيل البرنامج التجسير، البرنامجين مثل ما أشرت سابقا، البرنامج الأول وهذا البرنامج يؤكد على أن المسار التعليمي أمام الطالب المهني سواء كان في الكفاءة المهنية أو الدبلوم المهني لا يقف عند حدود معينة. يعني قد تكون النظرة لدى البعض أن مخرجي الكليات المهنية يقفون أنه في انتظار الوظائف التي تطرح في سوق العمل. الأمر ليس كذلك. الأمر نعم، البعض يبحث عن فرص التوظيف سواء في القطاعين العام أو الخاص، البعض يذهب إلى ريادة الأعمال، ونتكلم كذلك الآن عن خريج الكليات المهنية في مستوى الدبلوم المهني. البعض ووجدنا يعني شغف وتهافت كبير من الطلبة لمواصلة دراستهم الجامعية، وهناك أنا طبعا برنامج التجسير الذي نقصده الآن هو برنامج تعاون مرتبط بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، ولهم منا جزيل الشكر والتقدير، لكن هناك طلبة آخرين يدرسون في مؤسسات التعليم العالي الخاصة ومؤسسات أخرى، بل حتى بعد توقيع برنامج التعاون مع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية وجدنا أن هناك بعض المؤسسات الحكومية لديها نفس التوجه، وهناك نية لعقد اجتماعات ولقاءات معهم، وبإذن الله ستثمر عن نتائج إيجابية لإتاحة الفرصة لهؤلاء الطلبة خريج الكليات المهنية للاستمرار في مسارهم الجامعي للحصول على البكالوريوس والماجستير، وإن شاء الله بإذن الله الدكتوراه، ويصبحون لهم مكانة يعني بما يعني تصحح النظرة المجتمعية لخريج الكليات المهنية. ولا أقول أن برنامج التجسير هو يعني حديث، هناك طلبة أنهوا دراستهم في جامعة التقنية، طلبة آخرين في مؤسسات التعليم العالي الخاصة، ولهم مكانتهم في سوق العمل وفي مشاريعهم الريادية.
0: نعم.
1: البرنامج وبرنامج التعاون أستاذ خالد.
0: نعم. يعني دكتور، بس علشان نمر على الأسئلة بشكل سريع.
1: نعم.
0: يعني تتحدث عن البرنامج وأيضا المعايير والشروط التي يتم اعتمادها للقبول في البرنامج خاصة لهذا العام، ثم ننهي أيضا اللقاء.
1: ممتاز. بالنسبة اللي هو برنامج أو برنامج التجسير، طبعا بالتوافق بما يتناسب مع شروط جامعة التقنية والعلوم التطبيقية فيما يتعلق بدخول برنامج الدبلوم المتقدم. يعني واحدة من الشروط تحقيق نتيجة 4.5 في امتحان الآيلتس، تحقيق معدل لا يقل عن 3 في الدبلوم المهني كمعدل تراكمي، كذلك اللي استهدفنا 3 سنوات الأخيرة من أجل إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الطلبة. الطلبة بعض منهم بإذن الله بدأوا دراستهم خلال الفصل الدراسي الحالي، والبعض الآخر بإذن الله سيستمر ويبدأ دراسته خلال الفصل الدراسي الثاني من هذا العام بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى كل التوفيق لهم إن شاء الله، وكل التوفيق لكم إن شاء الله في إدارة برنامج التجسير، وكذلك أيضا برامج الكفاءة المهنية المعنية بالكليات المهنية بفروعها 7. شكرا لكم دكتور، بارك الله فيكم.
1: شكرا أستاذ خالد ولجميع المستمعين.
0: شكرا للدكتور شفيق بن درويش العبري مدير دائرة شؤون الطلبة والشراكات المهنية بوزارة العمل.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: 10 دقيقة بعد 8 صباحا تستمعون لي. صباح الخير يا بلادي، أهلا وسهلا بكم جميعا وبرسائلكم على 72-44-20-10. كثير صادفنا أن الواحد يطلع من مكان يبغى شيء معين، قاصد شيء معين وينسى ليش هو رايح. مثلا تروح ثلاجة المطبخ تريد شيء، تحس نفسك نسيت أنت ليش رايح، أو أنت تطلع من غرفة محددة تروح تجيب شيء آخر، والله جالس تشتغل على المكتب مثلا وراح تجيب الشاحن، توصل الغرفة الثانية تقول أنا إيش جاي أسوي، ليش جيت هنا، تنسى المهام يعني بشكل سريع جدا. الأطفال أحيانا حتى مثلا إذا كان طرشة مثلا الدكان القريب أو المحل البقالة، تقول أنت لازم يظل يكرر يجيب كذا يجيب كذا يجيب كذا عشان ما ينسى هو ليش رايح، أو تحل طبعا هذا الموضوع سالفة الكتابة. بس هذا النسيان السريع جدا أن تنسى أنت ليش حتى أنك قايم من مكانك، هذا يعني تم عمل دراسات عليه، باحثين في علم النفس درسوا كيف أن المكان يأثر، وأنك تنتقل من غرفة لأخرى يأثر على الذاكرة اللحظية السريعة، لأن لما تنتقل من مكان لآخر سبحان الله حتى موضوع تعامل الذاكرة مع المعلومات يتغير، اللي كانت حاضر عندك قبل دقائق المعلومات تتغير بتغير المكان، وهذا يعرف باسم تأثير عتبة الباب. لما تخرج من مكان إلى مكان آخر خلاص يتغير الجو، يتغير حتى لما تعبر مثل ما قلنا من باب لآخر. وكثير من الأبحاث تشير إلى أن التفاوت بين الأشخاص أيضا تبعا لما يشغل أذهاننا، طبيعة الانتقال نفسه، رايح بسرعة أنت من مكان مثلا بارد إلى دافئ، من مكان مظلم إلى مكان أكثر ضوءا، كل هذه العوامل سبحان الله تأثر، وأيضا طبعا الراحة النفسية والضغط والقلق. يذكر أن الأشخاص اللي تتكرر عندهم هذا الموضوع وهذا النسيان اللحظي السريع في الانتقال من غرفة لأخرى، يكون أحد علامات أن الشخص فعليا مضغوط بأشياء كثيرة، يعني مخه مشتت غالبا أو يشعر بالقلق، أو حتى ممكن يكون دلالة على قلة النوم. عالم النفس جابرييل رادفانسكي، هذا عالم في جامعة نوتردام الأمريكية، درس هذا الموضوع وذكر أنه الباب سبحان الله يمثل حد فاصل بين حتى عالمين، ما بس يعني مكان بالتحديد. فأنت مخك جالس تتعامل مع هذا المكان بكل تفاصيله، لما تروح من هذا المكان لمكان آخر خلاص المخ مستعد أنه يستقبل معلومات جديدة من المكان الجديد. فيعني كأنما هذا هو سبب النسيان اللحظي السريع لما تدخل غرفة ثانية، خاصة إذا كانت مزدحمة بالأشياء والتفاصيل والأثاث. فسبحان الله ممكن الواحد يتفكر أنه ليش فعلا ينسى بهذا الشكل السريع. وحتى عملوا دراسة هي في نفس الجامعة، جامعة نوتردام الأمريكية، جابوا أشخاص كذا ونقلوهم بين الغرف، جابوا طاولات فيها أغراض، أنت روح مثلا جيب الغرض الفلاني من المكان الفلاني، فبعد فترة طبعا لأنه أكيد بيتذكر إذا كان بشكل سريع، فاتضح فعلا أنه في أشخاص المشاركين نسوا بعض الأغراض اللي رايحين يجيبوها، وخاصة أيضا إذا كانت في أماكن مغلقة ما ظاهرة للعيان، ما شيء يعني ينشاف. فأنت إذا كنت تعاني من هذا الموضوع، شوف موضوع راحتك النفسية، القلق عندك هل بزيادة أو لا، أشياء كثيرة تشغل بالك، ودائما حاول أنك تقوي عندك التركيز من خلال ألعاب التركيز، دائما نحث عليها خالد ومستمعنا العزيز. أيضا عشان تتجنب النسيان يمكن حتى تسجل ملاحظة محددة بالكتابة. شفت مقطع أمس جميل جدا لإحدى المسنات في أحد الدول العربية، المغرب العربي، ما أعرف إذا كانت هل في الجزائر تقريبا أو حتى المغرب، كانت تحفظ القرآن، امرأة مسنة، فكانت عندهم عادة لما قرأت التعليقات سبحان الله كانت منتشرة أنهم يمسكون خشبة بيدهم ويحكون الأرض في الآية اللي يصعب عليهم حفظها، يكرروها كذا ويحكوا الأرض بتلك الخشبة، فكأنما يصنعون تجربة حسية مقترنة بالسطر اللي جالسين هم يحاولوا يحفظوا، الآية الكريمة اللي جالسين يحاولوا يحفظوها. يعني أن تصنع أيضا تجربة حسية متكاملة فيها مثلا صوت، لمس، رائحة، يعني تجربة حسية تقرنها بمعلومة تتذكر أكثر. فالواحد كذا يحاول أنه يسعى دائما أنه ينشط ذاكرته من خلال حتى أنشطة جميلة كمثلا الحياكة على سبيل المثال،
1: الحياكة، الحرفيات بشكل عام، أو حتى أيضا الاختبارات هذه اللي موجودة، ويعني هي بشكل مجاني على الإنترنت، كذلك أيضا الألعاب المخصصة بالذاكرة، هي ليست حكرا على الأطفال وإنما حتى الكبار بين فترة وفترة كذا، يعني تكون عندك علشان أنك ما تصير عندك هذا النسيان اللحظي. أنا بس أعلق على المعلومة اللي قلتيها عائشة، حتى مسألة أعتقد الصبغ اللي موجود في الغرفة إلى غرفة أخرى في البيت الواحد، هذا يأثر بشكل كبير، كمية الضوء اللي تدخل للغرفة، تحدث عن هذه النقطة عائشة، كذلك أيضا المشتتات، أنت رايح من هذه الغرفة، منتقل من هذا الباب إلى باب آخر، في مشتتات كثيرة راح تحصلها. دائما احنا نقول حتى كان في صباح الخير يا بلدي في حلقات سابقة، انك اذا تريد تحفظ تريد ما تنسى، حاول انك تكتب تكتب الاشياء اللي تريدها او اربطها بحاجة معينة، مثلا برقم معين، انت رايح السوق مطلوب منك تشتري 1 2 3 4، اذا انا لازم 4 اشياء خلاص انا احفظ الرقم، فانجزت 3 ففي باقي واحد اللي هو الرابع لازم ان اجيبه. وهناك يعني طرق عديده بامكانك انك تحافظ على ذاكرتك بها علشان ما يصير عندك هذا النسيان اللحظي.
0: الله يعطيكم الصحة والعافية يا رب، وأهم شيء تظلكم متذكرين تتفاعلوا معنا في صباح الخير يا بلادي. في قادم الدقائق سنقف إن شاء الله عن حول موضوع الزيارة السامية التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة، زيارة الدولة لهذه المرة لأنغولا، نتعرف على تفاصيل الزيارة، آفاق التعاون المحتملة أيضا بين البلدين.

0: بكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا بكل من يستمع لأثير إذاعة سلطنة عمان، ونحن في حديثنا في هذا الصباح حول الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية أنغولا بعد اللقاء الذي كان في مساء الأمس مع رئيس الجمهورية البوتسوانية الرئيس دوما بوكو. هذه المرة تأتي الزيارة إلى جمهورية أنغولا، وقراءة مهمة جدا حول هذه الزيارة وأبرز الملفات التي سوف تكون في موضع التباحث بين سلطنة عمان وجمهورية أنغولا، نقرأها مع سعادة السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير فوق العادة ومفوض غير مقيم لدى جمهورية أنغولا. سعادة السفير حياك الله معنا وأهلا ومرحبا بك معنا في برنامج صباح الخير يا بلادي.
1: أهلا وسهلا وأسعد الله أوقاتكم وصباحاتكم بكل خير. تحية من لواندا عاصمة أنغولا، وتحية لكل المستمعين في مسقط وفي عمان الحبيبة، وأهلا وسهلا بكم وأحييكم على هذا اللقاء، وإن شاء الله سوف نبحر في دقائق في الرد على أسئلتكم، وأهلا وسهلا.
0: أهلا بك سعادة السفير. سعادتك، زيارة جلالة السلطان المعظم إلى جمهورية أنغولا تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات بين البلدين، كيف تقرؤون أهمية هذه الزيارة وما الذي تعنيه لمستقبل العلاقات العمانية الأنغولية؟
1: محفوفا برعاية الله وحفظه سوف يصل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية أنغولا، ولقائه بفخامة الرئيس جواو مانويل لورنس والوفد المرافق إلى أنغولا في أول زيارة لها. بلا شك فإن هذه الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية أنغولا تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات بين البلدين الصديقين، وتتويجا لمسار متنام من التواصل والتعاون خلال السنوات الماضية. وتأتي هذه الزيارة في إطار الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم نحو توسيع أفاق العلاقات بين سلطنة عمان مع مختلف دول العالم، وبصفة خاصة مع الدول الأفريقية الصديقة، وتعزيز جسور التواصل والتعاون معها. وسلطنة عمان ترتبط بعلاقات تاريخية راسخة مع العلاقات الأفريقية أو القارة الأفريقية، وارتبطت على مدى قرون بالتجارة والتواصل الحضاري والثقافي، ولذلك فإن العلاقات العمانية الأفريقية لا تقوم فقط على المصالح السياسية والاقتصادية، إنما تستند إلى إرث تاريخي وإنساني عميق، كما أن هناك تقاربا في عدد من المبادئ والرؤى التي تحكم سياسة البلدين، في مقدمتها احترام سيادة الدول والحوار والوساطة والسعي إلى تحقيق السلام والاستقرار والتنمية. من هذا المنطلق فإن الزيارة تكتسب أهمية سياسية واقتصادية وإنسانية في آن واحد، وأعتقد أنها ستفتح مرحلة جديدة من العلاقات العمانية الأنغولية عنوانها الانتقال من مستوى التواصل والتفاهم إلى مستوى أوسع من الشراكة والمشروعات والمصالح المشتركة. وقد شهدت العلاقات خلال الفترة الماضية زخما واضحا، خاصة بعد الزيارات التي قام بها فخامة الرئيس جواو مانويل لورنس إلى سلطنة عمان 2024، وما نتج عنها من تفاهمات واتفاقيات في مجالات مهمة. ولذلك تأتي هذه الزيارة لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم لتدفع هذا المسار إلى الأمام وتمنحه زخما سياسيا واقتصاديا جديدا.
0: العلاقات بين سلطنة عمان وجمهورية أنغولا سعادة السفير في الآونة الأخيرة شهدت تطورا ملحوظا خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية. الآن ما هي أبرز الفرص التي يمكن أن تفتحها هذه الزيارة أمام البلدين وخصوصا في ما يتعلق بالقطاع الخاص؟
1: أعتقد أن الزيارة ستعطي دفعة قوية للقطاع الخاص في البلدين للنظر بصورة أكثر جدية إلى الفرص المتاحة في الأسواق العمانية والأنغولية. وهنا يعني هنالك فرص واعدة في الطاقة والتعليم والصناعات المرتبطة بهما وفي اللوجستيات والنقل والزراعة والأمن الغذائي والسياحة والخدمات، إضافة إلى مجالات أخرى يمكن أن تفتحها المرحلة المقبلة. كما أن هناك تطورا مهما يتمثل في تأسيس البنك الأفريقي العماني في لواندا، وهو ما يمكن أن يوفر أداة مالية ومؤسسية لدعم التجارة والاستثمار وتسهيل وصول الشراكة العمانية إلى الأسواق الأفريقية وربط المستثمرين ورجال الأعمال في البلدين. وأود هنا أن أوجه رسالة إلى القطاع الخاص العماني، خاصة أني خلال إقامة اليومين لاحظت حقيقة نمو ملفت، وهنالك شركات أجنبية كثيرة ومستثمرين مقبلين على هذه البلد لتلمس هذه الفرص الموجودة في أنغولا. تستحق الدراسة والاهتمام من القطاع الخاص العماني، ولا ينبغي أن ننظر إلى الفرصة حتى تأتي إليه، وإنما عليه أن يبحث عنها ويدرسها ويبادر إلى الدخول فيها، وخاصة وأن الحكومة، حكومة صاحب الجلالة، يعني حقيقة تمهد، وما هذه الزيارة إلا جزء من هذا التمهيد للقطاع الخاص. الحكومة تفتح الأبواب وتهيئ الأطر وتوفر الجسور والتواصل، ولكن القطاع الخاص هو القادر على تحويل هذه الأطر إلى استثمارات ومشروعات وشراكات طويلة الأمد. وهنا تكمن أهمية هذه الزيارة في أنها تهيئ البيئة السياسية والمؤسسية الأفضل للانتقال من اكتشاف الفرص إلى إقامة المشاريع الحقيقية لتحقيق قيمة مضافة للبلدين.
0: نعم. فيما يتعلق أيضا، تحدثت سعادة السفير حول المجالات الواعدة للتعاون في التعدين، في الألماس، في اللوجستيات، إلى جانب أيضا الاستفادة من الموانئ العمانية. هذا أمر مهم جدا. ومر لوبيتو، كيف يمكن تحويل هذه الفرص إلى مشاريع وشراكات اقتصادية ملموسة خاصة في قطاع الموانئ سعادة السفير؟
1: أعتقد أن الميزة الأساسية في العلاقات الاقتصادية بين عمان وأنغولا هي أن هناك تكاملا واضحا في المقومات التي يمتلكها البلدان. أنغولا دولة غنية بالمواد الطبيعية وفي مقدمتها النفط والمعادن والألماس، وتمتلك إمكانيات كبيرة في الزراعة والثروة السمكية إلى جانب موقع جغرافي مهم على الساحل الأطلسي. في المقابل تتمتع سلطنة عمان بموقع استراتيجي على طرق التجارة البحرية الدولية، وهي تاريخية معروفة. الموانئ العمانية ربطت بين الشرق والغرب على مدى التاريخ، وتمتلك موانئ متطورة عمان ومناطق اقتصادية وخبرة متنامية في الخدمات اللوجستية والطاقة والصناعات المرتبطة بها. هنا يمكن أن نرى فرصا حقيقية للتكامل بين الموانئ العمانية مثل الدقم وصلالة وصحار، والموانئ الأنغولية مثل لواندا ولوبيتو. وممر لوبيتو على وجه الخصوص يمكن أن يشكل عنصرا مهما في هذا التكامل، لأنه يربط أنغولا بمناطق واسعة في وسط وجنوب أفريقيا، ويفتح مجالا للتفكير في مسارات تجارية لوجستية جديدة تربط الخليج بالأسواق الأفريقية. أما في قطاع التعدين والألماس، فإن الخطوات التي تحققت بين البلدين توفر أساسا يمكن البناء عليه وتطويره إلى شراكات واستثمارات أوسع. لكن الأهم في المرحلة المقبلة هو الانتقال من الحديث عن الفرص إلى تحديد مشاريع واضحة ودراسات جدواها وتحديد الشراكة وآليات التمويل والجدوى الزمنية للتنفيذ، وهذا يتطلب استمرار التواصل بين الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الاستثمارية.
0: نعم، ماذا عن أيضا الأمن الغذائي؟ هذا الملف يعتبر من الملفات المهمة والبارزة التي يمكن أن تشكل مجال مهم للتعاون بين البلدين. سعادة السفير، ما هي أبرز المجالات والمشاريع التي يمكن أن تشهد مزيد من العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة في ما يتعلق بالأمن الغذائي بالتحديد؟
1: حقيقة الزيارة الثانية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم حفظه الله ورعاه والوفد المرافق يعني توفر الغطاء السياسي والدعم على أعلى مستوى. أما تحويل هذا الدعم إلى مشاريع ملموسة فهو مسؤولية المؤسسات والقطاع الخاص في البلدين. فالأمن الغذائي من الملفات التي يمكن أن تشكل مجالا مهما للتعاون بين البلدين. فالأمن الغذائي من المجالات التي حقيقة يمكن استثمارها بشكل كبير. فهذا البلد يعني بما تمتلكه من أرض مهمة خصبة وتوفر المياه تحمل فرصا كبيرة للتعاون بين عمان وأنغولا. أنغولا تمتلك مساحات زراعية واسعة وموارد طبيعية ومناخ وإمكانيات يمكن أن تؤهلها لتكون شريكا مهما في هذا المجال. في المقابل لدى سلطنة عمان خبرات وتجارب متنامية في تطوير الزراعة الحديثة واستخدام التقنيات الزراعية وتحسين الإنتاج وسلالة الإمداد وسلاسل الإمداد وتخزين والتصنيع الغذائي. فعمان اليوم حقيقة من خلال الجهد الذي يعني تقوم به الوزارة المعنية في إطار خطة 2040 نلاحظ أنه هنالك الكثير من المنتج الزراعي أصبح اليوم يعني يكفي الاستهلاك المحلي، وهذا تقدم كبير. ومن هنا يمكن التفكير في الشركات التي تقتصر على إنتاج المحاصيل وإنما تمتد إلى الصناعات الغذائية والتخزين والتعبئة والنقل وسلاسل التوريد والتسويق. كما يمكن أن يكون هناك تعاون في التقنيات الزراعية والتقنية الحديثة والبحث العلمي وتبادل خبرات وتطوير مشروعات ذات طابع تجاري واستثماري. وأعتقد إن من المهم أيضا النظر إلى الأمن الغذائي باعتباره منظومة متكاملة تبدأ من الإنتاج ولا تنتهي عند وصول المنتج إلى المستهلك. وهذا يعني أن هنالك فرصا أمام المستثمر العماني للدخول في مشاريع زراعية وغذائية في أنغولا. في الوقت نفسه يمكن للمستثمر الأنغولي الاستفادة من الخبرات والبنية الأساسية والموقع الاستراتيجي لسلطنة عمان والوصول إلى أسواق أخرى والاستفادة من حقيقة الاتفاقيات التي وقعت مع عدد من الدول في الإعفاء الضريبي. وبالتالي فإن الأمن الغذائي يمكن أن يتحول من مجرد مجال للتعاون إلى قطاع اقتصادي واستثماري متكامل يخدم مصالح البلدين ويعزز أمنهما الغذائي ويفتح أسواق جديدة أمام منتجاتهما.
0: نعم، دعنا نستشرف المستقبل. سعادتك، في سؤالي الأخير، ماذا بعد هذه الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية أنغولا؟ كيف تتوقعون أن تتجه العلاقات العمانية الأنغولية خلال السنوات القادمة؟ وأبرز الملفات التي ستكون في مقدمة أولويات البلدين بإذن الله تعالى؟
1: أتوقع أن تشكل هذه الزيارة الثانية نقطة تحول مهمة في العلاقة بين البلدين. فمن خلال المتابعة وخلال وجودي اليومين الماضيين والتقائي بالأمس بأمين عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والحديث عن حقيقة تطلع لهذه الزيارة إلى مزيد من التعاون العمل المشترك، هناك عدد من الاتفاقيات سوف توقع أثناء هذه الزيارة، وإضافة لذلك أيضا بعض مذكرات التفاهم. ولا شك أن عمان حينما تقوم بجهد مثل هذا وزيارة لابد أن يكون يعني الجدية والحرص على إتمام يعني الاتفاقات بالشكل المطلوب. وحقيقة هذا الاهتمام بأنغولا من يعني قبل سلطنة عمان والزيارات السابقة لعدد من المسؤولين الذين زاروا أنغولا، بالإضافة أيضا إلى زيارة فخامة الرئيس الأنغولي في 2024 إلى سلطنة عمان وما تلاها في علاقة ويعني الوصول بها إلى المستوى المطلوب والطموح المطلوب بين البلدين.
0: بإذن الله تعالى نأمل من الله سبحانه وتعالى التوفيق لكل البلدين الصديقين فيما ينمي هذه العلاقة، وكذلك أيضا الملفات الأبرز التي تحدثنا عنها خلال هذا اللقاء بإذن الله تعالى إلى آفاق أرحب. شكرا لكم سعادة السفير، بارك الله فيكم.
1: شكرا أخي العزيز، وتحياتي لكم ولجميع المستمعين، وأهلا وسهلا مرة أخرى.
0: بارك الله فيكم. شكرا لسعادة السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير فوق العادة ومفوض غير مقيم لدى جمهورية أنغولا.

0: وسهلا بكم مجددا عسل المستمعين إلى صباح الخير يا بلادي. نرجو أن يكون صباح خميس موفق مليء بالإنجاز والرضا والسعادة لكم جميعا، كما استمعتم في سابق الوقت حديث بالتفاصيل حول زيارة دولة التي يبدأها حضرة صاحب جلالة السلطان هيثم بن طارق أيده الله اليوم الخميس إلى جمهورية أنغولا. نذهب وإياكم هذه المرة أيضا، نسافر بكم من مسقط مجددا إلى لواندا عاصمة أنغولا. يكون معنا في اللقاء بإذن الله تعالى للحديث بشكل أوفى عن هذه الزيارة زميلنا موفد إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان الأستاذ يعقوب بن سليمان المعمري. يعقوب طيب الله، صباحك بكل خير.
1: صباح النور لك يا عائشة وأيضا للزميل خالد، وصباح الخير لكل مستمعي برنامج صباح الخير يا بلادي على إذاعة سلطنة عمان.
0: حي ومرحب أستاذ يعقوب. إذن الأجواء في العاصمة الأنغولية لواندا، استعدادات لزيارة حضرة صاحب الجلالة، كيف هي الأصداء هناك؟
1: نعم عائشة، بكل تأكيد هنا في العاصمة الأنغولية لواندا الأنظار تتجه إلى زيارة الدولة اللي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية أنغولا، زيارة تحمل طبعا أهمية خاصة لأنها تأتي في مرحلة تشهد فيها العلاقات بين سلطنة عمان وجمهورية أنغولا حراكا متناميا. ومن خلال وجودنا هنا في لواندا يمكن القول أن الأجواء تعكس هذا من الاستعداد والترقب لهذه الزيارة. هناك ترتيبات مرتبطة باستقبال جلالة السلطان المعظم اليوم مساء، وسوف تجرى غدا مراسم الاستقبال الرسمية في القصر الرئاسي هنا في لواندا. هناك أيضا عايشة استعدادات مرتبطة ببرنامج الزيارة وأيضا باللقاءات والمباحثات اللي راح تشهدها إن شاء الله. وهناك كذلك أيضا اهتمام بما يمكن أن تفعل

0: يفتحوا هذه الزيارة من آفاق جديدة أمام العلاقات بين البلدين، وبالتالي نحن أمام مشهد يعني يتجاوز مراسم الاستقبال المتعارف عليها، لأن الحديث هنا يتجه أيضا إلى مضمون الزيارة وإلى ما يمكن أن تؤسس له هذه الزيارة في المرحلة المقبلة، خاصة أن العلاقات بين مسقط ولواندا أخذت خلال الفترة الأخيرة مسار أكثر نشاطا. واللافت أنه زيارة جلالة السلطان المعظم يعني لا تأتي منفصلة عما سبقها، بل تأتي ضمن مسار بدأ يتشكل بصورة واضحة بين سلطنة عمان وجمهورية أنغولا. في ديسمبر من عام 2024 قام فخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا بزيارة إلى سلطنة عمان، وكانت هذه الزيارة محطة مهمة لأنها فتحت مساحات أوسع طبعا للحوار وللبحث عن الفرص وأيضا للتعاون الاقتصادي والاستثماري. اليوم تتحرك العلاقات في الاتجاه الآخر من مسقط إلى لواندا، ومع زيارة الدولة اللي يقوم بها جلالة السلطان المعظم وهذا التبادل في الزيارات على مستوى قيادتي البلدين طبعا عايشة يعكس رغبة واضحة في تطوير العلاقات وفي البناء أيضا على ما تحقق وفي الانتقال من مرحلة التعارف واستكشاف الفرص أيضا إلى مرحلة راح تكون أكثر تطورا ونموا وتقدما، مرحلة يمكن أن تكون فيها الشراكات أكثر حضورا، المشروعات أكثر أيضا وضوحا والمصالح المشتركة أكثر اتساعا. وهناك جانب آخر مهم ونحن نتحدث من لواندا، وهو أن زيارة جلالة السلطان المعظم أيده الله إلى أنغولا يمكن قراءتها أيضا في إطار أوسع، إطار علاقة سلطنة عمان بالقارة الأفريقية. فهذه العلاقة طبعا هي ليست بعلاقة جديدة وليست مرتبطة فقط بالمصالح الاقتصادية المعاصرة، هناك تاريخ طويل وهناك تواصل حضاري وإنساني وتجاري يمتد عبر قرون. سلطنة عمان طبعا كانت حاضرة في طرق الملاحة البحرية، وكان البحر وسيلة للتواصل مع القارة الأفريقية، وعبر هذه الطرق تحركت التجارة وتحرك الإنسان وتلاقت الثقافات وتشكلت أيضا روابط ما زال التاريخ يحتفظ بكثير من شواهدها. وهذا البعد مهم جدا في قراءة زيارة اليوم، لأننا اليوم أمام علاقة تستند إلى التاريخ، ولكنها طبعا لن تتوقف عند مرحلة أو عند مراحل التاريخ المختلفة، بل تحاول أن تبني عليه علاقة حديثة، علاقة تقوم على الاقتصاد، على الاستثمار، على التجارة، على الطاقة، التعدين، المواني، الخدمات اللوجستية، التواصل الثقافي وأيضا الإنساني. وبالتالي عايشة فإن الصورة هنا في لواندا اليوم تحمل بعدين، بعدا آنيا يتعلق بالاستعداد لاستقبال جلالة السلطان المعظم، وبعدا أيضا أوسع يتعلق بما يمكن أن تمثله هذه الزيارة في مستقبل العلاقات العمانية الأنغولية. ومن هنا يمكن نقول أن لواندا تستقبل اليوم محطة جديدة في علاقة تتجه إلى مزيد من التقارب، لكن طبعا الأهم هو أن هذا التقارب يبحث الآن عن ترجمة عملية وعن مجالات جديدة للتعاون وأيضا عن مشروعات يمكن أن تمنح العلاقات بعدا مستدامة.
1: نعم فعلا، يعني هي إذن علاقة متجذرة في التاريخ بين سلطنة عمان والقارة الإفريقية بشكل عام ودول بشكل خاص. يعني أكيد أن هذه الزيارات سامية لحضرة صاحب الجلالة وتواصل المستمر وتعاون بين القيادات الحكيمة، بالتحديد اليوم نسولف ونتحدث عن العلاقات بين سلطنة عمان وأنغولا. كما ذكرت هي مدعومة بالتاريخ العريق وأيضا ملفات تعاون مرتقبة، كنا نتحدث عن بوتسوانا بالأمس واليوم أيضا كما ذكرت عديد المجالات ضمنها التعدين والأمن الغذائي في أنغولا. ما أبرز الملفات التي تحظى بالاهتمام في هذه الزيارة؟ أبرز مجالات التعاون التي يتطلع أيضا إليها الجانبان؟
0: بكل تأكيد عايشة هناك يعني الكثير من الملفات، خاصة طبعا في الملفات الاقتصادية، ولكن أبدأ أولا يعني بالجوانب السياسية. بكل تأكيد يعني الجانب السياسي هو أحد يعني الملفات المهمة التي يعني سوف تكون من ضمن يعني الجوانب التي تناقش في هذه الزيارة، وبالتالي يعني هناك تقارب سياسي عايشة كبير جدا يعني بين سلطنة عمان وجمهورية أنغولا. وعندما نريد أيضا أن نتحدث عن مضمون هذه الزيارة نجد أيضا أن الاقتصاد حاضر بقوة، وهذا يعني أمر مفهوم، لأن هناك إمكانات كبيرة لدى سلطنة عمان وأيضا لدى جمهورية أنغولا، هناك فرص يمكن أن تتحول إلى شراكات حقيقية. أنغولا بلد يمتلك موارد طبيعية واسعة، وأيضا لديه إمكانيات كبيرة في الطاقة، في التعدين، في الزراعة، في الصناعة، في البنية الأساسية. موقعها أيضا على يعني المحيط الأطلسي يمنحها أهمية جغرافية واقتصادية بالنسبة لسلطنة عمان، وبالتالي يعني تسعى أنغولا إلى تنويع اقتصادها، وأعتقد مسألة تنويع الاقتصاد أيضا هذا ملف مهم لسلطنة عمان يعني على المستوى المحلي. وأيضا تسعى أنغولا إلى توسيع قاعدة الاستثمار لديها، إلى بناء شراكات جديدة مع دول ومؤسسات وأسواق مختلفة. في المقابل سلطنة عمان تمتلك خبرة اقتصادية وتنموية متراكمة، ولديها أيضا تجربة كبيرة ومهمة في مجال الطاقة، في التعدين، في الصناعة، في الموانئ، وفي المناطق الاقتصادية والخدمات اللوجستية. وأيضا سلطنة عمان تتمتع أيضا بموقع استراتيجي على طرق التجارة البحرية، وهذا الموقع يربطها ب يعني دول الشرق الأوسط، بآسيا، بالمحيط الهندي، بالأسواق أيضا الأفريقية من خلال التعاون مع القارة الأفريقية في مختلف الشراكات. عندما نضع هذه العناصر من إلى جانب بعضها البعض، نجد أن هناك فعلا فرص حقيقية للتكامل وليس فقط للتبادل التجاري، وهذه نقطة مهمة عايشة، لأن المرحلة المقبلة يمكن يعني أن نتجاوز فيها مسألة بيع وشراء السلع إلى بناء استثمارات مشتركة، وإلى تأسيس مشروعات، إلى ربط الشركات، تطوير سلاسل الإمداد، الاستفادة من الموقع الجغرافي للبلدين. ومن الملفات المهمة ملف الطاقة، لأن البلدان أيضا يعني يرغبان في توسيع يعني الحضور والخبرة في هذا القطاع، بالإضافة إلى أن هناك موضوع جدا مهم في هذا الجانب، وهو في جانب الملف الاقتصادي، هو البنك الأفريقي العماني الموجود في لواندا. وهذه نقطة مهمة جدا، هذا البنك يعتبر منصة مالية مهمة يمكن أن تفتح الكثير من الأبواب يعني لمختلف الشراكات، سواء كانت الشراكات يعني الحكومية أو أيضا من ناحية استفادة القطاع الخاص. وسوف يكون أيضا منصة مالية يمكن من خلالها يعني أن تكون حلقة وصل بين الشرق الأوسط وما بين القارة الأفريقية. وأعتقد أنه يعني هذا البنك مهم في قراءة العلاقات الاقتصادية، لأنه يمثل أكثر من مؤسسة مالية فقط، ولكن هو يمكن النظر إليه باعتباره يعني كالجسر الاقتصادي وجسر مالي بين سلطنة عمان وأنغولا، وبصورة أوسع بين يعني منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية. فأي توسع في التجارة والاستثمار يحتاج إلى مؤسسات مالية، ويحتاج إلى أدوات تمويل، ويحتاج إلى قنوات تساعد يعني الشركات والمستثمرين. طبعا من المؤمل في هذه الزيارة إن شاء الله أن يتم التوقيع على يعني عدد كبير من الاتفاقيات، سواء كانت على الجانب السياسي أو أيضا على الجانب الاقتصادي. وإن شاء الله يعني يترقب الجميع ما ستنتج عنه هذه الزيارة، زيارة دولة لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم، الذي سيصل من بوتسوانا إلى أنغولا مساء اليوم. وطبعا كما أشرنا سابقا أنه مراسم الاستقبال الرسمية سوف تجرى غدا صباحا يعني في القصر الرئاسي هنا في لواندا عايشة
1: بإذن الله تعالى. فعلا كما ذكرت واتفق معك تماما، إذن هي الممكنات الأساسية لمزيد من النماء والتوافق والتعاون الاقتصادي وحتى السياسي وغيرها من الملفات هي موجودة. وذكرك أيضا للبنك الإفريقي الموجود هناك في لواندا هي أيضا بادرة رائعة في مجال الاقتصاد، وأيضا التعاون بين المستثمرين من هنا من سلطنة عمان وأيضا من هناك من الدول الإفريقية، وليس فقط أنغولا وحدها. كما ذكرت أيضا هي ترقب الآن لمزيد من التفاصيل التي ستأتي لاحقا أكيد مع هذه الزيارة، وأيضا الاتفاقيات التي توقع، وأنتم تقومون بجهد هناك زملاء الجميع الموجود هناك معك أيضا يعقوب لنقل كل هذه التفاصيل وأبعاد هذه الزيارة. يعطيكم العافية، شكرا جزيلا لك يعقوب لوجودك معنا ولكل هذه التفاصيل وإقامة ممتعة هناك في لواندا. الله يحفظك، شكرا لك. إذن الشكر الجزيل لموفد إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان إلى جمهورية أنغولا يعقوب بن سليمان المحمري.

0: وفق الله جلالة سلطان المعظم حفظه الله ورعاه لما فيه خير عمان وأبناء عمان الأوفياء من خلال هذه الزيارات التي يقوم بها مع الدول الصديقة والشقيقة. اليوم بإذن الله تعالى ستنتهي زيارة جمهورية بوتسوانا، ثم تبدأ أيضا زيارة جمهورية أنغولا، وأيضا مراسم استقبال ستكون لجلالته بعون الله تعالى خلال هذا اليوم، مثل ما سمعنا قبل.
1: نعم، مراسم الاستقبال ستكون غدا.
0: غدا. اليوم تنتهي الزيارة لجمهورية بوتسوانا.
1: نعم.
0: وإحنا ننتهي بعد أيضا حلقتنا، لأنه وصلنا لنهاية الحلقة. إن شاء الله كذا حاولنا نعبر في أبرز على الأقل الأخبار اللي موجودة معنا في ساحتنا المحلية، وأيضا مجموعة من الأخبار التي تناولناها صحيا أو حتى أيضا من الأخبار العالمية.
1: إن شاء الله خميس رائع لطيف موفق لكم، وأنتم بعافية ديروا بالكم في الطرقات للعائدين إلى ديارهم. الله يحميكم يا رب، نلقاكم إن شاء الله الأسبوع المقبل. تقبلوا منا وافر التحية، كنا معك في الإعداد والتقديم خالد بن عبد الله البداعي وعائشة بن سالم الهنائي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي ومحمد بن عبد الله الراشدي، أما في الإخراج مانع بن خلف الفارسي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. جلالة السلطان المعظم وفخامة رئيس جمهورية بوتسوانا يؤكدان خلال لقاء ثنائي على العلاقات الطيبة التي تربط البلدين الصديقين، ويستعرضان في جلسة مباحثات رسمية مجالات التعاون وسبل تعزيزها في عدد من القطاعات. جلالة السلطان المعظم يؤكد في كلمة خلال مأدبة عشاء رسمية في بوتسوانا أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين توفر أساسا متينا في توسيع آفاق التعاون وتوفير فرص دائمة للشعبين الصديقين. مراسم استقبال لجلالة السلطان المعظم لدى وصوله جبرون في زيارة دولة لجمهورية بوتسوانا تستغرق يومين. أكثر من 20 شهيداً في انهيار مبنى متضرر من الحرب في قطاع غزة وفقدان العشرات. الصين تدعو إيران والولايات المتحدة لخفض التصعيد وضمان أمن الملاحة وإمدادات الطاقة والعودة إلى المفاوضات. ووزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات يؤكد نمو عمليات المناولة في الموانئ وحركة الشحن البري في سلطنة عمان. مستمعينا، كانت هذه العناوين. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى عصرية في الفكر تلامس واقع حياتنا اليومية تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: يا ناس تعالوا بسرعة، سفينة كبيرة عالقة بين الصخور.
0: حين يقود الطمع الإنسان تعمى عيناه، يتوه العقل، يخدعه سراب الذهب اللامع في الآفاق.
2: الرب يحبنا يا ديفيد، أرسل لنا هذه الثروة.
3: ذهب؟ هذه أول مرة أسمع بذلك. من أين جئت بقصة الذهب هذه؟
0: يمضي كالأعمى، لا يدري أين ستخطو قدماه، فيدوس الزهرة، البشرة، الشوكة، الحجر، وأحلى سنين العمر تضيع.
4: لا أخفي عليك، لقد انطفأ هذا الدافع. صداقتك قد خففت كثيرا من إحساسي بالغربة.
0: يصحو في زمن يدرك فيه أخيرا أن يديه لا تمسك إلا قبض الريح وبعض غبار.
5: وفي طريق عودتنا، وبينما كنا نمر من أمام شاطئ اسمه رأس مدركة، علقت سفينتنا بشكل مفاجئ بين الصخور.
0: يصرخ في ألم، يا ليت الزمن يعود، ولكن هيهاتا، فما كان سيبقى ما كان. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي.
6: ولماذا سيصيبني الجنون؟
4: لأنك سوف ترى أشجار الصنوبر الضخمة المتحجرة وسط الوادي الجليدي الذي لم يتغير رغم جفافه.
6: الأنهار الجليدية تقع قرب القطب؟
4: نعم، هذا يعني أن عمان كانت هناك منذ ملايين السنين.
6: أمر عجيب.
4: سوف يصيبك العجب أكثر حين تعيش هنا وترى عمان هذه الأعجوبة الجيولوجية والحضارية. هيا بنا الآن نتابع جولتنا.
6: هيا

0: هذه سبخة بنتوت. احذر أن تدخل بالسيارة في رمال هذه السبخة، ستغرق السيارة بأكملها ولن يستطيع أحد إخراجك، وسوف تغرم بثمن السيارة.
1: عرفه بعدها على الغليل وخور الصباصب ورأس حلات ورأس السراب وغبتها ورأس الجردود.
0: أعرف أنك لن تستطيع تذكر جميع هذه الأماكن.
2: الأمر سهل، لقد لاحظت شيئا.
0: ما هو؟
2: كل شيء مرتفع تسمونه الرأس، وكل شيء منخفض تسمونه غبة.
0: هذا صحيح، ولكن أيضا ستتعرف على مناطق يكون الرأس فيها هو اللسان الصخري الممتد في البحر. أرى أنك تعبت.
2: نعم.
0: سوف أخذك الآن إلى الفندق.
2: حسناً.

0: سأعرفك على طاقم الفندق. هذا سعيد نجم الفندق بلا منازع.
1: أهلا سعيد.
0: وهذا مساعده خلفان.
1: أهلا خلفان.
0: الفندق لا يساوي شيئا دونهما. سعيد من وادي صاي وهو يعرف عن الدقم أكثر مما يعرفه أحد. وهذا مستر موهن مدير الفندق وهو من الجالية الهندية وهو المسؤول الأساسي هنا. ويمكنه أن يحجز لك بأي فندق في عمان. اسمع يا مستر موهن، مستر ديفيد شريكي، ويجب أن تعاملوه هنا كما تعاملونني، لا فرق بيني وبينها. هيا بنا نستريح قليلا، لدي طاولة خاصة تشرف على منظر جميل.

0: المنظر ساحر. يا سلام يا سلام، هل يأتي أجانب إلى هنا؟
1: كثيرون من أمريكا وروسيا وهولندا وبريطانيا، يتوقفون هنا ساعات وأحيانا يقضون ليلة أو ليلتين، وقد تصادف إحدى الجميلات هنا.
0: أنت تعرف أنني متزوج.
1: لا تخاف، ستكون صديقة مؤقتة.
0: لا لا لا، مستحيل، لقد عاهدت زوجتي على الوفاء والإخلاص.
1: لدي الحل.
0: الحل ما هو؟
1: تصبح مسلما وتستطيع الزواج من 4، ولا يوجد خيانة هنا.
0: وهل أنت متزوج من 4؟
1: في الحقيقة 3.
0: ثلاثة.
1: ولكنني أبحث عن الرابعة.

0: كانت الشمس على وشك الغروب، وهما يعودان إلى المزرعة حين لفت انتباه با عبود سيارة دفع رباعي حمراء اللون فخمة تقف على مقربة من مكان إنزال الصيادين لأسماكهم في سراب. حرك با عبود رأسه بعصبية وغضب. لمح ديفيد توافد الصيادين البنغاليين إلى حيث تقف السيارة، مرحبين بشخص بنغالي الملامح يرتدي ثيابا فخمة.
1: اسمعني يا سيد ديفيد.
2: نعم.
1: هذا الشخص يدعى علي، وهو معروف في كل عمان، ونشاطه الأكبر في هذه الصحراء فقط. إنه أكبر لص.
3: ماذا؟ أكبر لص؟
1: نعم، ولكن حين تجلس معه لن ترى سوى حمل وديع، لكنه ثعلب ماكر.
3: ثعلب ماكر؟ وما قصته؟
1: قصته طويلة، يحتاج الأمر إلى ساعات لسردها، سوف أحكيها لك فيما بعد.
3: حسنا.
1: ها هو قادم ويرسم على وجهه ابتسامته الماكرة المعهودة.
4: شيخ بعبود، أهلا أهلا أهلا بشيخنا الجليل العظيم. كيف الصحة؟ الأحوال؟ المرض خلاص خلاص؟
1: أهلا بك أهلا بك، تعال معي قليلا يا علي.
4: ألا تريد أن تعرفني على ضيفك؟
1: ليس ضيفي، إنه شريكي في المزرعة.
4: شريك؟ ما شاء الله ما شاء الله، هيا عرفني عليه.
1: سوف أعرفك، تعال الآن.

0: أهلا بك في الصحراء. أدعوك يا سيد ديفيد لزيارة قريتي الشويمية، إنها أفضل مكان في عمان. تعال تعال وانظر بنفسك، أنا أنتظرك. أنتظرك، عفوا أنا أستأذنكم، لدي عمل مع الصيادين. لا تنسى يا سيد ديفيد، أنا بانتظاركم.
1: هيا نتابع طريقنا إلى المزرعة.
2: هل قريته جميلة كما يقول؟
1: إنها قرية مثل باقي القرى في بحر العرب. لقد وصلنا المزرعة، هل أنت متعب؟
2: لا لا لا، لقد سررت حقا بهذه الجولة وسوف أكررها بنفسي.
1: يا كومار، هل القهوة العمانية جاهزة؟
3: نعم يا سيدي.
2: وهل لهذه القهوة نكهة خاصة؟
1: نعم نعم، فهي تتكون من القهوة العربية والهيل والزعفران وماء الورد. أنا واثق أنها سوف تعجبك.
3: تفضل يا سيدي.
2: حسنا،
1: اشرب.
2: لا بأس بها.
1: سوف تعتادها، لأنها سوف تقدم لك أينما حللت وفي كل مناسبة.
2: قل لي.
1: نعم.
2: ما قصة علي؟ ولماذا تكرهه؟
1: بعض الناس هنا هم الذين صنعوا علي من العدم.
2: كيف؟
1: لقد طردوا أبناء عمومتهم الذين كانوا يتقاسمون ثروات البحر معهم حتى يصفو البحر لهم وللوافدين الذين يعملون معهم. الوافدون يعملون بقيادة علي، والناس يكسبون المال دون تعب ويعيشون برفاهية. والمشكلة أن علي يخدعهم ولا يقدم لهم سوى القليل وهم راضون.
2: معنى ذلك أنه صار غنيا.
1: إنه يمتلك رصيدا كبيرا في المصارف، ولديه مئات القوارب التي يعمل عليها آلاف من بني قومه الأسيويين ليل نهار في أصعب الظروف حتى أثناء العواصف، وهو لا يعطيهم سوى الفتات.
2: كيف يرضون بذلك؟ كيف؟
1: إنهم مجبرون، معظمهم إما هاربون من كفلائهم أو يقيمون بشكل مخالف.
2: وهل يحبونه؟
1: رغما عنهم، فهو يحميهم من الفقر والترحيل خارج البلد، ويمكنه أن يطرد أي واحد منهم بسهولة.
2: وكيف يستمر في هذه المخالفات؟
1: أعتقد أنها لن تستمر، فقد بدأت الدولة تجمع المعلومات عنه. أنا واثق أنه سوف يأتي إليك مرة ثانية.
2: وما هي غايته من ذلك؟
1: غايته، علي يرى البشر مثل الفرص السانحة التي يجب أن يستفيد منها، وهو يحب أن يعرف كل شيء عن مشروعنا وخططنا. لقد حاول أكثر من مرة أن يشاركني في المزرعة ولكني رفضت. سوف أتركك الآن، تصبح على خير.
2: أنت من أهل الخير.
1: اعتني بشريكي يا كومار.
3: سوف أعد لك العشاء يا سيدي.
2: لا بأس لا بأس، شكرا. سوف أجلس قليلا أمام

0: لست قلقا من لقاء علي مرة ثانية. إنه صاحب نفوذ واسع ويسكن قريبا من جزر كوريا موريا حيث صناديق الذهب. ربما يكون قادرا على مساعدتي. قدوم علي بهذه الطريقة إشارة من الرب كما تقول صوفيا. لقد اشتقت إليها. ألو؟ ألو؟ الإشارة ضعيفة. سوف أرسل لها رسالة صوتية. حبيبتي الغالية، الشوق يشتعل في قلبي منذ ركبت القطار باتجاه لندن، وهو يزداد لهيبا كلما ابتعدت أكثر. سوف أحكي لك كل ما جرى معي منذ وصولي إلى المطار.
1: حين استيقظ ديفيد بعد ليلة أمضاها في نوم متقطع بسبب أصوات الأمواج والريح التي تتخلل فتحات البراكة، فجاءه رنين الهاتف.
2: صباح الخير، كيف أصبحت اليوم؟
0: أفضل، يبدو أنني سوف أعتاد العيش هنا بعد أيام قليلة.
2: آسف لن أستطيع لقاءك هذا اليوم.
0: لماذا؟
2: سوف أزور الشيخ شالح، فقد خرج من المشفى منذ يومين.
0: ومن هو الشيخ شالح؟
2: إنه أكبر شيخ بدوي في رأس مدركة، جده الشيخ سهيل، هو الذي عمر المنطقة في نهايات القرن 19. سوف أحكي لك عنه فيما بعد.
1: رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي، إعداد نور الدين الهاشمي، التأليف الموسيقي صلاح الرئيسي، مع تحيات مجموعة من نجوم الدراما العمانية. رأس مدركة. الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف، والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية.
2: إن خصائص ومزايا الثوم العلاجية تزداد كل يوم مع إجراء المزيد من الدراسات حوله يا صلاح. هذا ما قرأته للتو في إحدى النشرات الغذائية التي أحضرتها معك، والذي قاله أحد الباحثين في مجال الغذاء وفوائده.
3: فعلا يا أمي، وآخر ما أظهرته الدراسات هو نجاح الثوم في معالجة 21 حالة التهاب سحايا، وهو إنتان غالبا ما يكون مميتا.
2: أجل، وبالإضافة إلى ذلك فقد أثبتت الدراسات فعالية الثوم في علاج الفطور المسؤولة عن مرض قدم الرياضي.
3: صحيح، كما أكدت تجارب أجريت حديثا أن الثوم يكافح الحوادث الوعائية الدماغية.
2: وبالنسبة إلى معدل استهلاكه المطلوب لنكسب ما فيه من فوائد ومنافع، فيؤكد الباحثون أن سن ثوم متوسطة الحجم تحوي 10,000 وحدة دولية من البنسلين، وعادة وفقا لنوع المرض فإن كمية البنسلين التي تؤخذ من الفم تراوح بين 60,000 ومليون ومئتي ألف وحدة دولية.
3: لهذا يا أمي، يرى الباحثون أن 6 أسنان متوسطة الحجم من الثوم تحوي كمية مماثلة، ما يعني أن تناول 3 أسنان ثوم مرتين أو 4 مرات يوميا وباستمرار يؤمن البنسلين اللازم للمرضى من مصدر طبيعي ويعطي النتيجة نفسها.
2: وبناء على هذا فقد نصح الخبراء لتخفيض معدل الضغط والكوليسترول المرتفع ومخاطر الجلطات الدموية بتناول من 3 إلى 10 أسنان ثوم طازجة يوميا موزعة على الوجبات،
3: ولكن شرط أن تكون مهروسة أو مبروشة حتى يتفاعل الألين الذي يحتوي عليه الثوم مع أنزيم الأليناز، وهو الأنزيم الذي يحول مادة الألين إلى مركب كيماوي آخر هو الأليسين الذي يعتبر من المضادات الحيوية القوية.
2: أجل، وهناك بعض النصائح والملاحظات التي يجب مراعاتها فيما يتعلق بالثوم، منها أن الثوم اليابس يجب أن يحفظ في مكان جاف وحسن التهوئة،
3: وكذلك يجب أن تبقى القشور على أسنان الثوم لأنها تحفظها من العفن.
2: ومن الملاحظات المتعلقة بالثوم أيضا أنه ينبغي ألا تطول مدة الاحتفاظ بالثوم اليابس حتى تصفر قشوره الخارجية وتظهر البراعم الخضر من أسنانه، لأنه يصبح عسير الهضم ومضرا أحيانا.
3: أما بالنسبة إلى الطريقة الأفضل للتخلص من رائحة الثوم فتقضي بتناول البقدونس أو التفاح أو الفول الأخضر أو البن أو حب الهال مع مضغها جيدا.
2: قبل أن نكمل ذكر هذه الملاحظات المهمة والضرورية المتعلقة بالثوم، سآتي يا صلاح بكوبي ليموناد منعشين لك ولي، نشربهما ثم نتابع كلامنا.
3: وهو كذلك، هيا يا أمي.

0: لفتتني في الملاحظات المتعلقة بالثوم ملاحظة تقول: إذا طبخنا 4 رؤوس من الثوم في 500 جرام من الماء لمدة نصف ساعة وأضفنا إليها الزعتر الأخضر نحصل على مزيج معقم ومطهر.
1: زيدي عليها إذن يا أمي أننا إذا تناولنا سن ثوم مهروسة مع قليل من الزبدة وقطعة خبز صغيرة قبل الفطور نحصل على غذاء مثالي لإزالة توتر الشرايين.
0: فعلا، وقرأت أن علينا الانتباه عندما نمزج الثوم المهروس مع الزيت أو الزبدة أو المايونيز أو المارجرين إلى وضعها في البراد في وعاء مقفل، لأن بكتيريا البوتوليسم في الثوم تتكاثر في الحرارة وقد تحدث تسمما غذائيا مميتا.
1: صدقت، ومن المفيد والصحي أن نضيف إلى هذا المزيج اللذيذ الصحي قليلا من خل التفاح أو عصير الحامض لزيادة فعاليته ومنع البكتيريا المذكورة من التكاثر والنمو وتشكيل أي خطر على الصحة.
0: معك حق، ولإعداد نقيع ثوم مثالي ومفيد نبرش أو نفرم فرما ناعما أو نهرس 6 أسنان ثوم متوسطة الحجم، ونضيف إليها كوبا من الماء البارد ونتركها لمدة 6 ساعات.
1: مع الإشارة يا أمي إلى أن الثوم النيء أسهل هضما من الثوم المطبوخ مع اللحم والدهن.
0: وهناك ملاحظة تتعلق بالثوم أيضا، وتحذر من أن تناول كمية كبيرة من الثوم تحدث انزعاجا عند بعض الأشخاص، وعند البعض الآخر تقود إلى الحساسية المزعجة وعسر الهضم، لذا يجب التنبه من قبل هؤلاء عند تناول الثوم واستشارة الطبيب.
1: بالفعل يا أمي، وإذا أردنا الاختصار فإن الثوم يعطينا الكثير الكثير من الفوائد والمزايا الغذائية والعلاجية، لذا لا ينبغي أن ندعه يغيب عن وجباتنا إذا أردنا أن نحافظ على سلامة صحتنا وعافيتنا.

وجوه في الظل، وجوه في الظل. في زوايا الحياة بعيداً عن الأضواء هناك وجوه لا يعرفها الكثيرون، لكن أثرها يملأ المكان. نكشف حكاياتهم لنضيء مسيرتهم ونلهم الآخرين بروح العطاء.

أستاذ منذر ناصر عمر الذهين، وهو متطوع من محافظة ظفار. سنتعرف على تفاصيل هذه الرحلة التطوعية التي قام بها في مجالات عدة وأيضا في أماكن مختلفة.

0: اهلا ومرحبا بك استاذ منذر معنا في برنامج وجوه فضل.
1: مرحبا وسهلا استاذ الكريم، واضافه لوجودي معكم ان شاء الله.
0: بارك الله فيكم، شكرا اولا لقبول الدعوه ان تكون ضيف عزيز علينا في البرنامج. ونتحدث عن بداياتك مع العمل التطوعي قبل لا نخوض أيضا في تفاصيل متعلقة بمشاركاتك المختلفة على مستوى ولاية صلالة أو حتى أيضا في ليس فقط محافظة ظفار، حتى في مختلف المحافظات.
1: بداية 2015 كانت البداية. الإنسان العماني بطبيعته هو من بدأ يمشي وبدأ عنده هذا العقل والذهن هو في أعمال تطوعية على مستوى البيت، على مستوى المنطقة، على مستوى البلد بشكل عام. هو يعني قائم على أعمال تطوعية، قد يكون منتبه لها أو ما منتبه
0: بالفترة.
1: بعدها أنا يعني 2015 تحديدا هو العمل التطوعي اللي نسميه احنا عمل تطوعي منظم مثلا. كانت على مستوى المنطقة في ولاية صلالة، كان في فريق اسمه فريق المستقبل. هذا يهتم في الجانب التعليمي بالنسبة للطلبة اللي متأخرين دراسيا. فكان في مجموعة من الأخوة عندهم فكرة أنه ليش ما نعمل فريق يهتم في هذا الأخوة. ففعلا كانت مبادرة جيدة منهم، وتحسن مستوى بعض الطلاب، كانوا يجمعوا طلاب المتأخرين دراسيا من المدارس بالتعاون مع مجموعة مدرسين متطوعين أنه يعملوا لهم مثل الدروس الخصوصية، لأنه بعض الأحيان يعني ما كل الأسر عندها القدرة بأنها تعلم أبنائها في دروس خصوصية. كانت هذه الفترة وكانت رحلة طويلة جميلة جدا. بعدها الفريق هذا اللي هو فريق المستقبل حب أنه يكون فريق رسمي، لأنه الأعمال التطوعية لازم تكون وفق أطر قانونية ورسمية، والحمد لله عندنا البلاد يعني منظمة في هذه الأمور. قدموا طلب بأنه يكون هذا الفريق فريق رسمي، وقدم في هذاك الوقت أذكر 2019 بعدها كان فريق اسمه الدهاريز وفريق اسمه حطين. هذا ثلاث الفرق تحديدا قدموا الطلبات في وزارة التنمية الاجتماعية، وجاء الرد من وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بأن تدمج الفرق هذا في فريق واحد تحت مسمى فريق صلالة الخيري، وتم تأسيس فريق صلالة الخيري. وبدأت الأعمال في فريق صلالة الخيري، كانت أعمال كثيرة. نفس الشيء من مراحل البدايات، يعني هذا بشكل جماعي، لكن بشكل شخصي في مراحل البدايات كان كنت في بالي قرأت كتاب اسمه من سيبكي حين تموت، والكتاب فيه مجموعة أشياء من ضمنها أنت كيف تقدم خدمة اجتماعية لبلدك. فجلست أفكر أنا بشكل شخصي كيف ممكن أقدم الخدمة. الخدمة هذا لازم تكون متوافقة مع رغباتي وهواياتي وقناعاتي، إذا كانت بعيدة ما بستمر.
0: صحيح.
1: فكانت فكرة أنه أنا أحب رياضة المشي اللي هي الهايكينج. فاستعنت بالأخوان والأصدقاء والقريبين أنه إحنا بنعمل رحلة هايكينج. ما أعطيتهم فكرة أنه إحنا بنعمل أعمال تطوعية، فكرة أنه بنعمل هايكينج ولكن هذا الهايكينج بيكون مشي. فكان الرد إيش الكالف أنه إحنا نروح نمشي وكذا، سياراتنا بتوصلنا إلى المكان اللي بيته. فوجدت عزوف، وأنا أساسا فكرتي هي أعمال تطوعية. عملت إعلان أنه إحنا بنمشي مسار مسافته وكذا، كانت المسافة طويلة. فتفاجأت بأنه بدت ناس تسجل معي في هذا المسار، وأسسنا فريق هايكينج. من خلال فريق الهايكينج اللي تأسس إلى اليوم أنا أكلمك قدمنا أكثر من 140 خدمة تطوعية. أنا خسرت لك الفترة الزمنية هذا، ولكن المهم الفكرة هي قدمنا عدد كبير من الأعمال التطوعية من خلال فريق الهايكينج هذا، وما زلنا مستمرين.
0: إيش طبيعة هذه الأعمال أستاذ منذر؟
1: طبيعة الأعمال بيئية، صحية، اجتماعية، يعني شاركنا في أغلب الأنواع المناخية اللي مرت بالمحافظة من محافظة ظفار أو في شمال السلطنة. أغلب الأنواع المناخية شاركنا فيها. عندك اللي هي عين قرديز المعروفة في صلالة، مسافة 5 كيلو متر قام أعضاء الفريق تطوعا في

0: ضيف مجرى هذه العين وكان فيها ترسبات تحتاج إلى أعمال حفر في مجرى العين. خذت مننا شهرين كاملة وإحنا قائمين على أعمال تنظيف مجرى العين من عين قرديز إلى الشارع العام مقابل شارع الدائري عند مطار صلالة. كانت مسافة كبيرة وخذت مننا وقت وخذت مننا جهد. وكان لنا زيارة حقيقة من رئيس البلدية في صلالة وشكر الفريق على هذا العمل. وكان بعد عندنا الجانب الصحي اللي هي مسألة التبرع بالدم، هذا خلاص يعني أصبحت عندنا مستمرة بشكل دائم مستمر كل 3 أشهر. ولكن كان عندنا برنامج اسمه تحدي الأوزان، وهذا نفس الشيء كان برنامج تطوعي وكان في دعم من شركة أوكيو لهذا البرنامج. البرنامج هذا يعني الملاحظة كان في كثير من الناس تمشي في المطار أساس أنها تخفف الوزن وكذا. فكانت الفكرة ليش ما إحنا نعمل برنامج ينضموا له الناس اللي من له الرغبة ينضم لهذا البرنامج، وبرنامج يعني يكون لمدة شهر بحيث أنه الشخص المنضم إلى هذا البرنامج كيف يصبح عنده برنامج يومي صحي يستمر عليه باقي حياته. وكان برنامج جميل جدا. وكان عملنا برنامج نفس الشيء، كان عندنا أعضاء في الفريق يعني يعتبرون كبار في السن، يعني أكبر شخص عندنا كان يوصل إلى 62 سنة. وعملنا برنامج اسمه نكهة من الماضي على مائدة الحاضر. على حسب الكلمة كانت قالها الأستاذ وشيخ سعيد شحري كان معنا في أحد المسارات، فكلمه ما زلت مستمر في الأعمال التطوعية، فكانت إجابته إحنا نكهة من الماضي على مائدة الحاضر.
1: يعني أستاذ مندر، أنت من بداية فريق مستقبل التطوعي اللي كان لي مساعدة الطلبة المتأخرين في يعني في دراستهم إلى ما شاء الله يعني أن يكون هذا الفريق تحت مظلة فريق صلالة الخيري، ثم أيضا تتفرع منه كثير من خلنا نقول المبادرات التطوعية. أريد أعرف دورك أنت الشخصي في كل هذه المبادرات. يعني فريق المستقبل التطوعي أنت كنت من المؤسسين.
0: كنت فريق المستقبل التطوعي ما كنت من المؤسسين، أنا انضميت متأخر ولكن تدرجت في الفريق.
1: نعم. صرت يعني عضو في الفريق صحيح؟
0: عضو في الفريق وبعدها أصبحت رئيس هذا الفريق الفترة اللي قدمنا فيها الطلب بأن الفريق يكون رسمي
1: يعني. الفريق أنا اللي فهمته من حديثك أستاذ منذر أن أنتوا فريق كانت فكرتكم الأساسية أن فريق يعني يهتم برياضة المشي أو الهايكينج، لكن وهو يهتم بهذه الرياضة أيضا يقدم خدمات مختلفة. يعني ذكرت 140 خدمة تطوعية قمت منذ تأسيس الفريق. اللي أفهم من حديثك أن فريقكم هو توعوي تثقيفي صحي للرياضة وأهميتها، وفي نفس الوقت هو اجتماعي لتقديم خدمات تطوعية مختلفة. إيش أيضا من الخدمات اللي تقدمونها للناس؟ يعني
0: قبل الخدمات احنا لنا رسالتنا بحكم انه احنا فريق للهايكينج اللي هو المشي، فرسالتنا هي كانت شكرا لكل قدم مشت على هذه الارض لبناء عمان المحبه والسلام.
1: الحمد لله
0: هذا البلد ما انبنت الا بمشقه الناس اللي قبلنا، اجدادنا اباءنا، يعني قبل حتى ما يكون في وسائل نقل الناس مشت على هذه الارض من مشارقها الى مغاربها وبعدها جينا احنا. فكانت رسالتنا بهذا الشكل، شكرا لكل قدم مشت على هذه الارض لبناء عمان المحبه والسلام. ورؤيتنا هي مجتمع صحي وخالي من الامراض المزمنه وشباب واعي ومدرك لمخاطر المخدرات والمؤثرات العقليه. هذا يعني الرؤيه اللي احنا ينطلق منها الفريق. حتى كان في عندنا برنامج حين ذكرت الرؤيه، برنامج اسمه كن صديقي. هذا البرنامج يعني استعنا فيه في أخصائيين يعني يمشوا معنا في رياضة الهايكينج، ونستهدف فيه أشخاص يحملون بعض السلوكيات الغير إيجابية في المجتمع. فنستهدفه احنا بحيث انه يمشي معنا.
1: يعني انتم تمشون تقدمون هذه المحاضرات التوعوية صحيح؟
0: لا، بس الفكرة كيف بعض الأحيان الناس اللي تحمل بعض السلوكيات السلبية إذا تكلم معه بشكل مباشر ما يتقبل منه.
1: نعم.
0: فكانت الفكرة أنه إحنا نستقطبه في الفريق للمشي فقط. وهو بيمشي معنا يدخل في برنامج هو ما ينتبه له.
1: صحيح.
0: داخل في برنامج الحديث اللي بيكون معه، الحوار اللي بيكون معه، في حوار جماعي للكل، في حوار شخصي مستهدفين فيه هو ومستهدفين فيه سلوكياته، ويمشي معنا في البرنامج في مسار المشي، ولكن هو داخل في برنامج ما يشعر فيه.
1: نعم أستاذ سعيد، لما يتغير هذا الشخص اللي يذهب معكم، هو على بال أنه رايح بس لممارسة رياضة المشي، وبعدها تتهذب مع هذه السلوكيات بسبب أن في شخص معاكم موجود أصلا هو محاضر أو إنسان متخصص، بالنسبة لكم هذه قصة نجاح. فخبرنا عن يعني قصة نجاح ما تنسونها من خدماتكم في الفريق اللي يعني اشتغلتوا عليه من سنوات طويلة.
0: قلت نجاح، يعني شخص من الأشخاص كان يعني استهدفنا في البرنامج معنا، وطبعا يعني تعرف أنت الشباب بعض الأحيان التقليد والصحبة، يعني يقول لك صاحب ساحب، فيستخدموا بعض الأشياء اللي لا دينا ولا أخلاقا ولا سلوكا يفترض الواحد يستخدمها، مثل الأشياء الممنوعة بين قوسين، وكان يعني كثير يستخدم هذا وهو موجود معنا في الفريق وهو على علم بالبرنامج. فكيف احنا بنطبق البرنامج عليه وهو يعرف البرنامج نفسه يعني. فهذا كان من ضمن التحديات، فعملنا عليه مثل لوبي، لكن لوبي اللي هو يعني السليم. طبقنا عليه البرنامج بحيث انه ما ينتبه انه هو داخل في البرنامج نفسه وهو عضو معنا في الفريق. يعني بحمد الله وتوفيقه هو اليوم يذكر انه انا بفضل هذا الفريق انا تركت هذه الاشياء.
1: الحمد لله.
0: بفضل هذا الفريق أنا كانت نتائجي، لما يروح يعمل فحوصات يكون عنده ضغط مرتفع، يكون عنده حتى ما يقدر، كنا في برامج تبرع بالدم ما يقدر يتبرع معنا بالدم ما يقدر. الحين هو يعني ترك كل هذه الأشياء وأصبح يتبرع بالدم معنا، وأصبح صحي وأصبح رياضي أكثر مننا. احنا برنامجنا في الأسبوع يوم واحدة، هو أصبح برنامجه بشكل يومي
1: ما شاء الله. بعد هذه السيرة الذاتية اللي استعرضناها وإياك في خلال هذه الحلقة من أعمال تطوعية قمت بها أنت شخصيا كواحدة من الوجوه اللي اطلع علينا في هذا البرنامج، خلاصة هذه التجربة إيش بالضبط؟
0: خلاصة هذه التجربة حقيقة العمل التطوعي هي روح في الإنسان. العمل التطوعي الإنسان يضحي بالجهد والوقت والمال، ما في عذر لأي شخص بأنه ما يقدر يقدم أي عمل تطوعي. فالإنسان يقدر يقدم أي عمل تطوعي، حتى بالكلمة الطيبة يقدر يقدم عمل تطوعي.
1: صحيح. نتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق أنت وزملائك في الفريق، أو حتى أيضا في مسيرتك اللي ما شاء الله تزخر بكثير من الأعمال التطوعية. شكرا لوجودك اليوم معنا أستاذ منذر، و نتمنى من الله سبحانه وتعالى القبول لك ولكل زملائك بكل ما تقومون به من الحسن. وهو الحلقة من برنامج وجوه في الظل.
2: وجوه في الظل،
1: ملتقانا بإذن الله تعالى في حلقة جديدة. حتى ذلك الموعد، تقبلوا التحية من فريق العمل وإلى اللقاء.
2: وجوه في الظل، وجوه في الظل. مع تحيات خالد البداعي والمخرج علي العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه.
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان

0: بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجاً سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
1: أهلاً ومرحباً بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
2: أنا حمزة بن حازم سهيل سعدي، عمري 13 سنة، من مدرسة الصبيقي للتعليم الأساسي في ولاية الصويق.
1: حمزة يهوى القراءة وركوب الخيل والتصوير، ويتمنى أن يصبح في المستقبل طبيبا شرعيا. مرحبا حمزة.
2: أهلا وسهلا.
1: كيف حالك؟
2: بخير الحمد لله.
1: ما شاء الله الحين جاي من الصويق.
2: أيوة.
1: طبعا أنت طالب ما شاء الله نشيط في مدرسة الصبيخي.
2: أيوة.
1: شاركت في نجم القراءة؟
2: أيوة شاركت.
1: احكي لي عن مشاركتك.
2: شاركت وكنت أنا يعني كنت دائما أشيل الكتب وألخصهم يعني، لكن ما كنت متوقع أني أطلع، لكن أستاذ رشح كم طالب أنه يكونون من نجم القراءة. لكن بعد لما اختار أنا اختاريت، لكن أستاذ اختار 3 طلاب. اختار أنا وحمود وعمار. قال لي أستاذ أنه بترشح عمار ولا بتتنافسون عشان نشوف من احسن نخليك تروح. قلت استاذ خلي عمار لان انا يعني ما جاهز، متوتر شويه ما حافظ. عمار كان حافظ كل شيء، قلت اخلي عمار.
1: انت اللي تخلي ولا لانه عمار قارئ؟
2: لا يعني عمار قارئ ودائما يعني يعبر ودائما يحفظ الاشياء.
1: ممكن
2: خليت عمار.
1: جميل جميل، وان شاء الله ان شاء الله في السنوات الجايه تشارك ويخوز عنك التوتر.
2: إن شاء الله.
1: إن شاء الله. إيش نوعية الكتب اللي أنت تحب تقرأها عادة؟
2: أحب قراءة كتب الخيول، يعني مثل أتعرف أكثر عن الخيول وأساليب ركوبها ومشيها، أو مثل القصص اللي فيها مغامرات وعبرة وفيها تشويق.
1: بما أنك ذكرت الكتب عن الخيول، أنت من هواياتك أيضا ركوب الخيل صح؟
2: أيوة.
1: من متى بدأت هذه الهواية عندك؟
2: بديت من في الصيف، كنت في الصيف صف سادس بين صف سابع في الصيف.
1: الصيف الماضي يعني؟
2: أيوة الصيف الماضي. لكن لما كنت عن صغير كان أنا أبوي يشتغل بعد ركوب الخيل. من كذا أنا كنت كان دائما يوديني ويدربني شوية.
1: يعني أبوك يشتغل في الخيالة؟
2: أيوة في الخيالة في مسقط. بعدين لما كنت صغير كنت دائما أروح أركب الخيل. حين لما ركبت في الصيف الماضي قررت إني أدخل تدريب. لما دخلت بديت أتعلم شوي شوي، أول شيء المشي، بعدين التروت اللي هو شوية الهرولة، بعدين الكانتر اللي هو أسرع شوية، وحين أوصل بين أسرع شيء اللي هو الفتح اللي يوصل يمكن 80 كيلومتر في الساعة.
1: ما شاء الله.
2: يعني بين الفتح وبين الكانتر.
1: ويعني ما خفت أول مرة ركبت الخيل؟
2: أول مرة ما خفت لأن مشي، لكن لما وصلت كانتر يعني كنت كان مفروض تثبت ما تتحرك. لكن يعني شوية خفت، كان في توتر.
1: إيش شرح للمستمعين إيش يعني كانتر؟
2: كانتر اللي هو المشي مثل إن تكون 3 ريول على الخيل، على تكون 1 ريول في الأرض أو مرتفعة. مرتفعة تكون إنك تمشي لكن ما إنك تكون
1: تمشي والخيل تمشي بعد؟
2: لا الخيل تركض وأنت لكن تكون تتحرك قدام ورا. عشان تكون متوازن وتكون مع مشية الخيل.
1: ما شاء الله، هذا فعلا تخوف وتربك هذه.
2: إذا ما ثبتت عاد يمكن تطيح.
1: وعشان كذا أنت تحب تقرأ كتب عن الخيول؟
2: أيوة عشان أتعلم أكثر.
1: قلت لي إيش قريت عن الخيول؟
2: كيف نتحرك، حركة الخيول وأساليب ركوبها وهذا أجسام الخيول.
1: هذا كتب مختلفة يعني؟
2: أيوة لكن من نفس التأليف.
1: نفس المؤلف. أيوة. يعني أو نفس السلسلة قصدك. أيوة. طيب كيف تتحرك الخيول؟
2: حركة الخيول نحن ذكرت 3 منهم اللي هي التروت، أو الشيء المشي اللي هو عادي مشي. ثاني شيء التروت اللي هو أمكن أو الخبب. إنه يمشي الخيل شوي أسرع من المسار.
1: جميل.
2: بعدين اللي هو كانتر اللي هو أسرع من التروت. الحين قلت لك عنه. بعدين فتح آخر شيء. اللي آخر شيء بعد الكانتر بعد كل شيء.
1: ما شاء الله. وغير الخيول إيش قريت؟
2: قريت هذا العملاق الصغير من فريق المبدعون. تأليفهم كان وايد حلو لأنه كان يتكلم عن طفل كاسمه غياث، كان هو عملاق شوية. كان
1: عملاق شوية ولا واجد؟
2: واجد. كان الطلاب ما يحبون يلعبون معاه لأن كانوا يخافون منه، كل ما يجي معاهم يشردون ويهربون عنه. هو في مرة المعلم يعني أو اختار طلاب حال لعب كرة القدم في المهرجان، وما اختار له دور، والطلاب كان ولعبوا في يوم المهرجان لعبوا الطلاب، لكن في حديدة يعني طاحت وما حد قدر يشيلها. هو راح يعني يشيلها وهم اكتشفوا انه هو طيب، هم عبال انه هو شرير، لكن يعني هو راح شلها وساعد الطيور وساعد وخلوه وبعدين خلوه يلعب معهم.
1: ممتاز ممتاز. وإيش بعد قريت؟
2: قريت بعد هذا الرسول، عن هذا ما أحلى الكتاب لكن يعني كان حلو شوية.
1: حلو ولا ما حلو؟
2: حلو لكن يعني في بعضهم يمكن يعجبهم بعضهم ما يعجبهم.
1: إيش يعني الرسول؟
2: أنا ما أعرف إيش معناه، لكن أعرف الكتاب يتكلم عن طفل كان دائما مشاغب، على طول يركض، كان دائما يشاغب، وما كان يعرف يجلس، عن طول الوقت يتحرك ويدور. ما أعرف الأستاذ أظن نقصه درجات أو شو، وصار مؤدب وأدبه يعني، وأنا كان دائما يقولون له إن هذاك الطالب أفضل منه أفضل منه، دائما في البيت في المدينة في المدرسة في كل مكان.
1: يعني إذا إيش الاستفادة من هذه القصة؟
2: استفاد إن المقارنة يعني ما حلو إنك دائما تقارن شخص بغيره، أو إن تكون هادي وما تكون وايد تتحرك عشان الناس ما تتكلم فيك.
1: أنت من هواياتك أيضا كرة القدم؟
2: ما وايد.
1: ما وايد؟
2: لا.
1: طيب إيش هواياتك إذا الثانية غير ركوب الخيل؟
2: تصوير.
1: تصوير. عندك كاميرا في إذا أنت؟
2: أيوة.
1: كاميرا غير كاميرا الهدف؟
2: لا غير غير.
1: متى بدأت هذه الهواية؟
2: هذه الهواية بديتها من لما كان عمري كنت 10 ولا 11، يعني بين 10 وبين 11،
1: يعني من سنتين.
2: أيوة من سنتين. كنت بديت أصور، يعني شليت تلفون بديت أصور شوية، عرفت في التصوير واحترفت شوية، يعني بديت أصور بالصورة العادية. لكن بعدين السنة الماضية في الصيف تعلمت كيف أصور بورتريه. البورتريه يكون أحلى، يكون أوضح، يكون أنقى، يعني الصورة تكون واضحة وواضحة.
1: ما شاء الله، يعني الآن أنت تجيد تصوير البورتريه.
2: أيوة.
1: ممتاز ممتاز. وناوي إن شاء الله يعني تواصل في هذه الهواية في المستقبل؟
2: أكيد
1: إن شاء الله. لك نشاطات ثانية في المدرسة؟
2: أيوة، مثل شاركت، أنا دائما أشارك في الإذاعة، هم دائما، لكن لما يكون في إذاعة على صفنا أنا أشارك منهم، إذاعة العلوم، إذاعة الإنجليش، وشاركت في مركز مصادر التعلم.
1: وإيش يكون دورك في الإذاعة؟
2: في الإذاعة يعني أحيانا أكون حديث، أو مرة أكون مقدمة، أو أكون يعني هل تعلم.
1: طيب إيش تقول يعني لما أنت اللي تقدم الإذاعة؟
2: يعني لأن هم يعطونا ورقة وأنا أقول أقرأ اللي في الورقة وأستعد عليها.
1: يعني تقديمك مش مرتجل، تقرأ من ورقة بس.
2: أيوة، لكن أنا أحيانا أعبر يعني مني، لكن أنهم لو قالوا لي يعني أنا أعبر من نفسي كنت بعبر، لكن يعطوني ورقة يريدون نقرأ من هذه الورقة.
1: زين، إذن الحين أنا أقول لك عبر من نفسك وقدم المدرسة.
2: أهلا أهلا آبائي المعلمين أخواني الطلبة، اليوم نقدم لكم إذاعتنا لهذا اليوم، إذاعة طلبة مصادر التعلم. نقدم اليوم إليكم إذاعتنا في هذا اليوم التاريخ، بعد بقول أي تاريخ، 11/8/2013.
1: إيش هذا ميلادك؟
2: أيوة عيد ميلادي.
1: زين، جميل جميل، ممتاز يا حمزة. وطبعا تحفظ قصائد وأناشيد.
2: أيوة.
1: وكذا، ايش بتسمعني؟
2: في قصيدة مال يحيى قيوم، هذا انا حافظها حلوة، انا اخترتها يعني.
1: هذا نشيد الشرطة اظن، صح؟
2: ايوه. يا حيا قيوم احفظ لنا عمان، ابيات تدوم وبالعلا تزان، يظلها الرخاء من خيرك العميم، فلتسلمي عمان يا حرة المرام.
1: ممتاز ممتاز يا حمزة. شيء قصيدة ثانية بعد؟
2: أنا حافظ، لكن أنا قدمت وحدة، يعني عندي وحدة حافظها لكن ما ثبتنا وايد. نتجاز على هذه القصيدة.
1: طيب تحفظ القرآن الكريم؟
2: أيوة.
1: كم جزء حافظ؟
2: حافظ يعني الحين ما حافظ وايد أجزاء، أنا كنت حافظ لكن أنا ما استمر عليه، في الصيف أدخل تسجيل.
1: طيب إيش بتسمعني؟
2: سورة القلم.
1: سورة القلم. أنت حافظ سورة القلم؟
2: أيوة.
1: سمعني الآيات الأولى منها.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ممتاز يا حمزة. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
2: طبيب شرعي.
1: طبيب شرعي.
2: أيوه.
1: طبيب يعني فهمناها، لكن ليش شرعي؟
2: أن الطبيب الشرعي يجمع بين الطب والتحقيق، وأنا يعني أحب الطب والتحقيق، وما لقيت شيء يعني يجمع بينهم غير الطبيب الشرعي.
1: أها. تعرف إيش وظيفة الطبيب الشرعي؟
2: أي يعني إنه يشيل الجثة ويشرحها.
1: أها.
2: أو يشوف فيها أمراض أو فيها يعني حبوب أو شيء.
1: وأنت ما تخاف تشيل الجثة وتشرحها؟
2: لا يعني عادي.
1: عادي عندك؟
2: أيوه.
1: إن شاء الله تحقق أمنيتك وتصير من الأطباء الشرعيين المعروفين في البلد.
2: آمين.
1: إن شاء الله. في نهاية هذا الحوار معك أطلب منك حكمة.
2: النجاح لا يحب التردد الطويل.
1: النجاح؟
2: النجاح لا يحب التردد الطويل.
1: جميلة هذه الحكمة، ممكن تشرح لي إياها؟
2: إن النجاح لا يحب التردد الطويل، أن كل ما النجاح يحب الشجاعة والمثابرة إلى النجاح. إذا طال به إذا تردد إذا طال
1: يعني إذا ترددت تضيع عليك فرصة
2: إذا تردد
1: النجاح.
2: سوف يجيك هذا.
1: صحيح. يعني حتى هناك في بيت آخر يعني أو شبيه مثلا، إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد. جميل جميل يا حمزة. إذن حمزة بن حازم بن سهيل السعدي، البالغ من العمر 13 عاما، الطالب في مدرسة الصبيخ للتعليم الأساسي في ولاية السويق. شكرا جزيلا لك.
2: عفوا استاذ.
0: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
0: وجوه
2: وجوه عن الأصدقاء والعابرين،
0: وجوه عن الأشياء والكائنات،
1: وجوه
0: وجوه عن الأصدقاء والعابرين،
1: عن الأشياء والكائنات.
0: تخطيطات أولى يرسمها صالح بن علي العامري، تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
3: أبو طفول رهافة الرحلة وطرفتها.

سالم علي أو أبو طفول من الذين لا يزيد الزمن في معدنهم إلا طراوة ونقاوة، ولا تغنيهم وتسمنهم الحياة إلا من سخريتهم بها ومن أصواتهم المرحة على بواباتها وفي ساحاتها. ولأنه كائن اجتماعي بامتياز، ولا يشغله ما يشغل غيره من ضروب العزلة والانكماش والهاجس الوجودي الطاغي، فهو يتبع سلمه الموسيقي المتقشف الخافت مثل فراشة تفهم معنى الزهرة، عارفا كيف تؤور النهاية، فقد ابتلع الموت أصدقاء كثيرين له ومدبرا أمر ظهيرته أمام البحر. تمنيت أن أتلصص على أبو طفول في ماضيه وزمنه المنصرم لأكتب عنه شيئا جديرا بالكتابة، ذلك أن أصدقاء من قبيل زهر الغافري، عبد الله حبيب، عبد الله عبيد، مبارك العامري، لديهم إرشيف شفهي أفضل مني عنه وأجدر بالإصغاء إليه، لكنني انتويت أن أنظر إلى صفحته البيضاء وإلى كتاب الشخصي الذي أطالع فيه كائنه اللطيف وإنسانه الدمث. ألا يذكرني بوجه مفتقد؟ بلى، إنه يذكرني بالفطري النبيل الذي لم تجرفه المدينة بمسوخاتها وجرافاتها المتعجرفة. ألا يضرب أمثولة؟ بلى، إنه من أولئك المحظوظين الذين يعول عليهم في الزمن الأسيان المتفسخ. إن روحا ثرية كهذه الروح توقد مصباحها الآن لكي يكون حتى للثرثرة معنى، وللظهيرة معنى، وللبحر معنى، وللأصدقاء في زمن شح فيه الأصدقاء معنى.

0: منذ أكثر من 4 أعوام وأنا أزمع أن أجري حوارا مطولا مع أبو طفول، وأن أتعرف من خلاله على جمالية ما في المكان، على خبره وقوسه وقزحه، وأن أنتقل به إلى مطرح وعن ذكرياته ومشاهده وأحلامه فيها. أبادر بسؤاله: هل أنت من مواليد مطرح؟ نعم، وتحديدا من مواليد كلبوه عام 1956. حدثنا عن المكان، عن كلبوه، عن الأماكن الأولى، الأزقة، الحارات، الأحياء، العلاقة الحميمة بمن حولك، عن أي شيء يخطر ببالك عن تلك المرحلة. تلك أبو طفول في الحديث غير عارف من أين يبدأ. أظن أن علاقتك بحارة الشمال كانت مميزة جدا. نعم، بها وبكل سكانها، وعلى فكرة فقد كانت هي الحارة الوحيدة التي لم يكن بها ولا تاجر واحد. لماذا؟ لا أعرف، لكن لم يخرج منها ولا تاجر واحد ولا تويجر. هل لأن سكانها كانوا من الصيادين؟ لا، وحتى غير الصيادين لم يكن لديهم ذلك الحس التجاري، لكن معظم سكانها كانوا صيادين. كان هناك نجارون أيضا، ولكن معظمهم كانوا صيادين، غير أنه كانت لهم مزارع مرتبطون بها في أماكن أخرى. ما هي الحارات الأخرى في مطرح؟ الحارة المجاورة جبرو، وهي الأكثر فقرا، وهناك حارة الهنود التي تقع خلف المدرسة السعيدية عند بيت البرندة، ويسكنها أغلبية من أصول هندية وأصول أخرى مختلطة، وهؤلاء أبناء مهن، صباغون، صباغة الخيوط والحبال بغرض النسيج، ونجارون وفرانون يشتغلون بالفخاريات يصنعونها بأنفسهم ببيعها في السوق. وهناك حارة نازموية، فضلا عن حارات مطرح الأخرى كالشجاعية والغريفة. هل درست في المدرسة السعيدية؟ يجيب أبو طفول: كانت السعيدية إلى جوار بيتنا، كان المدرسون الأهم هم علي بن سالم الفارسي وعلي بن سيف الوهيبي، ما يزال على قيد الحياة، وكان أسبق من صاحبه في المدرسة، وهما مدرسان يدرسان مواد عامة، وعبد الله بن هاشم الجرداني الذي كان يدرس التربية الإسلامية. علي بن سيف الوهيبي هو أول من علمني الكتابة، وأذكر أنه كانت لدي مشكلة في كتابة الرقم 3، فكان يمسك بيدي لكي يتمكن من رسم هذا الرقم. أنا أعسر في كل شيء إلا في الكتابة. علي بن سيف هو الذي علمني أن أكتب رقم 3، وما يزال حتى الآن صديقي جميلا وشابا في روحه. هل كان يتوفر الماء في مطرح؟ كنا نزود المدرسين والطلاب بالماء بحكم أن المدرسة كانت في حارتنا. لم يكن في مطرح ماء، وإنما يتم جلبه من بئر جوفية اسمها طوي عوض، مقرها الحالي عند محطة البترول، وأنت في طريقك من مطرح إلى دار سيت جهة اليمين، أو يتم جلبه من عيون الجبال، ومن أشهر العيون عين اسمها زجاجوه بين حارتنا وبين الشطيفي، فضلا عن بعض التجمعات المائية التي كانت تتكون بعد هطول الأمطار. وهنالك آبار مثل الزرافية في جبروه والطويان في مطرح، وفي حالة المحل هنالك بعض من السقائين الذين يأتون بالماء على الحمير من أعالي مطرح، وكانوا يطلقون عليهم تسمية مشتقة من الهندية هي بانيتو، والباني كما هو معروف هو الماء بالهندية. وهؤلاء السقاؤون كانوا في بداية الأمر يحملون القرب على ظهورهم، ثم إذا ترقى الواحد منهم اشترى حمارا يساعده في هذه المهنة. ماذا عن نظافة مطرح في تلك الفترة؟ كانت مدينة مطرح مدينة نظيفة، فقد كان هنالك كناسات عمانيات كبيرات في السن، تحمل كل واحدة منهن عدتها وأدوات كنسها بدءا من السابعة صباحا. عندما كنت تخرج من البيت، أين تذهب للتمشي والتنزه؟ يبدو أن الحديث عن التعليم قد أغوى أبا طفول، فنسي لب السؤال، أو أنه يؤمن بأن المدرسة نزهة. يقول: كنت أذهب إلى 3 مدارس، ففي الصباح الباكر قبل أن أذهب إلى السعيدية أذهب إلى معلم القرآن واسمه سعيد، وكان يعطيه الواحد منا 10 بيسات، وعندما أسمع جرس المدرسة أدخل السعيدية، وعصرا أذهب لتعلم اللغة الإنجليزية، ونستمر في الصيف عند معلم القرآن. ترادفت الأسئلة وتقافزت الأجوبة التي انطلقت حرة بعيدا عن قمقم التسجيل والكتابة، وعرجنا على قبر عزان بن قيس، وعلى مدرسة قاسم، وعلى سوق مطرح، وعلى مجانين مطرح. ولقاؤنا الذي يفترض أن يستكمل لم يتم، وكلماتنا جففتها الشمس، إلا أن الجملة الأخيرة التالية التي تفوه بها سالم علي أبو طفول ما تزال تغريني بالتساؤل: أي رائحة كانت تهب علي حينئذ؟ أي طفولة مضمرة توضحها هذه الكلمات؟ أي عزاء يستيقظ في لاوعيه الصيفي؟ يقول أبو طفول: عند خروجك من خور بامبا بمسافة 500 متر أو أقل، كانت تأتي النساء من قريات يحملن ثمار المانجو. هذه الصورة وحدها يا أبو طفول تجعل الرأس يتدحرج في الروائح والحنانات، كما لو كان المرء متقمصا مجنون مطرح. أبو طفول رهافة الرحلة وطرافتها.
1: وجوه
2: صالح بن علي العامري،
1: وجوه
2: ومنى بنت سالم المسلمية.
3: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: في عالم تتسارع فيه التقنيات وتتكامل فيه الخوارزميات، لم يعد العقل الرقمي ضرباً من الخيال العلمي. العقول الرقمية نافذة أسبوعية تستشرف أدوار الذكاء الاصطناعي وتحدياته المستقبلية في تفاصيل حياتنا اليومية. العقول الرقمية، إعداد وتقديم محمد بن ناصر اليافعي، وإخراج أحمد بن سعيد العوائد.
2: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي العقول الرقمية. مستمعينا الأعزاء، باتت المكاتب المالية والمحاسبية تعتمد بشكل مباشر على أدوات معززة بالذكاء الاصطناعي لإدارة عملياتها المعقدة ومطابقة الحسابات. هذا التحول المتنامي يعكس قناعة راسخة لدى الإدارات التنفيذية بأن البقاء في سوق العمل المعاصر أصبح مرهوناً بمدى القدرة على دمج الخوارزميات الذكية في البنية التحتية للمعلومات المالية، كما أن سوق الذكاء الاصطناعي في المجال المالي يشهد نمواً متسارعاً نتيجة لرغبة الشركات في أتمتة تدفقات العمل المالي بالكامل. وفي حلقة هذا الأسبوع من برنامج العقول الرقمية، نستعرض أبعاد اندماج الذكاء الاصطناعي في عصب الأنظمة المالية، مستكشفين الفرص الواعدة والتحديات الجسيمة التي تعيد تشكيل هوية المحاسب المعاصر ليتحول من محاسب تقليدي إلى شريك استراتيجي في صنع القرار الاقتصادي. مستمعينا الأعزاء، إن العمليات المحاسبية التقليدية مثل إدخال البيانات ومطابقة الفواتير والقيود الدفترية اليومية تستنزف معظم وقت الموظفين وتحد من التفكير الإبداعي والتحليل المالي المعمق. اليوم تتقدم برمجيات الأتمتة الروبوتية لتتولى هذه المهام بدقة وسرعة متناهية. هذا التطور التقني المذهل لم يتسبب في إقصاء المحاسبين أو تقليص أدوارهم، بل أسهم مباشرة في تحريرهم من قيود الأعمال الروتينية الطويلة والمملة. تشكل الأخطاء الحسابية والسهو البشري عند إدخال الأرقام أو تصنيف الحسابات أحد أكبر التحديات التقليدية التي تهدد مصداقية التقارير المالية. وتثبت الأبحاث الأكاديمية المتخصصة في الأنظمة المالية أن المنظومات الذكية تمتلك القدرة على مراجعة القيود الحسابية في ثوان معدودات. هذا المستوى المتقدم من الجودة والدقة يمنح الإدارات التنفيذية أرضية صلبة وموثوقة تماماً لبناء خططها التوسعية واستثماراتها بعيداً عن مفاجآت الأرقام المغلوطة. مستمعينا الكرام، كان المدققون الخارجيون يعتمدون على أسلوب العينات العشوائية لفحص الحسابات السنوية نظراً لاستحالة مراجعة كل وثيقة وفاتورة بشكل يدوي لكبر حجم المعاملات. وبفضل خوارزميات التعلم العميق والذكاء الاصطناعي، تحول التدقيق المالي إلى عملية فحص شاملة وتلقائية تغطي كافة المعاملات والقيود دون أي استثناء طوال السنة المالية. وتؤكد الأبحاث الصادرة عن الهيئات المهنية أن المراجعة المستمرة المستندة إلى المنطق البرمجي تتيح للمدققين رصد الأنماط الشاذة في سلاسل التوريد فور حدوثها وبشكل استباقي. هذه الطفرة التقنية لا ترفع كفاءة الرقابة الداخلية للمؤسسات فحسب، بل تسهم في تقديم تقارير بجودة إفصاح عالية للأسواق المالية. لا تقتصر قدرات الذكاء الاصطناعي في البيئات المحاسبية الحديثة على مراجعة البيانات التاريخية، بل تمتد إلى التنبؤ بالأنشطة الاحتيالية قبل تفاقمها وتأثيرها على السيولة. وتقوم النماذج الرياضية المتقدمة بتحليل السلوك المالي التاريخي للمنشأة ومقارنته بالأنشطة والتحويلات الحالية، مما يسمح بإصدار تنبيهات فورية عند رصد أي انحراف مالي أو تشغيلي مشبوه. كما أن دمج خوارزميات التعلم الآلي ساعد في رفع دقة تصنيف المعاملات وتحديد الثغرات الأمنية في الأنظمة المالية بنسب ملحوظة ومطمئنة. وتمنح هذه الأدوات الاستباقية أقسام الرقابة الداخلية القدرة على تتبع حركة الأموال، مما يعمل على خفض الخسائر المالية ويوفر بيئة عمل مستقرة وموثوقة ائتمانيا. لقد دفع الذكاء الاصطناعي بالمحاسبين ليتصدروا المشهد كمستشارين استراتيجيين يشاركون بشكل مباشر في رسم السياسات المالية وخطط النمو المستقبلية طويلة المدى للشركات. من خلال قراءة التقارير والتحليلات الذكية يستطيع المحاسب تقديم نصائح قيمة حول سبل خفض التكاليف التشغيلية واقتناص الفرص الاستثمارية البديلة وتوجيه التدفقات النقدية. وبحسب بيانات استطلاعات الرأي المهنية، فإن الشركات التي نجحت في دمج الذكاء الاصطناعي شهدت نمواً ملحوظاً في عوائد خدماتها الاستشارية، مما يعزز مكانة المحاسب داخل الهيكل الإداري ويجعله صانع قرار حقيقي. تتميز القوانين والتشريعات الضريبية حول العالم بالتغير المستمر والتعقيد الشديد، مما يضع عبئاً ثقيلاً ومخاطر قانونية وغرامات باهظة على عاتق أقسام المحاسبة والتمويل. وهنا يبرز دور الذكاء الاصطناعي عبر ميزات معالجة اللغات الطبيعية لمتابعة التحديثات التشريعية الحكومية وفهم متطلباتها وتطبيقها تلقائياً على النظام المالي. وتكشف البيانات الحديثة أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تصنيف الإقرارات الضريبية ساهم في رفع دقة الامتثال وتجنب المخالفات القانونية بشكل كبير وملحوظ. ويضمن هذا الامتثال الآلي الذكي تجنب الشركات للغرامات المالية الناتجة عن الأخطاء التفسيرية، كما يقلل من وقت إعداد الملفات الضريبية، مما يحقق توازنا مستداما ويضمن علاقة شفافة ومستقرة مع الجهات التنظيمية الحكومية. وعلى الجانب الآخر من هذه الطفرة المتسارعة، يواجه قطاع التعليم المحاسبي والمهني تحدياً كبيراً يتمثل في الفجوة المهارية الواسعة بين المناهج التقليدية ومتطلبات السوق الفعلية. إن المحاسب الذي يكتفي بمعرفة المبادئ القياسية التقليدية وإدخال القيود يدوياً يجد نفسه تدريجياً خارج حسابات التوظيف في الشركات الكبرى والمتوسطة. هذا الواقع الجديد يفرض على الجامعات والمعاهد المهنية إعادة هيكلة مساقاتها التعليمية لدمج علوم البيانات وتحليل البرمجيات والذكاء الاصطناعي كجزء أصيل من التكوين المهني. وتظهر الاستبانات العالمية أن الفجوة الحالية تتركز في نقص الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع برمجيات الذكاء الاصطناعي المالي، مما يتطلب تعاونا وثيقا بين الهيئات الأكاديمية والشركات التقنية لتطوير جيل جديد من المحاسبين الرقميين. مع انتقال البيانات المالية الحساسة إلى السحابة الإلكترونية ومعالجتها عبر خوارزميات الذكاء الاصطناعي، تضاعفت المخاوف المتعلقة بالأمن السيبراني وحماية الخصوصية الرقمية. فالخروقات الأمنية وتسريب القوائم المالية أو بيانات العملاء قبل إعلانها قد تؤدي إلى انهيار أسهم الشركات في البورصات أو تعرضها لملاحقات قضائية دولية صارمة. وبحسب استطلاعات الرأي السنوية لخبراء المال، فإن مخاطر الأمن السيبراني وخصوصية البيانات جاءت كأحد أهم التحديات التي تواجه المكاتب المحاسبية المعاصرة، لذا فإن الاعتماد الآمن على الذكاء الاصطناعي يتطلب استثمارات متوازية ومكثفة في أنظمة التشفير المتقدمة واعتماد بروتوكولات صارمة للوصول إلى البيانات، حيث يجب على الإدارات المالية عدم التضحية بالسرية في سبيل السرعة وبناء جدران حماية تضمن حظر الهجمات السيبرانية بجميع أشكالها المتطورة. يثير الاعتماد المتزايد على الآلة في اتخاذ القرارات المالية تساؤلات أخلاقية وقانونية معقدة حول تحديد المسؤولية عند حدوث إخفاقات أو تحليلات مضللة. فالخوارزميات قد تعاني أحياناً مما يعرف بالتحيز الرقمي بناء على البيانات التاريخية التي قد تم تدريبها عليها، أو قد تقع في فخ الخطأ النظري عبر توليد بيانات غير دقيقة. وهنا يبرز دور المحاسب البشري كرقيب أخلاقي يمتلك القدرة على مراجعة منطق الآلة والتحقق من صحة مخرجاتها وتعديل مسار القرارات الاستثمارية. لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يمتلك الحس الإنساني أو الفهم الأخلاقي والنزاهة التي يتطلبها ميثاق شرف مهنة المحاسبة والتدقيق. لذلك تظل الرقابة البشرية صمام الأمان الوحيد لضمان استخدام التقنية بشكل مسؤول يحمي حقوق جميع الأطراف ذات المصلحة في السوق المالي. تواجه المجالس الدولية المانحة للمبادئ والمعايير المحاسبية مثل مجلس معايير المحاسبة الدولية ضغوطاً متزايدة لتحديث الأطر القانونية لتواكب عصر الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. فكيفية الاعتراف بالأصول الرقمية وتقييم استثمارات التكنولوجيا وتوثيق الأدلة الرقمية المستخرجة عبر الذكاء الاصطناعي تتطلب صياغة معايير مرنة وصارمة في آن واحد. بالإضافة إلى ذلك، بدأت الجهات التنظيمية والهيئات الضريبية الدولية في وضع أطر صارمة تحدد مسؤوليات الممارسين عند استخدام الذكاء الاصطناعي لضمان الشفافية ومكافحة التهرب. تشير دراسات الكفاءة التشغيلية إلى أن الشركات التي نجحت في بناء بنية تحتية رقمية متكاملة للذكاء الاصطناعي حققت خفضاً ملموساً في المصاريف الإدارية العامة والتشغيلية. هذا الوفر المالي ينتج عن تقليص الوقت المستغرق في تصحيح الأخطاء الدفترية وإعادة صياغة

0: هو من سيقود قاطرة الاقتصاد المستقبلي. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج العقول الرقمية. شكرا لكرم المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: العقول الرقمية نافذة أسبوعية تستشرف أدوار الذكاء الاصطناعي وتحدياته المستقبلية في تفاصيل حياتنا اليومية. العقول الرقمية، إعداد وتقديم محمد بن ناصر اليافعي، وإخراج أحمد بن سعيد العوائد. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
2: حديث البيئة،
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
3: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة التي سنتحدث فيها عن النمر العربي، وتحدثنا في الحلقات السابقة من هذه السلسلة عن النمر العربي، تواجده وانتشاره وآخر المواقع أو المعاقل الرئيسية للنمر العربي على كوكب الأرض في جنوب الجزيرة العربية، بالذات في محمية خور خرفوت ومحمية جبل سمحان، ومع تواجد قليل ومهدد بقوة كبيرة في محمية حوف في الجمهورية اليمنية، وانتشار أيضا لا زال محدود إلى حد ما في المملكة العربية السعودية، وهذا أيضا ترتب عنه إيجاد مواقع لتربية النمر العربي والمحافظة على هذا الإرث الحيواني المهم جدا في الأسر في الشارقة وفي سلطنة عمان وفي أيضا المملكة العربية السعودية. النمر العربي واحد من أندر الكائنات الحية على كوكب الأرض، ظهر بكثرة في الشهور القليلة الماضية في فصل الخريف مع وجود هذا الطريق الجديد الذي اخترق قلب جبال ظفار الشريط الغربي بين ولايتي رخيوت وضلكوت، الطريق الساحلي والذي مر تماما في قلب مسكن النمر العربي. ويظهر النمر العربي على هذا الطريق وفي حيرة، يعني حتى الآن لم يستوعب النمر العربي وجود هذا الطريق، ويعني يتعجب من هذه السيارات التي وصلت إلى هذه المواقع. لسان حاله يعني هل انتقل هو إلى مكان آخر أم أتى الإنسان وأتت، هو لم يستوعب حتى الآن. لذلك كثرة المرور تظهر في الطريق للنمر العربي ويشاهد مرارا وتكرارا، يعني أكثر من يعني أنا أكدت وثقت أكثر من 5 مشاهدات للنمر العربي في فترة زمنية وجيزة جدا في هذا الطريق عندما فتح هذا الطريق من بين ولايتي رخيوت وضلكوت. وأصبح الأمر حتى الكثير من الناس عندما تمر تتوقع أن تشاهد النمر العربي بسبب التكرار الذي حدث لهذا الكائن الحي الذي يعني يعد من أكثر الحيوانات انعزالا وهروبا ورغبة في الاختفاء التام. لكن بحكم يعني هذا الجديد الذي حدث في موطنه وفي مسكنه، أصبح النمر العربي لا زال لم يتكيف على الوضع الجديد، لذلك سيأخذ له يعني وقت حتى يدرك الطريق ويرسم حدوده مجددا، ويعني نتمنى ذلك ويتكيف مع هذه الظروف الجديدة. ونتمنى أيضا أن تكون في كاميرات مراقبة منتشرة وفي يعني معرفة دقيقة بكل السيارات التي تدخل للمحمية، معرفة إلكترونية بسيطة جدا، وأن تكون الرقابة أكثر وأن يكون الانتشار أكثر، لأنه هذا الطريق بقدر أهميته واتفاق الأهالي في ولايتي رخيوت وضلكوت عليه بشكل كبير جدا، لأنه اختصر المسافة وسهل حياة الناس، إلا أن يعني يهدد وجود النمر العربي. فالكاميرات المراقبة مهمة جدا انتشارها، الرقابة البيئية مهم جدا انتشارها، المحافظة ورفع مستوى الوعي أيضا مهم جدا، والنظافة التي يعني يحتاج أن تكون مستمرة في المحمية لإزالة المخلفات المختلفة البلاستيكية وغيرها. توقعت أنا قبل بداية الخريف أن تتجاوز السيارات 100,000 سيارة التي تصل إلى هذا الطريق، وربما وصلت السيارات إلى يعني عشرات الآلاف، لأن الطريق صار وهو الأول مرة في سلطنة عمان طريق ساحلي في قلب الخريف مباشرة، لأن الشريط الغربي المتأثر بالرياح الموسمية في جنوب الجزيرة العربية في ولايتي رخيوت وضلكوت، هذا الشريط لا يمتلك مفهوم السهل، السهل لا يوجد فيه مباشرة من البحر إلى الجبل، البحر والجبل مباشرة مع وجود بعض الخلجان البسيطة أو بعض الأخوار أو التي يعني يحيط بها مساحات تصل إلى 3 كيلو 4 كيلو 2 كيلو، هذه المساحات تسمى الخيصة باللهجة المحلية، هذه المساحات هي التي تتشكل فيها القرى المختلفة في الشريط الغربي. لذلك المنظر مبهج وجميل جدا، والأثر البيئي قد يكون كبير لهذا الطريق، لكن في النهاية هذه ضرورة ملحة، نتمنى أن نحافظ جميعا كمجتمع وجهات مختصة على هذه المواقع مهمة جدا على مستوى يعني على المستوى الثقافي والاجتماعي وحتى على المستوى البيئي. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم وفخامة رئيس جمهورية بوتسوانا يؤكدان خلال لقاء ثنائي على العلاقات الطيبة التي تربط البلدين الصديقين، ويستعرضان في جلسة مباحثات رسمية مجالات التعاون وسبل تعزيزها في عدد من القطاعات. جلالة السلطان المعظم يؤكد في كلمة خلال مأدبة عشاء رسمية في بوتسوانا أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين توفر أساساً متيناً في توسيع آفاق التعاون وتوفير فرص دائمة للشعبين الصديقين. وأكثر من 20 شهيداً في انهيار مبنى متضرر من الحرب في قطاع غزة وفقدان العشرات. إلى التفاصيل. عقد

حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه لقاء ثنائي مع فخامة الرئيس دوما جيوديون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا بمقر رئاسة الجمهورية في العاصمة جبرون في إطار الزيارة التي يقوم بها جلالته إلى جمهورية بوتسوانا. جرى خلال اللقاء التأكيد على العلاقات الطيبة التي تربط سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا وأهمية تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق المزيد من المنافع المتبادلة للشعبين الصديقين. عقب ذلك عقدت جلسة مباحثات رسمية موسعة برئاسة جلالة السلطان وفخامة الرئيس، جرى خلالها بحث مجالات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها، لا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة والتعدين والاستثمار واللوجستيات والأمن الغذائي والزراعة. حضر الجلسة من الجانب العماني صاحب سمو السيد شهاب بن طارق السعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والسفير علي بن سعيد الكثيري رئيس بعثة سلطنة عمان لدى جمهورية جنوب أفريقيا. فيما حضرها من الجانب البوتسواني معالي ندابا نكوسيناثي غاوالاتي نائب رئيس الجمهورية ووزير المالية، ومعالي الدكتور فينيو بوتالي وزير العلاقات الدولية، ومعالي مويتي سيزار موهواسا وزير شؤون رئاسة الدولة والدفاع والأمن، ومعالي بوغولو جوي كوني كينون ييدو وزير الطاقة والمعادن، ومعالي تيريون تسيما وزير التجارة وريادة الأعمال، ومعالي الدكتور ستيفن موديس وزير الصحة، ومعالي العميد بيوس مكغوير وزير العمل والشؤون الداخلية، ومعالي كيوغيل أتا ميلانغ وزير النقل والبنية التحتية. كما تفضل جلالة السلطان بالتوقيع في سجل كبار الضيوف، وجرى تبادل الهدايا التذكارية بين جلالته وفخامة الرئيس تعبيرا عن عمق روابط الصداقة بين البلدين. أقام فخامة الرئيس دوما جيوديون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا مأدبة عشاء رسمية بالقصر الجمهوري على شرف حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، احتفاء بزيارة جلالته الكريمة. وقبيل المأدبة عزف السلامان السلطاني العماني والوطني البوتسواني، وألقى فخامة الرئيس البوتسواني كلمة أعرب فيها عن بالغ اعتزازه بهذه الزيارة الميمونة، مجددا ترحيب بجلالة السلطان المعظم والوفد المرافق له، مؤكدا على أن هذه المناسبة تمثل محطة مهمة لتعزيز التقارب بين البلدين وترسيخ مسيرة التعاون المشترك، بما يفتح أفاقا جديدة للتنمية والازدهار. وقال فخامة رئيس جمهورية بوتسوانا إن الزيارة التاريخية لجلالة السلطان إلى بوتسوانا تشكل فرصة ثمينة لإرساء الأساس لتعزيز العلاقات الثنائية واستكشاف أفاق جديدة للتعاون بين البلدين الصديقين، مؤكدا فخامته على التزام بلاده بهذه العلاقة والعمل على تطويرها بجدية ووضوح وإرادة راسخة لتحقيق النجاح. كما ألقى حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم كلمة بهذه المناسبة نصت على الآتي: فخامة الرئيس دوما جيوديون بوكو، الحضور الكريم يسعدنا أن نكون بينكم هذا المساء لنعرب لفخامتكم ولحكومة وشعب جمهورية بوتسوانا عن خالص تقديرنا على ما لقيناه منذ وصولنا من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. إن هذه الزيارة الأولى إلى جمهورية بوتسوانا تمثل مناسبة خاصة لنا وحدثا بارزا في مسيرة صداقة المتنامية بين بلدينا، وإن زيارتنا لتحمل رغبة صادقة في التعرف على بوتسوانا وشعبها عن كثب ومد جسور العلاقات التي تجمع بين بلدينا وشعبينا. ولئن كانت الجغرافيا قد فرضت علينا تباعدا في المكان، فإن بين عمان وبوتسوانا قواسم مشتركة عديدة، فبلدان يقدران السلام والاستقرار ويؤمنان بالحوار والاحترام المتبادل، ويدركان أهمية المضي في تحقيق التنمية على النحو الذي يوفر الفرص والرخاء للأجيال القادمة. ويسرنا ما تشهده علاقاتنا من تطور متسارع،
وإن تنامي التواصل الدبلوماسي بين بلدينا وإلى جانب ما نبذله من خطوات لتعزيز تمثيلنا المتبادل يعكس ثقتنا المشتركة في مستقبل هذه العلاقة، كما يبعث فينا الارتياح ذلك القدر من الشراكات التي بدأت تتشكل بين مؤسساتنا والقطاع الخاص في بلدينا. وإن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوصل إليها بين حكومتينا، بما في ذلك تلك التي ستوقع خلال هذه الزيارة، لتوفر أساسا متينا نمضي منه في توسيع أفاق تعاوننا وتوفير فرص دائمة لشعبينا. وإننا إذ نؤمن إيمانا راسخا بأن إنشاء مشاريع استثمارية مشتركة في هذا البلد يعد أحد الركائز الأساسية لتوفير فرص العمل للمواطنين، فإننا نعتبره في تقديرنا أسمى من مجرد جني العوائد المادية. وانطلاقا من هذا التوجه، تقوم استراتيجيتنا على ضمان امتداد منافع هذه المشاريع وتشاركها على أوسع نطاق، وسواء في جمهورية بوتسوانا أو في سلطنة عمان. فخامة الرئيس، إن عمق الروابط بين الأمم لا تتجاوز في جوهرها ما ترسخه الاتفاقيات وما تقيمه المؤسسات، إذ تبنى في حقيقتها على التفاهم بين الشعوب وعلى التبادل الثقافي، ونأمل أن يتعزز هذا الفصل الجديد بين بلدينا بمزيد من هذه الروابط. ونحن نقدر عاليا ما نشأ بين بلدينا من صداقة، ونتطلع بثقة إلى توطيدها في السنوات المقبلة، وإننا ندعو الله أن يمن على فخامتكم بدوام الصحة والتوفيق، وعلى الشعب بوتسوانا بمزيد من التقدم والازدهار، وأن يكلل الصداقة بين سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا بمستقبل مشرق وأكثر ازدهارا. وشكرا لكم. حضر المأدبة عدد من أصحاب المعالي وأعضاء البرلمان البوتسواني وأصحاب السعادة السفراء المعتمدين وكبار رجال الأعمال. وكان حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه قد وصل مساء أمس إلى جمهورية بوتسوانا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين. ولدى وصول جلالة السلطان المعظم إلى مطار سير سيستي خاما الدولي بالعاصمة جوبورن، كان في مقدمة المستقبلين عند سلم الطائرة فخامة الرئيس دوما جيديون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا، حيث رحب فخامته بجلالة السلطان والوفد المرافق له، ومعربا عن بالغ سعادته بهذه الزيارة الكريمة، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لجلالة السلطان المعظم. بعد ذلك اعتلى جلالته وفخامة الرئيس البوتسواني منصة الشرف، حيث عزف السلام السلطاني العماني والسلام الوطني البوتسواني متبوعا بتفقد جلالته حرس الشرف. عقب ذلك صافح جلالة السلطان المستقبلي من الجانب البوتسواني، فيما صافح فخامة الرئيس البوتسواني أعضاء الوفد الرسمي المرافق لجلالته. بعدها قدمت لوحة ترحيبية من الفنون التقليدية البوتسوانية احتفاء وترحيبا بجلالة السلطان المعظم. وقد غادر الموكب المقل لجلالة السلطان برفقة فخامة الرئيس البوتسواني متوجها إلى مقر رئاسة الجمهورية. التقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية بمعالي الدكتور فينيو بوتالي وزير الخارجية والعلاقات الدولية بجمهورية بوتسوانا في إطار زيارة دولة يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى بوتسوانا. وبحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية والبناء على التعاون القائم واستثمار الزخم الذي تحمله الزيارة السامية في تنمية المصالح المتبادلة وتوسيع الشراكة الاقتصادية، لا سيما في مجالات الاستثمار والطاقة والتعدين، بما يدعم أولويات التنمية في البلدين الصديقين. كما تناول اللقاء التأكيد على مواصلة التنسيق والمتابعة بين الجهات المعنية وتبادل الزيارات بين المسؤولين لترجمة فرص التعاون إلى منافع متبادلة. وعلى الصعيد السياسي تطرق الوزيران إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة الدكتورة كلاوديا شينباوم رئيسة الولايات المتحدة المكسيكية بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. وأشاد جلالة السلطان خلالها بالعلاقات الطيبة التي تربط البلدين الصديقين، راجيا لهذا البلد الاستقرار الدائم والتطور المتنامي على كافة الأصعدة.
وإلى الشأن الفلسطيني، حيث استشهد ما لا يقل عن 20 فلسطينيا بينهم 6 أطفال وأصيب 14 آخرون إثر انهيار مبنى سكني متضرر من الحرب في قطاع غزة، فيما لا يزال نحو 100 شخص عالقين تحت الأنقاض، وتواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين وسط نقص حاد في المعدات اللازمة، فيما يؤكد مسؤولون أن نحو 2000 مبنى متضرر في القطاع تسكنها عائلات وتواجه خطر الانهيار، وحذر مسؤولون فلسطينيون وأمميون من مخاطر انهيار مزيد من المباني، ودعوا إلى توفير الملاجئ أكثر أمانا للسكان خاصة مع اقتراب فصل الشتاء. وفي الضفة الغربية المحتلة، شن الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات ومداهمات في مدن الضفة اعتقلت خلالها 28 فلسطينيا بينهم أسرى محررون ونساء وفق نادي الأسير الفلسطيني. كما هدمت قوات الاحتلال منزلين في بلدة بيت حنينة شمال القدس المحتلة بحجة عدم حصولهما على التراخيص اللازمة من بلدية الاحتلال. وفي لبنان، واصلت القوات الإسرائيلية اعتداءاتها على بلدات في جنوب لبنان بقصف مدفعي وتنفيذ عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة. وأفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بقصف بلدة كفر تبنيت، فيما نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات متتالية في بلدة المنصوري استهدفت منازل وأودية. ارتفعت حصيلة انهيار منجم للذهب في غرب كردوفان بالسودان إلى 82 وفاة و50 مصابا، فيما لا يزال عدد من الأشخاص عالقين تحت الأنقاض. ووقع الانهيار في منجم الزرع قرب مدينة النهود وسط صعوبات تواجه فرق الإنقاذ بسبب طبيعة الأرض الرملية ونقص المعدات الثقيلة. وتتكرر حوادث انهيار المناجم في السودان، حيث يعمل كثير من السكان في التعدين غير الرسمي وسط ظروف خطرة في ظل استمرار الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع. ونبقى في السودان، حيث حذر برنامج الأغذية العالمي من تفاقم أزمة الجوع في جنوب السودان مع معاناة نحو 7,800,000 شخص من صعوبة الحصول على الغذاء، بينهم ملايين الأطفال والنساء. وقال البرنامج أن استمرار العنف والنزوح والصعوبات الاقتصادية والظواهر المناخية وتراجع المساعدات يزيد من معاناة السكان. وحذر البرنامج من أن نحو 1,000,000 شخص إضافي قد يفقدون المساعدات الغذائية بحلول أكتوبر المقبل ما لم تتوفر موارد إنسانية إضافية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يأمل في أن تكون نهاية الحرب ضد إيران قريبة جدا. وقال ترامب إنه يعمل مع فريقه المعاون على وضع خطة لمرحلة ما بعد الحرب يتوقع الانتهاء منها بعد انتخابات التجديد النصفي. يأتي هذا في وقت قالت فيه تقارير إعلامية أنه من المتوقع أن يلتقي ترامب بقادة المنطقة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء المقبل. حثت الصين إيران والولايات المتحدة على ضبط النفس والعودة إلى المفاوضات، داعية إلى إعادة فتح مضيق هرمز وضمان استقرار إمدادات الطاقة. وأكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي رفض بلاده اتساع التوترات الإقليمية إلى المنطقة. من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي استعداد بلاده للدفاع عن سيادتها مع ترحيبها بالحلول الدبلوماسية التي تضمن حقوقها. صوت مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة لصالح قرار ينهي مشاركة الولايات المتحدة في الحرب مع إيران ويحد من قدرة الرئيس دونالد ترامب على مواصلة العمليات العسكرية دون موافقة الكونغرس. وأقر المجلس القرار بأغلبية 220 صوتا مقابل 204 بمشاركة عدد أكبر قليلا من الجمهوريين إلى جانب الديمقراطيين، فيما يرجح أن يواجه القرار رفضا رئاسيا. ويستند القرار إلى قانون صلاحيات الحرب في وقت أكد نواب ديمقراطيون ضرورة ممارسة الكونغرس صلاحياته الدستورية، بينما قال نواب جمهوريون إن إيران لا تزال تمثل تهديداً. أقر مجلس النواب الأمريكي حزمة عقوبات جديدة واسعة النطاق ضد روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، وأحال مشروع القانون إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه. ووافق المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون على المشروع بأغلبية 262 صوتا مقابل 159 بعد إقراره في مجلس الشيوخ الشهر الماضي. ويستهدف التشريع قطاعي الطاقة والدفاع الروسيين ومسؤولين كبار، ويمنح ترامب صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على كبار مشتري النفط والغاز الروسيين بينهم الصين والهند.
وإلى الخبر الأخير، حيث أصابت غارات جوية روسية العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة أوديسا الساحلية، ما أسفر عن إصابة 13 شخصا وإلحاق أضرار بمبان سكنية ومنشآت أخرى. وقالت السلطات الأوكرانية إن 10 أشخاص أصيبوا في كييف، فيما أصيب 3 آخرون في أوديسا بسبب بينهم طفل جراء قصف مبنى سكني مكون من 19 طابقا. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم وفخامة رئيس جمهورية بوتسوانا يؤكدان خلال لقاء ثنائي على العلاقات الطيبة التي تربط البلدين الصديقين، ويستعرضان في جلسة مباحثات رسمية مجالات التعاون وسبل تعزيزها في عدد من القطاعات. جلالة السلطان المعظم يؤكد في كلمة خلال مأدبة عشاء رسمية في بوتسوانا أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين توفر أساسا متينا في توسيع آفاق التعاون وتوفير فرص دائمة للشعبين الصديقين. وأكثر من 20 شهيدا في انهيار مبنى متضرر من الحرب في قطاع غزة وفقدان العشرات. مستمعينا، أعد لكم هذه النشرة يونس بن سعيد القنوبي، نفذها لكم على الهواء مباشرة مانع بن خلف الفارسي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
0: استوديو الظهيرة عند الظهيرة، فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر، من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما بانوراما

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع وزارة الدفاع تقدم.
2: ولولا ثبات ورسوخ الأمن وانتشار الأمان في ربوع هذه البلاد الذي ما كان ليتحقق إلا بوجود قوات مسلحة جاهزة وعصرية ومعدة إعدادا عاليا بكل فروعها وقطاعاتها.
1: ركن القوات المسلحة. قوات السلطان المسلحة صفحات مضيئة من التضحية والفداء في بناء الوطن، ومسيرة خالدة سطرت بأيادي أبيه، فحق لها أن تكون إحدى مفاخر العهد الزاهر الميمون وركنا متينا من أركان نهضتها المباركة. ركن القوات المسلحة برنامج يعده ويقدمه التوجيه المعنوي والمراسم العسكرية برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة بوزارة الدفاع.
3: أخي الجندي، أيها المستمعون الكرام، يسرنا أن نرحب بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات البرنامج العسكري ركن القوات المسلحة. هذا البرنامج الذي يسلط الضوء على الأدوار الجليلة التي تطلع بها وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة، فأهلا بكم.

الإخوة الضباط والجنود، أيها المستمعون الأعزاء، هذا الوطن عمان القسارة والشموخ، حيث العطاء والبناء، هذا النموذج الظاهر للعيان، إرث تاريخي ماجد صاغه العمانيون أبا عن جد. ومنذ آلاف السنين وعبر تعاقب الأزمنة، حضارات مشرقة من الفكر والمعرفة في مجالات وعلوم متعددة برز فيها العمانيون، بل وأبدعوا فيها أيما إبداع، مما أكسبهم كل ذلك القدرة على السير والاستمرار نحو المعالي والإعمار بالتعامل الحسن مع جملة المواقف والمحن، أيا كانوا في صلابتها وشدتها، كان معها العمانيون أباتا صناديد وأطوادا ذا ثبات لا يتزعزعون أو تنثني إرادتهم أمام الأنواء وعوامل التعرية، ولا تنحت شكيمتهم الرياح أو تهشم طاقاتهم كواسر الأمواج، بل ينكسر عتوها أمام ذلك الشموخ والعنفوان.

0: جولة البرنامج نتعرف خلالها على الجهود الوطنية لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة في مختلف ميادين الواجب الوطني المقدس.
1: أخ الجندي، أيها المستمعون الكرام، يؤدي مركز تدريب طب الطيران بسلاح الجو السلطاني العماني دورا تخصصيا في إعداد وتأهيل الأطقم الجوية والكوادر الطبية في مجال طب الطيران، بما يسهم في تعزيز السلامة الجوية. وللحديث أكثر عن مركز تدريب طب الطيران، يسرنا أن نستضيف معنا سيدي العقيد ركن طيار عبد السلام بن خاتم الحجري، مدير مركز تدريب طب الطيران. فأهلا وسهلا بكم سيدي.
2: أهلا وسهلا بكم سيدي. بداية لو نبدأ بنبذة مختصرة عن مركز تدريب طب الطيران بسلاح الجو السلطاني العماني، وما الرسالة التي يؤديها؟
3: طبعا تم افتتاح مركز تدريب طب الطيران بسلاح الجو السلطاني العماني في 23 ديسمبر 2019، ليشكل إضافة نوعية في مجال طب الطيران. وتتمثل رسالة المركز في دعم الأنشطة المتعلقة بعلوم طب الطيران للإسهام في تحقيق السلامة الجوية ورفع كفاءة الأطقم الجوية من خلال برامج تجمع ما بين المعرفة العلمية والتطبيق العملي.
2: نعم سيدي. سيدي، ما هي المهام التي يطلع بها المركز؟
3: يطلع المركز بمجموعة من المهام، أبرزها إقامة دورات تخصصية في مجال طب الطيران، وتأهيل الأطقم الجوية والكوادر الطبية، والاستفادة من أجهزة المحاكاة في الجانب التطبيقي من التدريب. كذلك يهتم المركز بدراسة بعض المشكلات الصحية التي تواجه الأطقم الجوية، بما يسهم في رفع الكفاءة المهنية وتعزيز السلامة الجوية.
2: نعم سيدي. سيدي، هل تقتصر البرامج التي يقدمها المركز على منتسبي سلاح الجو السلطاني العماني، أم أن دائرة المستفيدين تمتد إلى جهات أخرى؟
3: لا تقتصر البرامج على الأطقم الجوية من منتسبي سلاح الجو السلطاني العماني فقط، بل تمتد إلى مختلف الجهات العسكرية والمدنية، وحيث يعنى المركز بتأهيل الكوادر الطبية من مختلف الجهات في مجال طب الطيران. وهنا التنوع في الفئات المستفيدة تعكس دور المركز في نشر المعرفة التخصصية وتطوير القدرات في مجال طب الطيران على المستوى الوطني.
2: نعم سيدي، يحظى المركز باعتراف من الجهات المختصة بما يقدمه من إمكانات ومميزات، ماذا يمثل لكم هذا سيدي؟
3: مركز تدريب طب الطيران معترف به من هيئة الطيران المدني لإقامة دورات تدريب طب الطيران في سلطنة عمان وفقا للمتطلبات والمعايير المعتمدة. كما تحظى الدورات الموجهة للكوادر الطبية باعتراف المجلس العماني للاختصاصات الطبية ضمن برنامج التعليم المستمر. اعتراف الجهات المختصة تعتبر محطة مهمة في مسيرة المركز، حيث يعكس مستوى منظومة التدريب سواء مستوى الكادر التدريبي أو البرامج التدريبية والتجهيزات الموجودة فيها من أجهزة ومحاكيات. وهنا أود التنويه أن الكادر التدريبي في المركز هو كادر عماني مؤهل ومتخصص بنسبة تعمين 100%.
2: نعم سيدي. سيدي، بعدما وصل المركز اليوم من إمكانات وبرامج تخصصية، ما النظرة المستقبلية لمركز تدريب طب الطيران؟
3: نحن مستمرون في تطوير قدرات المركز وبرامجه وخدماته بما يواكب التطورات في مجال طب الطيران ويلبي الاحتياجات الوطنية المستقبلية. كما نسعى إلى توسيع نطاق الخدمات المقدمة للجهات المختلفة محليا ودوليا، إلى جانب إضافة أجهزة ومحاكيات تدريبية جديدة تعزز إمكانيات المركز. وهدفنا أن يواصل المركز دوره في بناء القدرات الوطنية في مجال طب الطيران وتعزيز كفاءة الأطقم الجوية والسلام الجوية.
2: نعم سيدي العقيد الركن طيار عبد السلام بن خاتم الحجري مدير مركز تدريب طب الطيران بسلاح الجو السلطاني العماني، شكرا لكم سيدي.
3: شكرا لكم على هذه المقابلة، وأتمنى أن نكون أوصلنا للمشاهد لمحة من هذا المركز وهذا المؤسسة المهمة للمستوى أطقم الجوية بسلاح الجو السلطاني العماني وكذلك على المستوى الوطني.
2: نعم سيدي،
3: شكرا جزيلا.

0: من الثقافة العسكرية.
1: مستمعين الكرام، وقفتنا في فقرة من الثقافة العسكرية لهذه الحلقة بعنوان طب الطيران والقطاع العسكري. في القطاع العسكري ترتبط الجاهزية بالإنسان قبل الآلة وبقدرته على أداء مهامه بكفاءة ودقة في مختلف الظروف. وفي عالم الطيران العسكري تكتسب هذه الجاهزية بعدا أكثر تخصصا، فالطيران يضع الإنسان أمام بيئة مختلفة تتغير فيها الضغوط والارتفاعات وتتطلب مستوى عاليا من التركيز والقدرة على اتخاذ القرار. ومن هنا يأتي دور طب الطيران الذي يمثل جانبا أساسيا في منظومة السلامة والجاهزية الجوية من خلال تقييم الحالة الصحية للعاملين في مجال الطيران والتأكد من قدرتهم على التعامل مع المتطلبات المرتبطة ببيئة الطيران. ولا يقتصر دور طب الطيران على الفحص الطبي، وإنما يمتد إلى الوقاية والتوعية والتدريب والبحث العلمي، إلى جانب دراسة تأثير بيئة الطيران على جسم الإنسان والاستفادة من التقنيات الحديثة في رفع مستوى الاستعداد. وفي القطاع العسكري تتكامل هذه الجهود مع منظومة التدريب والتأهيل لتوفير الكوادر القادرة على أداء مهامها بثقة وكفاءة والحفاظ على أعلى معايير السلامة أثناء تنفيذ المهام الجوية. إن طب الطيران هو استثمار في الإنسان ودعم مباشر للجاهزية، لأن السماء تحتاج إلى طيار مؤهل، وتحتاج كذلك إلى منظومة طبية متخصصة تضمن أن يصل إلى السماء وهو في أفضل حالاته البدنية والذهنية. أخي الجندي، أيها المستمعون الكرام، تحية إجلال وتقدير لجنود الوطن البواسل المرابطين على أرجاء ثغوره في مختلف القطاعات البرية والجوية والبحرية، الذين هم في البر عيون يقظة تحمي الحمى وتذود عن المنجزات، وفي الجو يمضة برق تضيء سماء عمان استبشارا لتبقى مصونة، وفي البحر موجة ينكسر أمامها كل ما يعكر صفو عمان المتدفقة بالخيرات الوفيرة، مؤكدين بذلك أنهم دائما درع عمان الحصين وسياجها المنيع، متمسكين بشعارهم الأبدي الإيمان بالله والولاء للسلطان والذود عن الوطن. أيها المستمعون الكرام، بهذا نكون قد أتينا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج ركن القوات المسلحة، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة بإذن الله. وفي الختام لكم تحيات فريق العمل، في الإشراف الإعلامي العميد الركن بحري عبد الناصر بن أحمد العبري، وكنت معكم في الإعداد والتقديم النقيب محمد بن سليمان البوسعيدي، وفي المتابعة اللغوية الملازم أول حامد بن حمد المالكي، وفي التسجيل الصوتي جندي عبد الرحمن بن غانم الغداني، وفي التنفيذ مدني محمد بن سعيد الوهيبي. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع برنامج ركن القوات المسلحة، مع تحيات التوجيه المعنوي والمراسم العسكرية برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة بوزارة الدفاع.

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد امتداد نحو ثراء المعلومة احتواء لجوهر الحدث بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان بانوراما بانوراما. برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى عصرية في الفكر تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً. وأحسنوا.
2: وأحسنوا.
1: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث هذه الحلقة عن الإحسان إلى الحيوانات. الرفق والإحسان بالحيوان سمة من سمات ديننا الإسلامي الحنيف، وقد أكد القرآن الكريم أن كل الحيوانات أمم، وهذا التأكيد يحث الإنسان على الرحمة بتلك الأمم. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. وقال جل وعلا في سورة النحل: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. فهذه الآيات الكريمة تقول إن الحيوانات خلقت لينتفع الإنسان بها ويتمتع منها بالأكل والشرب والدفء والحمل عليها، لذا عليه أن يؤدي شكر هذه النعم وأن يحافظ عليها كما ينبغي. قد سميت عدة سور في القرآن الكريم باسم الحيوانات كسورة البقرة وسورة الأنعام والنمل والنحل والفيل. وقال سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. وأداء الشكر يكون بالثناء على المنعم سبحانه وتعالى والخضوع لأوامره والإحسان إلى هذه المخلوقات. ومن الإحسان إلى الحيوان الرحمة به والرفق، وقد حث نبينا عليه الصلاة والسلام على الرفق بالحيوان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ مثل هذا الذي بلغ مني. فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تعذيب الحيوان وحذر من ذلك. عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها. فقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن للحيوان عاطفة، يتألم ويحزن كما يتألم الإنسان ويحزن. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تعذيب الحيوان وفجعه، ولا سيما في أولاده. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله عز وجل يوم القيامة، يقول: يا رب، إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار هرة لها أو هر ربطتها، فلا هي عذبت امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فمن صور الإحسان إلى الحيوان تقديم الطعام له، وعدم حبس الطعام عنه وتجويعه، وترك العناية به. وعن سهل بن الحنظلي قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه، فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. وقوله قد لحق ظهره ببطنه أي من الجوع، ومعنى الحديث: خافوا الله في هذه البهائم التي لا تتكلم فتسأل ما بها من الجوع والعطش والتعب والمشقة. ولما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن الأجر في سقي البهائم قال: في كل ذات كبد رطبة أجر. في حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة.
1: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
2: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
3: وكان صلى الله عليه وسلم يصغي الإناء للهرة، أي يميله حتى تشرب، ثم يتوضأ بما فضل منها، عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن صور الإحسان إلى الحيوان عدم إلحاق الضرر به وتحميله ما لا يطيق وإرهاقه في السير. ففي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظا من الأرض. وروي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قوله لبعير له عند الموت: يا أيها البعير، لا تخاصمني عند ربك، فإني لم أكن أحملك فوق طاقتك. ومن صور الإحسان إلى الحيوان كذلك تجنب اتخاذ الحيوان أداة للهو، كجعله غرضا للتسابق في رميه بالسهام، ويشبه ما يعرف اليوم بمصارعة الثيران. فعن سعيد بن جبير قال: مر ابن عمر رضي الله عنهما بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر رضي الله عنهما تفرقوا، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم. والتحريش بين الحيوانات مجانب للرفق بها، لأن معناها الإغراء وتهييج بعضها على بعض كما يفعل بين الجمال والكباش والديوك وغيرها. والإحسان للحيوان يكون عند الذبح. ففي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة.

0: أو إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يقول ربيعة الرأي: من الإحسان ألا تذبح ذبيحة وأخرى تنظر إليها، والإحسان إلى الحيوان يكون بالرحمة في استخدامه. فعن عائشة رضي الله عنها أنها ركبت بعيرا فكانت فيه صعوبة، فجعلت تردده تجعله يسير ثم توقفه بشدة وتكرر ذلك عدة مرات، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالرفق. هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بالرفق والرحمة في استخدام الحيوان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض كي تأكل، وإذا سافرتم في السنة فأسرعوا عليها السير. ومن صور الإحسان إلى الحيوان تجنب وسمه في الوجه. فعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه، والوسم هو الكي بالنار. وفي رواية أخرى عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه. فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن وسم الحيوانات في الوجه وضربها على الوجه شفقة عليها ورحمة بها. والنهي يقتضي التحريم، والضرب في الوجه منهي عنه لأنه مجمع المحاسن، ولأنه يظهر فيه أثر الضرب وربما شانه وربما آذى بعض الحواس. وهذا لمن أسمى وأعلى قيم الرفق بالحيوان التي أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها. ومن صور الإحسان إلى الحيوان تقديم الرعاية الصحية حال مرضه في العيادات المتخصصة دون مبالغة في نفقات العلاج. ومع أهمية الإحسان إلى الحيوانات إلا أنه ينبغي تجنب المبالغة في ذلك. وختاما، فإن رعاية الحيوان والإحسان إليه فيه خير عظيم وأجر عظيم من رب العالمين، والراحمون يرحمهم الرحمن. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يوفقنا لطاعته وذكره وحسن عبادته والإحسان إلى خلقه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
1: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة السبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة. ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان. الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض، وبيده الرفع والخفض، والإبرام والنقب، والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون، والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. في جوهر الأحداث الثقافية
2: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
1: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
3: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
1: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
4: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
1: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
5: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
1: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف. والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية.
2: إن خصائص ومزايا الثوم العلاجية تزداد كل يوم مع إجراء المزيد من الدراسات حوله يا صلاح. هذا ما قرأته للتو في إحدى النشرات الغذائية التي أحضرتها معك، والذي قاله أحد الباحثين في مجال الغذاء وفوائده.
3: فعلا يا أمي، وآخر ما أظهرته الدراسات هو نجاح الثوم في معالجة 21 حالة التهاب سحايا، وهو إنتان غالبا ما يكون مميتا.
2: أجل، وبالإضافة إلى ذلك فقد أثبتت الدراسات فعالية الثوم في علاج الفطور المسؤولة عن مرض قدم الرياضي.
3: صحيح، كما أكدت تجارب أجريت حديثا أن الثوم يكافح الحوادث الوعائية الدماغية.
2: وبالنسبة إلى معدل استهلاكه المطلوب لنكسب ما فيه من فوائد ومنافع، فيؤكد الباحثون أن سن ثوم متوسطة الحجم تحوي 10,000 وحدة دولية من البنسلين، وعادة وفقا لنوع المرض فإن كمية البنسلين التي تؤخذ من الفم تراوح بين 60,000 ومليون ومئتي ألف وحدة دولية.
3: لهذا يا أمي، يرى الباحثون أن 6 أسنان متوسطة الحجم من الثوم تحوي كمية مماثلة، ما يعني أن تناول 3 أسنان ثوم مرتين أو 4 مرات يوميا وباستمرار يؤمن البنسلين اللازم للمرضى من مصدر طبيعي ويعطي النتيجة نفسها.
2: وبناء على هذا فقد نصح الخبراء لتخفيض معدل الضغط والكوليسترول المرتفع ومخاطر الجلطات الدموية بتناول من 3 إلى 10 أسنان ثوم طازجة يوميا موزعة على الوجبات،
3: ولكن شرط أن تكون مهروسة أو مبروشة حتى يتفاعل الألين الذي يحتوي عليه الثوم مع أنزيم الألناز، وهو الأنزيم الذي يحول مادة الألين إلى مركب كيماوي آخر هو الأليسين الذي يعتبر من المضادات الحيوية القوية.
2: أجل، وهناك بعض النصائح والملاحظات التي يجب مراعاتها فيما يتعلق بالثوم، منها أن الثوم اليابس يجب أن يحفظ في مكان جاف وحسن التهوئة،
3: وكذلك يجب أن تبقى القشور على أسنان الثوم لأنها تحفظها من العفن.
2: ومن الملاحظات المتعلقة بالثوم أيضا أنه ينبغي ألا تطول مدة الاحتفاظ بالثوم اليابس حتى تصفر قشوره الخارجية وتظهر البراعم الخضر من أسنانه، لأنه يصبح عسير الهضم ومضرا أحيانا.
3: أما بالنسبة إلى الطريقة الأفضل للتخلص من رائحة الثوم فتقضي بتناول البقدونس أو التفاح أو الفول الأخضر أو البن أو حب الهال مع مضغها جيدا.
2: قبل أن نكمل ذكر هذه الملاحظات المهمة والضرورية المتعلقة بالثوم، سآتي يا صلاح بكوبي ليمونادة منعشين لك ولي، نشربهما ثم نتابع كلامنا.
3: وهو كذلك، هيا يا أمي.

0: لفتتني في الملاحظات المتعلقة بالثوم ملاحظة تقول: إذا طبخنا 4 رؤوس من الثوم في 500 جرام من الماء لمدة نصف ساعة وأضفنا إليها الزعتر الأخضر نحصل على مزيج معقم ومطهر.
1: زيدي عليها إذن يا أمي أننا إذا تناولنا سن ثوم مهروسة مع قليل من الزبدة وقطعة خبز صغيرة قبل الفطور نحصل على غذاء مثالي لإزالة توتر الشرايين.
0: فعلا، وقرأت أن علينا الانتباه عندما نمزج الثوم المهروس مع الزيت أو الزبدة أو المايونيز أو المارجرين إلى وضعها في البراد في وعاء مقفل، لأن بكتيريا البوتوليسم في الثوم تتكاثر في الحرارة وقد تحدث تسمما غذائيا مميتا.
1: صدقتي، ومن المفيد والصحي أن نضيف إلى هذا المزيج اللذيذ الصحي قليلا من خل التفاح أو عصير الحامض لزيادة فعاليته ومنع البكتيريا المذكورة من التكاثر والنمو وتشكيل أي خطر على الصحة.
0: معك حق، ولإعداد نقيع ثوم مثالي ومفيد نبرش أو نفرم فرما ناعما أو نهرس 6 أسنان ثوم متوسطة الحجم ونضيف إليها كوبا من الماء البارد ونتركها لمدة 6 ساعات.
1: مع الإشارة يا أمي إلى أن الثوم النيء أسهل هضما من الثوم المطبوخ مع اللحم والدهن.
0: وهناك ملاحظة تتعلق بالثوم أيضا وتحذر من أن تناول كمية كبيرة من الثوم تحدث انزعاجا عند بعض الأشخاص، وعند البعض الآخر تقود إلى الحساسية المزعجة وعسر الهضم، لذا يجب التنبه من قبل هؤلاء عند تناول الثوم واستشارة الطبيب.
1: بالفعل يا أمي، وإذا أردنا الاختصار فإن الثوم يعطينا الكثير الكثير من الفوائد والمزايا الغذائية والعلاجية، لذا لا ينبغي أن ندعه يغيب عن وجباتنا إذا أردنا أن نحافظ على سلامة صحتنا وعافيتنا.

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى عصرية في الفكر تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً. بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما بانوراما
2: طبعاً بديت القراءة لما كنت صغير.
3: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
4: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
5: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
6: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
7: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
8: يعني الشخص يستخدم عقله وقت الحاجة،
9: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
10: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
11: لازم تكمل القصة عشان تعرف الشخص.
0: القارئ الصغير رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير
12: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدي.
13: أنا حمزة بن حازم سهيل السعدي، عمري 13 سنة، من مدرسة الصبيخي للتعليم الأساسي في ولاية الصويق.
12: حمزة يهوى القراءة وركوب الخيل والتصوير ويتمنى أن يصبح في المستقبل طبيبا شرعيا. مرحبا حمزة.
13: أهلا وسهلا.
12: كيف حالك؟
13: بخير الحمد لله.
12: ما شاء الله الحين جاي من السويق.
13: أيوة.
12: طبعا أنت طالب ما شاء الله نشيط في مدرسة الصبيخي.
13: أيوة.
12: شاركت في نجم القراءة؟
13: أيوة شاركت.
12: احكي لي عن مشاركتك.
13: شاركت وكنت أنا يعني كنت دائما أشيل الكتب ولخصهم يعني، لكن ما كنت متوقع أني أطلع، لكن أستاذ رشح كم طالب أنه يكونون من نجم القراءة. لكن بعد لما اختار أنا اختاريت، لكن ساعات اختار 3 طلاب.
12: نعم.
13: اختار أنا وحمود وعمار. قال لي أستاذ أنه بترشح عمار ولا بتتنافسون عشان نشوف من احسن نخليك تروح. قلت له استاذ خلي عمار لان يعني ما جاهز متوتر شويه ما حافظ. عمار كان حافظ كل شيء. قلت

0: اها، بما انك ذكرت الكتب عن الخيول، انت من هواياتك ايضا ركوب الخيل صح؟
1: أيوة،
0: من متى بدأت هذه الهواية عندك؟
1: بديت من في الصيف، كنت في الصيف صف سادس بين صف سابع في الصيف.
0: الصيف الماضي يعني؟
1: أيوة الصيف الماضي،
0: اها
1: لكن لما كنت عن صغير كان أنا ودي أشتغل بعد ركوب الخيل،
0: اها
1: من كذا أنا كنت كان دايما يوديني ويدربني شوية.
0: يعني ابوك يشتغل في الخيالة؟
1: أيوة في الخيالة في مسقط.
0: اها
1: بعدين لما كنت صغير كنت دايما أروح أركب الخيل، حين لما ركبت في الصيف الماضي قررت إني أدخل تدريب.
0: اها
1: لما دخلت بديت أتعلم شوي شوي، أول شي المشي، بعدين التروت اللي هو شوية الهرولة،
0: اها
1: بعدين الكانتر اللي هو أسرع شوية،
0: اها
1: وحين أوصل بين أسرع شيء اللي هو الفتح اللي يوصل يمكن 80 كيلو متر في الساعة،
0: ما
1: يعني
0: شاء الله.
1: بين الفتح وبين الكانتر.
0: اها، ويعني ما خفت اول مرة ركبت الخيل؟
1: أول مرة ما خفت لأنه مشي، لكن لما وصلت كانتر يعني كان مفروض تثبت ما تتحرك،
0: اها
1: لكن يعني شوية خفت، كان في توتر.
0: اها ايش اشرح للمستمعين ايش يعني كانتر؟
1: كانتر اللي هو المشي، مثل
0: اها
1: إن تكون 3 ريول على الخيل، على
0: اها
1: تكون 1 ريول في الأرض أو مرتفعة،
0: اها
1: مرتفعة تكون إنك تمشي، لكن ما إنك تكون
0: تمشي
1: تتحرك،
0: والخيل تمشي بعد؟
1: لا الخيل تركض وإنت لكن تكون تتحرك قدام ورا
0: اها
1: عشان تكون متوازن وتكون مع مشية الخيل.
0: اها ما شاء الله، اذا هذا فعلا فعلا تخوف وتربك هذه.
1: إذا ما ثبتت عاد يمكن تطيح.
0: اها، وعشان كذا انت تحب تقرأ كتب عن الخيول؟
1: أيوة عشان أتعلم أكثر و...
0: قلت لي ايش قريت عن الخيول؟
1: آه كيف نتحرك، حركة الخيول وأساليب ركوبها
0: اها
1: وهذا وأجسام الخيول
0: اها
1: و...
0: هذا كتب مختلفة يعني.
1: أيوة لكن من نفس التأليف.
0: اها نفس المؤلف يعني
1: أيوة
0: او نفس السلسلة قصدك؟
1: أيوة
0: طيب كيف تتحرك الخيول؟
1: حركة الخيول، أنا الحين ذكرت 3 منهم اللي هي التروت، أول شيء المشي اللي هو عادي مشي،
0: اها
1: ثاني شيء التروت اللي هو أمكن أو الخبب
0: اها
1: إنه يمشي الخيل شوي أسرع من المسار،
0: يمين
1: بعدين اللي هو كانتر اللي هو أسرع من التروت،
0: اها
1: الحين قلت لك عنه، بعدين فتح آخر شيء
0: اها
1: اللي آخر شيء بعد الكانتر بعد كل شيء.
0: ما شاء الله. وغير الخيول ليش قريت؟
1: قريت هذا العملاق الصغير من
0: اها
1: فريق المبدعون،
0: اها
1: تأليفهم كان وايد حلو، لأنه كان يتكلم عن طفل
0: اها
1: كان اسمه غياث، كان هو عملاق شوية،
0: اها
1: من كي كان
0: عملاق شوية ولا واجد؟
1: واجد كان الطلاب ما يحبون يلعبون معاه لأن كانوا يخافون منه، كل ما يجي يعني معاهم يشردون ويهربون عنه.
0: اها
1: هو في مرة المعلم يعني أو اختار طلاب حال لعب كرة القدم في المهرجان،
0: اها
1: وما اختار له دور، والطلاب كان ولعبوا يا يوم المهرجان لعبوا الطلاب، لكن في حديدة يعني طاحت وما حد قدر يشيلها، هو راح يعني يشيلها وهم اكتشفوا انه هو طيب، هم عبالهم انه هو شرير،
0: اها
1: لكن يعني هو راح شلاه وساعد الطيور وساعد وخلاهم، وبعدين خلوه يلعب معاهم
0: اها
1: كامل.
0: ممتاز ممتاز. وش بعد قريت؟
1: قريت بعد هذا الرسول، عن هذا ما أحلى الكتاب لكن يعني كان حلو شوية،
0: حلو ولا ما حلو؟
1: حلو لكن يعني في بعضهم يمكن يعجبهم وبعضهم ما يعجبهم،
0: ايش يعني الرسول؟
1: أنا ما أعرف إيش معناه، لكن أعرف الكتاب يتكلم عن طفل كان دائما مشاغب،
0: اها
1: على طول يركض، كان دائما يشاغب وما كان يعرف يجلس، عن طول الوقت يتحرك ويداور، ما أعرف الأستاذ أظن نقصه درجات
0: اها
1: أو شو، وصار مؤدب
0: اها
1: وأدبه يعني، وأنا كان دايما يقولون له إن هذاك الطالب أفضل منه أفضل منه، دايما في البيت في المدينة في المدرسة في كل مكان.
0: اها يعني إذا إيش الاستفادة من هذه القصة؟
1: استفاد إن المقارنة يعني ما حلو إنك دايما تقارن شخص بغيره،
0: اها
1: أو إن تكون هادي وما تكون وايد تتحرك عشان الناس ما تتكلم فيك.
0: اها أنت من هواياتك أيضا كرة القدم؟
1: ما وايد،
0: ما وايد.
1: لا
0: طيب إيش هواياتك إذا الثانية غير ركوب الخيل؟
1: تصوير.
0: تصوير. اها عندك كاميرا في إذا أنت؟
1: ايوه
0: كاميرا غير كاميرا الهاتف؟
1: لا غير
0: اها متى بدأت هذه الهواية؟
1: هذه الهواية بديتها من لما كان عمري كنت 10 ولا 11، يعني بين 10 وبين 11.
0: يعني من سنتين.
1: ايوه من سنتين كنت بديت اصور، يعني شليت تلفون بديت اصور شوية، عرفت في التصوير واحترفت شوية، يعني بديت اصور بالصورة العادية،
0: اها
1: لكن بعدين

0: السنة الماضية في الصيف تعلمت كيف تصير برتري.
1: اها
0: البرتري يكون أحلى،
1: اها
0: يكون أوضح، يكون أنقى، يعني الصورة تكون واضحة وواضحة.
1: ما شاء الله، يعني الآن أنت تجيد تصوير البطارية.
0: أيوه
1: ممتاز ممتاز، وناوي إن شاء الله يعني تواصل في هذه الهواية في المستقبل
0: أكيد.
1: إن شاء الله. إليك نشاطات ثانية في المدرسة؟
0: أيوة مثل شاركت، أنا دائما أشارك في الإذاعة، ما دائما لكن لما يكون في إذاعة على صفنا أشارك منهم، إذاعة العلوم، إذاعة الإنجليش، وشاركت في مركز مصادر التعلم.
1: وإيش يكون دورك في الإذاعة؟
0: في الإذاعة يعني أحيانا أكون حديث، أو مرة أكون مقدمة، أو أكون يعني هل تعلم.
1: أها طيب، وإيش تقول يعني في لما أنت اللي تقدم الإذاعة؟
0: يعني لأن هم يعطونا ورقة وأنا أقول أقرأ اللي في الورقة وأستعد عليها.
1: يعني تقديمك مش مرتجل، تقرأ من ورقة بس.
0: أيوة لكن أنا أحيانا أعبر يعني مني،
1: أها
0: لكن أنهم لو قالوا لي يعني أنا أعبر من نفسي كنت بعبر، لكن هم يعطوني ورقة يريدون أن أقرأ من هذه الورقة.
1: زين، إذن الحين أنا أقول لك عبر من نفسك وقدم المدرسة.
0: أهلا أهلا آبائي المعلمين، أخواني الطلبة، اليوم نقدم لكم إذاعتنا لهذا اليوم، إذاعة طلبة مصادر التعلم. نقدم اليوم إليكم إذاعتنا في هذا اليوم، التاريخ بعد بقول أي تاريخ، 11/8/2013.
1: ايش هذا ميلادك يعني؟
0: أيوة عيد ميلادي.
1: زين، جميل جميل، ممتاز يا حمزة. وطبعا تحفظ قصائد واناشيد
0: أيوة
1: وكذا، ايش بتسمعني؟
0: في قصيدة مال يحيى قيوم، هذا أنا حافظها
1: هذا
0: وحلوة أنا اخترتها يعني.
1: هذا نشيد الشرطة اظن، صح؟
0: أيوة يا حي يا قيوم، احفظ لنا عمان، أبيات تدوم وبالعلا تزان، يظلها الرخاء من خيرك العميم، فلتسلمي عمان يا حرة المرام.
1: ممتاز ممتاز يا حمزة. شيء قصيدة ثانية بعد؟
0: أنا حافظ لكن أنا قدمت وحدة، يعني عندي وحدة حافظها لكن ما ثبتها وايد، نتجاز على هذه القصيدة.
1: اها طيب، تحفظ القرآن الكريم؟
0: أيوة
1: كم جزء حافظ؟
0: حافظ، يعني الحين ما حافظ وايد أجزاء، أنا كنت حافظ لكن أنا ما استمر عليه، في الصيف أدخل تسجيل.
1: اها طيب، ايش بتسمعني؟
0: سورة القلم.
1: سورة القلم. انت حافظ سورة القلم؟
0: أيوة
1: سمعني الآيات الأولى منها.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون، بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم، ممتاز يا حمزة. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: طبيب شرعي.
1: طبيب شرعي.
0: أيوه
1: طبيب يعني فهمناها، لكن ليش شرعي؟
0: أن الطبيب الشرعي يجمع بين الطب والتحقيق، وأنا يعني أحب الطب والتحقيق، وما لقيت شيء يعني يجمع بينهم غير الطبيب الشرعي.
1: تعرف إيش وظيفة الطبيب الشرعي؟
0: أي يعني إنه يشيل الجثة ويشرحها، أو يشوف فيها أمراض أو فيها يعني حبوب أو شيء.
1: وانت ما تخاف تشيل الجثة وتشرحها؟
0: لا يعني عادي.
1: عادي عندك،
0: أيوه
1: ان شاء الله تحقق امنيتك وتصير من الاطباء الشرعيين المعروفين في البلد
0: آمين.
1: ان شاء الله. في نهاية هذا الحوار معك اطلب منك حكمة.
0: النجاح لا يحب التردد الطويل.
1: النجاح،
0: النجاح لا يحب التردد الطويل.
1: جميلة هذه الحكمة، ممكن تشرح لي اياها؟
0: إن النجاح لا يحب التردد الطويل، أن كل ما النجاح يحب الشجاعة والمثابرة إلى النجاح. إذا طالب
1: يعني إذا ترددت تضيع
0: أيه
1: عليك
0: إذا
1: فرصة
0: تردد
1: النجاح.
0: سوف
1: صح
0: يجيك هذا.
1: صحيح، يعني حتى هناك في بيت آخر يعني أو شبيه مثلا، إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد. جميل جميل يا حمزة. إذا حمزة بن حازم بن سهيل السعدي، البالغ من العمر 13 عاما، الطالب في مدرسة الصبيخي للتعليم الأساسي في ولاية السويق، شكرا جزيلا لك.
0: عفوا استاذ.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم.
2: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل
1: غيرك.
2: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
1: المستكشف الرقمي
2: مع عبد الله البحراني.

على امتداد أفق صباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مستمعين الكرام من إذاعة سلطنة عمان، نحييكم ونقدم لكم عرض الواحدة ظهرا. عقد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اليوم لقاء خاصا مع فخامة الرئيس دوماغيديون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا بالقصر الرئاسي بجابروني، وبحث القائدان خلال اللقاء سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مجالات أوسع واستكشاف فرص جديدة للتعاون، مؤكدين على أهمية البناء على ما يجمعهما من توافق وتفاهم بما يحقق طموحات وتطلعات الشعبين الصديقين. حضر اللقاء معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي الدكتور فينو بوتالي وزير العلاقات الدولية رئيس بعثة الشرف. هنأ حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه فخامة الرئيس خوسي أنطونيو كاست رئيس جمهورية تشيلي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وأعرب جلالة السلطان عبر برقية التهنئة المرسلة لفخامته عن تمنياته بالتوفيق الدائم لتحقيق كل ما يطمح إليه شعب بلاده الصديق من تقدم واستقرار ونماء. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة الدكتورة كلاوديا شيمباوم رئيسة الولايات المتحدة المكسيكية بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. وأشاد جلالة السلطان خلالها بالعلاقات الطيبة التي تربط البلدين الصديقين، راجيا لهذا البلد الاستقرار الدائم والتطور المتنامي على كافة الأصعدة. وقعت سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا على 9 مذكرات اتفاق وتفاهم في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية بوتسوانا لتعزيز مجالات التعاون والشراكة بين البلدين وخدمة مصالحهما المشتركة. وتتعلق مذكرات الاتفاق والتفاهم بعدد من المجالات، وهي التعاون العام والمشاورات السياسية وإلغاء متطلبات التأشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمات الجوية وترويج الاستثمار وإنشاء شراكة بين سلطنة عمان وبوتسوانا في الأمن الدوائي والتعاون التنظيمي والإمداد الصيدلاني والاستثمار، والتطوير المشترك لوثيقة الشروط الأساسية للتعاون في التنقيب التعديني وأمن الطاقة والتنمية الإقليمية للطاقة، ومذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة عمان وبزنس بوتسوانا والتي تمثل غرفة التجارة ومنظمة أصحاب العمل والجهة الممثلة للأعمال في بوتسوانا. وقع من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومصطفى بن محمد الهناي الرئيس التنفيذي لشركة أوغرين، والمهندس مطر بن سالم البادي الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عمان، ومحمد بن عبد الرحمن البلوشي من مجموعة وثاق. ومن الجانب البوتسواني معالي الدكتور فينيو بوتالي وزير العلاقات الدولية، ومعالي كيوجيل أتاميلانغ وزير النقل والبنية التحتية، وسعادة الدكتورة نيو تابيلا وكيلة وزارة الصحة، وتوميم باكاني الرئيس التنفيذي لبزنس بوتسوانا، وسيسكو ماشابيلي الرئيس التنفيذي لشركة استثمار التنقيب التعديني في بوتسوانا. أكد أنطونيو تاياني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالية على أن حكومة بلاده تدعم في مجلس الشؤون الخارجية الأوروبية فرض العقوبات على المستوطنين الإسرائيليين بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية. وقال تاياني أنهم دعموا بالفعل 3 حزم من العقوبات ضد المستوطنين والمنظمات التي تدعم أنشطتهم، مشيرا إلى مواصلة المطالبة بفرض عقوبات على الوزير الإسرائيلي بن غفير، وشدد أن توسيع المستوطنات أمر غير مقبول، رافضا ما وصفه بمبادرات تقوض فرص حل الدولتين. جدد البرلمان اللبناني الثقة في حكومة رئيس الوزراء نواف سلام للمرة الثالثة بعد يومين من مناقشات نيابية حول ملفات الحرب والمفاوضات مع إسرائيل وحصر السلاح بيد الحكومة اللبنانية، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. ونالت الحكومة ثقة 68 نائبا مقابل 12 نائبا حجبوا الثقة وامتناع نائبين عن التصويت. وأكد سلام في كلمة بعد جلسة المناقشات على أن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل يمثل إطارا سياسيا للتفاوض وليس اتفاقا أو معاهدة بالمعنى القانوني، مشيرا إلى أنه يتضمن سحابا إسرائيليا على مراحل وبسط سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها. نهاية العرض مستمعين الكرام، شكرا لكم على حسن الاستماع، في أمان الله.

0: إذاعة سلطنة عمان. أسلوب حياة. مساحة مشرقة من الحياة السعيدة التي تتجدد فيها الأمنيات الجميلة كالشمس المشرقة وهي تعانق الماء والحقول الخضراء لتغرس أملاً جديداً في دروب جميع الناس بأسلوب شفاف وصريح من خلال الموضوعات المختلفة الاجتماعية والصحية والأسرية، والتي معكم سوف نطرق أبوابها العديدة والمتنوعة لتأخذنا معها إلى فضاء من المعلومات المهمة التي تلامس حياتنا اليومية بشكل إيجابي ومهم. أسلوب حياة.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم في لقاء جديد من برنامجكم أسلوب حياة، حيث نؤمن بأن جودة الحياة لا تقاس بما نملكه بل بالطريقة التي نعيش بها تفاصيل حياتنا وأيامنا ونعتني بها بأنفسنا وبمن حولنا.
2: لنعيش اللحظة، فالأمس لا يعود، ولا نقيد أنفسنا بأثقال غير مرئية تمنعنا من الوصول إلى أهدافنا، ولنعيد ترتيب أولوياتنا، ولنعرف المعنى الحقيقي للسعادة.
1: في كل حلقة كما عودناكم مستمعين الأكارم نفتح نافذة على قضية جديدة تمس حياتنا اليومية، تمس واقعنا، نناقشها أكيد مع الخبراء والمختصين هنا في استوديو أسلوب حياة.
2: مرحبا بكم في هذه الحلقة التي نصحبكم فيها كطاقم عمل، معكم في الإعداد تناظر بنت سالم الوهابي،
1: وفي التقديم فاطمة بنت علي الإسماعيلي وواعد بنت علي الهطالي،
2: وهذه تحيات المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني. أهلا بكم.

0: حديث اليوم.
1: في كل مجتمع طاقات وإبداعات تنتظر من يكتشفها ويمنحها المساحة لتنمو وتزدهر، ومن هنا جاءت فكرة نادي احتواء للفتيات ليكون بيئة ملهمة تحتضن المواهب وتنمي القدرات وتعزز الثقة بالنفس. ولمعرفة المزيد حول تفاصيل هذا النادي، يسعدنا أن نستضيف الدكتورة منى بن سعيد شكيلي، وهي استشاري أول طب نفسي وطب نفسي أطفال ويافعين. أهلا وسهلا بك دكتورة منى.
2: أهلا وسهلا وشكرا جزيلا على الاستضافة.
1: بداية دكتورة، عرفينا بنادي احتواء للفتيات، متى تأسس وما هي أهم أهدافه وفكرته؟
2: طيب، نادي احتواء هو ما مكان مجرد أننا نجمع فيه البنات في الصيف عشان يقضوا وقت، لكن نحن اعتبرناه مساحة آمنة،
1: نعم،
2: حاضنة، تربوية ونفسية. صممناها يعني بطريقة على أساس أنه ندرج في البنت من مراحل أنها هي تكون مترددة، خجولة، لين ما توصل فيها أنها تكون فاهمة نفسها، واثقة من خطواتها، مستقرة نفسيا. الفكرة جات من الواقع اللي نحن نشوفه يوميا في العيادة. للأسف البنات في سن المراهقة يمروا بتغييرات هرمونية ونفسية كبيرة،
1: نعم،
2: واللي جالس يزيد عليهم الضغط النفسي والمقارنات اللي يشوفوها في التيك توك وإنستغرام وأي وسائل التواصل الاجتماعي.
1: نعم.
2: من هنا حسينا إنه البنات في ذا العمر ما محتاجات بس حد يعني يجلس يوجههن ولا يخبرهم بعض النصايح، لكن محتاجين حد يفهمهن ويحتويهن، يعطيهم أدوات عملية، يعني مهارات خلينا نقول يتعاملن فيه بشكل يعني في حياتهم اليومية في العالم. فنحن الهدف الأساس أو رسالتنا في نادي احتواء أن تكون عندنا بنت عمانية صلبة نفسيا، تعرف نفسها، تعرف قيمتها، تعبر عن رأيها بأدب وثقة، لكن في نفس الوقت تقدر أنها تقود حياتها بثبات في مجتمع للأسف جالس يتغير بسرعة.
1: نعم دكتورة، ذكرتي ربما أبرز مشاكل الفتيات في هذا العمر أن الطرف الآخر يعني لا يستطيعون فهمهم بشكل جيد، أو فهم أفكارهم أو ما يدور في بالهم.
2: هي عشان كذا أستاذ فاطمة، من الأهداف الأساسية اللي احنا سعينا فيها في هذا النادي أنها البنت تبدأ تتصالح مع نفسها، مع ذاتها، تفهم التغيرات الجسدية والنفسية بدون ما يكون في خوف، بدون ما يكون في إحراج، تبدأ تكسر حاجز الخوف، بحيث أننا احنا عملنا أنه ندرب البنات كيف ممكن تتكلم، لأنه في جزئية مثلا كان فيها كيف ممكن الوحدة تتكلم أمام الآخرين، كيف تواجه الناس، كيف تطرح فكرتها بدون ما تكون خايفة مرتقفة من أنه حد
1: تشعر بالخجل
2: بالضبط، أو أنه حد ممكن ينتقدها أو يعلق عليها. كذلك من أهداف الأساسية لهذا النادي أنه التعامل مع الضغوطات والمشاعر الصعبة، نعم، نعلمهم طرق عملية وعلمية مبسطة كيف أنه ممكن يفهموا أول شيء الشعور، بعدين كيف ممكن يتعاملوا مع هذا الشعور. مثلا لو نتكلم عن توتر، كيف ممكن يهدوا نفسهم وقت التوتر، كيف مثلا وقت الاختبارات أو المشاكل مع الصديقات. كذلك حاولنا أن نحن نربط صحة الجسد بالمزاج عشان يفهموا كيف أنه الأكل المتوازن والنوم الصحي يأثر بشكل مباشر على نفسيتهم وعلى تركيزهم.
1: نعم، ما هي أهم الاحتياجات التي وجدتم أن النادي يلبيها يعني لهؤلاء الفتيات دكتورة منى؟
2: البنت في ذا العمر ما تدور على حد يخبرها وش المفروض هي تسوي، هي دائما تبحث عن شخص يلهمها، يفهم مشاعرها، يعطيها المفتاح، وهي بنفسها اللي بتمشي وبتحل المشاكل. فإحنا محتاجين مكان بدون ما يكون فيه أحكام
1: نعم.
2: بالضبط، مساحة تحس فيها البنت بالأمان، تتكلم عن مخاوفها وأخطائها بدون ما تخاف أنه حد يلومها أو أنه يضحك عليها ويتمسخر عليها. نفس الشيء أن نعلمهم مهارة كيف تقول لا بثقة. يعني إحنا عندنا نوعين من الأطفال، يا أما ما يعرفوا يقولوا لا أو نعم. يقولوا لا في كل شيء. فنحن حاولنا، أو واحد من الاحتياجات اللي كانت واجد واضحة أنه كيف بإمكانهم ينتقوا متى الوقت المناسب اللي هي تقول لا، وكيف تقوله بثقة. فنعلمها وش حدودها الشخصية، إيش أنواع الحدود، لأنه في أنواع مختلفة، علمناهم كل نوع من أنواع الحدود، ممكن الحدود النفسية، الحدود الاجتماعية، الحدود المالية، الحدود حتى المادية، وكيف ترفض الأشياء الخطأ أو الضغوطات اللي ممكن تيجي من زميلة أو حتى جيران أو أصحاب أو كذا، بأسلوب يكون راقي متزن وقوي في نفس الوقت.
1: نعم.
2: كذلك الشيء الأخير هو تغيير فكرتها عن الفشل، معلمها أنه الغلط ما نهاية العالم، لكن هو خطوة نتعلم منها كيف لما نكبر ونصير أقوى، نصير أفهم، نصير عندنا قدرة حقيقة تجاربنا هذه نستند عليها.
1: نعم. ماذا عن الجوانب الثقافية والاجتماعية والتطوعية ومختلف المهارات، كيف ممكن النادي يعززها لدى الفتيات؟
2: طبعا واحد من الأشياء مثلا نحن عملنا محاور مختلفة، تمام، مثلا محور الثقة بالنفس وتطوير الذات، حاولنا نشتغل أو هدفه أني أنا أحول كلمة ما أقدر إلى شيء إيجابي. يعني في مثلا في الورشة عملنا تمارين مواجهة، اكتشاف نقاط القوة، عملنا لهم مثل نشاط أن هي كيف تفهم أصلا. يعني أنا لما أجي أسأل المراهق أنت وش نقاط قوتك، بتعدد ليش 1 2 3، لكن لو جيت قلت لها انه ايش الاشياء السيئه والسلبيه اللي موجوده في حياتك، بتعدد لك مليون شيء. فنحن كنا نحاول في هذا النادي ان نعلمهم كيف فعلا يكتشفوا نقاط القوه مالهم، كيف بامكانهم انهم يفهموا مصادر هذه القوه، في مصادر اجتماعيه، في مصادر نفسيه، في مصادر حياتيه وهكذا. نفس الشيء من ضمن المحاور أنه فن الإلقاء والتحدث، علمناهم كيف ممكن تكون لغة جسدهم واثقة، كيف ممكن تكون نبرة صوتهم متزنة، كيف ممكن أنهم هم يواجهوا الجمهور. نفس كذلك علمناهم بعض المهارات الشخصية والاجتماعية مثل الذكاء العاطفي، الذكاء الاجتماعي، كيف تتصرف في المواقف الصعبة. عملنا سيناريوهات واقعية، ويعني مثل رول بلاي أو أنه الواحد يتكلم كيف يعبر عن نفسه بشكل مناسب. والمحور الأخير اللي كان هو التغذية والصحة المزاجية، وكيف أنه الأكل والأمعاء يأثر على العقل والمزاج، وعملنا أنشطة تفاعلية كثيرة أنهم كيف بإمكانهم يختاروا الأكلات اللي هي تزيد الطاقة والتركيز، وكيف ممكن أنها هي تعدل من المزاج.
1: نعم. ما هي الفئات العمرية المشاركة يعني في النادي دكتورة، الفئة اللي تستهدفوها تحديدا بالنسبة للفتيات؟
2: هي من العمر من 8 سنوات إلى 16 سنة كانت كبداية، بعدين فصلناهم عملنا من 11 سنة إلى 16 سنة بحيث أنه يكون هذيل اللي هم فترة المراهقة بشكل أوضح، لأن هذه الفترة هي الفترة الأساسية لتشكيل شخصية الطفل. عقل هذه البنت في ذا السن يكون مثل الإسفنجة، يمتص المهارات والقيم بشكل جيد، وأي مهارة نغرسها في البنت الحين بتثبت معها طول حياتها وبتصير نمط حياتها. يعني كان كثير يهمنا أن احنا ما مجرد نعطي محاضرات، يعني هي كانت اللي حلو فيها أن فيها ورش، فيها مهارات، فيها تدريب، فيها أنهم هم يقربوا يطلعوا. يعني لدرجة أن البنات لما خلصوا يقول نريد واحد ثاني، نريد مرة ثانية. هي كانت على جلسات، فكانوا متمنين أن نرجع نعمل أشياء ثانية غيرها، لأن اللي كان حلو فيها أن ما كنا مجرد نتكلم، كان يتخلل الحديث أنشطة مهارات هم يبتدوا أنهم يتعلموا.
1: نعم. وكم كانت مدة المبادرة هذا أو النشاط؟
2: شهر.
1: ممتاز. دكتورة، أكيد هناك في كثير من القصص الملهمة، يعني مثلا الفتاة دخلت بنقول بمزاج معين أو تحدي أو مشكلة معينة وخرجت بعد المشاركة في هذا النادي يعني شكل مختلف، يعني ممكن لو تحكي لنا بعض الأمثلة.
2: يعني مثلا الحين في بنت في بالي، أذكر أنها في الجلسة الأولى كانت يعني حتى ما تسمعي صوتها، كانت خجولة بشكل كبير،
1: انطوائية.
2: نعم. بالضبط. مع الوقت بدأنا طبعا مع التمارين وكذا، مع الأشياء المهارات، ما أقدر أقول أنه لأن إحنا الشهر ما يصير التغيير اللي هي 180 درجة.
1: نعم.
2: بس كانت على الأقل قادرة أنها مثلها مثل كل البنات وقفت على المنصة، تحدثت عن يعني إحنا خليناهم يختاروا موضوع هم يحبوا يتكلموا عنه، وقفت تحدثت عن الموضوع، ناقشت مع البقية، استقبلت. يعني مثلا الناس بدوا يقولوا لها مثلا انت ايش رايك تسوي كذا، كيف ممكن. يعني احنا علمناهم مهارتين في نفس اللحظة، مهارة اني انا كيف ابرز نفسي وكيف اتقبل انه الشخص ممكن يقول لي انت ممكن تصلحي في الشيء الفلاني. فهي يعني شيئين في نفس الوقت. وكان هذا من الأشياء اللي يمكن أنا بالنسبة لي أبرز الأشياء في الورشة، لأنه فعلا كان البنات متحمسين، وحتى اللي كانوا خجولين وما عندهم قدرة أنهم يتكلموا الحمد لله الحمد لله يعني في آخر الأيام كان هذه أنهم هم بالعكس بدوا أنهم هم أنا أول أنا أبتدي أنا بتكلم. طيب عادي أعيد، يعني لما تحس نفسها أنه أوكي مثلا جاها أكثر من تعليق انزل أنا بعيد، مع أنه في البداية كنا نتوقع أنهم هم ممكن لا أول ما يجي تعليق أنه لو عدلتي كذا لو خليتك مثلا أبطأ في الحديث بدل ما يكون سريع ممكن تيجي وتقول خلاص ما أريد، بس هم لا كانوا متحمسين أنهم يظهروا بأفضل، لأن عملناها كمسابقة ومن اللي بتفوز منهم، فيعني كان الحمد لله شيء واجد حلو، كان مستمتعين بشكل كبير،
1: التفاعل كان إيجابي يعني الحمد لله.
2: بالضبط. أيوة. بالضبط.
1: دكتورة يعني يبدو أنك اخترتي هذه الفترة بسبب الإجازة الصيفية، يعني بالضبط. عندك خطط يعني مستقبلية أنك مثلا تعيدي مثل هذه المبادرات مستقبلا أو في أوقات مختلفة أو إجازات أيوة مختلفة؟
2: بإذن الله، لأنها حقيقة يعني قدرت أني أنا أشوف لدرجة أن الأمهات رسلونا بعدين أنه هل بتعملوا نادي ثاني، هل بتعمل، يعني كان عندهم شغف حقيقي أنه مرة ثانية نعيد المبادرة ويبتدوا أنهم هم يعني يجيوا عندنا في النادي وكذا، فوعدناهم بإذن الله خلال الشهر القادم أن نحن نعمل ورشة ثانية للبنات.
1: نعم. دكتورة بعد هذه المبادرة أو بعد يعني تأسيس هذا النادي نادي احتواء، يعني ما كان عندك تصور مستقبلي إن ممكن هذه الفكرة تترجم يعني بطريقة إنه يكون فيها ديمومة مثلاً، إنه تكون مثلاً كمنهج في وزارة التنمية أو وزارة التعليم منهج تدريبي معين ينقل للمراهقين بشكل عام يتعلموا فيها المهارات الحياتية؟
2: هذا من الأشياء الحلوة اللي الواحد إنه يطمح لها، يعني بالعكس ليش لا، لأنه فعلا يعني تقدر تشوف شيء ملموس أمامك، فهي كفكرة عامة ممكن أنها هي تنطرح يعني مع قادم الوقت، بالعكس هذا يعني شيء جميل.
1: نعم. في ختام حديثنا يعني شيق معك اليوم وتسليط الضوء على نادي احتواء وفكرة نادي احتواء للفتيات، الكلمة والرسالة والخطط المستقبلية وطموحك الشخصي في تطوير يعني هذه المبادرة وهذه الفعالية دكتورة؟
2: أقدر أقول أن كلمة احتواء ما مجرد اسم اخترناه للنادي، هي اسم العيادة واسم النادي واسم الأشياء أو الممارسات اللي احنا نعيشها في حياتنا.
1: نعم.
2: هي فلسفة عمل، هي أسلوب حياة. احنا دائما نؤمن أن كل بنت تحمل في داخلها طاقة كبيرة، قادرة على النجاح، قادرة أنها هي تكون قيادية، قادرة أنها هي تتميز، لكنها محتاجة بيئة آمنة اللي تفهمها، اللي تحتضن مخاوفها، اللي توجه طاقاتها بالطريقة الصح. بناتنا هم الاستثمار الحقيقي للمستقبل، ولما نزرع في البنت اليوم ثقة في نفسها وصلابة نفسية ووعي بذاتها ومشاعرها وأفكارها، نحن هنا ما نبدأ يعني ما نبني فرد واحد، نحن نبني أسر متزنة، نبني مجتمع واعي، نبني جيل قادر أنه هو يلهم ويمكن الناس من حوله. فشكرا جزيلا على هذه الاستضافة الجميلة، نتمنى دائما أن نكون يعني الجسر اللي يعبر فيه بناتنا نحو مستقبل أفضل وأشرق وأكثر ثبات بإذن الله
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا لك دكتورة وعلى فكرة يعني هذه المبادرة اللي فعلا تخرج أفضل ما لدى الفتيات، يعني اليوم دائما أولياء الأمور والمربين يرون أن هذه الفئة فئة صعبة في التعامل معها، بل بالعكس اليوم أوضحتي أن إذا عرفنا يعني مكامن القوة ومكامن المهارات المدفونة لديهم وكيفية يعني استثمارها بالشكل الأمثل، فنحن راح نخرج بجيل متميز ومتمكن
2: بإذن الله.
1: نعم. خالص الشكر والتقدير لك دكتورة منى بن سعيد الشكيلي، استشاري أول طب نفسي وطب نفسي أطفال ويافعين، شكرا لك.
0: أسلوب حياة
3: من أجلك.
1: في وقت أصبحت فيه الشاشات نافذتنا الأولى على العالم، لم تعد التكنولوجيا فقط وسيلة للتواصل أو التعلم، بل تحولت لدى البعض إلى أسلوب حياة، أحياناً قد يطأ على العلاقات الأسرية ويستنزف كل وقتنا ويأثر على صحتنا النفسية والجسدية أو نعم. ما يعرف بالإدمان الرقمي.
4: نعم فاطمة، ولكن في المقابل التكنولوجيا هي أداة لخدمتنا لا وسيلة للسيطرة على حياتنا. كيف من الممكن نحن نحمي أنفسنا وأبنائنا من الوقوع في فخ الإدمان الرقمي؟ يسعدنا أن تكون معنا حول هذا الموضوع الأستاذة ابتسام بنت مسعود الحبسي، أخصائية نفسية بدائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية. أهلا وسهلا بك ابتسام.
5: يا مرحبتين، مساكم الله بالخير جميعين.
1: بداية ابتسام، ما المقصود بالإدمان الرقمي ومتى يتحول استخدام الأجهزة الذكية ووسائل التواصل من عادة يومية إلى إدمان فعلا يحتاج إلى تدخل؟
5: نعم، بداية مهم نفرق بين الاستخدام الطبيعي للتقنية وبين الإدمان الرقمي. اليوم التقنية أصبحت جزء من حياتنا، نستخدمها في الدراسة، العمل، التواصل، وهذا بحد ذاته ليس مشكلة. أما بالنسبة للإدمان الرقمي، هو حالة يفقد فيها الشخص السيطرة على استخدام التقنية، بحيث تصبح هي المحور الأساسي في يومه ويستمر في استخدامها رغم معرفته بالأضرار اللي تسببها له. يعني الشخص ما عاد يستخدم الهاتف لأنه هو فعلا يحتاج الهاتف، وإنما لأنه يشعر برغبة ملحة وصعوبة في التوقف، وإذا انقطع عن الاتصال بالشبكة قد يشعر بالتوتر. من الناحية العلمية، المختصين ينظروا في العادة إلى مجموعة من المؤشرات مثل فقدان السيطرة، الانشغال الدائم بالتفكير في الجهاز، إهمال جوانب مهمة في الحياة مثل الدراسة، العمل، العلاقات الأسرية، قد تصير أحياناً اضطرابات في النوم، استمرار الاستخدام رغم ظهور هذه المشكلات أو وجود منطقة راحة معينة يصعب الفرد الخروج منها.
4: نعم.
5: وهذا يشترك مع الإدمانات السلوكية الأخرى في كثير من الخصائص، منها قلة التحمل والانسحاب الاجتماعي.
4: نعم.
5: لذلك المختصين ما يقيسوا الإدمان بعدد الساعات فقط. قد يكون شخص استخدم الهاتف 10 ساعات متواصلة، لكن بحكم عمله وبنفس الوقت هو متوازن، بينما شخص آخر يستخدم 4 ساعات فقط لكن فقد السيطرة، تأثرت حياته، أهمل جوانب مهمة في حياته، وهنا تصبح المشكلة الحقيقية.
4: نعم، أنت ذكرتي أهم الأسباب اللي أسهمت في انتشار الإدمان الرقمي. ننتقل أيضا لأهم الآثار النفسية والاجتماعية والأسرية للإدمان الرقمي، كيف ينعكس ذلك على العلاقات الأسرية والتحصيل الدراسي والإنتاجية؟
5: نعم، الإدمان الرقمي ما يأثر فقط على الشخص، وإنما يمتد أثره إلى الأسرة والمجتمع مثل ما ذكرتي. من الناحية النفسية، أول شيء نلاحظه هو أنه الشخص يتعود على الحصول على المتعة بشكل سريع وفوري، كل مقطع مرئي، كل إعجاب يعطي الدماغ دفعة من الدوبامين المسؤول عن الشعور بالمكافأة. مع الوقت يبدأ الدماغ يعتاد على هذا المستوى العالي من الإثارة والمتعة، فتقل متعته بالأشياء الطبيعية مثل الجلسة الأسرية الهادئة، قراءة كتاب، المشي، الجلوس على البحر. ونسمع كثير من الأبناء قد يرددوا بعض الجمل مثلا أنا ملان، هذا ممل، إذا كان ما في هاتف، ويبدأ يتذمر. وإذا أنه موجود في طلعة عائلية يبغى يرجع للبيت أو لمكان فيه اتصال بالشبكة، وهذا مش مجرد تذمر عادي أو عبارة قالت كذا وخلاص، إنما هذا تغير حقيقي في طريقة استجابة الدماغ للمثيرات اللي تقدمها التقنية. الأثر الثاني هو ضعف القدرة على التركيز. اليوم المحتوى الرقمي يعتمد على السرعة والانتقال من موضوع إلى آخر خلال ثواني بسيطة قد لا تتجاوز 10 ثواني. يعني إذا بتلاحظوا حتى الإعلانات اللي صارت تسوى من قبل شركات عالمية، أصبح مدة الإعلان ما تتجاوز ثواني معدودة، لأنهم عارفين لو طولوا ما حد راح يشوف الإعلان وراح ينتقل الشخص إلى محتوى اللي بعده على طول. هذه الثواني هي ثواني مدروسة، وأصبحت هي هاي الثواني المدة اللي يقدر يركز فيها الإنسان في موضوع معين قبل ما يمل وينتقل لموضوع ثاني. ونلاحظ من خلال هذا الشيء أنه صار من الصعب اليوم الطفل أو الطالب أنه يجلس 20 دقيقة متواصلة يذاكر أو يقرأ أو يستمع إلى شرح بدون ما يشعر بالملل. نجي للجانب الانفعالي، نلاحظ أنه بعض الأطفال والمراهقين صاروا أكثر عصبية، أقل تحمل للإحباط، ما يقبل الهزيمة بروح رياضية. هذا كله لأن الجهاز أصبح وسيلة لتنظيم مشاعرهم وانفعالاتهم، مش مجرد وسيلة للترفيه. الأثر الثاني قد يكون أثر أسري من خلال أنه كثرة استخدام الجهاز قل الحوار الأسري، ما في حوار أسري حقيقي، بدأ يقل ويمكن حتى مختفي. قد تجلس الأسرة كلها في الصالة وحدة، لكن كل شخص عايش عالم الافتراضي الخاص، الأب على الهاتف يشاهد محتوى تخص اهتماماته، الأم كذلك، والأبناء بنفس الطريقة، كل واحد على جهازه يشوف محتوى يناسب ميوله واهتماماته. يعني أصبحنا نرى تواجد الأجساد لكن غياب في العواطف والحوار، وهذا لا شك يضعف الترابط الأسري، يقل فرص الحوار، خصوصا لو كان أولياء الأمور وقتهم ضيق، أنت ما ممكن تكلمه وتستشيره إلا في أوقات محددة، ولازم يكون مزاجه مش متعكر عشان أنت تقدر تتفاهم معه. بالتالي الخيار الأسهل للابن أنه هو مثلا يلجأ للذكاء الاصطناعي، طول الوقت موجود، أسهل وأسرع في الإجابة، ما يعصب ولا ينفعل. وهذا السلوك ما في شك أنه هو سلوك خاطئ تماما، لكن هذا الواقع اللي نحن نشوفه الحين. من الناحية الاجتماعية، الطفل يتعلم المهارات الاجتماعية من خلال الاحتكاك المباشر بالمجتمع، كيف ينتظر دوره في المحل، كيف يحل الخلاف، كيف يعتذر، كيف يقرأ تعابير الوجه ونبرة الصوت. لكن لما يقضي معظم وقته على الجهاز مع عالم افتراضي، كيف ممكن يسوي كل هذا؟ تقل لا شك هذه الخبرات الاجتماعية، وعلى المدى البعيد تشوف أنه عنده صعوبة في تكوين الصداقات والعلاقات، ما يقدر يتكيف مع البيئة اللي هو فيها، لأنه ما عنده هذا النوع من الذكاء. لذلك نحن ما نقول أن التقنية هي المشكلة، وإنما المشكلة عندما تغطي هذه التقنية مكان الأسرة، تغطي مكان الصديق، مكان اللعب الحر، مكان الحوار. هنا تبدأ الآثار النفسية والأسرية والاجتماعية تظهر بشكل واضح.
1: نعم. طيب ابتسام، حتى نعطي أيضا بعض الحلول العملية، ما هي أبرز أدوار الأسرة أو المؤسسات بشكل عام، المؤسسات المجتمعية، في نشر الوعي وتعزيز الاستخدام الآمن والمتوازن لهذه التقنية؟
5: نعم، الأسرة هي خط الدفاع الأول، لأن الوقاية تبدأ قبل ما تظهر المشكلة. وأول شيء نحب نأكد عليه أنه الأطفال ما يتعلموا من التعليمات المباشرة بقدر ما يتعلموا من الاقتداء والمحاكاة. فإذا كان الأب أو الأم يقضوا معظم الوقت على الهاتف، فمن الطبيعي أنه يعتبر الطفل هذا السلوك هو السلوك الطبيعي بالنسبة له. لذلك أول خطوة هي أنه يكون هناك نموذج صحي داخل البيت، بحيث يرى الطفل أن التقنية لها وقت محدد ولها هدف، وليست رفيقا دائما. الأمر الثاني، وجود قواعد أسرية واضحة ومتفق عليها، وليست عقوبات مفاجئة. مثلاً تحديد أوقات لا يستخدم فيها الهاتف إطلاقاً، كأوقات الوجبات، الجلسات الأسرية، الطلعات العائلية، قبل النوم بساعة على الأقل. هذه الأوقات ليست فقط لتقليل استخدام الشاشة، وإنما لإعادة بناء الحوار والترابط داخل الأسرة. هل الجهاز يدخل عند الغرفة وقت النوم مثلاً؟ إيش المواقع المسموح لأدخلها؟ كم ساعة استخدام في اليوم؟ كل هذا لازم يكون متفق عليه مسبق قبل ما تفرض العقوبات. ثالثاً، من المهم جداً أن لا نعطي الطفل الجهاز فقط علشان هو يهدأ أو يتوقف من البكاء، وهذا خطأ شائع موجود في أغلب الأسر، أنه مثلاً الأم علشان تكمل يومها أو واجباتها المنزلية بهدوء، مثل الطبخ والغسيل وغيره، تعطي الطفل الجهاز عشان يلتهي. لكن هنا الطفل في هذه الحالة يتعلم أن الهاتف هو الوسيلة الأساسية لتنظيم مشاعره، ومع الوقت كل ما شعره بالملل أو الحزن أو القلق بيلجأ مباشرة إلى الهاتف، بدل ما هو يتعلم كيف يتعامل مع هذا الملل، كيف يتعامل مع مشاعر بطريقة صحية وصحيحة. من الأخطاء الشائعة أيضا اليوم أنه بعض الأطفال أصبحوا ما يعرفوا كيف يشعروا بالملل، يعني ما يعرف إيش يعني شعور الملل، بينما في علم النفس الملل ما دائما هو شيء سلبي، هو على العكس تماما، هو الذي يدفع الطفل إلى التفكير، الابتكار، اللعب، اكتشاف هوايات جديدة. وأيضا ما نكتفي فقط بوضع الضوابط وتقليل وقت الاستخدام، بل يجب نستبدله بشيء أفضل، نخلي بدائل للطفل. وهنا يجي دور المؤسسات ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية، لأن الوقاية هي مسؤولية تكاملية، والوقاية من الإدمان الرقمي هي مش فقط مسؤولية الأسرة وحدها، إنما هي مسؤولية يشترك فيها الجميع، لأن الطفل ما يتربى فقط داخل البيت، وإنما يتأثر بكل البيئة المحيطة به، مثل المدرسة، المنطقة السكنية، المجمعات التجارية، المساجد. لذلك كل المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها المنظومة الأسرية لا شك هم شركاء ولهم أدوار محورية في الوقاية. فمثلا التخطيط العمراني له دور مهم جدا في تصميم مدن سكنية صديقة للأسرة والطفل، فيها حدائق ومسارات للمشي، ملاعب آمنة، مكتبات، مساحات للعب الحر، وأنشطة مجتمعية. دورهم هو توفير بدائل حقيقية تشجع الأطفال على الخروج والتفاعل مع المجتمع بدل قضاء أوقاتهم أمام الشاشات. نجي للمدرسة مثلا، هي ليست فقط مكانا للتعليم الأكاديمي، إنما هي أفضل بيئة لبناء الشخصية، شخصية الطفل، استكشاف ميولهم وهواياتهم من خلال الأنشطة الطلابية اللي في المدارس. وعلى المدرسة تطوير هذه الأنشطة لتوائم وتواكب احتياجات الأطفال في هذا الزمن. أما بالنسبة للإعلام فله دور محوري لا شك في نشر الوعي من خلال تقديم رسائل علمية مبسطة، استضافة المختصين، تسليط الضوء على الممارسات الأسرية الناجحة، كذلك الأندية الرياضية والمراكز الثقافية لها دور لا يقل أهمية، لأنها توفر للشباب والأطفال بيئات جاذبة يقضوا فيها أوقاتهم بطريقة مفيدة. لذلك عندما نتحدث عن الوقاية من الإدمان الرقمي فنحن لا نتحدث عن تقليل ساعات استخدام الهاتف فقط، بل نتحدث عن بناء مجتمع يوفر بدائل حقيقية وبيئة جاذبة وثقافة رقمية واعية، وكل جهة لديها جزء من الحل، علشان إحنا كلنا نتكامل وتتكامل هذه الأدوار ونصنع مجتمع أكثر توازن، ونمنح أبنائنا فرصة ليعيشوا طفولتهم بصورة صحية.
4: جميل، إذا نتمنى فعلا أن هذا الموضوع رح يلامس شريحة كبيرة من المهتمين بموضوع الإدمان الرقمي وأهمية تجويد الحياة والتواصل الإنساني الحقيقي بين أفراد الأسرة وحتى في المجتمع ككل. شكرا لك ابتسام بنت مسعود الحبسي، أخصائية نفسية بدائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية.
0: أسلوب حياة،
3: صحة وحياة.
4: في صحة وحياة مستمعينا نناقش موضوع أهمية النشاط البدني. أكيد في خضم إيقاع الحياة المتسارع أصبح النشاط البدني ضرورة للحفاظ على صحة الإنسان وجودة حياته، وليس مجرد خيار أو وسيلة للترفيه. الحركة اليومية تسهم في تعزيز صحة القلب، تقوية العضلات، العظام، والوقاية من العديد من الأمراض المزمنة. عشان نتعرف على فوائد النشاط البدني يسعدنا أن نرحب بالدكتورة هدى بنت خلفان السيابي، استشارية أولى في الصحة العامة بمكتب سعادة الدكتور وكيل الصحة للشؤون الصحية. أهلا وسهلا بك دكتورة هدى.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة.
4: بداية دكتورة هدى، نتعرف على المقصود بالنشاط البدني وفي ماذا تتمثل أهميته.
6: النشاط البدني في أبسط تعريف له هو كل حركة يقوم بها الجسم باستخدام العضلات، وهذه الحركة تتطلب إنفاق كمية من الطاقة. طبعا هذا التعريف يشمل كل الأنشطة اللي يقوم بها الإنسان أثناء العمل أو أثناء اللعب أو أثناء أداء المهام المنزلية أو أثناء القيام بالأنشطة الترفيهية. طبعا في مصطلحات ثانية الناس تستخدمها اللي هي عادة ما تكون للتعبير عن النشاط البدني أيضا، مثل مصطلح التمارين الرياضية اللي هي جزء لا يتجزأ من النشاط البدني، لكن غالبا ما تكون منظمة ومتكررة. طبعا في عندنا مصطلح آخر اللي هو الألعاب الرياضية، هذه أيضا جزء من النشاط البدني، وتشمل الرياضات التنافسية مثل كرة القدم أو السلة أو غيرها. والمصطلح الثالث اللي تصير لخبطة دائما بينه وبين النشاط البدني هو اللياقة البدنية. اللياقة البدنية هي مجموعة من الصفات مثل صفات القوة والتحمل والسرعة اللي يحصل عليها الإنسان عند ممارسة النشاط البدني. طبعا هي تعد أحد مخرجات النشاط البدني، لذلك فنحن نقول إن مصطلح النشاط البدني هو الأعم، والمصطلحات الأخرى هي جزء من النشاط البدني.
4: نعم.
6: سألتيني ليش هو ضرورة اليوم، ليش نحن نتكلم عنه؟
4: نعم.
6: النشاط البدني، طبعا احنا اليوم نتكلم عن النشاط البدني لسببين. السبب الأول مثل ما تفضلتي في المقدمة انه له دور كبير في المحافظة على الصحة وفي الوقاية من الأمراض وتحسين جودة الحياة. والسبب الثاني هو انه عدم ممارسته له مخاطر كثيرة على الصحة.
4: نعم.
6: فلذلك نحن اليوم نسمي عدم ممارسة النشاط البدني او عدم ممارسة القدر الكافي من النشاط البدني او الخمول البدني، احنا اليوم اصبحنا نسميه قضية من قضايا الصحة العامة.
4: طيب برأيك ايش سبب نفور بعض الاشخاص وعدم اقبالهم على ممارسة الرياضة؟ يعني دائما في كثير من الاشخاص يعطوا اعذار قد تكون اعذار واهية او قد تكون اعذار يعني عقلانية ومنطقية بأنه ما يستطيع ممارسة الرياضة.
6: شوفي، هو النشاط البدني

0: هذا الشيء البسيط اللي هو نحن نسميه النشاط البدني ممكن يكون له دور كبير على الصحة. ثاني شيء ممكن يكون ضعف الحافز الشخصي إنه هو يعمل. طبعا دائما هناك الادعاء بعدم توفر الوقت، بالرغم من ان احنا نعرف ان الانسان ممكن يجلس على التليفون او على اي جهاز اخر فترات طويله ومع ذلك هو يدعي بعدم توفر الوقت. هناك ايضا عوامل اجتماعيه، يعني بعض الدراسات ذكرت التحديات اللي تواجه المراه، مثلا عدم اعطاء اولويه لهذا الشيء. يعني لو انت سالتي الانسان او سالتي أحد الأفراد إنه أفضل إنك تروح تقضي وقت تمارس فيه الرياضة أو أفضل إنك أنت تقضيه مثلا مع الأهل أو مع الأصدقاء في مقهى أو في مكان ثاني، طبعا رح يعطي الأولوية للمقهى أو للجلوس مع الأهل. أيضا الانشغال بمطالب الأسرة والأطفال خصوصا، هذا واحدة من الأسباب. الاعتماد الكبير على العمال والعاملات للقيام بالمهام المنزلية، وليس فقط بالنسبة للنساء أيضا بالنسبة للرجال. نحن نعرف أنه أيضا الرجال ما بالرغم من أنهم مثلا يحبوا التشجير ويحبوا الزراعة لكن ما يهتموا بهذه الأشياء، يجيبوا عامل ثاني عشان يهتم بها بالرغم من أنها هي واحدة من يعني الأنشطة البدنية اللي نحن نوصي بها. هناك طبعا عوامل بيئية، الناس تكلمت كثير عن قلة الأماكن لممارسة النشاط البدني مثل قلة الحدائق والمماشي، عدم وجود مرافق ترفيهية بأسعار مناسبة، بيئة العمل اللي تتطلب الجلوس لساعات طويلة. أيضا ناس ذكروا الشعور بعدم الأمان عند الخروج ليلا مثلا، الخوف مثلا من حوادث السيارات أو غيره. عوامل طبعا المناخ والظروف الجوية دائما ملامة في كل أنحاء العالم، يعني نحن يمكن نتعذر بالحر لكن غيرنا يتعذر بالهواء أو غيرنا يتعذر بالثلج وغيره. فهذه تقريبا مجمل الأسباب اللي الناس ذكرتها ليش ما تمارس نشاط.
1: نعم، أنت ذكرت من خلال حديثك يعني في أبسط الطرق منها الاهتمام مثلا بالمزرعة الخارجية في المنزل، قد يعتبر أحد الأنشطة الرياضية اللي ممكن تساهم في إنها هي تعطي الشخص صحة وجسد يعني نشيط. نتكلم في المقابل عن الفوائد الصحية والنفسية والاجتماعية للنشاط البدني، كيف ممكن ذلك ينعكس على جودة الحياة؟
0: بالضبط، هو ممارسة نشاط بدني منتظم يترافق مع مجموعة من الفوائد. طبعا أولها اللي احنا كثير نتكلم عنه اللي هو صحيا، ممارسة نشاط بدني يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين والسكري النوع الثاني، خاصة سرطانات مثل القولون والثدي، يقلل الخرف والاكتئاب وحتى الكسور، كسور الورك الجيد، يخفف من التوتر، انخراطه في خصوصا الألعاب الجماعية يساعد أيضا من تحسين الحالة النفسية. هناك أيضا فوائد اجتماعية خصوصا لما يمارس الإنسان نشاط بدني مع أسرته أو مع جيرانه أو مع زملائه في العمل، هذا رح طبعا يزيد الشبكات الاجتماعية داخل وخارج الأسرة. أيضا من ضمن الفوائد اللي نحن نعول عليها هي الاستفادة من أوقات الفراغ بالنسبة للشباب، وهذا الشيء ما بس يحسن صحتهم أيضا يبعدهم عن السلوكيات الخطرة مثل التدخين والمخدرات وغيرها من السلوكيات الخطرة. يعني في أحد الدراسات ذكرت أنه الناس المنخرطين في النشاطات أو الألعاب الرياضية خصوصا التنافسية يكونوا حريصين جدا ويبتعدوا عن هذه الأشياء لسببين، واحد على أساس ما يخسروا المباريات، والشيء الثاني على أساس أيضا هناك في مراقبة وما يعني ما مثلا ما يطردوا من هذه التنافس أو غيره. فبالتالي يساعد يعني النشاط البدني في إنه الشباب يتجهوا إلى ملء أوقات فراغهم بأشياء مفيدة.
1: نعم.
0: أيضا من ضمن الأشياء اللي ممكن نقول عنها من الفوائد اللي هي فوائد على البيئة. فالناس لما تبدي تستخدم المشي وتقلل من استخدام السيارة، هذا راح يقلل من الازدحام المروري، راح يقلل من التلوث والضوضاء وغيره. وطبعا اقتصاديا ما فقط اللي هو العبء، يقلل من العبء الاقتصادي بسبب الوقاية من الأمراض، أيضا وجد أنه الناس لما تستخدم وسيلة المشي خاصة ممكن أنها هي تتسوق من البقالة المنتشرة في الحي، وهذه البقالة عادة أو مثلا الناس اللي يبيعوا الفواكه أو الخضار، وعادة يكونوا هذيل من

0: من أهل الحي، فبالتالي أيضا ينتعش الجانب الاقتصادي للحي أو للقرية أو للمدينة.
1: نعم. طيب كيف ممكن نحن نغرس ثقافة النشاط البدني داخل الأسرة؟ ممكن هذه تكون أدوار تكاملية بين المدرسة وبيئة العمل والمجتمع. أيضا كيف ممكن نحن يعني داخل الأسرة، نعرف أن في كثير من الأعمار المختلفة، ممكن تكون الأم، الأب، الأطفال، وأيضا كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، فكيف نعزز هذه الثقافة لدى كل هذه الأعمار؟
0: هو بالضبط نحن ذكرت أنا أن النشاط البدني سلوك، وطبعا هناك عوامل كثيرة تؤثر على هذا السلوك، فما في شيء واحد طبعا ممكن يخلي الدولة مثلا تعزز النشاط البدني للأفراد. فلذلك هناك مجموعة من الأشياء اللي أو مجموعة من المحاور أو مجموعة من الأماكن اللي المفروض نعزز فيها النشاط البدني. الجمعية العالمية للنشاط البدني والصحة أطلقت 8 استثمارات لتعزيز النشاط البدني، يعني أي دولة بغت تعزيز النشاط البدني فيها لازم تشتغل على هاي المحاور اللي ذكرتيها قبل شوية، اللي هي مثلا الأسرة، كيف أنه الأسرة تزرع هذه الثقافة من الصغر، أنه تخبرهم بأهمية النشاط البدني، تشترك معاهم في برامج رياضية وترفيهية وغيرها. بالنسبة للمدارس أيضا حصة التربية البدنية لازم يكون لها أهمية، لازم تتوفر البيئة المناسبة في المدرسة سواء كان للبنات أو الأولاد، لازم تكون هناك الأدوات المناسبة لممارسة النشاط البدني، لازم تكون هناك برامج شيقة ومحفزة على أساس الناس تستخدم، يعني يحفز الطلبة إنها هي إنهم يمارسوا نشاط بدني ويحبوا هذه الممارسة. أيضا في أماكن العمل تقليل ساعات الجلوس، توفير البيئة الداعمة، يعني أصبحت كثير الحين من المؤسسات عندها صالات رياضية للموظفين. أيضا غرس ثقافة الرياضات التنافسية مثل الدوري وغيرها في أماكن العمل، الرياضات الجماعية. أيضا في هناك مجموعة من الأنشطة الأخرى اللي احنا محتاجين، مثلا التصميم الحضري، برامج رياضية للجميع، التنقل النشط، وأيضا حتى إدماج النشاط البدني في برامج الرعاية الصحية كذلك. فيعني هي مجموعة من الأشياء اللي تساهم أن الإنسان تصبح لديه هذه الثقافة، ثقافة ممارسة النشاط البدني.
1: نعم. طيب في الدقائق الأخيرة، طبعا نحن ذكرنا أهمية ممارسة النشاط البدني، وذكرنا أنه ممكن يعني الشخص حتى يبدأها بالمشي، ممكن أنه هو حتى يعني يستخدم المجمعات التجارية حتى مثلا يتسوق، وأيضا يمارس الرياضة في آن واحد. نتكلم هكذا عن الأخطاء التي يقع فيها البعض عند ممارسة النشاط البدني، خاصة في فصل الصيف، اللي هو حتى الأشخاص اللي يتوجهوا يعني الأماكن المفتوحة بعيدا عن المجمعات التجارية.
0: هو موضوع المجمعات التجارية طبعا هذا من الأشياء الجديدة اللي دخلت وتعتبر خيار مناسب للمشي خصوصا في الأجواء الحارة. ومجلس الصحة الخليجي مؤخرا بالتعاون مع الأمانة العامة لدول المجلس أطلق مبادرة اسمها المجمعات التجارية المعززة للصحة، ومن ضمنها محور اسمه تعزيز النشاط البدني من خلال توفير مسار محدد مع علامات محددة وأماكن الجلوس، وأيضا فتح المجمعات قبل موعد التسوق بساعتين تقريبا. فسلطنة عمان من ضمن الدول اللي شاركت، والحمد لله يمكن 3 مجمعات حصلت على المركز الماسي بسبب توفيرها لهذه الأشياء. طبعا هناك محاور أخرى منها التغذية ومنها الدفاع المدني وغيرها من الأشياء. لكن بالنسبة للأخطاء اللي الناس تعملها وخصوصا في هذه الأجواء الحارة، وخاصة لما تمارسها في الهواء الطلق، هي أول شيء عدم اختيار الوقت المناسب. يعني الإنسان لازم يتحين الوقت اللي ما تكون فيه الشمس عمودية، فبالتالي يعني أيضا يشرب كمية كافية من الماء. لاحظنا أنه كثير من اللي يمارسوا نشاط بدني ينسوا موضوع شرب الماء أو يشيلوا معاهم ماء. أيضا في بعض الممارسين يرتدوا ملابس غير مناسبة، ظن منهم أنه لو لبسوا ملابس ثقيلة وتعرقوا كثير هذا راح يفقد طاقة، وطبعا هذا ما صحيح. في كثير من الناس اللي يمارسوا نشاط بدني يهملوا موضوع الإحماء والتهدئة، وهذا ضروري جدا. أيضا واحدة من الأخطاء اللي تصير إنه الإنسان لما يحس بتعب وإرهاق يعني يكمل وما يتوقف، وهذه تحصل فيها أيضا مضاعفات وضربات شمس وغيرها من الأشياء اللي تصير. هذه تقريبا الأخطاء اللي تصير خصوصا في الناس اللي يمارسوا في الهواء الطلق أو على الشاطئ وغيره.
1: إذن هذه أهم خلنا نقول النقاط المهمة اللي ممكن الشخص يركز عليها قبل ما يمارس أي نشاط بدني. الرياضة جدا يعني ممتازة للجسد والحفاظ أيضا على الطاقة والحيوية والصحة النفسية، ولكن الاهتمام بهذه النقاط قد يجنب الأشخاص المهتمين بأنهم يقعوا مثلا لربما ضربة شمس تصيبهم أو شيء آخر، يكونوا دائما حاطين في بالهم هذه النقاط المهمة. كلمة أخيرة حابة توجهيها دكتورة هدى بخصوص هذا الموضوع لمستمعينا.
0: شكرا جزيلا. يمكن هو في خبر حلو يعني أنا أريد أقوله للمستمعين، هو نحن في 2017 كان الخمول البدني عندنا 38.6 من 10. يمكن أنا هذا ذكرته في الكثير من اللقاءات. إحنا عملنا المسح الوطني الجديد اللي هو 2025، وتبين أن الخمول البدني نزل بنسبة تقريبا 10%، يعني صار اليوم 27.9 من 10. يعني معناته أنه نحن الحمد لله يعني ماشيين في الطريق الصحيح. صار هناك وعي كبير من الناس بممارسة النشاط البدني. أيضا صار هناك تدخلات كثيرة على مستوى الدولة، يعني على مستوى سواء كان توفير البيئة الداعمة أو البرامج وغيرها. صحيح نحن محتاجين نخفض هذه يعني هذه النسبة بعدنا أكثر، لكن يبدو أنه يمكن التدخلات اللي حصلت في السابق الحمد لله أتت ثمارها. فهذا يعني خبر حلو، أريد الناس كلها تستمر على هذا الشيء، يستمروا في ممارسة النشاط البدني. طبعا نحن دائما نقول أنه المشي من أفضل الأنشطة، لكن هو ليس الوحيد. يعني هناك في أنشطة أخرى، في سباحة، في ركوب دراجات، في تمارين قوة، في يوغا. فكل شخص يمارس النشاط اللي محبب إلى قلبه، اللي يناسب عمره، يناسب قدرته، يناسب حالته الصحية. فإحنا الفكرة إن نحن نقوم من الجلوس، يعني فكرة موضوع الجلوس بحد ذاته، فترات الجلوس الطويلة هو واحد من عوامل الخطر للإصابة بالأمراض. فنحن نريد الناس تقوم، كلما سويتي أكثر كلما كانت الفائدة أكثر. يعني منظمة الصحة العالمية تقول 30 دقيقة في اليوم بمعدل 150 إلى 300 في الأسبوع من النشاط البدني المتوسط. نحن نقول كلما زدت كلما كان أفضل. طبعا بالنسبة للي هم من 6 إلى 17 سنة المفروض يعملوا نشاط بدني ما يقل عن ساعة في اليوم. نعم. طلبة المدارس. يعني نصيحتي دائما للكل أن يمارس نشاط بدني على الأقل نص ساعة في اليوم بالطريقة اللي هو يشوفها مناسبة، سواء كانت ترفيهية أو عن طريق الأعمال المنزلية أو عن طريق المشي أو غيرها من الأشياء.
1: إذن نحن نتمنى الصحة والسلامة للجميع، وهي دعوة حقيقية لكل من يسمعنا الآن بأن يمارس الرياضة ويخصص ولو وقت بسيط في يومه حتى يمارس أي نوع من أنواع الرياضة، سواء كان في الهواء الطلق أو حتى في المجمعات التجارية. كل شيء متوفر، كل شيء متاح، ولكن فقط هي يعني خلنا نقول الانطلاقة والهمة هي اللي راح تجعلك عزيزي المستمع تحصل على صحة وجسد قادر على أنه هو يعطي أكثر. شكرا لك الدكتورة هدى بنت خلفان السيابي، استشارية أولى في الصحة العامة بمكتب سعادة الدكتور وكيل الصحة للشؤون الصحية.
0: شكرا جزيلا.
1: يعطيك العافية.
2: أسلوب حياة.
1: في الختام، دائما هناك تفاصيل صغيرة تصنع فرقا كبيرا، وكل يوم لنا في الحياة هو بداية جديدة.
3: شكرا لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة والإصغاء، وأيضا الشكر موصول لضيوفنا الكرام على ما قدموه من معلومات وأفكار قيمة أكيد أثرت حوارنا لهذا اليوم.
1: حتى نلتقي لكم خالص الود من أسلوب حياة. كانت معكم في الإعداد تناظر بنت سالم الوهابي،
3: وفي التقديم وعد بنت علي الهطالي وفاطمة بنت علي الإسماعيلي،
1: وهذه تحيات المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
3: حتى نلتقي بكم في حلقة جديدة من أسلوب حياة، دمتم

مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم أخبار عمان ونبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس جمهورية بوتسوانا يبحثان في لقاء خاص بالقصر الرئاسي بجابروني سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مجالات أوسع واستكشاف فرص جديدة للتعاون. سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا توقعان على 9 مذكرات اتفاق وتفاهم في عدد من المجالات.

فعاليات أسبوع عمان للمناخ توصي في ختام أعمالها بتوسيع الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في تنفيذ المبادرات المناخية وتسريع الاستثمار في الطاقة النظيفة. أهلا بكم إلى التفاصيل. عقد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اليوم لقاء خاصا مع فخامة الرئيس دوما غيديون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا بالقصر الرئاسي بجابروني، وبحث القائدان خلال اللقاء سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مجالات أوسع واستكشاف فرص جديدة للتعاون، مؤكدين على أهمية البناء على ما يجمعهما من توافق وتفاهم بما يحقق طموحات وتطلعات الشعبين الصديقين. حضر اللقاء معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي دكتور فينو بوتالي وزير العلاقات الدولية رئيس بعثة الشرف. قام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وبمعية فخامة الرئيس دوما غيديون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا اليوم بزيارة إلى مركز الألماس في العاصمة جابروني. وكان في استقبال جلالة السلطان المعظم لدى وصوله مركز الألماس معالي بوغولو غوي وزيرة الطاقة والمعادن والمدير العام للمركز. واطلع جلالة السلطان المعظم على أنشطة المركز واختصاصاته ومراحل العمل في قطاع الألماس وما يطلع به من أدوار في مجالات الفرز والتقييم وجهود المركز في تنمية القيمة المضافة لهذا القطاع. عقب ذلك قام جلالة السلطان المعظم بجولة في المعمل الرئيس للمركز، اطلع خلالها على العمليات الفنية والتقنيات المستخدمة في مختلف مراحل الإنتاج، واستمع إلى شرح حول الإمكانات الفنية والخبرات التي يملكها المركز.

0: وفي ختام الزيارة تفضل جلالة السلطان بالتوقيع في سجل كبار الزوار، مقدما شكره وتقديره للقائمين على المركز ومتمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح، مشيدا بما يطلع به من أعمال وجهود كبيرة في قطاع التعدين. كما تفضل جلالته رعاه الله بتقبل هدية تذكارية مقدمة من المركز احتفاء بزيارته الكريمة، فيما تفضل عزه الله بتقديم هدية تذكارية له. هنأ حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه فخامة الرئيس خوسي أنطونيو كاست رئيس جمهورية تشيلي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب جلالة السلطان عبر برقية التهنئة المرسلة لفخامته عن تمنياته بالتوفيق الدائم لتحقيق كل ما يطمح إليه شعب بلاده الصديق من تقدم واستقرار ونماء. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة الدكتورة كلاوديا شيمباوم رئيسة الولايات المتحدة المكسيكية بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. وأشاد جلالة السلطان خلالها بالعلاقات الطيبة التي تربط البلدين الصديقين، راجيا لهذا البلد الاستقرار الدائم والتطور المتنامي على كافة الأصعدة. وقعت سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا على 9 مذكرات اتفاق وتفاهم في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية بوتسوانا لتعزيز مجالات التعاون والشراكة بين البلدين وخدمة مصالحهما المشتركة. وتتعلق مذكرات الاتفاق والتفاهم بعدد من المجالات، وهي التعاون العام والمشاورات السياسية وإلغاء متطلبات التأشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمات الجوية وترويج الاستثمار وإنشاء شراكة بين سلطنة عمان وبوتسوانا في الأمن الدوائي والتعاون التنظيمي والإمداد الصيدلاني والاستثمار والتطوير المشترك لوثيقة الشروط الأساسية للتعاون في التنقيب التعديني وأمن الطاقة والتنمية الإقليمية للطاقة. ومذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة عمان وبزنس بوتسوانا، والتي تمثل غرفة التجارة ومنظمة أصحاب العمل والجهة الممثلة للأعمال في بوتسوانا. وقع المذكرات من الجانب العماني مع السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومصطفى بن محمد الهنائي الرئيس التنفيذي لشركة أوغرين، والمهندس مطر بن سالم البادي الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عمان، ومحمد بن عبد الرحمن البلوشي من مجموعة وثاق. ومن الجانب البوتسواني معالي الدكتور فينيو بوتالي وزير العلاقات الدولية، ومعالي كيوجيل أتاميلانغ وزير النقل والبنية التحتية، وسعادة الدكتورة نيو تابيلا وكيلة وزارة الصحة، وتومين باكاني الرئيس التنفيذي لبزنس بوتسوانا، وسيسكو ماشابيلي الرئيس التنفيذي لشركة استثمار التنقيب التعديني في بوتسوانا. أعربت سلطنة عمان عن تقديرها للجهود التي تبذلها أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدة استمرار تعاونها المشترك مع الوكالة والدول الأعضاء لتحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعزيز دورها المحوري في استخدام التقنية النووية من أجل السلام والتنمية المعاصرة. جاء ذلك في كلمة سلطنة عمان أمام الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا، وألقتها المستشار فايزة بن سيف السيابية القائمة بالأعمال المندوبية الدائمة لسلطنة عمان لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكشفت الكلمة عن سعي مركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان التابع للمدينة الطبية الجامعية ليكون أحد المراكز المرجعية المحورية للوكالة في مجالات العلاج الإشعاعي والطب النووي، مستعرضة حفاظ المركز على اعتماد اللجنة المشتركة الدولية لاعتماد المؤسسات الصحية في سلامة المرضى خلال يونيو الماضي. وتطرقت الكلمة لإشادة فريق خبراء ضمان جودة علاج الأورام بالإشعاع التابع للوكالة بجودة عمليات المركز وأنشطته المتنامية خلال فبراير الماضي، معلنة عن قيام فريق آخر قريبا بتقييم جودة خدمات قسم العلاج الإشعاعي في المستشفى السلطاني لتطوير وتحديث خدمات مؤسسات تشخيص وعلاج السرطان. بدأت اليوم مجريات التمرين العسكري المشترك شجاع الساحل واحد الذي ينفذه الجيش السلطاني العماني ممثلا بكتيبة مسقط ووحدات من القوات البرية لجمهورية القمر المتحدة. وسيتضمن التمرين المشترك الذي يقام بمنطقة التمارين العسكرية للجيش السلطاني العماني بولاية الجبل الأخضر مجموعة من التدريبات العسكرية المختلفة وفقا لخطة التمرين والأهداف التدريبية الموضوعة. ويأتي تنفيذ التمارين العسكرية المشتركة في إطار الخطط والبرامج التدريبية السنوية التي ينفذها الجيش السلطاني العماني مع الدول الشقيقة والصديقة لإدامة مستوى الجاهزية والكفاءة العملياتية لمنتسبيه، إلى جانب تبادل الخبرات العسكرية مع القوات المشاركة. أوصت فعالية النسخة الثانية من أسبوع عمان للمناخ 2026 الذي نظمته هيئة البيئة بتوسيع الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية في تنفيذ المبادرات المناخية وتسريع الاستثمار في الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر وتقنيات منخفضة الكربون وتطوير أسباق الكربون وآليات التمويل المناخي بما يدعم المشروعات القابلة للتنفيذ. وأكدت فعالية الأسبوع على تعزيز مشاركة الشباب والابتكار وريادة الأعمال المناخية وتحويل النماذج الأولية الناجحة إلى مشروعات قابلة للتوسع ورفع كفاءة استخدام البيانات والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في التخطيط المناخي وصنع القرار. نظمت سفارة سلطنة عمان لدى جمهورية الهند جلسة تفاعلية رفيعة المستوى ناقشت الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة للشركات والمستثمرين من الهند في ميناء صحار والمنطقة الحرة وما يوفرانه من مزايا تنافسية وتسهيلات تعزز الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
1: الشراكة الاقتصادية بين سلطنة عمان وجمهورية الهند تناولتها جلسة نقاشية في العاصمة نيودلهي، وجرى خلالها التعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في ميناء صحار والمنطقة الحرة، حيث تم استعراض أبرز المزايا التنافسية والتسهيلات التي تعزز الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. سعادة السفير عيسى بن صالح الشيباني سفير سلطنة عمان لدى جمهورية الهند:
2: الرسالة اللي نحاول توجيهها طبعا أنه البنية الاستثمارية والتجارية في عمان هي على أعلى مستوى، سواء من ناحية البنية التحتية أو من ناحية القوانين أو كذلك من ناحية التأهيل البشري.
1: واستعرض القائمون على ميناء صحار والمنطقة الحرة المقومات التي يتمتع بها الميناء من موقع حيوي وبنية أساسية متكاملة وحلول لوجستية ومزايا تنافسية تسهم في دعم حركة التجارة والاستثمار وتعزيز حضور الشركات العمانية في الأسواق الخارجية. هيثم بن سيف العميري مدير أول تطوير الأعمال بميناء صحار والمنطقة الحرة:
3: ميناء صحار والمنطقة الحرة اليوم يعتبروا بوابة لسلطنة عمان وأيضا هي محطة عبور لهذه الاستثمارات للأسواق العالمية.
1: تجربة مجموعة جندال في سلطنة عمان أحد النماذج الناجحة للاستثمارات الهندية في ميناء صحار، والتي تعكس متانة الشراكة الاقتصادية بين البلدين وقدرة البيئة الاستثمارية في سلطنة عمان على استقطاب الاستثمارات الصناعية النوعية في وقت بلغ فيه حجم الاستثمارات في ميناء صحار والمنطقة الحرة نحو 30 مليار دولار، فيما تجاوز حجم المناولة 75 مليون طن. لإذاعة سلطنة عمان أحمد بن يحيى النصري.
0: وقعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اليوم على 40 اتفاقية لتأهيل وصيانة منظومة الأفلاج وحفر أبار مساعدة بمختلف ولايات محافظة الظاهرة بتكلفة إجمالية تجاوزت 600 ألف ريال عماني. وتأتي هذه المشروعات لمعالجة الأضرار الناتجة عن منخفض المسرات الذي شهدته سلطنة عمان في مارس الماضي، الذي تسبب في إحداث أضرار بقنوات ومجاري بعض الأفلاج ومصادر تغذيتها والمياه والآبار المساعدة لها في مختلف ولايات المحافظة. قرر البنك المركزي العماني رفع سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع المصارف المحلية بمقدار 25 نقطة أساس ليبلغ 4.5% اعتبارا من اليوم 17 سبتمبر 2026 ويأتي القرار في إطار توجهات السياسة النقدية وبما ينسجم مع نظام سعر الصرف الثابت للريال العماني، ويسهم في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي في سلطنة عمان، كما يهدف الإجراء إلى الحد من الضغوط التضخمية واستقرار الأسعار والحد من التدفقات غير المرغوبة لرؤوس الأموال عبر الحدود وتعزيز ثقة المستثمرين. انخفض سعر نفط عمان تسليم الشهر نوفمبر المقبل 7.94 دولار مقارنة بسعر يوم أمس، ليبلغ اليوم 124.15 دولار للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أكتوبر المقبل قد بلغ 87 دولارا و84 سنتا للبرميل. وصلنا بكم مستمعينا الكرام إلى نهاية أخبار عمان، ونذكر بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم وفخامة رئيس جمهورية بوتسوانا يبحثان في لقاء خاص بالقصر الرئاسي بجابروني سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مجالات أوسع واستكشاف فرص جديدة للتعاون. جلالته حفظه الله ورعاه يقوم بزيارة إلى مركز الألماس في العاصمة جابروني بمعية فخامة رئيس جمهورية بوتسوانا. سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا توقعان على 9 مذكرات اتفاق وتفاهم في عدد من المجالات. فعاليات أسبوع عمان للمناخ توصي في ختام أعمالها بتوسيع الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في تنفيذ المبادرات المناخية وتسريع الاستثمار في الطاقة النظيفة. أعد لكم أخبار عمان منيرة بنت خلفان الهناي، ونفذها على الهواء حمود بن سالم بن عرابة. شكرا لكم وإلى اللقاء.

مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في استديو الظهيرة من إذاعة سلطنة عمان. سنكون معكم مستمعينا في متابعة لآخر المستجدات ومناقشة لمختلف المواضيع على طاولة الحوار، وكما عودناكم دائما في استديو الظهيرة أول بأول مع المستجدات، نتابع طبعا من خلال حساب وكالة الأنباء العمانية جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يغادر جمهورية بوتسوانا الصديقة بعد أن اختتم زيارته السامية، متوجها أيده الله إلى جمهورية أنغولا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين. وكما تابعنا مستمعين الكرام، هناك مجموعة من الاتفاقيات التي وقعت بين سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا. هذه الاتفاقيات كانت في عدة مجالات، منها التعاون العام، المشاورات السياسية، الخدمات الجوية، ترويج الاستثمار، السفر والدبلوماسية، وطبعا هناك إلغاء لمتطلبات التأشيرة لحمل الجواز السفر الدبلوماسية والخاصة. وسنقف خلال البرنامج على الاتفاقية الموقعة، الاتفاقية الاستراتيجية بين شركة تنمية معادن عمان للتوسع الخارجي، وسنتحدث طبعا عن تفاصيل هذه الاتفاقية والشركة التي تم تأسيسها. ستكون معنا عزيزة الرواحي مديرة الاستثمار والشراكات في شركة تنمية معادن عمان. كذلك مستمعينا، ستكون لنا وقفة للحديث عن تأهيل الحارات التاريخية بمحافظة الداخلية، وسنتحدث عن اختيار الجبل الأخضر عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2027. كما ستكون لنا وقفة للحديث عن الإدارة الرشيقة في العمل الإعلامي الحكومي من خلال ضيفنا الدكتور خميس الكليبي، مدرب ومستشار وباحث متخصص في علوم الإدارة. أما في فقرة أقلام لليوم، سنتحدث عن الاستثمار والتنمية البشرية من حساب الأرقام إلى صناعة الأثر المستدام لكاتبه الدكتور مرتضى بن جمعة الخائط. الدكتور مرتضى متخصص في التنمية البشرية والتميز المؤسسي، سنناقش حول ما كتب وكذلك تفاصيل هذا المقال وأبرز ما جاء فيه. إذن مستمعينا ومتابعينا، هذه محطاتنا لليوم. بعد فاصل قصير سنبدأ معكم أولى محطاتنا. تقبلوا تحيات فريق البرنامج الذي يرافقكم خلال الدقائق القادمة، في التقديم عبدالله السعيدي، وفي الإخراج المرئي حمد الفرعي، وفي الإعداد بثينة الفوري، وتحيات مخرجنا مروان السعيدي.

تحية لكم مستمعينا أينما كنتم، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء عبر تردداتنا وعبر منصاتنا الرقمية، ولكل من يتابعنا مرئيا على قناتنا في اليوتيوب وعلى منصة عين. أهلا وسهلا بكم جميعا. مستمعينا الكرام، وقعت سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا على 9 مذكرات اتفاق وتفاهم في إطار زيارة دولة يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية بوتسوانا لتعزيز مجالات التعاون والشراكة بين البلدين وخدمة مصالحهما المشتركة. وتتعلق مذكرات الاتفاق والتفاهم بعدد من المجالات، وهي التعاون العام والمشاورات السياسية وإلغاء متطلبات التأشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمات الجوية وترويج الاستثمار وإنشاء شراكة بين سلطنة عمان وبوتسوانا في الأمن الدوائي والتعاون التنظيمي والإمداد الصيدلاني والاستثمار والتطوير المشترك لتوثيقه الشروط الأساسية للتعاون في التنقيب التعديني وأمن الطاقة والتنمية الإقليمية للطاقة، ومذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة عمان وبزنس بوتسوانا، والتي تمثل غرفة التجارة ومنظمة أصحاب العمل والجهة الممثلة للأعمال في بوتسوانا. مستمعينا، سنقف اليوم على تفاصيل أكثر حول الاتفاقية الموقعة في قطاع

0: التوقيعات، ونسأل الله أن يجلب لنا العوائد للبلدين بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى. الأستاذة عزيزة، نعرف المستمع والمتابع على طبيعة هذه الاتفاقية وتفاصيلها، لكن في البداية من الجيد أن نتحدث كيف مهدت العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان وبوتسوانا وزيارة جلالة السلطان الله يحفظه لهذه الشراكة في قطاع التعليم.
0: نعم، جاءت هذه الزيارة السامية استكمالاً لمسار متصاعد من العلاقات الثنائية بين البلدين، بدأت في أبريل الماضي تمهيداً للشراكة الاستراتيجية، وكان قطاع التعليم أحد هذه الشراكات الاستراتيجية التي بادرتها الدولتين، كونه قطاعاً واعداً في سلطنة عمان وأحد أبرز المحاور الأساسية للتنويع الاقتصادي. وأيضا حكومة بوتسوانا تتجه حاليا نحو تنويع المعادن التي تساهم في اقتصاد البلد وتقليل اعتمادها على الألماس، فجاءت هذه الزيارة السامية تمهيدا للشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
1: نعم، نتحدث عن مقومات بوتسوانا في النحاس، لأن الاتفاقية مرتبطة بمجالات النحاس، ونسمع دائما عن حزام كالاهاري النحاسي. نعرف
0: نعم،
1: المستمع والمتابع ماذا نقصد بحزام كالاهاري النحاسي، وما هي طبيعة هذه الثروات النحاسية الموجودة في بوتسوانا.
0: تكمن الأهمية الاستراتيجية لبوتسوانا في مرور حزام كالاهاري النحاسي عبر أراضيها. هذا الحزام هو أحد أبرز الأحزمة الجيولوجية الواعدة بالنحاس عالميا، وهي من أقل المناطق استكشافا، موجود حاليا طبعا يمر بين دولتين ناميبيا وبوتسوانا. ورغم إمكاناته الكبيرة، تعتبر بوتسوانا أقل المناطق استكشافا للنحاس، وهو ما دفع شركة تنمية معادن عمان للتركيز على بوتسوانا كأحد أهم الدول للتوسع الخارجي. والجدير بالذكر أن دولة بوتسوانا هي من ضمن الدول التي تندرج تحت استراتيجية تنمية معادن عمان للتوسع الخارجي، فهذا يسر أو سهل لنا التوافق في الاستثمار خارج البلد، وتحديدا في بوتسوانا تركيزا على معدن النحاس.
1: نعم، وأتوقع الأستاذ عزيزة نحن في سلطنة عمان لدينا تجربة جيدة مع النحاس واستكشافات ومشاريع مرتبطة بالنحاس، لذا تلتقي هذه الخبرة مع تلك الحاجة في بوتسوانا.
0: نعم، مثل ما تفضلت، في الأشهر الماضية وقعت تنمية معادن عمان شراكة اتفاقية شراكة مع شركة كازاخستانية للتواصل في الاستكشاف معدن النحاس، بعد أن استكشفنا أو تم الاستكشاف مخزون بسيط. أيضا شركة مازون للتعدين هي من أهم المشاريع التي تطورها حاليا شركة تنمية معادن عمان، بمخزون يعادل 24 إلى 26 مليون متر طن متري. وأيضا بهذه الخبرات التي لديها شركة تنمية معادن عمان، وجدنا هناك توافق في الاستثمار في الاستكشاف دولة بوتسوانا وتعزيز هذا القطاع، وأيضا تنويع القطاع التعدين وتقليل تركيزهم على معدن أو على الألماس. يأتي ذلك توافقا مع استراتيجية أو رؤية بوتسوانا ل 2036 التي تعطي الأولوية للتنويع التعدين كركيزة للمرونة الاقتصادية.
1: نعم، كيف تطورت طبيعة الشراكة بين سلطنة عمان وبوتسوانا في هذا المجال؟ نعرف يعني في شهر أبريل الماضي كانت هناك زيارة وتم توقيع يمكن اتفاقية إطارية أو خطاب نوايا كما يسمى، والآن خطوة جديدة. نتحدث عن هذه المراحل في الأشهر الماضية وتطورها.
0: نعم، مثل ما تفضلت، في أبريل الماضي وقعت شركة تنمية معادن عمان خطاب نوايا مع شركة EICV، وهي الشركة التي أسست لتطوير أو تعزيز قطاع الاستكشاف في قطاع التعدين في شركة بوتسوانا. بعد هذا التوقيع مباشرة استضافت شركة تنمية معادن عمان كوادر بوتسوانية في السلطنة، وتم تدريبهم على أحدث التقنيات للاستكشاف وتطوير معدن النحاس والمعادن المصاحبة له. آه

0: ذلك طبعا تمت تم الاتفاق تمت الاتفاقية بين الشركتين بأن سوف ننظر لبعض المواقع التي تكون مصاحبة للنحاس، وسوف تكون شركة تنمية معادن عمان مدير لهذه المشاريع. فبالتالي وقعت اليوم شركة تنمية معادن عمان اتفاقية شروط ملزمة، والتي سوف يأتي بعدها إنشاء شركة في بوتسوانا، والتي ستمتلك فيها شركة تنمية معادن عمان حصة بنسبة تعادل 76% لهذه المشاريع.
1: نعم، طبيعة أعمال هذه الشركة ستكون مركزة في أي مجال بالتحديد في النحاس الاستكشاف؟
0: نعم.
1: ماذا يعني بالضبط؟
0: سوف تكون طبعا في مجال الاستكشاف وتطوير معدن النحاس، يعني سوف تكون أعمالها في بداية المشروع طبعا على المسح الجوي والحفر.
1: نعم.
0: وأيضا التقنيات تدريبهم على أحدث.
1: نعم.
0: التقنيات التي تكون مصاحبة لهذه الأعمال.
1: ماذا تعني هذه الخطوة لشركة تنمية معادن عمان من خلال المشاريع القائمة في سلطنة عمان إلى التوسع إلى خارجها وتأسيس مثل هذه الشركة ونقل هذه الخبرات والتجارب؟
0: هذه الشراكة تمثل شراكة استراتيجية لتنمية معادن عمان، حيث أنها تتماشى تماما مع استراتيجية التوسع الخارجي، وأيضا استراتيجية الاعتماد على المعادن الحرجة. طبعا من المعادن الحرجة التي تركز لها شركة تنمية معادن عمان هو معدن النحاس. ولتكمن أهمية معدن النحاس في الاعتماد عليه من العديد من القطاعات، أبرزها قطاع الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية وغيرها من القطاعات التي تعد من أهم القطاعات في عدة دول.
1: نعم، نتمنى إن شاء الله للشراكة بين البلدين كل التوفيق، ونتمنى لشركة تنمية معادن عمان من خلال تأسيس هذه الشركة مزيد من التوسع إن شاء الله تعالى، سواء في مشاريع القائمة هنا أو هذه المشاريع التي تديرها من خلال هذه الشركة خارج سلطنة عمان. شكرا جزيلا لك الأستاذ عزيزة.
0: شكرا جزيلا،
1: يعطيك العافية. عزيزة بنت سعيد الرواحي مديرة الاستثمار والشراكات في شركة تنمية معادن عمان كانت معنا عبر الهاتف للحديث عن تفاصيل هذه الاتفاقية الموقعة بين الجانبين العماني والبوتسواني.

0: لقاء الظهيرة.
1: تحية لكم مستمعين أينما كنتم. محطتنا القادمة ستكون حول تأهيل الحارات التاريخية بمحافظة الداخلية، وسنتحدث عن اختيار الجبل الأخضر عاصمة للسياحة الخليجية 2027. طبعا مستمعينا الكرام، الكل يعلم بالمقومات الطبيعية والسياحية لمحافظة الداخلية، وهناك اشتغال كبير من وزارة التراث والسياحة لاستثمار كل هذه المقومات بما يخدم القطاع السياحي. سنتحدث أكثر إن شاء الله عن هذا الموضوع من خلال ضيفتنا في الاستوديو، الأستاذة أحلام بنت حمد القصابي، مديرة إدارة التراث والسياحة بمحافظة الداخلية. أهلا وسهلا بك الأستاذ أحلام.
2: أهلا وسهلا أستاذ عبد الله،
1: حياك الله وسعيدين بوجودك معنا في الاستديو.
2: وأنا كذلك.
1: يعني محافظة الداخلية أصبحت وجهة سياحية محلية وخليجية، لأن نشوف نحن كيف أعداد السياح ما شاء الله في تزايد مستمر لمختلف الوجهات السياحية. ولكن عندما نتحدث عن الحارات القديمة، بلا شك هناك حاجة لاشتغال كبير على هذه الحارات وتهيئتها حتى تكون كذلك قبلة سياحية. نتحدث بداية أستاذة أحلام عن القيمة التاريخية والسياحية للحارات القديمة في محافظة الداخلية، وكيف يمكن استثمارها والاستفادة منها.
2: نعم، الحارات القديمة في محافظة الداخلية مش مجرد بنيان تاريخي متلاصق مع بعض البعض، هي ممكن تكون يعني توثق أنماط اجتماعية اقتصادية وأيضا عمرانية تشكلت عبر تعاقب أجيال. ممكن نشوف في الحارة الوحدة كيف قدرة الإنسان العماني اليوم على أنه يخلق هذا النسيج المتكامل العمراني، في نفس الوقت تخطيط عمراني رائع جدا يجمع ما بين المساكن، المساجد، المجالس اللي هي السبل، الصباحات، أيضا تشوف الفلق اليوم مر من داخل الحارة، والممرات ممكن تكون ضيقة وممكن تكون متوسعة، الأسواق القديمة ملتصقة أحيانا أو أنه في مسافة لكن تكون قريبة من الحارات. هذه اليوم هذه الحارات في محافظة الداخلية أستاذ عبد الله تحمل معها قصة تعود إلى الحرفي والمزارع ومرتبطة بالمياه أيضا.
1: نعم. يقال دائما أنه الأماكن التاريخية والأماكن القديمة والحارات لها خصوصيتها في التطوير، يعني أنت ممكن تطور أي مكان، ولكن عندما تتحدث عن تطوير مقترن بالحفاظ على الهوية وعلى الأصالة، هنا تحتاج إلى رعاية كبيرة وخبرات كذلك من نوع خاص.
2: نعم. طبعا وزارة التراث والسياحة دائما تحاول أو هذا خلنا نقول صميم اختصاصها اليوم اللي هو خلق التوازن ما بين تطوير الحارة من الجانب السياحي وخلقها إلى قيمة اقتصادية والحفاظ على أصالتها ومكانتها وهويتها وعناصرها المتكاملة العمرانية الثقافية. طبعا يتحقق هذا التوازن إذا نحن تعاملنا اليوم مع الحارة كنسيج عمراني واحد ومتكامل، مش كمباني متوزعة. فإذا طورتها كمباني منفصلة عن بعضها البعض ما راح أحقق التوازن المطلوب ما بين تطويرها كتجربة سياحية وما بين تأهيلها عمرانيا. لكن اليوم التعامل معها أستاذ عبد الله كنسيج عمراني متكامل، نبدأ معه في عملية توثيق العناصر الموجودة داخل الحارة وقيمتها أيضا التاريخية. ينزل فريق يوثق كل هذه المنظومة الموجودة، بعدها تبدأ تحديد الاستخدامات. اليوم هذه المباني الموجودة لإيش بالضبط؟ إيش التجربة اللي تناسبها؟ بدون ما أنا ألحق أي أضرار بأصالة هذا المبنى. بالإضافة إلى أنه في معايير للترميم. وفي بالضبط أنه ممكن ندخل اليوم بعض التحسينات اللي ممكن تعزز من جودة المبنى بما يتناسب مع التجربة والمرونة موجودة. يبقى الشيء الأهم اليوم في خلق هذا التوازن إشراك المجتمع المحلي، كونه جزء مهم من هذه التجربة، تواجده وبقائه في هذه الحارات وكونه جزء أساسي من هوية المكان نفسه وحركته اليومية راح يخلق هذا التوازن أيضا.
1: نعم. نعم. هل يوجد حصر أو عدد معلن لعدد الحارات في محافظة الداخلية مثلا؟ نسمع يعني دائما عن حارة هنا وحارة هناك، بعضها طور وبعضها يمكن قيد التطوير. نعم. وبعضها هناك مطالبة بتطويره.
2: نعم، اليوم بعد مشروع الحصر والتوثيق بلغ عدد الحارات في محافظة الداخلية 300 حارة. دعمت الوزارة جهود الأهالي فيما يقارب 13 حارة. عندنا اليوم 15 حارة بالضبط بدأ فيها الحراك من ناحية الترميم التطوير، وأيضا تحويل المنطقة كونها تراثية إلى قيمة اقتصادية. وعندنا مشاريع كثيرة في محافظة الداخلية حاليا، يمكن الكل يعرف حارة العقر واكتمالها كتجربة. نعم. اليوم عندنا نفس الشيء، مشروع حارة العين والسواد في ولاية إزكي. هذا المشروع جاء بالتكامل مع والشراكة مع عدة جهات معنية، واليوم نوجه رسالة شكر إلى شركة نمال الكهرباء في دخولهم بشراكة في هذه الحارة لتنزيل جميع الخطوط الكهرباء وتهيئة الصرف الصحي كشراكة مجتمعية من الشركة. بندخل في المرحلة القادمة بتبليط الممرات، تهيئتها، إنارتها، وانتهينا أيضا من أعمال ترميم المعالم التاريخية العامة مثل الصباحات وأحد الأبراج الموجودة في الحارة.
1: نعم. عادة ما هي طبيعة الشراكات بينكم وبين القطاع الخاص لتطوير حارة معينة؟ يعني نحن نعرف أن وزارة التراث والسياحة تقوم بدور، يمكن خلنا ما أعرف إذا كان يصح نقول إنه البنى الأساسية الرئيسية ذكرتي. نعم. أمثلة عليها، ولكن يمكن في جوانب أخرى تحتاج إلى دخول سواء المجتمع المحلي على شركة على شكل شركات أهلية أو حتى وجود. نعم. مستثمرين. ونحن نتكلم عن حارات قديمة وأماكن لها خصوصيتها وقيمتها التاريخية، فكيف تحاولوا كوزارة تنظيم هذا الجانب وتأطيره؟
2: نعم، اليوم يعني نجاح تحويل هذه القيمة التراثية إلى استثمار طبعا يتطلب شراكة، يتطلب معالجة كثير من الجوانب الأساسية. محافظة الداخلية ممثلة في البلدية موجودة وحاضرة في تطوير محيط الحارة نفسه، المواقف، التشجير، الإنارة، فدخلنا في شراكات معهم. عندنا مثل ما ذكرت الشركات الخاصة تدخل في تهيئة البنية التحتية سواء كان الاتصالات أو الكهرباء أو الصرف الصحي، وعندنا تجربة ناجحة الآن في حارة العين والسواد، وداخلين إن شاء الله على حارات أخرى. تدخل هنا جهات أخرى. اليوم عندنا بعض اللجان الموجودة في الولايات، أستاذ عبد الله يترأسها الوالي. الجهات الحكومية الأخرى حاضرة في هذه اللجان، كل حسب اختصاصه. أيضا إعداد ملف متكامل لكل حارة اليوم يحدد هويتها، يحدد الأنشطة الملائمة لها تخطيطيا. دخلت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في التجديد الحضري، ونحن كوزارة التراث والسياحة شركاء أيضا معهم في هذه المبادرة.
1: نعم.
2: واستهدفت حارة الحمر القديمة.
1: نعم.
2: نعم، كمرحلة أولى.
1: لفتني تركيزك على المجتمع المحلي وذكرتي أنه دائما يجب أن يكون شريك في تطوير. نعم. مثل هذه الحارات. اليوم كيف يمكن أن يربط المجتمع المحلي.
2: نعم.
1: بمشاريع تطوير الحارات، وكيف ينعكس اقتصاديا على المجتمع من خلال توفير الفرص وربط هذه الفرص كذلك بأبناء المجتمع المحلي؟
2: نعم، اليوم إذا قلنا إحياء الحارات القديمة وتحويلها من حارات، حاولت الوزارة جهودها للحماية والحفظ وصونها ككونها إرث إلى فرص استثمارية لأبناء المجتمع، جاء من خلال المجتمع نفسه. اليوم عندي أبناء المجتمع يعني هم أصحاب المنازل هذه نفسها والأحياء السكنية والأحياء هذه داخل الحارات التراثية، فهم من خلال أفكارهم، من خلال تجاربهم، يعني يقدموا مقترحات تحويل هذه المباني إلى نزل تراثية، إلى متاحف، مطاعم تقدم تجارب للمأكولات العمانية، بعضها لممارسة الحرف التقليدية والأخرى لتقديم بعض الخدمات الإرشاد السياحي. كل هذه التجارب الموجودة في الحارة اليوم خلقت منتج محلي للسائح، ورفعت أيضا نفس الشيء قيمة الأصول داخل الحارات. وعندنا حارة العقر دخلت فيها هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقوة، مشكورين يعني كنوع من دعم القوي لجميع الحرفيين، جميع المؤسسات المتوسطة الصغيرة داخل هذه الحارة. فأصبحت العوائد الاقتصادية داخل الحارة من خلال هذه التجارب أكثر استدامة.
1: نعم.
2: وطبعا أثرها بشكل مباشر يعود إلى المجتمع المحلي وأبناء هذه الحارات.
1: نعم، هذا يقودنا للحديث عن التجربة المتكاملة للسائح.
2: نعم.
1: هنا تحدث هنا عن محافظة الداخلية.
2: نعم.
1: يعني محافظة الداخلية لوحدها قادرة أنها تكمل كل عناصر هذه التجربة. نحن نتحدث عن الحارات كعنصر من عناصر أخرى في المحافظة. كيف تعمل وزارة التراث والسياحة على تجربة السائح للمحافظة؟ لأنه العناصر كثيرة والمقومات كثيرة والأماكن اللي ممكن يزورها السائح كثيرة.
2: اليوم السائح لما ينزل الحارات ما يبحث عن مباني فقط، يعني يلتقط صورة يدخل المبنى، ولكن محتاج تجربة يعيشها داخل هذا المبنى. أنا ممكن أسلط الضوء اليوم على تجربة واحدة ونسترسل فيها شوية. عندنا قرية السوقرة دخلت وزارة التراث والسياحة في دعم تبليطها، ترميمها، دعم الأهالي فيها. هي تعود لعائلة، شركة أهلية. فقرية السوقرة اليوم لما قدمت تجربتها قدمتها بطريقة مختلفة. لما تروح تحجز هناك النزل التراثي تقدر تجرب تجربة الطهي العماني، المشي الجبلي، مشاهدة النجوم، برامج ليلية مختلفة. فالحارة بأكملها قدرت تخلق تجارب عديدة داخل هذا المكون.
1: نعم.
2: وتقدمها طبعا بطريقة مختلفة للسائح الأجنبي أو المحلي.
1: نعم. نحن سننتقل يعني الأستاذة أحلام للحديث عن مكان آخر في محافظة الداخلية، مكان نعشقه جدا والكل يتطلع دائما لزيارته لأنه يوفر تجربة كذلك فريدة. ونحن يعني مؤخرا احتفينا باختيار الجبل الأخضر عاصمة للسياحة الخليجية 2027.
2: نعم.
1: لكن قبل ذلك سنخرج لفاصل جميل من اختيار الجميل مروان. هل أنت مستعد يا مروان؟ نذهب إلى فاصل.

0: جميل من مخرجنا. كنا نريد نختبر لياقتك، يعني هل انت مركز معنا وايش نقول، بس بعد ما سمعنا الفاصل الغنائي انت مية مية ولياقتك عالية جدا. تحية لكم مستمعينا اينما كنتم، من جديد الترحيب بالاستاذ احلام معنا في الاستديو، وسعدنا جدا بخبر اختيار الجبل الاخضر عاصمة للسياحة الخليجية 2027. يمكن نحن كوسائل اعلام وكمجتمع تلقينا الخبر، يعني فرحنا بالخبر اكيد، ولكن هناك اشتغال كبير قبل الإعلان وقبل الاختيار، يعني ولو بشكل سريع، ماذا فعلنا حتى ننال ثقة الجميع في دول مجلس التعاون لاختيار الجبل الأخضر عاصمة للسياحة الخليجية 2027؟
1: طبعا اختيار الجبل الأخضر عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2027 كان في مجهودات تسبق هذا الاختيار وهذا الإعلان. الجبل الأخضر له طابع مختلف، مقومات مختلفة، طبيعة جبلية، طقس متفرد، تراث في الحارات، تراث جيولوجي، بيئة خصبة لاستقطاب السواح. اليوم الجبل لأنه يشهد نمو مختلف ومتواصل في كل القطاع، المشروعات خلنا نقول مختلف القطاعات، جعلوا مكان جذب لهذا الإعلان، فالمقومات برمتها مكتملة اليوم في الجبل الأخضر، ونتوقع أنه يستحق هذا الإعلان.
0: نعم. طبعا هناك مشاريع كثيرة يمكن أنجزت وتمل عليها في الجبل الأخضر، كانت يعني بشكل كبير يمكن في القطاع الفندقي. نتحدث عن المشاريع الحالية، المشاريع القائمة يعني في الجبل الأخضر، والتي ستضاف طبعا إلى قائمة المشاريع الموجودة التي تعزز قدرة الجبل الأخضر في أن يكون وجهة سياحية.
1: نعم، ولاية الجبل الأخضر في الوقت الحالي تشهد نمو متواصل في كل مشروعات سياحية، بالأخص القطاع الفندقي. طبعا إلى جانب النزل التراثية، بيوت الضيافة، وأيضا التجارب السياحية المتنوعة. عندنا مطاعم، نفس الشيء المقاهي موجودة، وبعض المشروعات اللي مرتبطة نوعا ما بالطبيعة والمغامرات، وآخرها كان استثمار كهف حيل الديار. فكل الجهود الحالية تتجه إلى نفس الشيء، رفع جودة المنشآت الحالية والوضع القائم الحالي، وتحسين المشهد أكثر وأكثر ليتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة من القطاع السياحي نفسه. طبعا في مشروعات كثيرة جاية في الخطة، ما أعرف، ما ممكن أتوقع أن أصرح الآن بها، لأنها كلها مجرد أفكار طرحت الآن على الطاولة، بس إن شاء الله بتتوافر جميع الجهود ممثلة في وزارة التراث والسياحة، محافظة الداخلية، وجميع الجهات، أنا أتوقع أنها بتحصل قبول من الجهات المختصة للتنفيذ.
0: نعم، دائما في الجبل الأخضر نسمع عن المواسم، ويمكن حتى أسماء المواسم تكون جميلة لأنها مرتبطة بتفاصيل وعناصر الجبل الأخضر. يعني نتحدث عن فكرة المواسم وكيف يعني تخلق تجربة يعني متفردة كذلك، يعني مرة الورد، مرة الرمان، مرة أشياء كلها جميلة.
1: نعم.
0: نتحدث يعني عن فكرة المواسم ونجاحها الكبير، خاصة اللي تابعناه مؤخرا في موسم الورد مثلا.
1: هو اللي يميز الجبل الأخضر تعاقب المواسم على مدار العام. يعني تحصل الموسم يتبع الثاني، فنبدأ بموسم الورد من مارس لحد مايو، تجربة زراعية ثقافية فيها يعني شيء فريد ومختلف ليقدم للسائح. والآن المنشآت الفندقية، نزول الزائر للمنشأة الفندقية تم ربطه بهذه التجربة، اليوم تقدم له هذه التجربة بالتعاون مع أصحاب وملاك هذه المزارع نفسها. الموسم الصيفي يستقطب الزوار من مختلف الجنسيات، دول الخليج أكثرها، السياحة المحلية طبعا تنشط بقوة، وهذا يعود إلى اعتدال الطقس، درجة الحرارة تكون معتدلة. موسم الرمان، احنا الآن في موسم الرمان أستاذ عبد الله، طبعا أغسطس وسبتمبر، طني الرمان، قطف الرمان، إلى جانب أيضا موسم الزيتون، وعندنا المشمش والخوخ والتين وكثير من الفواكه اللي الآن موجودة على الجبل الأخضر. اليوم هذه المواسم المتعاقبة على الجبل الأخضر تعطيه ميزة نسبية مختلفة تماماً. والمواسم هي مش منتجات زراعية فقط،
0: نعم
1: يعني أنا اليوم أروح أقطف
0: صحيح،
1: وآكل بس، لا،
0: تجربة.
1: دخلت وبقوة للقطاع السياحي، يعني
0: نعم
1: تم تحويل كل موسم منها إلى تجربة متكاملة تشمل زيارة المزارع والتذوق والشراء مع الفعاليات، لأنه لا تنسى اليوم إحنا في موسم الرمان، عندنا مهرجان الرمان في الجبل الأخضر،
0: نعم
1: عندنا الموسم الصيفي في عندنا مهرجان للجبل الأخضر، فالمواسم صاحبها الفعاليات والتجارب في المشهد نوعا ما بدأ يكتمل عندنا.
0: خاصة مع الأجواء الجميلة
1: نعم
0: التي يتمتع بها الجبل
1: بالضبط.
0: الأخضر في فصل الصيف. عودة إلى اختيار الجبل الأخضر عاصمة للسياحة الخليجية 2027، يعني ماذا يعني ذلك؟ ماذا سنفعل من الآن إلى 2027؟ عند دخول 2027 ما المتوقع يعني من في أن يكون الجبل الأخضر فعلا وجهة تحمل هذه المسؤولية، مسؤولية أنها عاصمة للسياحة الخليجية؟
1: نعم، الاختيار يمثل اعتراف صريح بما يتمتع به الجبل الأخضر اليوم، وتفرد سياحي ومكانة سياحية طبيعية وثقافية وزراعية. طبعا هذا الاعتراف أو هذا اللقب يعكس حضور سلطنة عمان وقدرتها أيضا أستاذ عبد الله على تقديم وجهة سياحية تجمع ما بين الأصالة والاستدامة وجودة التجربة نفسها. طبعا اليوم محتاجين نحن توحيد الجهود من الجهات الحكومية، محتاجين مبادرات القطاع الخاص وحضور المجتمع المحلي. خلال الفترة القادمة إن شاء الله سيتم العمل على إعداد مصفوفة متكاملة من المشاريع من البرامج والفعاليات لرفع جاهزية المواقع لاستقبال الزوار. نعم
0: نعم. ما أعرف إذا كان هذا السؤال سابق لأوانه، لكن عندكم ملامح أو مؤشرات أولية ل يعني قدرة الجبل الأخضر في استقطاب السائح الخليجي؟ يعني شفنا مؤخرا ما شاء الله وسائل التواصل ما مقصرة، يعني نشوف الحراك والانبهار حقيقة لمن يزور الجبل الأخضر لأول مرة.
1: نعم
0: هل يعني من ضمن أهدافنا أن نستقطب أعداد أكبر من السياح الخليجيين أو الزوار الخليجيين إلى الجبل الأخضر من خلال هذا الموسم وهذا الاختيار؟
1: اليوم وصلنا تقريبا إلى أكثر من 800 غرفة في الجبل الأخضر، ففي قدرة
0: نعم
1: ممتازة لاستيعاب الزوار، ولكن توجد فرص استثمارية
0: نعم
1: في المقابل للمنتجعات النزل النوعية. فالجبل فيه مقومات استثنائية تجذب اليوم المستثمر للاستثمار
0: نعم
1: لتغطية هذا الطلب المتزايد.
0: مهم.
1: متوقع نعم زيادة أعداد الزوار، وهنالك عقود التزام مع المستثمرين بلغت 10 عقود. عندنا منشأتين الآن قيد التنفيذ، وتم افتتاح ما يقارب 10 منشآت فندقية اللي هي أكثر من 3 نجوم. نعم
0: نعم نتمنى لكم كل التوفيق الأستاذة أحلام، وأكيد يعني متابعين هذا الحراك الكبير في محافظة الداخلية. أترك المساحة والكلمة الأخيرة لك.
1: شكرا جزيلا أستاذ عبد الله. طبعا عام 2027 ممكن تكون نقطة تحول حقيقية للجبل كوجهة أكثر تنافسية واستدامة على مستوى الخليج، وإن شاء الله ممكن هذه الفرصة تنقلنا من مستوى خليجي إلى إقليمي ومن ثم عالمي بإذن الله.
0: بإذن الله
1: شكرا
0: تعالى.
1: جزيلا.
0: شكرا، شكرا جزيلا لك الأستاذة أحلام بنت حمد القصابي، مديرة إدارة التراث والسياحة بمحافظة الداخلية. مستمعينا ومتابعينا الكرام، بإمكانكم العودة لهذه المقابلة لكل من فات الاستماع إلينا عبر منصاتنا الرقمية، منصة عين وقناتنا في اليوتيوب ومنصة إكس. سننتقل إن شاء الله بعد قليل إلى محطتنا القادمة التي سنتحدث فيها عن الإدارة الرشيقة. فاصل ولن أعود. أعرف أني غلطت في حرف يعني وتتبسم عادي.

0: لقاء الظهيرة.
1: يحييكم مستمعين أينما كنتم وكانت وجهاتكم ومقاصدكم، نتمنى لكم وصول السلامة اليوم الخميس، ويمكن كثير منكم إلى ولاياتهم وكذلك إلى وجهاتهم استمتاعا بإجازة نهاية الأسبوع أينما كنتم. نتمنى لكم إن شاء الله دروب السلامة. محطتنا القادمة حول الإدارة الرشيقة في العمل الإعلامي الحكومي، وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا مباشرة في الاستديو الدكتور خميس بن زايد الكليبي، مدرب ومستشار وباحث متخصص في علوم الإدارة. أهلا وسهلا بك دكتور.
2: أهلا بك أستاذ عبد الله،
1: حياك الله وسعيدين جدا بوجودك معنا في الاستديو.
2: وأنا سعيد حقيقة بهذه الاستضافة الكريمة، بارك الله فيكم.
1: هذا عنوان جميل، الإدارة الرشيقة، والإدارة الرشيقة عليها حاجة في كل القطاعات وفي كل المجالات. لكن بداية دعنا نعرف المستمع والمتابع، يعني عندنا مخرج رشيق، عندنا
2: أحسنت
1: معد رشيق لكن إدارة رشيقة.
2: والله فعلا يعني إيش الإدارة الرشيقة؟ يعني هي حتى لو تقول واحد يفكر فيها يقول فعلا يعني قضية الإنسان يحب يكون رشيق. إذا من باب أولى أيضا تكون الإدارة رشيقة، عندما أنا أقدم حقيقة خدمات يعني ذات قيمة أعلى من خلال تقليل، طبعا قيمة أعلى لما نقول خدمات نقصد بها الجهات الحكومية غالبا، واللي هي في الأصل الإدارة الرشيقة بدأت طبعا في المصانع، لكن لكي يعني نحددها هكذا بطريقة أيضا يعني مقتضبة وبطريقة أيضا متخصصة، عندما نقدم حقيقة قيمة أعلى لهذا المستفيد من خلال تقليل الهدر في الوقت والمال والجهد، ومن خلال التحسين المستمر في الإجراء في الإجراءات والعمليات. هذا باختصار شديد ما مفهوم الإدارة الرشيقة، كيف نستطيع أن نحقق الهدف بأعلى جودة وبأقل تكلفة وبأقل جهد وبأقل وقت.
1: نعم، يعني هناك ارتباط وثيق ما بين الإدارة الرشيقة وما بين الكفاءة وزيادة الإنتاجية.
2: أحسنت، هناك دائما يعني جناحان حقيقة في الإدارة اللي هي الكفاءة والفعالية.
1: نعم.
2: عمل الأشياء صحيحة وعمل الأشياء الصحيحة.
1: نعم.
2: وهذا موضوع قد يطول يعني نوعا.
1: نعم. في المؤسسات وأمكن حتى في أعمالنا الشخصية البعض يربط ما بين العمل لساعات طويلة وبجهد كبير ارتباط مباشر بالإنتاجية، لذا المفاهيم السابقة مثلا كانت تربط الإنتاجية بالالتزام بالحضور والانصراف على ساعات العمل وهكذا.
2: نعم.
1: كيف تغيرت هذه المفاهيم وكيف أصبحت مقاييس الإنتاجية مختلفة عن السابق؟
2: بطبيعة الحال لأن حقيقة القضية ليست قضية كم قدر ما هي قضية كيف. طالما أنا حققت الهدف المطلوب حقيقة، على سبيل المثال مطلوب منك مثال طبعا كخدمة حكومية أقدمها، مطلوب مني مثلا أخلص كذا كذا عدد مراجعين مثلا في اليوم، بعد ذلك لماذا وجودي في المكتب مثلا على سبيل المثال؟ أنا خلصت الهدف المنجز. ولذلك يعني لما نتكلم حقيقة أيضا بالتفاصيل سنتكلم عن المؤشرات أيضا.
1: نعم.
2: والإنجازات اللي ممكن يحققها الموظف خلال اليوم الواحد وعليه، فليس بالضرورة أن تكون كما كانت التصور السابق هو حضور الموظف. لذلك صار يعني معنا أيضا الدوام المرن، وصار كذلك أيضا قضية أنك أنت كيف تستطيع فعلا تحقق هذه الأهداف كما قلنا بأقل وقت بأقل تكلفة وبأقل جهد.
1: نعم. كيف نوازن ما بين الإدارة الرشيقة وما بين الالتزام بالأنظمة والقوانين التي أحيانا تتعدى مسألة التنظيم إلى تغلغل البيروقراطية في بيئات العمل، فتصبح الإدارة الرشيقة أمرا يعني محكوما عليه بالفشل لأن الأنظمة والقوانين والإجراءات لا تخدمها؟
2: نعم، هناك حقيقة في تصور قد يكون يعني غير صحيح، يعني البعض يظن أن الإدارة الرشيقة هي عبارة عن يعني الكلام عن الهدر في المال، وهي الحقيقة لا، المال هذا قد يكون جانب آخر، لكن هناك أيضا تفاصيل في العملية الإجرائية مثل ما قلنا نحن في قضية الإدارة الرشيقة. عندما قلنا بأن هي في التحسين المستمر في الإجراءات والعمليات، وليس بالضرورة أحيانا أنت محتاج للقوانين ومحتاج لي أيضا كما تفضلت البيروقراطية، قد تكون أحيانا البيروقراطية من الموظف نفسه. لماذا؟ على سبيل المثال أنا عندي تقريبا يمكن 7 يمكن في الهدر، ليس بالضرورة لها علاقة حتى على مستوى الإدارة العليا أو بالإجراءات أو بالقوانين.
1: نعم. أهمية أهمية التفويض وقدرة القائد في مؤسسته، في أنه هو يعني يتخلى عن بعض المسؤوليات ويفوض بها الآخرين، ويعني يعطي هذه الثقة حتى يعني يستطيع أنه يتعامل، لأنه أحيانا مركزية يمكن اتخاذ القرار تكون عند شخص واحد، وبالتالي يعني من الصعوبة تحقيق هذه المرونة.
2: أحسنت. لذلك هي حقيقة أحد الركائز الأساسية في قضية الإدارة الرشيقة هو تمكين الموظف. كيف يأتي التمكين؟ من خلال إعطائه الصلاحيات. فأنا إذا حقيقة يعني لا أمكن هذا الموظف، يجب أنا أيضا أحتاط للمسألة. أنا اليوم موجود في هذا المنصب أستاذ عبد الله،
1: نعم،
2: وبكرة لما أنا غادر من يخلق الصف الثاني؟ كيف يمكن هؤلاء الموظفين؟ بالعكس، لماذا أنا أقوم بهذه الأعمال كلها طالما عندي موظفين؟
1: نعم،
2: سعر هدر. لقلنا نحن أيضا أحد حقيقة يعني الأشياء الأساسية في الإدارة الرشيقة اللي هو الهدر. صار عندك زيادة في الموظفين أو موجود الموظفين لكن ما فوض،
1: نعم،
2: ما فوضتهم.
1: نعم.
2: إذا لماذا وجود هذا العدد طالما أنا ما استطعت أن أفوض؟
1: نعم، لذا بعض المؤسسات قد تتعطل بسبب غياب أو إجازة يمكن المدير فيها، والكل ينتظر.
2: نعم، لماذا يعني يستفرد بهذا العمل؟
1: الكل ينتظر عودته بفارغ الصبر.
2: أحسنت. هو العمل حقيقة ليس عمل على مستوى البيت مثلا، يعني هذا عمل حكومي.
1: نعم.
2: مثلا هذه مؤسسة حكومية، غيابك أنت لا يعني غياب العمل.
1: نعم،
2: يجب أن تفوض الآخرين كموظفين سواء كان عندك في القسم أو في الدائرة أو في مكان آخر مثلا.
1: نعم. ننتقل دكتور للحديث عن الإدارة الرشيقة في الإعلام. نحن نعلم أنه بعض القطاعات متسارعة أكثر حتى من غيرها.
2: أحسنت.
1: وعندما نتحدث عن الإعلام نتحدث عن أكثر القطاعات تسارعا وتغيرا ويعني مواكبة لمختلف الأحداث، ولديكم برنامج يمكن تدريبي يركز على الإدارة الرشيقة.
2: صحيح.
1: في الإعلام
2: البرنامج حقيقة فعلا استغرق 5 أيام، وكنا حاولنا نخرج أيضا مبادرات إعلامية، أي بمعنى مبادرات، لأن الحقيقة الحضور كلهم كانوا من وزارة الإعلام. وكانت حقيقة المشاركة أيضا فاعلة، وكان التجاوب أيضا على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي، كانوا حقيقة أيضا يعني مداخلاتهم وإثراءهم للنقاش أيضا كان ممتاز جدا. قضية حقيقة الإدارة الرشيقة في الإعلام، الإعلام لا يقدم خدمة عادية، وإنما حقيقة أيضا يقدم الإعلام كبناء مؤسسية يحاول بقدر الإمكان هذا الإعلام أن يقدم رسالة عميقة وانسجام مع الفريق. وعليه فإن هذه الرسالة يجب أيضا مع وجودها طبعا كمصداقية وكدقة وكمسؤولية وطنية. فالرسالة الإعلامية يعني مختلفة تماما، ولذلك حقيقة إدارة رشيقة فيها يعني تستطيع من خلال أيضا عدة عناصر بها، وتكلمنا أيضا حتى عن قضية الهدر وأنواع الهدر هذه كلها، لكن طالما أنا أريد أحقق الهدف الآن في الرسالة الإعلامية أو في المؤسسة الإعلامية تستطيع أن تعكسها فيما بعد بطريقة أو بأخرى،
1: يعني
2: حالها حال المؤسسات الأخرى. مع أن الرسالة الإعلامية طبعا رسالة كما قلنا ذات مسؤولية وطنية، يجب أن تكون فيها الدقة، تكون فيها الشفافية، تكون فيها المصداقية.
1: نعم. قبل يعني دكتور، قبل الحديث حتى عن الهدر، مخاطر أن لا ترشق المؤسسات الإعلامية من نفسها، كيف سيؤثر ذلك على أدائها وقدرتها على يعني أداء وإيصال رسالتها؟
2: أحسنت. يعني نحن نأخذها على المستوى الشخصي، لو قلنا الشخص هذا غير رشيق، يا ترى ما هي المعاناة اللي يعانيها هذا الشخص في حياته اليومية؟ صحيح؟ صاحب هناك مضاعفات، ربما أمراض معينة. كذلك الحال بالنسبة للمؤسسات أيضا، يعني حالها حال أيضا يعني حتى على المستوى الشخصي. وعليه فإن المؤسسة الإعلامية أو حتى أي مؤسسة أخرى لم تدرك حقيقة قضية الرشاقة فتكون هي فيها إشكالية. ألم نقول نحن إن الإدارة، إن الإدارة الرشيقة هي عبارة عن فلسفة إدارية تهدف إلى تقديم خدمة أو تقديم قيمة أعلى للمستفيد؟ إذا المستفيد هو الأساس.
1: نعم.
2: من خلال ماذا؟ من خلال تقليل الهدر في الوقت وفي المال وفي الجهد، ومن خلال التحسين المستمر.
1: نعم.
2: تخيل هذه العناصر كلها غابت، كيف تكون وضع المؤسسة؟
1: نعم. يمكن أجريتم بعض التمارين العملية في البرنامج التدريبي. أين اتضحت يعني أماكن الهدر بسبب بعض التعقيدات الإدارية؟
2: والله إذا نحن خلينا نتكلم عن الهدر بصفة عامة.
1: نعم.
2: ثم ممكن بعد ذلك تعكسها بكل بساطة في أي مؤسسة أخرى، سواء كان في مؤسسة إعلامية أو غير إعلامية،
1: لأن أنا والمخرج يريد نتأكد من رشاقتنا الإعلامية، عشان كذا أنا طرحت هذا.
2: لا لا، واضح ما شاء الله الرشاقة الإعلامية واضحة من بداية اللقاء، جزاكم الله خير. هم حقيقة يجمعوها أيضا في كلمة جميلة جدا يسموها تيم وود، يعني التي قالوا هم بالنسبة للتي اللي هي تأتي مقابلها الترانسبورت. قضية النقل الآن يحصل أحيانا أنك تنقل مادة إعلامية من إدارة إلى إدارة ومن قسم إلى قسم،
1: صحيح،
2: فيصير عندك أحيانا بطء في الحركة حقيقة، وقد يتقوم هذا النقل قد يكون محتاج لقسم أو قسمين، بينما قد يقوم به 4 أقسام أو 5 دوائر أو من مديرية إلى مديرية، مع أن المسألة كان ممكن ترشيقها حقيقة بكل بساطة. ثم لما قالوا التيم مود، قالوا في الآي اللي هو الانفنتوري لقضية حقيقة اللي هي التخزين. أحيانا تكون عندكم مواد إعلامية قد تكون، طبعا أنا أضرب مثال فقط بشكل عام، لا أقصد بها يعني هكذا، قد يكون عندكم مثلا مواد إعلامية موجودة مخزنة لكنها قد تكون غير مصنفة، غير مؤرشفة. المادة الإعلامية قد تكون في الجهاز نفسه أحيانا، يعني وبالتالي هنا يصير عندك نوع من التكدس. العثور على المادة العلمية قد يكون في صعوبة لأنه ما في تصنيف. فلما جيوا للأم قال قد يكون هي قضية الموشن، قضية حركة الموظف نفسه عشان يحصل على توقيع معين، ربما ينتقل من الدائرة الفلانية إلى الدائرة الفلانية، بينما هذا التوقيع ممكن يجي إلكترونيا بكل بساطة، أو حتى ممكن ينتقل لقسم أو قسمين فقط، بينما لا ينتقل من دائرة إلى دائرة وهكذا.
1: أتوقع هذا التحول الرقمي والطفرة الكبيرة التي أصبحت يعني في التقنيات تساعد على هذه الرشاقة.
2: ليس بالضرورة. لماذا؟ لأن التحول الرقمي إذا كان بنفس الطريقة التقليدية وتعقيد، إذا نحن ما عملنا شيء. بالعكس، هنا مقولة جميلة، ربما حيحصل رقمنة للهدر، يصير بينما يكون تحول إلكتروني حيصير هدر إلكتروني. لماذا؟ لأنك أنت قمت بعملية مثلا استمارات، أو عملت يعني مثلا شيء تقليدي، حولت إلكتروني بنفس التعقيد، إذا نحن ما عملنا شيء.
1: عشان كذا نشوف كثير من المؤسسات أول شيء تسوي تبسيط الإجراءات، أحسن، بعدين أتمتتها يعني وتحليلها يمكن.
2: والتبسيط هذه تأخذها حتى من خلال مرئيات هذا المراجعين نفسهم. ما الذي يعني يحصل في هذه الاستمارة؟ لماذا هذه مثلا تتكون من 6 أو 7 عناصر؟ لماذا ما تكون 3 عناصر؟ أخذ كما يقال التغذية الراجعة من هؤلاء الأشخاص المستفيدين. لأنها كما قلنا تحقيق قيمة أعلى لرضاء المستفيد نفسه.
1: هذا الحديث شيق جدا، لا تكفي هذه الدقائق البسيطة يعني دكتور. نعم، نتمنى إن شاء الله أن تتاح لنا مساحات أكبر إن شاء الله للحديث. أنا شاكر لك وجودك معنا في هذه الدقائق، ونتمنى إن شاء الله نخصص مساحة أكبر
2: بإذن الله تعالى وتوفيق. شكرا أستاذ عبد الله على هذه الاستضافة الكريمة، وبارك الله فيكم، وأتمنى إن شاء الله الإدارة الرشيقة نشوفها يوم الأيام بشكل أكبر في مؤسسات
1: بإذن الله تعالى. شكرا لك دكتور خميس،
2: شكرا جزيلا.
1: إذا نذهب مباشرة مستمعينا ومتابعينا إلى أذان العصر.
0: إذاعة سلطنة عمان،
3: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، استوديو الظهيرة، لقاء الظهيرة.
2: تحية لكم مستمعين أينما كنتم، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء. نستثمر الدقائق القادمة مع الدكتور خميس الكليبي، مدرب ومستشار وباحث متخصص في علوم الإدارة. أهلا وسهلا بك دكتور.
3: أهلا وسهلا بك،
2: حياك الله مجددا. يعني أكيد هناك منهجيات كثيرة تتحدث عن الإدارة والإدارة الرشيقة بالتحديد، وذكرت يعني يمكن اختصارات لبعض المنهجيات، ذكرنا بعضها وتبقى البعض الآخر، فنتحدث عن أبرز هذه المنهجيات المستخدمة.
3: أحسنت. احنا ربما قلنا هي تيم مود ككلمة، وقلنا تي بالنسبة للترانسبورت اللي هي طبعا التنقل أو النقل، وكذلك الحال بالنسبة للآي اللي هي طبعا قضية تسموها سواء الجرد أو التخزين، لكن المقصود بها طبعا التخزين اللي هي الانفنتوري أو الانفنتوري. وكذلك أيضا بالنسبة للموف أو الموشن اللي هي قضية الحركة بين الدوائر وبين الأقسام، قد تستغرق وقت نفس الشيء، وقد يصير فيها هدر أيضا سواء على مستوى الجهد أو على مستوى الوقت كما قلنا. كذلك أيضا بالنسبة للدبليو هم جابوها طبعا للويتينج، أساس يكون في انتظار. أحيانا فعلا تنتظر موافقات أو تنتظر كذا لأسابيع، قد يكون موافقة هذه يعني تقدر تخلصها في يوم، بس بسبب قد يكون غياب المسؤول أو بسبب يعني أسباب أخرى، فما كان في داعي ربما ينتظر الشخص حقيقة كموظف ربما هذه المعاملة أنها تخلص في خلال أسبوع أو في خلال شهر. بكل بساطة ممكن حقيقة نسرع في الإجراء، ممكن نرشق في الإجراء. لما جيوا نفس الشيء أيضا فيما بعد وقالوا بالنسبة للأو والأو، عشان هي تيم وود، الأو الأولى اللي هي قد يكون أوفر يعني برودكشن، أحيانا يقول إنتاج زائد. مثال على ذلك يعني مثلا نريد نعمل فيلم قصير إعلامي، وبعد ذلك حقيقة يعني هذا يفترض الفيلم يعني ربما يعني يحتاج قد يكون 10 دقائق فقط، لكن العمل اللي حوله يعني كثير. في النهاية نحن نريد نعمل ربما مادة إعلامية لمدة 5 دقائق أو 10 دقائق، ما كان في داعي ذلك، كان بإمكانك تتخلص من بعض الإجراءات. وأيضا الأوفر بروسيسينج، بحيث أن يكون في كثير من الإجراءات أحيانا على عمل معين وما كان في داعي هذه، كان بإمكانك خلصها في خلال 5 خطوات أو 4 خطوات، بينما تشوف أحيانا تحتاج 9 خطوات ولازم يكون في موافقات من فلان وفلان وفلان، ما كان في داعي. لو كان في كما تفضلت في حديثك يعني قضية الصلاحيات موجودة وتمكين الموظف موجود. بقي فيما بعد كما قلنا اللي هي الدي، طبعا هي جاية دي كلمة ديفكتس، والديفكتس هذه تستخدمها أكثر الشيء للعيوب. نفرض الآن نحن عملنا مادة إعلامية وما انتبهنا، ربما كان الشعار قديم مثلا لم يحدث، أو ربما قد يكون هناك فيه خطأ لغوي، هذا فيما بعد بدون حقيقة تدقيق في هذه المسألة قد يعني يرجع بك إلى الوراء خطوات من أجل يعني قد يكون المونتاج وكذا. ولو كان انتبهوا من البداية ما كان في داعي للخطوات كلها للوراء، هذا كله نفس الشيء أيضا هدر في الوقت وهدر أيضا هدر في قضية الإجراءات أيضا طويلة. يعني
2: دكتور، أهمية المراجعات الدورية للإجراءات والخطوات، يعني أحيانا المؤسسات تواجه صعوبة في النظر إلى نفسها من الداخل، لأنها تتأقلم وتتعود مع إجراءاتها وتبدأ كأنها عرف وعادات وتقاليد في المؤسسة. فما هي الطريقة الأفضل لمراجعة مثل هذه الإجراءات بطريقة يعني مناسبة وصحيحة.
3: نعم، هو لذلك نحن لما ذكرنا حقيقة الإدارة الرشيقة قلنا من ضمن الأشياء المهمة جدا وتعريفها، لما قلنا في تعريفها قلنا لما أن الإدارة الرشيقة هي تقديم خدمة ذات قيمة أعلى بأقل هدر في الوقت وفي الجهد، ومن خلال التحسين المستمر في الإجراءات والعمليات.
2: نعم.
3: فنحن كل ما حسننا حقيقة في الإجراء، كل ما حسننا في العمليات، كل ما استطعنا فيما بعد فعلا أن نعمل دائما تحديث، لأنك أنت اليوم في عالم متغير، إدارة التغيير اليوم ومقاومة التغيير موجودة، لكن لا تستطيع حقيقة أنت يعني ليس نعم. قرارك اليوم بنفسك، أنت حول العالم الآن، والعالم حولك يعني يتغير.
2: نعم.
3: فلم تواكب هذا العالم، لم تواكب التغيير، سوف تكون كما يقال لم تتغير أو لم تتجدد ستتبدد.
2: نعم.
3: وإن لم تتقدم ستتقدم.
2: نعم.
3: وعليه فهذه نقطة مهمة جدا حقيقة في قضية التحسين المستمر.
2: نعم.
3: وما ظهر فيما بعد في الإدارة الرشيقة بما يسمى الكايزن اللي هو التحسين المستمر، يجب أن يكون هناك تحديث مستمر.
2: نعم.
3: وعليه

0: لا تحتاج إلى توقيع المدير أو إلى المرور هناك. فكيف يمكن للمؤسسات وحتى الأفراد يعني أن يتخلوا عن هذا يعني التمسك الكبير ببعض الصلاحيات؟
1: نعم، هو بكل بساطة حقيقة هناك صلاحيات ممكن صحيح أنا كمسؤول يعني أتمسك بها قد يكون، ولكنها قد تكون محدودة. أنا يعني لماذا لا أفوض الآخرين؟ يعني لماذا كما يقال يعني نحن دائما نقول مصطلح في الإدارة لا تحمل القرد السمين في ظهرك، يعني لماذا تحمل هذا العبء كله؟ لماذا؟ فوض وريح نفسك، أول شيء بتخلق صف ثاني وتمكن الموظفين، وانت ايضا تقوم بعملك الاساسي. لربما احيانا بعض الاعمال حقيقه تقوم بها ولا تفوض بها الاخرين، وهناك من يستطيع ان يقوم بها. فلماذا لا تركز على عملك من خلال التفويض ومن خلال ايضا اعطاء صلاحيات للموظفين؟
0: نعم، ربما تتفرغ لجوانب أخرى تطويرية يعني كنت لا تجد لها الوقت الكافي.
1: احسنت، وهناك ايضا المتخصصين قد يكونوا في ذلك المجال. يعني انت مهما يكن تبقى انت انسان في النهايه، يعني لا تستطيع ان تلم بكل الاشياء، عندك هناك من الخبرات، عندك هناك من المواهب، فوضهم واكتشف الطاقات،
0: نعم
1: تفجر فيهم روح الحماس.
0: نعم
1: ولكن احنا دائما احنا في الاداره نفرق ما بين المدير وما بين القائد،
0: آه نعم نعم صحيح
1: لو تكلمنا عنها ايضا تحتاج استفاضه ربما في هذا الموضوع.
0: نعم نحن نتمنى من الجميع الاستفادة حقيقة من هذا الطرح، لأنه اليوم كقادة وكمدراء في المؤسسات وكمؤسسات كذلك يعني محتاجة فعلا أن تواكب كل هذه يعني السرعة إن صح التعبير في الإنجاز، وكذلك ترك الأثر المناسب لدورها ودور هذه المؤسسة. شكرا جزيلا لك دكتور، وكما قلنا أن الوقت مهما مددنا فيه يعني لن
1: نعم صحيح،
0: يكفي للحديث عن كل جوانب الإدارة والقيادة.
1: ربما رشقنا الوقت نحن حقيقة. جزاك الله خير أستاذ عبد الله،
0: بارك
1: وبارك
0: الله
1: الله
0: فيك.
1: فيك، وكما قلنا أتمنى إن شاء الله تكون الإدارة رشيقة يوم من الأيام نشوفها بشكل أيضا يعني أكبر وأكثر في مؤسساتنا بإذن الله تعالى وتوفيقه.
0: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك دكتور، وسعيدين بهذا الحوار معك. نحن مستمعين مستمرين معاكم، فاصل قصير وننتقل بكم إلى محطتنا الأخيرة لليوم في فقرة أقلام.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين أينما كنتم في فقرة أقلام. مقالنا اليوم الاستثمار والتنمية البشرية من حساب الأرقام إلى صناعة الأثر المستدام لكاتبه الدكتور مرتضى بن جمعة الخائط متخصص في التنمية البشرية والتميز المؤسسي. أهلا وسهلا بك دكتور مرتضى.
1: الله يحفظكم. أهلا وسهلا أخي العزيز عبد الله. بداية أنا أرحب بكم وبالمستمعين الكرام وأشكركم على هذه الاستضافة الكريمة، وأتقدم بالشكر والتقدير لإذاعة سلطنة عمان واستوديو الظهيرة.
0: حياك الله دكتور، سعيدين بأن تكون ضيفنا في فقرة أقلام للحديث عن هذا المقال الاستثمار والتنمية البشرية من حساب الأرقام إلى صناعة الأثر المستدام. ومن خلال اطلاعنا على هذا المقال كان لك نظرة مختلفة نوعا ما إلى أهمية الاستثمار وربطه بالأثر على الجانب البشري. نتحدث عن أهم ما حمل هذا المقال من أفكار وآراء.
1: نعم، طبعا بداية الإنسان مثل ما يعرف الجميع هو أصل الاستثمار وهو الهدف. الإنسان هو العائد الحقيقي والأصل المستدام. فالاستثمار الذي لا يطور رأس المال البشري يظل أصلا جامدا. أنا أعتقد أن الإنسان أو الكادر البشري بشكل عام لابد أن يوضع في بداية التخطيط وفي قلب الاستثمار.

0: وليس في النهاية تحصيل حاصل.
1: نعم، ذكرت فكرة في غاية الأهمية دكتور، وهي مسألة النظر إلى الاستثمارات من يعني منظور غير مرتبط بالقيمة المالية لهذا الاستثمار، وإنما بما ينتجه من وظائف، من أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من انعكاس مباشر على المجتمع. فليس كل رقم كبير يعني في الاستثمار يعني انعكاس مباشر على الاقتصاد ما لم يلامس الإنسان. نتحدث عن هذه الفكرة.
0: نعم، أنا أعتقد من وجهة نظري أن الاستثمار الحقيقي هو الذي ينظر إلى المورد البشري باعتباره الهدف والمحرك الأساسي لعملية الاستثمار. بمعنى كل مشروع جديد هو فرصة حقيقية لبناء معرفة وتطوير المهارات واكتساب الخبرات الجديدة. وإذا سمحتم لي أستاذ الكريم، يوجد نماذج عديدة سواء إقليمية أو دولية. أحد تلك النماذج الإقليمية يهدف إلى ربط العقود الاستثمارية بتطوير المهندسين والفنيين المحليين ورفع جودة الفرص الوظيفية. كذلك تستحضرنا تجربة سنغافورة التي تسمى بسكيلز فيوتشر. هذه التجربة دمجت بين التسهيلات للشركات العالمية والتزامها بتطوير مهارات القوى العاملة الوطنية. في سنغافورة لديهم مجلس التنمية الاقتصادية الذي يعرف بـ EDP، لا ينظر إلى الاستثمار باعتباره رأس مال فقط، بل يربطه بالوظائف ذات القيمة المضافة والابتكار. يعني ممكن أن نقول هنا عندما يبدأ الاستثمار بالإنسان يتحول رأس المال إلى مهارة، والمهارة إلى إنتاجية مستدامة تخدم المشروع والقطاعات الاقتصادية الأخرى في المستقبل.
1: نعم، قدمت هنا في المقال مقترح لوجود مؤشر اسمه مؤشر القيمة المحلية للاستثمار. أهمية أن يكون هذا القياس وهذا المؤشر حاضر في تخطيطنا الوطني وقياس الأثر من الاستثمارات التي نحاول أكيد يعني جذبها، سواء كانت كاستثمارات خارجية أو حتى كاستثمارات محلية.
0: نعم، طبعا أخي العزيز، مؤشر القيمة المحلية للاستثمار هو أداة التقييم الحقيقية التي لابد أن تكون حاضرة لتجاوز النظرة التقليدية للأرقام لرؤوس الأموال. على سبيل المثال، قد نجد مشروعا ضخما ذو رأس مال كبير ولكن المردود لديه قليل نوعا ما. في المقابل نجد هنالك مشروعات ذات رأس مال خلينا نسميها متوسط، ولكن المردود على الاستثمار والمحلي كبير، وقد توجد لديها أيضا ارتباطات موردين محليين. نعم. فهذه وجهة النظر. نعم
1: نعم، نجد في عمان اهتمام كبير بالمحتوى المحلي، وأحد أعمدته أو عناصره هو الفرص التي يولدها الاستثمار للعمل. نعم. وكذلك التي يولدها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتم يمكن دكتور تحديد نسب معينة يجب أن تستوفيها هذه المؤسسات وهذه الاستثمارات. كيف يمكن تعظيم الاستفادة من هذا التوجه ومن وجود هيئة خاصة للمحتوى المحلي، أن يكون دائما العنصر البشري هو في الأمام، خاصة أنه أكيد كل الدول تواجه نفس التحدي ونفس المشكلة، وهي تنامي أعداد الباحثين عن فرص العمل.
0: نعم، هنا أستاذ الكريم، بداية هذا السؤال مهم جدا. أنا أعتقد لابد من وجود الـ KPI، ربط المعرفة بمؤشرات أداء قياسية.
1: نعم.
0: حيث لا يقاس التدريب، حيث لا يقاس التدريب بساعات الحضور أو عدد المشاركين. هنا لابد من وجود مؤشرات قادرة على قياس نقل المعرفة الفعلي وتطوير المهارات التخصصية ونسبة التمكين في الوظائف القيادية والفنية. أيضا ممكن نعتمد هنا على اعتماد خطط نقل الخبرة، وذلك عبر برامج إحلال وتوجيه طوال فترة تنفيذ المشروع. كما يمكن تأسيس بيئة مختبرات القيمة المحلية. طبعا نحن في سلطنة عمان لدينا بالفعل مناطق اقتصادية حرة ومدن صناعية حققت نجاحات واستثمارات ووفورات العديد ووفرت عفوا العديد من الوظائف. أعتقد هنا يمكن اختيار عدد من المشاريع داخل هذه المناطق لتكون مختبرات حية، على أن نطبق فيها آليات متكاملة لربط المستثمر بالمورد المحلي والكلية والشركة ومراكز الابتكار ونقيس أثر هذا التناغم بشكل مستمر. وحين تنجح هذه النماذج يمكن حينها تعميم هذه التجربة تدريجيا على باقي المناطق لتصبح لدينا منظومة متكاملة للإنتاج والتعلم الشامل.
1: شكرا جزيلا لك دكتور، وسعيدين بمتابعة مقالك الاستثمار والتنمية البشرية من حساب الأرقام إلى صناعة الأثر المستدام، وسعيدين بأنك كنت ضيفنا في فقرة أقلام.
0: شكرا لكم على هذه الاستضافة ولإذاعة سلطنة عمان واستوديو الظهيرة، وأتمنى أن أكون قد قدمت إفادة.
1: بارك الله فيك. شكرا، شكرا جزيلا لك دكتور مرتضى، متخصص في التنمية البشرية والتميز المؤسسي. إذن مستمعينا، هذه كانت محطاتنا في استديو الظهيرة اليوم. يبدو أن بثينة يعني اختبرت رشاقتنا اختبار حقيقي، كنا في محطات كثيرة اليوم، كانت لنا مجموعة من اللقاءات والتغطيات من الاتفاقيات، كذلك إلى مجموعة من الضيوف معنا في الاستديو، إلى فقرة أقلام يقدم لكم فريق البرنامج كل هذه الثراء، ونحاول قدر الإمكان أن تكون محطاتنا متنوعة وحاضرة ومواكبة لمختلف الأحداث. هذه تحيات فريق العمل، وأنقل لكم تحاياهم وأمنياتهم بأن تكون إجازة نهاية أسبوع موفقة بإذن الله تعالى. عبد الله السعيدي، بثين البوري، حمد الفرعي، وتحيات مخرجنا مروان السعيد الذي يختار لكم أغنية من ذوقه تستمتعون بها قبيل بداية إجازة نهاية الأسبوع. ماذا ستختار يا مروان؟

0: السلام عليكم ورحمة الله. الفترة الإخبارية الثانية من إذاعة سلطنة عمان، نستهلها بالعناوين.
1: جلالة السلطان المعظم يختتم زيارته السامية لجمهورية بوتسوانا الصديقة متوجها يده الله إلى جمهورية أنغولا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين.
0: جلالته حفظه الله ورعاه وفخامة رئيس جمهورية بوتسوانا يبحثان في لقاء خاص بالقصر الرئاسي بغابرون سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مجالات أوسع واستكشاف فرص جديدة للتعاون.
1: جلالته يقوم بزيارة إلى مركز الألماس في العاصمة غابرون بمعية فخامة رئيس جمهورية بوتسوانا.
0: سلطنة عمان وبوتسوانا تؤكدان على التزامهما بتعزيز الشراكة وتعزيز مجالات التعاون المشترك.
1: سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا توقعان على 9 مذكرات اتفاق وتفاهم في عدد من المجالات.
0: احتدام المعارك بمنطقة باب المندب، والقوات الحكومية اليمنية تستهدف معسكرا لأنصار الله في تعز.
1: غادر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مساء اليوم جمهورية بوتسوانا الصديقة بعد أن اختتم زيارته السامية متوجها يده الله إلى جمهورية أنغولا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين. وكان في وداع جلالته عزه الله فخامة الرئيس البوتسواني دوما جيديون بوكو، وقبيل المغادرة عزف السلام السلطاني العماني والسلام الوطني البوتسواني، ثم تفقد جلالته حرس الشرف فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لجلالة السلطان، كما اطلع جلالته بمعية الرئيس البوتسواني على اللوحة الوداعية من الفنون التقليدية البوتسوانية. بعدها صافح فخامة الرئيس الوفد الرسمي العماني، فيما صافح جلالة السلطان المودعين من الجانب البوتسواني. وقبيل المغادرة بعث سلطان البلاد المفدى برقية شكر إلى فخامة الرئيس البوتسواني، أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدا بما أثمرت عنه الزيارة من نتائج بناء عززت مسيرة العلاقات الثنائية ودفعت بالشراكة والتعاون بين البلدين نحو آفاق أرحب.
0: وكان حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه قد عقد اليوم لقاء خاصا مع فخامة الرئيس دوما غيديون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا بالقصر الرئاسي بغابرون. وبحث القائدان خلال اللقاء سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مجالات أوسع واستكشاف فرص جديدة للتعاون، مؤكدين على أهمية البناء على ما يجمعهما من توافق وتفاهم بما يحقق طموحات وتطلعات الشعبين الصديقين. حضر اللقاء معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي الدكتور فينو بوتالي وزير العلاقات الدولية رئيس بعثة الشرف.
1: كما قام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وبمعية فخامة الرئيس دوما جيديون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا اليوم بزيارة إلى مركز الألماس في العاصمة غابرون. وكان في استقبال جلالة السلطان المعظم لدى وصوله مركز الألماس معالي بوغولو جوي وزيرة الطاقة والمعادن والمديرة العام للمركز، واطلع جلالة السلطان المعظم على أنشطة المركز واختصاصاته ومراحل العمل في قطاع الألماس وما يطلع به من أدوار في مجالات الفرز والتقييم وجهود المركز في تنمية القيمة المضافة لهذا القطاع. عقب ذلك قام جلالة السلطان المعظم بجولة في المعمل الرئيسي للمركز، اطلع خلالها على العمليات الفنية والتقنيات المستخدمة في مختلف مراحل الإنتاج، واستمع إلى شرح حول الإمكانات الفنية والخبرات التي يملكها المركز. وفي ختام الزيارة تفضل جلالة السلطان بالتوقيع في سجل كبار الزوار، مقدما شكره وتقديره للقائمين على المركز ومتمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح، مشيدا بما يطلع به من أعمال وجهود كبيرة في قطاع التعدين. كما تفضل جلالته رعاه الله بتقبل هدية تذكارية مقدمة من المركز احتفاء بزيارته الكريمة، فيما تفضل عزه الله بتقديم هدية تذكارية له. وبحضور جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس البوتسواني، تم على هامش زيارة المركز التوقيع على اتفاقية بشان التطوير المشترك لوثيقة الشروط الأساسية للتعاون في التنقيب التعديني.
0: وأكد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس دوما غيليون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا على التزامهما بتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين البلدين والاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية لدى البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في بيان مشترك بمناسبة زيارة دولة قام بها جلالته لجمهورية بوتسوانا، وفيما يأتي نص البيان.
1: تلبية لدعوة من فخامة الرئيس دوما غيليون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا، قام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان حفظه الله ورعاه بزيارة دولة إلى جمهورية بوتسوانا يومي 16 و17 من سبتمبر 2026. وشكلت الزيارة محطة مهمة في مسيرة العلاقات بين جمهورية بوتسوانا وسلطنة عمان، وأكدت على ما يجمع البلدين من روابط الصداقة والاحترام المتبادل والتعاون. وعقد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس دوما غيليون بوكو خلال الزيارة مباحثات رسمية سادتها أجواء من الود والألفة. وأعرب جلالة السلطان المعظم عن تقديره لحكومة جمهورية بوتسوانا وشعبه على ما حظي به جلالته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. كما هنى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم فخامة الرئيس دوما غيليون بوكو وحكومة جمهورية بوتسوانا وشعبها بمناسبة الذكرى 60 لاستقلال البلاد. وأشاد جلالته بالتزام بوتسوانا الراسخ بالديمقراطية وسيادة القانون اللتين أرستا أساسا متينا لاستقرار البلاد وتنميتها الاجتماعية والاقتصادية وازدهارها. وأكد قائد البلدين على ما يجمع جمهورية بوتسوانا وسلطنة عمان من علاقات أخوية وروابط صداقة وثيقة، وجددا التزامهما المشترك بتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين البلدين. وتحقيقا لذلك، اتفق القائدان على تعميق التعاون الثنائي وتوسيع مجالاته بالاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية لدى البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يشمل الأمن الغذائي والزراعة والنفط والطاقة والخدمات المالية والتعدين ومعالجة الخامات المعدنية لرفع قيمتها والصحة والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية والتعليم وتنمية المهارات والتجارة والاستثمار. وفيما يتصل بالتعاون الدبلوماسي والسياسي، رحب القائدان بإقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية بوتسوانا وسلطنة عمان في 14 من أكتوبر 2025 إذانا ببدء فصل جديد في العلاقات بين البلدين. وقد أعقبت إقامة العلاقات مباشرة زيارات رفيعة المستوى قام بها فخامة الرئيس دوما غيليون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا إلى سلطنة عمان في أكتوبر 2025 وإبريل 2026. وأكد القائدان على أهمية انتظام المشاورات السياسية وتبادل الزيارات رفيعة المستوى بما يدفع تنفيذ ما اتفق عليه في مجالات التعاون. وتبادل القائدان وجهات النظر بشأن المستجدات الإقليمية والدولية بما فيها التطورات في أفريقيا والشرق الأوسط وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد على أهمية الحوار والدبلوماسية والوساطة والنظام الدولي القائم على القواعد وفي هذا السياق جددا التزامهما بالعمل المشترك في إطار الأمم المتحدة وغيرها من المحافل متعددة الأطراف لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين والتنمية المستدامة. وأعرب فخامة الرئيس البوتسواني عن تقديره لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه لجهود جلالته الدؤوبة في دعم الوساطة والتوصل إلى حلول سلمية للنزاعات في المنطقة. كما رحب حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم بما أتيح لجلالته من فرصة لزيارة شركة بوتسوانا لتجارة الألماس والاطلاع عن كثب على صناعة الألماس في بوتسوانا. واتفق القائدان على تشجيع مزيد من التواصل والتعاون بين المؤسسات المعنية والجهات ذات الصلة في القطاع الخاص لتحديد فرص تحقق منافع متبادلة في مجالات معالجة الخامات المعدنية ورفع قيمتها وتعزيز القيمة المضافة والتكنولوجيا والاستثمار وتنمية المهارات.
0: كما رحب قائد البلدين بالتوقيع على 9 وثائق ثنائية، وهي اتفاقية التعاون العامة، اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة، اتفاقية الخدمات الجوية، الاتفاقية الإطارية لأمن الطاقة وتطوير الطاقة الإقليمية، مذكرة شروط ملزمة للتطوير المشترك للتنقيب عن المعادن في جمهورية بوتسوانا، مذكرة تفاهم في مجال المشاورات السياسية، مذكرة تفاهم في مجال ترويج الاستثمار، مذكرة تفاهم لتعزيز التجارة والصناعة والاستثمار وتمثيل مصالح مجتمع الأعمال بين الجانبين، مذكرة تفاهم للشراكة بين سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا في الأمن الغذائي، في الأمن الدوائي والتعاون التنظيمي والتوريد والاستثمار الصيدلاني.
1: وأعرب القائدان عن تطلعهما إلى أن يسهم تنفيذ الوثائق الموقع عليها في تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لتوسيع التعاون العملي وتحقيق منافع ملموسة للبلدين، ووجه الوزارات والمؤسسات المعنية في الجانبين إلى مواصلة التنسيق الوثيق ووضع آليات لمتابعة التقدم المحرز ومعالجة التحديات والمضي في تنفيذ ما اتفق عليه في مجالات التعاون في الوقت المناسب. سادت المباحثات الثنائية أجواء من الصراحة والود عكست ما يربط البلدين من علاقات صداقة وثيقة، ووجه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم دعوة إلى فخامة الرئيس دوما جيديون بوكو للقيام بزيارة دولة إلى سلطنة عمان في موعد يتفق عليه عبر القنوات الدبلوماسية، وقد قبلت الدعوة بكل تقدير مع تأكيد العزم المشترك على الارتقاء بالعلاقات بين بوتسوانا وسلطنة عمان إلى مستوى تعاون استراتيجي يحقق المنفعة المتبادلة.
0: هنأ حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه فخامة الرئيس خوسي أنطونيو كاسيت رئيس جمهورية تشيلي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب جلالة السلطان المعظم عبر برقية التهنئة المرسلة لفخامته عن تمنياته بالتوفيق الدائم لتحقيق كل ما يطمح إليه شعب بلاده الصديق من تقدم واستقرار ونماء.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتورة كلاوديا شيمباون رئيسة الولايات المتحدة المكسيكية بمناسبة ذكرى استقلال بلادها، وأشاد جلالة السلطان خلالها بالعلاقات الطيبة التي تربط البلدين الصديقين، راجيا لهذا البلد الاستقرار الدائم والتطور المتنامي على كافة الأصعدة.
0: وقعت سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا على مذكرات اتفاق وتفاهم في إطار زيارة دولة التي يقوم بها بل التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية بوتسوانا لتعزيز مجالات التعاون والشراكة بين البلدين وخدمة مصالحهما المشتركة. وتتعلق مذكرات التفاهم والاتفاق بعدد من المجالات، وهي التعاون العام والمشاورات السياسية وإلغاء متطلبات التأشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمات الجوية وترويج الاستثمار وإنشاء شراكة بين سلطنة عمان وبوتسوانا في الأمن الدوائي والتعاون التنظيمي والإمداد الصيدلاني والاستثمار وأمن الطاقة والتنمية الإقليمية للطاقة، ومذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة عمان وبزنس بوتسوانا التي تمثل غرفة التجارة ومنظمة أصحاب العمل والجهة الممثلة للأعمال في بوتسوانا. وقع المذكرات من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ومصطفى بن محمد الهنائي الرئيس التنفيذي لشركة أوغرين ومحمد بن عبد الرحمن البلوشي من مجموعة وثاق. ومن الجانب البوتسواني معالي الدكتور فينيو بوتالي وزير العلاقات الدولية ومعالي كيوغيل التامي لانغ وزير النقل والبنية التحتية وسعادة الدكتورة نيوتا بيلا وكيلة وزارة الصحة وتومي باكاني الرئيس التنفيذي لبزنس بوتسوانا.
1: أعربت سلطنة عمان عن تقديرها للجهود التي تبذلها أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدة استمرار تعاونها المشترك مع الوكالة والدول الأعضاء لتحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعزيز دورها المحوري في استخدام التقنية النووية من أجل السلام والتنمية المعاصرة. جاء ذلك في كلمة سلطنة عمان أمام الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا، وألقتها المستشار فايزة بنت سيف السيابية القائمة بالأعمال المندوبية الدائمة لسلطنة عمان لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكشفت الكلمة عن سعي مركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان التابعة للمدينة الطبية الجامعية ليكون أحد المراكز المرجعية المحورية للوكالة في مجالات العلاج الإشعاعي والطب النووي، مستعرضة حفاظ المركز على اعتماد اللجنة المشتركة الدولية لاعتماد المؤسسات الصحية في سلامة المرضى خلال يونيو الماضي. وتطرقت الكلمة لإشادة فريق خبراء ضمان جودة علاج الأورام بالإشعاع التابع للوكالة بجودة عمليات المركز وأنشطته المتنامية خلال فبراير الماضي، معلنة عن قيام فريق آخر قريبا بتقييم جودة خدمات قسم العلاج الإشعاعي في المستشفى السلطاني لتطوير وتحديث خدمات مؤسسات تشخيص وعلاج السرطان.
0: بدأت اليوم مجريات التمرين العسكري المشترك شجاع الساحل واحد الذي ينفذه الجيش السلطاني العماني ممثلا بكتيبة مسقط ووحدات من القوات البرية لجمهورية القمر المتحدة. سيتضمن التمرين المشترك الذي يقام بمنطقة التمارين العسكرية للجيش السلطاني العماني بولاية الجبل الأخضر مجموعة من التدريبات العسكرية المختلفة وفقا لخطة التمرين والأهداف التدريبية الموضوعة. يأتي تنفيذ التمارين العسكرية المشتركة في إطار الخطط والبرامج التدريبية السنوية التي ينفذها الجيش السلطاني العماني مع الدول الشقيقة والصديقة لإدامة مستوى الجاهزية والكفاءة العملياتية لمنتسبيه إلى جانب تبادل الخبرات العسكرية مع القوات المشاركة.
1: إلى الأخبار العربية والعالمية. تشهد الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله على عدد من الجبهات، واستهدفت القوات الحكومية اليمنية معسكرا لأنصار الله في منطقة الرويع غربي محافظة تعز، مما أسفر عن تدمير عدد من الآليات والمركبات القتالية إضافة إلى انفجار مخزن أسلحة، في وقت تشهد مناطق الساحل الغربي وباب المندب احتدام المعارك. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أن جماعة أنصار الله أبلغوا مسؤولين أمريكيين أنهم لا يعتزمون مهاجمة سفنهم وأنهم ملتزمون بوقف إطلاق النار، كما أكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أنهم يراقبون الوضع في باب المندب عن كثب، وقال إن مستشارين ميدانيين يتبادلون معلومات مع شركاء في المنطقة.
0: بين القتل والاعتقال وتسريع الاستيطان والتهويد تمضي الأيام في الأراضي الفلسطينية التي تواجه نسقا مرتفعا ومتطرفا من الاعتداءات مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية.
2: قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسريع توسعها الاستيطاني بين مدينة القدس المحتلة ومستوطنة معالي أدوميم عبر طرح عطاء لبناء 2167 وحدة استيطان في تجاهل صارخ للرفض الدولي. وشهدت المدينة المقدسة اقتحام مستوطنين المسجد الأقصى، فيما هدمت آليات إسرائيلية منشآت سكنية وزراعية في بلدة عنات شمالا. إسرائيل تتذرع بالأعياد اليهودية لتمرير وتعميق انتهاكاتها، فلليوم الثاني على التوالي يغلق جيش الاحتلال المسجد الإبراهيمي في الخليل بالضفة الغربية بوجه الفلسطينيين، فيما يسمح للمستوطنين باقتحامه وإحياء طقوس تلمودية. المستوطنون اقتحموا مسافر يطا بالخليل وقرى شرق رام الله، وأحرقوا أراض زراعية في بلدة برقة قرب نابلس وأخرى جنوب الخليل. جيش الاحتلال بدوره شن سلسلة اقتحامات ومداهمات اعتقل خلالها أكثر من 30 فلسطينيا وأجرى تحقيقات ميدانية مع آخرين، كما جرفت الآليات منشآت صناعية جنوب الخليل واخترت محال تجارية بالإزالة في الأغوار الشمالية. أما قطاع غزة فبعد مرور نحو عام على إعلان وقف إطلاق النار لم يتغير واقعه سوى للأسوأ. مكتب الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أفاد بأن الأضرار المباشرة للحرب تقدر بأكثر من 35 مليار دولار، فيما تحتاج عملية إعادة الإعمار لنحو 72 مليار دولار. سكان غزة ما زال غالبيتهم في خيام مهترئة، والبقية في مبان الآلاف منها آير للسقوط وسط توقعات بالتأزم الوضع الإنساني أكثر. فحسب هيئة إغاثة غزة توقف 70-80% من العمل الإغاثي الذي يعتمد 90% من الغزيين عليه. شبكة المنظمات الأهلية رصدت تكدس 2,300,000 فلسطيني في 30% فقط من مساحة قطاع غزة، حيث يواصل جيش الاحتلال توسيع نطاق الخط الأصفر الذي يسيطر عليه. وحتى المرضى يطالهم الاستهداف، وزارة الصحة ذكرت أن إسرائيل تقلص أعداد المرضى المسموح لهم بالسفر، ومن يبقى يعاني بسبب شبه انهيار للمنظومة الصحية التي تعاني كارثة جراء نفاذ وقود التشغيل وزيوت المحركات وقطع غيار المولدات الكهرباء. إلى جانب كل ذلك لا تتوقف الاستهدافات الإسرائيلية بالطائرات المسيرة والمدفعية. تقترب انتخابات الكنيسة الإسرائيلي فترتفع الانتهاكات ضد الفلسطينيين الذين لا يجدون إنصافا عمليا من المنظومة الدولية. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
1: أكد أنطونيو تاياني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي على أن حكومة بلاده تدعم في مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي فرض العقوبات على المستوطنين الإسرائيليين بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية. وقال التياني إنهم دعموا بالفعل 3 حزم من العقوبات ضد المستوطنين والمنظمات التي تدعم أنشطتهم، مشيرا إلى مواصلة المطالبة بفرض عقوبات على الوزير الإسرائيلي بن غفير، وشدد أن توسيع المستوطنات أمر غير مقبول، رافضا ما وصفه بمبادرات تقوض فرص حل الدولتين.
0: أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالا هاتفيا مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، بحث فيه أبرز التطورات الإقليمية في وقت لا تزال فيه المفاوضات بين واشنطن وطهران في حالة جمود. وجاءت المباحثات وفقا للخارجية الإيرانية خلال مكالمة هاتفية تزامنت مع زيارة عراقجي إلى بكين، حيث قالت الوزارة إن الطرفين تبادلا وجهات النظر حول آخر التطورات الإقليمية. كما ذكر التلفزيون الإيراني أن عراقجي أجرى اتصالا هاتفيا آخر مع نظيره التركي هاكان فيدان أمس، تناول خلاله آخر التطورات والملفات الإقليمية.
1: وفي سياق متصل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، مؤكدا أن أسعار النفط والبنزين ستنخفض بسرعة كبيرة إثر ذلك في وقت يقترب فيه موعد انتخابات التجديد النصي المرتقبة في نوفمبر المقبل. وصرح ترامب بأن بلاده فرضت حصارا لم يسبق له مثيل على إيران حسب تعبيره، وشدد مجددا على أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، لافتا إلى أن الإيرانيين يرغبون في إبرام اتفاق.
0: القصف الروسي الأوكراني يطال منشآت الطاقة وسط مماطلة في توقيع اتفاق يحظر قصفها رغم إعلان الرئيس الأمريكي موافقة الطرفين على وقف القصف، والبرلمان الأمريكي يقر قانون تشديد العقوبات على روسيا.
3: بات واضحا من واقع استمرار القصف المتبادل بين روسيا وأوكرانيا بما في ذلك على منشآت الطاقة أن إعلان الرئيس الأمريكي حول موافقة الطرفين على الامتناع عن قصف منشآت الطاقة لم يكن دقيقا كما يجب، فقد قصفت القوات الروسية في الأيام الأخيرة محطات وقود في العاصمة كييف نفسها وكذلك بنية تحتية للطاقة والموانئ في مناطق أخرى، في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس زيلينسكي نفسه أن قواته قصفت مصفاة للنفط في منطقة السمارة عند الفولغا. وترى الجارديان البريطانية أن هناك مماطلة من موسكو في انتظار الشتاء كي يزيد الصقيع من الضغط على كييف، بحيث تقدم القيادة الأوكرانية مزيدا من التنازلات. على صعيد آخر، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لتشديد العقوبات على روسيا سبق أن أعده السناتور الراحل لينسي غراهام، ويقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الدول التي تشتري النفط والغاز الروسيين وحتى 500% على الواردات الروسية إلى أمريكا. وبات القانون ينتظر توقيع الرئيس ترامب عليه، وقد وصفت زاخاروفا الناطقة باسم الخارجية الروسية العقوبات ضد روسيا والتي تجاوزت 35 ألف

0: بعد يومين من مناقشات نيابية حول ملفات الحرب والمفاوضات مع إسرائيل وحصر السلاح بيد الحكومة اللبنانية إلى جانب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. ونالت الحكومة ثقة 68 نائبا مقابل 12 نائبا حجبوا الثقة وامتناع نائبين عن التصويت. وأكد سلام في كلمة بعد جلسة المناقشات على أن الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل يمثل إطارا سياسيا للتفاوض وليس اتفاقا أو معاهدة بالمعنى القانوني، مشيرا إلى أنه يتضمن انسحابا إسرائيليا على مراحل وبسط سيادة الدولة اللبنانية على الأرض.
1: لقي ثلاثة مسلحين حتفهم اليوم في عملية أمنية نفذتها القوات الباكستانية في منطقة بإقليم بلوشستان، وأفادت السلطات الأمنية الباكستانية بأن العملية نفذت بناء على معلومات استخباراتية حول وجود عناصر مسلحة في المنطقة، وتمكنت خلال العملية من مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة التي كانت بحوزة المسلحين. وتشهد المناطق الحدودية الباكستانية تصاعدا في الهجمات المسلحة خلال الآونة الأخيرة.
0: أعلنت بوليفيا وباراغواي استكمال ترسيم حدودهما المشتركة رسميا بعد مفاوضات استمرت 88 سنة، واستكمل ترسيم الحدود التي تمتد لنحو 755 كيلومترا خلال اجتماع للجنة المشتركة في لاباز. وأوضحت بوليفيا أن الخطوة تعزز التعاون بين البلدين، فيما أكدت باراغواي أن البلدين سيصبحان الوحيدين في أمريكا الجنوبية ذوي حدود مرسمة بالكامل.
1: نظمت سفارة سلطنة عمان لدى جمهورية الهند جلسة تفاعلية رفيعة المستوى ناقشت الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة للشركات والمستثمرين من الهند في ميناء صحار والمنطقة الحرة، وما يوفرانه من مزايا تنافسية وتسهيلات تعزز الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
2: الشراكة الاقتصادية بين سلطنة عمان وجمهورية الهند تناولتها جلسة نقاشية في العاصمة نيودلهي، وجرى خلالها التعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في ميناء صحار والمنطقة الحرة، حيث تم استعراض أبرز المزايا التنافسية والتسهيلات التي تعزز الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. سعادة السفير عيسى بن صالح الشيباني سفير سلطنة عمان لدى جمهورية الهند:
3: الرسالة اللي نحاول توجيهها طبعا أنه البنية الاستثمارية والتجارية في عمان هي على أعلى مستوى، سواء من ناحية البنية التحتية أو من ناحية القوانين أو كذلك من ناحية التأهيل البشري.
2: واستعرض القائمون على ميناء صحار والمنطقة الحرة المقومات التي يتمتع بها الميناء من موقع حيوي وبنية أساسية متكاملة وحلول لوجستية ومزايا تنافسية تسهم في دعم حركة التجارة والاستثمار وتعزيز حضور الشركات العمانية في الأسواق الخارجية. هيثم بن سيف العميري مدير أول تطوير الأعمال بميناء صحار والمنطقة الحرة:
4: ميناء صحار والمنطقة الحرة اليوم يعتبر بوابة لسلطنة عمان، وأيضا هي محطة عبور لهذه الاستثمارات للأسواق العالمية.
2: تجربة مجموعة جندال في سلطنة عمان أحد النماذج الناجحة للاستثمارات الهندية في ميناء صحار، والتي تعكس متانة الشراكة الاقتصادية بين البلدين وقدرة البيئة الاستثمارية في سلطنة عمان على استقطاب الاستثمارات الصناعية النوعية في وقت بلغ فيه حجم الاستثمارات في ميناء صحار والمنطقة الحرة نحو 30 مليار دولار، فيما تجاوز حجم المناولة 75 مليون طن. لإذاعة سلطنة عمان أحمد بن يحيى النصري.
0: وقعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اليوم على 40 اتفاقية لتأهيل وصيانة منظومة الأفلاج وحفر آبار مساعدة بمختلف ولايات محافظة الظاهرة بتكلفة إجمالية تجاوزت 600 ألف ريال عماني. تأتي المشروعات لمعالجة الأضرار الناتجة عن منخفض المسرات الذي شهدته سلطنة عمان في مارس الماضي، تسبب في إحداث أضرار بقنوات ومجار ومجاري بعض الأفلاج ومصادر تغذيتها والمياه والآبار المساعدة لها في مختلف ولايات.

0: المحافظة.
1: قرر البنك المركزي العماني رفع سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع المصارف المحلية بمقدار 25 نقطة أساس ليبلغ 4.5% اعتبارا من اليوم 17 من سبتمبر 2026، ويأتي القرار في إطار توجهات السياسة النقدية وبما ينسجم مع نظام سعر الصرف الثابت للريال العماني ويسهم في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي في سلطنة عمان. كما يهدف الإجراء إلى الحد من الضغوط التضخمية واستقرار الأسعار والحد من التدفقات غير المرغوبة لرؤوس الأموال عبر الحدود وتعزيز ثقة المستثمرين.
0: انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر نوفمبر المقبل 7.94 دولارات مقارنة بسعر أمس ليبلغ اليوم 124.15 دولارا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أكتوبر المقبل قد بلغ 87.84 دولارا للبرميل.
1: أوصت فعاليات النسخة الثانية من أسبوع عمان للمناخ 2026 الذي نظمته هيئة البيا بتوسيع الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية في تنفيذ المبادرات المناخية وتسريع الاستثمار في الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر والتقنيات منخفضة الكربون وتطوير أسواق الكربون وآليات التمويل المناخي بما يدعم المشروعات القابلة للتنفيذ. وأكدت فعاليات الأسبوع على تعزيز مشاركة الشباب والابتكار وريادة الأعمال المناخية وتحويل النماذج الأولية الناجحة إلى مشروعات قابلة للتوسع ورفع كفاءة استخدام البيانات والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في التخطيط المناخي وصنع القرار.
0: خبرنا الأخير في هذه الفترة مستمعين الكرام رياضي عن بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم الذي حقق فيه بنفيكا البرتغالي فوزا على مضيفه ميلان الإيطالي بهدفين دون رد، فيما تغلب ليون الفرنسي على مضيفه أندرلخت البلجيكي بهدفين لهدف، وذلك ضمن الجولة الأولى من دور المجموعة الموحدة في البطولة. وفي أول ظهور له على الصعيد القاري منذ 53 عاما سهل سندرلاند الإنجليزي مشواره بالفوز على ضيفه الكامار الهولندي بهدف دون رد، كما تغلب باير ليفركوزن الألماني على تسيلي السلوفيني بهدفين دون رد في مستهل مشواره بالمسابقة.
1: بهذا نكون قد وصلنا لنهاية الفترة الإخبارية الثانية، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يختتم زيارته السامية لجمهورية بوتسوانا الصديقة متوجها يده الله إلى جمهورية أنغولا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين.
0: جلالته حفظه الله وفخامة رئيس جمهورية بوتسوانا يبحثان في لقاء خاص بالقصر الرئاسي بغابرون سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مجالات أوسع واستكشاف فرص جديدة للتعاون.
1: جلالته يقوم بزيارة إلى مركز الألماس في العاصمة غابرون بمعية فخامة رئيس جمهورية بوتسوانا.
0: سلطنة عمان وبوتسوانا تؤكدان على التزامهما بتعزيز الشراكة وتعزيز مجالات التعاون المشترك.
1: سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا توقعان على 9 مذكرات اتفاق وتفاهم في عدد من المجالات.
0: احتدام المعارك بمنطقة باب المندب والقوات الحكومية اليمنية تستهدف معسكرا لأنصار الله في تعز.
1: كان معكم في التحرير غانم بن عيسى النبهاني، وفي التنفيذ حمود بن سالم بن عرابة، وفي التقديم زميلي سعيد بن مهنا العميري، ومحدثكم خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. عند الخامسة مساء تستمعون إلى برنامج بانوراما، إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الواعدين.
12: أنا حمزة بن حازم سهيل سعدي، عمري 13 سنة، من مدرسة الصبيخي للتعليم الأساسي في ولاية الصويق.
11: حمزة يهوى القراءة وركوب الخيل والتصوير، ويتمنى أن يصبح في المستقبل طبيبا شرعيا. مرحبا حمزة.
12: أهلا وسهلا.
11: كيف حالك؟
12: بخير الحمد لله.
11: ما شاء الله الحين جاي من الصويق.
12: أيوة.
11: طبعا أنت طالب ما شاء الله نشيط في مدرسة الصبيخي.
12: أيوة.
11: شاركت في نجم القراءة؟
12: أيوة شاركت.
11: احكي لي عن مشاركتك.
12: شاركت وكنت أنا يعني كنت دائما أشيل الكتب ولخصهم يعني، لكن ما كنت متوقع أني أطلع، لكن أستاذ رشح كطالب أنه يكونون من نجم القراءة. لكن بعد لما اختار أنا اختاريت، لكن أستاذ اختار ثلاث طلاب. اختار أنا وحمود وعمار. قال لي أستاذ أنه بترشح عمار ولا بتتنافسون عشان نشوف من احسن نخليك تروح. قلت استاذ نخلي عمار لان انا يعني ما جاهز، متوتر شويه ما حافظ. عمار كان حافظ كل شيء، قلت اخلي عمار.
11: انت اللي تخلي ولا لانه عمار قارئ؟
12: لا لان عمار قارئ ودائما يعني يعبر ودائما يحفظ الاشياء. كذا خليت عمار.
11: جميل جميل، وان شاء الله ان شاء الله في السنوات الجايه تشارك ويخوز عنك التوتر
12: إن شاء الله.
11: إن شاء الله. إيش نوعية الكتب اللي أنت تحب تقرأها عادة؟
12: أحب قراءة كتب الخيول، يعني مثل أتعرف أكثر عن الخيول وأساليب ركوبها ومشيها، أو مثل القصص اللي فيها مغامرات وعبرة وفيها تشويق.
11: بما أنك ذكرت الكتب عن الخيول، أنت من هواياتك أيضا ركوب الخيل، صح؟
12: أيوة.
11: من متى بدأت هذه الهواية عندك؟
12: بديت من في الصيف، كنت في الصيف صف سادس بين صف سابع في الصيف.
11: الصيف الماضي يعني؟
12: أيوة الصيف الماضي. لكن لما كنت يعني صغير كان أنا أبوي يشتغل بعد ركوب الخيل. من كذا أنا كنت كان دائما يوديني ويدربني شوية.
11: يعني أبوك يشتغل في الخيالة؟
12: أيوة في الخيالة في مسقط. بعدين لما كنت صغير كنت دائما أروح أركب الخيل. حين لما ركبت في الصيف الماضي قررت إني أدخل تدريب. لما دخلت بديت أتعلم شوي شوي، أول شيء المشي، بعدين التروت اللي هو شوية الهرولة، بعدين الكانتر اللي هو أسرع شوية، وحين أوصل بين أسرع شيء اللي هو الفتح اللي يوصل يمكن 80 كيلو متر في الساعة.
11: ما شاء الله.
12: بين الفتح وبين الكانتر.
11: أها، ويعني ما خفت أول مرة ركبت الخيل؟
12: أول مرة ما خفت لأنه مشي، لكن لما وصلت كانتر يعني كنت كان مفروض تثبت ما تتحرك. لكن أنا شوية خفت، كان في توتر.
11: إيش شرح للمستمعين إيش يعني كانتر؟
12: كانتر اللي هو المشي مثل إن تكون ثلاث ريول على الخيل، على تكون واحدة ريول في الأرض أو مرتفعة. مرتفعة تكون إنك تمشي لكن ما إنك تكون
11: تمشي تتحرك. والخيل تمشي بعد؟
12: لا الخيل تركض وأنت لكن تكون تتحرك قدام ورا عشان تكون متوازن وتكون مع مشية الخيل.
11: ما شاء الله، هذا فعلا تخوف وتربك هذه.
12: إذا ما ثبتت عاد يمكن تطيح.
11: وعشان كذا أنت تحب تقرأ كتب عن الخيول؟
12: أيوة عشان تتعلم أكثر.

0: لآخر شيء بعد الكادر بعد كل شيء.
1: ما شاء الله. وغير الخيول ليش قريت؟
0: قريت هذا العملاق الصغير من فريق المبدعون، تأليفهم كان وايد حلو، لأنه كان يتكلم عن طفل كان اسمه غياث، كان هو عملاق شوية من كي كان
1: عملاق شوية ولا واجد؟
0: واجد كان الطلاب ما يحبون يلعبون معاه لأن كانوا يخافون منه، كل ما يجي معاهم يشردون ويهربون عنه. هو في مرة المعلم يعني أو اختار طلاب حال لعب كرة القدم في المهرجان، وما اختار له دور، والطلاب كان ولعبوا يا يوم المهرجان لعبوا الطلاب، لكن في حديدة يعني طاحت وما حد قدر يشيلها، هو راح يعني يشيلها وهم اكتشفوا انه هو طيب، هم عبالهم انه هو شرير، لكن يعني هو راح شلها وساعد الطيور وساعد وخلوه وبعدين خلوه يلعب معهم يعني.
1: ممتاز ممتاز. وش بعد قريت؟
0: قريت بعد هذا الراسور، عن هذا ما أحلى الكتاب لكن يعني كان حلو شوية،
1: حلو ولا ما حلو؟
0: حلو لكن يعني في بعضهم يمكن يعجبهم بعضهم ما يعجبهم.
1: ايش يعني الراسور؟
0: أنا ما أعرف إيش معناه، لكن أعرف الكتاب يتكلم عن طفل كان دائما مشاغب، على طول يركض، كان دائما يشاغب، وما كان يعرف يجلس، عن طول الوقت يتحرك ويدور، ما أعرف الأستاذ أظن نقصه درجات أو شو، وصار مؤدب وأدبه يعني، وأنا كان دائما يقولون له إن هذاك الطالب أفضل منه أفضل منه، دائما في البيت في المدينة في المدرسة في كل مكان.
1: يعني إذا إيش الاستفادة من هذه القصة؟
0: استفاد إن المقارنة يعني ما حلو إنك دائما تقارن شخص بغيره، أو إن تكون هادي وما تكون وايد تتحرك عشان الناس ما تتكلم فيك.
1: أنت من هواياتك أيضا كرة القدم؟
0: ما وايد،
1: ما وايد.
0: لا
1: طيب إيش هواياتك إذا الثانية غير ركوب الخيل؟
0: تصوير.
1: تصوير. عندك كاميرا في إذا أنت؟
0: أيوة.
1: كاميرا غير كاميرا الهاتف؟
0: لا غير غير.
1: متى بدأت هذه الهواية؟
0: هذه الهواية بديتها من لما كان عمري كنت 10 ولا 11، يعني بين 10 وبين 11،
1: يعني من سنتين.
0: أيوة من سنتين. كنت بديت أصور، يعني شليت تلفون بديت أصور شوية، عرفت في التصوير واحترفت شوية، يعني بديت أصور بالصورة العادية، لكن بعدين السنة الماضية في الصيف تعلمت كيف أصور بورتريه، البورتريه يكون أحلى، يكون أوضح، يكون أنقى، يعني الصورة تكون واضحة وواضحة.
1: ما شاء الله، يعني الآن أنت تجيد تصوير البورتريه.
0: أيوة.
1: ممتاز ممتاز. وناوي إن شاء الله يعني تواصل في هذه الهواية في المستقبل؟
0: أكيد
1: إن شاء الله. لك نشاطات ثانية في المدرسة؟
0: أيوة، مثل شاركت، أنا دائما أشارك في الإذاعة، ما دائما لكن لما يكون في إذاعة على صفنا أنا أشارك منهم، إذاعة العلوم، إذاعة الإنجليش، وشاركت في مركز مصادر التعلم.
1: وإيش يكون دورك في الإذاعة؟
0: في الإذاعة يعني أحيانا أكون حديث، أو مرة أكون مقدمة، أو أكون يعني هل تعلم.
1: طيب إيش تقول يعني لما أنت اللي تقدم الإذاعة؟
0: يعني لأن هم يعطونا ورقة وأنا أقول أقرأ اللي في الورقة وأستعد عليها.
1: يعني تقديمك مش مرتجل، تقرأ من ورقة بس.
0: أيوة لكن أنا أحيانا أعبر يعني مني، لكن أنهم لو قالوا لي يعني أنا أعبر من نفسي كنت بعبر، لكن يعطوني ورقة يريدون أن أقرأ من هذه الورقة.
1: زين، إذا الحين أنا أقول لك عبر من نفسك وقدم المدرسة.
0: أهلا أهلا آبائي المعلمين أخواني الطلبة، اليوم نقدم لكم إذاعتنا لهذا اليوم، إذاعة طلبة مصادر التعلم، نقدم اليوم إليكم إذاعتنا في هذا اليوم التاريخ، بعد بقول أي تاريخ، 11/8/2013.
1: إيش هذا ميلادك؟
0: أيوة عيد ميلاد.
1: زين، جميل جميل، ممتاز يا حمزة. وطبعا تحفظ قصائد وأناشيد. أيوة. وكذا، ايش بتسمعني؟
0: في قصيدة مال يحيى قيوم، هذا انا حافظها وحلوة انا اخترتها، يعني
1: هذا نشيد الشرطة اظن، صح؟
0: ايوه. يا حي قيوم احفظ لنا عمان، ابيات تدوم وبالعلا تزان، يظلها الرخاء من خيرك العميم، فلتسلمي عمان يا حرة المرام.
1: ممتاز ممتاز يا حمزة. شيء قصيدة ثانية بعد؟
0: أنا حافظ لكن أنا قدمت وحدة، يعني عندي وحدة حافظها لكن ما ثبتنها وايد، نتجاز على هذه القصيدة.
1: طيب تحفظ القرآن الكريم؟
0: أيوة.
1: كم

0: إذا حافظ.
1: حافظ يعني الحين ما حافظ ولد، اذا انا كنت حافظ لكن انا ما استمر عليه، في الصيف ادخل تسجيل.
0: طيب ايش بتسمعني؟
1: سورة القلم.
0: سورة القلم. انت حافظ سورة القلم؟
1: ايوه.
0: سمعني الآيات الأولى منها.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما انت بنعمة ربك بمجنون، وان لك لاجرا غير ممنون، وانك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بايكم المفتون. ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. ممتاز يا حمزة. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
1: طبيب شرعي.
0: طبيب شرعي.
1: ايوه.
0: طبيب يعني فهمناها، لكن ليش شرعي؟
1: ان الطبيب الشرعي يجمع بين الطب والتحقيق، وانا يعني احب الطب والتحقيق، وما لقيت شيء يعني يجمع بينهم غير الطبيب الشرعي.
0: تعرف إيش وظيفة الطبيب الشرعي؟
1: اي يعني انه يشيل الجثة ويشرحها، او يشوف فيها امراض او فيها يعني حبوب او شيء.
0: وانت ما تخاف تشيل الجثة وتشرحها؟
1: لا يعني عادي.
0: عادي عندك.
1: ايوه.
0: ان شاء الله تحقق امنيتك وتصير من الاطباء الشرعيين المعروفين في البلد
1: آمين.
0: ان شاء الله. في نهاية هذا الحوار معك اطلب منك حكمة.
1: النجاح لا يحب التردد الطويل.
0: النجاح.
1: النجاح لا يحب التردد الطويل.
0: جميلة هذه الحكمة، ممكن تشرح لي اياها؟
1: إن النجاح لا يحب التردد الطويل، أن كل ما النجاح يحب الشجاعة والمثابرة إلى النجاح.
0: يعني إذا ترددت تضيع عليك فرصة
1: إذا تردد
0: النجاح.
1: سوف
0: صح
1: يجيك هذا.
0: صحيح. يعني حتى هناك في بيت آخر يعني أو شبيه مثلا، إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد. جميل جميل يا حمزة. إذن حمزة بن حازم بن سهيل السعدي البالغ من العمر 13 عاما، الطالب في مدرسة الصبيخ للتعليم الأساسي في ولاية السويق. شكرا جزيلا لك.
1: عفوا استاذ.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء في جوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد وحتى الخميس. بانوراما بانوراما
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، مساء عليكم بالخير، ونرحب بكم في حلقة نهاية الأسبوع من برنامج بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. رحلة جديدة معكم مستمعينا من الآن وحتى السابعة مساء مع محطات متنوعة إن شاء الله تنال على إعجابكم، ونكون رفقة طيبة لكم، خاصة اللي يسمعنا وهو الحين في الطريق راجع للبلد، درب السلامة إن شاء الله توصلوا بحفظ الله ورعايته، واللي يسمعنا من أي مكان يصل إليه أثير إذاعة سلطنة عمان إن شاء الله تستمتع مع كل ما نقدمه. دائما نتمنى مستمعينا إنكم تشاركونا لحظاتكم المسائية على رقم الواتساب 7244-0010. إذن رحلة بانوراما ورحلة الخميس الونيس، دائما مستمعينا في يوم الخميس يوم مميز، وإن شاء الله هكذا وأنتم راجعين للبلد أو إن كان وجهتكم إن شاء الله تلتقوا بالأحبة والأهل والأصدقاء، والله يجمعكم دائما على خير، وإجازة نهاية الأسبوع سعيدة إن شاء الله. وإحنا أكيد في رحلة الخميس نحاول أن نقدم لكم بعض المواضيع اللي تكون قريبة منكم. اليوم إن شاء الله سنخصص جزء من حلقتنا للحديث عن العلاقات العمانية ببوتسوانا وكذلك أنغولا بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها جلالة السلطان المعظم لكل من جمهورية بوتسوانا، التي اختتم جلالة السلطان المعظم زيارته لها وجمهورية أنغولا. وإن شاء الله هذا الموضوع سيكون حاضر معنا للحديث عن العلاقات العمانية البوتسوانية وكذلك علاقات عمان بأنغولا، وهذه العلاقات التي تترجم إلى اتفاقيات اقتصادية بما فيها مصلحة سلطنة عمان وهاتين الدولتين إن شاء الله، بالإضافة إلى مواضيع مختلفة إن شاء الله هكذا مستمعينا ستكون حاضرة في برنامج بانوراما. نتمنى منكم مستمعين تشاركونا لحظاتكم المسائية على رقم الواتساب 7244-0010. الأجواء بدأت تتلطف ولله الحمد، وإن شاء الله هكذا تكون ألطف خلال الأيام القادمة وتستمتعوا مع نهاية إجازة الأسبوع. إحنا معكم إن شاء الله مستمعين في هذه الرحلة وحلقة الخميس الونيس من برنامج بانوراما. سنكون في هذه الرحلة في الإعداد والتقديم ياسر الهناي، وفي الإخراج ملاذ اليوسفي، ومساء الخير بانوراما. We'll be right back.

حياكم الله مستمعينا في مساء جميل إن شاء الله للجميع، وإحنا معكم في بانوراما ورحلة الخميس، والأجواء جميلة نوعا ما بدأت تتلطف ولله الحمد، وإن شاء الله هكذا الأجواء تكون ألطف خلال الأيام القادمة وتستمتعوا بهذه الأجواء الطيبة، خاصة للمخطط برحلة وكشتة خلال إجازة نهاية الأسبوع. إن شاء الله تستمتعوا وهكذا تكون إجازة سعيدة، سواء قضيتوها مع الأهل أو الأحبة والأصدقاء. نتمنى منكم أنكم تشاركونا مستمعينا هذه اللحظات المسائية الجميلة على رقم الواتساب 7244-2010. أكيد نسعد بتواصلكم ونسعد برسائلكم، وإن شاء الله كذا نرافقكم رفقة طيبة. يمكن بعض الزحمة هنا وهناك، وإن شاء الله نخفف عنكم سواء الزحمة أو عناء الطريق، وحياكم الله في بانوراما. الحين مستمعينا نروح لأولى محطاتنا، محطة إيش صاير. وفي محطة إيش صاير مثل ما تعودتوا مستمعينا مجموعة من الأخبار المحلية، وأولى أخبارنا جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يغادر جمهورية بوتسوانا الصديقة بعد أن اختتم زيارته السامية، متوجها أيده الله إلى جمهورية أنغولا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين. وكان في وداع جلالتها عزه الله فخامة الرئيس البوتسواني وقبيل المغادرة عزف السلام السلطاني العماني والسلام الوطني البوتسواني، ثم تفقد جلالته حرس الشرف فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لجلالة السلطان، كما اطلع جلالته بمعية فخامة الرئيس على اللوحة الوداعية من الفنون التقليدية البوتسوانية. بعدها صافح فخامة الرئيس الوفد الرسمي العماني، فيما صافح جلالة السلطان المودعين من الجانب البوتسواني. وقبيل المغادرة بعث سلطان البلاد المفدى برقية شكر إلى فخامة الرئيس البوتسواني، أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدا بما أثمرت عنه الزيارة من نتائج بناءة عززت مسيرة العلاقات الثنائية ودفعت بالشراكة والتعاون بين البلدين نحو آفاق أرحب. سلطنة عمان وبوتسوانا تؤكدان على التزامهما بتعزيز الشراكة وتوسيع مجالات التعاون. جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس البوتسواني يؤكدان على التزامهما بتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين البلدين، ويتفقان على تعميق التعاون الثنائي وتوسيع مجالاته والاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية لدى البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في بيان مشترك بمناسبة زيارة دولة قام بها جلالة السلطان المعظم لجمهورية بوتسوانا. سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا توقعان على 9 مذكرات اتفاق وتفاهم في إطار زيارة دولة قام بها جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه إلى بوتسوانا. الزيارة السامية لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية أنغولا تكتسب أهمية خاصة في مسار العلاقات العمانية الأنغولية في ظل ما تشهده من تطور متواصل وما تحمله من فرص لتوسيع مجالات التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين. ومن أخبارنا كذلك سلطنة عمان، في بيان صادر من وزارة الخارجية، سلطنة عمان تعرب عن استنكارها وإدانتها الشديدة لتعرض مكة المكرمة لاستهدافات إجرامية آثمة غادرة، مؤكدة رفضها التام لأي مساس بحرمة المقدسات وسلامة ضيوف الرحمن، كما تعرب عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها، داعية دول المنطقة لتكثيف التعاون والتكاتف فيما بينها لمعالجة مختلف القضايا العالقة ثنائيا أو إقليميا أو متعددة الأطراف بما يكفل حقوق الجميع في الأمن والاستقرار والحياة الآمنة الكريمة. المركز الجوي للتدريب التخصصي بسلاح الجو السلطاني العماني وجامعة الضفار يوقعان على مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات وتطوير البرامج التدريبية والبحثية المشتركة.
وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه توقع على 40 اتفاقية لتأهيل وصيانة منظومة الأفلاج وحفر آبار مساعدة بمختلف ولايات محافظة الظاهرة بتكلفة إجمالية بلغت 621,663 ريالا عمانيا في إطار الجهود المستمرة لتطوير قطاع المياه واستعادة كفاءة منظومة الري التقليدي. إذن مستمعينا هذه كانت أبرز أخبارنا وعلومنا في محطة إيش صاير. أنتم بعد شاركونا أخباركم وعلومكم على رقم الواتساب 724-420-10.

ومساء سعيد لكم مستمعينا، أكيد مساء جميل، مساء الخميس دائما مختلف إن شاء الله. هكذا الله يجمعكم على خير وتستمتعوا بكل أوقاتكم إن شاء الله. ننتظر مشاركاتكم على رقم الواتساب 7244-2010. أما الحين نروح لمحطة سالفة بيننا وبينكم. وفي محطة سالفة مستمعينا نطرح موضوع يعني يمكن يحدث حقيقة، وموقف هو ممكن يحدث لأي شخص. فبعض الأحيان أنت تكون في مجموعة معينة، جالس مع مجموعة معينة سواء في العمل أو في أي مكان، وكنتوا تتحاوروا وكان في نقاش لموضوع معين، فجيت أنت وقلت رأيك، فأحدهم رد عليك أنت ما حد طلب رأيك، يعني قال لك احنا ما نريد رأيك أصلا، ما حد طلب رأيك. فهنا يعتمد على الشخص على كيف يرد. البعض ينفعل حقيقة، والبعض بسبب يعني قدرته على يعني إدارة مثل هذه المواقف يرد بطريقة يعني تكون فيها نوع من الدبلوماسية، ونوع من أنه والله يرد عليه بطريقة تسكت الشخص الثاني. فبعض الأحيان هذه المواقف تحدث حقيقة، حتى الآن في وسائل التواصل الاجتماعي. يمكن كان يطرح موضوع في تطبيق الواتساب مثلا، وأنتم مجموعة من الأشخاص داخل في طبعا مجموعة واتساب، وكنتوا تتناقشوا في موضوع، فجاء واحد وقلت أنت رأيك ورد عليك والله ما حد طلب رأيك. فهنا يعني كيف بيكون ردك على هذا الشخص؟ إيش بتقول له؟ والله بتقول له يعني ولا أنا قلت مثلا رأيي لك أنت، أنا قلت للأشخاص الآخرين، فما مهم أنت تستمع لرأيه وتأخذ به، أو تسكت وكأنك ما سمعت، أو كيف بتتصرف يعني مع هذا الشخص؟ كيف بترد عليه؟ أو تنفعل مثلا وترد عليه بطريقة انفعالية؟ فطريقة الرد على مثل هؤلاء الأشخاص اللي يحرجك أمام الآخرين فيرد عليك بهذه الطريقة، أنت قلت رأيك يعني مثل النقاش العادي يعني مع مجموعة من الشباب، وأحرجك قدام هذا الشباب يعني، فقال لك إحنا ما طلبنا رأيك، أو ما حد طلب رأيك أصلا، أو أنت مثلا شخصين كانوا بينهم حاجة فجيت أنت تقول لهم رأي، فرد واحد منهم إن إحنا ما طلبنا رأيك. فكيف بترد وكيف بتكون ردة فعلك؟ أكيد ردة الفعل تختلف من شخص إلى آخر، البعض يمكن ينفع للبعض لا، عنده شوية هكذا برودة أعصاب وقدرة على يعني الرد في مثل هذه المواقف، وقدرة على التصرف في مثل هذه المواقف. فكيف بترد؟ أكيد إحنا نريد يعني نعرف كذا آراءكم لو صار مثل هذا الموقف لك، يعني أنت مع مجموعة من الأشخاص أو شخصين مثلا وقلت رأيك لهم ورد واحد منهم إحنا ما طلبنا رأيك، إيش بتكون ردة فعلك؟ ننتظر أكيد مشاركاتكم على رقم الواتساب 7244-2010. ملاذ كيف بتكون ردة فعلك؟ بتسكت أم بترد علي أنا ما والله أنا ما قلت رأي حالك، أو بتنفعل مثلا؟ ما بينفعل طبعا ملاذ. أنتم مستمعين كيف بتكون ردة فعلكم لو كنتوا في مجموعة من الأشخاص كان في نقاش، أو حتى شخصين كان بينهم حاجة وجيت أنت تقول رأيك فرد عليك أحدهم إحنا ما طلبنا أو ما حد طلب رأيك، كيف بتكون ردة فعلك على رقم الواتساب 7244-2010؟ ننتظر مشاركاتكم، لكن الحين نروح لفاصل مع ملاذ وراجعين.

0: تحية مسائية لكم مستمعينا، مواصلين معكم مشوار برنامج بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. ذكركم بسالفتنا، لو كنت مع مجموعة من الأشخاص أو شخصين كانوا يتناقشوا في موضوع معين أو بينهم حاجة معينة، فقلت أنت رأيك ورد عليك أحدهم وقال لك ما حد طلب رأيك، كيف بتكون ردة فعلك؟ على رقم الواتساب 7244-2010. أما الحين فنروح لمحطة يحدث الآن. ويحدث الآن زيارة دولة يقوم بها جلالة السلطان المعظم إلى كل من جمهوريتي بوتسوانا وأنغولا، وأكيد في خطوة استراتيجية تترجم التوجهات العمانية الطموحة نحو الأسواق الناشئة والواعدة وضمن رؤية عمان 2040 لتنويع الشراكات الاستثمارية والسياسية. جلالة السلطان المعظم يقوم بزيارة لزيارة دولة لكل من جمهوريتي بوتسوانا وأنغولا. طبعا هذه الزيارات التاريخية لا تحمل أبعاد دبلوماسية فحسب، بل تمهد لشراكات اقتصادية واستثمارية نوعية بالنظر إلى الثقل الاقتصادي لجنوب القارة السمراء. ولتسليط الضوء على هذه الزيارة السامية وأهمية هذه العلاقات الاقتصادية، انضم معنا المكرم الدكتور محمد الوردي، باحث أكاديمي ومحلل اقتصادي. مكرم محمد، نمسي عليك بالخير ونسعد بوجودك معنا.
1: مساء الأنوار لأخ ياسر، وأهلا وسهلا بمتابعي برنامج بانوراما على أثير إذاعة سلطنة عمان.
0: أهلا وسهلا بك دكتور. ويمكن دكتور جلالة السلطان اختتم زيارة دولة لجمهورية بوتسوانا، وهو طبعا في طريقه إلى جمهورية أنغولا، كذلك في زيارة دولة تستغرق يومين. هذه المحطة الأولى وهي جمهورية بوتسوانا تم التوقيع من خلالها على 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم شملت مجالات حيوية كالاستثمار والطاقة والتعدين والخدمات الجوية وطبابة الأدوية. كيف تقرأ التوقيت والأبعاد الاستراتيجية دكتور والجدوى الاقتصادية لهذه الاتفاقيات لدعم تنافسية السوق العماني؟
1: قام السلطان هيثم حفظه الله ورعاه بزيارة تاريخية واستراتيجية إلى أفريقيا جنوب الصحراء. أنا أعتبرها يعني تعتبر أول زيارة لسلطان عماني لدول أفريقيا جنوب الصحراء منذ عهد السيد سعيد بن سلطان جد الأسرة الحاكمة بالسلطنة حاليا، فهذا يدلل على الأهمية الاستراتيجية لأفريقيا. فالتعاون الاستثماري والاقتصادي بين السلطنة وأفريقيا جنوب الصحراء ليس وليد اللحظة، وإنما تاريخيا يعني تعود جذوره إلى أكثر من ألف عام. التعاون بين والتبادل التجاري بين التجار العمانيين والدول الأفريقية جنوب الصحراء. تكتسب أهمية هذه الزيارة وهذه الاتفاقيات والتعاون إلى سببين رئيسيين. يعني السبب أولا سبب خارجي، السبب الخارجي يعود إلى التنافس العالمي على الاستثمار في أفريقيا بما حب الله سبحانه وتعالى أفريقيا، بمقومات استراتيجية، بموارد معدنية، بخامات، بمجالات كثيرة للتعاون والاستثمار. يعني تعتبر هي بسبب طبيعة بكر من أجل الاستثمار، لذلك يجب ويحم التنافس الدولي بين الصين وبين الولايات المتحدة للتنافس على الفرص الواعدة في أفريقيا ويحذوها بقية دول العالم بما فيها السلطنة. هذا المنظور استراتيجي خارجي. أما المنظور استراتيجي داخلي فنلاحظ حرص السلطنة مؤخرا وحرص صاحب جلالة السلطان هيثم على تنويع الاقتصاد العماني وعلى محاولة خلق أسواق جديدة وخلق فرص جديدة للشركات العمانية في كافة بقاع العالم، ولاحظنا ذلك من خلال زيارة السلطان هيثم. والآن تتجلى في زياراته لدولة بوتسوانا وأنغولا وتوقيع العديد من الاتفاقيات. هذا تقريبا الأخ ياسر فيما يتعلق بالتوقيت والأبعاد الاستراتيجية للتوجهات السلطنة. بالمنطقة يعني مثل ما ذكرت تم توقيع العديد من الاتفاقيات، يعني ما يقرب 9 اتفاقيات، ولعل أهمها فيما يتعلق في مجالات مختلفة، خصوصا في مجالات تنقيب عن المعادن، في مجالات في مجالات الأدوية وتصنيع الأدوية وتوريد الأدوية الصيدلانية من السلطنة إلى بوتسوانا وهلم جرة، وسنتطرق إلى هذه الأشياء بالتفصيل لاحقا بمشيئة الله.
0: نعم بالفعل، وأنت ذكرت يعني من ضمن الاتفاقيات يعني المتعلقة بطبعا المعادن، ونحن نعرف أن حجم اقتصاد بوتسوانا يبلغ نحو 22 مليار دولار، وتعتبر من أكثر دول أفريقيا استقرارا اقتصاديا ونموا، كما تعد بوتسوانا من القوى العالمية الكبرى في إنتاج الماس والمعادن الثمينة. أين تكمن دكتور فرص التعاون بين عمان وبوتسوانا في قطاع استكشاف المعادن والتعدين؟
1: الفرص كثيرة جدا بين أو مجالات الاستكشاف والاستثمار بين السلطنة وبوتسوانا، ولكن لعل أهمها على الإطلاق وفي مجال التعدين، وخصوصا فيما يتعلق بإنتاج الماس. مثل ما ذكرت الأخ ياسر، يعني بوتسوانا تشتهر بأنها تحتوي على أكبر مناجم الألماس عالميا، يعني تقريبا الصادرات الرئيسية لبوتسوانا تتمثل في الألماس. وهنا تكمن أهداف هذه الزيارات التي يقوم بها صاحب الجلالة بالزيارات إلى دول من أجل تكثيف التعاون في الميزات التنافسية أو الميزات النسبية التي تتمتع بها تلك الدول. والميزة النسبية التي تتمتع بها بوتسوانا تتمثل في مجال التعدين، خصوصا في مجال الألماس، حيث تم توقيع اتفاقية في مجال توثيق التعاون في التنقيب عن المعادن بين السلطنة وبين بوتسوانا، حيث تم تأسيس شركة يعني تمتلك السلطنة فيها ما يقارب 75%، ويكون هدفها التمويل تمويل اكتشاف الفرص التعدين عن النحاس في بوتسوانا، لأن بوتسوانا غنية بمعادن كثيرة إلى جانب الألماس، توجد فيها اليورانيوم، توجد فيها النحاس كذلك. والسلطنة ممثلة في شركة تنمية معادن عمان من خلال المفتوحة الاستكشافية التي قامت بها منذ 2020 إلى الآن. في السلطنة اكتسبت خبرات معمقة في مجال عمليات الاستكشاف والتنقيب عن النحاس والكروم في شمال السلطنة، والآن ستتولى نقل هذه الخبرات التي تراكمت إليها من أجل استكشاف فرص أخرى مشابهة عن النحاس في بوتسوانا، مما سيمثل أو سيخلق بيئة استثمارية للشركات العمانية، ويعمل كذلك على تنويع الاستثمارات العمانية بالخارج وتنويع التنويع الاقتصادي بالسلطنة، ليس فقط من الركون للاستثمارات المحلية، وإنما توسيع هذه الشركات العمانية، توسيعها ونقلها إلى العالمية من خلال توسع الدول الشقيقة والصديقة مثل بوتسوانا.
0: نعم كذلك، يعني دكتور من ضمن أوراق التفاهم اللي وقعت مع بوتسوانا اللي تعنى بأمن الطاقة وتخزين المنتجات النفطية والطاقة الشمسية، ونحن نعرف أن سلطنة عمان تمتلك خبرة في هذا المجال، فكيف يمكن لعمان أن توظف خبراتها في البنية الأساسية والمواني وكذلك استكشاف النفط لخدمة هذا التعاون؟
1: بالفعل الأخ ياسر، يعني السلطنة مثل ما ذكرنا سابقا تركز في أوجه التعاون بينها وبين الدول الخارجية على أوجه الميزات التنافسية التي تتمتع بها السلطنة. السلطنة حاليا بالمنطقة يعني بسبب قدراتها المتراكمة على مدار عقود تتمتع بخبرات متراكمة في مجال الطاقة، في مجال اللوجستيات، والآن مؤخرا يعني منذ 2020 أصبحت السلطنة سباقة في السبق نحو الطاقة النظيفة، الطاقة المتجددة وخصوصا الطاقة الشمسية في المنطقة الواقعة من الدقم إلى صلالة، نظرا للميزات التنافسية التي تتمتع بها السلطنة. لذلك تعمل السلطنة على استغلال هذه الميزات، وهنا يكمن على سبيل المثال الكثير من الاتفاقيات التي وقعت بين السلطنة وبين بوتسوانا، يعني كانت من ضمنها إنشاء محطة لتخزين النفط على الساحل الناميبي، من أجل لأن على اعتبار بوتسوانا هي دولة برية ليست لها حدود بحرية على الإطلاق، فتم عمل مثابة خزانات نفطية لها على الساحل الناميبي. كذلك في مجالات الطاقة، يعني حتى إبان أولى الزيارات أو أولى التعاون بين السلطنة وبين بوتسوانا بالرغم من قصر مدته، لكن ما شاء الله فعال كثير في تعاون، حيث تم تأسيس محطة لإنتاج الكهرباء. ولاحقا في أثناء زيارة رئيس بوتسواني للسلطنة في إبريل 2026 تم توقيع اتفاقية لتأسيس محطة كهروضوئية بسعة 500 ميجاوات في بوتسوانا، تتولاها شركة أو جرين العمانية التابعة لجهاز الاستثمار. وما شاء الله يعني الخطوات التنفيذية السريعة، حيث تم وضع حجر الأساس لهذه المحطة وتم البدء فيها، يعني بالرغم من قصر الفترة التعاون بين السلطنة وبين بوتسوانا، حيث انه تم بدايه العلاقات الدبلوماسيه بين السلطنه وبين بوتسوانا تقريبا في اواخر 2025.
0: نعم.
1: والان ما شاء الله اواخر 2026 تولت فيها زياره الرئيس بوتسوانا للسلطنه، والان زياره صاحب الجلاله لبوتسوانا، فيوجد زخم دبلوماسي وتعاون مثمر بين كلا الدولتين.
0: نعم.
1: بالاضافه الى ذلك يعني مثل ما ذكرنا كثير تركز السلطنه على استكشاف النفط والنفط والمعادن الاخرى ليس فقط في بوتسوانا وانما كذلك حتى في المحطه الثانيه لزياره صاحب الجلاله اللي هي انجولا، على اعتبار هي كذلك مشهوره بميزتها التنافسيه.
0: نعم.
1: في مكان من النفط والغاز.
0: نعم.
1: فتستثمر السلطنه كذلك في هذا المجال عن طريق شركات اوكيو.
0: نعم ممتاز. يعني بما انك ذكرت انجولا وهي المحطه الثانيه ضمن زياره الدوله التي يقوم بها جلاله السلطان، وهو طبعا اختتم زياره الدوله الى بوتسوانا والان سيقوم بزياره الدوله الى جمهوريه انجولا، وطبعا نحن نعرف انه انجولا يعني تعتبر يعني هذه الزياره بالغه الاهميه، حيث يبلغ اقتصاد حجم اقتصاد انجولا نحو 152 مليار دولار، وهي من اكبر منتجي النفط والغاز في القاره السمراء. وطبعا دكتور كيف ترى آفاق التعاون والاستثمار المشترك بين عمان وأنغولا في مجالات النفط والغاز واللوجستيات البحرية؟
1: يعني مثل ما ذكرنا سابقا تركز السلطنة على الميزات التنافسية لكل دولة. أنغولا حباها الله سبحانه وتعالى بميزات تنافسية كثيرة فيما يتعلق في مجالات النفط والغاز، هي كانت أحد أعضاء أوبك، بالإضافة ذلك إلى جانب التعليم والزراعة واللوجستيات. فتعمل السلطنة على التركيز على هذه الجوانب. على سبيل المثال في مجال التعليم، يعني جهاز الاستثمار تقريبا امتلك حصة في منجمي للألماس في أنغولا. الآن السلطنة كذلك منذ زيارة الرئيس الأنغولي للسلطنة في شهر 12/2024 تم تدشين العديد من أوجه التعاون بين السلطنة وأنغولا، ولعل أهمها على الإطلاق وإنشاء بنك استثماري عماني في أنغولا بمسمى البنك الأفريقي العماني، والذي سيعمل مثابة جسر مالي بين الدول جنوب الصحراء الأفريقي ودول الخليج، فهو لن يكون ذا بعد إقليمي عالمي وليس فقط حصرا على السلطنة. يعمل على تقديم التسهيلات للشركات الاستثمار، تقديم التسهيلات والضمانات البنكية للتبادل التجاري بين دول خليجية وبين دول جنوب الصحراء.
0: نعم.
1: بالإضافة إلى ذلك تعمل السلطنة على استغلال الميزة النسبية التي تتمتع بها أنغولا في مجال الزراعة، حيث حباها الله سبحانه وتعالى بأراضي شاسعة وموارد مالية، وهذا سيعزز من الأمن الغذائي للسلطنة. بالإضافة على اعتبار أن أنغولا دولة بحرية وتتمتع بميزات لوجستية، والسلطنة تركز كثيرا في أنشطتها التجارية على المجال اللوجستي إلى جانب أنشطة الطاقة والتعدين، فيوجد كذلك أوجه للتعاون بين السلطنة وأنغولا في المجال اللوجستي. لذلك توجد الكثير من أوجه التعاون المميزة بين السلطنة وبين أنغولا في المجالات التي تطرقنا إليها.
0: نعم ممتاز دكتور. وبالتالي يعني جهود سلطنة عمان واضحة حقيقة، وزيارات التي يقوم بها جلالة السلطان المعظم لمختلف دول العالم تهدف أكيد لتعزيز الشراكة مع هذه الدول، سواء في موضوع التبادل التجاري او موضوع الاستثمار، واكيد ينصب في مصلحه يعني البلدين او البلدان التي بين سلطنه عمان والبلدان التي يقوم جلاله السلطان المعظم بزيارتها، مما يؤدي الى نمو في طبعا نمو ملحوظ حقيقه في الاقتصاد العماني. اليوم ناتي الى القطاع الخاص دكتور، فهذه الاتفاقيات التي تم توقيعها مع بوتسوانا او التي سيتم توقيعها مع انغولا، كيف يمكن للقطاع الخاص العماني والشركات العمانية اقتناص هذه الفرص وتسهيلها إلى استثمارات على أرض الواقع؟
1: يعني أحد مرتكزات رؤية عمان 2040 هو تعزيز القطاع الخاص. تعزيز القطاع الخاص يكون من خلال الدعم السياسي والاقتصادي لهذا القطاع الخاص من أجل النهوض به والارتقاء به إلى العالمية. لذلك نجد أن صاحب الجلالة دائما في أغلب زياراته المكروكية للدول الشقيقة والصديقة يركز على الشأن الاقتصادي، وخصوصا فيما يتعلق بجانب القطاع الخاص. فأوجه التعاون الاستثماري والتجاري بين السلطنة وبين الدول التي ظهر صاحب جلالة لم يتم تنفيذه فقط من خلال الشركات الحكومية، وإنما الذراع الآخر سيكون شركات القطاع الخاص من خلال دعمها ودفعها للتعاون في هذا المجال. ولو لاحظنا مثلا الآن في أثناء الزيارة بين لبوتسوانا. تم توقيع اتفاقية بين الغرفة، غرفة تجارة وصناعة عمان، وبزنس بوتسوانا، والتي تماثل الغرفة في السلطنة، من أجل تعزيز التعاون والاستثماري والتجاري بين الشركات العمانية ونظيراتها في الجانب البوتسواني. وأتوقع نفس الحال أو نفس التوجه سيكون في الجانب في الزيارة إلى دولة أنجولا. فبالإضافة لذلك العديد من أوجه التعاون التي تمت فيما يتعلق مثلا في المجال الصيدلاني، في مجال تعزيز إنشاء مصانع الأدوية العمانية في بوتسوانا، في مجال الربط الكهربائي، في مجال حتى تخزين الطاقة، جزء من هذه الأعمال والمشاريع ستقوم بها الشركات العمانية. فهي الآن الكرة في ملعب شركات القطاع الخاص، يوجد لديهم دعم سياسي على أعلى الأصعدة من قبل صاحب القرار، يوجد الآن بنك استثماري هو البنك الأفريقي العماني الذي تطرقنا إليه لاحقا وتم تأسيسه هذه السنة في أنجولا، يعمل على تسهيل التبادل التجاري والتسهيل الاستثماري بين الشركات الخليجية والشركات الجنوب أفريقية. كل هذه الممكنات يعني تؤهل وتمكن شركات القطاع الخاص للقيام بدورها والنهوض بدورها المنشود والخروج من السلطنة إلى الأفق العالمي بتوسيع شراكاتها واستثماراتها في الدول الشقيقة التي توليها السلطنة اهتماما متزايدا.
0: نعم ممتاز، وبالتالي أكيد هذه الزيارات مثل ما ذكرت دكتور أكيد نتائجها ستكون واضحة، وسواء على الاقتصاد العماني بشكل عام أو حتى على القطاع الخاص. فكيف ترى دكتور مساهمة هذه الزيارات التي يقوم بها جلالة السلطان المعظم والجولات للدول الشقيقة والصديقة في تعزيز مكانة عمان كبوابة لوجستية للمنتجات الأفريقية، بما أن جلالة السلطان يقوم بزيارة إلى دولتين أفريقيتين نحو أسواق الخليج وآسيا والعكس؟
1: يعني دائما أي تعاون استثماري بين دولتين لازم من أهم الممكنات هو القطاع اللوجستي، والسلطنة ما شاء الله يعني رائدة في المجال اللوجستي منذ القدم بما حدها الله سبحانه وتعالى بإطلاله على خطوط التجارة العالمية في المحيط الهندي. لذلك يعمل السلطان وتعمل الحكومة أثناء هذه الزيارات المكتوبية على التركيز كذلك على القطاع اللوجستي. فمثلا الآن فيما يتبقى في الزيارة المرتقبة لأنجولا سيتم كذلك تعزيز التعاون في المجال اللوجستي لربط خطوط التجارة سواء بين السلطنة أو بين حتى تكون السلطنة بمثابة جسر يربط أفريقيا بالدول الخليجية أو وآسيا على كل. بالإضافة لذلك الجانب اللوجستي ليس فقط في الشق البحري وإنما كذلك حتى في الشق المتعلق بالموانئ البرية، ولاحظنا ذلك من خلال أوجه التعاون بين السلطنة وبين بوتسوانا من خلال العمل على تعزيز إنشاء الموانئ البرية لتسهيل الاستثمارات والتعزيز التبادل التجاري بين الدول الأفريقية وبين السلطنة. فالجانب اللوجستي عبارة من أحد أهم المكونات أو الممكنات الرئيسية في مجال التعاون الاستثماري والتجاري بين السلطنة والدول الأفريقية، فهو حاضر بقوة. ولاحظنا ذلك يعني ليس فقط في السلطنة توجهاتها الاستثمارية في أفريقيا لا تركز فقط على بوتسوانا وأنجولا وإنما كذلك على رواندا، لاحظنا ذلك في زيارة رئيس الرواندي للسلطنة وتعزيز التبادل اللوجستي من خلال الموانئ البرية ومن خلال الناقلات الجوية، ونفس الحال التعاون مع تنزانيا في مجالات الموانئ ومجالات اللوجستيات.

0: الأكاديمي ومحلل اقتصادي، كنت معنا في برنامج بانوراما، يعطيك العافية.
1: شكرا جزيلا لك ياسر، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.
0: شكرا لك المكرم دكتور محمد الوردي. إذن مستمعين، هذا كان حديثنا عن العلاقات العمانية البوتسوانية والأنغولية كذلك، خاصة في المجال الاقتصادي. احنا مواصلين معكم مشوارنا، نروح لفاصل وراجعين.

0: عودة لكم مستمعينا في بانوراما، نذكركم بسالفتنا لليوم. لو كان هناك نقاش بين مجموعة من الأشخاص أو بين شخصين وأنت قلت رأيك، أحدهم رد عليك ما حد طلب رأيك، كيف بتكون ردة فعلك؟ على رقم الواتساب 7244-2010. نأخذ بعض المشاركات اللي وصلتنا من مستمعينا. رسالة من سيف العوفي يقول: مساء عليكم بالخير واليمن والبركات. يقول لك: كل مقام مقال، ويختلف المكان الذي يدور الحوار فيه، فهناك يكون احترام وتقدير لأشخاص حاضرين، وبالمقابل ضبط النفس مطلوب في بعض الأحيان، والرد يكون حسب الكلام. شكرا لك يا سيف العوفي. أما أبو فياض عبد الله بن راشد الجعفري من الأشخرة يقول: أسعد الله مساكم بكل خير، مشاركتي في الموضوع منعا للإحراج، لن أتدخل إذا لم يطلب مني أحد رأيي في الموضوع. يعني يقول أفضل إن ما أتدخل، ما حد طلب مني رأيي، فأفضل يكون ساكت، إذا طلب رأيي أقول رأيي. شكرا لك يا أبو فياض. أما صاحب أم خديجة تقول: يسعد الله مساءكم، بالنسبة للموضوع المطروح رأيي ممكن يكون في تدخل نوع من الإحراج أو ردة الفعل غير طيبة، لكن بحاول أكون أحسن من الشخص اللي رد علي وقال لي لم أحد يطلب رأيك، وبحاول أخذ الموضوع بروح طيبة وأستسمح منه ورد عليه أن هذا وجهة نظر لا غير، يعني هذا وجهة نظري لا غير. تحية لك يا أم خديجة. عبد الرحمن محسن اللمكي يقول: السلام عليكم، مساء الخير، مساء القلوب الطيبة النقية التي تزرع الحب والخير بين الناس. شكرا لك يا عبد الرحمن، مساء جميل إن شاء الله لك. أبو سلطان الغافري من محافظة الظاهرة ولاية عبري يقول: مساء الخير عبر أثير سلطنة عمان، لك ياسر والمخرج ملاذ وجميع المستمعين، تحية مسائية معطرة بعود من محافظة الظاهرة ولاية عبري. موضوع اليوم: إذا طرحت رأيك في نقاش وقال لك أحدهم من طلب رأيك، فالأفضل أن ترد بهدوء ما حد طلب، لكن قلت رأيي من باب المحبة، والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. رد جميل يا أبو سلطان. ويقول: أبارك لجمهور برشلونة الفوز الكبير بسبعة أهداف، أتمنى للجميع مساء جميل مليء بالخير والسعادة. يعني اليوم فرحانين، يعني طبعا بالأمس كانت المباراة، يعني مشجعي برشلونة الفوز الكبير بسبعة أهداف. شكلك برشلوني يا أبو سلطان، شكرا على مشاركتك، وأكيد مستمعينا بنعود لرسائلكم، لكن الآن نروح لمحطة عنقر. وفي هذه المحطة بنتعرف على المؤتمر الإقليمي للشباب حول المناخ. للحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا الزميل هلال السليماني مراسل إذاعة سلطنة عمان. أخوي هلال، مس عليك بالخير، حياك الله في بانوراما.
1: مساء النور أخي ياسر، ونرحب بالمستمعين الذين ينضمون إلينا في هذا المساء عبر إذاعة سلطنة عمان من خلال هذا البرنامج بانوراما ومحطة عن قرب. وطبعا الحديث عن المؤتمر الإقليمي للشباب حول المناخ المنعقد هنا في سلطنة عمان، الافتتاح بالأمس واليوم هنا في متحف عمان عبر الزمان، تستمر الفعاليات عبر مجموعة من المحاضرات والفعاليات والندوات التي تقام ضمن هذا المؤتمر الذي يعنى بالمناخ في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. طبعا المؤتمر يستمر حتى يوم السبت القادم، برامج متنوعة، مشاركة واسعة، 500 مشارك من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. طبعا هناك أيضا تزامن مع أسبوع عمان للمناخ. للحديث أكثر عن قرب معي محمد بن راشد العيسائي، مؤسسة مدد التنمية، المنظمة والمشرفة على هذا المؤتمر. أخي محمد، حدثني عن المؤتمر وعن البرامج والأهداف في هذا في هذه اللحظة.
2: أولاً احنا سعيدين بهذا الاستضافة معكم، وانتم دائماً داعمين ومسلطين الضوء على كافة القضايا والمواضيع التي تخص الشباب. حقيقة هو أهمية استضافة السلطنة لهذا المؤتمر، أولا خلونا نوضح أن المؤتمر هذا الأركو مينا هو المؤتمر الإقليمي للشباب للمناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويأتي ضمن إطار اليانجو اللي هي الدائرة الرسمية للأطفال والشباب في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ. هذا مهم بالنسبة لنا لأن المؤتمر مو مجرد تجمع شبابي أو فعالية محلية، وإنما جزء من مسار شبابي مناخي دولي. والمخرجات اللي راح نشتغل عليها واشتغلنا عليها من بداية هذا المؤتمر بتكون امتداد إلى مؤتمر الشباب العالمي، ومن ثم إلى مسار مؤتمر الأطراف كوب اللي راح يكون في تركيا.
1: طيب أخي محمد، يعني في هذا الحشد الكبير بحضور الفاعل البرامج، فعاليات، محاضرات، ندوات والمشاركة الواسعة، لماذا اختيار سلطنة عمان لتكون في ليكون مؤتمر هنا في السلطنة؟
2: اختيار السلطنة حقيقة ما جاء بشكل مباشر، كان في ملف استضافة ومنافسة مع عدد كبير من دول المنطقة. احنا كشباب آمنا بالفكرة، سعينا جاهدين ان السلطنة تستضيف هذا المؤتمر. واليوم المؤتمر ولله الحمد بعد تنافس كبير مع مجموعة من الدول على أرض سلطنة عمان، بتنظيم مثل ما ذكرت مؤسسة مدد للتنمية، وكذلك شريكنا بالشراكة مع منصة فرص خضراء، بعد حقيقة عمل مشترك وجهد كبير من الطرفين ومن جميع الفريق والمتطوعين عشان نصل إلى استضافة السلطنة لهذا المؤتمر. واليوم احنا نشارك فيه، ومثل ما تسمعوا الأصوات والزخم، احنا اليوم في عرس شبابي بي.
1: جميل جدا يا أخي محمد. طبعا المحاور أكثر متنوعة ومتعددة، تتصل بالمناخ وما يحدث في العالم. كيف تم اختيار الموضوعات والمحاور؟
2: طبعا المحاور دائما كل عام تكون هناك محاور لكل عام، بناء على التحديات المناخية، بناء على كل كافة الدول. احنا في مؤتمرنا سلطنا الضوء على مجموعة من المحاور، والمؤتمر راح يركز على اربع محاور، اللي هو راح نتكلم عن التكيف مع تغير المناخ والصمود، المياه والزراعة والأمن الغذائي، الطاقة، راح نسلط الضوء كذلك على الانتقال العادل، الاقتصاد الأخضر والابتكار، التمويل المناخي والحوكمة. حاولنا ان نسعى ايضا نبرز حتى الشباب ونعطي فرصة على المشاريع الخضراء. اليوم احنا عندنا معرض متكامل للمشاريع اللي تشتغل في المجال البيئي، نحاول ان نبرزهم ونسلط الضوء عليهم.
1: جميل جدا اخي محمد. بالنسبة لما يمكن ان يخرج به هذا المؤتمر من اكيد توصيات، مقترحات، افكار، ما ابرز ما تتوقعون منه؟
2: حقيقة احنا من البداية حريصين ان المؤتمر ما يكون فقط أربعة أيام من الجلسات والنقاشات وبعدها ينتهي كل شيء. إحنا نريد نطلع بمخرجات حقيقية وواضحة للشباب. وأهم مخرج عندنا اللي هو البيان الإقليمي للشباب، لشباب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمناخ. هذا البيان يجمع أولويات ومطالب وتوصيات شباب المنطقة. إحنا اجتمعنا لكل شخص يبدي رايه، يعطي مقترحاته، بعدها نصيغ هذا البيان بناء على المدخلات الوطنية والنقاشات اللي صارت ورح تصير خلال المؤتمر. كذلك عندنا ورقة سياسات إقليمية، وهي تدخل بشكل أكثر تفصيلا بالقضايا المطروحة، وتحول النقاشات ومختبرات السياسات إلى توصيات ومقترحات قابلة للاستخدام من قبل صناع القرار والجهات المعنية بالعمل المناخي. وحقيقة في هذا الجانب احنا شغالين من فترة صار لنا اكثر ما يقارب من شهر نشتغل على هذا البيان، حصلنا تفاعل بشكل كبير، وصلنا إلى استفسارات ومقترحات من أكثر من 12,000 شخص فيما يخص هذا الموضوع.
1: جميل جدا أخي محمد. طبعا نحن بحاجة إلى مثل هذه المؤتمرات في أيضا مناقشة المناخ وما يحصل في العالم من الظواهر المتعددة. كلمة أخيرة أخي محمد.
2: أنا حقيقة من بركم أحب أني أوجه رسالة وكلمة شكر للفريق والمتطوعين معنا. الناس اليوم تشوف المؤتمر وتشوف القاعات والجلسات والمشاركات، بس خلف الكواليس في أشخاص سهروا الليالي وواصلوا العمل إلى ساعات الفجر ورجعوا في الصباح يكملوا من جديد. في أشخاص اشتغلوا من بيوتهم، وأشخاص كانوا في الميدان، وأشخاص تنقلوا من بين مسقط، نزوة، منح، ما حد ارتاح، كله لإظهار هذا الحدث. أختم حقيقة كلامي دائما أنا أردد عبارة، لا أدري ماذا قال الفلاسفة عن التطوع غير أني أرى المتطوعين ملائكة العطاء في الأرض. شكرا لكل من سخر جهده ووقته وماله لإسعاد غيره. شكرا لشبابنا الأبطال من مؤسسة مدد للتنمية ومنصة فرص خضراء، أوجه لكم كل التحية والتقدير، وكذلك شاكر لكم استضافة.
1: شكرا شكرا أخي محمد. يعني وأيضا يعني يستحق المناخ هذا التجمع الكبير. أيضا معي من الجمهورية التونسية أحد المشاركات غفران برهومي.
3: مرحبا عسلامة الناس الكل، اسمي غفران برهومي من تونس، طالبة ماجستير في العلوم البيئية في جامعة ليون في فرنسا، وضمن الفريق الإعلامي لمنصة فرص خضراء والفريق التنظيمي طبعا لأركويمينا. حابة ما نسمع نعاود كلام زميلي محمد راشد، هو تقريبا فسر لكم يعني علاش موجود هذا المؤتمر. هو المؤتمر الإقليمي للشباب العربي أو شباب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نستناه احنا كشباب كل سنة، لأنه من خلاله نقدر نوصل يعني توصياتنا وأمالينا لتفادي التغير المناخي في منطقتنا اللي هي أكثر منطقة مع الأسف مهددة بهذا التغير، رغم أنها تساهم فقط ب 5% من التغير المناخي في كل العالم. فأنا باش نقول نقطتين على أهمية هذا المؤتمر. أولا هي الورقة السياسية، لازم نعطوها كل الاهتمام، لأنه من خلال هذه الورقة توصل كل توصيات الشباب المنطقة للمؤتمر كوب، مؤتمر الأطراف العالمي للمناخ اللي فيه تأخذ القرارات البيئية وكل القرارات البيئية في العالم. فهذه الورقة تمثل صوتنا كشباب المنطقة وأفكارنا اللي نحب نحققها في المنطقة. ثانيا كمشاركة في هذا المؤتمر نحب نقول أنه المؤتمر مش فقط ورقة سياسات، هو المؤتمر نتورك لشباب كل المنطقة، من خلاله نقدر نكون شراكات مع بعضنا. يعني من خلال هذه المؤتمرات الإقليمية كل سنة تقريبا نشوف أنه تخرج منظمة جديدة، تخرج فعالية جديدة، يخرجوا مجموعة شباب ويصنعوا منظمة وحدهم. فهذا المؤتمر كثير مهم أنه ينضم يجعل الشباب موجودين في نفس المكان حتى يتناقشوا مع بعضهم ويخلقوا أفكار جديدة.
1: بالتأكيد طبعا كل هذه الأفكار وهذه المبادرات التي تحدث الآن، وأيضا المؤسسات والجهات الحكومية السابقة في هذا المجال، طبعا سلطنة عمان حريصة كل الحرص بأن تكون سباقة في العناية بالمناخ والبيئة من خلال الحياد الصفري، وطبعا استغلال الطاقة البديلة، الطاقة الرياح، الطاقة الشمسية، الكثير من المبادرات الحكومية تمت في سلطنة عمان وبجهود الشباب أيضا، لأنه كما يقال أنه لابد أن يكون الأطراف تعمل في اتجاه واحد من أجل بيئة صالحة وكوكب قابل أيضا فيه مقومات حياة. شكرا جزيلا. شكرا أخي محمد. شكرا أخي غفران.
3: كلمة أخيرة، نحب نشكر سلطنة عمان على هذا يعني على هذا العطاء وعلى كل أصدقائنا العمانيين اللي حسسونا كأن في بلدنا وعلى استضافتهم بهذا المؤتمر الرائع إن شاء الله. فشكرا لكم كلكم.
1: تستحقوا كل الخير وتستحق عمان كل هذه المبادرات وكل هذا الحماس الشبابي. إذن المؤتمر متواصل في متحف عمان اليوم الثاني وغدا ويوم السبت والختام للمؤتمر الإقليمي الشبابي للمناخ في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أخي ياسر.
0: نعم أخي هلال، أكيد نشكرك على هذا الربط وتعريفنا عن أو الحديث طبعا عن المؤتمر الإقليمي للشباب حول المناخ. شكرا جزيلا لك زميل هلال سليماني مراسل إذاعة سلطنة عمان.
1: شكرا لك.
0: إذن مستمعين، هذا كان حديثنا مع زميلنا هلال السليماني عن المؤتمر الإقليمي للشباب حول المناخ اللي طبعا تستضيف سلطنة عمان وبالتحديد هناك في متحف عمان عبر الزمان بولاية منح بمحافظة الداخلية. واصلين مشوار بانوراما، فاصل قصير وراجعين.

0: حياكم الله مجددا مستمعينا وبانوراما، مواصلين معكم مشوارنا. نذكركم بسؤال سالفتنا: لو كنت مع مجموعة من الأشخاص كان بينهم حوار أو حتى بين شخصين وقلت رأيك وجاء أحدهم ورد عليك ما حد طلب رأيك، كيف تكون ردة فعلك؟ أكيد ننتظر مشاركاتكم على رقم الواتساب 7244-2010. أكيد تختلف ردة الفعل من شخص إلى آخر، البعض يمكن ينفعل، البعض لا، يعني يسكت وكأنه شيء لم يكن، والبعض يمكن يحاول يرد بطريقة يعني هكذا يكون فيها نوع من الذكاء في الرد، وبالتالي يعني الردود تختلف من شخص إلى آخر. وإحنا نريد نعرف كيف بتكون ردة فعلك، كيف بترد على هذا الشخص اللي أنت يعني من باب حسن النية قلت رأيك ولكن رد عليك والله ما حد طلب رأيك. ننتظر أكيد هذه المشاركات مستمعين على رقم الواتساب 7244-2010، وأكيد نسعد بتواصلكم، نسعد بمشاركاتكم، وإن شاء الله تستمتعوا مع مشوارنا وحلقة الخميس. وتحية لكل من يستمع لنا أينما كان يصلوا أثير إذاعة سلطنة عمان. إحنا إن شاء الله سنعود لكم، لكن نتوقف الآن مع الفترة الدينية لأذان المغرب، فتقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال.
1: إذاعة سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد وحتى الخميس. بانوراما بانوراما
2: عودة لكم مستمعينا في بانوراما، وتقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال. ما زلنا مواصلين معكم مشوار برنامجنا وحلقة الخميس. تحية مسائية لكم أينما كنتم تستمعون لأثير إذاعة سلطنة عمان، وأكيد مشاركاتكم على رقم الواتساب 7244-2010 حول سؤال سالفتنا لليوم. لو كنت بين مجموعة من الأشخاص أو بين شخصين كان بينهم موضوع أو نقاش معين وأنت قلت رأيك في هذا الموضوع، أحدهم رد عليك ما حد طلب رأيك، كيف بتكون ردة فعلك؟ ناخذ مجموعة من الآراء اللي وصلتنا من مستمعينا. طبعا أبو حكيم عبد الله الدبدوب من ولاية صحار يقول مساء الأنوار لكم ياسر وملاذ وللجميع. يقول طنش تعش تنتعش، وكما يقول الشاعر الشعبي 4 خشبات شاحنات تمر مرا على صور ومصيرة، وإن جاتك كلمة من مثل هؤلاء الأشخاص خلها تمر مثل ما مرا سفن صور على مصيرة. دمتم ود، شكرا لك يا أبو حكيم، طنش تعش مثل ما قال أبو حكيم. رسالة من سعيد الهاشمي أبو سلطان من ولاية الكامل الوافي يقول يسعد الله مساء الجميع، يعتمد إذا من الأهل أو صديق عزيز بعذره لأنه في حالة غضب، أما إذا غير ذلك أقول له اعذرني لأني أحسنت الظن فيك. يعني يعتمد على هذا الشخص من الأهل أو صديق عزيز بيعذره لأنه في حالة غضب، أما إذا غير ذلك بيقول له والله أنا أحسنت الظن فيك فاسمح لي. تحية لك يا أبو سلطان. إذا أبو سلطان حسب الشخص يعني ودرجة القرابة. عيسى النيري يقول مساء الخير، مساء الخميس الأنيس والعودة إلى البلدان بعد دوام أسبوع، أسأل الله مساءكم بكل خير. أسأل الله مساءك يا عيسى، شكرا جزيلا لك. ورسالة من سالم محمد الهاجري يقول صحيح لما الطلب، ولكن النصيحة واجبة لمن أراد الفائدة، والدين بحد ذاته نصيحة. جرت العادة عدم مشاركة الرأي أو النصح إلا إذا طلب منك ذلك، ولكن في بعض الأحيان عندما أرى خطأ فادح استوجب النصيحة، فحينها أبادر بأداء رأيي أو النصيحة من تلقاء نفسي بحسن نية، حسب طبعا بحسن نية، حب يسمع وياخذ بالنصيحة كان بها، ما حب الله يحفظه ويسهل أمره. تحية لك يا سالم الهاجري. سالم الهاجري بيجيب الموضوع من يعني موضوع انه والله حسن نية وانها نصيحة والدين النصيحة. تحية لك يا سالم. ابو اسعد الهاشمي تحية لك، ويقول ابو اسعد اطبق المثل اللي يقول يا غريب كون اديب، يعني ما اتدخل ما طلب مني وخلاص. تحية لك يا ابو اسعد. أكيد مستمعينا ننتظر مشاركاتكم على رقم الواتساب 7244-2010. الحين نتوقف مع فاصل مع ملاذ وراجعين.

0: ونجدد التحية لكم مستمعينا في بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، حياكم الله في هذه الرحلة، رحلة نهاية الأسبوع، رحلة الخميس، وأكيد نسعد بتواصلكم معنا على رقم الواتساب 7244-2010، وإن شاء الله هكذا نرافقكم رفقة طيبة لما تبقى من وقت للبرنامج. الحين مستمعينا نروح لمحطة عن قرب، ومستمعينا في إطار تطوير المنظومة الصحية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 نحو رعاية طبية متكاملة ومستدامة، حقق مستشفى خولة ممثلا في قسم الجراحة العامة ووحدة جراحة الثدي إنجازا نوعيا جديدا بتوطين خدمتين وتقنيتين متقدمتين في مجال جراحات سرطان الثدي. هذا التحول الطبي يهدف إلى الانتقال من مفهوم علاج الورم فقط إلى تقديم رعاية شاملة تبدأ من أدق تفاصيل الجراحة والتشخيص وتستمر حتى الدعم التأهيلي والنفسي والجسدي للمريضة ما بعد العلاج. للحديث عن أبعاد هذا الإنجاز وكيف يغير مسار رحلة العلاج والتعافي للمريضات في سلطنة عمان، تنضم إلينا عبر الاتصال الدكتورة سارة الكندي من مستشفى خولة. دكتورة سارة، مسا عليك بالخير وحياك الله معنا في برنامج بانوراما.
1: اهلا فيكم اخوي، شكرا على الاستضافه وعلى تسليط الضوء على هذه الخدمه والاضافه لمستشفى خوله.
0: اهلا وسهلا بك دكتوره. ومثل ما ذكرنا دكتوره، مستشفى خوله اعلن عن توطين منظومه حديثه تعمل بالتقنيه الحديثه وتعد من ابرز ما توصلت له التكنولوجيا الطبيه. لو توضحي لنا او للمستمعين ببساطه فكره عمل هذه التقنيه القائمه على البذور والسوائل المغناطيسيه.
1: أيوة، بس يعني بشرح شيء بسيط في البداية عشان لما أشرح المنظومة يكون واضح. هي عمليات سرطان الثدي فيها جزئيتين، جزئية على الورم بالنفس وجزئية تتضمن الإبط اللي غالبا في نفس جهة الثدي المتأثر بالسرطان. لازم هذه يعني جزئيتين يكون المكملات لبعض، لأنهم سرطان الثدي أول مكان ممكن أنه ينتشر إليه هو الإبط، غدد الليمفاوية اللي في الإبط. وبالتالي أنه إحنا نحدد مرحلة الورم وبالتالي الخطط العلاجية المناسبة فيما بعد تعتمد على أنه ندمج هذين التقنيتين في عملية واحدة. هذا الجهاز هو لحد الآن الوحيد من نوعه اللي يدمج لنا العمليتين بتقنيتين مختلفتين، ولكن الاثنين أساسهم هي المغناطيسية. الأولى هي عبارة عن بذرة صغيرة تزرع داخل الورم، وعادة هي الأورام غير المحسوسة اللي تستفيد من هذه التقنية، لأنه نحن نكون ما قادرين نحسها داخل الثدي، وبالتالي هي تكون مثل الموجه لنا داخل غرفة العمليات. تزرع هذه البذور في أي وقت قبل العملية، مش بالضرورة يوم العملية مثل التقنيات التقليدية اللي هي الأسلاك المعدنية الجراحية. وبالتالي هي توفر على المريضة وعلى الجراح وقت كثير ومجهود كثير، والفريق الطبي الجراحي والأشعة يكون عندهم أريحية كثير في تخطيط هذه العمليات، زائد أن احنا نوفر على المريضة كذا زيارة للتخطيط للعملية. فهذه هي الجزئية اللي فيها السيد أو البذرة ماكسيد. الجزئية الثانية هي عبارة عن سائل، وهو عشان كذا هو هذا الجهاز يعني الوحيد من نوعه الآن يوفر هذه التقنية. نحتاج سائل يروح في السوائل الليمفاوية اللي تطلع من الثدي، وهذه اسمها الغدد الليمفاوية الحارسة، اللي هي أول مجموعة غدد تقوم ب يعني ترشيح السوائل اللي هي تجي من الثدي، واللي ممكن يكون في خلايا سرطانية تنتقل لها. وبالتالي هذه التقنية تساعدنا أن إحنا نشوف مكان الورم ونستأصله بأقل ضرر ممكن على الأنسجة المحيطة، محافظة على نسيج الثدي قدر الإمكان. وفي نفس الوقت السائل اللي هو نفس الشيء، هذا الجهاز يساعدنا أن إحنا نروح نشوف المسار ماله خلال وقت العملية، فنستأصل الغدد الليمفاوية الحارسة أيضا بدقة، لأنه هي يروح في الغدد الليمفاوية الحارسة فقط، ما نضطر أنه إحنا ندور على غدد في منطقة غير مستهدفة أو لا تفيد بعدين في في العملية أو في تحديد مرحلة المرض.
0: نعم، وبالتالي يعني جميل حقيقة، وهذا هو المطلوب، أن نستفيد من التكنولوجيا والتقدم التقني حقيقة في المجال الطبي. وانت وضحتي لنا هذه المنظومة، فكيف تمثل هذه المنظومة دكتورة بديل علمي وآمن للتقنيات القديمة التي كانت تعتمد على الأسلاك المعدنية أو المواد المشعة، وما هي القيمة المضافة التي تمنحها للجراح وللمريضة من حيث تقليص وقت الانتظار وألم الإجراءات؟
1: طبعا هي أهم قيمة هي أنها تجعل رحلة المريضة أكثر مرونة. يعني المريضة يكون لها الخيار أنها تجي في يوم يناسبها، نعمل لها هذه البذرة المغناطيسية في أي يوم يناسبها قبل العملية، لأنها تظل هذه البذرة تعطينا العلامة مالها، أو يعني المنظومة تقدر أنها تتعرف على هذه العلامة في أي وقت بعد أن نضعها في داخل الورم. وبالتالي المريضة ممكن تجي في وقت مريح بالنسبة لها. ثاني شيء هو التقنيات اللي كانت تعتمد على اللي هي العقد الليمفاوية، كنا نحددها باستخدام مواد مشعة، هي طبعا مواد آمنة طبيا، ولكنها تحتاج أن يكون عندنا قسم طب نووي. المريضة تحتاج تروح رحلتين عادة يوم العملية، يعني واحدة إلى أنه وضع السلك المعدني، والثانية إلى حقنها بالسائل اللي هو المواد المشعة، عشان احنا نعرف اماكن الغدد الليمفاوية والورم اثناء العملية. فهي توفر على المريضة تقريبا 3 رحلات في رحلة واحدة، لان هي ما تحتاج غير انها تجي زيارة واحدة قبل، نحط البذرة المغناطيسية وبعدين تجي يوم العملية بأريحية، نعمل لها السائل المغناطيسي ينغرس، يعني عفوا نحقنه يوم العملية. وبالتالي المريضة ممكن تتفادى يوم زيادة من التنويم وزيارات أخرى قبل وقت العملية، عشان مثلا حقن السائل أو وضع الأسلاك المعدنية، واللي هي أصلا شيء غير مريح كثير للمريضات إذا كان يعني اضطرين نحطه مثلا قبل بيوم. غير أنه هذه التقنية كثير دقيقة في تحديد مكان الورم، ونادر أنها ما تتحرك، فبالتالي تحديد مكان الورم يكون دقيق. وبالنسبة للمرونة، يعني المرونة للجراح وللمريضة، انه احنا نقدر انه المريضة مثلا لا قدر الله صار في يوم ما ناسبها الظرف انها تجي يوم العملية، ممكن احنا نأجل العملية ليوم اخر يناسبها اكثر، وهي معاها البذرة المغناطيسية وما تأثر شيء. لا قدر الله صار مثلا يوم انه يوم العملية صار احيانا تصير انه مثلا ألغينا العملية لأي ظرف من الظروف، سواء متعلق بالمريضة أو متعلق بالفريق الطبي. نفس الشيء ما صار أي ضرر في الأسلاك المعدني، عادة كنا نضطر نرجع المريضة قسم الأشعة، تأخذ تخدير موضعي آخر، تشيل السلك المعدني، يعني فهمت فين؟ يعني كثير توفير جهد ووقت على المريضة وعلى الفريق الطبي ككل.
0: ممتاز. وانت ذكرتي دكتورة أن هذه التقنية تتيح تحديد الأورام غير المحسوسة بدقة متناهية أثناء الجراحة، فكيف تسهم في رفع نسبة نجاح استئصال الأورام بالكامل وتقليل الحاجة لعمليات إضافية لاحقة لتنظيف الهوامش؟
1: نعم، طبعا هو أي استئصال جزئي في الثدي نحن دائما نشرح لمريضاتنا أنه في احتمالية أنه نحتاج عملية إضافية لتنظيف الهوامش أو بقايا الورم، مثل ما أشرحها لمريضاتي. الأورام غير المحسوسة هي أصلا تحدي لكل جراحين الثدي. إحنا ما نقدر نعتمد على خاصية اللمس أو أن إحنا نحس في مكان الورم عشان نحدد مكانه أثناء العملية. هنا تجي أهمية هذه البذرة المغناطيسية. لما تكون علامة موجودة داخل المنطقة المستهدفة، نقدر أن إحنا بالجهاز هذا نحدد موقعها أثناء العملية، وبالتالي نحن ناخذ مكان الورم فقط اللي داخله هذه البذرة اللي هي في وسطه بالضبط. نقلل احتمالية أنه إحنا نشيل جزئية أكبر من اللازم، وفي نفس الوقت نقدر أن إحنا نستقص الورم بشكل أكثر دقة خلال وقت العملية. هو تحقيق المعادلة هذه هو أهم شيء في جراحات الحفاظ على الثدي بالذات، أن نحن نستقص الورم بالهوامش المطلوبة، وهذا الجهاز يسمح بهذا الشيء، ونحافظ في نفس الوقت قدر الإمكان على نسيج الثدي السليم وشكل الثدي في النهاية نفس الشيء.
0: ممتاز. ولأول مرة دكتور يتم دمج خدمة توفير الأطراف الصناعية التكميلية وحمالات ما بعد العمليات ضمن منظومة العلاج في المستشفى. ما أهمية هذه الخطوة دكتورة في دعم التعافي الجسدي وتسهيل عودة المريضة لحياتها الطبيعية؟
1: هو هذه الخطوة جدا مهمة بالنسبة لنا كفريق طبي، وشيء أنا جدا فخورة فيه صراحة بكل الفرق اللي ساهمت أنه إحنا نحاول نجيب هذه الخدمة في مستشفى خولة، لأنها تعكس تغيير في طريقة تعاملنا مع مريض سرطان الثدي. علاج سرطان الثدي لا ينتهي بمجرد أن إحنا خلصنا العملية أو انتهينا من العملية. المريضة بعد العملية تواجه تغيير أساسي في شكل الثدي أو شكل جسمها وتناسق الجسم. وهنا يأتي دور هذه الأطراف. هي عموما منظومة متكاملة من أول الملابس اللي ممكن تحتاجها لعملية مثل أنها استأصلت الثدي سواء كليا أو جزئيا، إلى يأتي دور الطرف الصناعي ثدي، ونحن نسميه طرف صناعي ثدي. هي مثل فكرة الغرسة الخارجية، نفس فكرة السيليكون اللي هو مثلا لترميم الأنف أو الأذن، إذا الناس تقدر يعني تفهم هذه الجزئية من الترميمات عموما أو من الغرسات الخارجية المعوضة أو التكميلية يسموها. في شيء للثدي كمان، وهذه كانت شيء غير موجود في عمان قبل، حاولنا أن احنا نستقطبها في مستشفى خولة، لأن دور هذه المنظومة المتكاملة من ملابس ما بعد العملية المناسبة للعمليات اللي أجريت هذه، إلى أن نوفر غرسات خارجية داخل ملابسها اللي هي الداخلية، أو غرسات تلصق على الجسم فالمريضة تحس أنه في إحساس ثدي، ملمس ثدي داخل ملابسها، هذا كثير يساعد على عودة المريضة إلى حياتها اليومية بصورة أكثر طبيعية.
0: ممتاز.
1: هذه جزء من أنه إحنا بدينا ننظر للمريضة كإنسان، كشخص كامل، مش بس إحنا عالجنا الورم، وفيها كان طبعا هذه العمليات جدا مهمة وفيها إنقاذ لحياة المريضات، ولكن المنظومة ما بعد ذلك أنه إحنا نرعاها ما بعد العملية كذلك، هي إنسان كامل.
0: جميل.
1: وبالتالي نحن نهتم بالإنسان اللي تمر بهذه التجربة.
0: نعم، ودائما يعني نسأل الله الصحة والعافية للجميع. وأنت دكتورة، في حوار سابق مع جريدة عمان ذكرتي أن الهدف هو أن تصبح المريضة محور الخدمة وليس الورم وحده. كيف ينعكس استعادة التماثل الجسدي على استقرار الحالة النفسية والاجتماعية للمتعافيات؟
1: طبعا الثدي هو أصلا يعني جزء كبير مهم من صورة المرأة لنفسها في جسمها وثقتها بنفسها كذلك. الحين ما عاد ينظر على مرض السرطان هو جزء يعالج في موضعه فقط، هي منظومة متكاملة. التغيير في شكل الجسم بعد الجراحة أصلا ممكن يكون له تأثير نفسي واجتماعي عميق على هذه المرأة، هذه المريضة اللي تمر بهذه الظروف، وممكن يأثر على ثقتها بنفسها وعودتها على حياتها الطبيعية. بالتالي استعادة التماثل الجسدي اللي توفره هذه المنتجات أو هذه المنظومة المتكاملة من المنتجات من بعد الجراحة مباشرة إلى ما بعد الجراحة وبعد تعافيها، استخدام هذه حتى الأطراف الصناعية اللي هي التكميلية للثدي جزء مهم جدا من رحلة تعافيها. فهي بهذه الطريقة استعادة التماثل الجسدي يقلل كثير من احتياج المريضة المزمن مثلا للعلاج الطبيعي أو للعلاج النفسي أو الدعم النفسي، لأنها ترجع لطبيعة جسمها، على الأقل شكل الجسم بالنسبة لها وطبيعة عملها وأسرتها وبيتها وحياتها الطبيعية بأكثر وقت، يعني بأسرع وقت ممكن وبأكثر طريقة مناسبة للعملية اللي هي أجرتها.
0: نعم.
1: بسبب التنوع في هذه المنتجات المكملة والرعاية ما بعد العملية.
0: جميل.

0: في كل العالم. هو الحين السرطان تقريبا أكثر السرطانات شيوعا في النساء، وفي السلطنة عندنا هو أكثر فعلا سرطان شائع بين النساء. وهذا حسب تقدير الإحصائيات والبيانات في عمان وفي منظمة الصحة الدولية. أهمية توطين هذه الخدمة في مستشفى خولة أن إحنا ما نتكلم عن جهاز واحد، إحنا نتكلم عن منظومة صارت متكاملة للجراحات الثدي، من بداية من التشخيص إلى تقديم الجراحة بكل أنواعها الترميمية وغير الترميمية على حسب حاجة المريضة، إلى الرعاية ما بعد العملية. وبالتالي يعني هذه التقنيات المتكاملة والمنظومة المتكاملة تساعد في تخفيف العبء بأنه إحنا عندنا منظومة كاملة تخدم المرأة من أول التشخيص إلى ما بعد التعافي ما بعد العملية. فإحنا يعني نحاول أن نساهم في تخفيف العبء سواء على المريضات وعلى الوزارة الموقرة طبعاً، أنه هي وفرت لنا هذه الخدمات من واقع إيمانها بأهمية أنه نحن نعامل هذه المرأة وهذه المريضة ككل. بالنسبة لرسالتي الأخيرة لكل مرأة، أنه لا تنتظري ظهور الأعراض، ابدأي بعمل الفحص الذاتي للثدي، ابدأي بالفحص المبكر اللي متوفر في وزارة الصحة في برامج مختلفة، روحي واعملي أشعة الماموغرام اللي هي خاصة بالثدي. فيعني أتمنى من كل مرأة أنها تسمعني تقوم بهذا الشيء وتوعي اللي حواليها أنه تقوم نفس الشيء كل نساء عمان بهذه الخطوات. هذه خطوات بسيطة لكنها مجرد ما تنعمل نقدر نمسك المرض في مراحل مبكرة وإنقاذ حياتها في وقت جدا مبكر. حتى ممكن رحلة العلاج تكون عبارة عن عملية فقط، ما نحتاج علاجات أخرى وعلاجات مكملة أخرى. وبالتالي نحن نريد قدر الإمكان أن كل مرأة تستفيد من برامج الفحص المبكر الموجودة عندنا في الوزارة، ونفس الشيء تقوم بالفحص الذاتي للثدي اللي هو جدا مهم للنساء صغيرات السن وحتى البنات من بداية من سن البلوغ إلى ما شاء الله. مفروض أن كل واحدة منا تقوم بفحص الذاتي للثدي، وهو كثير شيء بسيط، يعني ممارسة شيء جدا جدا بسيط، علينا فيديوهات بسيطة أقل من دقيقة في معظم المنصات موجودة للتوعية، فهو جدا شيء مهم. بس أريد ألفت آخر نقطة، أنه صح سرطان الثدي هو الأكثر شيوعا بين النساء، وهو تقريبا 98% من مصابات فيه تكون النساء، ولكن أريد ألفت انتباه الجميع أنه هو أيضا مرض ممكن يصيب الرجال. هو 2% من مرضانا ممكن يكونوا رجال. فأنا أتمنى أن هذه النقطة توصل للمجتمع، أنه أي رجل يحس بأي شيء في الثدي ترى هو نفس الشيء عضو من الجسم، وممكن أنه يتأثر بأنواع سرطانات مختلفة. فأتمنى أن تكون رسالتي وضحت ووصلت. شكرا جزيلا لكم.
1: احنا نشكركم حقيقة على هذه الجهود التي تقدموها حقيقة لخدمة المرضى في مختلف القطاعات والمجالات الطبية. نتمنى لكم التوفيق ونشكركم على استخدام التقنيات الحديثة، وهذا حقيقة ما تسعى له سلطنة عمان من خلال مستهدفات رؤية عمان 2040 نحو رعاية طبية متكاملة ومستدامة. احنا نشكرك الدكتورة سارة الكندي من مستشفى خولة، كل الشكر لك ويعطيك العافية.
0: شكرا جزيلا لكم على الاستضافة، وأتمنى للجميع السلامة والعافية.
1: اللهم آمين. شكرا جزيلا لك دكتورة، نسأل الله الصحة والعافية للجميع. إذا مستمعينا ما زلنا مواصلين مشوار بانوراما، لكن في الدقائق الأخيرة فاصل مع ملاذ وراجعين.

وصلنا للدقائق أو للختام من طبعاً حلقتنا لليوم، لكن قبل أن نختم نقرأ آخر رسالة من سعد الهدابي من منطقة شرس الإهداد بولاية المصنعة. يقول أمس عليكم بالخير ياسر والمخرج المبدع ملاذ. يقول من وجهة نظري كسعد الهدابي بخصوص عدم احترام الرأي ووجهات النظر أثناء الحوار، ومن واقع تجربة من خلال مشاركاتي في المبادرات المجتمعية، دائما نخلق والحمد لله في الحوار نوع من المسؤولية والاحترام والتقدير لوجهات النظر المختلفة، وهذا من صالح الجميع أثناء الحوار. وأعتقد الحوار هو ركيزة أساسية بالنسبة لي ومكسب من أجل الارتقاء والاستفادة. أما بالنسبة لعدم احترام الرأي في الحوار، أعتقد سلوك غير حميد يؤدي دائما إلى عدم التفاهم في الموضوع أثناء الحوار أيا كان. شكرا لك يا سعد الهدابي، هذه كانت آخر رسالة مستمعينا اليوم. شكرا على تواصلكم، شكرا على مشاركاتكم، سامحونا على أي قصور. إن شاء الله نلقاكم الأسبوع القادم في برنامج بانوراما. إلى ذلك الموعد، هذه تحيات فريق العمل، كنا معكم في الإعداد والتقديم ياسر الهنائي، في الإخراج ملاذ اليوسفي، وفي أمان الله وإجازة سعيدة.

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بأخبار عمان، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يصل إلى جمهورية أنغولا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين. جلالة السلطان المعظم عزه الله وفخامة رئيس جمهورية بوتسوانا يبحثان في لقاء خاص بالقصر الرئاسي بغابرون الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مجالة أوسع واستكشاف فرص جديدة للتعاون. خلال زيارة جلالة السلطان المعظم مركز الألماس في العاصمة البوتسوانية غابرون، التوقيع على اتفاقية بشأن التطوير المشترك لوثيقة الشروط الأساسية للتعاون في التنقيب التعديني. جلالة وأيده الله وفخامة رئيس جمهورية بوتسوانا يؤكدان في بيان مشترك التزامهما بتعزيز التعاون بين البلدين والاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية في المجالات ذات الاهتمام المشترك. سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا توقعان على مذكرات اتفاق وتفاهم في عدد من المجالات. وصل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مساء اليوم إلى جمهورية أنغولا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين، بدعوة كريمة من فخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا. ولدى وصول جلالة السلطان المعظم إلى مطار كواترو دي فيفيريرو الدولي بالعاصمة لواندا، كان في استقباله معالي تيتي أنطونيو وزير العلاقات الخارجية رئيس بعثة الشرف وعدد من المسؤولين. عقب ذلك صافح جلالة السلطان المستقبلين من الجانب الأنغولي مرورا بين صفين من حرس الشرف، وستجرى غدا مراسم استقبال رسمية لجلالة السلطان المعظم بالقصر الرئاسي بالعاصمة لواندا، ويلتقي بفخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا. ويرافق جلالة السلطان المعظم خلال زيارته وفد رسمي رفيع المستوى يضم كل من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق السعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية مصر العربية غير المقيم لدى جمهورية أنغولا. وتكتسب الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية أنغولا أهمية خاصة في مسار العلاقات العمانية الأنغولية في ظل ما تشهده من تطور متواصل وما تحمله الزيارة من فرص لتوسيع مجالات التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين. وتأتي الزيارة في سياق حراك متنام شهدته العلاقات الثنائية خلال العامين الماضيين، خاصة منذ الزيارة الرسمية التي قام بها فخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا إلى سلطنة عمان في ديسمبر 2024، والتي شكلت محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية. ومنذ ذلك الحين اتجهت العلاقات إلى توسيع مجالات التعاون لتشمل قطاعات اقتصادية واستثمارية ولوجستية وثقافية، فيما يعكس إنشاء البنك الإفريقي العماني في لواندا في إبريل 2026 توجها نحو تعزيز أدوات التعاون المالي وتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين البلدين. هذا وغادر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مساء اليوم جمهورية بوتسوانا الصديقة بعد أن اختتم زيارته السامية، متوجها يده الله إلى جمهورية أنغولا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين. وكان في وداع جلالته عز الله فخامة الرئيس البوتسواني دوما جيجون بوكو، وقبيل المغادرة عزف السلام السلطاني العماني والسلام الوطني البوتسواني، ثم تفقد جلالته حرس الشرف
فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لجلالة سلطان، كما اطلع جلالته بمعية الرئيس البوتسواني على اللوحة الوداعية من الفنون التقليدية البوتسوانية. بعدها صافح فخامة الرئيس الوفد الرسمي العماني، فيما صافح جلالة سلطان المودعين من الجانب البوتسواني. وقبيل المغادرة بعث سلطان البلاد المفدى برقية شكر إلى فخامة الرئيس البوتسواني، أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدا بما أثمرت عنه الزيارة من نتائج بناء عززت مسيرة العلاقات الثنائية ودفعت بالشراكة والتعاون بين البلدين نحو آفاق أرحب. وكان قد عقد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اليوم لقاء خاصا مع فخامة الرئيس دوما جيديون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا بقصر الرئاسي بجابرون. وبحث القائدان خلال اللقاء سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مجالات أوسع واستكشاف فرص جديدة للتعاون، مؤكدين على أهمية البناء على ما يجمعهما من توافق وتفاهم بما يحقق طموحات وتطلعات الشعبين الصديقين. حضر اللقاء معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي الدكتور فينو بوتالي وزير العلاقات الدولية رئيس بعثة الشرف. هذا وقام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وبمعية فخامة الرئيس دوما جيديون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا اليوم بزيارة إلى مركز الألماس في العاصمة جابرون. وكان في استقبال جلالة السلطان المعظم لدى وصوله مركز الألماس معالي بوغولو جوي وزيرة الطاقة والمعادن والمديرة العامة للمركز. واطلع جلالة السلطان المعظم على أنشطة المركز واختصاصاته ومراحل العمل في قطاع الألماس وما يطلع به من أدوار في مجالات الفرز والتقييم وجهود المركز في تنمية القيمة المضافة لهذا القطاع. عقب ذلك قام جلالة السلطان المعظم بجولة في المعمل الرئيسي للمركز، اطلع خلالها على العمليات الفنية والتقنيات المستخدمة في مختلف مراحل الإنتاج، واستمع إلى شرح حول الإمكانات الفنية والخبرات التي يملكها المركز. وفي ختام الزيارة تفضل جلالة السلطان بالتوقيع في سجل كبار الزوار، مقدما شكره وتقديره للقائمين على المركز ومتمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح، مشيدا بما يطلع به من أعمال وجهود كبيرة في قطاع التعدين. كما تفضل جلالته رعاه الله بتقبل هدية تذكارية مقدمة من المركز احتفاء بزيارته الكريمة، فيما تفضل عزه الله بتقديم هدية تذكارية له. وبحضور جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس البوتسواني تم على هامش زيارة المركز التوقيع على اتفاقية بشان التطوير المشترك لوثيقة الشروط الأساسية للتعاون في التنقيب التعديني. هذا وأكد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس دوما جيديون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا على التزامهما بتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين البلدين والاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية لدى البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في بيان مشترك بمناسبة زيارة دولة قام بها جلالته لجمهورية بوتسوانا. وفيما يأتي نص البيان تلبية لدعوة من فخامة الرئيس دوما جيديون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا، قام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان حفظه الله ورعاه بزيارة دولة إلى جمهورية بوتسوانا يومي 16 و17 من سبتمبر 2026. وشكلت الزيارة محطة مهمة في مسيرة العلاقات بين جمهورية بوتسوانا وسلطنة عمان، وأكدت على ما يجمع البلدين من روابط الصداقة والاحترام المتبادل والتعاون. وعقد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس دوما جيديون بوكو خلال الزيارة مباحثات رسمية سادتها أجواء من الود والألفة،
وأعرب جلالة السلطان المعظم عن تقديره لحكومة جمهورية بوتسوانا وشعبها على ما حظي به جلالته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. كما هنأ حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم فخامة الرئيس دوما جيديون بوكو وحكومة جمهورية بوتسوانا وشعبها بمناسبة الذكرى 60 لاستقلال البلاد. وأشاد جلالته بالتزام بوتسوانا الراسخ بالديمقراطية وسيادة القانون اللتين أرستا أساسا متينا لاستقرار البلاد وتنميتها الاجتماعية والاقتصادية وازدهارها. وأكد قائدا البلدين على ما يجمع جمهورية بوتسوانا وسلطنة عمان من علاقات أخوية وروابط صداقة وثيقة، وجددا التزامهما المشترك بتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين البلدين. وتحقيقا لذلك اتفق القائدان على تعميق التعاون الثنائي وتوسيع مجالاته بالاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية لدى البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يشمل الأمن الغذائي والزراعة والنفط والطاقة والخدمات المالية والتعدين ومعالجة الخامات المعدنية لرفع قيمتها والصحة والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية والتعليم وتنمية المهارات والتجارة والاستثمار. وفيما يتصل بالتعاون الدبلوماسي والسياسي، رحب القائدان بإقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية بوتسوانا وسلطنة عمان في 14 من أكتوبر 2025 إذانا ببدء فصل جديد في العلاقات بين البلدين. وقد أعقبت إقامة العلاقات مباشرة زيارات رفيعة المستوى قام بها فخامة الرئيس دوما جيديون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا إلى سلطنة عمان في أكتوبر 2025 وأبريل 2026. وأكد القائدان على أهمية انتظام المشاورات السياسية وتبادل الزيارات رفيعة المستوى بما يدفع تنفيذ ما اتفق عليه في مجالات التعاون. وتبادل القائدان وجهات النظر بشأن المستجدات الإقليمية والدولية بما فيها التطورات في أفريقيا والشرق الأوسط وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد على أهمية الحوار والدبلوماسية والوساطة والنظام الدولي القائم على القواعد. وفي هذا السياق جددا التزامهما بالعمل المشترك في إطار الأمم المتحدة وغيرها من المحافل متعددة الأطراف لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين والتنمية المستدامة. وأعرب فخامة الرئيس البوتسواني عن تقديره لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه لجهود جلالته الدؤوبة في دعم الوساطة والتوصل إلى حلول سلمية للنزاعات في المنطقة. كما رحب حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم بما أتيح لجلالته من فرصة لزيارة شركة بوتسوانا لتجارة الألماس والاطلاع عن كثب على صناعة الألماس في بوتسوانا. واتفق القائدان على تشجيع مزيد من التواصل والتعاون بين المؤسسات المعنية والجهات ذات الصلة في القطاع الخاص لتحديد فرص تحقق منافع متبادلة في مجالات معالجة الخامات المعدنية ورفع قيمتها وتعزيز القيمة المضافة والتكنولوجيا والاستثمار وتنمية المهارات. كما رحب قائدا البلدين بالتوقيع على 9 وثائق ثنائية، وهي اتفاقية التعاون العامة، اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة، اتفاقية الخدمات الجوية، الاتفاقية الإطارية لأمن الطاقة وتطوير الطاقة الإقليمية، مذكرة شروط ملزمة للتطوير المشترك للتنقيب عن المعادن في جمهورية بوتسوانا، مذكرة تفاهم في مجال المشاورات السياسية، مذكرة تفاهم في مجال ترويج الاستثمار، مذكرة تفاهم لتعزيز التجارة والصناعة والاستثمار وتمثيل مصالح مجتمع الأعمال بين الجانبين، مذكرة تفاهم للشراكة بين سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا في الأمن الدوائي والتعاون التنظيمي والتوريد والاستثمار الصيدلاني.
وأعرب القائدان عن تطلعهما إلى أن يسهم تنفيذ الوثائق الموقع عليها في تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لتوسيع التعاون العملي وتحقيق منافع ملموسة للبلدين، ووجه الوزارات والمؤسسات المعنية في الجانبين إلى مواصلة التنسيق الوثيق ووضع آليات لمتابعة التقدم المحرز ومعالجة التحديات والمضي في تنفيذ ما اتفق عليه في مجالات التعاون في الوقت المناسب. سادت المباحثات الثنائية أجواء من الصراحة والود عكست ما يربط البلدين من علاقات صداقة وثيقة، ووجه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم دعوة إلى فخامة الرئيس دوما جيديون بوكو للقيام بزيارة دولة إلى سلطنة عمان في موعد يتفق عليه عبر القنوات الدبلوماسية، وقد قبلت الدعوة بكل تقدير مع تأكيد العزم المشترك على الارتقاء بالعلاقات بين بوتسوانا وسلطنة عمان إلى مستوى تعاون استراتيجي يحقق المنفعة المتبادلة. ووقعت سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا على مذكرات اتفاق وتفاهم في إطار زيارة دولة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية بوتسوانا لتعزيز مجالات التعاون والشراكة بين البلدين وخدمة مصالحهما المشتركة. وتتعلق مذكرات الاتفاق والتفاهم بعدد من المجالات، وهي التعاون العام والمشاورات السياسية وإلغاء متطلبات التأشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمات الجوية وترويج الاستثمار وإنشاء شراكة بين سلطنة عمان وبوتسوانا في الأمن الدوائي والتعاون التنظيمي والإمداد الصيدلاني والاستثمار وأمن الطاقة والتنمية الإقليمية للطاقة، ومذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة عمان وبزنس بوتسوانا والتي تمثل غرفة التجارة ومنظمة أصحاب العمل والجهة الممثلة للأعمال في بوتسوانا. وقع المذكرات من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومصطفى بن محمد الهنائي الرئيس التنفيذي لشركة أوغرين، ومحمد بن عبد الرحمن البلوشي من مجموعة وثاق. ومن الجانب البوتسواني معالي الدكتور فينيو بوتالي وزير العلاقات الدولية، ومعالي كيوجيل أتيم لانغ وزير النقل والبنية التحتية، وسعادة الدكتورة نيوتا بيلا وكيلة وزارة الصحة، وتومي مباكاني رئيس التنفيذي لبزنس بوتسوانا. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة الدكتورة كلاوديا شيمباوم رئيسة الولايات المتحدة المكسيكية بمناسبة ذكرى استقلال بلادها، وأشاد جلالة السلطان خلالها بالعلاقات الطيبة التي تربط البلدين الصديقين، راجيا لهذا البلد الاستقرار الدائم والتطور المتنامي على كافة الأصعدة. أن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه فخامة الرئيس خوسيه أنطونيو كاست رئيس جمهورية تشيلي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وأعرب جلالة السلطان عبر برقية التهنئة المرسلة لفخامته عن تمنياته بالتوفيق الدائم لتحقيق كل ما يطمح إليه شعب بلاده الصديق من تقدم واستقرار ونماء. أعربت سلطنة عمان على استنكارها وإدانتها الشديدة لتعرض مكة المكرمة لاستهدافات إجرامية آثمة غادرة، مؤكدة رفضها التام لأي مساس بحرمة المقدسات وسلامة ضيوف الرحمن. كما أعربت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية اليوم عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها، داعية دول المنطقة لتكثيف التعاون والتكاتف فيما بينها لمعالجة مختلف القضايا العالقة ثنائيا أو إقليميا أو متعددة الأطراف، بما يكفل حقوق الجميع في الأمن والاستقرار والحياة الآمنة الكريمة. أعربت سلطنة عمان عن تقديرها للجهود التي تبذلها أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدة استمرار تعاونها المشترك مع الوكالة والدول الأعضاء لتحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعزيز دورها المحوري في استخدام التقنية النووية من أجل السلام والتنمية المعاصرة،
جاء ذلك في كلمة سلطنة عمان أمام الدورة السبعين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا، وألقتها المستشار فايزة بنت سيف السيابي القائمة بالأعمال المندوبية الدائمة لسلطنة عمان لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكشفت الكلمة عن سعي مركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان التابعة للمدينة الطبية الجامعية ليكون أحد المراكز المرجعية المحورية للوكالة في مجالات العلاج الإشعاعي والطب النووي، مستعرضة حفاظ المركز على اعتماد اللجنة المشتركة الدولية لاعتماد المؤسسات الصحية في سلامة المرضى خلال يونيو الماضي. وتطرقت الكلمة لإشادة فريق خبراء ضمان جودة علاج الأورام بالإشعاع التابع للوكالة بجودة عمليات المركز وأنشطته المتنامية خلال فبراير الماضي، معلنة عن قيام فريق آخر قريبا بتقييم جودة خدمات قسم العلاج الإشعاعي في المستشفى السلطاني لتطوير وتحديث خدمات مؤسسات تشخيص وعلاج السرطان. بدأت اليوم مجريات التمرين العسكري المشترك شجاع الساحل واحد الذي ينفذه الجيش السلطاني العماني ممثلا بكتيبة مسقط ووحدات من القوات البرية لجمهورية القمر المتحدة. وسيتضمن التمرين المشترك الذي يقام بمنطقة التمارين العسكرية للجيش السلطاني العماني بولاية الجبل الأخضر مجموعة من التدريبات العسكرية المختلفة وفقا لخطة التمرين والأهداف التدريبية الموضوعة. ويأتي تنفيذ التمارين العسكرية المشتركة في إطار الخطط والبرامج التدريبية السنوية التي ينفذها الجيش السلطاني العماني مع الدول الشقيقة والصديقة لإدامة مستوى الجاهزية والكفاءة العملياتية لمنتسبيه إلى جانب تبادل الخبرات العسكرية مع القوات المشاركة. أوصت فعاليات النسخة الثانية من أسبوع عمان للمناخ 2026 الذي نظمته هيئة البيئة بتوسيع الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية في تنفيذ المبادرات المناخية وتسريع الاستثمار في الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر والتقنيات منخفضة الكربون وتطوير أسواق الكربون وآليات التمويل المناخي بما يدعم المشروعات القابلة للتنفيذ. وأكدت فعاليات الأسبوع على تعزيز مشاركة الشباب والابتكار وريادة الأعمال المناخية وتحويل النماذج الأولية الناجحة إلى مشروعات قابلة للتوسع ورفع كفاءة استخدام البيانات والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في التخطيط المناخي وصنع القرار. بهذا نكون وصلنا لنهاية أخبار عمان، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يصل إلى جمهورية أنغولا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين. جلالة السلطان المعظم عزه الله وفخامة رئيس جمهورية بوتسوانا يبحثان في لقاء خاص بالقصر الرئاسي بجابرون الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مجالات أوسع واستكشاف فرص جديدة للتعاون. خلال زيارة جلالة السلطان المعظم مركز الألماس في العاصمة البوتسوانية غابرون، التوقيع على اتفاقية بشأن التطوير المشترك لوثيقة الشروط الأساسية للتعاون في التنقيب التعديني. جلالة وأيده الله وفخامة رئيس جمهورية بوتسوانا يؤكدان في بيان مشترك التزامهما بتعزيز التعاون بين البلدين والاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية في المجالات ذات الاهتمام المشترك. سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا توقعان على مذكرات اتفاق وتفاهم في عدد من المجالات. كان معكم في التحرير سليمان بن سهيل الكيومي وفي التنفيذ حمود بن سالم بن عرابة، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم.
2: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
3: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.

يعرض ويقول سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة، أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
2: في جوهر الأحداث الثقافية،
3: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
2: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
4: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
2: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
5: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
2: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
6: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
2: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
7: على امتداد أفق صباح ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم وقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح.
8: يا ناس تعالوا بسرعة، سفينة كبيرة عالقة بين الصخور.
9: حين يقود الطمع الإنسان تعمى عيناه، يتوه العقل، يخدعه سراب الذهب اللامع في الآفاق.
10: الرب يحبنا يا ديفيد، لقد أرسل لنا هذه الثروة.
11: ذهب؟ هذه أول مرة أسمع بذلك. من أين جئت بقصة الذهب هذه؟
9: يمضي كالأعمى، لا يدري أين ستخطو قدماه، فيدوس الزهرة، البشرة، الشوكة، الحجر، وأحلى سنين العمر تضيع.
12: لا أخفي عليك، لقد انطفأ هذا الدافع. صداقتك قد خففت كثيرا من إحساسي بالغربة.
9: يصحو في زمن يدرك فيه أخيرا أن يديه لا تمسك إلا قبض الريح وبعض غبار.
13: وفي طريق عودتنا، وبينما كنا نمر من أمام شاطئ اسمه رأس مدركة، علقت سفينتنا بشكل مفاجئ بين الصخور.
9: يصرخ في ألم، يا ليت الزمن يعود، ولكن هيهات، فما كان سيبقى ما كان. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي.
14: ولماذا سيصيبني الجنون؟
15: لأنك سوف ترى أشجار الصنوبر الضخمة المتحجرة وسط الوادي الجليدي الذي لم يتغير رغم جفافه.
14: الأنهار الجليدية تقع قرب القطب؟
15: نعم، هذا يعني أن عمان كانت هناك منذ ملايين السنين.
14: أمر عجيب.
15: سوف يصيبك العجب أكثر حين تعيش هنا وترى عمان هذه الأعجوبة الجيولوجية والحضارية هيا هيا هيا بنا الآن نتابع جولتنا.
14: هيا.

0: هذه سبخة بنتوت. احذر أن تدخل بالسيارة في رمال هذه السبخة، ستغرق السيارة بأكملها ولن يستطيع أحد إخراجك، وسوف تغرم بثمن السيارة.
1: عرفه بعدها على الغليل وخور الصباصب ورأس حلات ورأس سراب وغبتها ورأس الجردود.
0: أعرف أنك لن تستطيع تذكر جميع هذه الأماكن.
2: الأمر سهل، لقد لاحظت شيئا.
0: ما هو؟
2: كل شيء مرتفع تسمونه الرأس، وكل شيء منخفض تسمونه غبة.
0: هذا صحيح، ولكن أيضا ستتعرف على مناطق يكون الرأس فيها هو اللسان الصخري الممتد في البحر. أرى أنك تعبت.
2: نعم.
0: سوف أخذك الآن إلى الفندق.
2: حسنا.

0: سأعرفك على طاقم الفندق. هذا سعيد نجم الفندق بلا منازع.
1: أهلا سعيد.
0: وهذا مساعده خلفان.
1: أهلا خلفان.
0: الفندق لا يساوي شيئا دونهما. سعيد من وادي صاي وهو يعرف عن الدقم أكثر مما يعرفه أحد. وهذا مستر موهن مدير الفندق وهو من الجالية الهندية وهو المسؤول الأساسي هنا. ويمكنه أن يحجز لك بأي فندق في عمان. اسمع يا مستر موهن، مستر ديفيد شريكي، ويجب أن تعاملوه هنا كما تعاملونني، لا فرق بيني وبينها. هيا بنا نستريح قليلا، لدي طاولة خاصة تشرف على منظر جميل.

0: المنظر ساحر. يا سلام يا سلام، هل يأتي أجانب إلى هنا؟
1: كثيرون من أمريكا وروسيا وهولندا وبريطانيا، يتوقفون هنا ساعات وأحيانا يقضون ليلة أو ليلتين، وقد تصادف إحدى الجميلات هنا.
0: أنت تعرف أنني متزوج.
1: لا تخاف، ستكون صديقة مؤقتة.
0: لا لا لا، مستحيل، لقد عاهدت زوجتي على الوفاء والإخلاص.
1: لدي الحل.
0: الحل ما هو؟
1: تصبح مسلما وتستطيع الزواج من 4، ولا يوجد خيانة هنا.
0: وهل أنت متزوج من 4؟
1: في الحقيقة 3.
0: ثلاثة.
1: ولكنني أبحث عن الرابعة.

0: يرتدي ثيابا فخمة.
1: اسمعني يا سيد ديفيد.
2: نعم.
1: هذا الشخص يدعى علي، وهو معروف في كل عمان، ونشاطه الأكبر في هذه الصحراء فقط. إنه أكبر لص.
2: ماذا؟ أكبر لص؟
1: نعم، ولكن حين تجلس معه لن ترى سوى حمل وديع، لكنه ثعلب ماكر.
2: ثعلب ماكر؟ وما قصته؟
1: قصته طويلة، يحتاج الأمر إلى ساعات لسردها، سوف أحكيها لك فيما بعد.
2: حسنا.
1: ها هو قادم ويرسم على وجهه ابتسامته الماكرة المعهودة.
3: شيخ بعبون، أهلا أهلا أهلا بشيخنا الجليل العظيم. كيف الصحة؟ الأحوال؟ المرض خلاص خلاص؟
1: أهلا بك أهلا بك، تعال معي قليلا يا علي.
3: ألا تريد أن تعرفني على ضيفك؟
1: ليس ضيفي، إنه شريكي في المزرعة.
3: شريك؟ ما شاء الله ما شاء الله، هيا عرفني عليه.
1: سوف أعرفك، تعال الآن.

0: أهلا بك في الصحراء. أدعوك يا سيد ديفيد لزيارة قريتي الشويمية، إنها أفضل مكان في عمان. تعال تعال وانظر بنفسك، أنا أنتظرك. أنتظرك، عفوا أنا أستأذنكم، لدي عمل مع الصيادين. لا تنسى يا سيد ديفيد، أنا بانتظاركم.
1: هيا نتابع طريقنا إلى المزرعة.
2: هل قريته جميلة كما يقول؟
1: إنها قرية مثل باقي القرى في بحر العرب. لقد وصلنا المزرعة، هل أنت متعب؟
2: لا لا لا، لقد سررت حقا بهذه الجولة وسوف أكررها بنفسي.
1: يا كومار، هل القهوة العمانية جاهزة؟
3: نعم يا سيدي.
2: وهل لهذه القهوة نكهة خاصة؟
1: نعم نعم، فهي تتكون من القهوة العربية والهيل والزعفران وماء الورد. أنا واثق أنها سوف تعجبك.
3: تفضل يا سيدي.
2: حسنا،
1: اشرب.
2: لا بأس بها.
1: سوف تعتادها، لأنها سوف تقدم لك أينما حللت وفي كل مناسبة.
2: قل لي.
1: نعم.
2: ما قصة علي؟ ولماذا تكرهه؟
1: بعض الناس هنا هم الذين صنعوا علي من العدم.
2: كيف؟
1: لقد طردوا أبناء عمومتهم الذين كانوا يتقاسمون ثروات البحر معهم حتى يصفو البحر لهم وللوافدين الذين يعملون معهم. الوافدون يعملون بقيادة علي، والناس يكسبون المال دون تعب ويعيشون برفاهية. والمشكلة أن علي يخدعهم ولا يقدم لهم سوى القليل وهم راضون.
2: معنى ذلك أنه صار غنيا.
1: إنه يمتلك رصيدا كبيرا في المصارف، ولديه مئات القوارب التي يعمل عليها آلاف من بني قومه الأسيويين ليل نهار في أصعب الظروف حتى أثناء العواصف، وهو لا يعطيهم سوى الفتات.
2: كيف يرضون بذلك؟ كيف؟
1: إنهم مجبرون، معظمهم إما هاربون من كفلائهم أو يقيمون بشكل مخالف.
2: وهل يحبونه؟
1: رغما عنهم، فهو يحميهم من الفقر والترحيل خارج البلد، ويمكنه أن يطرد أي واحد منهم بسهولة.
2: وكيف يستمر في هذه المخالفات؟
1: أعتقد أنها لن تستمر، فقد بدأت الدولة تجمع المعلومات عنه. أنا واثق أنه سوف يأتي إليك مرة ثانية.
2: وما هي غايته من ذلك؟
1: غايته، علي يرى البشر مثل الفرص السانحة التي يجب أن يستفيد منها، وهو يحب أن يعرف كل شيء عن مشروعنا وخططنا. لقد حاول أكثر من مرة أن يشاركني في المزرعة ولكني رفضت. سوف أتركك الآن، تصبح على خير.
2: وأنت من أهل الخير.
1: اعتني بشريكي يا كومار.
3: سوف أعد لك العشاء يا سيدي.
2: لا بأس لا بأس، شكرا. سوف أجلس قليلا أمام البحر.

0: لست قلقا من لقاء علي مرة ثانية. إنه صاحب نفوذ واسع ويسكن قريبا من جزر كوريا موريا حيث صناديق الذهب. ربما يكون قادرا على مساعدتي. قدوم علي بهذه الطريقة إشارة من الرب كما تقول صوفيا. لقد اشتقت إليها. ألو؟ ألو؟ الإشارة ضعيفة. سوف أرسل لها رسالة صوتية. حبيبتي الغالية، الشوق يشتعل في قلبي منذ ركبت القطار باتجاه لندن، وهو يزداد لهيبا كلما ابتعدت أكثر. سوف أحكي لك كل ما جرى معي منذ وصولي إلى المطار.
1: حين استيقظ ديفيد بعد ليلة أمضاها في نوم متقطع بسبب أصوات الأمواج والريح التي تتخلل فتحات البراكة، فجاءه رنين الهاتف.
2: صباح الخير، كيف أصبحت اليوم؟
0: أفضل، يبدو أنني سوف أعتاد العيش هنا بعد أيام قليلة.
2: آسف لن أستطيع لقاءك هذا اليوم.
0: لماذا؟
2: سوف أزور الشيخ شالح، فقد خرج من المشفى منذ يومين.
0: ومن هو الشيخ شالح؟
2: إنه أكبر شيخ بدوي في رأس مدركة، جده الشيخ سهيل، هو الذي عمر المنطقة في نهايات القرن 19. سوف أحكي لك عنه فيما بعد.
1: رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي، إعداد نور الدين الهاشمي، التأليف الموسيقي صلاح الرئيسي، مع تحيات مجموعة من نجوم الدراما العمانية. رأس مدركة، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: المشهد الثقافي.
0: المشهد الثقافي. ندوات ومحاضرات ثقافية،
1: ملتقيات أدبية وفكرية،
0: قصص وروايات وتراث شعبي،
1: مسرح وسينما وفنون تشكيلية،
0: حوارات ونقاشات وآراء،
1: كل هذا وغيره نتابعه في برنامج
0: المشهد الثقافي.
1: المشهد الثقافي.
0: ساعة أسبوعية نرصد خلالها أبرز ما تشهده الساحة الثقافية من فعاليات وأنشطة.
1: يضعنا في المشهد
0: خلفان بن حمد الزيدي في الإعداد،
1: هلال بن سيف البادي في التقديم،
0: وأمينة بنت ناصر العامرية في الإخراج،
1: وفي الإشراف العام سليمان بن علي المعمري.
2: أهلاً ومرحباً بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج المشهد الثقافي، ونخصصها هذا الأسبوع لتغطية الملتقى الخامس للمكتبة الرئيسية الذي أقيم في جامعة السلطان قابوس في 13 من سبتمبر 2026 تحت شعار مستقبل المعرفة من الوصول إلى الأثر، وذلك بمشاركة مجموعة من الأكاديميين والباحثين والمتخصصين. فأهلا ومرحبا بكم في حلقة هذا الأسبوع من المشهد الثقافي.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. كما ذكرنا في مستهل الحلقة، فقد نظمت جامعة السلطان قابوس يوم الأحد 13 من سبتمبر 2026 الملتقى الخامس للمكتبة الرئيسية تحت شعار مستقبل المعرفة من الوصول إلى الأثر، وذلك في القاعة الكبرى بالمركز الثقافي في جامعة السلطان قابوس. شهد الملتقى 3 جلسات حوارية تناولت عددا من القضايا المرتبطة بمستقبل المعرفة والبحث العلمي، حيث ناقشت الجلسة الأولى الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، التطبيقات والأخلاقيات، وتناولت الجلسة الثانية النشر العلمي الرصين من اختيار المجلة إلى تعزيز الأثر البحثي، فيما ناقشت الجلسة الثالثة الاتجاهات الحديثة في مناهج البحث العلمي. صاحب أعمال الملتقى الخامس للمكتبة الرئيسية معرض متخصص تضمن عددا من المحطات، من أبرزها محطة المكتبة الرئيسية المسماة رحلة باحث التي استعرضت مراحل العملية البحثية، إضافة إلى محطات مركز الدراسات العمانية والجمعية العمانية للمكتبات والمعلومات والمستودع البحثي العماني الذي يعرف اختصارا بشعاع ومجلة عمان الطبية، إلى جانب مشاركة عدد من الناشرين. عبر حلقة هذا الأسبوع من المشهد الثقافي نوثق جزءا من الأوراق والكلمات التي قدمت خلال جلسات الملتقى الخامس للمكتبة الرئيسية في جامعة السلطان قابوس، ونستهلها بكلمة الأستاذ الدكتور عدنان الأمين الباحث اللبناني في مجال العلوم التربوية المتحدث الرئيسي للملتقى.
1: هناك ضغوط على الباحث أكان أستاذا أو كان طالبا. أولا ضغوط المؤسسة الجامعة، هنا عندي أسئلة وليس عندي أجوبة، لأنه صعب نعمم على نشبه أو نتصرف نتعامل مع الجامعة اللبنانية والجامعة الأمريكية والجامعة سلطان قابوس وجامعة القاهرة وجامعة الجامعة الأردنية بنفس الطريقة. السؤال هو أو الأسئلة هي التالي: إلى أي حد تشيع ثقافة التقصي في التعليم مقابل بالتعليم مقابل التلقين والمجاملة والأجوبة المسبقة؟ حال البحث في الجامعة من حال التعليم فيها. إذا التعليم تلقيني الأبحاث حتكون مثل ما حكيت عنها، يعني أجوبة مسبقة. إلى أي حد تسمح حوكمة الجامعة بالحريات الأكاديمية الحقيقية خاصة في العلوم الاجتماعية الاستقلالية مترافقة طبعا مع النزاهة والأخلاق المهنية؟ هل توجد مدارس وتكتلات فكرية في الجامعة؟ كل واحد يسأل حاله السؤال بالجامعة اللي هو فيها. إلى أي حد توفر الجامعة منصات للأساتذة والطلاب لقواعد البيانات والبحث عن تمويل ومشاركة مع الجامعات عبر العالم؟ إلى أي حد تخصص الجامعة مواد تقييم أحوال البحث فيها من الزوايا المحلية والإقليمية والعالمية بصورة دورية؟ إلى أي حد توفر الجامعة فرص الحراك أو التبادل الأفقي للهيئة التعليمية والطلاب مع بلدان أخرى عربية وأجنبية لفصل أو سنة دراسية؟ إلى أي حد تسير الجامعة بسرعتين، واحد للعلوم الطبيعية وأخرى للعلوم الجامعية؟ كل سؤال من هول ممكن أتوقف عنده مطولا ونبحث فيه، وهذه كمان موضوع بتصرفكم الأسئلي بصرف أي باحث لا يعني فكر فيها. يعني نقول موضوع الأخير علوم الطبيعية وعلوم إنسانية، علوم الطبيعية يعني هذا سؤال جوهري يبدو الموضوع صعب ويحتاج تداول. الضغط المؤسسي، مراكز الأبحاث، هل هناك مراكز أبحاث تابعة للجامعة متمحورة حول قضايا معينة وتشارك في مواردها هيئات أو منظمات أو الدولة، وكيف تعمل وكيف تدار؟ ما بكفي أنه في عنا مركز أبحاث بالجامعة اللبنانية أو بجامعة، فنشوف يعني كيف عم يشتغل هذا المركز، يعني شو محور اهتمامه وكيف عم تتطور المعرفة فيه، عم يساهم فعلا بتطوير المعرفة. الضغط المؤسسي، الدوريات، نحن الباحثين كمان ضحايا دوريات. تجربة الدوريات العربية صارت عن جامعات الجامعات في العالم العربي فاشلة عموما، لأن إدارة الدورية تكون جزءا من إدارة الجامعة، كأن يكون العميد الكلية هو رئيس تحرير المجلة، أو أن يكون أعضاء القسم هم أعضاء هيئة التحرير، أو يكون التحكيم من حواضر الكلية. تضارب مصالح لن تفضي هذا النوع من النشر يفضي إلى فعلا يعني مساهمات جدية، أو على الأقل تشوبه الكثير من الثغرات. التحكيم السطحي، إن 93% من 127 تقرير تحكيم اطلعت عليها في 27 دورية لم أتمكن، بعد أن قرأت التقارير التحكيم لم أتمكن من معرفة الموضوع البحث فيها. تقرير تحكيمي، أنت إذا بتقرأ حضرتك إذا قرأت هذا التقرير ما بتعرف شو الموضوع كان، لأن التعليقات تتعلق بالأمور الشكلية وبأحكام اعتباطية. يعني يجب أن تكون الجداول أوضح، يجب أن يكون كذا، الدراسة جيدة إجمالا لآخره، بس ما في مناقشة لصلب الموضوع، شو هي القضية، وهل هو ناقش كل القضايا، هل شاف كل المراجع، هل ترى الدرس الفلاني أو الدرس هنا، ما هالشي كله مش موجود، كله نعم إن كذا وإن كذا وإن كذا، أو بحطوا علامات كمان 4-5 ما بتعرف أنت كقارئ إذا بدك تشوف. فالتحكيم فيه مشكلة قوية بالحياة. كمان لا يكفي وجود معايير النشر على غلاف المجلة الداخلي، ولا يكفي قولها عن نفسها أنها محكمة. هناك دوريات تجارية الدفع مقابل نشر، وهناك دوريات مجلة. فهل تضافر العوامل الضغط المؤسسي على بنية المجلة وطريقة التحكيم وطريقة النشر فيها هي أيضا مساهمة في تخريب البحث في العلوم الاجتماعية؟ الضغط الاجتماعي، نحن محاطين بضغوط اجتماعية، يظهر الضغط بأربع أشكال. أولوية العائد الاجتماعي للبحث الظاهرة في السعي السريع إلى الترقي في السلم المهني في الجامعة والسلم الاجتماعي عموما، والسعي نحو الشارة الاجتماعية والمجاملة، وهذه المصلحة أنه أنا بدي أعمل البحث بعدين بصير أقول عمل البحث، يعني مهتم كثير بالإيكو بالصدى لإنجاز البحث أكثر منه اهتم، مش أقول أنه أكثر بس على الأقل هذا مهم كثير مثله، والرتبة والشارة والنم. اثنين، الحرص على المقبولية الاجتماعية لدى أهل السلطة ومتخذي القرارات ومراعاة التقاليد والأعراف والتبوهات الاجتماعية والتجنب، أي تجنب البحث في القضايا المثيرة الاجتماعية، وهذه هي الامتثالية كونفورميزم. توهم مخاطبة الجمهور الواسع والسلطة السياسية، مجرد ما بلش يكتب دغري يشعر نفسه انه هو هلا حيصير على المنبر حيخاطب الجمهور الواسع وحيقول لهم شو لازم يصير بالدنيا. هذه الفكره هاي اللي هو الوهم هون او الوسواس سميته، اخذت الكلمه من ابن خلدون. توهم مخاطبه الجمهور الواسع والسلطه السياسيه عن طريق رفع التوصيات او عن طريق تقديم اعمال تقوم على الشرح او ما يشبه تقرير خبر او عن طريق المعايير الاجتماعيه، وهذا هو الوسواس. 4، كل هذه الضغوط الاجتماعية تدخل دون أن ندري في مزاجنا البحثي، في سلوكنا البحثي، اتخاذ إيديولوجيا معينة أو قيما معينة، دين، مذهب، جماعة، حزب، غيرها، مرجعية في فحص الواقع المدروسة بدلا من النظريات الاجتماعية، وهذا هو التورط الاجتماعي أو المعايير الاجتماعية. يعني هو يدخل الموضوع من زاوية نظر إيديولوجية بالأصل، يعني مش زاوية نظر فرد يفكر ويقرأ ويكتب.
0: كان هذا الأستاذ الدكتور عدنان الأمين، الباحث اللبناني في مجال العلوم التربوية، المتحدث الرئيسي في الملتقى الخامس للمكتبة الرئيسية في جامعة السلطان قابوس. ونستمع في الوقت القادم إلى حديث الدكتور وائل منصور، المتخصص في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.
2: بداية، الذكاء الاصطناعي أو جنراتيف اي اي أو التوليدي أو حسب ما حضراتكم بتقوموا بترجمته، هو بيقوم بأن هو بينشئ النص من البداية، والنص ده أو المحتوى بمعنى أصح ينشئ محتوى. المحتوى ده ممكن يكون نصوص، صور، أو حتى الكودز بتاع الكمبيوتر. التكنولوجيا زي ما حضراتكم عارفين اللي ظهرت، زي مثلا التول المشهورة جدا وأول تول ظهرت لينا جميعا اللي هي الشات جي بي تي، دي مبنية على التكنولوجيا اللي بتسمى اللارج لانجويج مودلز أو ال LLMs. النقطة الهامة جدا انه من التعريف ده، وليه انا حرصت ان انا اذكر التعريف ده في البدايه، ان هو بينشئ محتوى بناء عن النصوص الموجوده واللي تم تدريبه عليها. يعني بيطلع على النصوص الموجوده وينشئ نص جديد او محتوى جديد بناء على الموجود اولا. فبالتالي ده بيؤدي الى انه النصوص دي او المحتوى ده ممكن يبقى غير صحيح، غير مكتمل، او متحيز، لانه حسب ما النصوص اللي موجوده من البدايه. استخدام الاي اي زاد طبعا، احنا بنتكلم هنا على الباحثين في مجتمع البحث العلمي، وصل ل 58% بيستخدموا حاليا الجين اي اي، وده ارتفع من سنه 24 من 37% الى 58% زي ما حضراتكم شايفين. لكن 45% من الباحثين شايفين انه برضه مفيش تدريب كافي ومفيش حوكمه كافيه خاصه بالذكاء الاصطناعي في المؤسسات بشكل عام. من ضمن برضه الامور اللي هي موجوده في التقرير زي ما حضراتكم شايفين، انه الباحثين بيستخدموه حوالي 61% في تلخيص البحوث، موضوع الليترتشر ريفيو 51%، تحليل البيانات 38%، وانشاء بروبوزلز جراند بروبوزلز 41%، ودرافت للريسيرش بيبرز او للمقالات 38%. اذا استخدام الباحثين للذكاء الاصطناعي او الجينيريتيف اي اي في ازدياد بشكل كبير. طيب هل يعني الموضوع وردي وان احنا نقدر نستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل مفتوح؟ لا، في الحقيقه في تحفظات كثيره على استخدام الذكاء الاصطناعي، وخاصه الادوات اللي هي العامه الغير مخصصه للبحث العلمي. اولا موضوع الـ inaccurate information والـ unreliable resources، هو بيعتمد على النصوص المقدمة لي. إذا كانت النصوص دي عبارة عن مواقع إنترنت عامة أو مقالات عامة غير محكمة أو ما إلى ذلك، فبالتالي إنشاء المحتوى اللي هينشئه الذكاء الاصطناعي هيكون مبني على هذا الأمر. أمور أخلاقية في البحث العلمي، يعني استخدام نصوص بدون إذن أو بدون يعني لها كوبي رايت، أو عدم وجود شفافية في المحتوى المستخدم أو المتدرب عليه الأدوات بتاعة الـ AI. الجزء الخاص بالبيئة، احنا عارفين ان طبعا ان المراكز البيانات اللي بيعتمد عليها الذكاء الاصطناعي في الحقيقة بتحتاج طاقة كبيرة جدا، وده بيؤدي الى طبعا تأثير على انبعاثات الكربون واستخدام المياه وما الى ذلك. برضو من التحفظات في الحقيقة الـ lack of up-to-date information، برضو حسب النصوص المقدمة خاصة في البحث العلمي، لو بنتكلم على أن النصوص المقدمة أو اللي تم تدريب البحث الأداء عليها توقفت عند سنة 24 على سبيل المثال، فبالتالي النتائج اللي أنا هحصل عليها بتكون متأخرة بشكل كبير. مصطلح مهم جدا برضو لازم كباحثين ناخده في الاعتبار، هو موضوع وبدأ يستخدم كثير، هي الـ de-skilling. الذكاء الاصطناعي هي أداة علشان تساعد الباحثين وليست علشان أنها تقوم بالبحث نيابة عنه. لو بدأنا نستخدم حتى في غير البحث العلمي، لو بدأنا نستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل كامل بدون تفكير وبدون critical thinking وبدون نقد المحتوى، ده هيؤدي على انخفاض قدراتنا كباحثين أو مستخدمين للذكاء الاصطناعي بشكل عام، فبالتالي مش هنقدر ان احنا نقوم بالمهام بتاعتنا بشكل بكفاءة. برضو أحد الكونسيرنز المهمة جدا خاصة للأدوات العامة زي الشات جي بي تي، هي انه لم يتم تدريبه على النصوص العلمية، المقالات المحكمة، الأمور اللي هي تم تحكيمها واللي هي الـ peer-reviewed journals أو ما إلى ذلك. طبعا بالتالي النتيجة اللي احنا قلنا في السلايد الأولانية، الـ content اللي هيطلع هينبني على نص غير علمي.

0: كان هذا الدكتور وائل منصور متحدثا عن الاتجاهات الحديثة في استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي. ونستمع إلى حديث الدكتور وليد حسان الباحث المتخصص في البحث والتطوير والقيادة البحثية والابتكار ودعم المؤسسات الأكاديمية والبحثية في المنطقة.
1: في تولز، في آلات، في طرق، مثل ما زمان إذا كانوا بدهم يعملوا أي شيء بدهم يبلشوا بواحد اثنين ثلاثة ستيبس لنوصل لهيدا الشيء، ما هيك؟ اليوم البحث العلمي أو بالتطبيقي ما عاش كلمة good، يعني عنوان كان البحث قلنا اليوم إنه good is not enough. صحيح ممكن تعمل شيء كتير حلو وكتير منيح بس يبقى مسكر عليه، ما يكون له أثر، ما يكون له impact بالمجتمع. يمكن يكون هذا الشيء عظيم ويبين الامباكت تعوله بعد سنين. يعني بعطيكم أمثلة بالأبحاث، تعرفوا بوهر اكتشف أو لما قاس الراديوس أو الشعاع للنيتروجين أو للهيدروجين أتوم، لذرة الهيدروجين اللي هي 0.65 أنجستروم، هذا الشيء اكتشفه ببدايات القرن، يعني عم نحكي بوهر كتير عتيق. أهم استعمال لهذا الموضوع إجا بشو؟ إجا بعلم النانو تكنولوجيا مؤخرا، يعني بآخر سنين. طبعا بوهر صارت مثل ما بيقولوا باللبنان عظام ومكاحل، يعني وينه الأثر؟ ما شافه هو، وكتير من العلماء اللي اكتشفوا إشياء الأثر ما بيشوفوه. فقد يكون الأثر، انتبهوا، ما بدنا نخلط إنه إذا ما شفنا الأثر مباشرة معناته ما في أثر، لا، قد يكون الأثر متأخر جدا. وهون هيدي يعتمد على قديش المجتمع، قديش البيئة العلمية، قديش البيئة البحثية، قديش البيئة الإنتاجية والصناعية متهيئة لمثل هيدا الاكتشاف. كرمال هيك حتى لي نعمل أثر بدنا نفكر قبل، يعني الأثر اليوم عم يبدأ من لحظة التخطيط للبحث، يعني عم نبدأ بالتفكير بالأثر من قبل والله ما نعمل بحث علمي ونجي نضيع لنا شيء 4-5 سنين ونطلع نظريات حلوة وإشياء بتجنن وتطبيقات، وآخر شيء ننزل على السوق ما حدا مهتم فيها. أو مثلا لما بتجي لباحث، كنت التقى بباحثين من المنطقة وكنت أيام حس بالأسى، يعني أنه واحد من الباحثين مرة كان عم يحكي لي بشغف عن موضوع كتير حلو عم يشتغل عليه وانه عم طور هيك شغلة، واذا زبطت وبصير في عنا شيء خاصه بمعالجة الفاريز وكذا دوال الساقين. يعني وانا واقف وكنت قبل بنهار بس شايف برودكت بالسوق، شايف يعني انا برودكت كنت حاشتري لهالموضوع لحدا بيخصني. فقلت له طب انت بتعرف انه في برودكت بالسوق هيك؟ حس بالصدمة، قال انا لا، ما انا عم بعمل ريسيرش خيي، ايه بس انه في برودكت بالسوق. طيب أو منيجي بنعمل بحث علمي 5-6 سنين ومنيجي بنقول يلا بدنا نروح to check for patentability، بدنا نشوف إذا فينا نعمل patent أو براءة اختراع، بيطلع أنه هو أنت أصلاً ناشر عنه والعالم موجودة، فيش 700 شركة موجودة بالسوق وعم بتبيع، فأنت ضيعت وبشوى على الفاضي. صحيح تعلمت يمكن حلوة، في ناس لك أنا بحب أتعلم، بس تعلمت بالطريقة المكلفة جداً والصعبة كتير. فكرمال هيك في تقنيات بتعملها المؤسسات اليوم by the way، أو بالمناسبة عفوا، هاي التقنيات صارت كتير الـ AI يعني صار يساعدنا فيها كتير، يعني هيدا صارت كانت مكلفة قبل الـ AI، كانت مكلفة جدا، كانت حتى non affordable، ما بيقدروا عليها، ما بيقدروها المؤسسات الصغيرة. اليوم صارت بموجود الـ AI أسهل بكتير. أول شغلة بيسموها الهوريزون سكانينج، مسح الأفق. شو يعني مسح الأفق؟ إذا أنا شركة اليوم موجود أو مجتمع بحثي أو ما بدي أشوف وين الأفق تعولي، هيدا اللي أنا عم بشتغله، شو عامل غيري، شو مشتغل، شو بحاجة الناس، شو الشيء اللي ممكن أقدمه اليوم. نحن بحاجة وخاصة بعالمنا العربي والشرق الأوسط تحديداً، وأنا ما بحب استعمل كلمة الشرق الأوسط، أحب استعمل كلمة غرب آسيا أزل. أو حتى الجلوبال ساوث لو يكون الغرب الكبير. إذا تطلعوا شوي بتحسوا أنه نحن بحاجة لنبلش ننتج تطبيقات للمعرفة خصوصا بالمواد العلمية يعني أو المواد أو كل المواد العلمية عفوا مواد العلوم القاسية السيونس دور بدي يعني بالعلوم الحياتية نحن بنستورد كتير ولو أنه عنا إنتاج نظري عالي جدا وراح تتفاجئوا إذا بحط أرقام وأنا مش بهدف استعراض أرقام اليوم قديش نسبة الباحثين اللي هن من هاي المنطقة وموجودين برا وعم يطلعوا نظريات مش عم بحكي عم يستعملوا تطبيقات فنحن عنا إنتاج فكري عظيم ولكن هاي الترجمة هيدا الإنتاج أو الترانسليشن ترجمته لتطبيقات ضعيفة كتير بعيدة
0: كان هذا الدكتور وليد حسان الباحث المتخصص في البحث والتطوير والقيادة البحثية والابتكار متحدثا في الملتقى الخامس للمكتبة الرئيسية عن النشر العلمي وما يرتبط به من معايير تضمن جودة البحث وموثوقيته وانتشاره في الأوساط العلمية.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. ونواصل تغطية الملتقى الخامس للمكتبة الرئيسية الذي نظمته جامعة السلطان قابوس تحت شعار مستقبل المعرفة من الوصول إلى الأثر. وننتقل الآن إلى الجلسات الحوارية التي تناولت عددا من القضايا المرتبطة بمستقبل المعرفة والبحث العلمي، ونستهلها بحديث الأستاذ الدكتور محمد بن زاهر العبري عميد كلية الهندسة في جامعة السلطان قابوس في الجلسة الأولى التي حملت عنوان الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي التطبيقات والأخلاقيات.
1: طبعا أتوقع الجميع متشوق للذكاء الاصطناعي، والحديث عن الذكاء الاصطناعي تظن هو حديث الساعة، يعني الكل يتكلم عن الذكاء الاصطناعي. ربما هذا يعني رجعنا إلى أكثر من 25 سنة لما الكل يتكلم عن الإنترنت وماذا ستفعل الإنترنت، وبعدها وصلنا إلى ويكيبيديا. فالذكاء الاصطناعي يعني بشكل عام أو بشكل خاص هو أداة من أدوات، مثل ما أسف الأستاذ الدكتور، وهو معين مثل أي برنامج أو أداة أخرى. يعني كنا نستخدم إكسل، نستخدم وورد، ربما بعد 5 سنوات ما حد راح يتكلم عن هذا لأنه بيكون خلاص يعني شيء تعودنا عليه وجزء من أعمالنا، مثل ما كل الأدوات الحالية اللي نستخدمها هي جزء منها. يعني أذكر قبل 30 سنة يخبرونا ما أنتم حظكم عندكم إنترنت، قدروا تطرقوا منها المراجع عشان تعرفوا تعملوا الدراسات السابقة وتكتبوا البحوث، وقبلها يعني متطلبات ومستجدات. فعموما الذكاء الاصطناعي يعني يحتم علينا جزء كبير من أن نكون مطلعين على كيفية استخدام هذا الأداة. فالجواب دائما سريع، السؤال صار هو أصعب. الحكمة في طبيعة السؤال أو ما يسمى برومبت، وبعد ذلك في الدقة في معرفة ما هو السمين من الغث. طبعا كنا دائما نخبر الطلبة استخدموا البرامج، استخدموا ويكيبيديا، استخدموا كل هذا اللي طلع، استخدموا الجرائد، لكن هذه لا يمكن أن يسمح بها كتوثيق علمي. والشيء نفسه حاليا يعني الذكاء الاصطناعي ممتاز فقط لتعزيز المعرفة. طبعا هذا من الاستخدام، ولكن أتمنى أنه في من هنا من الشباب والشابات من لديهم الرغبة أو من لديهم الخبرة في الإنتاج الذكاء الاصطناعي، لأنه تقريبا قبل 15 سنة كنا نتكلم عن تقنيات الحديثة، كان الكثير يتكلموا عن الطاقة المتجددة، الطاقة الشمسية، إنترنت الأشياء، طباعة ثلاثية الأبعاد، ولكن كان نادر الحديث عن الذكاء الاصطناعي، بينما الذكاء الاصطناعي كان العمل عليه في أكثر من 30-40 سنة الجميع يشتغل عليه. فالموضوع موضوع يعني باختصار ولأنهي حديثي هو كيفية استخدامه بالطريقة التي تتناسب مع الغرض المنشود منه. ما حد يستخدم وورد للحسابات، ما حد يستخدم باوربوينت لكتابة بحث، ولهذا الأساس في هذا أنه تعلم الذكاء الاصطناعي يحتم معرفة الطريقة المثلى لاستخدامه في أي مجال من المجالات.
2: كيف يعني يمكن للباحث أن يستخدم الذكاء الاصطناعي بذكاء باختيار تطبيقات معينة؟
1: هو في الحقيقة يعني الاستخدام يعتمد على طبيعة العمل المطلوب وعلى طبيعة النتيجة المطلوبة. فأنا يعني من جانب علمي في البداية يعني، فموضوعنا يمكن أسهل بعض الشيء عن الجانب الإنساني أو الاجتماعي اللي الأستاذ الدكتور أيمن تكلم عنه. في الجانب العلمي نتكلم عن النمذجة نتكلم عن
2: محاكاة.
1: نعم المحاكاة والنمذجة. فبعد هذه المراحل نحن لازم نكون في المختبر. الذكاء الاصطناعي ما يشتغل في المختبر، الذكاء الاصطناعي ممكن ربطه بالروبوتات وهي تشتغل فيما بعد. والحين لكن نتكلم عن مجموعة أجهزة متطورة يجب استخدامها لإكمال البحث. ولهذا الذكاء الاصطناعي جانبه جدا محدود ومعروف، وبالعكس يعني مفيد جدا للأعمال الموجودة. ولهذا طبيعة البرنامج مرة ثانية نتكلم عنه، سواء كان شات جي بي تي كلاود أو حتى ندخل في الاي بي اي للاما، مثلا اولاما موجود على سطح المكتب تقدر تستخدمه مباشره اوفلاين. فاستخدامه واضح، مكانه واضح، اكتشاف يمكن التزوير قد يكون اوضح بعض الاحيان ولو انه ما مضمون اكيد، وبالعكس هو معين. ولو تكلمنا يعني عن مرة ثانية عن أدوات طلاب المدارس المراحل الابتدائية، يمنعهم من استخدام الحاسب الآلية، يتعلموا الرياضيات، بعدها يسمح لهم باستخدامها. أظن صار الوقت أنه يجب أصلا، يعني هذا جزء، الذكاء الاصطناعي جزء لا يتجزأ من البحث العلمي. فمثل ما أسلفت سابقا، هي مسألة أين هو فكر الباحث، أين دوره، وفي الجانب المقابل ما هو الدور الذي سيستخدم للذكاء الاصطناعي لتعزيز دور الباحث. أظن ذكرنا سابقا أنه هو مثل ما ذكر أحد الأخوة مساعد باحث، الذكاء الاصطناعي وليس باحث، وهو لا يزال مساعد باحث. يمكنك كل برنامج له طبيعته، يعني صعب ان نذكر اعداد البرامج الذكاء الاصطناعي.
0: كان هذا الاستاذ الدكتور محمد بن زاهر العبري، عميد كلية الهندسة بجامعة السلطان قابوس، متحدثا في الجلسة الاولى للملتقى الخامس للمكتبة الرئيسية حول الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، التطبيقات والاخلاقيات. ونستمع في الوقت القادم إلى الأستاذ الدكتور أحمد بن سليمان الحراسي، نائب رئيس جامعة نزوة للبحث العلمي والدراسات العليا والابتكار، والذي تحدث في الجلسة الثانية التي حملت عنوان النشر العلمي الرصين، من اختيار المجلة إلى تعزيز الأثر البحثي.
2: الضغط الذي يواجهه الباحث، أنا أعتقد نعم في تقديري هناك ضغط واضح، هناك بيئة نحن خلقناها ربما في جامعاتنا أصبحت إلى حد كبير المجلة أو مستوى المجلة العلمية هي من يختار المشكلة العلمية للبحث، وهذه في حد ذاتها تحدي كبير جدا. لدينا عدد كبير من المشكلات هنا في سلطنة عمان على سبيل المثال، وفي كل منطقة بطبيعتها عندنا مشكلات، ليست فقط في العلوم الإنسانية، ولكن ربما في العلوم الإنسانية يبدو ذلك الضغط بشكل أكبر، لكن حتى في المجالات العلمية والتطبيقية هذا الضغط أصبح موجود، وهناك كثير من الأمثلة، ويبدو واضحا أكثر في الجامعات، ربما في المراكز البحثية إن وجدت أقل، لكن عند مشكلات الكل يعرفها، مشكلات تحديات بيئية، مشكلة التصحر، مشكلات ملوحة التربة، وعند مشكلات اجتماعية، مشكلات إدمان، إدمان إلكتروني، عند مشكلة طلاق، عند مشكلات تربوية هائلة. السؤال الآن مع الكم الهائل اللي البحوث التي خرجت من جامعاتنا والمشاريع التي تم تمويلها أو حتى أبحاث الطلبة، إلى أي مدى ساهمت هذه البحوث في إيجاد حل جذري لأحد هذه المشكلات؟ تقريبا بنسبة كم؟
3: نحن الآن يعني لسنا مبتدئين، يعني قطعنا لا بأس شوطا كبيرا في موضوع البحث العلمي، لكن أنا لا أجد حقيقة، وهذا ليس من محبط، لكن لا أجد أن ساهمنا بشكل واضح في إيجاد حل جذري لأحد هذه المشكلات. حتى المشكلات، خليك المشكلات العلمية ربما تكون أعقد، لكن حتى المشكلات الاجتماعية التربوية لماذا لا نجد حلولا ناجعة؟ إذن علينا هنا أن نعيد التفكير في موضوع البحوث، في تقديرنا لهذه البحوث، في فلسفة البحث العلمي بشكل كامل. ما يمنع أيضا أن نعيد النظر حتى في سياساتنا البحثية، في أولوياتنا البحثية. وأنا أعتقد أنه أيضا الدور يقع على هيئة البحث العلمي. اليوم نتحدث بجرأة، نتحدث بشفافية، لأن مصلحة عمان تهمنا جميعا. فأتوقع هناك فعلا في ضغوطات، إيجاد الحل المشكلة هو المعيار الأول، سيأتي النشر الرصين تلقائيا دون ما أن دون التركيز عليه من البداية. إذن علينا الآن أن يكون هدف البحث هو إيجاد حل المشكلة، ثم إضافة معرفة، ثم ترك أثر، وهذا الأهم. اليوم بعد كل هذه السنوات علينا أن يكون المعيار أو المقياس هو الأثر الذي نتركه أو الذي تتركه أبحاثنا، وليس النشر كغاية. فهذه تقريبا في أرجع للعلوم الإنسانية. العلوم الإنسانية أيضا في نفس الإطار، أنا أعتقد في نظام الترقيات علينا أن نحتفظ بالمدرس الجيد كما علينا أن نحتفظ بالباحث الجيد. فالأستاذ الجامعي المتمكن تدريسيا يجب أن يكون له مسار، لما لا؟ يعني لما لا يبقى هو في تدريسه ويبقى الباحث في بحثه، وإن جمع بين الاثنين فليكن. أما أني أضع هذه الضغوطات على حتى الذي لا يستطيع أن يقوم بالبحث، أو ربما أضع شروطا في تجديد عقده إن كان ممن يجدد عقده، فأعتقد هذه أتوقع ضغوطات لا مبرر لها في تقدير. كيف يمكن للباحث نشر أوراق علمية بمجلات محكمة رصينة؟ مرة أخرى أرجع إلى أصل المشكلة، البحث العلمي هو إيجاد حل لمشكلة. فأنا لا أرغب في أن تكون لكيو 1 أو لكيو 2 موجهة لي، أريد أن أنطلق أو أرغب أن أنطلق من أصل المشكلة. ولكن للإجابة على هذا السؤال، أعتقد أنه اختيار المشكلة ذات التأثير المهم. على سبيل المثال، لدينا في عمان كثير من المشكلات التي ذكرتها سابقا، فهذه أيضا لها دور. يعني المشكلات اللي موجودة في السلطنة لن تحل في بوسطن أو طوكيو أو واشنطن أو لندن أو غيرها، فإحنا عندنا بطبيعتنا مشكلات تخصنا نحن. فأعتقد أنه يتوقع منا أن نجد حلول لهذه المشكلات بأنفسنا. اختيار المجلة يأتي لاحقا بعد إيجاد حل لهذه المشكلة. فإذا كان استطعت أن أقدم حلا وأترك معرفة، سأستطيع أن أنشر في مجلة ذات معامل تأثير عالي، وتكون ضمن الكوارتيل 1 و 2.
0: كان هذا الأستاذ الدكتور أحمد بن سليمان الحراسي، نائب رئيس جامعة نزوة للبحث العلمي والدراسات العليا والابتكار، متحدثا في الجلسة الثانية للملتقى الخامس للمكتبة الرئيسية بجامعة السلطان قابوس عن النشر العلمي الرصين، من اختيار المجلة إلى تعزيز الأثر البحثي. ونستمع في الوقت القادم إلى الدكتور نبهان بن حارث الحراسي، الأكاديمي العماني في جامعة السلطان قابوس، المتخصص في علم المكتبات ودراسات المعلومات، متحدثا في الجلسة الثالثة التي حملت عنوان الاتجاهات الحديثة في مناهج البحث العلمي.
4: ما هي أهمية مناهج البحث؟ لو نتحدث عن أهمية مناهج البحث، هي التي هذه المناهج التي هي عبارة عن خطوات علمية تم تنظيرها وتم يعني الاشتغال عليها لمئات السنوات من قبل باحثين ومفكرين، هي التي تفرق ما بين البحث العلمي وغيره من الإنتاج الفكري. اليوم لما نتكلم مثلا عن الصحافة، هي إنتاج في النهاية، تقارير المؤسسات، مواقع الويب، هذه كلها إنتاج، أيضا هو إنتاج يعني فكري في النهاية، لكنه ما الذي يميز البحث العلمي عن هذه المصادر؟ هو اتباعه لمناهج بحث معروفة وموثوقة. هذه المناهج حقيقة عمودها الفقري، أو خلينا نقول قلبها، هو فلسفة البحث العلمي. واضح كيف يستطيع الباحث الوصول إلى المعرفة، وكيف يحصل على هذه المعرفة، وكيف نستطيع أن نقول أن هذه المعرفة يعني نستطيع الاستناد إليها واعتبارها بالد. إلى أي درجة أيضا أنه الطرق التي اتبعها الباحث هي مناسبة للقضية التي يتناولها، فهذه كلها يعني يشرحها الباحث في فلسفة البحث. ثم تأتي بعد ذلك يعني خطوات علمية إجرائية معروفة أيضا في البحث العلمي. الخطوات العلمية هي التي جعلنا مثل ما أشاروا في الجلسات الماضية أنه نحاول أنه نقلل من أنه يعني الخطوات العلمية هي خطوات فقط يعني كأنها فنية أو ميكانيكية يتبعها الباحث، لأنه رأى من قبل مئات الباحثين يتبعوا نفس الخطوات. هي مراحل فكرية، هي فيها جزء أيضا من الإبداع، فيها جزء من التحليل. أنت تتناول قضية تستطيع أن تبدع فيها، وأحيانا لا توجد يعني ترتيب معين لهذه الخطوات. في كثير من الأحيان يعني عندنا طلبة مثلا نشرف عليهم في خضم تحليله للنتائج، وفي خضم مثلا مناقشته للنتائج نطلب منه العودة مرة ثانية إلى تحليل الأدبيات، لأنه قد يكون توصل إلى معرفة معينة ونريد أن نقارنها بما قبلها مثلا من الأبحاث. فهي ليست عملية مرتبة هكذا 1 2 3، وإنما البحث العلمي هو يعني عملية فكرية متكاملة فيها جزء من الإبداع وفيها جزء من التكوين الفكري للوصول إلى المعرفة التي نستطيع أن نصل إليها. اليوم نستطيع أن نقول أنه كثير من الأبحاث أصبحت حقيقة تتداخل مع غيرها من التخصصات. هناك حقيقة تخصص نستطيع أن نقول أنه يعني تخصص بيني يأتي بالمعرفة من مختلف الجوانب. أنا أعتقد أيضا أن الذكاء الاصطناعي ساعد في النقطة هذه بشكل كبير، لأنه أحيانا خلفية الباحث لا تسعفه بشكل كبير أنه يتداخل في تخصص آخر، لكن يستطيع حقيقة اليوم يعني تطبيقات الذكاء الاصطناعي أن تساعده في بعض الأفكار التي يمكن أن ينطلق منها. لكن هناك أيضا حقيقة أيضا توجهات حديثة جدا فيما يتعلق بمناهج البحث. اليوم نحن لا نستطيع حقيقة أن يعني نستبعدها مثلا من تدريس مقررات مناهج البحث. أهمها حقيقة العودة بشكل كبير جدا للنظريات والنماذج المستخدمة حديثا في البحث العلمي، هذه لها عودة كبيرة جدا في الوقت الحاضر. وقد رأيت بعض الجامعات حقيقة بدأت تدرس مقرر اللي هو النظريات والنماذج المستخدمة في البحث العلمي، غير عن مناهج البحث. مناهج البحث يهتم بالأساسيات، لكن لكثرة النظريات وتنوعها وكثرة النماذج وتنوعها يعني أسردوا لها مقرر خاص. أيضا من الأبحاث حقيقة الحديثة والمناهج الحديثة التي بدأت تنتشر في الآونة الأخيرة اللي هي البحوث التشاركية، وأيضا بحوث الفعل التي حقيقة عبارة عن فرق أحيانا بحثية، الميدان مع الباحث يتفق على فكرة، تبدأ من التأسيس، تبدأ من فكرة المشروع، يتم حقيقة سبر هذا المشروع من كافة الجوانب، وانتهاء بالتطبيق. يعني عندك صانع قرار يستطيع، لديه صلاحية التطبيق. هذه أيضا بدأت حقيقة يعني تنتشر بشكل واسع. أيضا من المناهج اللي هي المناهج الشمولية، بمعنى أنك أنت أيضاً تستطيع أن تتناول قضية مرتبطة بمجتمع معين، ولكن في نفس الوقت تأخذ بعين الاعتبار الاعتبارات الثقافية في ذلك المجتمع، الاعتبارات السياسية،

0: جدا. لكن اليوم لما ابحث الى جو في ابحث في جوجل سكولر اشوف انتشار كبير جدا لهذه المناهج الشموليه الكبيره التي بدات حقيقه يعني تنتشر في الجامعات.
1: كان هذا الدكتور نبهان بن حارث الحراسي الأكاديمي العماني في جامعة السلطان قابوس المتخصصة في علم المكتبات ودراسات المعلومات، وقد تحدث عن الاتجاهات الحديثة في مناهج البحث العلمي.

وإلى هنا نأتي إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج المشهد الثقافي، وقد كانت حلقة خاصة عن الملتقى الخامس للمكتبة الرئيسية الذي أقيم في 13 سبتمبر 2026 في القاعة الكبرى بالمركز الثقافي بجامعة السلطان قابوس، وذلك تحت شعار مستقبل المعرفة من الوصول إلى الأثر. حتى نلتقي بكم في حلقة قادمة، تقبلوا تحياتي سليمان بن علي المعمري وتحيات معدي هذه الحلقة خلفان بن حمد الزيدي والمخرجة أمينة بنت ناصر العامري. وفي الأساس يغدو

0: إذاعة سلطنة عمان
1: على امتداد أفق الصباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح، أحلى صباح.
2: تحدق بصرك بشكل آسر متأملاً بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثاً هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
3: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة التي سنتحدث فيها عن النمر العربي، وتحدثنا في الحلقات السابقة من هذه السلسلة عن النمر العربي، تواجده وانتشاره وآخر المواقع أو المعاقل الرئيسية للنمر العربي على كوكب الأرض في جنوب الجزيرة العربية، بالذات في محمية خور خرفوت ومحمية جبل سمحان، ومع تواجد قليل ومهدد بقوة كبيرة في محمية حوف الجمهورية اليمنية، وانتشار أيضا لا زال محدود إلى حد ما في المملكة العربية السعودية، وهذا أيضا ترتب عنه إيجاد مواقع لتربية النمر العربي والمحافظة على هذا الإرث الحيواني المهم جدا في الأسر في الشارقة وفي سلطنة عمان وفي أيضا المملكة العربية السعودية. النمر العربي واحد من أندر الكائنات الحية على كوكب الأرض، ظهر بكثرة في الشهور القليلة الماضية في فصل الخريف مع وجود هذا الطريق الجديد الذي اخترق قلب جبال ظفار الشريط الغربي بين ولايتي رخيوت وضلكوت، الطريق الساحلي والذي مر تماما في قلب مسكن النمر العربي. ويظهر النمر العربي على هذا الطريق وفي حيرة، يعني حتى الآن لم يستوعب النمر العربي وجود هذا الطريق، ويعني يتعجب من هذه السيارات التي وصلت إلى هذه المواقع. لسان حاله يعني هل انتقل هو إلى مكان آخر أم أتى الإنسان وأتى، هو لم يستوعب حتى الآن. لذلك كثرة المرور تظهر في الطريق للنمر العربي ويشاهد مرارا وتكرارا، يعني أكثر من، يعني أنا أكدت وثقت أكثر من 5 مشاهدات للنمر العربي في فترة زمنية وجيزة جدا في هذا الطريق عندما فتح هذا الطريق من بين ولايتي رخيوت وضلكوت. وأصبح الأمر حتى الكثير من الناس عندما تمر تتوقع أن تشاهد النمر العربي بسبب التكرار الذي حدث لهذا الكائن الحي، الذي يعني يعد من أكثر الحيوانات انعزالا وهروبا ورغبة في الاختفاء التام. لكن بحكم يعني هذا الجديد الذي حدث في موطنه وفي مسكنه، أصبح النمر العربي لا زال لم يتكيف على الوضع الجديد. لذلك سيأخذ له يعني وقت حتى يدرك الطريق ويرسم حدوده مجددا، ويعني نتمنى ذلك ويتكيف مع هذه الظروف الجديدة. ونتمنى أيضا أن تكون في كاميرات مراقبة منتشرة وفي يعني معرفة دقيقة بكل السيارات التي تدخل للمحمية، معرفة إلكترونية بسيطة جدا، وأن تكون الرقابة أكثر وأن يكون الانتشار أكثر، لأنه هذا الطريق بقدر أهميته واتفاق الأهالي في ولايتي رخيوت وضلكوت عليه بشكل كبير جدا، لأنه اختصر المسافة وسهل حياة الناس، إلا أن يعني يهدد وجود النمر العربي. فالكاميرات المراقبة مهمة جدا انتشارها، الرقابة البيئية مهم جدا انتشارها، المحافظة ورفع مستوى الوعي أيضا مهم جدا، والنظافة التي يعني يحتاج أن تكون مستمرة في المحمية لإزالة المخلفات المختلفة البلاستيكية وغيرها. توقعت أنا قبل بداية الخريف أن تتجاوز السيارات 100,000 سيارة التي تصل إلى هذا الطريق، وربما وصلت السيارات إلى يعني عشرات الآلاف، لأن الطريق صار وهو الأول مرة في سلطنة عمان طريق ساحلي في قلب الخريف مباشرة، لأن الشريط الغربي المتأثر بالرياح الموسمية في جنوب الجزيرة العربية في ولايتي رخيوط وضلقوت، هذا الشريط لا يمتلك مفهوم السهل. السهل لا يوجد فيه، مباشرة من البحر إلى الجبل، البحر والجبل مباشرة، مع وجود بعض الخلجان البسيطة أو بعض الأخوار أو التي يعني يحيط بها مساحات تصل إلى 3 كيلو 4 كيلو 2 كيلو. هذه المساحات تسمى الخيصة باللهجة المحلية، هذه المساحات هي التي تتشكل فيها القرى المختلفة في الشريط القربي، لذلك المنظر مبهج وجميل جدا، والأثر البيئي قد يكون كبير لهذا الطريق، لكن في النهاية هذه ضرورة ملحة. نتمنى أن نحافظ جميعا كمجتمع وجهات مختصة على هذه المواقع المهمة جدا على مستوى يعني على المستوى الثقافي والاجتماعي وحتى على المستوى البيئي. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
2: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بنشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يصل إلى جمهورية أنغولا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين. جلالة السلطان المعظم عزه الله وفخامة رئيس جمهورية بوتسوانا يبحثان في لقاء خاص بالقصر الرئاسي بغابرون الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مجالات أوسع واستكشاف فرص جديدة للتعاون. خلال زيارة جلالة السلطان المعظم مركز الألماس في العاصمة البوتسوانية غابرون، التوقيع على اتفاقية بشأن التطوير المشترك لوثيقة الشروط الأساسية للتعاون في التنقيب التعديني. جلالة ويده الله وفخامة رئيس جمهورية بوتسوانا يؤكدان في بيان مشترك التزامهما بتعزيز التعاون بين البلدين والاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية في المجالات ذات الاهتمام المشترك. سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا توقعان على مذكرات اتفاق وتفاهم في عدد من المجالات. وصل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مساء اليوم إلى جمهورية أنغولا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين، بدعوة كريمة من فخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا. ولدى وصول جلالة السلطان المعظم إلى مطار كواترو دي فيفيريرو الدولي بالعاصمة لواندا، كان في استقباله معالي تيتي أنطونيو وزير العلاقات الخارجية رئيس بعثة الشرف وعدد من المسؤولين. عقب ذلك صافح جلالة السلطان المستقبلين من الجانب الأنغولي مرورا بين صفين من حرس الشرف، وستجرى غدا مراسم استقبال رسمية لجلالة السلطان المعظم بالقصر الرئاسي بالعاصمة لواندا، ويلتقي بفخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا. ويرافق جلالة السلطان المعظم خلال زيارته وفد رسمي رفيع المستوى يضم كل من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق السعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية مصر العربية غير المقيم لدى جمهورية أنغولا. وتكتسب الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية أنغولا أهمية خاصة في مسار العلاقات العمانية الأنغولية في ظل ما تشهده من تطور متواصل وما تحمله الزيارة من فرص لتوسيع مجالات التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين. وتأتي الزيارة في سياق حراك متنام شهدته العلاقات الثنائية خلال العامين الماضيين، خاصة منذ الزيارة الرسمية التي قام بها فخامة الرئيس جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا إلى سلطنة عمان في ديسمبر 2024، التي شكلت محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية. ومنذ ذلك الحين اتجهت العلاقات إلى توسيع مجالات التعاون لتشمل قطاعات اقتصادية واستثمارية ولوجستية وثقافية، فيما يعكس إنشاء البنك الإفريقي العماني في لواندا في إبريل 2026 توجها نحو تعزيز أدوات التعاون المالي وتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين البلدين. هذا وغادر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مساء اليوم جمهورية بوتسوانا الصديقة بعد أن اختتم زيارته السامية، متوجها يده الله إلى جمهورية أنغولا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين. وكان في وداع جلالته عز الله فخامة الرئيس البوتسواني دوما جيجون بوكو، وقبيل المغادرة عزف السلام السلطاني العماني والسلام الوطني البوتسواني، ثم تفقد جلالته حرس الشرف
فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لجلالة السلطان. كما اطلع جلالته بمعية الرئيس البوتسواني على اللوحة الوداعية من الفنون التقليدية البوتسوانية. بعدها صافح فخامة الرئيس الوفد الرسمي العماني، فيما صافح جلالة السلطان المودعين من الجانب البوتسواني. وقبيل المغادرة بعث سلطان البلاد المفدى برقية شكر إلى فخامة الرئيس البوتسواني، أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدا بما أثمرت عنه الزيارة من نتائج بناء عززت مسيرة العلاقات الثنائية ودفعت بالشراكة والتعاون بين البلدين نحو آفاق أرحب. وكان قد عقد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اليوم لقاء خاصا مع فخامة الرئيس دوما جيديون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا بقصر الرئاسي بجابرون. وبحث القائدان خلال اللقاء سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مجالات أوسع واستكشاف فرص جديدة للتعاون، مؤكدين على أهمية البناء على ما يجمعهما من توافق وتفاهم بما يحقق طموحات وتطلعات الشعبين الصديقين. حضر اللقاء معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي الدكتور فينو بوتالي وزير العلاقات الدولية رئيس بعثة الشرف. هذا وقام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وبمعية فخامة الرئيس دوما جيديون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا اليوم بزيارة إلى مركز الألماس في العاصمة جابرون. وكان في استقبال جلالة السلطان المعظم لدى وصوله مركز الألماس معالي بوغولو جوي وزيرة الطاقة والمعادن والمديرة العامة للمركز. واطلع جلالة السلطان المعظم على أنشطة المركز واختصاصاته ومراحل العمل في قطاع الألماس وما يطلع به من أدوار في مجالات الفرز والتقييم وجهود المركز في تنمية القيمة المضافة لهذا القطاع. عقب ذلك قام جلالة السلطان المعظم بجولة في المعمل الرئيسي للمركز، اطلع خلالها على العمليات الفنية والتقنيات المستخدمة في مختلف مراحل الإنتاج، واستمع إلى شرح حول الإمكانات الفنية والخبرات التي يملكها المركز. وفي ختام الزيارة تفضل جلالة السلطان بالتوقيع في سجل كبار الزوار، مقدما شكره وتقديره للقائمين على المركز ومتمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح، مشيدا بما يطلع به من أعمال وجهود كبيرة في قطاع التعدين. كما تفضل جلالته رعاه الله بتقبل هدية تذكارية مقدمة من المركز احتفاء بزيارته الكريمة، فيما تفضل عز الله بتقديم هدية تذكارية له. وبحضور جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس البوتسواني تم على هامش زيارة المركز التوقيع على اتفاقية بشان التطوير المشترك لوثيقة الشروط الأساسية للتعاون في التنقيب التعديني. هذا وأكد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس دوما جيديون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا على التزامهما بتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين البلدين والاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية لدى البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في بيان مشترك بمناسبة زيارة دولة قام بها جلالته لجمهورية بوتسوانا. وفيما يأتي نص البيان تلبية لدعوة من فخامة الرئيس دوما جيديون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا، قام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان حفظه الله ورعاه بزيارة دولة إلى جمهورية بوتسوانا يومي 16 و17 من سبتمبر 2026. وشكلت الزيارة محطة مهمة في مسيرة العلاقات بين جمهورية بوتسوانا وسلطنة عمان، وأكدت على ما يجمع البلدين من روابط الصداقة والاحترام المتبادل والتعاون. وعقد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس دوما جيديون بوكو خلال الزيارة مباحثات رسمية سادتها أجواء من الود والألفة
وأعرب جلالة السلطان المعظم عن تقديره لحكومة جمهورية بوتسوانا وشعبها على ما حظي به جلالته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. كما هنأ حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم فخامة الرئيس دوما جيديون بوكو وحكومة جمهورية بوتسوانا وشعبها بمناسبة الذكرى 60 لاستقلال البلاد. وأشاد جلالته بالتزام بوتسوانا الراسخ بالديمقراطية وسيادة القانون اللتين أرستا أساسا متينا لاستقرار البلاد وتنميتها الاجتماعية والاقتصادية وازدهارها. وأكد قائدا البلدين على ما يجمع جمهورية بوتسوانا وسلطنة عمان من علاقات أخوية وروابط صداقة وثيقة، وجددا التزامهما المشترك بتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين البلدين. وتحقيقا لذلك اتفق القائدان على تعميق التعاون الثنائي وتوسيع مجالاته بالاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية لدى البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يشمل الأمن الغذائي والزراعة والنفط والطاقة والخدمات المالية والتعدين ومعالجة الخامات المعدنية لرفع قيمتها والصحة والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية والتعليم وتنمية المهارات والتجارة والاستثمار. وفيما يتصل بالتعاون الدبلوماسي والسياسي، رحب القائدان بإقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية بوتسوانا وسلطنة عمان في 14 من أكتوبر 2025 إذانا ببدء فصل جديد في العلاقات بين البلدين. وقد عقبت إقامة العلاقات مباشرة زيارات رفيعة المستوى قام بها فخامة الرئيس دوما جيديون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا إلى سلطنة عمان في أكتوبر 2025 وأبريل 2026. وأكد القائدان على أهمية انتظام المشاورات السياسية وتبادل الزيارات رفيعة المستوى بما يدفع تنفيذ ما اتفق عليه في مجالات التعاون. وتبادل القائدان وجهات النظر بشأن المستجدات الإقليمية والدولية بما فيها التطورات في أفريقيا والشرق الأوسط وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد على أهمية الحوار والدبلوماسية والوساطة والنظام الدولي القائم على القواعد. وفي هذا السياق جددا التزامهما بالعمل المشترك في إطار الأمم المتحدة وغيرها من المحافل متعددة الأطراف لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين والتنمية المستدامة. وأعرب فخامة الرئيس البوتسواني عن تقديره لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه لجهود جلالته الدؤوبة في دعم الوساطة والتوصل إلى حلول سلمية للنزاعات في المنطقة. كما رحب حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم بما أتيح لجلالته من فرصة لزيارة شركة بوتسوانا لتجارة الألماس والاطلاع عن كثب على صناعة الألماس في بوتسوانا. واتفق القائدان على تشجيع مزيد من التواصل والتعاون بين المؤسسات المعنية والجهات ذات الصلة في القطاع الخاص لتحديد فرص تحقق منافع متبادلة في مجالات معالجة الخامات المعدنية ورفع قيمتها وتعزيز القيمة المضافة والتكنولوجيا والاستثمار وتنمية المهارات. كما رحب قائدا البلدين بالتوقيع على 9 وثائق ثنائية وهي اتفاقية التعاون العامة، اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة، اتفاقية الخدمات الجوية، الاتفاقية الإطارية لأمن الطاقة وتطوير الطاقة الإقليمية، مذكرة شروط ملزمة للتطوير المشترك للتنقيب عن المعادن في جمهورية بوتسوانا، مذكرة تفاهم في مجال المشاورات السياسية، مذكرة تفاهم في مجال ترويج الاستثمار، مذكرة تفاهم لتعزيز التجارة والصناعة والاستثمار وتمثيل مصالح مجتمع الأعمال بين الجانبين، مذكرة تفاهم للشراكة بين سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا في الأمن الدوائي والتعاون التنظيمي والتوريد والاستثمار الصيدلاني.
وأعرب القائدان عن تطلعهما إلى أن يسهم تنفيذ الوثائق الموقع عليها في تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لتوسيع التعاون العملي وتحقيق منافع ملموسة للبلدين، ووجه الوزارات والمؤسسات المعنية في الجانبين إلى مواصلة التنسيق الوثيق ووضع آليات لمتابعة التقدم المحرز ومعالجة التحديات والمضي في تنفيذ ما اتفق عليه في مجالات التعاون في الوقت المناسب. سادت المباحثات الثنائية أجواء من الصراحة والود عكست ما يربط البلدين من علاقات صداقة وثيقة، ووجه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم دعوة إلى فخامة الرئيس دوما جيديون بوكو للقيام بزيارة دولة إلى سلطنة عمان في موعد يتفق عليه عبر القنوات الدبلوماسية، وقد قبلت الدعوة بكل تقدير مع تأكيد العزم المشترك على الارتقاء بالعلاقات بين بوتسوانا وسلطنة عمان إلى مستوى تعاون استراتيجي يحقق المنفعة المتبادلة. ووقعت سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا على مذكرات اتفاق وتفاهم في إطار زيارة دولة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية بوتسوانا لتعزيز مجالات التعاون والشراكة بين البلدين وخدمة مصالحهما المشتركة. وتتعلق مذكرات الاتفاق والتفاهم بعدد من المجالات، وهي التعاون العام والمشاورات السياسية وإلغاء متطلبات التأشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمات الجوية وترويج الاستثمار وإنشاء شراكة بين سلطنة عمان وبوتسوانا في الأمن الدوائي والتعاون التنظيمي والإمداد الصيدلاني والاستثمار وأمن الطاقة والتنمية الإقليمية للطاقة، ومذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة عمان وبزنس بوتسوانا والتي تمثل غرفة التجارة ومنظمة أصحاب العمل والجهة الممثلة للأعمال في بوتسوانا. وقع المذكرات من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومصطفى بن محمد الهنائي الرئيس التنفيذي لشركة تي أو جرين، ومحمد بن عبد الرحمن البلوشي من مجموعة وثاق. ومن الجانب البوتسواني معالي الدكتور فينيو بوتالي وزير العلاقات الدولية، ومعالي كيوجيل أتيم لانغ وزير النقل والبنية التحتية، وسعادة الدكتورة نيوتا بيلا وكيلة وزارة الصحة، وتومي مباكاني رئيس التنفيذي لبزنس بوتسوانا. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة الدكتورة كلاوديا شيمباوم رئيسة الولايات المتحدة المكسيكية بمناسبة ذكرى استقلال بلادها، وأشاد جلالة السلطان خلالها بالعلاقات الطيبة التي تربط البلدين الصديقين، راجيا لهذا البلد الاستقرار الدائم والتطور المتنامي على كافة الأصعدة. هنا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه فخامة الرئيس خوسيه أنطونيو كاست رئيس جمهورية تشيلي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وأعرب جلالة السلطان عبر برقية التهنئة المرسلة لفخامته عن تمنياته بالتوفيق الدائم لتحقيق كل ما يطمح إليه شعب بلاده الصديق من تقدم واستقرار ونماء. أعربت سلطنة عمان على استنكارها وإدانتها الشديدة لتعرض مكة المكرمة لاستهدافات إجرامية آثمة غادرة، مؤكدة رفضها التام لأي مساس بحرمة المقدسات وسلامة ضيوف الرحمن. كما أعربت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية اليوم عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها، داعية دول المنطقة لتكثيف التعاون والتكاتف فيما بينها لمعالجة مختلف القضايا العالقة ثنائيا أو إقليميا أو متعددة الأطراف، بما يكفل حقوق الجميع في الأمن والاستقرار والحياة الآمنة الكريمة. أعربت سلطنة عمان عن تقديرها للجهود التي تبذلها أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدة استمرار تعاونها المشترك مع الوكالة والدول الأعضاء لتحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعزيز دورها المحوري في استخدام التقنية النووية من أجل السلام والتنمية المعاصرة.
جاء ذلك في كلمة سلطنة عمان أمام الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا، وألقتها المستشار فايزة بنت سيف السيابي القائمة بالأعمال المندوبية الدائمة لسلطنة عمان لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكشفت الكلمة عن سعي مركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان التابعة للمدينة الطبية الجامعية ليكون أحد المراكز المرجعية المحورية للوكالة في مجالات العلاج الإشعاعي والطب النووي، مستعرضة حفاظ المركز على اعتماد اللجنة المشتركة الدولية لاعتماد المؤسسات الصحية في سلامة المرضى خلال يونيو الماضي. وتطرقت الكلمة لإشادة فريق خبراء ضمان جودة علاج الأورام بالإشعاع التابع للوكالة بجودة عمليات المركز وأنشطته المتنامية خلال فبراير الماضي، معلنة عن قيام فريق آخر قريبا بتقييم جودة خدمات قسم العلاج الإشعاعي في المستشفى السلطاني لتطوير وتحديث خدمات مؤسسات تشخيص وعلاج السرطان. بدأت اليوم مجريات التمرين العسكري المشترك شجاع الساحل واحد الذي ينفذه الجيش السلطاني العماني ممثلا بكتيبة مسقط ووحدات من القوات البرية لجمهورية القمر المتحدة. وسيتضمن التمرين المشترك الذي يقام بمنطقة التمارين العسكرية للجيش السلطاني العماني بولاية الجبل الأخضر مجموعة من التدريبات العسكرية المختلفة وفقا لخطة التمرين والأهداف التدريبية الموضوعة. ويأتي تنفيذ التمارين العسكرية المشتركة في إطار الخطط والبرامج التدريبية السنوية التي ينفذها الجيش السلطاني العماني مع الدول الشقيقة والصديقة لإدامة مستوى الجاهزية والكفاءة العملياتية لمنتسبيه إلى جانب تبادل الخبرات العسكرية مع القوات المشاركة. أوصت فعاليات النسخة الثانية من أسبوع عمان للمناخ 2026 الذي نظمته هيئة البيئة بتوسيع الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية في تنفيذ المبادرات المناخية وتسريع الاستثمار في الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر والتقنيات منخفضة الكربون وتطوير أسواق الكربون وآلية التمويل المناخي بما يدعم المشروعات القابلة للتنفيذ. وأكدت فعاليات الأسبوع على تعزيز مشاركة الشباب والابتكار وريادة الأعمال المناخية وتحويل النماذج الأولية الناجحة إلى مشروعات قابلة للتوسع ورفع كفاءة استخدام البيانات والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في التخطيط المناخي وصنع القرار. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية النشرة، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يصل إلى جمهورية أنغولا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين. جلالة السلطان المعظم أعزه الله وفخامة رئيس جمهورية بوتسوانا يبحثان في لقاء خاص بالقصر الرئاسي بغابرون الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مجالات أوسع واستكشاف فرص جديدة للتعاون. خلال زيارة جلالة السلطان المعظم مركز الألماس في العاصمة البوتسوانية غابرون التوقيع على اتفاقيات بشأن التطوير المشترك لوثيقة الشروط الأساسية للتعاون في التنقيب التعديني. جلالة أيده الله وفخامة رئيس جمهورية بوتسوانا يؤكدان في بيان مشترك التزامهما بتعزيز التعاون بين البلدين والاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية في المجالات ذات الاهتمام المشترك. سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا توقعان على مذكرات اتفاق وتفاهم في عدد من المجالات. كان معكم في التحرير سليمان بن سهيل الكيومي وفي التنفيذ حمود بن سالم بن عرابة، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: في كل محافظة من سلطنة عمان
2: حكاية أرض تنبض بالعطاء
1: وسفر إنجاز تخطه الأيادي.
2: من المحافظات
1: برنامج يطوف بكم في مدائن التنمية لنقرأ التحولات،
2: نضع الأرقام في سياقها،
1: ونكشف ما وراء المشاريع من أثر وإنجاز في مسارات الاقتصاد والمجتمع والثقافة.
2: من المحافظات تروى التفاصيل كما هي.
1: إعداد وتقديم يعقوب بن سليمان المعمري،
2: تنسيق ومتابعة عبد الله بن مختار البلوشي،
1: وإخراج علي بن عبد الله العجمي.
2: من المحافظات.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين ومتابعين الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة لبرنامج من المحافظات. عزيزي المستمع، لم يعد الحديث عن المناخ شأنا بعيدا عن تفاصيل الحياة اليومية ولا الملف المنفصل عن مسارات التنمية والاقتصاد. التغيرات المناخية تضع المدن والقرى والقطاعات الإنتاجية أمام أسئلة جديدة تتصل بالمياه والطاقة والزراعة والنقل وحتى العمران، وتدفع الحكومات والمجتمعات إلى إعادة النظر في الطريقة التي تدار بها الموارد، وكيف تبنى بها المشاريع، وكيف تصاغ من خلالها خطط المستقبل. وفي سلطنة عمان تبدو هذه التحولات أكثر ارتباطاً بجغرافيا تتنوع فيها البيئات والموارد والتحديات، من سواحل تمتد إلى بحر عمان وبحر العرب، إلى جبال تتباين فيها درجات الحرارة والموارد المائية، ومن صحارى شاسعة إلى مدن تتوسع عمرانياً واقتصادياً. لكل محافظة لها تجربتها الخاصة في التعامل مع البيئة، ولكل منطقة احتياجاتها التي تفرض الحلول التي تتناسب وطبيعتها وإمكاناتها. ومن هنا تبرز عزيزي المستمع أهمية أن تتحول الاستدامة من مفهوم عام إلى ممارسة حاضرة في تفاصيل التنمية المحلية، أن تصبح كفاءة استخدام المياه جزء من التخطيط، وأن تجد الطاقة النظيفة طريقها إلى المشاريع، وأن تتحول حماية الموارد الطبيعية إلى قيمة اقتصادية وسياحية، وأن تفتح التحولات المناخية نفسها مجالات جديدة للاستثمار والابتكار وحتى فرص العمل. وفي هذا السياق يأتي أسبوع عمان للمناخ الذي انطلقت أعماله في مسقط ليجمع صناع القرار والخبراء والمختصين والقطاع الخاص حول قضية تتجاوز حدود المؤتمرات والفعاليات، قضية تتصل بما نفعله اليوم وما نتركه للسنوات المقبلة. في برنامج من المحافظات مستمعينا نقترب من هذا الملف من زاوية مختلفة، نترك مساحة للحديث العام عن المناخ لنبحث عن أثره في المحافظات، وكيف تتعامل المحافظات مع تحديات المياه والطاقة والحرارة والموارد الطبيعية، وأين تتشكل المشاريع التي تحمل بعدا بيئيا وتنمويا في آن واحد، وكيف يمكن للمحافظة أن تكون مساحة للتجربة والابتكار في بناء اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة. فالمناخ في النهاية لا يقاس فقط بما يحدث في الغلاف الجوي، وإنما بما تفعله المدن والمجتمعات والقطاعات المختلفة استعدادا لما يحمله المستقبل. في هذه الحلقة من المحافظات نبحث وإياكم عن العلاقة بين حماية البيئة وتعزيز الاقتصاد المحلي، وبين متطلبات الحاضر واستحقاقات المستقبل التي تتشكل وتشكل أيضا قصة أخرى ل التنمية العمانية عنوانها الاستدامة وقدرتها على صناعة مستقبل أكثر مرونة وكفاءة. باسمي واسمكم نرحب بضيفنا في الاستوديو في هذه الحلقة، المهندس خالد بن محمد البلوشي، مدير عام التغير المناخي بالندب بهيئة البيئة، لنتناول هذا الموضوع. مهندس خالد، أهلا ومرحبا بك معنا في برنامج من المحافظات.
4: أهلا وسهلا بكم، شكرا لكم على الاستضافة المميزة وإعطانا المساحة طبعا لتسليط الضوء على مسارات التعامل مع آثار التغير المناخي، سواء كان من أسلوب الحوكمي والمؤسسي إلى مدى امتداد آثارها على المحافظات في مساراتها التنموية المختلفة.
3: يا أهلا ومرحبا بكم مهندس. راح نتحدث عن محاور عدة في هذه الحلقة مستمعينا الكرام رفقة مهندس خالد، بداية من المناخ والتنمية في المحافظات إلى خصوصية كل محافظة. سنبدأ بالحوار إن شاء الله بعد هذا الفاصل.
2: من المحافظات
1: إنجاز يروى
2: وطموح لا يهدأ

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامج من المحافظات، ونرحب بالمهندس خالد بن محمد البلوشي مدير عام التغير المناخي بالندب بهيئة البيئة ضيفنا في هذه الحلقة. خلينا نبدأ معك مهندس خالد حول المناخ والتنمية في المحافظات. لما نتحدث عن العمل المناخي في سلطنة عمان، كيف تنعكس السياسات الوطنية على مستوى المحافظات؟
1: نعم، في البداية بنوضح أن أساسا إحنا مدى ارتباطنا بالعالم الآن أصبح المتغير، واحدة المتغيرات أو المخاطر اللي حددت طبعا في تقرير اللي صدر من المنتج الاقتصادي العالمي مؤخرا بداية السنة هذه، يتكلم أن أصبح تغير المناخ واحد من المخاطر الرئيسية اللي راح تعرض لها المجتمع الاقتصادي في مدى السنوات 10 سنوات القادمة، وهو يعتبر خطر رئيسي جدا. فلذلك لابد أن اتخاذ إجراءات تحتم كيفية التعامل مع الآثار. لما نتكلم الآن الآثار، طبعا حددت هي تقريبا 6 أو 7 آثار مهمة، منها ارتفاع مستوى شدة العاصير والتعرض لكميات مياه أمطار عالية جدا، مستوى فيضانات، مستوى جفاف، مستوى حرائق عالية، ارتفاع درجات الحرارة، متوسط درجات الحرارة الأرضية، هذه كلها طبعا مخاطر رئيسية. فلذلك لابد أن الآن لما تبني مدن حديثة لابد أن المدن تكون متكيفة لكل هذه الآثار، وهذا ما يسمى بمسار المرونة في في في تصميم المدن والمجتمعات. فلذلك أصبح إحنا انعكاسنا الأساسي إن لابد الوضع لما نوضع استراتيجيات وسياسات عمل لابد أن النظر لكل التفاصيل هذه ومدى تأثرها. في النهاية المتأثر هو الإنسان الذي يعيش في المجتمع، ولذلك تأتي الأولوية المحافظة على الخدمات المقدمة للمواطن وما إلى ذلك. فلذلك لما نضع احنا في المسارات الاستراتيجية على سبيل المثال من ضمنها مسار استراتيجية التكيف، ننظر إلى ما هي أهم القطاعات اللي ممكن تتأثر في هذا. كان طبعا في الاستراتيجية اللي أعلنت في عام 2019 كان يتكلم عن 5 قطاعات أساسية. نتكلم عن قطاع المياه، نتكلم عن قطاع الزراعة، نتكلم عن قطاع النقل والبنية التحتية، نتكلم عن قطاع الصحة. فكل هذه القطاع وقطاع الإسكان، فكل هذه القطاعات تتأثر حقيقة ب ب بعوامل تغير المناخ، لأن لها خدمات مرتبطة لدى الإنسان. فتتخيل يعني عندما تتم مواجهة عدة يعني حالات من الحالات اللي ذكرتها أنا اللي هي تسمى آثار تغير المناخ وانقطاع الخدمات للإنسان، أو الإنسان ما يقدر يتواكب مع هذه، هنا تكمن الخطورة.
0: صحيح.
1: فجاءت احنا تحليل مخاطرنا كيف يتم مد هذه والتعامل معها. فلذلك تم وضع اجراءات. الان الاجراءات لما يتم تمريرها على المستوى المحافظات، يبقى ان كل محافظه كيف تكون قادره على التعامل مع هذه الاجراءات مطلوب منها.
0: نعم. لكل محافظه مهندس يعني طبيعتها الجغرافيه الخاصه بها، وكذلك ايضا مصادرها او تنوعها او خلينا نقول ثروتها الاقتصاديه، هل تختلف الاولويات المناخيه هذه المره والبيئيه من محافظه الى اخرى نسبه لهذه الطبيعه الجغرافيه والاقتصاديه؟
1: نعم، هو على سبيل المثال احنا كيف ننظر على المستوى التخطيطي لما او على مستوى وضع الاستراتيجيه، وبعد ذلك تاتي التخطيط اللي هو تحويلها الى اجراءات عمل. احنا نضع على مستوى وين تتقاطع الخدمات الرئيسيه، لان على مستوى الخدمات بعد ذلك تتوزع الاجراءات اللي لابد اتخاذها. من تحليلنا السابق اللي كان لاعداد استراتيجيه 2019 الى الان، احنا نعمل على اعاده تحديث الاستراتيجيه بوضع سيناريوهات جديده مع تغيرات درجه الحراره وغيرها من البيانات اللي نستقيها من المنظمات العالمية. الواضح أن هناك بتكون أولويات معينة تختلف لكل محافظة عن الثانية. فالمحافظات اليوم سابقا كانت تكون أن التركيز على المحافظات الساحلية بحكم قربها من المياه البحار المفتوحة مثل البحر العرب والمحيط الهندي، لكن الآن تغيرت الأمور فأصبحت هناك أمطار أخرى تتشكل في من حين إلى أخرى، وتكون أمطار شديدة الغزارة. فلذلك لابد أن مستوى البنية التحتية على مستوى الشوارع، توفر السدود وغيرها طبعا من تشكيلة المخططات السكانية تكون موجودة. فجاء صراحة حقيقة مشكورين الإخوان في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في استراتيجياتهم المعنية لكل محافظة،
0: تخطيط المدن.
1: نعم بالضبط، تم وضع أولويات ووضع برامج تعنى بالتغير المناخي وكيفية مواكبة هذه الآثار الموجودة. فحقيقة هم شركائنا في هذا المسار في وضع البرامج، وإحنا نراجع معهم ما بين فترة والثانية أن إيش هي الإجراءات الضرورية. يعني تم تقسيمها على إجراءات قصيرة المدى، إجراءات طويلة المدى، إجراءات ذو حاجة الآن يتم تطبيقها، إجراءات أحيانا سياسات وإجراءات أحيانا لا تنفيذ وتكون على أرض الواقع،
0: أو حتى استراتيجيات مستقبلية
1: بالضبط، أو استراتيجية مستقبلية على حسب التواكب اللي موجود فيها. فكل هذه تختلف الآن. يعني مثل ما تفضلت، احنا طبعا عندنا الآن نقاش معهم ان نراجع الاستراتيجيات الموجودة للمسقط الكبرى وما إلى ذلك. لكن حقيقة لما اطلعنا على مخطط مدينة سلطان هيثم، يعتبر حقيقة من أفضل المخططات النموذجية، على إن ما كان على مستوى العالم للمدن الكبيرة، خلينا نتكلم على مستوى المنطقة والإقليم، تعتبر مدينة نموذجية عالية جدا في التخطيط ومواكبة آثار تغير المناخ اللي ممكن تصير خلال السنوات القادمة.
0: نعم، هل تختلف أيضا يعني التحديات الموجودة والتي ترصدها هيئة البيئة في المحافظات اليوم من محافظة إلى محافظة أخرى؟
1: نعم، هو طبعا في عمليات اللي احنا نسميها التنمية العمرانية، خلينا نربطها بمسار التنمية العمرانية. على سبيل المثال، انت لما الان تضع منطقة ميناء صناعي او انك تشكل ميناء صيد بحري في منطقة معينة، هذه كلها مرتبطة بتقديم الخدمات. لكنك الان لما تجي انت او مثلا يتم التعرض لحالة مدارية معينة اللي هي من آثار التغير المناخي، لابد ان تكون هذه المناطق مهيئة تهيئة كاملة ان تتعامل مع الآثار هذه، بحيث انها وقت الحدوث شدة الحالة إلى مرورها، مع مرور الآثار المرتبطة فيها، تكون متكيفة على التعامل مع هذه الآثار، بحيث أن تكون الخدمات ما تنقطع أو ما تتأثر فيها. فهذه من الأساسيات اللي إحنا دائما نركز فيها الآن. تركز أن تشوف على سبيل المثال لما تعمل ميناء صيد البحري يكون في كاسر أمواج، كاسر الأمواج ما يأثر على المصائد، المصائد كيف ممكن تستمر وما إلى ذلك. إذا صار ارتفاع في درجة حرارة مياه سطح البحر، كيف تكون حركة الثروة السمكية الموجودة في المنطقة المحيطة فيها وما إلى ذلك، لأن هذه كلها تتأثر. وأضف أن لو صار انك واجهت ارتفاع في مياه البحر او مد في مياه البحر، كيف يتم التعامل مع الحاله؟ هل ممكن يصير في تجريف على، يعني يكون في تآكل الشواطئ، تآكل السواحل ام لا؟ هذه كلها عوامل احنا ندرسها في اثار التكيف من التغير المناخي. بناء عليه نضع هل في اجراءات استباقيه اخرى ممكن نعملها، ام ان تقديم مثلا استشارات أخرى لصناع القرار أن كيف تغيير المسارات اللي تكون موجودة.
0: نعم، طيب مهندس خالد، أنتوا كيف تضمنوا في هيئة البيئة أن التوجهات المناخية هذه التي تتأثر في بها دول العالم بشكل أجمع، كيف تضمنوا أنها تتحول إلى مشاريع وممارسات ملموسة على المستوى المحلي من خلال تعاونكم مثلا مع مثل ما تفضلت وزارة الأسكان والتخطيط العمراني، وحتى أيضا بعض الجهات المعنية؟ نعم، بكل مشروع.
1: نعم، هو حقيقة احنا نتكلم ان لربما لم تكن غالبية الحكومة فهي جزء كبير منها متقاطع مع العمل المناخي. احنا نتكلم عن مؤسسات كثيرة تعمل في هذا المسار،
0: الكل يتأثر بالمناخ.
1: نعم، وحقيقة يعني هناك، يعني احنا ذكرنا الاخوان في وزارة الاسكان هم كمثال، لكن
0: نعم للتخطيط العمراني.
1: نعم، لكن مثلا الاخوان كذلك في وزارة النقل والاتصالات قناة معلومات في مسار الطرق، يعتبر يعني تم بناء الطرق الحديثة على المعايير الموجودة في التعامل مع آثار التغير المناخي. لو صار مستوى شدة أمطار عالية جدا، وهذه الأمطار سببت في وديان ذو فيضانات عالية، كيف أن الشوارع الحالية ما تتأثر بهذا بانقطاع الحركة؟ ولا ربما كان إعصار شاهين هو أحد الحالات اللي بيّنت مستوى المقاومة العالية لطريق الباطنة السريع وكفاءته العالية في التحمل لهذا كله. هذا الآن مسارات موجودة، بالإضافة إلى أن مثلا اليوم احنا نتكلم عن مسار جديد تم الالتفات له من قبل المنظمات العالمية، اللي هو التأثر بالصحة أثناء مرور حالات تغير مناخي مختلفة. إيش هي تكون الحالات المرتبطة فيها؟ إيش اللي تكون ما بعد الحالة أو تغير المناخ اللي موجود؟ أضف اليوم في بعض، أنتوا طلعتوا أكيد طبعا، بعض المدن اليوم ما قدرت تصمد لارتفاع درجات حرارة 33
0: صحيح.
1: درجة سيليزية في
0: الدول
1: في في
0: الأوروبية.
1: الدول الأوروبية، لأن المدن هذه لم تصمم حقيقة. حللناها، جلسنا معهم واتضح أنها لم تصمم بكيفية تحمل درجات الحرارة هذه، سواء كان في الشوارع، في
0: بنية
1: المنازل، البنية
0: تحتية.
1: التحتية نفسها، في التعامل معها. لكن احنا طبعا في السلطنة هذه الإجراءات كلها طبعا تخضع لدراسات نموذجية وما إلى ذلك. وهيئة البيئة وغيرها طبعا من الشركاء عندهم استشاريين كثيرين، استشاريين او بيوت خبرة، وكذلك عندنا في السلطنة بيت خبرة عالمي، يعني نعتبره ذو ثقل عالمي، اللي هو جامعة سلطان قابوس،
0: صحيح.
1: مثل مركز دراسات الأبحاث البيئية. نخضع ل يعني مراجعة دورية للنماذج المرتبطة بتأثر سلطنة عمان بآثار التغير المناخي، ومن ضمنها درجة الحرارة وارتفاع موجة الأمطار. حقيقة إذا اطلعت أنت في الفترة الأخيرة، تم إعطاء أكثر من شهادة أعتقد لمحافظة ظفار، باعتبارها طبعا صنفت كأفضل مدينة في المرونة المناخية، في المرونة طبعا، للتعامل مع الآثار المرتبطة بالكوارث الطبيعية. وحقيقة تعتبر مدينة أو محافظة ظفار بمختلف ولايات بعد تنفيذ عدد معين من مشاريع السدود فيها.

0: زيادة التنوع أحيانا. كيف تنظر الهيئة إلى كيف تنظر الهيئة إلى هذه الخصوصية لما توضعوا أنتم البرامج البيئية المناخية المناسبة لطبيعة كل محافظة؟
1: نعم، احنا طبعا في التفصيل احنا ما دخلنا في جانب كما يقولوا التفصيل الدقيق لكل محافظة. كل محافظة تترك لها آلية ان كيف تنفذ برامجها ذو الأولوية الموجودة عندها، لكن احنا نتقاطع على مستوى الخدمات.
0: نعم،
1: نركز على مستوى الخدمات. اليوم المواطن لن يتحمل ان تكون في انقطاع في الكهرباء
0: صحيح
1: لوقت طويل، انقطاع في المياه، الخدمات الأساسية نسميها، في انقطاع خدمات الطرق إذا تعرضت هنا، بالإضافة إلى أن غيرها من التفاصيل اللي هو يحتاجها في حياته اليومية. وتأتي موضوع حماية القرى والولايات وما إلى ذلك عبر المجاري أو أساليب الحماية اللي يتم اتخاذها. فلذلك احنا نتعامل على المستوى الاستراتيجي، لذلك نتعامل مع مثلا عندنا الكثير من تقاطع مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، تحديدا في قطاع موارد المياه
0: أو السدود.
1: نعم والسدود، نتكلم عن كيفية بناء السدود في المسارات
0: الأودية.
1: الأودية طبعا اللي تكون، هم طبعا ما شاء الله عندهم يعني إجراءات استباقية كثيرة، قائمة طويلة أو أولويات معينة في السدود. فإحنا نتقاطع معهم أن نحدد إيش الآثار المرتبطة في كل مسار موجود، وكيف تكون برامج الحماية، يعني إيش الأولويات في الحماية تكون موجودة عندهم. وبعد ذلك إحنا هذا كله طبعا يكون في مسار معين، أنه هل اللي احنا نسميه ما بعد السد او ما بعد بطون الاوديه او ما الى ذلك، هل هي في مسارات الحمايه نفسها ام لا، او غيرها طبعا من التخطيطات المرتبطه فيها. طبعا مشكورين الاخوان في وزاره الاسكان والتخطيط العمراني مره اخرى، عندهم مراجعه شامله ان المواقع السكنيه والاراضي السكنيه الواقعه في مسارات الاوديه وبطون الاوديه وما الى ذلك، يتم عندهم مراجعه حقيقه كبيره في زحزحة أو إعادة توزيع أو ما إلى ذلك للحفاظ على المستقبل، أن تفادي أي كوارث مستقبلية قد تحصل لهذه المسارات كلها.
0: نعم،
1: موجودة.
0: بعض المحافظات يعني قد تواجه تحديات أكثر.
1: نعم.
0: تكون فيها شدة التحديات أكبر. إيش هي المحافظات مهندس خالد اللي تواجه تحديات أكثر ارتباطا بارتفاع مثلا درجات الحرارة، أو حتى إذا كان هناك موجود شح المياه أو التصحر؟
1: نعم، هو حقيقة احنا ما تطرقنا في المراجعة الحالية للتفصيليا لكل محافظة على حدة في الوقت الحالي، وهذا لاحظناها احدى النقاط اللي كانت ما موجودة في استراتيجية سابقة، في استراتيجية 2019، اللي هي التمركز من يحتاج ذو أولوية معينة. لكن احنا عندنا ان شاء الله بيكون الآن في مسار تحديث الاستراتيجية، وعندنا خطة في إن شاء الله النصف الأول عام 2027 بيكون في تحليل جميع القطاعات المرتبطة في الحكومة كلها اللي ذو أولوية عالية جدا، وإيش هي الإجراءات الناقصة. فجاء موضوع بسبب الحوكمة الجديدة للمحافظات الموجودة والأولوية فيهم، راح يكون إن شاء الله من ضمن عملية التحليل اللي موجود، وراح نتطرق لكل المعايير اللي تفضلتها، من ضمنها معايير ارتفاع درجات الحرارة، إذا كان في مسارات برامج التصحر، وإذا كان في برامج اللي هي شح المياه. احنا حقيقة عندنا بعض البرامج لكن لم تمركز على أساس أنه تصنيف المحافظات، لكن ذو الأولويات الوطنية. في بعض المناطق عندنا في السلطنة طبعا خضعت لبرامج التصحر، من ضمنها عدم المحافظة أن التربة ما يتم نزوحها كثير، يتم كذلك زيادة الاستزراع فيها، توفير الموارد المالية فيها، عفوا الموارد المائية فيها. هذه كانت برامج موجودة. عندنا مشروع كبير الآن احنا نشتغل فيه متقاطع، وهو يخدم مسار التكيف ويخدم حقيقة يمكن 6-7 قطاعات بس في مشروع استراتيجي واحد. هو طبعا مشروع تبنته وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، حاليا يتم التنسيق مع نما للمياه للنظر في إمكانية نقل المياه المجددة أو المياه هنسميها اللي تم إعادة المياه المجددة في المحطات الموجودة في محطات النمى المختلفة. فبيتم نقل المياه على طول خط الباطنة، في مشروع استراتيجي طبعا يتم نقل المياه على طول خط الباطنة للوصول إلى ولاية شناص. الآن النظر أن هل هذا المشروع ذو كفاءة عالية؟

0: بيخدم قطاعات كثيرة، من ضمنها مثل ما تفضلت لربما حاليا بيساعد قطاع الزراعة بحكم وجود مدينة صحم الزراعية، كذلك أنه ممكن المزارعين اللي مسبقا موجودين على خط النقل هذا يكون موجودين، يتم الاستفادة من هذه المياه. بالإضافة لربما تطلع أفكار أخرى ما حاليا ما واضحة، لكن هي بمعنى أن يتم التركيز على المشاريع الاستراتيجية. إحنا الآن نعمل أن تعطير هذا المشروع وإيجاد تمويل مناخي مميز له، بحيث أن المشروع يكون ذو استدامة عالية في هذا المسار. فلو نجح إن شاء الله بيعمل نقلة كبيرة في هذا المسار. وجالسين نبحث الآن هل ممكن استخدام مشاريع أخرى مماثلة له على مدن محافظات أخرى يتم التعطير لها والاستفادة منها أم لا، لأن هذه كلها إذا نجح نموذج في مكان ما لربما يساعد استخدام النموذج في مكان آخر في محافظة سلطنة عمان. السبب هو تشابه أحيانا التضاريس، تشابه الفوائد والخصائص ما بين المحافظات نفسها.
1: نعم، أو حتى الطبيعة البيئية بالضبط. أو حتى الطبيعة المناخية. نعم. طيب، في الهيئة يعني من صميم عملها أيضا حماية المحميات الطبيعية. نعم. وكذلك أيضا البيئات الساحلية. نعم. بتنوعها تنوعها الفطري خلينا نقول. نعم. كيف تعمل هي على حماية البيئة الساحلية والمحميات الطبيعية من التأثيرات المناخية؟
0: نعم، حاليا طبعا احدى طبعا المهددات على مستوى العالم كان اللي هو انقراض عدد معين من الموائل الموجودة. وطبعا احنا لن نتكلم نقول هيئة البيئة، لكن كحكومة سلطنة عمان من الدول السباقة حقيقة في المنطقة، ويمكن تكون على مستوى العالم، اللي أولت الاهتمام بالمحافظة على الموائل وكذلك إنشاء المحميات. وهذا طبعا كان من اهتمامات المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد من عام 1970 وامتدادا للسنوات هذه، أن في هذاك الوقت تم إعطاء أهمية كبيرة للمحافظة على الموائل والأنواع المهددة بالانقراض. وطبعا اليوم التغير الكبير، قلة الأمطار في مناطق معينة يسبب في قلة توفر العشب وقلة توفر الموارد المائية، وأحيانا طبعا زيادتها زيادة شدة الأمطار يأثر على توفر أنواع معينة. صحيح. من هناك تبدأ أنها تهرب إلى مواقع أخرى. فعملت صراحة مسبقا طبعا توجيهات من الحكومة الرشيدة أن تهيئة عدد كبير من المحميات وذات أهمية عالية للمحافظة على هذه الأنواع. وحقيقة إلى اليوم في برامج كثيرة يتم تعطيرها سنويا لتهيئة المحميات، إيجاد تجارب عالمية يتم ضخها هناك، بالإضافة إلى أن كيف يتم المحافظة على أكثر هذه الأنواع. نأتي الموضوع الشق الساحلي. طبعا أحد المهددات الموجودة في بعض المناطق اللي تأكل الشواطئ واللي يسبب تداخل أحيانا مياه البحر مع المناطق الساحلية الموجودة، إن لما يكون فيها تجمعات سكانية أو أحيانا تجمعات زراعية. حاليا احنا طبعا عندنا اكثر من برنامج، لكن اهم هذه البرامج هو المحافظه على ان ما يكون في زياده كثيره في تاكل الشواطئ. وهذا يخضع عن طريق في اكثر من دراسه استشاريه الان هل ممكن يعمل اجراءات اخرى طبعا تسبق عمليه تاكل الشواطئ، ام يتم زياده الان المحافظه على الشواطئ اللي ما يصير فيها تاكل زياده، بالاضافه الى ان النظر هل في اجراءات اخرى اثرت اساسا على عدم طبعا محافظة الشاطئ على طاقته وعلى مستوى التربة اللي فيه. ففي هناك دراسات تقييمية حقيقة على مستوى على طوال السنة من فريق مختص أن يتم البحث في هذه الآثار. وحاليا طبعا في دراسة مع استشاري عالمي ينظر في مدى ما هي الإجراءات المناسبة اللي ممكن تطبيقها، وكذلك دراسة مدى قدرة الكلف اللي تكون موجودة فيها.
1: نعم، هذا يدخل أعتقد في المهندس خالد في المخاطر المناخية، كيف تأثر على التخطيط للمشاريع التنموية في المحافظات.
0: نعم، مثل ما تفضلت الآن ما إحنا نظرنا خطوة تحليلية في آخر 3 سنوات عدنا أن أثار التغير المناخي لربما تعمل على زيادة في البنية التحتية، المبالغ المطلوبة في البنية التحتية تكون مبالغ كلفة عالية جدا. فلذلك أن النظر في البرامج ذات الأولوية والنظر في المسارات الموجودة عالية جدا هي المهمة حاليا، لأن الآن الكلف بدأت تتنوع وأصبحت مرتفعة، لأن تحتاج أن توفر بيئة مرنة جدا عاليا، وبيئة تكون قادرة على التعامل مع الآثار سواء كان المتوقع أو الغير متوقع. فلذلك تأتي اليوم مستوى البنية التحتية المرتبطة بخطوط النقل، الطرق البرية، المسارات الموجودة في المطارات، على أساس أن لو صارت في أي نوع مناخية كيف تكون هذه المطارات مفتوحة وما تكون مغلقة، لأن أي حركة ونقل أو إيقاف الحركة الجوية يؤثر في المنطقة، بالإضافة إلى حركة السفن والملاحة البحرية، هذه كلها ننظر لها. وتأتي على أساس أن التوسع العمراني مثل ما قلت، أن تقاطع الجهات في آليات في ترتيب الأولويات في المحافظات والمدن المستدامة، يكون أن كيف أنا أقدر أجمع الخدمات في مكان واحد والخدمات هذه تكون مستمرة، حتى لو أنا تعرضت لأنواع مناخية معينة أو آثار مناخية تكون قليلة جدا، يعني على حسب تفاوتها.
1: نعم. سننتقل أيضا إلى محور مهم جدا، هو متعلق بالاقتصاد الأخضر، وأيضا كيف يتقاطع هذا الأمر مع المحافظات من جانب الفرص الاستثمارية اللي موجودة في كل محافظة كميزة نسبية لكل محافظة، وأيضا كيف تلعب التحولات المناخية أمام المحافظات كدور مهم جدا في تهيئة هذه الفرص الاستثمارية من خلال الاقتصاد الأخضر، لكن بعد هذا الفاصل.
2: من المحافظات
3: إنجاز يروى
2: وطموح لا يهدأ.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا ومتابعينا الكرام في برنامج من المحافظات، وحديث عن أسبوع عمان للمناخ وكيف أيضا يؤثر المناخ في تفاصيل حياتنا اليومية، وكذلك أيضا في التغيرات المناخية التي تلعب دور في صناعة التخطيط العمراني للمدن والقرى والقطاعات الإنتاجية الأخرى. نرحب بضيفنا في هذه الحلقة المهندس خالد بن محمد البلوشي، مدير عام التغير المناخي بالندب بهيئة البيئة. مهندس خالد، يسعد أوقاتك بكل خير مرة أخرى، وحياك الله معنا.
0: حياكم حياكم مجددا، وشكرا على الحوار الشيق.
1: بارك الله فيكم. ما زلنا في هذا الحوار، هذه المرة ننتقل إلى الاقتصاد الأخضر. لما نتحدث عن المناخ مهندس خالد، لابد أن يكون هناك ارتباط بالاستثمار والاقتصاد الأخضر، لأن هناك بعض الفرص التي يمكن أن تفتحها التحولات المناخية أمام المحافظات.
0: نعم، اليوم إحنا لما نتكلم مع الإجراءات اللي ذكرناها سلفا في المحاور السابقة، نتكلم عن إجراءات في تطوير البنية التحتية، إجراءات في توفير الخدمات والانقطاع، هذه أساسا كلها أدوات يبحث عنها المستثمرين، تخلق فرص كثيرة. طبعا لما أنت تطور وتوفر الخدمات تحتمي توفر مرونة، الحكومة مستجيبة، الحكومة عندها خطط واضحة في التعامل. بالعكس، المستثمر الخارجي العالمي أو حتى المحلي المتنوع الموجود أو المتعدد يبحث عن هذه البنى التحتية، عن هذه المواقع والأماكن، فتعزز المرور وتعزز لهم كذلك الحضور فيها. أذكر على ذلك أحد البرامج اللي اشتغل عليها كذلك الحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد، موضوع التجمعات الخضراء اسمه Green Clusters الموجود، فهذه تبحث أن تكون مجمعات توطن صناعات، توطن خدمات، توطن برامج معينة المستثمر يبحث عنها، توفر جميع الحلول فيها، وتعمل على الترابط مع القطاعات الثانية اللي موجودة مسبقا. فهذه إحدى الأشياء البرامج الموجودة. فأعتقد الأخوان إن شاء الله جالسين في وزارة الاقتصاد، إحنا نعمل معهم أن يطوروا في الفرص الموجودة في المحافظات، ولكل محافظة ميزتها الأخرى المختلفة تماما عن عن عن عن, عن الأخرى طبعا الموجودة. المحافظات متقاطعة حدوديا، لها مسار معين، لها مسار بحري طبعا، الموانئ، فرص التصدير وما إلى ذلك وغيرها لها ميزة طبعا أخرى. وحقيقة اللافت في الموضوع أن جميع القطاعات في الحكومة لما تعمل على تأطير الفرص فيها، وكذلك يعني مشكورين الأخوان في وزارة التجارة وصناعة ترويج الاستثمار في ترويج الفرص هذه وتحديد الفرص وعرضها للمستثمرين الخارجيين عن طريق استثمار في عمان، هذول كلهم حقيقة لا يغفلوا ما هو التوجه العالمي. يعني كل واضح أن إيش التوجه العالمي، هو مباشرة يعطي أولوية بحيث أن المستثمر العالمي أو الجهات العالمية اللي تنظر للسلطنة تضع هذه، ترى أن هذه الأولويات كلها موجودة.
1: نعم، هذا فيما يتعلق بالتغير المناخي والاقتصاد الأخضر. نأتي الآن إلى أسبوع عمان للمناخ. أسبوع عمان للمناخ من المعروف أن هناك فيه تجمع كبير للخبرات والمؤسسات من قطاعات مختلفة، ليس فقط من سلطنة عمان وإنما حتى أيضا بعض التجارب الدولية التي تعرض في هذا الأسبوع متعلقة بالمناخ في سلطنة عمان، ويقام هذا الأسبوع بشكل سنوي. إيش اللي تريد الهيئة أن يصل مهندس خالد من رسائل من خلال أسبوع عمان للمناخ إلى المحافظات تحديدا؟
0: نعم طبعا، الأسبوع هو يعتبر منصة محلية وأقليمية، ولربما إن شاء الله نوصل أن تكون منصة عالمية لتبادل الخبرات والأفكار والتجارب، وكذلك عرض ما وصلت له سلطنة عمان من مسارات متقدمة في وضع الأجندة. حقيقة في إشادة عالمية أن هذا الأسبوع هو يضع سلطنة عمان واضحة مع معالم كيفية التعامل مع أثار التغير المناخي، الأولويات الموجودة من المستوى العالي جدا إلى المستوى التنفيذي والمستوى التخطيطي والاستراتيجي وما إلى ذلك. التقاطع مع المحافظات حقيقة اللي زائر لمعرض أسبوع عمان المناخ راح يلاحظ وجود طبعا بلدية ظفار، وجود بلدية مسقط اللي هم يمثلوا طبعا المحافظات الموجودة فيها الذراع التنفيذي على الواقع. ففي كل طبعا ركن من هذه الأركان يعرض تجاربهم وتعاملهم. بلدية ظفار ما شاء الله عارضين كثير من تجاربهم في كيفية التعامل مع آثار التغير المناخي والبرامج البيئية المختلفة، وكذلك الحال مع بلدية مسقط ومع مختلف مشاريعهم اللي يتم تنفيذها في الحماية المخاطر الفيضانات المختلفة. ونتمنى إن شاء الله في النسخ القادمة أن المساحة تزيد، وكذلك إن شاء الله يكون لهم حضور أكبر في الورش والبرامج وعرض تجاربهم على جميع الحضور المشاركين إن شاء الله.
1: نتمنى ذلك، ونتمنى لكم أيضا في هيئة البيئة كل التوفيق إن شاء الله في كل مشاريعكم الاستراتيجية فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية، وحتى أيضا في المشاريع أو خلنا نقول الخطط الاستراتيجية للمحافظات بشكل عام والمرتبطة أيضا بالمناخ أو بأي عمل متعلق بأعمال هيئة البيئة. شكرا لكم مهندس خالد.
0: شكرا لكم على الاستضافة، ونتمنى إن شاء الله لهذا الوطن المزيد من التقدم والنجاح.
1: اللهم آمين. شكرا لضيف هذه الحلقة المهندس خالد بن محمد البلوشي مدير عام التغير المناخي بهيئة البيئة. وبهذا نصل مستمعينا الكرام إلى ختام حديثنا عن المناخ والتنمية في المحافظات وأسبوع عمان للمناخ، ملف يتسع اليوم من حماية البيئة إلى صناعة فرصة جديدة للتنمية والاستثمار في المحافظات. شكرا لضيفنا الكريم، وشكرا لكم أيضا مستمعين الكرام على المتابعة. نلتقي في حلقة قادمة من برنامج من المحافظات. كنت معكم في تقديم هذه الحلقة خالد بن عبد الله البداعي، إلى اللقاء.
2: من المحافظات،
3: حيث يستبان الأثر من صنع الأيادي
2: ويقاس الإنجاز بما يخلفه من بقاء. من المحافظات، إعداد وتقديم يعقوب بن سليمان المعمري،
3: تنسيق ومتابعة عبد الله بن مختار البلوشي،
2: إخراج علي بن عبد الله العشمي. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: على امتداد أفق صباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم وقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح.
2: الحارة.

الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي، بطولة كوكبة من نجوم سلطنة عمان. الألحان والتوزيع الموسيقي للدكتور رائد الفارسي.

0: جابر جابر
1: يا ولد حلال جاي جاي
2: جاي يا عزان، ترى انا انتظرك والحلال من ساعه.
3: ما شاء الله ما شاء الله، هي هذه مزرعه اخوك بو تكلمنا عنها؟
2: هذه المزرعه شوفت عينك، مو رايك؟
3: ما شاء الله، صراحه مزرعه جميله ونظيفه ومرتبه.
2: انا من زمان يا ولد الحلال ترى انا اتحايلك دقي مع المزرعه، بس الله يهديك دومك انت تتعذر.
3: يلا المهم اني جيت.
2: حياك الله وبياك الجار، شرفتنا وشرفت المكان. تفضل بنشوف المكان وهنتمشى في المزرعة.
3: يلا، حقيقة مكان طيب،
2: لأن أخوي ما شاء الله عليها يا عزان، واقف عليها ودوم اللي يرتبها.
3: ما شيء ما يجيب تعب، الله يهني مزرعته.
2: اللهم آمين. عزان تشوف ذاك العريش، هو العريش المرتب اللي هناك؟
3: هي نعم أشوفه.
2: هذا يكون المجلس، مكان مرتب وفي تكييف. انت مو رايك نروح نريح شويه هناك ونتقهوى وبعدين نتمشى وناخذ لنا لفه سريعه في المزرعه؟
3: يلا اللي تشوفه.
2: عزان مو تشوف هناك
3: كاني اشوف كائن حي تحت الانبه.
2: الله يهديك، بس هذا ولدي.
3: انزين ترى ولدك كائن حي، ما شافني بعيد الشر وانا انزل من السياره.
2: الله يرضى عليك، اكيد شايفنك.
3: ويوم اكنه اكيد شايفني، ليش ما يجي يسلم علي؟ ولا ما مال عينه؟
2: الله يهديك الله يهديك، بس يا عزان انت صبرت وبناديه. حمودي تعال حبيبي، تعال سلم على عمك. الظاهر شاغلنا التلفون يا اخي، تعرفهم تا اولاد اليوم 24 ساعه اللي مع التلفون.
3: اي والله اشوف حمودي، استوى التلفون اهم عن الضيوف.
4: هلا عمي.
3: نعم هلا عمي، قول السلام عليكم. ما هلا عمي؟
4: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام والرحمه. بعدين يوم تخابر بو اكبر منك خابره بيديك بثنتيهن، تسمع ولا ما تسمع؟
2: ود الحلال نعم نكلمهم، بس يا اخي ماشي اهتمام.
4: عمي كيف حالك؟
3: توعاد عمي كيف حالك، يعني استوى الكبير يطلب من الصغير يجي يسلم عليه، واستوى الضيف يطلب من راعي المكان يجي يستقبله ويرحب فيه. مال هالدنيا معكم بالمقلوب يا ولدي.
2: لا خزان، يلا خلينا بندخل المجلس وبنتقهوى وبعدين بنروح ناخذ لفة في المزرعة.
3: أنا رأيي أخرها القهوة، ما وقتها تو، بنجلس في المجلس من ربع ساعة وبعدين بنضرب لفة في المزرعة ونرجع نتقهوى خلاف.
2: خلاص يا عزان اللي تشوفه.
3: صبر صبر صبر صبر.
2: خير وابوي مالك عزان؟ تراك خوفتني موته هناك.
3: تو من متى الولد يدخل المجلس قبل أبوه وقبل الضيوف؟ سمح لي جابر ولا تزعل مني، تراني يوم أشوف من الأولاد يسووا أمور ما تعجبني ما يهجاني ما أتكلم.
2: يا عزان اعتبر ولدك مازن، وأنا أقول لك هزبه يوم تشوف منه أي غلط.
3: تعجبني أنت حمودي، اسمعني، عيب ومنقود عند العرب إنه يدخل الصغير المجلس قبل الكبير، سامعني ولا لا؟
4: إن شاء الله عمي.
2: ود الحلال نكلمهم، بس نعم ماشي اهتمام.
3: لا باين. أقول جابر، ولدك هذا شكله محتاج يعجن من أول وجديد.
2: والله هذا الولد هو قدامك، والولد ولدك، إذا نقدت في أي شيء نازعه وضربه يوم تروم.
3: الله يرحم زمان الأولين.

0: بنتي تعرفيها من هذه ومن اسمها؟
1: عمتي حسينة صح؟
2: ما شاء الله تعرفني وحليلها البنية، هي أنا عمتش حسينة.
0: أم عزان بعد إذنش أسير أجيب القهوة دقيقة وقاية تنش.
2: دوكم حالة، الأم رايحة تجيب القهوة والبنت جالسة تلعب بتلفونها. الله يرحم أيامنا. نعم أقول بنتي أبوي تو علامة هذه معطينا ذنين صمة. وي بنتي أكلمش؟
1: أسمعش عمتي تفضلي.
2: سمعيني؟ كيف تسمعيني وانتي لاهية عني؟ يوم أكلمش شوف علي، عيب حرمة كبيرة تكلمش وانتي تلعبي في التلفون، عيب.
1: أسفة عمتي كنت مشغولة بالتليفون.
2: خلي التلفون عنش تو، أنا أكلمش الحين، عيب حرمة كبيرة قاسة عندش وانتي منشغلة عنه بالتلفون الله يهديش. بس
1: أسفة عمتي خلاص بخلي التلفون.
2: نزين أبوي نزين، تقملي بندي ذي المروحة جاني صداع منها. نعم ديك الساعة تفرفر ممكن يعني، ولا تعب عليش؟ كانت شوفي تعب عليش وحدي بقوم بندها.
1: لا ما شي تعب عمتي.
2: دوكم بعدها جلسة دند قومي. زين هيا قومي بنديها مو تحرصي بعدتي.
1: أوكي
2: نوبي أوكي فأوكي. قولي إن شاء الله عمتي ما أوكي.
1: أوكي إن شاء الله عمتي.
2: بعدها ردتها بعدش على أوكي؟
1: أسفة عمتي مشكلة خلاص متعودة.
2: بنتي حبيبتي أوكي ما حالنا، إحنا حال غيرنا حال ديلاكة. زين يوم حد يطرشش قولي لا إن شاء الله.
1: أوكي
2: وغمي بنت البنت.
0: خير أم عزان مو مضيق بش؟
2: يلا يلا. نعم أحس إنه قبضة في فؤادي. قالوها اللي قبلنا. نعم قالوها الغم يمرض ما يقتل، ولو الغم يقتل كان إحنا متنا وارتحنا ولا شفنا هذه البذرة.
3: سوى عزان أشوفك ما تقهويت.
4: لا والله تقهويت أحسن تقابر.
3: بس البرتقال يا أخي ما كليت منه.
4: إيه والله البرتقال عادة أنا ما أريد منه اسمح لي.
3: أخبرك إنزين أغسل إليك.
4: وابوي وابوي تو أنت مالك ما تمسك الماي عن أبوك.
5: إن شاء الله إن شاء الله عمي إن شاء الله.
3: والدي قوم غنم.
4: أها زين بعدك خليه يغنم، ما قاصر غير تقوم تغنم عنه.
3: صب صب صب. لا يا ولدي الضيف أول الضيف أول.
4: يلا يلا يلا إيش هذا من بذرة؟
5: تفضل عمي.
4: استغفر الله العظيم.
3: عزان عزان الولد يناولك الفنجان، مالك ما تتقهوى؟
4: مالني ما أتقهوى جابر بالله عليك، ما تشوف ولدك يناولني الفنجان بيدو اليسار؟ هذه بعدها ما استوت.
3: إيه والله حمودي حمودي الله يهديك، بس الدلة يمسكوها يا ولدي باليسار والفناجين باليمين. وحليله ترى ما متعود يغنم.
4: وحليله هو وحليله، الولد عاد مطاولنك وتقول له وحليله. جابر اسمح لي، ترى الضياع مرات ما يجي من الأولاد يجي من الآباء.
3: أفع عليك بس يا عزان أفع عليك، لكن يا أخي إيش أقول لك، تعرف أنت هذا الجيل.
4: إذا بغيت الحق العيب ما في الجيل، العيب في اللي رب الجيل.
3: لا والله صدقت يا عزان، إيش أقول لك يا أخي، ترى نوبة إحنا بصراحة مقصرين في هذا الجانب.
4: جابر أشوفه أنه الولد محتاج إعادة تدوير، تروم تعطاني ولدك أسبوع أنا أسنعه حالك.
3: قال يسنعه قال، ترى الولد ما قال بني يا عزان، بس يا أخي أنا ما أريد أقسى عليه.
4: ومن قال لك أنه التربية تقوم على القسوة؟ أبوي التربية تقوم على التوجيه، بس من اللي يوجه الولد اليوم؟
3: والله إيش أقول لك؟
4: ما باغ أنك تقول لي شيء، بعدين تعال أشوفك أنت تنهمو حمودي. تو هذا الولد أنا ما عرفت من اسمه، اسمه محمد ولا اسمه أحمد ولا محمود ولا حميد ولا حمد، من اسمه بالضبط؟
3: والله ضحكتني يا عزان، اسمه محمود. بس انت تعرف يا اخي احنا من يوم صغير هذا الولد ننهمه حمودي وخلاص، ترى تعودنا على حمودي.
4: انزين تبغى تسمع الكلام مني ولا ما تبغى؟
3: لا والله ابغى اسمع منك سوى تكلم.
4: الولد كبير ما شاء الله عليه، ما يليق عليه تنهمله انت حمودي، تنهمه نادي محمود احسن له.
3: ولا يهمك أنا عن نفسي من اليوم بنادي محمود.
4: إيه تو تعجبني.

0: اشوفه ما حد طلع، بتلقى ما حد هني، ولا الجرس خربان. اي ها اي حد هني، هود هود
1: جاي جاي.
2: ها السلام عليكم ابي جمعه.
0: عليكم السلام يا ولدي، ايش حالك وايش حال ابوك؟
2: الحمد لله بخير، كيف حالك انت عمي؟
0: بخير الحمد لله والسبع من نعم.
2: ماشي علوم ولا اخبار؟
0: ماشي بهو، من صوبكم ماشي من المعاليم.
2: ماشي علوم والدار ساكن عمي. تفضل عمي تفضل.
0: هنا تفضل يا ولدي،
2: تفضل المجلس، يلا انا قدامك.
0: صبر صبر، اني اللي حايف ابوك، روح ازقر ابوك.
2: ابوي طالع السوق بيرجع بعد شوي، تفضل تفضل.
0: يا ولدي اني مشطط، عندي ثلاية في بيت وبشلها التصليح وما اقدر احملها وحدي في بيكب، قلت تشوف ياري عزاني ساعدني.
2: عمي ابوي ما موجود، انا بساعدك ولا يهمك، بس لازم تدخل وتتقهوى بالاول.
0: الثلاية ثقيل ولدي ما تقدر الهي، بنحرس ابوك كم ما يتأخر.
2: بنشلها ان شاء الله، ولو ما رمنا لها بخبر حد من ربعي يجي ويساعدنا. ولا يهمك انت عمي، بس انت ادخل وتقهوى، ومن خلص متقهوين بنروح نحمل الثلاجة.
0: يا ولدي اسمعني،
2: بس معك في المجلس، تفضل تفضل.
0: يا الله يا عزام فيك يا ولدي، يا الله بندخل ايش نسوي.
2: ازيدك فنجان عمي؟
0: احسنت يا ولدي احسنت.
2: زين زيد فنجان.
0: احسنت يا ولدي، الله يبارك فيك، وقهوة دائما يا رب.
2: امين يا رب العالمين.
0: يا الله ولدي انا بستاذن، عاد بتعبك، بتروح معي نحمل الثلاية.
2: ماشي يا تعب عمي، ولو بغيت مني مساعدة آخر الليل أنا جاهز.
0: والنعم بيض الله وجهك، والنعم فيك، عارفك ما تقصر، ما منك قصور، وابوك عزان.
2: انتظرني عمي بروح أجيب لك تشرب.
0: ما يحتاج، ما بمي يا ولدي ما بمي.
2: ما يستوي عمي تخرج من المجلس وما شارب ماي، دقيقة وجاهنك.
0: أسمي رب أبوك يوم رب، أسميك ربيت وأدبت وسنعت يا عزاء. ما شاء الله عليه الولد، ما شاء الله عليه، سلم علي ورحبي وناشدني ودخلني مجلس وقهواني، والحين ماشي يجيب لي ماء، وبعد ذيك اللي بيروح يساعدني نحمل الثلاية. نشهد إنه سبعة نعام.
3: الحارة

0: مع مسلسل الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي والمخرج علي بن عبد الله العجمي.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
2: نرحب بكم أيها الأحبة في حلقة جديدة من برنامجكم أجمل الكتب.
3: هذا البرنامج أكد لنا أننا نعيش عصر ازدهار الرواية، وأمام السطوة الغريبة للفضائيات فأن الرواية هي التي تتصدر الركب.
2: الرواية التي تفوز بالجوائز الأدبية، والرواية هي التي تتحول إلى مسلسلات تلفزيونية وأفلام سينمائية، بينما انحصر الشعر بشكل ملحوظ وأيضاً المسرح.
3: المبيعات تتزايد في مجال الرواية رغم الازدهار القوي للقنوات الفضائية، ونحن اليوم نقدم كاتبة تتمتع كتبها بمبيعات عالية في الولايات المتحدة.
2: تقاس أهمية الرواية الأمريكية من خلال المبيعات العالية التي تحققها الطبعات المتتالية للرواية، وليست القيمة الفنية للكاتب.
3: أما جويس كارول أوتس فهي تجمع بين القيمة الفنية وأرقام المبيعات العالية. ليس في الولايات المتحدة الأمريكية كاتبة واحدة لها نفس الأهمية التي تتمتع بها جويس كارول أوتس.
2: فإذا كانت الأسماء التي لمعت خلال العقود الأخيرة قليلة، فإننا يمكن أن نقول إن جويس تبرق وتنير لكل أبناء جيلها طريقهم الذي عليهم أن يسيروا فيه.
3: جويس كارول أوتس هي الكاتبة التي تحمل أكبر قدر من الجاذبية بين كتاب عصرها من الرجال والنساء.
2: الغريب أن الحياة الخاصة بالكاتبة محاطة دوما بالضبابية تضيفها جويس على نفسها، فهي لا تميل إلى إلقاء الأحاديث الصحفية، كما أنها تعمل يوميا 10 ساعات دون توقف.
3: لا تميل إلى السفر ولا إلى الأصدقاء. وضعها النقاد في مصاف المقارنة مع بلزاك وشتامبك وزولا، وأجمع أنها أهم كاتبة أمريكية على قيد الحياة.
2: جويس كارول أوتس مولودة عام 1931 بمدينة لوكبورت بولاية نيويورك، متزوجة وأم لرجلين وجدة لأربعة من الأحفاد.
3: عملت مدرسة للأدب الإنجليزي في جامعة وينتسور بكندا.
2: نشرت العديد من الروايات، من أبرزها بشر تملأهم الأناقة، وهم عام 1970، وافعل ما تشاء عام 1973، ثم أجساد.
3: من أعمالها أيضا بلاد العجائب، ثم حدائق السعادة، وطفولة متقدمة، وزهرة جميلة، وملاك من ضوء.
2: وأيضا لها العديد من المجموعات القصصية مثل زيجات وخيانات وتربية عاطفية.
3: يقول عنها الكاتب الأمريكي كارسون ماكلورس:
2: وأنا أنظر إلى وجه جويس كارول أوتس من 3 زوايا، أرى فقط الوجه الأكاديمي الذي يبدو غامضا، له بصمة الرقة والشاعرية لا يتحرك فيه سوى عينين كأنهما عينان صارمتان.
3: أما الناقدة الفرنسية فرانواز فاغنر فتقول إن هناك كاتبين أمريكيين أحب أن ألقاهما بشدة، وهذا أمر محال، إنهما لا يقهران.
2: تقول: الأول هو سالينجر الذي يعتبر أهم أدباء الولايات المتحدة والذي رحل عام 2010.
3: أما الكاتب الثاني فهي جويس كارول أوتس.
2: تنبع أهمية الكاتبة في أنها تعبر في أدبها عن ملامح العنف الذي يجتاح عالم الغرب الآن، مثل ما حدث في رواية بشر تملأهم الأناقة.
3: في هذه الرواية نحن أمام طفل يدعى ريتشارد في 11 من العمر.
2: إنه طفل عجوز يتسم بالذكاء والعصبية. هو صبي يمتلك الكثير من المشاكل النفسية في أعماقه.
3: في هذه الرواية نرى الأم شابة جميلة يعرف الابن عنها الكثير من الأشياء، فهي كثيرة الخروج وتذهب إلى أماكن كثيرة ومتعددة الأسفار.
2: هي زوجة لرجل أعمال ثري، لكل من الرجل وزوجته أسلوبه في ممارسة الحياة، فهي سيدة مجتمع أنيقة تدفعها ثروتها إلى التنقل بين المدن الأمريكية الكبرى.
3: أما الطفل ريتشارد ابن الرأسمالية فهو يعيش وسط الفصام الذي تعاني منه الأم.
2: إنه يحاول أن يحلل هذا العالم الذي يحوطه، إنه يؤصل دوافع أمه ويحاول إدراك الأسباب.
3: الطفل يفعل ذلك كأنه طبيب نفسي من هؤلاء الأطباء المنتشرين في الولايات المتحدة،
2: هؤلاء الذين ليس لهم سوى أن يفتحوا آذانهم لسماع مشاكل الآخر.
3: الصبي هنا أشبه بالطفل الأسطوري بينوكيو، ولكن مع فارق واحد، هو أن بينوكيو دمية لطفل تتسم بالمهارة والبراءة.
2: لكن مهارة ريتشارد ليست بريئة بالمرة، إنه أحد أطفال العصر الحديث الذين افتقدوا البراءة.
3: ريتشارد هو ابن الكاتبة ندى، هو واحد من أبناء الأدباء في الولايات المتحدة يحملون مشاكل معاناة أبائهم.
2: كأنه ابن جويس كارول أوتس نفسها، لقد أصابته الشيخوخة المبكرة قبل أن يبلغ سنها.
3: إنه نتاج عصر القلق والتقنيات المعقدة في كل مكان، الأزرار، الآلام، الأفواه اللامجدية من كثرة الكلام في الإذاعة والتلفزيون والصحافة.
2: كلنا نلتقي ولا أحد فينا يعبر عن رأيه فقط في مجتمع يردد الجميع أنه مجتمع ديمقراطي أبا عن جد.
3: ما زلنا نتحدث عن الكاتبة الأمريكية جويس كارول أوتس التي كتبت عدداً من الكتب الجميلة التي تنتمي إلى نهاية القرن العشرين،
2: وتشهد على ذلك روعة روايتها طفولة متقدمة، حيث تتتبع الكاتبة أسرة أخرى من خلال أربعة أجيال. تبدأ الأحداث إبان الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة في عام 1929.
3: إنها مأساة لا يمكن لأحد أن يعي أبعادها سوى من عاشها.
2: إنها تدور بين مزرعة ومدينة واثني عشر شخصاً، الجد الأكبر مهاجر إيرلندي بائس فقير.
3: قام هذا الرجل بتوريث فقره إلى أبنائه وأحفاده.
2: في رواية طفولة متقدمة هناك فتاة مراهقة تتصرف كالقطط البريئة، أمها امرأة كسولة هي دائمة الحمل والإنجاب.
3: النساء في هذه الرواية مثل بطلات روايات الكاتبة جويس كارول أوتس، لهن حياتان.
2: الحياة الأولى لا تعنيهم كثيراً، أما الثانية فهي كل وجودهن.
3: وإذا كان الصبي ريتشارد في روايتها بشر تملأهم الأناقة قد حلل سلوك الأم، فإنه في رواية طفولة متقدمة هناك شاب يتغير من هذا السلوك.
2: إنه يدرس الفلسفات الشرقية في الجامعة، يعود هذا الشاب إلى داره، إنه يحب تلك الفتاة المراهقة.
3: لكنه بدلاً من أن يعالج مشاكل أسرة الفتاة فإنه يصاب بالجنون بعد أن انفلت الزمام من بين يديه.
2: ومثل ما تناولت جويس كارول أوست في روايتها طفولة متقدمة ثلاثة أجيال تعيش متجاورة، فإنها في روايتها زهرة جميلة تتناول الحياة الأسرية لعائلة ثالثة.
3: تقول الكاتبة إن الأبطال في هذه الرواية تربطهم أشياء عديدة، حاضرهم وماضيهم ومستقبلهم وأيضاً وجودهم.
2: الزهرة الجميلة هو مكان سحري تعيش فيه الأسرة، هؤلاء الناس ليسوا من الأخشاب مثل سيقان الورود،
3: بل هم من لحم ودم يعانون ويتألمون مثل بولاند التي أقرب الشبه بالفتاة جولييت عن شكسبير.
2: إذا كان روميو قد حافظ دوما على مكانة جولييت في قلبه، فإن حبيب بولاند قد ترك حبيبته مجروحة. فنحن في زمن من يقتلون فيه الجميلات من طراز شارون ستون.
3: فرونيكا امرأة تقوم بقيادة سيارتها الغريبة وتتكلم عن قصة حب استمرت حتى الموت.
2: هذه المرأة تعيش في قصر، لكنها ليست امرأة سعيدة، وهناك رجل يعمل في فرقة موسيقية يعزف الكمان.
3: وهناك قط واسع العينين يرقب كل ما يدور حوله، لم يعد يرقب الفئران ولم يعد يجري وراءها ويطاردها،
2: ولكن عليه أن يعرف ما يدور في العالم من حولنا.
3: تؤكد الكاتبة الأمريكية جويس كارول أوتس في روايتها طفولة متقدمة على العنف الذي اجتاح الولايات المتحدة.
2: هذا العنف ترك بصمة على الأطفال الذين يعانون من قلاقل وآلام خاصة.
3: في روايتها تؤكد الكاتبة أن الكبار يتألمون مثل الصغار، وأنه إذا كان من الطبيعي أن يتألم الكبار،
2: فإن آلام الصغار هي أوزارنا. ولعل الكاتبة قد حاولت أن تحمل صخرة سيزيف الثقيلة فقط في رواياتها إلى الكبار والصغار معا.
3: جويس كارول أوتس تنشر الرواية والقصيدة وأيضا القصة القصيرة.
2: من بين مجموعاتها القصصية الشهيرة كتابها قصص حب غير سعيدة، وهذه المجموعة تضم 10 قصص كتبتهم المؤلفة على فترات من عمرها الأدبي.
3: أبطال هذه القصص هم من الأطفال الذين يتسمون بأنهم غير أسوياء.
2: يكتشف أحدهم أنه قد تم حبسه في لغز أبدي لا يمكنه أن يفهمه، وأن مفتاح هذا اللغز ليس في يد أحد.

0: زواج مقدس، تبين الكاتبة جويس كارول أوتس كيف يمكن أن يموت الحب رغم أن أصحابه لا يزالون على قيد الحياة.
1: وفي الكثير من الأحيان يبقى الحب في الذاكرة لا أكثر، وعلى البشر أن يبحثوا عن حب جديد.
0: في إحدى أقاصيص الكاتبة تسقط آنية من الفخار المكسيكي فوق جمجمة صبي صغير يدعى روي فتنكسر الآنية،
1: ويفقد روي الذاكرة ولا يستطيع الطبيب أن يعالج الطفل.
0: فالآنية الفخارية كانت إحدى قطع الأثاث المهمة في المنزل حسب ما ترى الأول.
1: يتصور روي أن أمه هي التي ضربته بالآنية، لذا لا يكف عن الهذيان، خاصة بعد أن فقدت الأم زوجها الذي هجرها بسبب قسوته.
0: وعندما يعود الأب إلى بيته يكون الابن قد صار أكبر سنا، لقد عاد الأب بعد فوات الأوان.
2: القراءة بالنسبة للإنسان
3: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
2: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
3: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
2: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
3: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
2: هو الذي يعيش طويلا
3: في ذاكرة البشر.
2: أجمل الكتب،
3: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم،
2: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
3: أجمل الكتب.
2: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
3: أجمل الكتب.
4: إذاعة سلطنة عمان.
5: صحتنا.
6: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
7: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
8: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
9: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
10: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
11: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
12: طبعاً تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
9: صحتنا يأتيكم أسبوعياً يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهراً مع الدكتورة فنة العريمية.
13: تحدق بصرك بشكل آسر متأملاً بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثاً هو حديث البيئة.
14: حديث البيئة.
13: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
15: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة التي سنتحدث فيها عن النمر العربي، وتحدثنا في الحلقات السابقة من هذه السلسلة عن النمر العربي، تواجده وانتشاره وآخر المواقع أو المعاقل الرئيسية للنمر العربي على كوكب الأرض في جنوب الجزيرة العربية، بالذات في محمية خور خرفوت ومحمية جبل سمحان، ومع تواجد قليل ومهدد بقوة كبيرة في محمية حوف في الجمهورية اليمنية، وانتشار أيضا لا زال محدود إلى حد ما في المملكة العربية السعودية. وهذا أيضا ترتب عنه إيجاد مواقع لتربية النمر العربي والمحافظة على هذا الإرث الحيواني المهم جدا في الأسر في الشارقة وفي سلطنة عمان وفي أيضا المملكة العربية السعودية. النمر العربي واحد من أندر الكائنات الحية على كوكب الأرض، ظهر بكثرة في الشهور القليلة الماضية في فصل الخريف مع وجود هذا الطريق الجديد الذي اخترق قلب جبال ظفار الشريط الغربي بين ولايتي رخيوت وظلكوت، الطريق الساحلي والذي مر تماما في قلب مسكن النمر العربي. ويظهر النمر العربي على هذا الطريق وفي حيرة، يعني حتى الآن لم يستوعب النمر العربي وجود هذا الطريق، ويعني يتعجب من هذه السيارات التي وصلت إلى هذه المواقع. لسان حاله يعني هل انتقل هو إلى مكان آخر أم أتى الإنسان وأتى، هو لم يستوعب حتى الآن. لذلك كثرة المرور تظهر في الطريق لنمر العربي ويشاهد

0: تكرارا وتكرارا، يعني أكثر من، يعني أنا أكدت وثقت أكثر من 5 مشاهدات للنمر العربي في فترة زمنية وجيزة جدا في هذا الطريق عندما فتح هذا الطريق من بين ولايتي رخيوط وضلكوت. وأصبح الأمر حتى الكثير من الناس عندما تمر تتوقع أن تشاهد النمر العربي بسبب التكرار الذي حدث لهذا الكائن الحي الذي يعني يعد من أكثر الحيوانات انعزالا وهروبا ورغبة في الاختفاء التام. لكن بحكم يعني هذا الجديد الذي حدث في موطنه وفي مسكنه، أصبح النمر العربي لا زال لم يتكيف على الوضع الجديد، لذلك سيأخذ له يعني وقت حتى يدرك الطريق ويرسم حدوده مجددا، ويعني نتمنى ذلك ويتكيف مع هذه الظروف الجديدة. ونتمنى أيضا أن تكون في كاميرات مراقبة منتشرة وفي يعني معرفة دقيقة بكل السيارات التي تدخل للمحمية، معرفة إلكترونية بسيطة جدا، وأن تكون الرقابة أكثر وأن يكون الانتشار أكثر، لأنه هذا الطريق بقدر أهميته واتفاق الأهالي في ولايتي رخيوط وضلكوت عليه بشكل كبير جدا، لأنه اختصر المسافة وسهل حياة الناس، إلا أن يعني يهدد وجود النمر العربي. فالكاميرات المراقبة مهمة جدا انتشارها، الرقابة البيئية مهم جدا انتشارها، المحافظة ورفع مستوى الوعي أيضا مهم جدا، والنظافة التي يعني يحتاج أن تكون مستمرة في المحمية لإزالة المخلفات المختلفة البلاستيكية وغيرها. توقعت أنا قبل بداية الخريف أن تتجاوز السيارات 100,000 سيارة التي تصل إلى هذا الطريق، وربما وصلت السيارات إلى يعني 10,000، لأن الطريق صار وهو الأول مرة في سلطنة عمان طريق ساحلي في قلب الخريف مباشرة، لأن الشريط الغربي المتأثر بالرياح الموسمية في جنوب الجزيرة العربية في ولايتي رخيوط وضلكوت، هذا الشريط لا يمتلك مفهوم السهل، السهل لا يوجد فيه، مباشرة من البحر إلى الجبل، البحر والجبل مباشرة مع وجود بعض الخلجان البسيطة أو بعض الأخوار أو التي يعني يحيط بها مساحات تصل إلى 3 كيلو 4 كيلو 2 كيلو. هذه المساحات تسمى الخيصة باللهجة المحلية، هذه المساحات هي التي تتشكل فيها القرى المختلفة في الشريط الغربي، لذلك المنظر مبهج وجميل جدا، والأثر البيئي قد يكون كبير لهذا الطريق، لكن في النهاية هذه ضرورة ملحة. نتمنى أن نحافظ جميعا كمجتمع وجهات مختصة على هذه المواقع المهمة جدا على مستوى يعني على المستوى الثقافي والاجتماعي وحتى على المستوى البيئي. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 11 ليلا في إذاعة سلطنة عمان، نحييكم ونقدم لكم حصاد اليوم الإخباري.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام، ونبدأ حصاد الليلة بأبرز العناوين.
0: حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يصل إلى جمهورية أنغولا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين.
1: جلالته عزه الله وفخامة رئيس جمهورية بوتسوانا يبحثان في لقاء خاص بالقصر الرئاسي بغابرون الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مجالات أوسع واستكشاف فرص جديدة للتعاون.
0: وخلال زيارة جلالة السلطان المعظم مركز الألماس في العاصمة البوتسوانية غابرون، التوقيع على اتفاقية بشأن التطوير المشترك لوثيقة الشروط الأساسية للتعاون في التنقيب التعديني.
1: جلالته وأيده الله وفخامة رئيس جمهورية بوتسوانا يؤكدان في بيان مشترك التزامهما بتعزيز التعاون بين البلدين والاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
0: سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا توقعان على مذكرات اتفاق وتفاهم في عدد من المجالات.
1: احتدام المعارك بمنطقة باب المندب، والقوات الحكومية اليمنية تستهدف معسكرا لأنصار الله في تعز.
0: الأخبار بالتفصيل من إذاعة سلطنة عمان ضمن حصادنا الإخباري. وصل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مساء اليوم إلى جمهورية أنغولا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين، بدعوة كريمة من فخامة الرئيس غواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا. ولدى وصول جلالة السلطان المعظم إلى مطار كواترو دي فيفيريو الدولي بالعاصمة لواندا، كان في استقباله معالي تيتي أنطونيو وزير العلاقات الخارجية رئيس بعثة الشرف وعدد من المسؤولين.
1: عقب ذلك صافح جلالة السلطان المعظم المستقبلين من الجانب الأنغولي مرورا بين صفين من حرس الشرف، وستجرى غدا مراسم استقبال رسمية لجلالة السلطان المعظم بالقصر الرئاسي بالعاصمة لواندا، ويلتقي بفخامة الرئيس غواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا. ويرافق جلالة السلطان المعظم خلال زيارته وفد رسمي رفيع المستوى يضم كلا من صاحب السمو السيد شهاب بن طارق السعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى جمهورية مصر العربية غير المقيم لدى جمهورية أنغولا. وتكتسب الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية أنغولا أهمية خاصة في مسار العلاقات العمانية الأنغولية في ظل ما تشهده من تطور متواصل وما تحمله الزيارة من فرص لتوسيع مجالات التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين.
0: وتأتي الزيارة السامية في سياق حراك متنام شهدته العلاقات الثنائية خلال العامين الماضيين، خاصة منذ الزيارة الرسمية التي قام بها فخامة الرئيس غواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا إلى سلطنة عمان في ديسمبر 2024، والتي شكلت محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية. ومنذ ذلك الحين اتجهت العلاقات إلى توسيع مجالات التعاون لتشمل قطاعات اقتصادية واستثمارية ولوجستية والثقافية، فيما يعكس إنشاء البنك الأفريقي العماني في لواندا في إبريل 2026 توجها نحو تعزيز أدوات التعاون المالي وتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين البلدين. هذا وغادر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مساء اليوم جمهورية بوتسوانا الصديقة بعد أن اختتم زيارته السامية، متوجها أيده الله إلى جمهورية أنغولا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين.
1: وكان في وداع جلالته عزه الله فخامة الرئيس البوتسواني دوما غيديون بوكو، وقبيل المغادرة عزف السلام السلطاني العماني والسلام الوطني البوتسواني، ثم تفقد جلالته حرس الشرف فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لجلالة السلطان المعظم، كما اطلع جلالته بمعية الرئيس البوتسواني على اللوحة الوداعية من الفنون التقليدية البوتسوانية. بعدها صافح فخامة الرئيس الوفد الرسمي العماني، فيما صافح جلالة السلطان المعظم المودعين من الجانب البوتسواني. وقبيل المغادرة بعث سلطان البلاد المفدى برقية شكر إلى فخامة الرئيس البوتسواني، أعرب فيها عن بالغ شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدا بما أثمرت عنه الزيارة من نتائج بناءة عززت مسيرة العلاقات الثنائية ودفعت بالشراكة والتعاون بين البلدين نحو آفاق أرحب. وعقد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اليوم لقاء خاصا مع فخامة الرئيس دوما غيديون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا بالقصر الرئاسي بكابرون.
0: وبحث القائدان خلال اللقاء سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مجالات أوسع واستكشاف فرص جديدة للتعاون، مؤكدين على أهمية البناء على ما يجمعهما من توافق وتفاهم بما يحقق طموحات وتطلعات الشعبين الصديقين. حضر اللقاء معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، ومعالي الدكتور فينو بوتالي وزير العلاقات الدولية رئيس بعثة الشرف. وقام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بمعية فخامة الرئيس دوما غيديون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا اليوم بزيارة إلى مركز الألماس في العاصمة غابرون. وكان في استقبال جلالة السلطان المعظم لدى وصوله مركز الألماس معالي بوغولو غوي وزيرة الطاقة والمعادن والمديرة العامة للمركز. واطلع جلالة السلطان المعظم على أنشطة المركز واختصاصاته ومراحل العمل في قطاع الألماس وما يطلع به من أدوار في مجالات الفرز والتقييم وجهود المركز في تنمية القيمة المضافة لهذا القطاع.
1: عقب ذلك قام جلالة السلطان المعظم بجولة في المعمل الرئيس للمركز، اطلع خلالها على العمليات الفنية والتقنيات المستخدمة في مختلف مراحل الإنتاج، واستمع إلى شرح حول الإمكانات الفنية والخبرات التي يملكها المركز. وفي ختام الزيارة تفضل جلالة السلطان المعظم بالتوقيع في سجل كبار الزوار، مقدما شكره وتقديره للقائمين على المركز ومتمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح، مشيدا بما يطلع به من أعمال وجهود كبيرة في قطاع التعدين. كما تفضل جلالته رعاه الله بتقبل هدية تذكارية مقدمة من المركز احتفاء بزيارته الكريمة، فيما تفضل عزه الله بتقديم هدية تذكارية له. وبحضور جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس البوتسواني تم على هامش زيارة المركز التوقيع على اتفاقية بشأن التطوير المشترك لوثيقة الشروط الأساسية للتعاون في التنقيب التعديني. وأكد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس دوما غيديون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا على التزامهما بتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين البلدين والاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية لدى البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك في بيان مشترك بمناسبة زيارة دولة قام بها جلالته لجمهورية بوتسوانا.
0: وفيما يأتي نص البيان: تلبية لدعوة من فخامة الرئيس دوما غيديون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا، قام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان حفظه الله ورعاه بزيارة دولة إلى جمهورية بوتسوانا يومي 16 و17 من سبتمبر 2026، وشكلت الزيارة محطة مهمة في مسيرة العلاقات بين جمهورية بوتسوانا وسلطنة عمان، وأكدت على ما يجمع البلدين من روابط الصداقة والاحترام المتبادل والتعاون. وعقد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس دوما جيديون بوكو خلال الزيارة مباحثات رسمية سادتها أجواء من الود والألفة. وأعرب جلالة السلطان المعظم عن تقديره لحكومة جمهورية بوتسوانا وشعبها على ما حظي به جلالته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. كما هنأ حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم فخامة الرئيس دوما جيديون بوكو وحكومة جمهورية بوتسوانا وشعبها بمناسبة الذكرى 60 لاستقلال البلاد.
1: وأشاد جلالته بالتزام بوتسوانا الراسخ بالديمقراطية وسيادة القانون اللتين أرستا أساسا متينا لاستقرار البلاد وتنميتها الاجتماعية والاقتصادية وازدهارها. وأكد قائد البلدين على ما يجمع جمهورية بوتسوانا وسلطنة عمان من علاقات أخوية وروابط صداقة وثيقة، وجدد التزامهما المشترك بتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين البلدين. وتحقيقا لذلك اتفق القائدان على تعميق التعاون الثنائي وتوسيع مجالاته بالاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية لدى البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يشمل الأمن الغذائي والزراعة والنفط والطاقة والخدمات المالية والتعدين ومعالجة الخامات المعدنية لرفع قيمتها والصحة والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية والتعليم وتنمية المهارات والتجارة والاستثمار.
0: وفيما يتصل بالتعاون الدبلوماسي والسياسي، رحب القائدان بإقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية بوتسوانا وسلطنة عمان في 14 من أكتوبر 2025 إذانا ببدء فصل جديد في العلاقات بين البلدين. وقد عقبت إقامة العلاقات مباشرة زيارات رفيعة المستوى قام بها فخامة الرئيس دوما جيديون بوكو رئيس جمهورية بوتسوانا إلى سلطنة عمان في أكتوبر 2025 وإبريل 2026. وأكد القائدان على أهمية انتظام المشاورات السياسية وتبادل الزيارات رفيعة المستوى بما يدفع تنفيذ ما اتفق عليه في مجالات التعاون. وتبادل القائدان وجهات النظر بشأن المستجدات الإقليمية والدولية بما فيها التطورات في أفريقيا والشرق الأوسط وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكدا على أهمية الحوار والدبلوماسية والوساطة والنظام الدولي القائم على القواعد. وفي هذا السياق جددا التزامهما بالعمل المشترك في إطار الأمم المتحدة وغيرها من المحافل متعددة الأطراف لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين والتنمية المستدامة.
1: وأعرب فخامة الرئيس البوتسواني عن تقديره لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه لجهود جلالته الدؤوبة في دعم الوساطة والتوصل إلى حلول سلمية للنزاعات في المنطقة. كما رحب حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم بما أتيح لجلالته من فرصة لزيارة شركة بوتسوانا لتجارة الألماس DTCB والاطلاع عن كثب على صناعة الألماس في بوتسوانا. واتفق القائدان على تشجيع مزيد من التواصل والتعاون بين المؤسسات المعنية والجهات ذات الصلة في القطاع الخاص لتحديد فرص تحقق منافع متبادلة في مجالات معالجة الخامات المعدنية ورفع قيمتها وتعزيز القيمة المضافة والتكنولوجيا والاستثمار وتنمية المهارات.
0: كما رحب قائد البلدين بالتوقيع على 9 وثائق ثنائية وهي اتفاقية التعاون العامة، اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة، اتفاقية الخدمات الجوية، الاتفاقية الإطارية لأمن الطاقة وتطوير الطاقة الإقليمية، مذكرة شروط ملزمة للتطوير المشترك للتنقيب عن المعادن في جمهورية بوتسوانا، مذكرة تفاهم في مجال المشاورات السياسية، مذكرة تفاهم في مجال ترويج الاستثمار، مذكرة تفاهم لتعزيز التجارة والصناعة والاستثمار وتمثيل مصالح مجتمع الأعمال بين الجانبين، مذكرة تفاهم للشراكة بين سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا في الأمن الدوائي والتعاون التنظيمي والتوريد والاستثمار الصيدلاني. وأعرب القائدان عن تطلعهما إلى أن يسهم تنفيذ الوثائق الموقع عليها في تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لتوسيع التعاون العملي وتحقيق منافع ملموسة للبلدين، ووجه الوزارات والمؤسسات المعنية في الجانبين إلى مواصلة التنسيق الوثيق ووضع آليات لمتابعة التقدم المحرز ومعالجة التحديات والمضي في تنفيذ ما اتفق عليه في مجالات التعاون في الوقت المناسب.
1: سادت المباحثات الثنائية أجواء من الصراحة والود عكست ما يربط البلدين من علاقات صداقة وثيقة. ووجه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم دعوة إلى فخامة الرئيس دوماغيليون بوكو للقيام بزيارة دولة إلى سلطنة عمان في موعد يتفق عليه عبر القنوات الدبلوماسية، وقد قبلت الدعوة بكل تقدير مع تأكيد العزم المشترك على الارتقاء بالعلاقات بين بوتسوانا وسلطنة عمان إلى مستوى تعاون استراتيجي يحقق المنفعة المتبادلة. ووقعت سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا مذكرة اتفاق وتفاهم في إطار زيارة دولة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى جمهورية بوتسوانا لتعزيز مجالات التعاون والشراكة بين البلدين وخدمة مصالحهما المشتركة. وتتعلق مذكرة الاتفاق والتفاهم بعدد من المجالات، وهي التعاون العام والمشاورات السياسية وإلغاء متطلبات التأشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمات الجوية وترويج الاستثمار وإنشاء شراكة بين سلطنة عمان وبوتسوانا في الأمن الدوائي والتعاون التنظيمي والإمداد الصيدلاني والاستثمار وأمن الطاقة والتنمية الإقليمية للطاقة. ومذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة عمان وبزنس بوتسوانا التي تمثل غرفة التجارة ومنظمة أصحاب العمل والجهة الممثلة للأعمال في بوتسوانا.
0: وقع المذكرات من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومصطفى بن محمد الهنائي الرئيس التنفيذي لشركة أوغرين، ومحمد بن عبد الرحمن البلوشي من مجموعة وثاق، ومن الجانب البوتسواني معالي الدكتور فينيو بوتالي وزير العلاقات الدولية، ومعالي كيوغيل أتاميلانغا وزير النقل والبنية التحتية، وسعادة الدكتورة نيو تابيلا وكيلة وزارة الصحة، وتومي مباكاني الرئيس التنفيذي لبيزنس بوتسوانا. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة الدكتورة كلاوديا شيمباوم رئيسة الولايات المتحدة المكسيكية بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. وأشاد جلالة السلطان خلالها بالعلاقات الطيبة التي تربط البلدين الصديقين، راجيا لهذا البلد الاستقرار الدائم والتطور المتنامي على كافة الأصعدة.
1: هنأ حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه فخامة الرئيس خوسيه أنطونيو كاست رئيس جمهورية تشيلي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب جلالة السلطان المعظم عبر برقية التهنئة المرسلة لفخامته عن تمنياته بالتوفيق الدائم لتحقيق كل ما يطمح إليه شعب بلاده الصديق من تقدم واستقرار ونمى.
0: عشرون دقيقة بعد الحادية عشرة في إذاعة سلطنة عمان، لازلنا معكم ومع حصادنا الإخباري. أعربت سلطنة عمان عن استنكارها وإدانتها الشديدة لتعرض مكة المكرمة لاستهدافات إجرامية آثمة غادرة، مؤكدة رفضها التام لأي مساس بحرمة المقدسات وسلامة ضيوف الرحمن. كما عربت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية اليوم عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها، داعية دول المنطقة لتكثيف التعاون والتكاتف فيما بينها لمعالجة مختلف القضايا العالقة ثنائيا أو إقليميا أو متعددة الأطراف بما يكفل حقوق الجميع في الأمن والاستقرار والحياة الآمنة الكريمة.
1: بين القتل والاعتقال وتسريع الاستيطان والتهويد تمضي الأيام في الأراضي الفلسطينية التي تواجه نسقا مرتفعا ومتطرفا من الاعتداءات مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية.
2: قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسريع توسعها الاستيطاني بين مدينة القدس المحتلة ومستوطنة معالي أدوميم عبر طرح عطاء لبناء 2167 وحدة استيطان في تجاهل صارخ للرفض الدولي. وشهدت المدينة المقدسة اقتحام مستوطنين المسجد الأقصى، فيما هدمت آليات إسرائيلية منشآت سكنية وزراعية في بلدة عناتة شمالا. إسرائيل تتذرع بالأعياد اليهودية لتمرير وتعميق انتهاكاتها، فلليوم الثاني على التوالي يغلق جيش الاحتلال المسجد الإبراهيمي في الخليل بالضفة الغربية بوجه الفلسطينيين، فيما يسمح للمستوطنين باقتحامه وإحياء طقوس تلمودية. المستوطنون اقتحموا مسافر يطا بالخليل وقرى شرق رام الله، وأحرقوا أراض زراعية في بلدة برقة قرب نابلس وأخرى جنوب الخليل. جيش الاحتلال بدوره شن سلسلة اقتحامات ومداهمات اعتقل خلالها أكثر من 30 فلسطينيا وأجرى تحقيقات ميدانية مع آخرين. كما جرفت الآليات منشآت صناعية جنوب الخليل واخترت محال تجارية بالإزالة في الأغوار الشمالية. أما قطاع غزة فبعد مرور نحو عام على إعلان وقف إطلاق النار لم يتغير واقعه سوى للأسوأ. مكتب الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أفاد بأن الأضرار المباشرة للحرب تقدر بأكثر من 35 مليار دولار، فيما تحتاج عملية إعادة الإعمار لنحو 72 مليار دولار. سكان غزة ما زال غالبيتهم في خيام مهترئة، والبقية في مبان الآلاف منها آير للسقوط، وسط توقعات بالتأزم الوضع الإنساني أكثر. فحسب هيئة إغاثة غزة توقف 70-80% من العمل الإغاثي الذي يعتمد 90% من الغزيين عليه. شبكة المنظمات الأهلية رصدت تكدس 2,300,000 فلسطيني في 30% فقط من مساحة قطاع غزة، حيث يواصل جيش الاحتلال توسيع نطاق الخط الأصفر الذي يسيطر عليه. وحتى المرضى يطالهم الاستهداف، وزارة الصحة ذكرت أن إسرائيل تقلص أعداد المرضى المسموح لهم بالسفر، ومن يبقى يعاني بسبب شبه انهيار للمنظومة الصحية التي تعاني كارثة جراء نفاذ وقود التشغيل وزيوت المحركات وقطع غيار المولدات الكهرباء. إلى جانب كل ذلك لا تتوقف الاستهدافات الإسرائيلية بالطائرات المسيرة والمدفعية. تقترب انتخابات الكنيسة الإسرائيلي فترتفع الانتهاكات ضد الفلسطينيين الذين لا يجدون إنصافا عمليا من المنظومة الدولية. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: أكد أنطونيو تاياني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي على أن حكومة بلاده تدعم في مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي فرض العقوبات على المستوطنين الإسرائيليين بحق الفلسطينيين بالضفة الغربية. وقال تاياني إنهم دعموا بالفعل 3 حزب من العقوبات ضد المستوطنين والمنظمات التي تدعم أنشطتهم، مشيرا إلى مواصلة المطالبة بفرض عقوبات على الوزير الإسرائيلي بن غفير، وشدد أن توسيع المستوطنات أمر غير مقبول، رافضا ما وصفه بمبادرات تقوض فرص حل الدولتين.
1: تشهد الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله على عدد من الجبهات. واستهدفت القوات الحكومية اليمنية معسكرا لأنصار الله في منطقة الروعي غرب محافظة تعز، ما أسفر عن تدمير عدد من الأليات والمركبات القتالية، إضافة إلى انفجار مخزن أسلحة في وقت تشهد فيه مناطق الساحل الغربي وباب المندب احتدام المعارك. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن جماعة أنصار الله أبلغت مسؤولين أمريكيين عدم اعتزام مهاجمة السفن الأمريكية والتزامها بوقف إطلاق النار. كما أكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم مراقبة الوضع في باب المندب عن كثب وتبادل المعلومات مع الشركاء في المنطقة.
0: لازلنا معكم مستمعي الكرام من إذاعة سلطنة عمان نوالي تقديم حصاد اليوم الإخباري، وهذا تذكير بأهم العناوين.
1: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يصل إلى جمهورية أنغولا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين.
0: وجلالته عزه الله وفخامة رئيس جمهورية بوتسوانا يبحثان في لقاء خاص بالقصر الرئاسي بغابرون الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مجالات أوسع واستكشاف فرص جديدة للتعاون.
1: خلال زيارة جلالة السلطان المعظم مركز الألماس في العاصمة البوتسوانية غابرون، التوقيع على اتفاقية بشأن التطوير المشترك لوثيقة الشروط الأساسية للتعاون في التنقيب التعديني.
0: وجلالته أيده الله وفخامة رئيس جمهورية بوتسوانا يؤكدان في بيان مشترك التزامهما بتعزيز التعاون بين البلدين والاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
1: سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا توقعان مذكرات اتفاق وتفاهم في عدد من المجالات.
0: احتدام المعارك بمنطقة باب المندب، والقوات الحكومية اليمنية تستهدف معسكرا لأنصار الله في تعز.
1: أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالا هاتفيا مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، بحث فيه أبرز التطورات الإقليمية في وقت لا تزال فيه المفاوضات بين واشنطن وطهران في حالة جمود. وجاءت المباحثات وفق للخارجية الإيرانية خلال مكالمة هاتفية تزامنت مع زيارة عراقجي إلى بكين، حيث قالت الوزارة إن الطرفين تبادلا وجهة النظر حول آخر التطورات الإقليمية. كما ذكر التلفزيون الإيراني أن عراقجي أجرى اتصالا هاتفيا آخر مع نظيره التركي هاكان فيدان أمس، تناول خلاله آخر التطورات والملفات الإقليمية.
0: وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، مؤكدا أن أسعار النفط والبنزين ستنخفض بسرعة كبيرة إثر ذلك، في وقت يقترب فيه موعد انتخابات التجديد النصفي المرتقبة في نوفمبر المقبل. وصرح ترامب بأن بلاده فرضت حصارا لم يسبق له مثيل على إيران حسب تعبيره، وشدد مجددا على أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، لافتا إلى أن الإيرانيين يرغبون في إبرام اتفاق.
1: من الأزمة الأمريكية الإيرانية إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث طال قصف روسي وأوكراني متبادل طال منشآت للطاقة، وذلك رغم إعلان الرئيس الأمريكي موافقة الطرفين على وقف هذه الأعمال العدائية بينهما، والبرلمان الأمريكي يقر قانون تشديد العقوبات على روسيا.
3: بات واضحا من واقع استمرار القصف المتبادل بين روسيا وأوكرانيا بما في ذلك على منشآت الطاقة أن إعلان الرئيس الأمريكي حول موافقة الطرفين على الامتناع عن قصف منشآت الطاقة لم يكن دقيقا كما يجب، فقد قصفت القوات الروسية في الأيام الأخيرة محطات وقود في العاصمة كييف نفسها، وكذلك بنية تحتية للطاقة والموانئ في مناطق أخرى، في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس زيلينسكي نفسه أن قواته قصفت مصفاتا للنفط في منطقة السمارة عند الفولغا. وترى الجارديان البريطانية أن هناك مماطلة من موسكو في انتظار الشتاء كي يزيد الصقيع من الضغط على كييف، بحيث تقدم القيادة الأوكرانية مزيدا من التنازلات. على صعيد آخر، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لتشديد العقوبات على روسيا سبق أن أعده السيناتور الراحل لينسي غراهام، ويقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الدول التي تشتري النفط والغاز الروسيين، وحتى 500% على الواردات الروسية إلى أمريكا. وبات القانون ينتظر توقيع الرئيس ترامب عليه، وقد وصفت زاخاروفا الناطقة باسم الخارجية الروسية العقوبات ضد روسيا والتي تجاوزت 35,000 عقوبة بأنها غير شرعية وتدخل في إطار الحرب الهجينة ضد روسيا. من جهة ثانية، أثيرت في الأيام الأخيرة حرب تصريحات حادة بين موسكو ووارسو، حيث أعلن سيكورسكي وزير الخارجية البولندي أن الناتو وبولندا ضمنا يستطيعان تحقيق نصر سريع على روسيا، ما استدعى ردا حاسما من باتروشيف مساعد الرئيس الروسي بأن روسيا في حال نشوب نزاع مسلح مع بولندا ستستخدم كامل ترسانتها، وأن بولندا قد تكف عن الوجود خلال يومين أو ثلاثة. وردت زاخاروفا بأن وزير الخارجية البولندي مصاب بمرض الرهاب من روسيا في دماغه حسب تعبيرها. كما أعلن وزير الخارجية الروسية لافروف في خضم هذه الأجواء أنه في حال شنت الدول الأوروبية هجوما على روسيا فإن الرد الروسي سيجعل هذه الحرب قصيرة جدا في تلميح لاستخدام أسلحة غير عادية. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي إذا مضى قدما في مقترح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بمنح كندا أول عضوية منتسبة في التكتل. وقال الرئيس الأمريكي أن عرض الاتحاد الأوروبي لكندا يعد خطوة نحو العمل العدائي مع واشنطن حسب تعبيره، مهددا أوروبا بفرض رسوم جمركية وتقليص التبادل التجاري. من جانبها قالت المفوضية الأوروبية إن مقترح فون دير لاين الذي لم تستكمل تفاصيله بعد ويحتاج إلى موافقة الدول الأعضاء لا يمثل عملا عدائيا لأمريكا.
1: لقي ثلاثة مسلحين حتفهم في عملية أمنية نفذتها القوات الباكستانية في منطقة بإقليم بلوشستان. وأفادت السلطات الأمنية الباكستانية بأن العملية نفذت بناء على معلومات استخباراتية حول وجود عناصر مسلحة في المنطقة، وتمكنت خلال العملية من مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة التي كانت بحوزة المسلحين. وتشهد المناطق الحدودية الباكستانية تصاعدا في الهجمات المسلحة خلال الآونة الأخيرة.
0: أعلنت بوليفيا وباراغواي استكمال ترسيم حدودهما المشتركة رسميا بعد مفاوضات استمرت 88 سنة. واستكمل ترسيم الحدود التي تمتد لنحو 755 كيلومترا خلال اجتماع للجنة المشتركة في لاباز. وأوضحت بوليفيا أن الخطوة تعزز التعاون بين البلدين، فيما كانت باراغواي أن البلدين سيصبحان الوحيدين في أمريكا الجنوبية ذوي حدود مرسومة بالكامل.
1: أعربت سلطنة عمان عن تقديرها للجهود التي تبذلها أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدة استمرار تعاونها المشترك مع الوكالة والدول الأعضاء لتحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعزيز دورها المحوري في استخدام التقنية النووية من أجل السلام والتنمية المعاصرة. جاء ذلك في كلمة سلطنة عمان أمام الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا، وألقتها المستشار فايزة بنت سيف السيابي القائمة بأعمال المندوبية الدائمة لسلطنة عمان لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكشفت الكلمة عن سعي مركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان التابع للمدينة الطبية الجامعية ليكون أحد المراكز المرجعية المحورية للوكالة في مجالات العلاج الإشعاعي والطب النووي، مستعرضة حفاظ المركز على اعتماد اللجنة المشتركة الدولية لاعتماد المؤسسات الصحية في سلامة المرضى خلال يونيو الماضي. وتطرقت الكلمة لإشادة فريق خبراء ضمان جودة علاج الأورام بالإشعاع التابع للوكالة بجودة عمليات المركز وأنشطته المتنامية خلال فبراير الماضي، معلنة عن قيام فريق آخر قريبا بتقييم جودة خدمات قسم العلاج الإشعاعي في المستشفى السلطاني لتطوير وتحديث خدمات مؤسسات تشخيص وعلاج السرطان.
0: بدأت اليوم مجريات التمرين العسكري المشترك شجاع الساحل 1 الذي ينفذه الجيش السلطاني العماني ممثلا بكتيبة مسقط ووحدات من القوات البرية لجمهورية القمر المتحدة. وسيتضمن التمرين المشترك الذي يقام بمنطقة التمارين العسكرية للجيش السلطاني العماني بولاية الجبل الأخضر مجموعة من التدريبات العسكرية المختلفة وفقا لخطة التمرين والأهداف التدريبية الموضوعة. يأتي تنفيذ التمارين العسكرية المشتركة في إطار الخطط والبرامج التدريبية السنوية التي ينفذها الجيش السلطاني العماني مع الدول الشقيقة والصديقة لإدامة مستوى الجاهزية والكفاءة العملياتية لمنتسبيه إلى جانب تبادل الخبرات العسكرية مع القوات المشاركة.
1: أوصت فعاليات النسخة الثانية من أسبوع عمان للمناخ 2026 الذي نظمته هيئة البيئة بتوسيع الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية في تنفيذ المبادرات المناخية وتسريع الاستثمار في الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر والتقنيات منخفضة الكربون وتطوير أسواق الكربون وآليات التمويل المناخي بما يدعم المشروعات القابلة للتنفيذ. وأكدت فعاليات الأسبوع على تعزيز مشاركة الشباب والابتكار وريادة الأعمال المناخية وتحويل النماذج الأولية الناجحة إلى مشروعات قابلة للتوسع ورفع كفاءة استخدام البيانات والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في التخطيط المناخي وصنع القرار.
0: ومن المناخ إلى اتفاقيات تأهيل الأفلاج، حيث وقعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اليوم على 40 اتفاقية لتأهيل وصيانة منظومة الأفلاج وحفر آبار مساعدة بمختلف ولايات محافظة الظاهرة بتكلفة إجمالية تجاوزت 600,000 ريال عماني. وتأتي هذه المشروعات لمعالجة الأضرار الناتجة عن منخفض المسرات الذي شهدته سلطنة عمان في مارس الماضي، والذي تسبب في إحداث أضرار بقنوات ومجاري بعض الأفلاج ومصادر تغذيتها والمياه والأبار المساعدة لها في مختلف ولايات المحافظة.
1: نظمت سفارة سلطنة عمان في الهند جلسة تفاعلية رفيعة المستوى ناقشت الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة للشركات والمستثمرين من الهند في ميناء صحار والمنطقة الحرة وما يوفرانه من مزايا تنافسية وتسهيلات تعزز الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
4: الشراكة الاقتصادية بين سلطنة عمان وجمهورية الهند تناولتها جلسة نقاشية في العاصمة نيودلهي، وجرى خلالها التعريف بالفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في ميناء صحار والمنطقة الحرة، حيث تم استعراض أبرز المزايا التنافسية والتسهيلات التي تعزز الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. سعادة السفير عيسى بن صالح الشيباني سفير سلطنة عمان لدى جمهورية الهند:
5: الرسالة اللي نحاول توجيهها طبعاً إنه البنية الاستثمارية والتجارية في عمان هي على أعلى مستوى، سواء من ناحية البنية التحتية أو من ناحية القوانين أو كذلك من ناحية التأهيل البشري.
4: واستعرض القائمون على ميناء صحار والمنطقة الحرة المقومات التي يتمتع بها الميناء من موقع حيوي وبنية أساسية متكاملة وحلول لوجستية ومزايا تنافسية تسهم في دعم حركة التجارة والاستثمار وتعزيز حضور الشركات العمانية في الأسواق الخارجية. هيثم بن سيف العميري مدير أول تطوير الأعمال بميناء صحار والمنطقة الحرة:
6: ميناء صحار والمنطقة الحرة اليوم يعتبر بوابة لسلطنة عمان، وأيضا هي محطة عبور لهذه الاستثمارات للأسواق العالمية.
4: تجربة مجموعة جندال في سلطنة عمان أحد النماذج الناجحة للاستثمارات الهندية في ميناء صحار، والتي تعكس متانة الشراكة الاقتصادية بين البلدين وقدرة البيئة الاستثمارية في سلطنة عمان على استقطاب الاستثمارات الصناعية النوعية في وقت بلغ فيه حجم الاستثمارات في ميناء صحار والمنطقة الحرة نحو 30 مليار دولار، فيما تجاوز حجم المناولة 75 مليون طن. لإذاعة سلطنة عمان أحمد بن يحيى النصري.
0: البنك المركزي العماني يقرر رفع سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع المصارف المحلية بمقدار 25 نقطة أساس ليبلغ 4.5% اعتبارا من اليوم 17 من سبتمبر 2026. يأتي القرار في إطار توجهات السياسة النقدية وبما ينسجم مع نظام سعر الصرف الثابت للريال العماني، ويسهم في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي في سلطنة عمان. كما يهدف الإجراء إلى الحد من الضغوط التضخمية واستقرار الأسعار والحد من التدفقات غير المرغوبة لرؤوس الأموال عبر الحدود وتعزيز ثقة المستثمرين.
1: إلى النفط، وهو آخر محطة في حصادنا الليلة، الذي انخفض سعره، أي سعر نفط عمان، تسليم شهر نوفمبر المقبل 7 دولارات و94 سنتا مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 124 دولارا و15 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أكتوبر المقبل قد بلغ 87 دولارا و84 سنتا للبرميل.
0: هكذا مستمعي الكرام، ومن إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم حصاد اليوم الإخباري. لم يبقى سوى التذكير بأهم ما جاء فيه من أنباء.
1: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يصل جمهورية أنغولا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين.
0: وجلالته عزه الله وفخامة رئيس جمهورية بوتسوانا يبحثان في لقاء خاص بالقصر الرئاسي بكابرون الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مجالات أوسع واستكشاف فرص جديدة للتعاون.
1: خلال زيارة جلالة السلطان المعظم مركز الألماس في العاصمة البوتسوانية كابرون، التوقيع على اتفاقية بشأن التطوير المشترك لوثيقة الشروط الأساسية للتعاون في التنقيب التعديني.
0: وجلالته أيده الله وفخامة رئيس جمهورية بوتسوانا يؤكدان في بيان مشترك التزامهما بتعزيز التعاون بين البلدين والاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
1: سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا توقعان مذكرات اتفاق وتفاهم في عدد من المجالات.
0: واحتدام المعارك بمنطقة باب المندب، والقوات الحكومية اليمنية تستهدف معسكرا لأنصار الله في تعز.
1: في الختام مستمعينا، لكم تحيات الزميلين في التحرير سليمان بن سهيل الكيومي، وفي التنفيذ حمود بن سالم بني عرابة.
0: كنا بصحبتكم مستمعي الكرام عبر حصادنا الإخباري، الزميل سعيد بن مهنا العميري، محدثكم أيضا هلال بن سالم الهلالي. شكرا على كرم المتابعة، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سعيد.
1: شكرا يا هلال.
0: أحسنتم.

0: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم،
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
2: أهلا بكم أعزائنا إلى حلقتنا اليوم من برنامجكم أجمل الكتب.
3: لو أن كتابا جميلا نشر في الهند، فهذا يعني أن الكتاب موجه إلى أكثر من مليار من البشر، ليس كلهم قراء بالطبع، لكنه كتاب يخص هذه الثقافة.
2: إذن موعدنا اليوم مع رواية هندية جميلة للكاتب الهندي المعروف أميتاب غوش، المولود في كلكتة في عام 1956 وعاش طفولته في دكة.
3: ورحل بين كولومبو في سريلانكا وطهران ثم داردون أسفل جبال الهيمالايا.
2: درس أميتاب غوش في جامعة أكسفورد في بريطانيا، ثم سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد حصوله على الدكتوراه.
3: في الولايات المتحدة قام أميتاب غوش بالتدريس في الجامعات الأمريكية.
2: نشر أميتاب غوش مجموعة من الروايات المهمة، منها رواية نيران البنغال عام 1987 ورواية سطور القتل عام 1990، وسوف نتحدث في هذه الحلقة عن رواية نيران البنغال.
3: وله رواية تحمل اسم خائن في مصر منشورة عام 1992.
2: إذن نحن أمام كاتب تربى في المدارس الهندية ودرس في جامعة دلهي وأيضا في جامعة الإسكندرية بمصر وجامعة أكسفورد في بريطانيا.
3: يعيش أميتاب غوش الآن في نيويورك مع زوجته الأمريكية ديبورا بيكر.
2: في عام 2009 حصل أميتاب غوش على الجائزة الملكية للأدب، وهي أعلى جائزة تمنح من خلال اتحاد الكومنولث البريطاني.
3: نحن أمام كاتب لم ينشر طوال ربع قرن سوى 7 روايات فقط، ابتداء من روايته الأولى دائرة المنطق عام 1986.
2: الرواية الثانية للكاتب الهندي أميتاب غوش حملت عنوان خطوط واهية عام 1968، أما روايته الثالثة فهي باسم كروموزومات كالكتة.
3: في عام 2000 نشر غوش روايته ميدان الزجاج، ثم رواية الجوع الخفي عام 2005، وفي عام 2008 نشر رواية بحر الألعاب.
2: أما آخر رواية تنشر للكاتب الهندي أميتاب غوش فهي تحمل اسم نهر الدخان، نشرت في عام 2011.
3: إذا كان أميتاب غوش قد نشر 7 روايات فقط، فإنه نشر 8 كتب جمع فيها مقالاته.
2: وفي عام 1992 نشر كتابه في أرض قديمة، ثم نشر كتاب الرقص في كمبوديا باتساع بورما عام 1998.
3: في العام التالي نشر غوش كتابه وسط المدينة، ثم نشر كتابا عن الحركة الإسلامية في الهند باسم الزمام والهندي عام 2002.
2: وفي عام 2006 نشر كتابه ظروف حارقة، وفي عام 2008 نشر كتاب المحيط الهندي وبعض اللغات المفقودة في العصر الوسيط.
3: نحن أمام كاتب حصلت رواياته على جوائز عديدة داخل الهند وخارجها، مثل رواية دائرة العقل التي فازت بجائزة ميديسيس للأدب المترجم في فرنسا.
2: أما رواية خطوط واهية فقد فازت بجائزة مرموقة في الهند.
3: ولأن روايته كروموزومات كالكتة تنتمي إلى أدب الخيال العلمي، فقد فازت الرواية بجائزة آرثر كلارك عام 1997،
2: وفازت روايته ميدان الزجاج بجائزة معرض فرانكفورت عام 2001.
3: أما رواية الجوع الخفي فقد حصلت على جائزة هوتش 2006، وفاز الكاتب أيضا بجائزة بوكر عام 2008 عن روايته بحر الألعاب.
2: هذه الرواية فازت بجوائز عديدة في نفس السنة،
3: كما أن أميتاب غوش فاز بجوائز أدبية أخرى مثل جائزة دان ديفيد عام 2010.
2: في روايات الكاتب الهندي أميتاب غوش يمكن أن نرى مدى اهتمام الكاتب بالرحيل والسفر، ففي رواية نيران البنغال نقرأ قصة قزم يدعى آلو.
3: إنه يذهب بعد وفاة والديه في حادث سيارة إلى بيت عمه كي يعيش هناك. يذهب آلو، وهي كلمة تعني البطاطا، إلى العم.
2: يناديه الأطفال باسم آلو لأن رأسه تمتلئ ببقع مثل البطاطا، ويرى آلو أن مخ الإنسان هو الذي يصنع

0: ضد رغبتهما في إسعاد البشر.
1: لقد كان العم عضوا في مؤسسة تطوير العلوم، وهو معجب بالعلماء الكبار في تاريخ البشرية مثل لوي باستور وماري كوري وألكسندر فليمينغ.
0: يحدث أن يموت العم بالوران في انفجار، ويستكمل ابن أخيه المهمة فيعبر الهند ويتنقل بين البلاد حتى يصل إلى المملكة العربية السعودية،
1: ومن السعودية يصل إلى السواحل الأفريقية.
0: إنه يمر بأماكن عديدة، منها قرية لالبكور القريبة من كالكوتا، المدينة التي ولد بها المؤلف في عام 1956،
1: كما يصل إلى أحد الأحياء الشهيرة التي شهدت أحداثاً دامية في العاصمة الجزائرية.
0: ما زلنا نتحدث أعزائنا عن الكاتب الهندي أميتاب غوش وعن روايته نيران البنغال، حيث يعطي لأبطال روايته أسماء ذات دلالات. هناك أسماء ذات معنى مثل سيب وعاطفة وأموت.
1: الآن سوف نحاول قراءة رواية أخرى للكاتب أميتاب غوش، وهي رواية أسطورة الظل أو خطوط واهية حسب بعض الترجمات. يتحدث الكاتب عن بعض الناس الذين لا ينعمون بوجود وطن ينتمون إليه. هؤلاء الأشخاص يعيشون بين الملجأ والمنفى،
0: إنهم يبحثون في ذاكرة كل منهم عن ماضيهم فلا يجدون أماكن ينتمون إليها.
1: هكذا يرى الرواية وهو يتكلم عن الأحداث التي نسجت فيما بينها وشكلت حياته. يتحدث عن ابن عمه ترديب الذي يحب اللعب بالكلمات.
0: هذا الشاب ترديب يحب السفر بين البلدان، إنه يسافر مثلما فعل أهله مع عمه، ثم قام بالسفر بين البلدان وحده.
1: هو هنا لا يحدد البلاد التي سافر إليها، بل يقوم بتجريد هذه البلاد من أسمائها، إنها بلاد ممزقة.
0: وتبدو الجدران في هذه الرواية بلا حدود، ومع ذلك يمكن للمرء أن يدرك أين توجد الجدران وأين توجد الحدود.
1: ما زلنا نتحدث عن الروائي الهندي المعروف أميتاب غوش، وهذه هي روايته التاريخية خائن في مصر.
0: الأحداث تدور هنا في القرن السابع الميلادي، حيث قام تاجر من عدن بإرسال خطاب إلى صديق له يدعى إبراهيم بن يوغي.
1: ومن وحي هذه الرسالة يقرر الكاتب أن يبحث عن عبد هندي يجهل حتى اسمه، وهذا العبد لديه معلومات عن هذا الخطاب التاريخي الذي أرسله التاجر إلى إبراهيم بن يوغي.
0: إنه رجل بيده جزء من التاريخ، والتاريخ هنا يدور بين مصر وعدن. إنها مغامرة استغرقت 10 سنوات من الكاتب لكتابتها،
1: إلى أن تم العثور على خطوط الخطاب في إحدى المكتبات. ويرى الكاتب أنه لولا السفر ما أمكنه التوصل إلى هذا الخطاب التاريخي.
0: وبمناسبة صدور رواية نيران البنغال، أجرت مجلة حدث الخميس الفرنسية حوارا مع الكاتب أميتاب غوش، أجاب فيه عن سبب قيامه بالكتابة باللغة الإنجليزية،
1: وأنه لم يكتب باللغة الهندية المحلية، فقال:
0: قد يبدو هذا أمرا غريبا فعلا، سواء عندما أواجه نفسي أو أتوجه إلى قارئي،
1: ولكن السبب بالغ البساطة، فليست هناك أي مدينة هندية اليوم أحادية اللغة.
0: ففي كالكوتا على سبيل المثال نحن نتكلم اللغة البنغالية والإنجليزية، وبالطبع اللغة الهندوسية.
1: ويقول أميتاب غوش في نفس الحديث إلى المجلة الفرنسية:
0: إذا أردت في روايتي أن أصف واقعا حواريا، فمن المستحيل أن أفعل ذلك بلغة هندية واحدة.
1: ليس هذا هو الواقع،
0: فنحن في الهند مضطرون إلى استخدام لغة أدبية واحدة قريبة من الناس، هي اللغة الإنجليزية.
1: فهذه اللغة هي الوحيدة التي يختارها الأدباء. وفي الحديث نفسه يقول الكاتب أميتاب غوش:
0: بدون الكتابة فأنا نصف حي وأنا بنغالي، ولن تجدني بنغاليا إلا من خلال الكتابة الروائية حتى ولو مرة واحدة في حياتي. رغم أن أميتاب غوش يعيش الآن في نيويورك مع أسرته، فإنه يتولى الإشراف على مركز دراسات العلوم الاجتماعية في كالكوتا بإقليم البنغال.
1: منذ عام 1959 وأميتاب

0: أفغوش يقوم بالتدريس في 3 جامعات أمريكية، منها كوين كوليدج وجامعة مدينة نيويورك.
1: إنه يقوم بتدريس الأدب المقارن، خاصة الأدب الهندي المقارن، كما أنه أستاذ زائر في إدارة الأدب الإنجليزي في جامعة هارفارد منذ عام 2005.
0: وفي الأعوام الأخيرة لوحظ أن أميتاب غوش قد قرر أن يقيم في بلاده أكثر شهور السنة،
1: وهو الآن مشغول بتأليف ثلاثية روائية تعاقد لنشرها لدى الناشر بينغوين فرع الهند.
0: يعتبر غوش أول من تكلم بالتفصيل عما يسميه حرب الأفيون في روايته بحر الألعاب التي عاد فيها من الاحتلال البريطاني للهند،
1: كما أنه اهتم بالأصولية التاريخية في رواياته.
2: القراءة بالنسبة للإنسان
3: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
2: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
3: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
2: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
3: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
2: هو الذي يعيش طويلا
3: في ذاكرة البشر.
2: أجمل الكتب،
3: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم،
2: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
3: أجمل الكتب.
2: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
3: أجمل الكتب.
4: إذاعة سلطنة عمان
5: في جوهر الأحداث الثقافية.
6: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
5: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
7: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
5: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
8: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
5: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
9: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
5: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
10: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبدالله البحراني.

برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى عصرية في الفكر تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم يصل جمهورية أنغولا الصديقة في زيارة دولة تستغرق يومين. جلالته عزه الله وفخامة رئيس جمهورية بوتسوانا يبحثان في لقاء خاص بالقصر الرئاسي بغابرون الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مجالات أوسع واستكشاف فرص جديدة للتعاون. خلال زيارة جلالة السلطان المعظم مركز الألماس في العاصمة البوتسوانية غابرون، التوقيع على اتفاقية بشأن التطوير المشترك لوثيقة الشروط الأساسية للتعاون في التنقيب التعديني. جلالته أيده الله وفخامة رئيس جمهورية بوتسوانا يؤكدان في بيان مشترك التزامهما بتعزيز التعاون بين البلدين والاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية في المجالات ذات الاهتمام المشترك. سلطنة عمان وجمهورية بوتسوانا توقعان على مذكرات اتفاق وتفاهم في عدد من المجالات. سلطنة عمان تعرب عن استنكارها وإدانتها الشديدة لتعرض مكة المكرمة لاستهدافات إجرامية آثمة غادرة، وتؤكد رفضها التام لأي مساس بحرمة المقدسات وسلامة ضيوف الرحمن. روسيا تحذر من تعقد الجهود الدبلوماسية لتسوية النزاع في أوكرانيا بعد أن أقر الكونغرس الأمريكي عقوبات جديدة تستهدف صادراتها من المحروقات. الرئيس الأمريكي يحذر الاتحاد الأوروبي من ضم كندا كعضو منتسب، وأوروبا تؤكد أن الأمر لا يمثل عملا عدائيا للولايات المتحدة. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: يا ناس تعالوا بسرعة، سفينة كبيرة عالقة بين الصخور.
0: حين يقود الطمع الإنسان تعمى عيناه، يتوه العقل، يخدعه سراب الذهب اللامع في الآفاق.
2: الرب يحبنا يا ديفيد، لقد أرسل لنا هذه الثروة.
3: ذهب؟ هذه أول مرة أسمع بذلك. من أين جئت بقصة الذهب هذه؟
0: يمضي كالأعمى، لا يدري أين ستخطو قدماه، فيدوس الزهرة، البشرة، الشوكة، الحجر، وأحلى سنين العمر تضيع.
4: لا أخفي عليك، لقد انطفأ هذا الدافع. صداقتك قد خففت كثيرا من إحساسي بالغربة.
0: يصحو في زمن يدرك فيه أخيرا أن يديه لا تمسك إلا قبض الريح وبعض غبار.
5: وفي طريق عودتنا وبينما كنا نمر من أمام شاطئ اسمه رأس مدركة، علقت سفينتنا بشكل مفاجئ بين الصخور.
0: يصرخ في ألم، يا ليت الزمن يعود، ولكن هيهات، فما كان سيبقى ما كان. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي.
6: ولماذا سيصيبني الجنون؟
4: لأنك سوف ترى أشجار الصنوبر الضخمة المتحجرة وسط الوادي الجليدي الذي لم يتغير رغم جفافه.
6: الأنهار الجليدية تقع قرب القطب؟
4: نعم، هذا يعني أن عمان كانت هناك منذ ملايين السنين.
6: أمر عجيب.
4: سوف يصيبك العجب أكثر حين تعيش هنا وترى عمان هذه الأعجوبة الجيولوجية والحضارية. هيا بنا الآن نتابع جولتنا.
6: هيا.

0: هذه سبخة بنتوت. احذر أن تدخل بالسيارة في رمال هذه السبخة، ستغرق السيارة بأكملها ولن يستطيع أحد إخراجك، وسوف تغرم بثمن السيارة.
1: عرفه بعدها على الغليل وخور الصباصب ورأس حلات ورأس سراب وغبتها ورأس الجردود.
0: أعرف أنك لن تستطيع تذكر جميع هذه الأماكن.
2: الأمر سهل، لقد لاحظت شيئا.
0: ما هو؟
2: كل شيء مرتفع تسمونه الرأس، وكل شيء منخفض تسمونه غبة.
0: هذا صحيح، ولكن أيضا ستتعرف على مناطق يكون الرأس فيها هو اللسان الصخري الممتد في البحر. أرى أنك تعبت.
2: نعم.
0: سوف أخذك الآن إلى الفندق.
2: حسناً.

0: سأعرفك على طاقم الفندق. هذا سعيد نجم الفندق بلا منازع.
1: أهلا سعيد.
0: وهذا مساعده خلفان.
1: أهلا خلفان.
0: الفندق لا يساوي شيئا دونهما. سعيد من وادي صاي وهو يعرف عن الدقم أكثر مما يعرفه أحد. وهذا مستر موهن مدير الفندق وهو من الجالية الهندية وهو المسؤول الأساسي هنا. ويمكنه أن يحجز لك بأي فندق في عمان. اسمع يا مستر موهن، مستر ديفيد شريكي، ويجب أن تعاملوه هنا كما تعاملونني، لا فرق بيني وبينها. هيا بنا نستريح قليلا، لدي طاولة خاصة تشرف على منظر جميل.

0: المنظر ساحر. يا سلام يا سلام، هل يأتي أجانب إلى هنا؟
1: كثيرون من أمريكا وروسيا وهولندا وبريطانيا، يتوقفون هنا ساعات وأحيانا يقضون ليلة أو ليلتين، وقد تصادف إحدى الجميلات هنا.
0: أنت تعرف أنني متزوج.
1: لا تخاف، ستكون صديقة مؤقتة.
0: لا لا لا، مستحيل، لقد عاهدت زوجتي على الوفاء والإخلاص.
1: لدي الحل.
0: الحل ما هو؟
1: تصبح مسلما وتستطيع الزواج من 4، ولا يوجد خيانة هنا.
0: وهل أنت متزوج من 4؟
1: في الحقيقة 3.
0: ثلاثة.
1: ولكنني أبحث عن الرابعة.

0: كانت الشمس على وشك الغروب، وهما يعودان إلى المزرعة حين لفت انتباه باع عبود سيارة دفع رباعي حمراء اللون فخمة تقف على مقربة من مكان إنزال الصيادين لأسماكهم في سراب. حرك باع عبود رأسه بعصبية وغضب. لمح ديفيد توافد الصيادين البنغاليين إلى حيث تقف السيارة، مرحبين بشخص بنغالي الملامح يرتدي ثيابا فخمة.
1: اسمعني يا سيد ديفيد.
2: نعم.
1: هذا الشخص يدعى علي، وهو معروف في كل عمان، ونشاطه الأكبر في هذه الصحراء فقط. إنه أكبر لص.
2: ماذا؟ أكبر لص؟
1: نعم، ولكن حين تجلس معه لن ترى سوى حمل وديع، لكنه ثعلب ماكر.
2: ثعلب ماكر؟ وما قصته؟
1: قصته طويلة، يحتاج الأمر إلى ساعات لسردها، سوف أحكيها لك فيما بعد.
2: حسنا.
1: ها هو قادم ويرسم على وجهه ابتسامته الماكرة المعهودة.
3: شيخ بعبود، أهلا أهلا أهلا بشيخنا الجليل العظيم. كيف الصحة؟ الأحوال؟ المرض خلاص خلاص؟
1: أهلا بك أهلا بك، تعال معي قليلا يا علي.
3: ألا تريد أن تعرفني على ضيفك؟
1: ليس ضيفي، إنه شريكي في المزرعة.
3: شريك؟ ما شاء الله ما شاء الله، هيا عرفني عليه.
1: سوف أعرفك، تعال الآن.

0: أهلاً بك في الصحراء. أدعوك يا سيد ديفيد لزيارة قريتي الشويمية، إنها أفضل مكان في عمان. تعال تعال وانظر بنفسك، أنا أنتظرك. أنتظرك، عفواً أنا أستأذنكم، لدي عمل مع الصيادين. لا تنسى يا سيد ديفيد، أنا بانتظاركم.
1: هيا نتابع طريقنا إلى المزرعة.
2: هل قريته جميلة كما يقول؟
1: إنها قرية مثل باقي القرى في بحر العرب. لقد وصلنا المزرعة، هل أنت متعب؟
2: لا، لقد سررت حقا بهذه الجولة، وسوف أكررها بنفسي.
1: يا كومار، هل القهوة العمانية جاهزة؟
3: نعم يا سيدي.
2: وهل لهذه القهوة نكهة خاصة؟
1: نعم، فهي تتكون من القهوة العربية والهيل والزعفران وماء الورد. أنا واثق أنها سوف تعجبك.
3: تفضل يا سيدي.
2: حسناً،
1: اشرب.
2: لا بأس بها.
1: سوف تعتادها، لأنها سوف تقدم لك أينما حللت وفي كل مناسبة.
2: قل لي.
1: نعم.
2: ما قصة علي؟ ولماذا تكرهه؟
1: بعض الناس هنا هم الذين صنعوا علي من العدم.
2: كيف؟
1: لقد طردوا أبناء عمومتهم الذين كانوا يتقاسمون ثروات البحر معهم حتى يصفو البحر لهم وللوافدين الذين يعملون معهم. الوافدون يعملون بقيادة علي، والناس يكسبون المال دون تعب ويعيشون برفاهية. والمشكلة أن علي يخدعهم ولا يقدم لهم سوى القليل وهم راضون.
2: معنى ذلك أنه صار غنيا.
1: إنه يمتلك رصيدا كبيرا في المصارف، ولديه مئات القوارب التي يعمل عليها آلاف من بني قومه الأسيويين ليل نهار في أصعب الظروف حتى أثناء العواصف، وهو لا يعطيهم سوى الفتات.
2: كيف يرضون بذلك؟ كيف؟
1: إنهم مجبرون، معظمهم إما هاربون من كفلائهم أو يقيمون بشكل مخالف.
2: وهل يحبونه؟
1: رغما عنهم، فهو يحميهم من الفقر والترحيل خارج البلد، ويمكنه أن يطرد أي واحد منهم بسهولة.
2: وكيف يستمر في هذه المخالفات؟
1: أعتقد أنها لن تستمر، فقد بدأت الدولة تجمع المعلومات عنه. أنا واثق أنه سوف يأتي إليك مرة ثانية.
2: وما هي غايته من ذلك؟
1: غايته، علي يرى البشر مثل الفرص السانحة التي يجب أن يستفيد منها، وهو يحب أن يعرف كل شيء عن مشروعنا وخططنا. لقد حاول أكثر من مرة أن يشاركني في المزرعة ولكني رفضت. سوف أتركك الآن، تصبح على خير.
2: أنت من أهل الخير.
1: اعتني بشريكي يا كومار.
3: سوف أعد لك العشاء يا سيدي.
2: لا بأس، شكرا. سوف أجلس قليلا أمام البحر. لست قلقا من لقاء علي مرة ثانية، إنه صاحب نفوذ واسع، ويسكن قريبا من جزر كوريا موريا حيث صناديق الذهب. ربما يكون قادرا على مساعدتي. قدوم علي بهذه الطريقة إشارة من الرب كما تقول صوفيا. لقد اشتقت إليها. ألو، الإشارة ضعيفة، سوف أرسل لها رسالة صوتية. حبيبتي الغالية، الشوق يشتعل في قلبي منذ ركبت القطار باتجاه لندن، وهو يزداد لهيبا كلما ابتعدت أكثر. سوف أحكي لك كل ما جرى معي منذ وصولي إلى المطار.
4: حين استيقظ ديفيد بعد ليلة أمضاها في نوم متقطع،
2: بسبب أصوات الأمواج والريح التي تتخلل فتحات البراكة. فجاءه رنين الهاتف.
4: صباح الخير، كيف أصبحت اليوم؟
2: أفضل، يبدو أنني سوف أعتاد العيش هنا بعد أيام قليلة.
4: آسف لن أستطيع لقاءك هذا اليوم.
2: لماذا؟
4: سوف أزور الشيخ شالح، فقد خرج من المشفى منذ يومين.
2: ومن هو الشيخ شالح؟
4: إنه أكبر شيخ بدوي في رأس مدركة، جده الشيخ سهيل، هو الذي عمر المنطقة في نهايات القرن 19. سوف أحكي لك عنه فيما بعد.
2: رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي، إعداد نور الدين الهاشمي، التأليف الموسيقي صلاح الرئيسي، مع تحيات مجموعة من نجوم الدراما العمانية. رأس مدركة، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان مباهج.
1: النصيحة اللي أقدمها للآباء إنه يتقبلون إن كل طفل متفرد عن غيره.
2: إن كثرة الأسئلة للأطفال هي أمر صحي.
1: ونقاط قوة ممكن إنك تحفزها.
3: حدث ألم يصيبكم هو يرفع من المناعة النفسية.
0: مباهج. مباهج برنامج أسبوعي من إذاعة سلطنة عمان معني بالصحة النفسية للطفل يستضيف نخبة من المختصين عبر طرح مختلف المشكلات النفسية التي قد تواجه الأطفال. مباهج يأتيكم على أثير إذاعة سلطنة عمان كل يوم أحد في الساعة 11:10 صباحا. مباهج.
4: بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من 5 وحتى 7 مساء عبر إذاعة سلطنة عمان.
5: بانوراما
6: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
7: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة التي سنتحدث فيها عن النمر العربي، وتحدثنا في الحلقات السابقة من هذه السلسلة عن النمر العربي، تواجده وانتشاره وآخر المواقع أو المعاقل الرئيسية للنمر العربي على كوكب الأرض في جنوب الجزيرة العربية، بالذات في محمية خور خرفوت ومحمية جبل سمحان، ومع تواجد قليل ومهدد بقوة كبيرة في محمية حوف في الجمهورية اليمنية، وانتشار أيضا لا زال محدود إلى حد ما في المملكة العربية السعودية، وهذا أيضا ترتب عنه إيجاد مواقع لتربية النمر العربي والمحافظة على هذا الإرث الحيواني المهم جدا في الأسر في الشارقة وفي سلطنة عمان وفي أيضا المملكة العربية السعودية. النمر العربي واحد من أندر الكائنات الحية على كوكب الأرض، ظهر بكثرة في الشهور القليلة الماضية في فصل الخريف مع وجود هذا الطريق الجديد الذي اخترق قلب جبال ظفار الشريط الغربي بين ولايتي رخيوت وضلكوت، الطريق الساحلي والذي مر تماما في قلب مسكن النمر العربي. ويظهر النمر العربي على هذا الطريق وفي حيرة، يعني حتى الآن لم يستوعب النمر العربي وجود هذا الطريق، ويعني يتعجب من هذه السيارات التي وصلت إلى هذه المواقع. لسان حاله يعني هل انتقل هو إلى مكان آخر أم أتى الإنسان وأتى، هو لم يستوعب حتى الآن. لذلك كثرة المرور تظهر في الطريق للنمر العربي ويشاهد مرارا وتكرارا، يعني أكثر من، يعني أنا أكدت وثقت أكثر من 5 مشاهدات للنمر العربي في فترة زمنية وجيزة جدا في هذا الطريق عندما فتح هذا الطريق من بين ولايتي رخيوت وضلكوت. وأصبح الأمر حتى الكثير من الناس عندما تمر تتوقع أن تشاهد النمر العربي بسبب التكرار الذي حدث لهذا الكائن الحي الذي يعني يعد من أكثر الحيوانات انعزالا وهروبا ورغبة في الاختفاء التام. لكن بحكم يعني هذا الجديد الذي حدث في موطنه وفي مسكنه، أصبح النمر العربي لا زال لم يتكيف على الوضع الجديد. لذلك سيأخذ له يعني وقت حتى يدرك الطريق ويرسم حدوده مجددا، ويعني نتمنى ذلك ويتكيف مع هذه الظروف الجديدة. ونتمنى أيضا أن تكون في كاميرات مراقبة منتشرة وفي يعني معرفة دقيقة بكل السيارات التي تدخل للمحمية، معرفة إلكترونية بسيطة جدا، وأن تكون الرقابة أكثر وأن يكون الانتشار أكثر، لأنه هذا الطريق بقدر أهميته واتفاق الأهالي في ولايتي رخيوت وضلكوت عليه بشكل كبير جدا، لأنه اختصر المسافة وسهل حياة الناس، إلا أن يعني يحدد وجود النمر العربي. فالكاميرات المراقبة مهمة جدا انتشارها، الرقابة البيئية مهم جدا انتشارها، المحافظة ورفع مستوى الوعي أيضا مهم جدا، والنظافة التي يعني يحتاج أن تكون مستمرة في المحمية لإزالة المخلفات المختلفة البلاستيكية وغيرها. توقعت أنا قبل بداية الخريف أن تتجاوز السيارات 100,000 سيارة التي تصل إلى هذا الطريق، وربما وصلت السيارات إلى يعني عشرات الآلاف، لأن الطريق صار وهو الأول مرة في سلطنة عمان طريق ساحلي في قلب الخريف مباشرة، لأن الشريط الغربي المتأثر بالرياح الموسمية في جنوب الجزيرة العربية في ولايتي رخيوت وضلكوت، هذا الشريط لا يمتلك مفهوم السهل، السهل لا يوجد فيه، مباشرة من البحر إلى الجبل، البحر والجبل مباشرة، مع وجود بعض الخلجان البسيطة أو بعض الأخوار أو التي يعني يحيط بها مساحات تصل إلى 3 كيلو 4 كيلو 2 كيلو، هذه المساحات تسمى الخيصة باللهجة المحلية، هذه المساحات هي التي تتشكل فيها القرى المختلفة في الشريط الغربي، لذلك المنظر مبهج وجميل جدا، والأثر البيئي قد يكون كبير لهذا الطريق، لكن في النهاية هذه ضرورة ملحة، نتمنى أن نحافظ جميعا كمجتمع وجهات مختصة على هذه المواقع المهمة جدا على مستوى يعني على المستوى الثقافي والاجتماعي وحتى على المستوى البيئي. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
6: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكرا على من درسها، أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت، وجلس في كل مكتب، وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك.
8: المستكشف الرقمي.
7: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
8: المستكشف
7: الرقمي مع عبد الله البحراني.
9: صحتنا.
10: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
11: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
12: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
9: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية، ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
13: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
14: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
15: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
9: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين في 1:00 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
16: الحارة.

الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي، بطولة كوكبة من نجوم سلطنة عمان. الألحان والتوزيع الموسيقي للدكتور رائد الفارسي.

0: جابر جابر
1: يا ولد حلال جاي جاي جاي يا عزان، ترى انا انتظرك والحلال من ساعه.
2: ما شاء الله ما شاء الله، هي هذه مزرعه اخوك بو تكلمنا عنها؟
1: هذه المزرعه شوفت عينك، مو رايك؟
2: ما شاء الله، صراحه مزرعه جميله ونظيفه ومرتبه.
1: انا من زمان يا ولد الحلال ترى انا اتحايلك دقي مع المزرعه، بس الله يهديك دومك انت تتعذر.
2: يلا المهم اني جيت.
1: حياك الله وبياك الجار، شرفتنا وشرفت المكان. تفضل بنشوف المكان وهنتمشى في المزرعه.
2: يلا، حقيقه مكان طيب،
1: لان اخوي ما شاء الله عليه يا عزان واقف عليها ودوم اللي يرتبها.
2: ما شيء ما يجيب تعب، الله يهني مزرعته.
1: اللهم امين. عزان، تشوف ذاك العريش، هو العريش المرتب اللي هناك؟
2: هي نعم اشوفه.
1: هذا يكون المجلس، مكان مرتب وفي تكييف. انت مو رايك نروح نريح شويه هناك ونتقهوى وبعدين نتمشى وناخذ لنا لفه سريعه في المزرعه؟
2: يلا اللي تشوفه.
1: عزان، مو تو تشوف هناك
2: كأني أشوف كائن حي تحت الإنبان.
1: الله يهديك، بس هذا ولدي.
2: إنزين، ترى ولدك كائن حي، ما شافني بعيد الشر وأنا أنزل من السيارة.
1: الله يرضى عليك، أكيد شايفنك.
2: ويوم أكنه أكيد شايفني، ليش ما يجي يسلم علي؟ ولا ما مال عينه؟
1: الله يهديك الله يهديك. بس يا عزان، أنت صبرت وبنادي حمودي حمودي، تعال حبيبي، تعال تعسلم على عمك. الظاهر شاغلنا التلفون يا أخي. تعرفهم تا أولاد اليوم 24 ساعة اللي مع التلفون.
2: والله أشوف حمودي استوى التلفون أهم عن الضيوف.
3: هلا عمي.
2: نعم، هلا عمي، قول السلام عليكم. ما هلا عمي؟
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام والرحمة. بعدين يوم تخابر بو أكبر منك خابره بيديك بثنتيهن، تسمع ولا ما تسمع؟
1: ود الحلال نعم نكلمهم، بس يا أخي ماشي اهتمام.
3: عمي كيف حالك؟
2: توعاد عمي كيف حالك، يعني استوى الكبير يطلب من الصغير يجي يسلم عليه، واستوى الضيف يطلب من راعي المكان يجي يستقبله ويرحب فيه. مال هالدنيا معكم بالمقلوب يا ولدي.
1: لا عزان، يلا يلا خلينا بندخل المجلس وبنتقهوى وبعدين بنروح ناخذ لفة في المزرعة.
2: أنا رأيي أخرها القهوة، ما وقتها تو. بنجلس في المجلس مال ربع ساعة وبعدين بنضرب لفة في المزرعة ونرجع نتقهوى خلاف.
1: خلاص يا عزان، اللي تشوفه.
2: صبر صبر صبر صبر.
1: خير وابوي؟ مالك عزان، تراك خوفتني موتوا هناك.
2: تو من متى الولد يدخل المجلس قبل ابوه وقبل الضيوف؟ اسمح لي جابر ولا تزعل مني، تراني يوم اشوف من الاولاد يسووا امور ما تعجبني ما يهجاني ما اتكلم.
1: يا عزان، اعتبر ولدك مازن، وانا اقول لك هزبه يوم تشوف منه اي غلط
2: تعجبني. انت حمودي اسمعني، عيب ومنقود عند العرب انه يدخل الصغير المجلس قبل الكبير، سامعني ولا لا؟
3: ان شاء الله عمي.
1: ود الحلال نكلمهم، بس نعم ماشي اهتمام.
2: لا لا باين. اقول جابر، ولدك هذا شكله محتاج يعجن من اول وجديد.
1: والله هذا الولد هو قدامك، والولد ولدك، إذا نقدت في أي شيء نازعه وضربه يوم تروم.
2: الله يرحم زمان الأولين.

0: بنتي تعرفيها من هذه ومن اسمها؟
1: عمتي حسينة صح؟
2: ما شاء الله تعرفني وحليلة البنية، هي أنا عمتي حسينة.
0: أم عزان بعد إذنش أسير أجيب القهوة دقيقة وجاي تنش.
2: دوك الحالة، الأم رايحة تجيب القهوة والبنت جالسة تلعب بتلفونها، الله يرحم أيامنا. نعم أقول بنتي، أقول تو علامة هذه معطينا اذنين صمة. واي بنتي أكلمش؟
1: أسمعش عمتي تفضلي.
2: سمعيني؟ كيف تسمعيني وانتي لاهية عني؟ يوم أكلمش شوف علي، عيب حرمة كبيرة تكلمش وانتي تلعبي في التلفون، عيب.
1: أسفة عمتي كنت مشغولة بالتليفون.
2: خلي التلفون عنش تو، أنا أكلمش الحين، عيب حرمة كبيرة قاسة عندش وانتي منشغلة عنا بالتلفون الله يهديش. بس
1: أسفة عمتي خلاص بخلي التلفون.
2: نزين أبوي نزين، تقملي بندي ذي المروحة يعني صداع منها. نعم ديك الساعة تفرفر ممكن يعني، ولا تعب عليش؟ كانت شوفي تعب عليش وحدي بقوم بندها.
1: لا ما شي تعب عمتي،
2: دوكم بعدها جلسة دنت قومي. زين هيا قومي بنديها مو تحرصي بعدتي.
1: أوكي
2: نوبي. أوكي أوكي قولي إن شاء الله عمتي. ما أوكي
1: أوكي إن شاء الله عمتي.
2: بعدها ردتها بعدش على أوكي؟
1: أسفة عمتي مشكلة خلاص متعودة.
2: بنتي حبيبتي أوكي ما حال، نحن حال غيرنا حال ديلاكة. زين يوم حد يطرشش قولي له إن شاء الله.
1: أوكي
2: وغمي من دي البنت.
0: خير أم عزان مو مضيق بش؟
2: يلا يلا نعم أحس إنه قبضة في فؤادي. قالوها اللي قبلنا، نعم قالوها الغم يمرض ما يقتل، ولو الغم يقتل كان إحنا متنا وارتحنا ولا شفنا هذه البذرة.
3: سوى عزان أشوفك ما تقهويت.
4: لا والله تقهويت أحسنت قابر.
3: بس البرتقال يا أخي ما كليت منه.
4: هي والله البرتقال عادة أنا ما أريد منه اسمح لي.
3: أخبرك انزل اغسلي ليك.
4: وابوي وابوي تو أنت مالك ما تمسك الماي عن أبوك.
5: إن شاء الله إن شاء الله عمي إن شاء الله.
3: والدي قوم غنم.
4: أها زين بعدك تخليه يغنم، ما قاصر غير تقوم تغنم عنه.
3: صب صب صب. لا يا ولدي الضيف أول، الضيف أول.
4: يلا يلا يلا إيش هذا من بذرة؟
5: تفضل عمي.
4: استغفر الله العظيم.
3: عزان عزاني الولد يناولك الفنجان، مالك ما تتقهوى؟
4: مالني ما أتقهوى جابر بالله عليك، ما تشوف ولدك يناولني الفنجان بيدو اليسار؟ هذه بعدها ما استوت.
3: إيه والله حمودي حمودي الله يهديك، بس الدله يمسكوها يا ولدي باليسار والفناجين باليمين. وحليله ترى ما متعود يغنم.
4: وحليله هو وحليله، الولد عاد مطاول انك وتقول له وحليله. جابر اسمح لي، ترى الضياع مرات ما يجي من الاولاد يجي من الاباء.
3: افا عليك بس يا عزان افا عليك، لكن يا اخي ايش اقول لك؟ تعرف انت هذا الجيل
4: اذا بغيت الحق العيب ما في الجيل، العيب في اللي يربي الجيل.
3: لا والله صدقت يا عزان، ايش اقول لك يا اخي، ترى نوبه احنا بصراحه مقصرين في هذا الجانب.
4: جابر اشوفه انه الولد محتاج اعاده تدوير، تروم تعطاني ولدك اسبوع انا اسنعه حالك.
3: قال يسنعه قال، ترى الولد ما قال بني يا عزان، بس يا اخي انا ما اريد اقسى عليه.
4: ومن قال لك انه التربيه تقوم على القسوه؟ أبوي التربية تقوم على التوجيه، بس من اللي يوجه الولد اليوم؟
3: إيه والله إيش أقول لك؟
4: ما باغ إنك تقول لي شيء، بعدين تعال أشوفك أنت تنهم حمودي. تو هذا الولد أنا ما عرفت من اسمه، اسمه محمد ولا اسمه أحمد ولا محمود ولا حميد ولا حمد، من اسمه بالضبط؟

0: اشوفه ما حد طلع، بتلقاه ما حد هني، ولا الجرس خربان. اي ها اي حد هني، هود هود
1: جاي جاي.
2: ها السلام عليكم ابي جمعه.
0: عليكم السلام يا ولدي، ايش حالك وايش حال ابوك؟
2: الحمد لله بخير، كيف حالك انت عمي؟
0: بخير الحمد لله والسبع من نعم.
2: ماشي علوم ولا اخبار؟
0: ماشي بهو، من صوبكم ماشي من المعاليم.
2: ماشي علوم والدار ساكن عمي. تفضل عمي تفضل.
0: هنا تفضل يا ولدي،
2: تفضل المجلس، يلا انا قدامك.
0: صبر صبر، اني اللي حايف ابوك، روح ازقر ابوك.
2: ابوي طالع السوق بيرجع بعد شوي، تفضل تفضل.
0: يا ولدي اني مشطط، عندي ثلاية في بيت وبشلها التصليح وما اقدر احملها وحدي في بيكب، قلت تشوف ياري عزاني ساعدني.
2: عمي ابوي ما موجود، انا بساعدك ولا يهمك، بس لازم تدخل وتتقهوى بالاول.
0: الثلاية ثقيل ولدي ما تقدر الهي، بنحرس ابوك كم ما يتأخر.
2: بنشلها ان شاء الله، ولو ما رمنا لها بخبر حد من ربعي يجي ويساعدنا، ولا يهمك انت عمي، بس انت تدخل وتقهوى، ومن خلص متقهوين بنروح نحمل الثلاجة.
0: يا ولدي اسمعني،
2: بس معك في المجلس، تفضل تفضل.
0: يا الله يا عزام فيك يا ولدي، يا الله بندخل ايش نسوي.
2: ازيدك فنجان عمي؟
0: احسنت يا ولدي احسنت.
2: زين زيد فنجان.
0: احسنت يا ولدي، الله يبارك فيك وقهوة دائما يا رب.
2: امين يا رب العالمين.
0: يا الله ولدي يعني بستاذن، عاد بتعبك، بتروح معي نحمل الثلاية.
2: ماشي يا تعب عمي، ولو بغيت مني مساعدة آخر الليل أنا جاهز.
0: والنعم بيض الله وجهك والنعم فيك، عارفك ما تقصر، ما منك قصور وابوك عزان.
2: انتظرني عمي بروح أجيب لك تشرب.
0: ما يحتاج، ما بمي يا ولدي ما بمي.
2: ما يستوي عمي تخرج من المجلس وما شارب ماي، دقيقة وجاينك.
0: أسمي رب أبوك يوم رب، أسميك ربيت وأدبت وسنعت يا عزاء. ما شاء الله عليه الولد، ما شاء الله عليه، سلم علي ورحبي وناشدني ودخلني مجلس وقهواني، والحين ماشي يجيب لي ماء، وبعد ذي كله بيروح يساعدني نحمل الثلاية. نشهد إنه سبعة نعام.
3: الحارة

0: مسلسل الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي والمخرج علي بن عبد الله العجمي.
1: إذاعة سلطنة عمان.

لقد ابتدأ الإنسان منذ قديم الزمان بالبحث عن مسكن ملائم، فسكن الكهوف والجبال، ومع مرور الوقت عمر الأرض، فارتفعت البنايات إلى شاهق عظيم، وأصبحت العمارة كتاباً لتاريخ الأرض وجغرافيتها، وباباً للتعرف على ثقافات الشعوب. ومع ازدياد أعداد المباني والبشر على هذه الأرض، كان لزاماً على المعماريين أن يفكروا في استدامتها. صوت العمارة.

0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير أعزائنا ومستمعينا الكرام، وتحياتنا لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم وحياكم معنا في حلقة جديدة من صوت العمارة. في حلقة هذا الأسبوع ما نتكلم عن العمارة كمبنى، التي يعني عادة المباني تنتهي عند حدود قطعة الأرض، ولكن نحن اليوم راح نبدأ من خارج هذه الحدود، كيف نتحرك ما بين هذه القطع. هناك أراضي عامة، هناك طرقات وشوارع هي التي تشكل هذه المدينة، هي التي نتحرك فيها، وهذه يعني تخضع لقرارات تخطيطية وقرارات عمرانية تؤثر في شعورنا أثناء الحركة. يعني القرار من الإمكان أن يخلق ازدحام مروري ويؤثر على وقت الرحلة ويؤثر على حرارة الشارع واستهلاك الطاقة في سياراتنا، وبالتالي هذه الطاقة المنبعثة على المدينة وعلى تكييف المباني. فاليوم ضيفتنا راح تكلمنا عن المدينة وعن الازدحامات المرورية كقرارات تخطيطية وكيف أثرها على راحتنا وحركتنا في المدينة. طبعا ضيفتنا اليوم هي تجمع بين الخلفية الهندسية وما بين التخصص في الاستدامة، وباسمكم جميعا أعزائي المستمعين أنا يسرني ويشرفني أن أرحب بالمهندسة هبة بنت هاشم الخلفات. طبعا المهندسة هبة هي مهندسة مدنية تخرجت من جامعة الطفيلة التقنية في المملكة الأردنية الهاشمية، وحاليا تواصل دراستها العليا للحصول على مؤهل الماجستير في الاستدامة، تحديدا في الأبنية المستدامة من الجامعة الألمانية الأردنية، التي كذلك هي تعمل فيها في وظيفة مساعد بحث وتدريس بكلية العمارة والبيئة المبنية. وإلى جانب أيضا كونها مهندسة، فهي معروفة بمحكمة للمناظرات، وكانت لها زيارة مؤخرا كمحكمة دولية في إحدى البطولات التي استضافتها السلطنة. فأهلا وسهلا فيك المهندسة هبة، شرفتينا.
2: مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم، سعيد لتواجد اليوم في برنامج صوت العمارة، إلي الشرف أن أكون موجودي هون وأهل سلطنة عمان لكل حدا بيسمعنا. مساء الخير، إن شاء الله تكون حلقة اليوم سعيدة وخفيفة ولطيفة وفيها فائدة حقيقية لكم.
1: أنا متأكد يعني من ما شاء الله شغفك بالعمارة وشغفك بالأبحاث، وأيضا كونك متحدثة ومقيمة للمتناظرين، وأنت أيضا يعني شخصك الكريم متناظرة، فأنا متأمل من هذه الحلقة. ولكن قبل لا نبدأ في حديثنا في موضوع حلقة هذا الأسبوع، أنا عادة أحب أسأل ضيوفي عن السبب اللي دفعهم لاختيار العمارة تحديدا يعني كمجال دراسة، وبالنسبة لك كمجال عمل ومجال أبحاث كذلك.
2: نعم، هلأ بداية كخلفيتي كمهندس مدني، الشيء الأساسي الذي سيطر على أفكاري هو أن المبنى لا يعتبر ناجح فقط بالاعتماد على التصميم المعماري وحده، ولا أيضا على الحلول الإنشائية داخل المبنى. برأيي أن المبنى ناجح نتيجة تكامل بين الفكر المعماري والفكر الهندسي، وهذا الإشي اللي جعلني يعني خلافا عن خلفية الهندسية في درجة البكالوريوس اخترت أن أكمل في كلية العمارة في تخصص التصميم المبنى المستدام. لماذا؟ لأنه بكل بساطة العمارة بتمنح المبنى رؤيته وظيفته وجماليته، بينما يضمن التفكير الهندسي كمهندس مدني أن تتحول هذه الرؤية إلى مبنى آمن عملي ذو أداء عالي صمم بالأساس وبالدرجة الأولى لخدمة الإنسان وراحته. هذا المنظور جعلني أنظر إلى العمارة بشكل أساسي بطريقة أشمل كبيئة مبنية شاملة. تمام؟ كما أخبرتك سابقاً إنه المبنى ليس بالأساس ليس مجرد شكل جميل، بل هو نظام متكامل بتفاعل مع الإنسان والبيئة المحيطة فيه. فهذا السبب الأساسي اللي خلاني أختار مجال العمارة.
1: عادة يعني أنت جاية من خلفية هندسية، وعجبتني كلمة شمولية أنت استخدمتيها، وأعتقد أنه نظرية الاستدامة يعني هي تنطلق من هذه الشمولية، فأنت الآن تجمعي بين الهندسة وبين الاستدامة، فأريد أعرف العامل المشترك ما بين الاستدامة وما بين الهندسة كمجال اختصاصك الدقيق.
2: نعم، يوجد عامل مشترك أرى أنه مظلة كاملة. بكل بساطة، الهندسة والعمارة مع الاستدامة أنظر إليها جميعاً كشيء أو كتلة واحدة تسعى إلى تحقيق هدف واحد. ما هو هذا الهدف؟ هو بناء بيئة أفضل للإنسان. تمام؟ لكن كل منهم ينظر إلى المشكلة من زاوية مختلفة. فمثلاً خلفيتي في الهندسة المدنية بالأساس منحتني التفكير التحليلي والمنطقي الذي يساعدني بالدرجة الأولى على حل مشكلات، تمام، واتخاذ قرارات يعني بالدرجة الأولى. لكن العمارة علمتني شيء واحد، هو البعد الإنساني وكيف ممكن للتصميم أن يؤثر على راحة المستخدم، طريقة تفاعله مع قراراته، تعامله والتفاعل مع البيئة المحيطة. الاستدامة بينهما أجت لكي تكون المظلة الشاملة لهما. فالاستدامة بتربط بين الجانبين معا، بحيث لا يكون المبنى فقط جميل كشكل والتصميم معماري، بل أيضا بيكون جيد وكفؤ بشكل أساسي في استهلاك الطاقة مثلا، في أن يكون بيئة حرارية مناسبة للإنسان ومتوافق مع بيئته. فأنا أرى أن الاستدامة هي المظلة الشاملة للهندسة المدنية والمعمارية، وهو الجانب المشترك بينهما اللي بوصلني أساسا لتحقيق الهدف الشمولي اللي تعبرت عنه. نعم،
1: واللي يخلينا جزء من منظومة أكبر، منظومة الطاقة، منظومة المياه، مواد البناء، الحركة، والجانب الإنساني أيضا اللي غالبا والاجتماعي اللي يعني مغيب في كثير من التخصصات. وهنا يعني كمعمارية متمرسة، يعني أنت الآن عندك إدراك أن المبنى مهما كان تقنيا وهندسيا متقدم، لكن ليس بالإمكان أن ينفصل عن الشارع اللي يعني يخدمه والمدينة اللي تمنحه السياق. فهنا الآن يعني يمكن نقترب أكثر من موضوع حلقتنا لما نتكلم عن العمارة. غالبا نحن ننظر إلى المبنى باعتباره وحدة أساسية مستقلة، لكن لما نوسع الآن زاوية النظر وننتقل من المبنى إلى الشارع إلى المدينة، فالآن النظرة تختلف. فأريد تخبريني عن القرار الآن، ليس كقرار يعني معماري وهندسي يخص الوحدة، ولكن القرار على مستوى أكبر لما نوسع هذه الزاوية.
2: نعم صحيح. نحن كمهندسين اعتدنا، أو معماريين بالسنوات السابقة اعتدنا أن ننظر للمبنى كوحدة مستقلة واحدة، نصمم مبنى فقط، نهدف إلى أن يكون المبنى تصميمه جميل مناسب لأهل المنزل. وأنا كمهندس مدني كنت أنتبه أنه يتصمم بطريقة صحيحة، يتنفذ بشكل صحيح، فاعتدنا على أن نرى أنه يونت واحدة سينجل. تمام؟ لكن لازم إحنا نوسع وجهة نظرنا، بس نوسع زاوية النظر إلى الشارع ثم إلى المدينة، ندرك إدراك تام أن المبنى ليس عنصراً منفصلاً بالدرجة الأولى، بل هو جزء من منظومة حضرية متكاملة. يعني ببالي المبنى ليس جزء حركي للإنسان، برأيي هو جزء من شارع حضري. تمام؟ وعندما ننظر إلى الشارع الحضري ننظر أنه ليس مجرد ممر للحركة السيارات، تمام، أو تنقل البشر، هو يعني بيئة كاملة شاملة، أنا ممكن أني أسميها بيئة مناخية مصغرة، بتم فيها التفاعل بين المبنى مع الرياح وإشعاع الشمسي والحرارة والإنسان الذي يمشي في الشارع نفسه. تمام؟ فعندما أرى أنا أن المبنى مع الشارع والمدينة هي جزء كامل، أتوقف عن النظر إلى المبنى كأنه وحدة منفصلة، فتصبح قراراتي التصميمية تنتبه على تفاعل المبنى داخل هذه البيئة. تمام؟ أصبح أن أفكر في كيف يجب أن يكون ارتفاعه، المسافة الفاصلة بينه وبين المباني الأخرى، اتجاه المبنى، حتى نوع واجهة المبنى والمواد التي يجب أن استخدمها داخل المبنى. تمام؟ هذا الإشي ما بيأثر على أداء المبنى فقط، بل لا، قد يؤثر، يعني هو يؤثر بالدرجة الأولى على البيئة المحيطة له، مثلا كيف تحركة الهواء في المنطقة، مستوى الظل الموجود، درجة الحرارة في الشارع، وهل الشارع أساسا يمثل راحة حرارية للمستخدم أو الأشخاص الذين يعني يستخدمون الشارع كممشى ليس كراكبين سيارات. هذا الجزء الأساسي أنا أعتبره تحول حقيقي في التفكير. نتوقف عن أن نرى المبنى كشكل منفصل، ننظر إلى البيئة، إلى المدينة كنظام مترابط. هذا النظام نعي أن المبنى أو المباني الموجودة فيه بتأثر على بعضها البعض. هذا التفاعل في النهاية يشكل المناخ الحضري الموجود في البيئة، والبيئة المحيطة في الإنسان اللي هي إحنا فينا نسميها البيئة المبنية هي بتأثر على جودة البيئة اللي بعيش فيها الناس، اللي هما طيب. بالدرجة الأولى أنا عم بعمل تصميم مناسب للإنسان.
1: أتداخل معك في هذه الجزئية تحديدا مهندسة هبة، يعني الآن إحنا في قرارات كثيرة المهندس يأخذها بالاعتبار ليس على مستوى المبنى، على مستوى المدينة، تصل حتى إلى درجة اتجاه الريح، إلى درجة الحرارة، كيف مواد البناء تتفاعل مع يعني هذه المعطيات. ألا تعتقدي أننا اليوم يعني في، أنا ما بقول في الجانب يعني المعماري، ولكن راح أوسع النظر إلى الجانب التخطيطي، أن كل قرار يؤخذ عادة القرار يأخذ مدى طويل إلى أن تبدأ النتائج، ألا يمكن أن تكون هذه القرارات بنفسها سبب في إنتاج مشاكل نعاني منها نحن اليوم في مدننا؟ لأن هي المدن كلها وليدة قرارات.
2: قطعا جميع المشاكل التي نعاني منها مدننا هي لم تأتي وليدة اللحظة أو بالصدفة، هي نتيجة تراكم قرارات تخطيطية على مدار السنوات. يعني مثلا الازدحام المروري هو لم يلد فجأة، هو فقط الواجهة الظاهرة من مشكلة التخطيط. بكل بساطة التخطيط هو اللبنة الأساسية أو الأولى يلي نحن عم ننطلق منها كتفكير شمولي. أنا يجب أن أنظر إلى المدينة، أول إشي أنظر كيف لازم أني أخططها بطريقة تعالج المشاكل اللي عم بنعاني منها الآن. في كثير من المدن، وعلى سبيل المثال مدينة عمان، تعاني من ازدحامات مرورية خانقة وفي مناطق حضرية حديثة البناء. هل الازدحام المروري هو المشكلة الظاهرة فقط، أو أنه هي المشكلة الأساسية التي تعاني منها عمان؟ قطعا. بكل بساطة الازدحام المروري هو نتيجة قرارات، فهو الجزء الظاهر من المشكلة. لذلك أن التخطيط، عندما ننظر لتخطيط المدن أو تخطيط أحياء، بالعكس أنا أنظر له كهو الجزء الأساسي والأول لحل المشاكل الحالية يلي أساسا هي نتجت عن قرارات تخطيطية سابقة. لكن ماذا يختلف بين السنوات الماضية والآن؟ كما أخبرتك سابقا النظرة الشمولية. في السنوات السابقة نحن كنا ننظر كقرارات لحظية لعلاج مشكلة لحظية فورية، كنا ننظر، لا ننظر للمدينة كمدينة شاملة أو كمحيط بيئة تفاعلية مترابطة. نحن لا ننظر في كثير من في المدن حاليا ما بيعتبروا أنه الازدحام المروري ممكن أن يؤثر مثلا على الراحة الحرارية داخل المباني مثلا، أو على الراحة الحرارية داخل الشارع نفسه، فبتأثر منها الناس المشاة في الشارع. هاي الأشياء لم يكن ينظر إليها بنظرة كاملة أو متكاملة. نحن حاليا نغير هذا التفكير لوصولا لهذا التفكير الشمولي.
1: أعتقد سابقا يعني لما تطرح مشكلة الازدحامات والاختناقات المرورية في المدينة كانت إنما جزءا من منظومة نقل، فالتي تحاسب أو التي تسأل هي الجهة المعنية بالمرور والجهة المعنية برصف الطرق، ولكن لكن يعني ما كان واضح إنه هي نتيجة قرارات عمرانية وتخطيطية مسبقة هي التي شكلت المدينة يعني الحركة فيها واستخدامها وطرقاتها بالشكل الذي أدى إلى هذا الازدحام. وأنت الآن تقولي يعني إنه يعني هي مش مجرد اختناق وصفة طويلة من المركبات، ولكن هي أيضا يعني تؤثر حتى على جودة الهواء والحرارة في داخل المدينة، فنحن غالبا نربط الازدحام بتأخرنا في الوصول، باستهلاكنا للوقود، ولكن اليوم أيضا نحن نربط هذه المشكلة بالمناخ العام للمدينة نفسها.
2: نعم، في السابق كنا ننظر للمرور والهندسة المرورية ومشاكل الازدحام بشكل كمي. يعني أنا كمهندس مدني عندما أخطط أو أصمم شارع أنا أهتم سرعة المرور، ما يكون في أزمة، الزاوية المثالية للمنعطفات، يكون عرض المسارب جيد كفايتها، فأنا أنظر له من ناحية كمية منفصلة. الآن أنا ماذا أنظر للمرور والازدحام؟ أنا أنظر أنه المشكلة الظاهرة فقط لسوء التخطيط. مثلا يجب أن أتوسع قليلا لأني أشرح كيف ممكن أن يؤثر على درجة الحرارة أو كيف ممكن أن يؤثر على جودة حياة الإنسان. بكل بساطة الحركة المركبات عندما تتوقف لفترات طويلة، المحركات داخل السيارات بتصير فيها إطلاق حرارة لأن المحرك ما زال يعمل، تمام؟ بالتالي بتزيد الانبعاثات الحرارية الصادرة عن المركبة نفسها والمركبة نفسها في الشارع. عندما تزداد المدة الطويلة للازدحام والاختناق والتوقف في الأزمات، جميع السيارات تكون تعمل بذات الوقت، جميع السيارات تصدر انبعاثات حرارية. وقد نحن نشرح شارع حضري، الشارع الحضري عادة بيكون محيط في مباني، تمام؟ هذه المباني الواجهات تاعت المبنى تعمل على تخزين هذه الحرارة، تمام؟ لأنه وقت كنا نعمل واجهات المبنى نحن لم نهتم بالدرجة الأولى إلى مثلا هل المبنى هل الشارع يعني يكون فيه حركة هواء جيدة، هل المواد المستخدمة هي مواد عاكسة للحرارة، هل البيئة للشارع الحضري هي بيئة حافظة للحرارة. ماذا يحدث في النهار؟ نتيجة الاختناق المروري المباني والواجهات تحتفظ بهذه الحرارة، متى تصدرها؟ في المساء، تمام؟
1: يبقى الشارع ساخن صباحا ومساء.
2: طيب هذا على ماذا ينعكس؟ على نظام التبريد داخل المباني المحيطة، تمام؟ ليه؟ لأنه أيضا التكييف في داخل المنزل أو داخل المولات أو داخل المناطق التجارية التي تعمل بكل بساطة يعني يخرج الحرارة داخل المنزل إلى الخارج، وفي الخارج بالأساس هي درجة حرارة عالية الهواء الخارجي، فيصرف طاقة أعلى ليبرد الهواء ويبرد المبنى، فهو في انعكاس. هاي من ناحية صرف الطاقة. طب من ناحية الإنسان، الإنسان بيتعرض لإجهاد حراري مستمر. ليه؟ لأن الشوارع بتاعتنا لم يعني مع الأسف في كثير من مدننا العربية الشوارع لم تصمم بالدرجة الأولى لتكون مناسبة للإنسان. الشوارع لدينا صممت لتكون مناسبة للحركة المرورية والسيارات، فلا يوجد فيه غطاء أخضر في الشارع، فيها أرصفة ضيقة، الشمس بفترات الحرارة عالية، لذلك الإنسان بتعرض لدرجات حرارة عالية وما بيكون في بيئة حرارتها thermal comfort للإنسان بتكون مش مناسبة،
1: والله
2: بتكون أعلى.
1: أعتقد حتى الإنسان ليس يعني يعني نتكلم عن المشاة، حتى الناس داخل مركباتهم اليوم صاروا يشعروا انه لان في الازدحام المركبات توقف، فبالتالي تعتمد على يعني اجهزه تبريد ومراوح، ويعني انا ما افهم في هذا الجانب الميكانيكي، ولكن السياره في وضعيه الازدحام غير عن السياره في وضعيه الانطلاق في كفاءتها في التبريد.
2: نعم اتفق. وهذا الشيء بيزيدنا انه كمان نصرف طاقه من السيارات لحتى نبرد السيارات. هذا الشيء كله بيأثر على صحة الإنسان، لأنه الإنسان عم يتعرض يعني نحكي عن المشاة عم يتعرض لستريس حراري عالي، وأيضا الهواء لا يكون جودته جيدة. يعني بالدرجة الأولى المناخ المحيط بالإنسان، تمام، يتعرض إلى انبعاثات حرارية وعوادم سيارات كمان وانبعاثات CO2 من السيارات، فجود ولا يوجد هناك حركة هواء جيدة، لذلك الهواء الذي يتنفسه الإنسان اللي بيمشي بالشارع ما بتكون جودته منيحة أو جيدة بالدرجة الأولى. فنحن بنحكي عن منظومة بتأثر كلها على بعض. لحتى نحلها إحنا لازم ننظر للموضوع بشكل شمولي، ننتبه مثلا وسع الشارع، ارتفاع المباني، هل يوجد في الممر الحضري مساحة كافية لحركة الهواء، ولأنه الشارع لا يوجد فيه حركة للهواء، وهكذا.
1: طيب، أعتقد أنه هذه المشكلة يفترض أنها تكون واضحة، خصوصا في الشوارع اللي تكون محاطة بواجهات كثيفة وعمليات التضليل والتشجير تكون قليلة أو شبه معدومة، فبالتالي عندنا مواد صلبة ودائما يعني احتجاز نسبة حرارة أكبر وإبطاء لحركة الهواء، فبالتالي الآن التعامل مع هذا النوع من الشوارع يفترض أن يكون مختلف عن التعامل مع يعني الشوارع اللي من ناحية معايير المرور، ولكن نحن يعني نتكلم اليوم عن الجودة الحرارية في هذه الشوارع، ما نتكلم عن جوانب النقل والجوانب المرورية. إذا يعني من الممكن يعني الشارع مروريا يعني يكون محقق لأفضل الدرجات المثالية من عرض المسارات، يعني درجات الالتفاف، سرعات التصميم المطلوبة، ولكن يفشل في تأمين هذا الجانب الحراري خصوصا في فترات الظهيرة في الصيف. فهنا تتضح الفجوة بين الكفاءة الهندسية وبين يعني جانب الاستدامة. فيمكن مهندس هبة أن يكون عندنا شارع مصمم هندسيا وفق المعايير والمواصفات القياسية، لكن في نفس الوقت يكون فاشل مناخيا وإنسانيا.
2: نعم، بكل تأكيد وللأسف، وهذا الإشي يشهد مدننا العربية بشكل كبير. الشارع ممكن يكون بشكل أساسي مستوفي للمعايير الهندسية المتعلقة بحركة المرور والسلامة المرورية، لكن بالوقت نفسه لا يوفر بيئة مريحة للمشاة من الناحية المناخية أو الإنسانية. لماذا؟ لأنه بالدرجة الأولى المعايير التقليدية بتركز غالبا على كفاءة حركة المركبات، مثل ما أخبرتك سابقا، مثلا عرض المسارب، نصف قطر المنعطفات، الطاقة الاستيعابية للطريق، جودة الإسفلت، وهكذا. تمام، لكن جودة الشارع بنظري لا تقاس بهذه العناصر وحدها. هذه العناصر جيدة، هذا من الجانب الهندسي، تمام، يجب أن يكون موجود. لكن أيضا هناك جانب آخر، وهو أنا برأيي لا يجب التغاضي عنه أو تجاهله، هو مدى راحة الإنسان عند استخدام هذا الشارع. مثلا إذا غاب الظل في هذه الشوارع اللي أنت وصفتها، هناك يوجد شوارع حضرية ضيقة لا يوجد فيها ظل، تمام، مثلا تضعف التهوية لأنه لا يوجد طريقة لحركة الرياح فيها، مثلا ازدياد الأسطح الإسفلتية في الشارع، هذا الإشي بيساعد على امتصاص الحرارة. أيضا وهذا إشي يعاني منه مدننا بشكل عالي، اللي هي إهمال المساحة الخضراء في الشوارع نفسها، هاي كلها بتسبب أنه يكون الشارع بدرجة أولى غير بيئة مريحة، يعني بيئة غير مريحة بدرجة أولى للإنسان، علما أنه أن يكون هذا الشارع بنفس الدرجة هو ملتزم بالمعايير الهندسية.
1: الآن يعني مهندسة هبة، يعني الآن كثير من القرارات التخطيطية يعني ولدت طلب عالي على النقل، خصوصا النقل بالسيارات الشخصية، وفيما بعد هذه الحركة الناتجة عن تحرك المركبات في الشوارع وزيادة عدد الطرق ويعني محاولة توسعتها، هذه يعني أنتجت لنا يعني زيادة في الحمل الحراري في المدن، وبالتالي هذه صارت تؤثر أيضا يعني بشكل غير مباشر على استهلاك الطاقة، سواء يعني في المركبات أو يعني في المباني المحيطة. فنحن يعني كذا أمامنا سلسلة مترابطة أعتقد ما من الإمكان يعني معالجتها من قطاع واحد، يعني العلاقة هنا علاقة يعني تخطيط حضري يولد حركة مرورية، الحركة المرورية بدورها يعني تغير البيئة الحرارية للمباني، بالتالي المباني أيضا تحتاج استهلاك طاقة أكبر للتبريد وللتكييف والتعامل مع هذه الظروف. فنحن أعتقد أمام علاقة نوعا ما متبادلة غير مباشرة.
2: نعم صح، بالدرجة الأولى أنا أرى أن هذه هي الفكرة الجوهرية لمفهوم شمولية. إحنا ما بنتعامل مع المشكلات كمشكلات منفصلة، هي منظومة مترابطة بتأثر عناصرها في بعضها البعض، وهذا الذي يجعل بالدرجة الأولى التخطيط هو البنية الأساسية أو الخطوة الأولى من هذه العلاقة المتبادلة. ليه؟ لأنه التخطيط هو عبارة عن منظومة قرارات، تمام؟ مثل يعني لو نحكي عن التخطيط الحضري، القرارات المتعلقة فيه توزيع استعمالات أراضي، الكثافة العمرانية في منطقة ما، أولوية المركبات، النقل العام، كل هذه الأمور. تمام، هاي القرارات اللي بيتخذها المخطط تمام تؤدي إلى زيادة الاعتماد على السيارات. ليه؟ لأنه مدننا مصممة أنه أماكن العمل بعيدة عن أماكن السكن، فبكل بساطة الشخص لحتى يكون يعني يروح لعمله رح يحتاج يتنقل من مكان سكنه للعمل. تمام، فعندما ينتقل يحتاج إلى سيارة خاصة. طب عندما يزداد تزداد الطلب أو بسموها التنمية، النمو الحضري أو السكان، يعني الكثافة العمرانية في مكان، يزداد الطلب على السيارات وعلى الانتقال، فهون بيزيد أصلا عندنا الازدحام المروري. وبس يزداد الازدحام المروري بكل بساطة بيرتفع عندنا إشي اسمه الحرارة البشرية، اللي هي أصلا بتنتج عن استخدام المركبات. هذا المفهوم اللي احنا بنستخدمه لنعبر عنه عن الحرارة الناتجة عن المركبات اللي بيستخدمها أصلا البشر. ليه بنسميه حرارة بشرية؟ لأنه هو ناتج من فعل إنسان. تمام، وهاي الحرارة بكل بساطة بتتراكم داخل الشوارع الحضرية. هذا الإشي شو بيؤدي؟ برفع حرارة البيئة المحيطة في المبنى بالمباني. تمام، ونتيجة لذلك تزداد الأحمال الحرارية على المبنى، وبتستهلك أنظمة التكييف طاقة أكبر لأن نبرد ونحافظ على الراحة الحرارية داخلها.
1: فأعتقد يعني بموجب هذه المعادلة المنازل والمباني سواء سكنية أو تجارية الواقعة على يعني واجهاتها على الشوارع، هنا الحمل الحراري يعني في التكييف والتبريد أعلى من المباني في داخل المناطق السكنية اللي عندها حركة تنقل أقل.
2: نعم نعم نعم، بكل بساطة المباني اللي هي بنسميها إحنا ميكس يوزد، اللي هي استخدامها ميكس مختلط، هي اللي بتعاني أكثر إشي. يعني هي المناطق الحرارية عادة بيكون محيط الشارع، عادة بتكون مباني استخدام مختلط، ليست فقط مباني تجارية أو مستشفيات أو مولات، بيكون كمان فيها مناطق سكنية. جميع المباني هاي بتعاني من هاي المشكلة أكثر من المناطق اللي فقط هي مناطق سكنية.
1: مع العلم أنه يعني زمان في التخطيط في الأنماط السابقة كانت المناطق السكنية معزولة عن المناطق التجارية، مفصولة عن المناطق الصناعية، مفصولة عن المناطق الحكومية والدبلوماسية، وكلها في أحياء منفصلة. بينما اليوم أنظمة ويعني التخطيط الجديدة صارت تنادي بالمرونة، وخصوصا مدن 15 دقيقة تنادي بالاستخدامات المزدوجة والمدمجة، يسموها الميكست يوز. ولكن يتضح أنه حتى هذه التي يروج لها اليوم وبقوة أيضا لها آثار سلبية، وأنا ما سمعت حد يحكي عنها إلا أنت أول مرة.
2: الآن المدن اللي هي الميكست يوز بالضبط، أنا يعني الظاهرة اللي أنا أتحدث عنها أو الحمل الحراري العالي هي يعاني منها المدن مثل مدينة عمان اللي هي فيها أزمات خانقة عليا، لكن إحنا لا إلى الآن لم نطبق نظام الخمستاعش دقيقة. مثلاً ما هو المدن اللي هي يعني الذي يروج لها حديثاً كخمستاعش دقيقة؟ بكل بساطة نحن نريد للإنسان أن يذهب لعمله ويعود ويمارس جميع الأنشطة التي يريدها مشياً على الأقدام دون أن يحتاج أن يحرك سيارة. فهذه المدن لحتى أني أطبقها أنا بحتاج أني أصمم أو أخطط مدينة من الصفر. تمام، المدن التي من الصفر التي نستطيع اللي هي خلق بيئات صغيرة الإنسان لا يحتاج فيها إلى تحريك السيارة هي مدن جيدة، وأنا أشجع فيها على الميكست يوز، لأنه الإنسان بيكون قريب من عمله، قريب من أقرب مدرسة إله بتكون قريبة، المستشفيات بتكون قريبة، جميع استخدامات واحتياجات الإنسان بتكون قريبة، والشوارع بتكون أيضا مهيئة لسير الإنسان، لتكون مناسبة للبيدستريانس أكثر من ما تكون للسيارة. إحنا بس ننظر لهذا المفهوم، إحنا ننظر إله مفهوم شامل. إذا صممت إلي مدينة وخططت إلي مدينة كما نقولها نظريا، يعني كما يعني نقولها على الواقع وأكاديميا ونظريا، هي مدينة ناجحة. تمام، لكن انظر مثلا لتعقيد العمراني في مدينة مثل عمان. مثلا مدينة عمان مدينة
1: كل
2: قديمة،
1: المدن العربية متشابهة اليوم في السياق ما فقط عمان، يعني خلينا ما نخصص.
2: نعم نعم.
1: لأنه مستمعين اليوم من مختلف المدن، وأعتقد
2: نعم
1: هذه المشاكل أصبحت مشاكل مشتركة بين عمان، بين المنامة، بين الرياض، بين مسقط، بين القاهرة، بتفاوت عدد
2: نعم
1: السكان
2: نعم.
1: والاتساع.
2: أنا أخذ عمان كمثال، لكن هو فعليا جميع المدن العربية تعاني من نفس الإشي. عندما يعني المدن العربية لدينا هي مدن ذات عمر كبير، تمام، واكبت الجميع من أنماط التخطيط. تمام، ننتج عنها مشاكل، وكل مرة ينتج مشكلة نحاول أن نجد لها حل بقوانين تخطيط أخرى، تمام؟ لكن الآن أنا لا أستطيع بكل بساطة أن أخذ مدينة بعمر كبير مثل مسقط مثلا أو أي مدينة أخرى بكل بساطة إنه أنتج مدينة من الصفر هناك، تمام؟ أنا أريد حل المشاكل الموجودة في مدينة أساسا قائمة، وهذا أنا الذي أتحدث عنه. أنا أتحدث عن شوارع حضرية مسبقا معمولة، يعني شارع يتم استخدامه الآن حاليا ويعاني من هذه المشاكل. أنا كيف أستطيع إظهار هذه المشكلة أو مدى تأثيرها؟ الإنسان الطبيعي الذي يستخدم الشوارع لدينا في مدننا بكل بساطة يرى أو يصف الظاهرة أن الشارع حرارته عالية، أو أن هذا الشارع خانق أكثر من شارع آخر، تمام؟ وأن هذه المنطقة لا يوجد فيها تهوية أكثر من منطقة أخرى. هكذا الإنسان يصف هذا الشارع. أنا ماذا يعني ماذا أريد؟ أريد أن ألفت نظر الإنسان إلى مقدار أثر هذا الموضوع على كل شيء في محيط فيه كبيئة مبنية.
1: طيب أنت تمام؟ دورك اليوم كمهندسة وكباحثة أيضا بحكم أنك يعني مساعد بحث وتدريس مهندسة هبة، يعني الناس لما تتكلم لما يقول لك هذا الشارع مزدحم والله وهذا الشارع حار، هذه انطباعات عامة يعني تأتي من شخص غير متخصص، لكن لما يأتي الباحث هنا يستطيع يحدد متى وأين يعني ارتفعت الحرارة ومن يعني هم الأكثر تعرضا لها. فأريد أعرف أنت كباحثة كيف تحولي ظاهرة يعني قد تبدو يومية وعادية مثل الازدحام إلى بيانات قابلة للقياس والتحليل؟
2: كما أخبرت سابقا أنه إحنا بنوصف كمستخدمين أو غير باحثين غير متخصصين، نحن نوصف المشاكل بوصف كما أخبرتني أنه شارع حرارته أعلى لا يوجد تهوية وهكذا. أنا دوري كباحث ماذا؟ بكل بساطة أن أجعل هذه المشكلة كظاهرة قابلة للقياس والتحليل. يعني عندما أرى أن هناك شارع وأنا أوصفه كمستخدم في الشارع أنه يوجد مصدر، ما هذا الشارع يعاني من مصدر للطاقة الحرارية أو أنه يوجد اختناق مروري فيه، ماذا يجب أن أفعل كباحث كدوري كباحث؟ أنه هذه المشكلة أحولها لمشكلة قابلة للقياس والتحليل، تمام؟ كيف أنا بقدر أعملها؟ بكل بساطة دراسة الحالة، تمام؟ تحليل الموقع. يعني مثلا أنا أعتمد على بيانات حركة المرور، أنواع المركبات المستخدمة في هذا الشارع، كمية استهلاك الوقود في هذا الشارع. كل هذه المعطيات، تمام؟ أنا بسميها مدخلات، بحول هذه البيانات إلى تقديرات لكمية الحرارة البشرية مثلا. أنا هيك تعاملت معها. لماذا؟ لأنه هاي البيانات بكل بساطة هي فعل لسلوك بشري، فإحنا بنسميها حرارة بشرية، تمام؟ بشرية المنشأ يعني منبعثة من المركبات. بربطها بكل بساطة بخصائص الشارع الحضري مثل مثلا أبعاده، اتجاهه، كثافة المبنى. ليش أنا بعمل هذا الشيء؟ لحتى أنا أفهم توزيع الحرارة داخل البيئة الحضرية. أنا يجب أن أدرس الظاهرة بجميع مثالها وأفهم كيفية سلوكية هذه الظاهرة، تمام؟ أو على ماذا تعتمد، أو ما هي العوامل التي تؤثر بها في الدرجة الأولى. بكل بساطة أنا ما بعمل هذا الإشي فقط لحتى أنتج مثلا أرقام، لكن أنا أعمل هذا الإشي أولا لحتى أوفر دليل علمي بساعد كل المخططين وصناع القرار والأصحاب التي لديهم تأثير حقيقي على افتراض قرارات وتحسينات حقيقية. هذه الأرقام تدل لنا دليل قطعي أن هناك مشكلة، والمشكلة تفسيرها كذا مثلا. لحتى أنا أحل هذه المشكلة أنا يجب أن أقيم هذه مدى تأثير هذه الظاهرة وأضع قرارات وأقيم أثر هذه القرارات التخطيطية قبل أن أنفذها، تمام؟ فهذا الإشي شو بيصير عندنا؟ هيك عم ينتج عندي حلقة ربط أو وصل بين البحث الأكاديمي، تمام؟ والأثر على أرض الواقع. أنا لماذا أقوم بالبحث بالدرجة الأولى إذ لا أستطيع أيضا أن أربطه في أرض الواقع وأحل المشكلات الموجودة لدينا؟ فلذلك أنا أرى أن أولا كباحث علمي أو أكاديمي أدرس الظاهرة، أيضا أعرضها كأرقام وحقائق ودلائل لصانعي القرار، أيضا صانعي القرار بدورهم أو المخططين أو كل شخص لديه تأثير يضع قرارات، ندرس ونقيم أثر طيب هذه القرارات على هذه البيئة.
1: في هذه الجزئية مهندسة هبة، يعني يمكن هذا السؤال الأفضل يوجه لصناع القرار، يعني كيف أنا ممكن أنتقل من نتيجة بحثية علمية بحتة موجودة في ورقة علمية محكمة إلى قرار فعلي يغير المشاكل في الشارع أو التقاطع أو الحي. أنا أعتقد اليوم مدننا يعني ما تعاني من غياب البيانات بقدر ما تعاني من تشتتها بين قطاعات مختلفة، نقل، بلديات، بيئة، يعني قطاع طاقة، يعني والناس المسؤولة أيضا عن القرارات الهندسية. يعني المهندس الآن الذي يعمل في قطاع من هذه القطاعات، هل يعرف أنه المشكلة اليوم المركبة لما راح تمشي في هذا الطريق تحتاج إلى قرار مؤسسي يجمع كل هذه التخصصات؟
2: الملاحظة اللي أنت تقولها حقيقية جدا. أعتقد أن مدن العربية بدأت تعي أثر التكامل بين هذه المؤسسات. في كثير من المدن العربية بل بدأت بأنها تشمل هذه الأقسام سواء، أو أن تضع اتصال وتواصل بين هذه الأقسام، لأنه البلديات لديها مهام بالوضع الطبيعي منفصلة عن مثلا وزارة التخطيط، منفصلة عن وزارة النقل وهكذا. فعليا كل وزارة تكون تسعى لحل المشكلات التي لديها ظاهريا. ماذا نحتاج الآن؟ هو تخطيط شامل. هل هذا الشيء بدأ بالفعل؟ بدأ في كثير من الدول العربية، بدأت تعي أننا نحتاج إلى تواصل حقيقي فعال بين هذه النطاقات المختلفة وبين هذه الوزارات المختلفة. هل هو الآن في مرحلة حقيقية للتنفيذ؟ ليس جميع الدول العربية على نمط واحد من تحقيق ذلك، لكن أنا اللي أرى أن بآخر السنوات أو العقود الأخيرة هذه الفكرة أصبحت معتمدة كمتقبل فيها، وبدأت بعض الدول والمدن يعني التشامل بالتواصل على أمل مستقبلا يكون في مثلا منطقة واحدة أو سلطة واحدة أساسية رئيسية تشمل جميع الوزارات الحالية تحت مظلتها مثلا، وهذا الذي احنا نحتاجه،
1: أو إلى دوائر استدامة
2: نعم. هذه الحلول أعتقد أن قريبون لها، يعني في السنوات المقبلة القادمة أرى أن هذا الإشي رح تلاقيه يعني محقق في جميع في أغلب الدول العربية.
1: طيب، أعتقد أنه الحل البديهي اليوم لما تطرح يعني مشاكل الحرارة يعني أو حتى الجزر الحرارية، غالبا يعني الحل البديهي أنه نحن نعمل مساحات تمتص هذه الحرارة، نحط يعني طبقة من يعني حزام من الأشجار، خصوص ومع الازدحام مباشرة الحل الأول الذي يطرح هو توسعة الطرق. لكن لما نفكر في نحن موضوع حلقتنا عن الحرارة في هذه الطرقات وأثرها على المباني والمدن بشكل عام، فيعني ليش الحل في التوسعة والحل يعني في زيادة ترصيف الشوارع الإسفلتية لا يعتبر يعني حلا لهذه المشكلة المناخية ولهذه المشكلة الحرارية مهندسة؟
2: الآن بكل بساطة أنا لا أقصد مثلا أن توسعة الطرق أو استخدام الإسفلت هي دائما حلول خاطئة في جميع الحالات. هي حلول صحيحة حقيقية هندسية تتبع مبادئ التصميم الهندسي، لكن ما مشكلتي معها؟ أني لا أريد أن تكون هي الحل الأول والأوحد لجميع المشاكل. يعني عادة نحن نلجأ لتوسعة الطرق في كل مرة بيكون في شارع عم بيعاني من ازدحامات مرورية، تمام، وهو الحل الأوحد. أنا لا أريد أن يعتبر كحل وحيد لمعالجة الازدحام، تمام. أنا أريد أن ننظر إلى البيئة كمشكلة شاملة ونحاول إيجاد حل بناء على اعتماد صفات أو خصائص المشكلة في هذه المدينة أو في هذا الحي. لماذا؟ ليه؟ لأنه في كل بساطة أنا بس أزيد الشوارع، أنا بزيد الأسطح اللي بتمتص الإشعاع الشمسي. ليه؟ لأنه المواد اللي إحنا بنستخدمها هي مواد الإسفلتية، هذا بيؤدي إلى رفع درجات حرارة البيئة الحرارية. إذن أنا ما زلت أزيد من السترس الحراري، تمام، والضغط الحراري في المنطقة. أنا ما زلت أواجه أو أحل مشكلة المرور على حساب البيئة نفسها.
1: جميل، أنا أحببت يعني في حديثك أنك لا تشيطنين حل توسعة الشوارع، لأن اليوم أيضا هناك جماعة من مناصري البيئة كلما جاء مشروع لتوسعة شارع قالوا لا، ما هذا الحل، الحل في التشجير. والبعض يرى أن لا، التشجير هو عبارة عن عنصر تجميلي يعني في المشهد الحضري للمدينة، ولكن هي مسألة يعني أمرا بين أمرين في نوع من التوازن. يعني لو أنا الآن اضطررت للاختيار بين شارع يسهل حركة الناس بمركباتهم وسياراتهم وشارع آخر يعطي أولوية للظل وللراحة المناخية، لمن تكون الأولوية اليوم في المدينة؟
2: لا يوجد جواب واحد ثابت. أنا أرى أن الحل الحقيقي لمعالجة هذه المشاكل جميعها دون تفضيل جزء عن جزء هو الرؤية حضرية متكاملة. أنا لا أستطيع أن أعمم جواب حقيقي واحد أقول لك أن الأشجار دائما هي صح، أو التشجير أو الحلول المبنية على المساحات الخضراء هي دائما أفضل من مثلا توسيع الشوارع. لماذا؟ لأنه لكل منطقة خصائصها، لكل منطقة ظروفها الخاصة، لكل الشوارع لديها نسيج معماري مختلف. أنا أخبر أن أقول يعني أن جميع المدن المبنية حاليا هي مدن ذات سنين طويلة مرت على ظواهر أو حقبات تخطيطية عديدة، تمام؟ فأنا وصلت لنسيج معماري معقد. النسيج المعماري معقد لا يحل بقرار واحد بعيد عن تحليل المنطقة نفسها، تمام؟ أنا ممكن أقول أحلل حي معين في سلطان في مسقط مثلا، أخبرك أنه هون بدنا نوسع شارع وبدي أزيد التشجير في نفس الحل، يعني أعمل الحلين بنفس المنطقة. في شارع آخر ممكن أعمل لك حل مروري بدون توسيع الشارع ولا إضافة شجر مثلا، يعني في كهندسة مرورية. لذلك أنا شخصيا أرى أن من الخاطئ أو الحكم المسبق أن يكون لدي توجه واحد معين كحل. أنا برأيي أنه لازم الحل يكون جزء من رؤية حضرية متكاملة، تمام؟ بتجمع بشكل أساسي بين التخطيط العمراني وبين تحسين النقل العام والنقل الخاص، وأيضا تشجيع المشي والدراجات. أنا يعني مناصرين هاي الفئة، تمام؟ وكمان أيضا المواد المستخدمة، دراسة المواد أكثر، الاعتناء بنوعية المواد المستخدمة، وأيضا كمان زيادة الغطاء النباتي. أنا أرى أن جميع هذه الأمور هي عناصر للحل. كيف أستخدم يعني نسبة استخدام هذه العناصر تعتمد على المكان نفسه أو على طبيعة الشارع نفسه.
1: أعتقد اليوم لربما نحن نحتاج إلى إعادة النظر في المعايير اللي نقيس بها جودة الشارع، يعني ما نقيسها فقط في استيعابها لعدد المركبات وسرعة الحركة، ولكن أيضا بدرجة الحرارة والراحة التي يعني الراحة المكانية للمباني المحيطة وللمشاة على حد سواء.
2: نعم أنا أعتقد أن يعني بآخر السنين أصبح تعريف نجاح الشارع مش بشكل أساسي بيعتمد فقط على المستوى الخدمة المرورية فيه. أنا أرى أن يوجد هناك توجه يجعلنا نقيم الشارع من عدة أمور، تمام؟ كما أخبرت سابقاً أنه لا أنظر للشارع فقط كوحدة مرورية مستقلة، أنا أنظر له كجزء من بيئة حضرية. ليه هذا الإشي؟ هذا الإشي خلانا نوصل إليه نتيجة تحديات التغيير المناخي اللي عم بتصير بآخر فترات. التغيير المناخي غير وجهات نظرنا بدرجة كبيرة لكثير من الأمور. خلانا نقيس نجاح الشارع من منظور أشمل. ليش إحنا وصلنا لهاي المرحلة إنه نرى الشارع بصورة أشمل؟ بسبب التغيير المناخي. التغيير المناخي بآخر سنين أجبرنا على تغيير وجهات نظرنا أو على توسيع وجهات نظرنا. أصبحنا أنه ما نقيس فقط أنه نجاح الشارع من منظور أشمل. ليه؟ لأنه إحنا عندنا مشاكل كبيرة عالية بالتغيير المناخي، مثلا ارتفاع درجات حرارة عالية جدا شهدتها كثير من المدن العربية التي لم تعتاد أن تشهد هذه درجات الحرارة. هذا الشيء خلانا ما نقيم الشارع فقط كجانب حركة، أيضا خلانا ننتبه أنه الشارع بالأساس يجب أن يكون فيه جانب يهتم بالراحة الحرارية للمشاة، لجودة الهواء، لمستوى الظل، وكفاءة استخدام الطاقة أيضا في الشوارع نفسها. بالدرجة الأولى قدرة الشارع على دعم الصحة العامة ويكون مناسب للمشاة وأيضا للاستدامة، إلى جانب قدرته على إدارة المرورية العالية والحركة وسلاسة الحركة، هو المفهوم الشارع الأنجح الآن. ليس فقط كما كان في السابق فقط تقييم لعدم ازدحام مروري.
1: طيب لو سألتك يعني لو حتى تكون مدننا أكبر قدرة على الصمود أمام يعني هذه الجزر الحرارية والناتجة أيضا في مناطق الازدحامات ومشاكل تغير المناخ، لو كان أمامك قرار تخطيطي واحد فقط ترين أنه يمكن أن يحدث فارق كبير فيعني إيش هو وإيش اللي يمنعنا من اتخاذ اليوم؟
2: أرى أن الدول العربية بآخر فترة بتعاني من ظواهر شديدة مناخية شديدة بسبب التغيير المناخي. لحتى نبني مدن صامدة يجب أن يكون عندنا مفهوم للتكييف مع التغيير المناخي. كيف بدنا نعمل هذا الإشي؟ برأيي لازم يكون في إشي اسمه مايكرو كلايمت أسيسمنت، اللي هو التقييم الحقيقي لأثر المناخ المحلي. ليه؟ لأن المناخ المحلي هو محيط بالبيئة المبنية للإنسان بشكل كامل. عندما يتنقل الإنسان ذهاب وإياب من عمله لمدرسته لمنزله للمستشفى، هذا كله بنسميه إحنا مناخ محلي. لازم بكل بساطة يكون داخل القرارات، يعني التقييم الأثري للتغيير للمناخ المحلي لمنطقة ما يجب أن يكون أحد الأجزاء الرئيسية من إجراءات التخطيط الحضري واعتماد المشاريع داخل المدن. ليه؟ لأنه أن يصبح هذا الجزء هو جزء من عملية اتخاذ القرار في المراحل الأولى للتصميم تخلي عنا المرونة في التكييف مع التغيير المناخي، مرونة من التكييف مع التكييف مع جميع المشاكل التي ممكن أن تظهر يعني بتواجه الإنسان. تمام؟ هذا الإشي بيساعد بشكل أساسي على طريقة تصميمنا للشوارع وحركة المرور والمواد والكثافة العمرانية، كل هاي الأشياء بتأثر. فأنا برأيي عندما يكون الأثر المناخي وتقييمه ووضعه بالحسبان في الدرجة الأولى والجزء الأساسي من التصميم له استفادة عالية جدا. كيف ممكن إننا ندخله؟ بكل بساطة نحن وصلنا لمرحلة متقدمة من العلم، يوجد هناك أدوات نمذجة عالية. فقبل يعني قبل تطبيق أي قرار أو افتراض أنه جيد، ممكن أن نعمل محاكاة نموذجية للمنطقة وتطبيق هذا الأثر هذا القرار ونقيم أثر هذا القرار بأرض الواقع. هذا إشي بيساعدنا على أنه نحن نتنبأ بطريقة أو نتائج هذا القرار وتطبيقه.
1: أنا يعني اليوم ما أستطيع أن ألخصه أنه العمارة هي مش مجرد مباني، والتخطيط مش مجرد طرقات، هي منظومة مترابطة. كل القرارات، يعني القرارات التصميمية والتخطيطية اليوم تؤثر على الحركة، سواء كحركة مشاة أو حركة يعني مركبات. هذه الحركة تؤثر في الحرارة، حرارة الشوارع والجزر الحرارية الناتجة عنها تنعكس على راحة الناس وعلى بيوتهم وعلى يعني المباني، وبالتالي على صحة الناس في المدينة وعلى استهلاك الطاقة وعلى جودة الحياة، والتي هي يعني محل بحث ومحل تخصص ضيفتنا في تخصصها للاستدامة. فنجاح يعني الطريق لا يقاس بالمركبة، وإنما بقدرة أن يكون يعني أكثر استدامة من تخطيط متوازن ما بين احتياجات النقل وما بين الاحتياجات الحرارية وما بين الحلول المناخية. فكل الشكر والتقدير لك المهندسة هبة يعني على هذه الإضاءة في هذه الجزئية الدقيقة تحديدا، وعلى ما قدمتي أيضا من يعني رؤية علمية وإنسانية في آن يعني تخلينا نفهم مدينتنا وتخلينا نفهم طرقنا بشكل أفضل وأعمق.
2: شكرا لك أستاذ علي، يعني أنا سعيدة جدا بتواجدي هنا وطرح هذا المفهوم، لأنه أرى أنه مفهوم جديد وممكن أنه يلفت نظر الإنسان للبيئة المحيطة له، وهذا الإشي بيأثر كثيرا على وعي الإنسان والمستخدم، وهذا الإشي ينعكس بالدرجة الأولى على قرارات التخطيطية في المدن العربية. فشكرا لكم جدا على هذه الاستضافة.
1: الشكر والتقدير لك من صوت العمارة المهندسة هبة بنت هاشم الخلفات، مساعد بحث وتدريس في كلية العمارة والبيئة المبنية في الجامعة الألمانية الأردنية بالعاصمة عمان. فكل الشكر والتقدير لك على هذه الإضافة التي أتمنى أنها أضافت لكم الجديد أعزائي المستمعين، وإلى لقاء قادم في حوار جديد وفكرة جديدة نحو مدن أفضل للإنسان إن شاء الله. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية. من بين رفوف المكتبات العمانية
1: نصغي إلى أصوات المؤلفين
2: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
1: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
2: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية.
2: برنامج ثقافي حواري
1: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
2: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
1: أمل بنت عامر السعيدية.
2: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: أهلا وسهلا بكم. كتبت نصوص كتاب هذه الحلقة على امتداد 14 عاما من 2006 إلى 2020، لذلك نحن لا نقرأ صوتا واحدا بقدر ما نقرأ تحولات في الكتابة وفي النظر إلى العالم. بين الشذرة والقصيدة والنثر تحضر اللغة والحب والليل والغيم بوصفها ثيمات متكررة، وتظهر معها أسئلة عن الزمن والخسارة وما يبقى من الشاعر بعد أن تتغير حياته. في إصدارات عمانية اليوم نقترب من كتاب مذكرات مكتئب سابق للكاتب العماني معاوية الرواحي الصادر عام 2025 عن دار المجرة سلطنة عمان. مرحبا معاوية.
4: أهلا وسهلا أستاذ أمل، وبعد يعني فترة طويلة ونلتقي في رحاب هذا المكان اللي له ذكريات قديمة جدا.
3: جميل جدا. دعنا نتحدث عن نصوص هذا الكتاب. هي كتبت في فترة زمنية طويلة من 2006 وحتى 2020. عندما تراجع هذه التجربة، ما الذي تغير فيها؟ ومرة أخرى أنا لا أعني على مستوى المحتوى أو المضمون، أقصد الكتابة، إيقاعها، ربما حساسيتك، يقظتك تجاه العوالم التي تكتب عنها.
4: هي كما قلتي، هذا الكتاب كان نوع من المجازفات الشخصية بيني وبين صاحب دار نشر. فهو يقول لي، قلت له يوجد أرشيف كبير جدا فيه يعني نصوص مجمعة غير مهذبة غير مشذبة، يتداخل فيها الشخصي والأدبي والفني والموضوعي والاجتماعي وغيره. فقال لي طيب أعطي تجربة التحرير نفسها. فقلت له أعطيك، توكل على الله. رسل لي المسودة، قلت له أنا سأجازف وأقول لك انشرها. لأن عين شخص آخر لكتابتنا أثبتت لي هذه التجربة في ذا الكتاب إنها جيدة، عين المحرر.
3: نعم.
4: اللي ينتقي ويختار من فيض وفير من الكتابات غير المرتبة أو غير اللي تحتاج إلى شغل حقيقي ووقت هائل. فأول ما نشر الكتاب بديت أطلع عليه من منظور قارئ، وجدت تجربة مغايرة.
3: نعم.
4: يعني في أشياء أنا كاتب منها ما أتذكر متى، ما أتذكر سياقها، بس كيف استطاعوا انتزاع مادة جميلة منها. فيمكن هي هذه هي الخلاصة المعرفية لهذه التجربة.
3: نعم. يعني في ناس غير منفتحة حتى الآن على تجربة التحرير الأدبي، وربما ترى فيها فرصة لخسارة الأسلوب الكاتب، اللي هو طبعا لا يختلف عن المضمون على اعتبار أنه الشكل هو المضمون نفسه.
4: بالنسبة لعملية تهذيب، يعني هي عملية تحرير محمودة، لأنك أنت تتكلم عن شخص يقص زوائد.
3: نعم.
4: أما عن العملية التحرير اللي مثلا كما بعض الشخصيات العالمية الآن تؤلف كتب، تؤلف سير ذاتية، فهم يملكون الذاكرة، يملكون المعلومة، لا يملكون بالضرورة مهارة الكتابة، وقد لا يملكون الوقت والتفرغ.
3: نعم.
4: يعني إن الإنسان يبقى كده منعزل في عالمهم الكتاب. فقد يعني تكون هذه الطريقة هي فقط طريقة عملية بسبب يعني مشاغل الحياة ومتاعبها. التمسك بلغتك أكيد شيء أجمل، أكيد قيمة أفضل.
3: نعم.
4: بس إلى أي مدى أنت بتقدر تجلس تكتب عن تجربة عمرها 20 سنة وأنت ما قادر أحيانا تجد وقت أسبوع بس تفكر فيه، تتأمل فيه شؤون يومك وواقعك. فعسى إذا امتد العمر إنه تكون الكتابة القادمة يعني هي الوضع يعني وضع النقاط الأخيرة على باقي الحروف.
3: نعم.
4: آمل ذلك.
3: جميل. يعني بالحديث عن إنه عودتك لقراءة هذا العمل بعد نشره، وربما حتى إنك ما قادر تتذكر سياقات كتابة هذا النص، يعني النصوص في هذا الكتاب هي خليني أقول شذرة، وأحيانا يعني ربما نفهم منها قصيدة أو نثر. هناك من يعتبر الكتابة الشذرية معاوية كتابة شعرية للفكر، وهي أيضا قادرة على أن تجر إلى مناطق فلسفية وتاريخية ولغوية ودينية، وهذا ممكن حتى ملاحظته في الشذرات في الكتاب، كأنه هنالك يعني عالم آخر ولكنه مكثف جدا في تلك الشذرة، ويستدعيها القارئ ربما ويساهم في تأويلها.
4: أعتقد أنا أن الذكاء المحرر كان هو الغالب في موضوع جمع التجربة المكثفة هذه من كافة محطاتها. فمرة أخرى هي عين شخص خارجي ينتزع من أرشيف ضخم، واستطاع أن ينتزع منه أشياء يبدو لي أنك قارئة وجدتها جيدة. فيعني هذه التجربة يعني أعتبرها نجحت في كتجربة، وفي قادم الوقت أتوقع أني سأخطط لكتب أخرى، هذه المرة اندماج أكثر مني.
3: نعم.
4: يعني بس أساهم في عملية ترتيب وتنظيم.
3: نعم.
4: النص، بس هذه إن أصلا ما أقدر أقراهن.
3: نعم.
4: يعني واجد صعب الخوض في ذيك المنطقة المكهربة، مناطق مضطربة، مناطق مليئة بالغضب، مليئة بالرفض، مليئة ب يعني تناقض بين ما أؤمن به الآن ما أؤمن به آنذاك. فالدخول في يعني ذيك المعمعة السوداوية والعدمية أحيانا والغاضبة أحيانا أو أحيانا المندفعة ما سهل، يعني ممكن يؤثر على استقرار اللحظة الآنية. فعشان كذاك يعني كل اللي تو أسويه أني فقط أجعل ذيك التجربة آمنة صحيا ووجدانيا إن يكون نصوصها أمامي خارج ذيك المنطقة اللي أنا لست جاهزا لمواجهتها بعد.
3: نعم.
4: بس كقسم كبير منها وتمت مواجهته ومساءلته وتفنيده، وعلى الأقل محاولة الوصول إلى حكم موضوعي ينصف الذاكرة أولا وأخيرا.
3: نعم. جميل. يعني في كثير من الكتاب أصلا صعب عليهم حتى يقرأوا نص كتبوا الشهر الماضي، فما بالك من فترة طويلة، ربما حتى لحظة الانكشاف أثناء الكتابة تختلف عن إيقاع لحظة أخرى، فكأنك مفضوح حتى أمام نفسك في لما تعيد قراءة نص كتبته.
4: يعني هي أيضا لا ننسى حسب يعني فصيلة الكاتب.
3: نعم.
4: هناك كتاب ينحتون مثل يعني الجملة الشهيرة الذي ينحت في صخر والذي يغرف من بحر. فهؤلاء الكتاب طبيعي أن النموذج الشكل والمحتوى متمسكين به، لأنه من الأساس ينحتون كل شيء على مهل ويبنونه فسيفساء وينتجون النص النهائي بدون ذيك الغزارة، ما في شيء أحسن من شيء، يعني كلاهما يصل في النهاية للنص نفسه، هذا اللي يبني قطعة قطعة متأكد أنه ماشي قطعة زائدة، وهذا الذي يفيض به ومن ثم يزيح عنه الزائد.
3: نعم.
4: أو المكرر أو لحظة الكتابة أحيانا تكون لحظة تداعي ما منظمة.
3: نعم.
4: بس يمكن نشوف أن ترتيب بعض الجمل تقديمها وتأخيرها أفرز لنا نص جيد.
3: نعم.
4: هل الشخص اللي عنده قدرة على أن يفيض هو كذلك الشخص نفسه اللي عنده قدرة على ذلك الهدوء والتركيز؟
3: نعم.
4: هنا عاد موضوع صار فني بحت.
3: نعم.
4: ما صار موضوع يعني روح الكتابة ووجدانها، دخلنا إلى موضوع مهني
3: والعلاقة بالكتابة أصلا وليش تكتب. أعتقد أنه جزء من هذا السؤال.
4: الكتابة مهارة واسعة، يعني يمكن أن طاقتك في الكتابة أنت توظفها في عشرات الأشياء في حياتك، تواصلك، مراسلاتك، عمق مراسلاتك، جدواها بالنسبة لك، الكشوف النفسية اللي أنت تكتشفها عبر تواصلك مع الآخرين، رسائلك، حتى هذا اللي النشر الرقمي يعطي جرعة معقولة من التعب لكل نص تكتبه، وبالتالي ويعطيك أيضا التواصل الحقيقي، إغلاق دائرة الإرسال والاستقبال، إن أمامك متلقي وهذا المتلقي جاهز لكي يغذيك ويعلمك طوال هذه السنين بمرئيات ووجهات نظر وزوايا مفقودة وفجوات ذهنية ما منتبه لها أنت، ومخططات ذهنية جديدة تتعلم بها العالم. ففكرة يعني الكتابة إنه ليست فقط أنني أكتب نصا وأرسله للكون، هذا النموذج طبعا جميل لو كنا في واقع يسمح لنا يعني أنه نتفرغ نكتب نهاية السنة ننشر كتاب، من ثم نقضي عدة أسابيع بسيطة نتقصى إغلاق الدائرة مع القارئ إذا كان الإنسان مهتم بالقارئ، أو الناقد إذا كان الإنسان مهتم بالناقد، أو الإعلام إذا كان الإنسان مهتم بالإعلام، أو المبيعات إذا كان كاتب يتبنى نموذج تجاري ربحي وغير ذلك. فكنموذج أنك تكتب يعني فقط لغرض النشر أو لغرض، هو يعني مهارة الكتابة تبقى مهارة ممكن إنها تخدم يعني مسارات مختلف. سياقات كثيرة في حياتنا وكلها منتجة وجيدة ممتعة، حتى لما الواحد يكتب ديك اليوم متفرغ لكي يرد على 20 رسالة في الواتساب ستجده مستمتع وهو ينحت الكلمات، الكلمات والشخصية للناس اللي يحبهم وهو ينحتها بروح كاتب.
3: نعم جميل. يعني أنت قبل قليل أيضا تحدثت عن التحولات الكبيرة، ربما تحدثت عن الغضب في بعض النصوص اللي هي تعكس ربما فترات متباينة في حياتك. طبعا هذه الفترة الطويلة اللي قطعتها حتى اليوم، ربما أن أنت تركت أشياء وأيضا ربما تحصلت على أشياء أخرى. هل ممكن هذا الشاعر اللي فيك أن يموت؟ بالنسبة لي مثلا أنا ما أشوف أنه شاعر يموت، حتى وإن أجل الكتابة والنشر، لأنه ربما الشعر هي الطريقة التي نرى بها العالم. أنت كيف شايف موقعك من الكتابة والشعر في هذه المرحلة؟
4: الشعر أنا ما أقدر أقول أني أفهمه، يعني مو اللي يخلي نص أو فكرة كذا تستحوذ علينا ونحن نسوق سيارة وتؤذينا لدرجة نمسك الهاتف أو نسجلها في صوتيات، أو يعني ما أقدر أفهم بالضبط ما الذي ينبلق من اللاوعي بحيث يأتي كخلاصات وكإجابات يسكن
3: يستوقف. وهنا سحره، هنا سحره
4: بالنسبة لي أنا متعايش، لكني ما يعني لا لا لا أهتم كثيرا ل يعني شكل اللحظة. أحيانا يخرج على هيئة أغنية، أحيانا على هيئة نص حتى بالعامي، أحيانا نتحايل عليها يمكن مستكاودين ننحت واجد ونحولها لقصيدة نثر. هو المعنى الشعري هذاك لما يجي مجرد غامض عاد هو يلبس أي شكل. الأشكال المتوافرة في أذهاننا، أحد قد يكون متوفر عليه وعاء الوزن والقافية ويسقط ذلك المعنى على ذا الوعاء بشكل متكامل فيتسق الشكل والمضمون وتطلع قصيدة حلوة، مثال أحمد بخيت وقصايده ذيك العذوبة اللي فيها نستمتع بها. في حد آخر يحوله إلى نص تفعيله أكثر تفاعلية، موسيقي يلعب على القوافي. ما دام المعنى متسق مع الشكل أصبحت لدينا القصيدة. أما أن القصيدة شكل فقط أو القصيدة معنى فقط، هذا جدال صراحة ما أعرف نقدي ليش واجد مهم. مهم لسياقات ثقافية وربما سلطة نقدية. مهم نعم لمن يريدون فرض الأشياء وسننها على الآخرين. أما هؤلاء الأحرار في فلكهم يعني بعيد عن هذا الكوكب المنظومي، سيكتبها كما جاءت. حتى على هيئة أغنية راب.
3: نعم جميل. طيب على ذكر العذوبة، طبعا أنت هذه تقول عن قصائد أحمد بخيت، أنت أيضا لماذا اخترت هذا العنوان للكتاب؟ الكتاب مليء يعني بالغيوم، الحرية، الحب، العذوبة، يعني اختيار يوميات أو مذكرات مكتئب سابق، لماذا اختيار هذا العنوان؟
4: والله لأنه العجيب الفرق بين جودة المادة في فترة التعاسة كيف كانت مليئة بالأمل والرغبة النجاة، بينما في الفترة اللي نسبيا نسمي فيها نفسنا بخير نأتي نكون حتميين، نقول إنه أكيد نهاية الإنسان، ترى الموت والفناء ولازم يصنع معنى في الحياة. فما نفعله نحن بخير إنه فعلا كتابتنا قد تكون تعيسة لأنه الواقع اللي نتأمل فيه صرنا نعيشه. فماذا عسانا نكتب؟ نكتب عن ما نخافه، نكتب عن خوفنا فقدنا. فهنا الفكرة إنه أصلا التناقض ذا حاضر في كثير من الكتاب، ما أعرف هل أنا حاضر عندي والبقية لا، بس أنا اللي أشوفه إنه لما تزداد الظروف تعاسة يحلو لنا الأمل.
3: نعم.
4: فبالتالي الشاعر قادر على أنه يصنع هذا المغاير لغويا.
3: نعم.
4: إنه شيء أمل موجود في الحياة، في حب قادم في الطريق. بس لما هو اختار الناشر هذا العنوان كان مبني على ذي الجدلية.
3: نعم.
4: إنه فعلا الآن لما يناقشني يقول أنت الآن اخترب خير مستقر، الحياة أخذت مسار ممل وهادئ وجيد. يقول لي هو لذلك ممل وهادئ وجيد، هذه اللمسة العدمية في أنك تكون بخير.
3: نعم.
4: فإحنا أحيانا ما نبغى نكون بخير لهذا السبب.
3: نعم.
4: لأنه أنك تكون بخير واجد ممل يعني.
3: فعلا في كثير كتاب أصلا، في كثير أفلام تتكلم عن هذه البلوك اللي تصير للكاتب، فربما لأن أوضاعه مستقرة أو حتى أحيانا يختبر على الآخرين يعني،
4: وعندما يفقد الكتابة أو يضطر يفتعل أزمة. أنا عن نفسي كنت هذا اللي أسويه، افتعال أزمات، افتعال صدامات أحيانا بلا مبرر، سواء أنه تعودت أن أناملي وأصابعي على لوحة المفاتيح تكتب وتنفق وقت وطاقة في هذا السجال.
3: نعم.
4: بعد فترة عاد خلاص، لأنه بالواحد ما طول عمره يكون 20 سنة.
3: نعم.
4: عاد يبدأ طاقته يراعيها، عمره يراعي، صحته يراعيها، وأيضا البارض حال. نعم. إن تسوي بارض اجتماعي يعني باختصار ترجع تنكفي على نفسك، تشوف ترمم ما تستطيع ترميمه، وتكمل الحياة كأي إنسان يحاول الحياة.
3: نعم. بالنسبة لك وين كان أكثر مشقة معاوية، الكتابة عن العذاب ولا عن الحب؟ أنا طبعا أسأل هذا السؤال من خلال الكتاب، لأنه مثل ما أنت ذكرت قبل قليل هو يراوح بين الأمل وبين الألم، في حضور للحب وأيضا في حضور للقتامة والعذاب ومحاولة النجاة.
4: الاثنين صعبين، لأنه تكتب عن عذابك تحتاج إلى فهم عقلي للعالم وما يحدث لك، لأنك يجب أن تفسره في إطار الحقيقي. أنا كنت مصيب هنا مخطئ، أنا كنت هنا يعني مخطئ، لكن لأنه أنا رد على خطأ أكبر. هو هذا الفهم النهائي اللي يخليك بعدين نتيجة لأنك كتبت وجدت بصيرة في عمر آخر. أما إذا أنت لم تهضم ما حدث لك، ذاكرتك أولا تهضمها وتفهمها، فأنت على وعد مع حسرة مستقبلية، لأنك لن ترى زاوية وجدت فيها خلاصات. لذلك مواجهة أرثنا وأرشيفنا يكون صعب فقط عندما لم نحسم فهمنا لما كان يحدث، على الأقل ماذا كان يحدث في دواخلنا. كوكبنا الكتابة توثق كوكبنا الداخلي أكثر من كوكبنا الخارجي. كوكبنا الخارجي نؤدي فيه كتابات وظيفية مهنية، مثل مقالات الرأي العام، مثل مقالات عن الواقع الثقافي والأدبي، يعني حكي اجتماعي.
3: نعم.
4: نحتاج له، نحتاج أن نندمج فيه. بس هي مهارة كتابية وتدريب حلو جيد يعني تأثير كل شيء، عدا يعني ذيك النصوص المخصبة اللي الشعراء يعني مستعدين يذهبوا لتعاسات وعذابات فقط لكي تستمر في المجيء إليها.
3: بس يعني أنا أشعر من كلامك هذا كأنك تقول بأنه في لحظة وصول أو في لحظة فيها حقيقة، وبالتالي هذه الحقيقة عندما يدركها الكاتب عن نفسه ربما تتغير علاقته بالكتابة، إذا أنا فهمت.
4: لا يعني تصبح أقل صعوبة إنه يتناول إرث الماضي وينشره.
3: نعم.
4: يعني إحنا الآن الحالة اللي أمامنا إنتاج وفير، لكنه يحتاج له إلى عمل مهني شاق لكي يتحول إلى 20 كتاب أتوقع ما لا يقل، يعني غير المقالات اللي هي يعني مستمرة ولا تقف، غير الكتابة اليومية واليوميات. فحاليا ما واجد كما قبل مسكون بفكرة إنه الحياة ما بعد الموت، حاليا مشغول بفكرة الحياة أثناء الحياة. بعد الموت واحد حال كتبي عطيتهن لي في قرص رقمي.
3: بس مو بالضرورة هذا الهدف تبع الكتابة، يعني إنه تخلد أو يكون لك أثر، ربما تحققك اليوم أو طريقتك في التعبير عن نفسك أو فهمك لنفسك وفهمك للعالم، ربما يكون هذا هو السبب في الكتابة أو مراجعتها.
4: هذه التعاليم اللي تلقيناها في بدايتنا آنذاك كان الرائج اللي يسمى الآن ترند إنك أنت تبحث عن خلودك، إنك أنت تتسامى على الواقع كانت مجرد تعليمات وأعراف يعني ونوع من التتلمذ وغيرها وغيرها، وعاد تعقدت الآن المسألة وصارت أكثر صحية. قبل لا، أنت جاي لتخلد في التاريخ، أنت جاي لتنافس مقاعد محمود درويش وأدونيس، جاي لتنافس مقاعد ماركيز ومادو، وعاد خلطة من قليل من الشطحات من قبل معلمين يعني واجد يعني ذهبوا بعيدا في نكران حياتهم أمام الكتابة، وينعكس هذا على تلاميذهم اللي هم أيضا يواجهوا الواقع لين يستيقظوا في يوم من الأيام أنه يجب أن أختار حقا.
3: نعم. يعني
4: فكرة أني أترك ما يخلد بعد موتي، خلينا أعيش أولا حياة تستحق أن تكتب.
3: نعم.
4: فأنا هذا اللي سويته.
3: نعم. تكتب في أو هنالك شذرة في الكتاب تقول فيها: لدي حساسية كبيرة حيال اللغة، هذه الحساسية هي بصيص الضوء الوحيد الذي أستدل به على الحقيقة الكامنة وراء الأقنعة، سحقا للضوء كم هو مؤلم للعينين. إيش علاقتك باللغة؟ يعني هنالك كتاب يودون تحطيمها لأنما عندهم إيمان أن العالم اللي احنا نعيش فيه هذه اللغة منسجمة معاه أو هي تؤسسه، ولأن هذا العالم ينبغي أن يتغير فبالتالي يجب أن نفكك اللغة ونحطمها. هنالك في زاوية أخرى من يرى بأنه مهما الكاتب كتب أو الشاعر كتب تجربته على الورق فإنها لا أبدا لا تشبه التجربة الموجودة في الذهن، هي حالة مشوشة، خليني أقول ما ينتج عن هذه الكتابة حالة مشوشة، لذلك اللغة لن تكون أبدا وسيط يعبر عن ما يعني يكون في داخل الكاتب وذهنه.
4: صحيح، هي أحيانا الكتابة تشبه تلك الأعمال التي بالنحت على الورق والظل، ما أعرف إذا مرت عليك، ينحته في الورق واللوحة الفنية تكون الظل وتسليط الضوء ورقة.
3: نعم.
4: ينحت عليها شكل، بس العمل الفني هو الضوء الواقع على الجدار. فطبيعي أن لحظة الكتابة ما دائما إن تنقلنا إلى فهمنا للحظة، لكنها تغرس بذرة.
3: نعم.
4: وهذه البذرة بعد سنين قد تتحول إلى إجابة.
3: نعم.
4: والإجابات الصغيرة هي أساس ما يسمى حكمة، ما يسمى خبرة، ما يسمى قناعة، ما يسمى يقين، هي تراكم ديك الإجابات الصغيرة، القطرات اللي شكلت معين معقول.
3: نعم.
4: يجعلنا نعيش دون أن نغرق ودون أن نعطش.
3: نعم.
4: فأما في هذه الشذرة أنت في شيء حاجة أتمنيت أنك انتبهتي إلى كلمة أخرى مفتاحية.
3: نعم.
4: الضوء.
3: نعم.
4: عقوبة الضوء.
3: نعم.
4: الضوء عقوبة هائلة لإنسان أو لكاتب يحلم في هذا الحياة أنه يتفرغ يجد هدوء ويروم يكتب.
3: نعم.
4: فكيف تجعل حياتك أصلا من الأساس مهنة من الكتابة، تحدي كبار الكتاب بيواجهوه. آخر شيء تجديهم يعتمدون على المحاضرات، الدعوات، الندوات وسائر الفعاليات فقط لأنهم يريدوا أن يمولوا تفرغهم للكتابة، وهو ذا الحلم طبعا اللي كنا نحلم به. إلين جلست أقول في نفسي يعني لو أنا عمري 20 سنة تفرغت للكتابة ماذا سأفعل؟ سأنحت الخيال بالخيال يعني؟ فلأعش ما يستحق أن يكتب. ولما عشت ما عشته شفت أنه الكتابة يعني لها قيمتها العالية في ذاكرة الإنسان وفي حياته، بس ما بالضرورة تفرض القيمة على العالم، على الكون، على الحياة. أنا فرد في حالتي الفردية ومارس ما أعيشه من حياة، من قرارات ومن خيارات، وترى العالم جاهز لردات الفعل وجاهز ليظلم، والعالم أيضا جاهز ليظلم. يعني كل الخير والشر موجود. فعندما تختصر ظاهرة الكتابة في أنك فقط تكتب، تشعر أنك أنت معبر لهذه الأفكار، تشعر أنك أنت جالس تتلقى ذاك النداء الغامض اللي يخلينا دائما نتساءل. احنا نسميه الإلهام، او حد يسميه وحي الكتابة، او حد يسميه القريحة، او حد يسميه العبقرية، بس هو فعليا انك تصل الى حالة الاتصال، انه يأتي من من من لا وعيك شيء يدهشك جديد عليك. اتوقع هذا هو الإبداع.
3: نعم.
4: انك تكتشف في نفسك شيء موجود في إنسانيتك، لذلك كل ما يتماس مع الإنسانية ككل احنا نسميه مبدع.
3: نعم.
4: لذلك الحب والعذاب والخوف والموت والقلق ثيمات مفضلة للشعر.
3: نعم.
4: لكن من اللي يروم يجيب فيها استعارة جديدة؟
3: نعم.
4: هنا عاد التوافيق وتباديل اللغة، هنا عاد العملية العشوائية اللي أوقات تسقط على الكلمة التي ربما هي اللي تخلدك.
3: نعم.
4: بيت شعر واحد أو جملة أنت
3: نعم.
4: كتبتها في يوم من الأيام تكتشف أن حياتك ذكرت بذيك الجملة.
3: نعم.
4: فهذا ما أتوقع بيدنا إحنا هنا.
3: نعم. يعني على ذكر الحب والعذاب والموت وغيرها طبعا من الثيمات، يعني نقرأ في كتابتك الليل والنوم بشكل خاص لهم ثيمتين تتكرران في نصوصك. يعني تقول في مقطع عذب للغاية: لن أقول ليل غير مكتمل، سأقول ليل ناقص، فلماذا تتركينه كذلك؟ ثم تستأنف هذا في شذرة أخرى، وبالمناسبة هي ليست الشذرة التالية لما ذكرتها قبل قليل، وهذا ربما هذه الفراغات تعطي كمان يعني إيقاع خاص. تقول: أحقا تركت الليل ناقصا. يعني تكرر هذه الثيمة يعني حدثنا عن هذا.
4: انعكاسات مراحل الوحدة، مراحل الاكتئاب، مراحل ما يشكل الآخر. لو تلاحظي هذه النداءات كلها نداءات شخص جالس ينطحن في عزلته.
3: نعم.
4: يعني والعزلة أنت غير جاهز لمواجهة ذاكرة إشكالية تراها تفرز عذابات لا تطاق. فأنت تظن أن الكتابة هي وسيلتك لعلاج نفسك.
3: نعم.
4: وهذا يعني ما كنا نظنه، بس يعني يتضح لي أنه الكتابة قد تؤدي وظيفة ضارة جدا.
3: يعني كأنها قد تكون استئناف للألم،
4: قد تكون استئناف للألم ونقله من الكوكب الخارجي إلى الكوكب الداخلي، قد تكون أيضا شرعنة وتبرير له، قد تكون أيضا يعني تبرير للجلادين أو تبرير لأنت عندما تكون جلادا، يعني تبرير ليست بالضرورة الكتابة أداة تبصرنا. ما أداة رومانسية الكتابة، لدى قادرة على تدميرك، قادرة على أن تقودك للانتحار. الأداة الكتابة أداة لا تختلف عن أي أداة مادية، الفرق أنك هنا أنت في مكوناتك الداخلية المعنوية من الممكن أن تلقي بسمية عالية على نفسك، من الممكن أن تسمم حياتك بالكتابة، ومن الممكن أيضا أن تجعل حياتك وهم متصل. لا ننسى أن الكتابة إفراز لما في وجود إنسان.
3: نعم.
4: الخارجي والداخلي، فإذا لم تتعامل معها واستخدمتها استخدامها المتعقل أحيانا ستنعكس عليك وعلى ذاكرتك بالسوء.
3: نعم.
4: ولذلك تنشأ ظاهرة تشويش الذاكرة.
3: نعم.
4: لذلك تنشأ ظاهرة الكبت وكتمان الذاكرة.
3: نعم.
4: إلى أن يأتي يوم الأيام يشعر الإنسان أنه جاهز، فجأة يكتشف أن السنة من السنين ما يتذكرها.
3: نعم.
4: لأنها كانت سنة صعبة، يأتي يخترق تلك المنطقة المظلمة بالكتابة، أحيانا يخرج بنتيجة جيدة.
3: نعم.
4: ويخرج بذيك الخلاصات اللي تغيره لاحقا.
3: نعم.
4: تجعله أكثر هدوءا وأيضا أكثر تواضعا. يعني
3: نعم.
4: يوم نجي نشوف مثلا عمر، نوصل عمر معين، ماذا فعلنا مو عسى، يعني ماذا نشكل لمن ولماذا، فنبدي نتخلى عن كثير من المكانة المرتبطة بالكتابة الكبيرة، لأنه كتابتنا إحنا ما كبيرة.
3: نعم.
4: يعني ما وصلت أنافس مثلا في يوم الأيام دان براون أو ماركيز أو نجيب أو حتى الكتاب، ما وصلت أني في يوم الأيام أني أكون منافس لهم في سياقهم، لأني اخترت حياة أخرى.
3: نعم.
4: اخترت مثلا حياة أبسط، اخترت حياة أقل عزلة.
3: نعم.
4: والضوء.
3: نعم.
4: الضوء عقوبة حقيقية لأي كاتب، وكيف يتعامل معه وينجو منه أتوقع أنه سؤال سنوات من الصراع.
3: نعم.
4: لأنه في الوقت اللي هو يغذي فيه وصولك، وصول أفكارك، وصول يعني اللي احنا نسميه تجاوزا إبداعك، فلنقل إجاباتك الصغيرة هذه وشذراتك الصغيرة، أيضا في الوقت نفسه هو اللي ضخمها.
3: نعم.
4: فيفسد عليك تلك الحماسة، حماسة المزيد من التحقق.
3: نعم.
4: فإذا لم تفطم يعني النفس عن هذه التغذية أنت ستصاب بضغط هائل وستتكبد ما لا داعي له. لو مشيت في الدرب الكلاسيكي البسيط أن على قد ما أنت تشكل قيمة في الكتابة تكتب على هذا على هذا القيمة وليس المكانة.
3: نعم.
4: لأن المكان يمكن أن تصنع.
3: نعم.
4: القيمة لا. القيمة توجد أو لا توجد.
3: نعم. سؤالي الأخير لأنه وصلنا إلى نهاية الحلقة وأحتاج إجابتك في دقيقة واحدة. أنت درست طبعا علم النفس مؤخرا. علم خليني أقول فيه له أدوات، خليني أقول فيه قدر من الموضوعية، في قدر من الانضباط، في مرجعيات، في حين أن الكتابة هي عالم منفلت، عالم خليني أقول متشذر يعني أو شذري. هل يؤثر أو تؤثر اكتساب أدوات من علوم خليني أقول منضبطة ولها مرجعيات على الكتابة أو حتى رؤية العالم، بالتالي تنعكس بالضرورة على ما سيكتب الكاتب؟
4: تؤثر على عاملين. عامل داخلي إنه أنا درست هذا التخصص لأفهم ذاكرتي.
3: نعم.
4: لكي أعرف على الأقل أخذ مرجعية واضحة للصواب والخطأ.
3: نعم.
4: للسام وغير السام.
3: نعم.
4: إحنا ما بالضرورة خاطئين، بس أحيانا ترى نكون سامين وعدميين ونسبب الضيق.
3: نعم.
4: للبشر بما نكتب، ونحن لا ندرك أن الذي نفعله هو أذى معنوي.
3: نعم.
4: يستغرب كاتب يقول لك أنا أكتب الحقائق الكونية الفلسفية أننا سنعيش ونموت ونحن جسد ذاوي، بس من باغي يسمعها؟ ولو كتبت ليها بشكل أنيق وجميل، يعني إذا أنا لم أكن في لحظة تعيسة مستعد أتناول هذا النص لكي يضخ فيه الحياة.
3: نعم.
4: يعني أنا ألغي تلك العدمية لما أكون عدمي فأحبها لأنها لغة وحياة.
3: نعم.
4: بينما على الصعيد الخارجي تفهم ذاكرتك وتسمي الأشياء بمسمياتها داخليا، وعلى الصعيد الخارجي تحدد ما هي أقرب شيء صحي تسويه بسلوكك في الكتابة. يعني كتابة ليلا منطقة هموم.
3: نعم.
4: اكتب فقرا.
3: نعم.
4: سترى الواقع الإيجابي وال وال وال وال وال يعني سترى كتابة بناءة. هذا أنت نفس الشخص. إذن هي تغيرات اختيار. لاحظ أنا ماذا أعطي الكتابة؟ هل أعطيها زهرة الحياة وجمالها وطاقتي وأرجع لحياتي الاجتماعية مستنزفا، ولا العكس أوصل من حياتي الاجتماعية مستنزف فبس أحاول أصنع بالكتابة قليل من المعنى المتبقي من تلك الطاقة الباقية عندي؟ لأن أحيانا تخرج تراك ثلاثة سطور حلوين.
3: نعم.
4: تصنع يومك.
3: نعم.
4: وانت تكتب يمكن 5-6-7 صفحات وتكتب يومياتك، والتدوين يعني أداة جدا مذهلة لأنها في طياتها تكمن كل اللآلئ.
3: نعم.
4: بس يحتاج حد يعني محرر في بارض أنه يغوص في كل ذاك السرد لينتزع منه ما يستحق أو ما يرى أنه يستحق أنه يصل للناس.
3: إذن نحن وصلنا إلى نهاية هذا الحوار عن كتاب مذكرات مكتئب سابق لمعاوية الرواحي الصادر عن دار المجرة عام 2025. شكرا جزيلا معاوية على هذا الحوار، ونتمنى نشوف بقية ربما تدويناتك أيضا محررة ومنشورة في كتب
4: إن شاء الله، وعسى أنه نجد الشخص اللي يخوض غمار هذه المعركة الصعبة والمكلفة جدا أيضا. الموضوع فني بحت.
3: نعم. إذن أحبتنا المستمعين، نلتقي الأسبوع المقبل مع حلقة جديدة من إصدارات عمانية، وحتى ذلك الحين كونوا في أمان ومع السلامة.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
1: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
1: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية.
1: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
2: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
1: أمل بنت عامر السعيدية،
2: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجمي.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي.
3: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي.
4: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران.
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط

0: بلد أفق صباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح. برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس 1:00 ظهراً، يعاد الجمعة 8:00 مساءً.
1: إذاعة سلطنة عمان، خواطر إيمانية في تفسير القرآن الكريم للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد متولي الشعراوي. خواطر إيمانية في تفسير القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. الإنسان الذي أعد الله له الكون قبل أن يخلقه، أعد له السماوات، أعد له الأرض، سخر الشمس والقمر، أخرج الثمرات، يغشي الليل النهار، كل هذا إعداد للخليفة قبل أن يوجد الخليفة. وبعد ذلك يتكلم الحق عن قيوميته مع ذلك الخليفة فيقول: وأنا أصونه أيضا بعد الخلق، ولا أدعه لمقومات نفسه ليدافع عنها فيما لا يستطيع الدفاع عنه. له، أي لذلك الإنسان الخليفة، معقبات، ومعقبات جمع معقبة، ومعقبة أي ملائكة معقبة. وقلنا معنى معقبة إما أنهم يتعاقبون بالليل ويتعاقبون بالنهار، أو معقبة يتعقبون أفعاله كتابة حسنات وكتابة سيئات. هذه يمكن أن تكون، وهذه ويمكن أن يكون مع كلمة له تفيد أن النفعية. إذا قلت لك كذا خلاف عليك كذا، لك تفيد النفعية. فلما يقول له معقبات فكأن المعقبات لصالحه. تعمل ايه؟ يحفظونه من الاشياء التي لا يمكن الاحتراز عنها. ولذلك اذا عملوا احصائيات في الناس اللي بتلدغهم الثعابين، كلهم لا تلدغهم وهم نائمون وهم صحيين. اذا ففيه ساعة يوجد له حس هابط او ساكن الله عمله. ولذلك احنا عندنا في الفلاحين نقول العين عليها على كثير من الاشياء تمر بالانسان يقول لك يا سلام ازاي جت دي، ازاي وقعت، مش عارف ازاي الولد وقع من البلكونه ومش عارف ما تشير. فيه حفظه. الحفظه دي بتحفظه من كل سوء لا يستطيع هو ان يدفعه. طيب نقول له دي لمصلحته صحيحه. طب واذا كان المراد يتعقبون فعله بالحسنات والسيئات، قال لك برضه انكتبوا له الحسنات يبقى لصالحه. المساله اللي هتقفوا في وجهنا ايه؟ انهم يكتبوا عليه السيئات، دي عليه مش له. نقول له لا، افهم جيدا عن المشرع الاعلى، لان الانسان اذا علم ان السيئه ستحصى عليه وتكتب ليقراها فيما بعد

يشوف كتابه بيمينه ويقراه يقوم يبتعد عنها ولا ما يبتعدش، يبقى عملنا له مصلحة ولا ما عملناش مصلحة. العيل اللي بيمتحن لو ما نيجي نقول له الأستاذ اللي واقف عشان يحرزك لا تغش، هو يفهم ان دي ضده، نقول له لا مش ضدك دي لصالحك. ليه؟ قال لك لانك انت لما تعرف انك انت مش هتتمكن من الغش تقوم تتجدع وتذاكر، يبقى عندك حصيلة موضوعات العلم. لكن اذا غشيت هيبقى عندك شكلية الشهادة ولا عندكش علم، يبقى لصالحك ولا مش لصالحك. ولذلك يقول لك اياك ان تكره ان يكون لك اعداء. ليه؟ أما قال لك لأن اللي يغر الإنسان في سلوكه نفاق الصحاب، اللي صاحبك اللي عمال ينافقك في كل حاجة، إنما العدو قاعد مفتح لك كده عايز يعدي لك أيسة، ولما تعرف إن عدوك قاعد مفتح لك تقوم تعمل إيه؟ ما تعملش حاجة. يبقى العدو له فايدة ولا ملوش فايدة؟ ما تفتكرش إن في حاجة تيجي كده من غير. ولذلك الشاعر يقول عدايا لهم فضل علي ومنته، فعندي لهم شكر على نفعهم لي، فهم كدواء والشفاء بمره، فلا أبعد الرحمن عني الأعادية، هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها، فأصبحت مما دنس العرض خاليا، وهم نافثوني فاكتسبت المعالية. الله. يبقى إذن الواحد ما يزعلش. يبقى إذن كلمة له أي لصالحه، يجي واحد يقول لك طب لصالحه في أنهم بيحفظوه من الشر والسوء في الوقت اللي ما يقدرش على نفسه، وفي كتابة الحسنات دي لصالحه، والسيئات نقول له برضو له، برضو إيه؟ برضو له. طب يتعاقبون، يعني عاملين ورديات زي ما قلنا، قلنا في الصبح وفي العصر يتغيروا الورديات. ولذلك يقول لك إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني ملائكة الليل يشهدوه ملائكة النهار. طيب قوله طيب من الصبح للعصر دي في الزمن زي من العصر للفجر، ده الوردية التانية دي تعبانة؟ أو قال لك لا، لأنه ملحوظ في الوقت الزمني الحركة الإنسانية، كل حركات الإنسان وعمله مش عارف إيه بتاعه وتعرضه للي مش عارف إيه إمتى، من الصبح للعصر، وبعدين بيجي بقى القصير كده يرتاح ومش عارف ايه، واغلب المده دي ياخدها ايه؟ نايم. كفينا شر. له معقبات من بين يديه عشان الرصد. ولذلك احنا قلنا في قصه الهجره ان سيدنا ابو بكر الصديق رضوان الله عليه كان في الهجره مره يسير امام الايه؟ النبي، ومره يسير خلفه. امتى؟ ساعة ما يشوف كده شوية متاهات قدام يخاف لا يكون فيها رصد، يوم يجري يمشي قدام الرسول، ولما ما يكونش يمشي وراء أحسن يكون حد بيتتبعه، يبقى من الرصد وده من الايه؟ من الترحم. يحفظونه. أم قال لك أي الإشكال بقى جاي في كلمة يحفظونه؟ يحفظونه من أمر الله. السطحي يقول لك ده بيحفظه من الامر المراد به من الله، يقول له لا، هو ربنا جايب ملائكه عشان يعرضوا قدره ولا عشان يعينوا قدره؟ لا، يبقى لا، ده جايين يحفظونه. هذا الحفظ مش من ذات ولا من الملائكه، انما من امر الله الصادر للملائكه ان يحفظوا هذا. فمن هنا بمعنى ايه؟ يحفظونه بامر الله، يبقى من بمعنى البي. ولذلك يقول لك ايه؟ مما خطيئاتهم اغرقوا. من إيه؟ ما خطيئاتهم من إيه؟ بسبب خطيئاتهم ايه؟ اغرقوا. تبقى مين بمعنى ايه؟ بمعنى البي. اوعى تفتكر انهم يحفظوه من مين؟ لانه هيقول واذا اراد الله فلا مرد له، وما تفتكرش انه هيجي عرض القدر، لا لا لا، يحفظونه من امر الله. إن الله لا يغير ما بقوم. طيب خلق للإنسان ذلك الكون الواسع بكل أجناسه جمادا ونباتا وحيوانا وأفلاك وأملاك وهوى وكل ذي لصدر، وبعدين برضه في قيوميته بيحافظ عليه وبيه بيصونه. طب إيه بقى اللي بيخليه ساعة ما نشوف كده نشوف جات لهم بلاءات وابتلاءات ومش عارف إيه، ده هو اللي بيحفظه. أم قال لك لا يغيروا ما بقوم أن من الصيانة إلا إذا غيروا بقى، يغيروا منهج ربنا. يقول إيه؟ ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئن يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم